0: وأضاف في هذا الخصوص:
1: طلابنا الممتحنين لهذا العام في المجال الأكاديمي حوالي 9551 طالب وطالبة. دي الآن تم استخراج أرقام الجلوس بالنسبة لهؤلاء الطلبة وطالبات، وحددنا أكثر من 8 مركز للطوارئ في رئاسات الولايات.
0: شهدت مدن ليبية في شرق البلاد وغربها اليوم تصاعدا ملحوظا في الاحتياجات والحملات المناهضة للوجود الأجنبي عقب تصريحات منسوبة إلى مسؤولة بمفوضية اللاجئين في ليبيا بشأن توطين الأجانب، وهو ما نفته المفوضية. ونصب محتجون صباح اليوم خياما أمام مقر اللاجئين في منطقة السراج بطرابلس، معلنين إغلاق المقر ومطالبين بمغادرة المفوضية فورا. وفي ذات السياق، أعلن مسؤول في جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية توقيف 800 من الأجانب في طبرق وترحيل نحو 300 مهاجر سوداني إلى بلادهم، مؤكدا أن عمليات الترحيل ستتواصل. وأضاف مسؤول ليبي في هذا الخصوص:

0: من جانبها أصدرت السفارة السودانية في طرابلس والقنصلية في بنغازي تحذيرا لرعاياها بضرورة توخي الحيطة والحذر، وأعلنت تعليق أعمالها يوم الخميس تحسبا لتطورات الأوضاع على أن تستأنف يوم الأحد المقبل. وفي سياق متصل، عبر عدد من السودانيين في ليبيا عن استيائهم مما وصفوه بالمعاملة القاسية من بعض الأجهزة الأمنية ومجموعات مدنية. وفي الأثناء أعلنت الحكومة الليبية في بيان اتخاذ إجراءات مشددة لمكافحة الهجرة غير النظامية والتصدي لأي محاولات لتوطين الأجانب داخل البلاد. وأضاف مسؤول ليبي في هذا الخصوص:
1: قمنا بحملة أمنية مكثفة لمكافحة الهجرة غير الشرعية وضبط الشارع العام، حيث أن هذه الحملة أسفرت عن ضبط عدد 811 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة، وتم إحالتهم إلى مركز لواء والترحيل لمكافحة الهجرة، حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وترحيلهم إلى بلادهم.
0: من جهتها، أعربت نقابة الصحفيين السودانيين عن قلقها البالغ إزاء الأوضاع الإنسانية والأمنية المتدهورة التي يواجهها الصحفيون السودانيون وأسرهم العالقون في ليبيا، مشيرة إلى تعرضهم لمضايقات وممارسات تمييزية وتهديدات تمس سلامتهم الشخصية، ما دفع بعضهم إلى النزوح الداخلي العاجل خوفا على أطفالهم. وناشدت النقابة السلطات الليبية والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحرية الصحافة وحقوق الإنسان بالتدخل الفوري لتوفير آليات حماية عاجلة ودعم قانوني وإنساني وتسهيل خيارات الإجلاء أو إعادة التوطين. كشفت مصادر عن فشل الجلسة الأولى للاجتماع التحضيري للحوار السوداني بعد رفض تحالف صمود حضور تنسيقية القوى الوطنية محمد سيد أحمد سر الختم الجكومي، حيث اعتبر ذلك إغراقا للعملية السياسية. وأشارت المصادر إلى أن وفد تأسيس سيصل إلى أديس أبابا غدا الجمعة، ومن المتوقع أن يلتقي بوفد من تحالف صمود. في الأثناء، أعلن رئيس الكتلة الديمقراطية جعفر الميراني عدم المشاركة في اجتماعات الآلية الخماسية المنعقدة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، فيما يواصل وفد آخر من الكتلة المشاركة في الاجتماعات ويرفض أي جلوس مع تحالف تأسيس. عقد الحزب الشيوعي السوداني اجتماعا تشاوريا منفردا مع اللجنة الخماسية بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا أمس، وسلمها مذكرة شملت رؤيته. وقال صالح محمود عضو الوفد لراديو دبنجا إن اجتماعات أديس أبابا هي مشاورات استكشافية وليست مفاوضات، مشددا على ضرورة حصر العملية السياسية في القوى التي أنجزت ثورة ديسمبر مع استبعاد طرفي حرب 15 أبريل وحلفائهم. وطالب الحزب اللجنة الخماسية بتوضيح طبيعة ما يجري والانتقال إلى الداخل، وأكد ضرورة التنسيق بين الرباعية والخماسية. وأضاف في هذا الخصوص:
2: الخماسية يجب أن توضح للجماهير، جماهير الشعب السوداني، عن طبيعة العملية اللي هم بيتكلموا عنها وهي تصميم العملية السياسية. أبدينا ملاحظات، قلنا إنه الناس الموجودين هنا وبيحضروا اجتماعات الخماسية ما عندهم تفويض من الشعب، بيمثلوا فقط نفسهم أو الجهات اللي بينتموا لها.
0: أعربت مجموعة محامي الطوارئ عن أسفها إزاء استمرار أعمال العنف في منطقة كبوم بولاية جنوب دارفور، والتي اندلعت في 30 مايو وأسفرت عن مقتل 28 مدنيا ونزوح آلاف المدنيين وتدمير المنازل ونهب الأسواق والممتلكات. وأدانت المجموعة الهجوم الذي استهدف المنطقة بطائرة مسيرة في 1 يونيو وأدى إلى مقتل 12 مدنيا وعشرات الجرحى. ودعت مجموعة محامي الطوارئ إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية وحماية المدنيين وتأمين وصول المساعدات الإنسانية. حذر الناطق الرسمي باسم تحالف القوى المدنية لشرق السودان من تكرار الصراعات القبلية في الإقليم، ووصف ما يجري حاليا بالمهزلة، مشيدا بالقيادات التي وقفت حائط منيع ضد خطاب الكراهية لمنع تكرار أحداث 2019. وأكد في حديثه لراديو دبنجا أن أزمة الشرق تصنع صناعة برعاية من الحركة الإسلامية وحلفائها، داعيا أهل الشرق للتوجه نحو مكاتب السلطة ومطالبتها بوقف خطاب الكراهية لإنهاء الأزمة. وأضاف عمار لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: بكرر ما ظللنا نقوله من سنوات، إنه مشكلة الشرق بتصنع صناعة بتمويل ورعاية من ميليشيا على كارتل إرهابية وحلفاء في سلطة البرهان، وده أمر بيعرفوه ناس الشرق، ما بيحتاجوا لتنبيه وتذكير بكل ما يحدث، وأنا بدعوهم لأنه يزحفوا ويتوجهوا للمكاتب بتاع سلطة البرهان في كل المدن، وإنذار بوقف رعاية الكراهية. ونفتكر ده هو الحل للمشكلة، والحل لا يأتي من إنه المكونات تواجه بعضها البعض.
0: في الأثناء أعلن والي ولاية كسلة تمديد حالة الطوارئ في الولاية اعتبارا من اليوم لمدة 3 أشهر، فيما شهدت المدينة انتشارا كثيفا لقوات الشرطة والقوات النظامية الأخرى. من جهتها طالبت جهات عديدة جميع الأطراف الرسمية والأهلية والسياسية بالعمل على تهدئة الأوضاع وتفويت الفرصة على كل ما من شأنه إثارة التوتر أو تعميق الخلافات بين مكونات المجتمع في ولاية كسلة. تواجه إدارية عيال بخيت التابعة لمحلية الخويبي ولاية غرب كردفان أزمة مياه حادة في ظل ارتفاع غير مسبوق لأسعار مياه الشرب، حيث تخطى سعر البرميل حاجز 40,000 جنيه. وقال المتحدث باسم غرفة طوارئ دار حمر لراديو دبنجا إن المواطنين يواجهون كارثة إنسانية بسبب أزمة المياه، وانتقد عدم قيام الإدارة بمعالجة الأزمة وتوجيه الأموال التي تجنيها من الجبايات لصالح إصلاح محطات المياه. وأضاف في هذا الخصوص:
4: يواجه آلاف المواطنين في إدارية عيال بخيت التابعة لمحلية الخوي بولاية غرب كردفان كارثة إنسانية طاحنة جراء العطش القاتل، بعد انخفض سعر برميل المياه إلى رقم قياسي تجاوز 40,000 جنيه سوداني، وفي الوقت الذي يتجرع فيه أهلنا المواطنين سكرات المعاناة في هذه المناطق وتعين فيه جراح الأسر تحت وطاء الجفاف، تقوم الإدارة المدنية اللي هي تابعة لحكومة التأسيس بالمحليات الشمالية لولاية غرب كردفان وبالتحديد في محلية النهود بفرض جبايات باهظة دون أن تقدم لهم أي حلول لهذه الأزمة، أو حتى أن تخصص جزء من هذه الأموال المنهوبة لصيانة الآبار المعطلة أو توفير الوقود لتشغيلها.
0: وجه رئيس الوزراء وزارة الطاقة بالإسراع في إعادة التيار الكهربائي إلى السوق المركزي بالخرطوم. وفي ذات السياق تعهد رئيس الوزراء بتهيئة الميناء بكافة الوسائل الحديثة بما في ذلك وسائل التحصيل الإلكتروني لراحة المواطنين، كما شدد على ضرورة إعادة تأهيل الأصالات 4 بالمينا البري في عقاب التدمير الذي طالها جراء الحرب. سلم معلمو ولاية الجزيرة مذكرة مطلبية إلى وزارة التربية والتعليم وسط إجراءات مشددة بمقر الوزارة. وحاولت المذكرة مطالب عديدة من بينها دفع المستحقات المتأخرة وتعديل الحد الأدنى للأجور والصرف الفوري وتطبيق علاوة بدل السكن بأثر رجعي اعتبارا من الأول من يناير 2025 وإلغاء العام الدراسي المضغوط. وشدد المعلمون على أن استقرار العام الدراسي في الولاية رهين بالاستجابة لهذه المطالب وتنفيذها. أصدرت محكمة جنايات القضارف اليوم حكما في مواجهة الناشط وعضو لجان مقاومة القضارف على الدين الشريف، قضى بسجنه لمدة 5 سنوات. وقالت مجموعة محامي الطوارئ إن الحكم استند إلى المادة 51 ومواد أخرى ذات طابع سياسي من القانون الجنائي، وعلى خلفية اتهامات تتعلق بالتعاون مع قوات الدعم السريع. وأشارت المجموعة إلى أن القضية شابتها مخالفات قانونية وإجرائية جوهرية، من بينها مخالفة أحكام قانون الإجراءات الجنائية بما يمس صحة الدعوة ويؤدي إلى بطلانها. حذر تحالف مزارعي مشروع الجزيرة والمناجم من مخاطر كبيرة تتهدد العروة الصيفية، مشيرا إلى أن المشروع دخل الموسم دون استكمال أعمال الصيف، ما ينذر بفشل واسع في الإنتاج إذا لم تتدخل الدولة بصورة عاجلة. وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف عبدين برقاوي لراديو دبنجا إن المشروع دخل الموسم الزراعي دون تنفيذ أعمال الصيانة المتمثلة في إزالة الإطماء من القنوات والترع الرئيسية والفرعية المواجر وصيانة الكباري والهدارات ومعالجة الكسورات في عدد من الترع مع ارتفاع مدخلات الإنتاج. وأضاف في هذا الخصوص:
5: نحن في الرسالة دي بندق ناقوس الخطر وبنناشد الدولة في كل مستوياتها وعبرها المنظمات العالمية المهتمة بشأن الزراعي، السيد رئيس مجلس السيادة، السيد رئيس مجلس الوزراء، السيد وزير المالية، السيد وزير الزراعة والري، السيد محافظ شرع الجزيرة، وكذلك حكومة ولاية الجزيرة اللي بتمدد المشروع على أراضيها. نناشدهم بالتحرك السريع لإنغاذ ما يمكن إنغاذه وتكوين لجنة طوارئ بإمكانيات وصلاحيات واسعة وإلا خرج مشروع الجزيرة من دائرة الإنتاج بشكل شبه نهائي.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلنت وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية سنار بدء الاستعدادات للموسم الزراعي الجديد عبر تنفيذ حملة مبكرة لمكافحة الآفات وتوزيع 100 طن من تقاوي الذرة لصغار المزارعين. وأكدت الوزارة استهداف زراعة 5 ملايين فدان خلال الموسم الصيفي مع متابعة توفير الوقود والتقاوي والأسمدة والتمويل لضمان نجاح الموسم. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعونا.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 003-12-08-00-470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: مرحبا بك الأستاذ الصادق عمر المحامي والمستشار، صديقك في راديو دبنجا على خلفية صدور اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء المصري لسنة 2024. المعلومة العامة الآن عارفة أن القانون ده أجيز ونشر في الجريدة الرسمية، لكن اللائحة التنفيذية هي اللي بتحدد أو بتوضح أنه القانون يطبق كيف. فالناس يعني من خلال متابعتي للسوشيال ميديا، السودانيين هناك يعني تعبانين شديد ومتخوفين وكده. فكده انت باختصار يعني الجديد شنو وحيحصل شنو اللي قدام؟
3: مرحب بك ومرحب بالمستمعين الكرام وجميع المتابعين للبرنامج ولراديو دبنجا بالاخص. اول حاجه طبعا لازم نعرف انه القرار ده هو نشر في الجريده الرسميه المصريه، يعني هو حاليا كده في مرحله بتاعت حيز التنفيذ. والقرار بتاع القانون بتاع اللجوء الجديد طبعا هو من 2024، صادر من 2024، لكن تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 مايو 2026. تمام، يعني حيدخل حيز التنفيذ الفعلي في أغسطس 2026.
2: نعم، يعني هسه يعني في كم شهر لسه قبل ما يخش حيز التنفيذ؟
3: أيوة، حاليا كده لسه في شهرين، حاليا احنا في شهر 6 حاليا كده في شهرين لحد ما يخش حيز التنفيذ الفعلي.
2: نعم، واضح.
3: قبل التحول، يعني التحول الأساسي في القانون ده هو انتقال السيادة الإدارية في وملف اللجوء بالكامل للدولة المصرية. يعني نقدر نقول في السابق كانت المفوضية السامية للأمم المتحدة UNHCR هي الجهة الأولى المسؤولة عن التسجيل ومنح البطاقات وتحديد صفة اللاجئ والتفاصيل اللي احنا عارفينها دي. الآن بموجب القرار ده تحل اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين التابعة للحكومة المصرية، تمام، بدلا من المفوضية لتكون هي المسؤولة الأولى والأخيرة عن إدارة هذا الملف. تمام، ذلك اللاجئ يعني ألزمت لجنة بالتنسيق مع المفوضية لاستلام كافة بيانات اللاجئين المسجلين لديها خلال فترة أقصاها 6 أشهر من بدأ العمل بهذا القرار. يعني بعد شهر 8 هيكون هناك 6 أشهر لتسليم جميع الملفات والداتا فلو بتاعت اللاجئين كلها للحكومة المصرية.
2: نعم، طيب الصادق أستاذ صادق، يعني من هنا لغاية الشهرين الجايات الناس مفروض يسوي شنو؟
3: طيب طبعا القرار ده لا ما حيطبق فجأة كده. اللائحة طبعا حددت فترة زمنية يعني واضح، وهي أن القرار ده سيدخل حيز التنفيذ الفعلي بعد 3 أشهر بعد نشره في الجريدة الرسمية. يعني المدة المتاحة حاليا للناس عشان يتصرفوا هي 3 أشهر، هي فرصة ممتازة جدا ونحتها الدولة يعني لكي يستعد إداريا ونفسيا للوضع الجديد. هي نعم، تكون مستعد.
2: نعم،
3: تمام. الحاجة الممكن يعملوها اللاجئين في الفترة ذات 6 أشهر دي لحد ما يوفقوا أوضاعهم، أول حاجة اللجنة الدائمة اللي هتحل محل المفوضية لسه ما تكون.
2: نعم،
3: يعني لسه في مرحلة بتاعت انتقال. المرحلة دي اللاجئين حيكونوا منتظرين فقط، ما حيعملوا حاجة لأنه لسه اللجنة ما اتكونت، ما نشر لها أي مكان مخصص لاستقبال اللاجئين، ما نشر لها أي أرقام. حتى هناك يعني إنه الداتا بتاعت اللجنة اللي بيستقبلوا على بيانات اللاجئين لسه ما تم إنشاءها. حاليا كده ما عليهم إلا الانتظار لحين صدور يعني منشور من الحكومة يوضح كل التفاصيل اللي هم بتسألوا بها الآن.
2: طيب اللجنة دي مؤكد يعني بعد ذلك بيكون عندها نوافذ ولا يعني مقرات في كم حتة، ولا احتمال مقر واحد أنا ما عارف، لكن يعني الناس اللي جايين جداد، الناس القدام ذاتهم يعني كيف ممكن يتابعوا عشان يعرفوا هم يمشوا وين بعد ذاك عشان يعني يجروا المعاملات اللازمة؟
3: تمام. اللجنة طبعا هي حتكون موزعة على جميع المحافظات عكس المفوضية، إنها هي كانت في مدينة 6 أكتوبر فقط وكانت في الإسكندرية، حتى إنه مكتب الإسكندرية تم يعني إغلاقه حاليا بسبب ضعف التمويل يعني. لكن اللجنة الحكومية اللي حتحل محل المفوضية هي حتتوزع على جميع المحافظات، وخاصة حتركز على المحافظات الكبرى زي الإسكندرية، القاهرة، كذلك أسوان، والحتات اللي بتتركز فيها أكبر نسبة من الجالية يعني الجاليات المختلفة سواء السودانية أو الصومالية، جنوب السودان، السوريين، اليمنيين، العراقيين، تفاصيل دي.
2: نعم
3: تمام.
2: طيب
3: بالنسبة لل
2: أيوة تفضل واصل.
3: بالنسبة للأشخاص يعني أنت ذكرت إنه الأشخاص اللي حيدخلوا مصر يعني
2: أيوة.
3: الفترة دي فترة ما بين صدور القانون الجديد بتاع اللائحة التنفيذية وبين العمل بالقانون وكده، البند ده بالذات يعني حاسم وصارم جدا في اللائحة، وركزت عليه والحكومة بشكل كبير جدا. أي شخص يدخل البلاد بطريقة غير شرعية وتتوفر فيه شروط اللجوء ملزم قانونا بالذهاب والتقدم طواعية للجنة الحكومية لتسجيل نفسه خلال 45 يوما فقط من تاريخ دخوله للبلد. المهلة طبعا للناس القادمين الجدد ادوهم مهلة قصيرة جدا يعني، عشان كده نحن يعني بنوصي انه هي زول خشة يشوف مكان اللجنة دي وين ويمشي يتقدم، لانه بعد ذاك اذا انت جيت دخلت في الفترة دي وقعدت اكثر من 45 يوما يعني حتتعرض للترحيل مباشرة.
2: نعم نعم. طيب الاستاذ الصادق عمر المحامي، بالنسبة للناس اللي أقول دخلوا يعني بشكل غير نظامي خلاص وجايين يطلبوا الحماية وكده، يعني في نظر القانون هل الدولة المصرية هتتعاون معاهم؟ افترض انه انت جاي من منطقة حرب خلاص كافي انه يكون عندك يعني قضية ويقبلوك، ولا مفروض انت يكون عندك يعني قضية شخصية في انه انا معرض للخطر للأسباب واحد اثنين ثلاثة وبالتالي هربته؟ فتفتكر يعني بشكل عام هيتعاملوا كيف مع الكيسات دي او مع الحالات دي؟
3: سؤالك ده جميل جدا يعني، وبيطرحوا كثيرا من الناس والمتخوفين على ملفاتهم وللكيس يجيبوا من البلد يعني، فهو ده مربط الفرس هنا بالنسبة للفرق بين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والفرق بين الحكومة اللي حتحل المحل المفوضية. فأنت المفوضية كان عندها يعني أخصائيين اجتماعيين ومسؤولين حماية وبيعرفوا إنه يدرسوا كيف الكيسات وبيعرفوا يستخلصوا المعلومات وطريقة الاستجواب ذاته اللي بتكون فيها نوع من الرفق ونوع من الطمأنة، وما تشبه بتاعت الحكومة أو بتاعت الشرطة أو كده يعني، بس الطمأنينة لنفس اللاجئ وبتخلي إنه يتكلم بأريحية. فالفريق حيظهر هنا في الجمود بتاع الحكومة، إن هي حتختار الملفات وحتختار منو اللي حيقدم ومنو اللي ما حيقدم، منو اللي حيعتبروا لاجئ ومنو اللي ما حيعتبروا لاجئ. يعني إذا أنت بتختلف مع الحكومة في أجنداتها أو بتختلف في مع الحكومة في السبب اللي أنت جيت به من بلدك وهي شايفاه إنه هو ممكن يعرضها للخطر حيرفضوك طوال مباشرة، وده حاجة صعبة جدا جدا يعني. فمفترض الدولة تكون هي محل استقبال ومحل ترحيب لأي زول أتى يعني طلبا للحماية، فهي حتفتش حتشوف انه الزول ده جاي مثلا بمشكله كبيره مع الحكومه او بمشكله يعني بتسبب يعني حلا وبتسبب ممكن
2: اخلال بالامن الامن البلد يعني المستضيف. ايوه
3: البلد، فبالتالي حتقوم ترفضه. على عكس المفوضيه انها قاعد تقبل جميع الملفات يعني، هي زول طالب للحمايه حتقبله، فده حيكون سبب يعني انه الناس ما حتكون مصر بالنسبه لهم قبله بعد ذلك يعني، خصوصا اصحاب الملفات السياسيه والملفات الانسانيه اللي فيها انه بتاع المدافعين هو الانسان عموما يعني.
2: نعم نعم. طيب احنا عشان نستفيد من الوقت بتاعنا عندي تاني زي سؤالين، وبعدك بديك فرصة تقول الحاجة الأخيرة. البطاقات المنتهية، يعني في ناس أوردي هسه خلاص عندهم بطاقات منتهية ومفروض ينتظروا كم شهر، فوضعهم حيكون كيف؟
3: تمام. نحن قبل ما نتكلم عن البطاقات المنتهية، إحنا نشوف البطاقات السارية، لأنه هي برضو نزل فيها قرار. البطاقات السارية قالوا إنها هي هتظل سارية ومقبولة قانونيا ومعترف بها تماما لحين انتهاء مدتها، أو حتى تقوم اللجنة الحكومية باستبدالها بالوثائق المصرية.
2: نعم
3: الجديدة طبعا. أما البطاقات التي ستنتهي مثلا بعد 6 أشهر من تطبيق القانون ده، يعني بعد شهر 8، وإنت بطاقتك هتنتهي بعد 6 أشهر، اعتبرها القانون سارية يعني تلغائيا طوال تلك الفترة الانتقالية.
2: أيوه.
3: ما لم اللجنة يحدد محلها، أنت بطاقتك إذا كانت هتنتهي بعد 6 أشهر وقبل الانتهاء وقبل تنفيذ اللجنة مكانها ووضع الأرقام ووضع التفاصيل، أنت بطاقتك سارية، دي فترة انتقالية لك، ما حتمشي تجددها وما حتمشي، يعني يكون بالنسبة لك هي مشكلة. تمام. أما البطاقات المنتهية بالفعل، الناس الحالية بطاقات منتهية، اللجنة منحتهم مهلة يعني بتاعت سماح واضحة، يعني هي 6 أشهر.
2: نعم.
3: 6 أشهر كاملة لتسوية الأوضاع، تسوية موقفهم، لكن هتسوي أوضاعهم ومواقفهم وين؟ ما عند المفوضية، لدى اللجنة الحكومية.
2: ايوه، اللي هي لسه المغار حقتها والكده، يعني ما تحددت.
3: انت تاني بطاقتك منتهية بالفعل، ما حتمشي المفوضية عشان تقوم تجددها ولا كده، انت حتنتظر اللجنة.
2: نعم.
3: الحكومية، واللجنة الحكومية وعدتهم يعني انه هي زول جاها ما حيتعرض لأي مساءلة قانونية او ما حيتعرض لحاجة.
2: نعم. طيب، سؤال حول انا شايفهم برضو ذاكرين يعني كلام عن البيانات الشخصية، اللي هو الاسم والعنوان محل السكن والتلفون وكده. ويعني قادر اتخيل نتيجة ظروف النازل، الزول ممكن يغير سكنه بين فترة والتانية ويطلعوا من هنا يمشي هنا. فاللاجئ ملزم بانه اي تغييرات تحصل يقوم يوصلها. فدي يعني هل هتشكل مشكلة بالنسبة للناس؟
3: نعم. بالنسبة للبيانات اللي انت ذكرتها دي طبعا شروط تنظيمية مهمة جدا، يعني طبعا ضبط البيانات، يعني هي بتشمل مثلا محل الإقامة الثابت ورقم التلفون وعنوان البريد الإلكتروني. فمحل الإقامة الثابت ده ألزمت اللائحة كل لاجئ يعني انه يقوم بتحديد محل سكن ثابت ووسائل اتصالات معتمدة يعني كالهاتف. اعتبرت هذه البيانات هي الموطن القانوني لأي إعلانات أو إخطارات رسمية، يعني هي حتعتبر عنوانك بتاع السكن ده يعني عنوان دائم لك وموطن قانوني لك، عشان لو جاتك هي إخطارات من لجنة أو جاتك هي إعلان إنك بالحضور حيجيوا لك لحد بيتك. تمام؟
2: نعم.
3: في حال مثلا قام اللاجئ بتغيير محل سكنه أو رقم هاتفه، أو حتى حدث تغيير في حالته الشخصية مثلا كالزواج والطلاق والولادة، مثلا جبت لك طفل جديد، فأنت ملزم إنك أنت تخبر اللجنة الحكومية خلال 7 أيام فقط من تاريخ حدوث التغيير ده.
2: أيوة. يعني بأنه أنا حالتي الاجتماعية تغيرت، بقى عندي فرد جديد في الأسرة مثلا، ولا
3: عنوان سكنك، غيرت رقم تلفونك، حدث تغيير في حالتك الشخصية، اتزوجت، طلقت، جبت مولود جديد، فأنت ملزم إنك أنت تخبر اللجنة.
2: نعم. الأستاذ صادق عمر المحامي، يعني أنا بسرعة طرحت عليك يعني الأسئلة اللي أعتقد إنها يعني مهمة، لكن إذا في حاجة أنت شايفها أنا يعني ما سألت منها ولا شايفها مهمة دار توضيحها للناس برضو، مرحبا.
3: والله حاليا كده يعني الأسئلة اللي أنت ذكرتها هي أسئلة يعني غطت كل التفاصيل المحتاجة الزول إنه يعرفها، فإحنا بس هنقدم نصيحة يعني للمتابعين والناس اللي بيشملهم هذا القرار. فإحنا هنقول بس إنه الزول يقنن وضعه ويلتزم بالمهل الرسمية اللي منحتها الحكومة في عشان هذا الغرض، يهدف طبعا لترتيب الأوضاع إداريا وبسط سيادة الدولة المصرية، وهو يعني ليس منعا للجوء بل إعادة بتاعت هيكلة للجوء نفسه. الإيغاء الحكومي طبعا والروتين بتاع الموظفين معروف إنه قد يكون مختلفا أو أبطأ في البداية مقارنة بالمفوضية الدولية، لأن الناس معتمدين كانوا على أو يعني كانوا متعودين مثلا على إجراءات المفوضية وسرعة تنفيذ الإجراءات وكده. فالانتقال من المفوضية للحكومة قد يكون يسبب بطء وبيروقراطية في الإجراءات، الناس تشيل الصبر يعني، وبعد ذاك إن شاء الله كل التفاصيل دي حيتم ترتيبها وتنظيمها إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
3: فنحن نقول لهم ما ينتظروا يعني اللحظة الأخيرة عشان أنت تعمل الإجراء، لا، أبدأ بتجهيز أوراقك والتزم بالمدة المحددة 45 يوم للقادمين الجدد وشهر قبل انتهاء البطاقة، وتحتفظ دائما بنسخ مصورة من كافة وثائقك وإيصالاتك، التزم بالقوانين والتعليمات الأمنية، فهذا هو الضامن الأول لأمانك واستقرارك داخل بلدك الثاني مصر إن شاء الله.
2: نعم، شكرا لك الأستاذ الصادق عمر المحامي، كنت ضيفنا في راديو دبنجا حول اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء ودخول حيز التنفيذ والمهلة الحاصلة. أنا شاكر لك كثير ومؤكد بنتكلم معك تاني إذا ظهرت مستجدات.

0: أقول لكم خلي بالكم
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السوق. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
2: والله يا أخي أنا شايف الحاضر هسه حاليا الدائر في السودان ده عبارة عن استهبال وليب وفوضى، فوضى على الفارق صحيح. بالمناسبة نحن هنا في السودان عايشين والله في في في جحيم. بالمناسبة والله خليك من النرقبة وخليك من السابنة وخليك من ده، والله عايشين في جحيم. تصدق بالله الحكومة مضيقة علينا من كل الاتجاهات. علي الدين وانا يودي فرضين علينا ضرائب في السوق، فرضين عليها ضرائب تقيلة كله كلها. سمع لي ما مريحيننا ولا ناس الكهرباء زادوا مريحيننا. علي الديني وانا عايشين عيشة بس الحمد لله. بس والله العظيم وضع صعب صعب صعب صعب. لكن والله اقول لك حاجة، انا ما كلنا واحد سودانيين، لكن والله لانه القبة بحل مشكلة ولا السابند بحل مشكلة ولا البرهان بحل مشكلة ولا ياسر عطا بحل مشكلة. احنا ده لازم نقعد، الشعب السوداني ده كله لازم يقعد يشوف المشكلة وين ويحلها. احنا لازم نقعد نسامح. لو بيبقى قحاتي، لو بيقى إسلامي، لو بيقى جن أحمر زاد، إحنا لازم شنو نقعد نسامح. علي الدين ما قاعدين في السودان هنا عيشة بتاع الزلة ويهانة وبتاع، يعني الوضع زاد وصعب صعب صعب صعب. واحد قدر ما يحاول يحاول يقول لي ذكر ساكت يمرق برا السودان بلقى الوضع مقفل. لو في مصر، لو في ليبيا، لو بيقى في الدول العربية الخليجية دي، يعني الوضع زاد وصعب والله بجد كده صعب. أنا ما قادر أوصل لك الرسالة، أنا أصلاً عايز أوصلها لك، لكن بجد وضع صعب شديد. لأنه القبة بحل مشكلة ولا السفن بحل مشكلة. يعني لازم نقعد نستامح كشعب سوداني، دي نقطة. لازم إحنا نقعد نستامح كشعب سوداني. لكن علي الدين إيماني هسه الحكومة بتقول للناس البرة تعالوا تعالوا، لكن والله الوضع هنا في السودان وضع صعب عزيز، صعب صعب صعب. يعني وضع بتاع جحيم، تعرف الجحيم؟ أوصل لك الرسالة دي، وضع جحيم عزيز صعب صعب. احنا ما عارف احنا ذاتنا عايشين كيف، عايشين كيف وبرنامجنا كيف زاد، ما عارفين. الله مستقبل ضايع بجد كده. ربنا وقف الحرب ويجيب السلام ان شاء الله. والله يعني الامن يستتب من نيالة ليبر سودان، يكون الوضع واحد، ومن الشرق للشمال يكون واحد، كله للجنوب. انا هذا علينا احنا الشعب السوداني نعيش في عيشة بتاعتها. يا اخي احنا حسونا احنا شعب سوداني شوية يا جماعة. الحب الناس تعبانين والله، والله تعبانين بجد كده. تعبنا يا البرهان وتعبنا يا حميدتي وتعبنا يا اخ، والله في درنا بجد كده يا جماعه. عايزين نرتاح هنا، الشعب السوداني ده والله تعب. يا اخ بالراحه لي يا اخ بالراحه لي يا اخ. والله انا ما عارف اوصل لك رسالتي دي، لكن بكون بجد كده وصلت لك. السلام عليكم، ونتمنى يا اخ السلام من دول السودان لين يالا. احنا كلنا شعب واحد، لو بقى السافنا، لو بقى القبه، لو بقى غيره كيكه، لو قلنا احنا لازم نسامح، لازم نسامح.
1: صوتك امانه ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
0: راديو دبنجا دبنجا
3: يوم وصلني زرعت وصلني وهاش قصان أصل بك هداب ننقدي إيه أنت تكبد أصني رادي ودبنجا قصان هداب ننقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك أنت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 2 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.
4: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة، نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
5: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول بالتعليق مع الأستاذ المجلس حضرة المحامي التعليق على المحاكمات التي جرت أخيرا في حق كل من الناشط منيب عبد العزيز والدكتور أحمد شفا بدنقلة، وتأييد محكمة الاستئناف بسنجا حكم الإعدام الصادر بحق المحامي أبو بكر منصور. قضية الناشط منيب تتلخص في أنه بعد مخاطبة جماهيرية خاطب فيها الناس في إحدى المناسبات، تم القبض عليه وتم فتح بلاغ في مواجهته تحت المواد 62 و66 و69 من القانون الجنائي، بالإضافة للمادتين 24 و26 من قانون جرائم المعلوماتية، وهي بتشمل تهم إثارة الكراهية ونشر الأخبار الكاذبة والتحريض على التمرد، كلها بتستند على محتويات طلعها من تلفون منيب. أما بالنسبة للدكتور الصيدلي أحمد شفا، في حديث داخل الصيدلية بينه وبين شخص آخر يتحدث حول موقفه من الحرب ومن فقد الشباب اللي استنفروا في الحرب، حضر اللقاء شخص ثالث تدخل في هذا الحوار، ومن ثم تفاجأ بأنه فتحوا فيه بلاغ ومعه أمر قبض، وتم توجيه تهم له تحت المادة 62 التسبب في إثارة شعور بالتذمر بين أفراد القوات النظامية والتحريض على أفرادها للامتناع أن تأدية واجبهم أو ارتكاب ما يخل بالنظام العام، والمادة 69 الإخلال بالسلامة العامة والقيام بفعل بقصد أو يحتمل يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة والطمأنينة العامة. أخيرا المحامي أبو بكر منصور، أعلنت مجموعة محمود طوارئ أن محكمة الاستئناف أيدت حكم الإعدام الصادر في حقه، وهو تم اعتقاله في شهر 11/2024 في مدينة سنجا، ووجه له اتهامات بموجب مواد في القانون الجنائي تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، بجانب تهم أخرى، وصدر الحكم الابتدائي في حقه في شهر 4/27. أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي. نشير لأنه المحاكم برأت كل من منيب عبد العزيز من التهم الموجهة إليه والدكتور أحمد شفا كذلك. قبل ما نعطي الفرصة للأستاذ المحامي المعز حضرة للتعليق، نستمع لمحامي الدفاع عن منيب عبد العزيز الأستاذ المحامي فخر الدين محمد زبير، يحدثنا عن جلسة النطق بالحكم أو جلسة شطب الاتهام في مواجهته، فنستمع له.
6: جلسة اليوم كانت محددة لمواصلة سماع شهود الاتهام، وبالفعل تم سماع شاهد واستجوبناه، وإفاداته كانت كويسة بالنسبة لنا في خدمة قضية الدفاع أكثر من الاتهام، واكتفوا قالوا تاني وما عندهم شاهد. المحكمة الطوالي بعد ما قفلت قضية الاتهام انتقلت لاستجواب المتهم. كويس، المتهم قدم إفادات ممتازة في الاستجواب، كلام مرتب، كلام يعني مؤسس زي ما بقوله. طيب، المحكمة عندها سلطة بموجب المادة 141 إذا رأت إنه الفعل المنسوب للمتهم ده ما بيشكل جريمة، أو البينات المقدمة من الاتهام ما كافية لتوجيه التهمة، عندها سلطة تشطب البلاغ بالمادة 141 إجراءات جنائية. قرار الصدر ده وفق المادة 141 قرار سليم، فالمحكمة يعني ما احتاجت انها توجيه تهمة ونحن نرد على التهمة ونجيب شهودنا. توصلت لأنه الحاجة المنسوبة للمتهم ما بشكل جريمة، والبينة المقدمة ما كافية لتوجيه تهمة. ما في شك حول القرار أنه قرار صحيح وصدر وفقا للقانون.
5: مستمعين الكرام، ده كان المحامي فخر الدين محمد زبير، ممثل الدفاع عن الناشط منيب عبد العزيز في البلاغ الذي فتح في مواجهته. في الفقرة القادمة نستمع للأستاذ المعيز حضر المحامي الذي طلبنا منه التعليق على حيثيات هذه المحاكمات التي جرت، وخصوصا فيما يخص محاكمة الطبيب الصيدلي أحمد الشفاف. نستمع للأستاذ المعيس. حضرة.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي ومستمعي راديو دبنجة. للتعليق على المحاكمات، محاكمة الصيدلي أحمد شيفا ومحاكمة منيب، محاكمة أحد المحامين الموجودين في منطقة الدمازين أو سينجا، الملاحظ أن هذه مفارغات وترسل دلالات سالبة على أن القضاء أو العدالة في السودان قد فقدت الإرادة وقد فقدت المقدرة لتحقيق هدف العدالة الأسمى وهو مبدأ المحاكمة العادلة. فلو أخذنا بقضية أحمد شيفا تمثل قمة استغلال ما يسمى بميليشيا البراء ابن مالك الإرهابية التي صنفت مؤخرا من الولايات المتحدة كإرهابية، استغلالهم لأنهم يحملون السلاح يخوفون المواطنين، نقلوا جلسة خاصة شاكي استرق السمع لشخصين يتناقشين حول إيقاف الحرب، حول مقتل الشباب في مناطق العمليات. هذا رأي وهذا يجب أن يقال كأخف يعني أو أغلى ما يمكن أن يمارس في دولة تدعي أنها ديمقراطية. فهذا الشخص الذي ينتمي لهذه الكتائب نقل هذا الخبر لكتيبة البراء وقام بفتح بلاغ. يعني هذا البلاغ يدل على

والغضاء أن يحاكم شخص لمجرد إبداء رأي. ولذلك هو كل المدنيين هم حقيقة حربهم هؤلاء الإسلامويين ليس مع الدعم السريع أو غيره، حربهم مع المدنيين لأنهم يخافون منهم وبالتالي يحاولون أن يكمموا الأفواه، لكن هذا تكميم الأفواه يعني للأسف يأتي عن طريق النيابة والغضاء، وهذا إن دل يدل على التسييس الكامل لهذه النيابة ولهذا الغضاء. المفارقة أن الشاكي والشاهد أيضا متهمين في أماكن عملهم في ما يسمى بكتيبة البراء، أنهم متهمين، أحدهم يعني أحد الشهود الأساسيين متهم ببيع أو تسريب سلاح إلى الدعم السريع، والشاكي أيضا قالوا لديه سابق جريمة عندما كان طالبا في الكلية الحربية وفصل. فهؤلاء هم من يقودون الآن مثل هذه الكتائب، هم متهمون سابقون ينتمون إلى هذه الكتائب لتغطية جرائمهم، بينما يأتي شاب مريض زي منيب لم يحمل سلاحا، لم يحمل عصا، وإنما نطق بصوته اللي هو صوت ثورة ديسمبر. اغتيد في البدء بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية، وهذا هو جسم غير شرعي وغير قانوني، وتم فتح بلاغاته كالعادة تغويض النظام الدستوري التعاون، وتم شطبها وتم فتح بلاغات أخرى. ويبدو أنه الغضاء لأنه كانت في حملة قوية ضد أحمد شيفا وضد منيب تم شطب هذه البلاغات، بينما نجد المحامي في الدمازين الذي أصدرت محكمة الاستئناف حكما بإعدامه لأنه اعتباره متعاون، يعني هذا الحكم مش انتهاك، فيه انتهاك صارخ لكل القوانين السودانية. شخص موجود في منطقة ده منزله، هو لم يأتي إليها، خرج الجيش ودخل الدعم السريع، كونه أنا لديه ظروف تمنعني من الخروج، هو لديه والد كبير في السن ربما لا يملك الإمكانيات المادية ولا الجسدية للخروج، فشخص جلس في منزله تتهمه بالتعاون كيف وهو أصلا لم يأتي من الخارج ولم يقم بحملة. لكن هذه كلها للأسف تصفيات لشخصيات لجان المقاومة، شخصيات التي كان لديها رأي أو موقف معارض من النظام السابق، هؤلاء جميعا فتح ضدهم مثل هذه البلاغات الكيدية، وبالتالي للأسف الشديد أصبحت النيابة والغضاء مقلب غط لتصفية الحسابات بواسطة فلول النظام السابق، وده طبعا يعني إهانة للغضاء وإهانة للنظام العدلي بكامله وإهانة لكل المبادئ القانونية المعترف بها في السودان أو التي نصت عليها القوانين السودانية. للأسف الشديد هذا ما ظهر للإعلام. نجد أيضا من المحاكمات الجائرة الآن هنالك يعني عند لدينا محامي زميل موجود في بورسودان لأكثر من سنة مقبوض بواسطة الخلية الأمنية، لم يقدم لمحاكمة، لم يقدم إلى جهة، ولا توجد جهة يعني تراقب هذا الغبط، لا توجد نيابة ولا غضاء، وده انتهاك آخر لهذه الحقوق للمحامين. ويبدو أن هناك الكثيرين من أمثال هذا المحامي الزميل موجود أو موجودون في السجون في بورسودان أو في غيرها بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية. الخلية الأمنية دي جسم كما ذكرت غير شرعي غير قانوني غير منصوص عليه في قانون الجرائم الجنائية أو القانون الجنائي، وبالتالي هو جسم يقوم بالاحتقالات خارج مظلة القانون، وللأسف هذا الأمر كله يتم تحت سمع وبصر النيابة العامة والغضاء، لأنه حسب قانون إجراءات الجناية سنة 91 الغبط لمدة يوم بواسطة الشرطة، ما النيابة لديها الحق في غبط حتى المتهم حدود 3 أيام، ما زاد من 3 أيام يجب أن يتم تجديد الحبس بواسطة القضاء. الآن كل القوانين تنتهك، يقبض الشخص لمدة عام أو أكثر بدون أن تجدد له النيابة أو الشرطة أو القضاء، وده انتهاك آخر يضاف إلى كمية الانتهاكات التي حدثت في الفترة السابقة. وبالتالي ما يحدث الآن لدينا في السودان هو حقيقة انتهاك شامل لكل مبادئ العدالة، لكل مبادئ المحاكمة العادلة. إنما يحدث حقيقة إنه هنالك الآن جهات تستغل هذه الأجهزة العدلية لفتح البلاغات الكيدية، ومن ثم تلجأ إلى شطب هذه البلاغات، ربما يعني في بلاغ أحمد شفا لأنه الشاكي والشاهد اتضح أنهم متهمين، يعني الشاهد الأساسي بعد ما أن سمعت شهادته تم القبض عليه بأنه يقوم ببيع أسلحة تحت حمايته إلى الدعم السريع، وشاكي أيضا كما ذكرت كان متهما سابقا، وبالتالي هم يبدو أن هنالك مغايضات أدين في هذا البلاغ وأبرئ في هذا البلاغ. ويعني أنا أعتقد الآن ما يحدث من محاكمات لم يحدث في كل تاريخ السودان في كل العهود الدكتاتورية المظلمة، لم يحدث أن انتهكت مبادئ العدالة بهذه الصورة التي لا خجل فيها،

0: يعني حتى ايام الرئيس المخلوع عمر البشير، يعني كانت هنالك رغم الانتهاكات الكثيره للعداله، لكن كانت يتم اخراج مثل هذه الاشياء باخراج افضل مما هو يحدث الان. الان في سذاجه في الاخراج للاسف الشديد، ويعني لا يوجد حتى حياء يعني في اخفاء الانتهاكات. يعني اصبحت الانتهاكات ترتكب جهارا نهارا، لأنه لا توجد محاسبة للأسف الشديد، ومن أمن العقاب أساء الأدب كما يقول المثل. وهذا هو ما يحدث الآن، لأنه من هو شاك ومتهم هم الذين يجب أن يحاكموا. من يبيع السلاح خارج إطار الأطر القانوني يجب هو أن يحاكم ويعاقب ويحاكم بالإعدام، لأنه في مثل القانون العسكري، العسكري الذي يقوم ببيع الأسلحة وتهريبه من الحرس هذا يحاكم بالإعدام. فلماذا لم يحاكم الشاكي والشاهد الذين ظهروا في قضية الدكتور أحمد شيفة بالإعدام؟ لماذا؟ علمت أنهم بروا. فهذه هي العدالة الانتقائية، هذا انتقاء للعدالة، هذه هي العدالة المغلوبة التي سوف تفجر المظالم، سوف تفجر القهر. لأنه من يرى أنه يخر بواسطة الأجهزة العدلية ويبرأ الآخرين المجرمين الحقيقيين الذين يقومون بقطع البطون وقطع الرؤوس وسرقة السلاح، هذا تطور حتى لم يحدث فيما سبق يعني. لكن الآن أصبح هؤلاء الذين ينتمون لمثل هذه الكتائب الإرهابية يقومون ببيع السلاح وتهريبه، هذه يجب أن يعدموا، يجب أن يحاكموا. ولكن للأسف الشديد نجد أن الضعفاء هم الذين يحاكمون، بائعة الشاي والطعام يتهمون بالإعدام ويحاكمون بالتعاون بتهمة التعاون، بينما المتهم الأساسي والحقيقي الذي بيع السلاح يبرأ ويترك ويطلق سراحه. فللأسف نجد الآن نحن أمام فوضى عدلية مؤلمة ومحزنة في نفس الوقت يعني. وهذه الهزة عندما تحدث في الأجهزة العدلية فهذا إشارات على أن الدولة كلها لا توجد فيها مؤسسات يمكن أن يلجأ لها، لأن القضاء هو صمام أمان أي دولة محترمة. النيابة يجب أن تكون محايدة، لكن عندما يحدث الخلل في مثل هذه الأجهزة العدلية يفقد المواطن الإحساس بالأمن والأمان وبالعدالة، لأن العدالة أصلا مبدأ سامي يجعل التوازن في المجتمع موجودا طالما هنالك جهة تحاكم أي شخص مهما على منصبه أو رتبته. لكن عندما نرى هذه الممارسات التي تحدث في قضية هؤلاء الشباب في دنقلة مثلا أو في الدمازين، هذه إشارات واضحة أن هذه الأجهزة غير راغبة ولا تملك الإرادة الحقيقية لمحاكمة أي شخص. وبالتالي ما يحدث الآن للأسف الشديد دي رسالة سالبة للغضاء السوداني، رسالة سالبة للعدالة. وبالتالي للأسف الشديد عندما يعني يحدث مثل هذا الأمر، هذا هو الطريق إلى الفوضى. وبالعكس ما نعيشه الآن هو فوضى، فوضى يمكن أن تؤدي إلى الإفلات من العقاب، وهذا هو ما يحدث الآن. نحن الآن في مرحلة الإفلات الكامل من العقاب. وأنا أعتقد الآن ما يحدث في الأجهزة العدلية في السودان، ظللنا في الماضي نتحدث عن إصلاح، لكن الآن ما يحدث الإصلاح وحده لن يكون كافيا. نحن نحتاج إلى إعادة بناء من الصفر حتى نؤسس لقضاء عادل وشفاف وأمين.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا وبشكركم أنتم على حسن الاستماع والمتابعة.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 4 يونيو شهر 6 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديدة من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. القوات المسلحة تعلن صد هجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة البركة بالنيل الأزرق، وأنباء عن فشل الجلسة الأولى في الاجتماع التحضيري بأديس أبابا. احتجاجات وحملات واسعة ضد الوجود الأجنبي في ليبيا وإغلاق مقر مفوضية اللاجئين، والسفارة السودانية تعلق أعمالها. تأجيل امتحانات الشهادة الثانوية في مناطق تأسيس إلى يوم الأحد، والحكم بالسجن على متطوع في القضارف لمدة 5 سنوات. دعوات لإيقاف الصراع القبلي بين السلامات والبني هلبة بجنوب دارفور، وتمديد حالة الطوارئ في كسلة لمدة 3 أشهر وسط انتشار كثيف للشرطة. كانت تلك هي العناوين، تفاصيل النشرة مع إبراهيم جد كريم. أعلنت القوات المسلحة صد هجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة البركة بجنوب النيل الأزرق، نافية سيطرة الدعم السريع على المنطقة. وقال الرائد علي عوض علي المتحدث باسم الفرقة الرابعة مشاة إن القوات المسلحة صدت الهجوم وكبدت القوة المهاجمة خسائر فادحة في الأرواح، بجانب تدمير عدد كبير من المركبات القتالية والاستيلاء على أخرى. وأضاف ضباط في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: الحمد لله في منطقة البرقة كل الموجودين في منطقة البرقة دون زائل وزين. البرقة حرة، كل الشعب السوداني شعب النيل الأزرق خاصة، لأن البرقة خالية من الميليشيا المرتزقة.
2: مطمئن جدا، مطمئن غايدة الرئيس، مطمئن غايدة الفرقة الرابعة. الله أكبر، إنه البرقة حرة كما ينبغي.
0: أعلنت حكومة التأسيس تأجيل امتحانات الشهادة الثانوية في مناطق سيطرتها التي كان مقررا لها يوم الخميس إلى الأحد المقبل. وقال خالد دناع الناطق باسم حكومة التأسيس ووزير الإعلام في تصريحات صحفية أمس إن التأجيل جاء استجابة لنداءات كثيرة من أولياء الأمور والطلاب خارج السودان، بجانب حرص الحكومة على جلوس أكبر عدد من الطلاب. وأضاف في هذا الخصوص:
3: وعليه نعلن رسميا بأن بداية امتحانات الشهادة السودانية ستكون يوم 7/6/2026 بدلا من 4/6/2026، وهو تأجيل لثلاثة أيام.
0: من جانبه قال رئيس اللجنة العليا الإشرافية لامتحانات الشهادة الثانوية بحكومة السلام حافظ أحمد عمر إن عدد الطلاب الجالسين للقسم الأكاديمي في امتحانات الشهادة يبلغ 9551 طالبا وطالبة، وهم الذين تحصلوا على أرقام الجلوس فعليا. وأشار إلى تجهيز 8 مراكز للطوارئ في رئاسات الولايات حتى يتمكن الطلاب الذين لم يتحصلوا بعد على أرقام الجلوس من الجلوس للامتحانات، على أن تأتي الإحصاءات فور الجلوس لأول جلسة، فيما بلغ عدد جميع المراكز 77 مركز. وأضاف في هذا الخصوص:
4: طلابنا الممتحنين لهذا العام في المجال الأكاديمي حوالي 9551 طالب وطالبة. دي الآن تم استخراج أرقام الجلوس بالنسبة لهؤلاء الطلبة وطالبات، وحددنا أكثر من 8 مركز للطوارئ في رئاسات الولايات.
0: شهدت مدن ليبية في شرق البلاد وغربها اليوم تصاعدا ملحوظا في الاحتجاجات والحملات المناهضة للوجود الأجنبي، عقب تصريحات منسوبة إلى مسؤولة بمفوضية اللاجئين في ليبيا بشأن توطين الأجانب، وهو ما نفته المفوضية. ونصب محتجون صباح اليوم خياما أمام مقر اللاجئين في منطقة السراج بطرابلس، معلنين إغلاق المقر ومطالبين بمغادرة المفوضية فورا. وفي ذات السياق أعلن مسؤول في جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية توقيف 800 من الأجانب في طبرق وترحيل نحو 300 مهاجر سوداني إلى بلادهم، مؤكدا أن عمليات الترحيل ستتواصل. وأضاف مسؤول ليبي في هذا الخصوص:

0: من جانبها أصدرت السفارة السودانية في طرابلس والقنصلية في بنغازي تحذيرا لرعاياها بضرورة توخي الحيطة والحذر، وأعلنت تعليق أعمالها يوم الخميس تحسبا لتطورات الأوضاع على أن تستأنف يوم الأحد المقبل. وفي سياق متصل، عبر عدد من السودانيين في ليبيا عن استيائهم مما وصفوه بالمعاملة القاسية من بعض الأجهزة الأمنية ومجموعات مدنية. وفي الأثناء أعلنت الحكومة الليبية في بيان اتخاذ إجراءات مشددة لمكافحة الهجرة غير النظامية والتصدي لأي محاولات لتوطين الأجانب داخل البلاد. وأضاف مسؤول ليبي في هذا الخصوص:
1: قمنا بحملة أمنية مكثفة لمكافحة الهجرة غير الشرعية وضبط الشارع العام، حيث أن هذه الحملة أسفرت عن ضبط عدد 811 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة، وتم إحالتهم إلى مركز لواء والترحيل لمكافحة الهجرة، حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وترحيلهم إلى بلادهم.
0: من جهتها، أعربت نقابة الصحفيين السودانيين عن قلقها البالغ إزاء الأوضاع الإنسانية والأمنية المتدهورة التي يواجهها الصحفيون السودانيون وأسرهم العالقون في ليبيا، مشيرة إلى تعرضهم لمضايقات وممارسات تمييزية وتهديدات تمس سلامتهم الشخصية، ما دفع بعضهم إلى النزوح الداخلي العاجل خوفا على أطفالهم. وناشدت النقابة السلطات الليبية والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحرية الصحافة وحقوق الإنسان بالتدخل الفوري لتوفير آليات حماية عاجلة ودعم قانوني وإنساني وتسهيل خيارات الإجلاء أو إعادة التوطين. كشفت مصادر عن فشل الجلسة الأولى للاجتماع التحضيري للحوار السوداني بعد رفض تحالف صمود حضور تنسيقية القوى الوطنية محمد سيد أحمد سر الختم الجكومي، حيث اعتبر ذلك إغراقا للعملية السياسية. وأشارت المصادر إلى أن وفد تأسيس سيصل إلى أديس أبابا غدا الجمعة، ومن المتوقع أن يلتقي بوفد من تحالف صمود. في الأثناء، أعلن رئيس الكتلة الديمقراطية جعفر الميراني عدم المشاركة في اجتماعات الآلية الخماسية المنعقدة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، فيما يواصل وفد آخر من الكتلة المشاركة في الاجتماعات ويرفض أي جلوس مع تحالف تأسيس. عقد الحزب الشيوعي السوداني اجتماعا تشاوريا منفردا مع اللجنة الخماسية بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا أمس، وسلمها مذكرة شملت رؤيته. وقال صالح محمود عضو الوفد لراديو دبنجا إن اجتماعات أديس أبابا هي مشاورات استكشافية وليست مفاوضات، مشددا على ضرورة حصر العملية السياسية في القوى التي أنجزت ثورة ديسمبر مع استبعاد طرفي حرب 15 أبريل وحلفائهم. وطالب الحزب اللجنة الخماسية بتوضيح طبيعة ما يجري والانتقال إلى الداخل، وأكد ضرورة التنسيق بين الرباعية والخماسية. وأضاف في هذا الخصوص:
2: الخماسية يجب أن توضح للجماهير، جماهير الشعب السوداني، عن طبيعة العملية اللي هم بيتكلموا عنها وهي تصميم العملية السياسية. أبدينا ملاحظات، قلنا إنه الناس الموجودين هنا وبيحضروا اجتماعات الخماسية ما عندهم تفويض من الشعب، بيمثلوا فقط نفسهم أو الجهات اللي بينتموليها.
0: أعربت مجموعة محامي الطوارئ عن أسفها إزاء استمرار أعمال العنف في منطقة كبوم بولاية جنوب دارفور، والتي اندلعت في 30 مايو وأسفرت عن مقتل 28 مدنيا ونزوح آلاف المدنيين وتدمير المنازل ونهب الأسواق والممتلكات. وأدانت المجموعة الهجوم الذي استهدف المنطقة بطائرة مسيرة في 1 يونيو وأدى إلى مقتل 12 مدنيا وعشرات الجرحى. ودعت مجموعة محامي الطوارئ إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية وحماية المدنيين وتأمين وصول المساعدات الإنسانية. حذر الناطق الرسمي باسم تحالف القوى المدنية لشرق السودان من تكرار الصراعات القبلية في الإقليم، ووصف ما يجري حاليا بالمهزلة، مشيدا بالقيادات التي وقفت حائط منيع ضد خطاب الكراهية لمنع تكرار أحداث 2019. وأكد في حديثه لراديو دبنجا أن أزمة الشرق تصنع صناعة برعاية من الحركة الإسلامية وحلفائها، داعيا أهل الشرق للتوجه نحو مكاتب السلطة ومطالبتها بوقف خطاب الكراهية لإنهاء الأزمة. وأضاف عمار لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: بكرر ما ظللنا نقوله من سنوات، إنه مشكلة الشرق بتصنع صناعة بتمويل ورعاية من ميليشيا على كارتل إرهابية وحلفاء في سلطة البرهان، وده أمر بيعرفوه ناس الشرق. ما بيحتاجوا لتنبيه وتذكير بكل ما يحدث، وأنا بدعوهم لأنه يزحفوا ويتوجهوا للمكاتب بتاع سلطة البرهان في كل المدن، وإنذار بوقف رعاية الكراهية. ونفتكر ده هو الحل للمشكلة، والحل لا يأتي من إنه المكونات تواجه بعضها البعض.
0: في الأثناء أعلن والي ولاية كسلة تمديد حالة الطوارئ في الولاية اعتبارا من اليوم لمدة 3 أشهر، فيما شهدت المدينة انتشارا كثيفا لقوات الشرطة والقوات النظامية الأخرى. من جهتها طالبت جهات عديدة جميع الأطراف الرسمية والأهلية والسياسية بالعمل على تهدئة الأوضاع وتفويت الفرصة على كل ما من شأنه إثارة التوتر أو تعميق الخلافات بين مكونات المجتمع في ولاية كسلة. تواجه إدارية عيال بخيت التابعة لمحلية الخوي بولاية غرب كردفان أزمة مياه حادة في ظل ارتفاع غير مسبوق لأسعار مياه الشرب، حيث تخطى سعر البرميل حاجز 40,000 جنيه. وقال المتحدث باسم غرفة طوارئ دار حمر لراديو دبنجا إن المواطنين يواجهون كارثة إنسانية بسبب أزمة المياه، وانتقد عدم قيام الإدارة بمعالجة الأزمة وتوجيه الأموال التي تجنيها من الجبايات لصالح إصلاح محطات المياه. وأضاف في هذا الخصوص:
4: يواجه آلاف المواطنين في إدارية عيال بخيت التابعة لمحلية الخوي بولاية غرب كردفان كارثة إنسانية طاحنة جراء العطش القاتل، بعد انخفض سعر برميل المياه إلى رقم قياسي تجاوز 40,000 جنيه سوداني، وفي الوقت الذي يتجرح فيه أهلنا المواطنين سكرات المعاناة في هذه المناطق وتعين فيه جراح الأسر تحت وطاء الجفاف، تقوم الإدارة المدنية اللي هي تابعة لحكومة التأسيس بالمحليات الشمالية لولاية غرب كردفان وبالتحديد في محلية النهود بفرض جبايات باهظة دون أن تقدم لهم أي حلول لهذه الأزمة، أو حتى أن تخصص جزء من هذه الأموال المنهوبة لصيانة الآبار المعطلة أو توفير الوقود لتشغيلها.
0: وجه رئيس الوزراء وزارة الطاقة بالإسراع في إعادة التيار الكهربائي إلى السوق المركزي بالخرطوم. وفي ذات السياق تعهد رئيس الوزراء بتهيئة الميناء بكافة الوسائل الحديثة بما في ذلك وسائل التحصيل الإلكتروني لراحة المواطنين، كما شدد على ضرورة إعادة تأهيل الصالات 4 بالمينا البري في عقاب التدمير الذي طالها جراء الحرب. سلم معلمو ولاية الجزيرة مذكرة مطلبية إلى وزارة التربية والتعليم وسط إجراءات مشددة بمقر الوزارة. وحاولت المذكرة مطالب عديدة من بينها دفع المستحقات المتأخرة وتعديل الحد الأدنى للأجور والصرف الفوري وتطبيق علاوة بدل السكن بأثر رجعي اعتبارا من الأول من يناير 2025 وإلغاء العام الدراسي المضغوط. وشدد المعلمون على أن استقرار العام الدراسي في الولاية رهين بالاستجابة لهذه المطالب وتنفيذها. أصدرت محكمة جنايات القضارف اليوم حكما في مواجهة الناشط وعضو لجان مقاومة القضارف على الدين الشريف، قضى بسجنه لمدة 5 سنوات. وقالت مجموعة محامي الطوارئ إن الحكم استند إلى المادة 51 ومواد أخرى ذات طابع سياسي من القانون الجنائي، وعلى خلفية اتهامات تتعلق بالتعاون مع قوات الدعم السريع. وأشارت المجموعة إلى أن القضية شابتها مخالفات قانونية وإجرائية جوهرية، من بينها مخالفة أحكام قانون الإجراءات الجنائية بما يمس صحة الدعوة ويؤدي إلى بطلانها. حذر تحالف مزارعي مشروع الجزيرة والمناجم من مخاطر كبيرة تتهدد العروة الصيفية، مشيرا إلى أن المشروع دخل الموسم دون استكمال أعمال الصيف، ما ينذر بفشل واسع في الإنتاج إذا لم تتدخل الدولة بصورة عاجلة. وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف عبدين برقاوي لراديو دبنجا إن المشروع دخل الموسم الزراعي دون تنفيذ أعمال الصيانة المتمثلة في إزالة الإطماء من القنوات والترع الرئيسية والفرعية المواجر وصيانة الكباري والهدارات ومعالجة الكسورات في عدد من الترع مع ارتفاع مدخلات الإنتاج. وأضاف في هذا الخصوص:
5: نحن في الرسالة دي بندق ناقوس الخطر وبنناشد الدولة في كل مستوياتها وعبرها المنظمات العالمية المهتمة بشأن الزراعي، السيد رئيس مجلس السيادة، السيد رئيس مجلس الوزراء، السيد وزير المالية، السيد وزير الزراعة والري، السيد محافظ مشروع الجزيرة، وكذلك حكومة ولاية الجزيرة اللي بتمدد المشروع على أراضيها. نناشدهم بالتحرك السريع لإنغاذ ما يمكن إنغازه وتكوين لجنة طوارئ بإمكانيات وصلاحيات واسعة وإلا خرج مشروع الجزيرة من دائرة الإنتاج بشكل شبه نهائي.
0: الخبر الأخير في المشروع: أعلنت وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية سنار بدء الاستعدادات للموسم الزراعي الجديد عبر تنفيذ حملة مبكرة لمكافحة الآفات وتوزيع 100 طن من تقاوي الذرة لصغار المزارعين. وأكدت الوزارة استهداف زراعة 5 ملايين فدان خلال الموسم الصيفي مع متابعة توفير الوقود والتقاوي والأسمدة والتمويل لضمان نجاح الموسم. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعونا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
6: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم الخميس 4 من شهر 6 لسنة 2026، وتتابعون فيها: الحزب الشيوعي السوداني يقدم عبر وفده في أديس أبابا مذكرة إلى الخماسية.
7: وفقا للدعوة اللي قدمتها الخماسية للحزب الشيوعي السوداني، تم أمس لقاء منفرد بين وفد الحزب واللجنة الخماسية اللي هو أمس طبعا يوم 3/6/2026. المذكرة عبارة عن امتدادات لموقف الحزب ورؤيته في القضايا اللي وردت في خطاب الدعوة.
6: سلطات تأسيس تعلن تأجيل امتحانات الشهادة السودانية ليوم 7 من شهر 6 الجاري، ولجنة الامتحانات تعلن جاهزيتها لقيام الامتحانات في موعدها الجديد.
8: نعلن رسميا بأن بداية امتحانات الشهادة السودانية ستكون يوم 7/6/2026 بدلا من 4/6/2026، وهو تأجيل لثلاثة أيام.
9: طلابنا الممتحنين بهذا العام في المجال الأكاديمي حوالي 9551 طالب وطالبة.
6: لجنة المعلمين السودانيين تصف توصية مجلس وزراء بور السودان بتكوين لجنة قومية لمعالجة مشكلات التعليم بمحاولة للقفز فوق جوهر مشاكل الأزمة التعليمية.
10: هذا التصريح محاولة جديدة للقفز فوق جوهر الأزمة التعليمية الحقيقية، وانشغال بعناوين عامة ولجان ومؤتمرات وخطط مستقبلية في وقت بتتفاقم فيه معاناة المعلمين وبتدهور الأوضاع في العملية التعليمية بصورة غير مسبوقة.
6: الناطق الرسمي لتحالف القوى المدنية بشرق السودان يحذر من مخططات الفتنة وخطاب الكراهية في الإقليم.
3: لا بيحصل في شرق السودان ده تكرار لتاريخ قريب، معلوم إنه تكرار التاريخ بيتحول من مأساة لمهزلة.
6: مرحبا مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهلها بالاجتماعات الجارية بأديس أبابا تحت رعاية الخماسية، حيث قدم وفد الحزب الشيوعي السوداني يوم أمس مذكرة تحوي رؤية الحزب لحل الأزمة السودانية. مزيد من التفاصيل حول هذه المذكرة مع الأستاذ صالح محمود، عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوداني و عضو وفد الحزب لاجتماعات أديس أبابا، فلنستمع.
7: شكرا جزيلا أستاذ صادق. وفد الحزب الشيوعي وفد مصغر بتكون من الزميل آدم شريف عضو اللجنة المركزية، صالح محمود عضو المكتب السياسي. بتكليف من قيادة الحزب حضرنا لأديس أبابا لحضور اجتماعات اللجنة الخماسية وفقا للدعوة اللي قدمتها الخماسية للحزب الشيوعي السوداني. تم أمس لقاء منفرد بين وفد الحزب واللجنة الخماسية اللي هو أمس طبعا يوم 3 6
2: 2026. المذكرة عبارة عن امتداد لموقف الحزب ورؤيته في القضايا اللي وردت في خطاب الدعوة، ويعني هي عبارة عن امتداد للورقة اللي قدمناها في الاجتماع الكبير المشترك مع الخماسية بتاريخ 16 مارس 2026. مذكرة هي عبارة عن ورقة من فقرات اللي في المقدمة فيه شكر للخماسية وللدول الساعية والمؤسسات الإقليمية والدولية التي تسعى لمخاطبة الأزمة السودانية بكل جوانبها المتمثلة طبعا في الكارثة الإنسانية وفي الانتهاكات. لا طبعا ما بيتم إلا عن طريق وقف الحرب في البداية. أداء وقف الحرب سيؤدي بالتأكيد إلى يعني خلق مناخ جديد حتى للتصميم العملية السياسية وخلافة، لكن الأهم طبعا هو حماية المدنيين وتقديم أو وصول ضمان تقديم وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين سواء كانوا في يعني مخيمات النازحين حول المدن وخلافة اللي هم الدين الناسين الداخلين، وبرضو اهتمام بأوضاع اللاجئين في دول الجوار وفي مناطق مختلفة. طبعا نحن بدينا بأنه الخماسية يجب أن توضح للجماهير جماهير الشعب السوداني عن طبيعة العملية اللي هم بيتكلموا عنها وهي تصميم العملية السياسية. أبدينا ملاحظات، قلنا إنه الناس الموجودين هنا وبيحضروا اجتماعات الخماسية ما عندهم تفويض من الشعب، بيمثلوا فقط نفسهم أو الجهات اللي بينتموا ليها سواء كان في يعني الأحزاب السياسية أو منظمات المجتمع المدني، وبالتالي لا يحق لهم طبعا إنه يقرروا في قضايا العملية السياسية يعني بعيدا عن الشعب، أو إنه الحاجات دي لا تتم من وراء ظهر الجماهير. نبهنا الخماسية إنه تطلع بيان وتوضيحات للجماهير توضح لها بالضبط الفكرة شنو، لأنه في جهات بتسعى إنه وتروج لموضوع بتاع إنه هذه الاجتماعات الغرض منها تكوين حكومة انتقالية من الحضور، وده طبعا مسألة يعني غير واقعية ولا تمت للحقيقة بالصلة. يعني لو رجعنا وشفنا خطاب الدعوة هي بدت إنه السودانيين هم أصحاب الشأن، وإنه السودانيين عن طريق منظماتهم الجماهيرية وغيرها هم اللي بيحددوا المعايير بتاع المشاركين وبيحددوا أيضا مسار هذه العملية. بالتالي الحزب رفض الفكرة في إنه الخماسية تشرع في أو تبدأ وتفكر في تكوين لجنة للمتابعة، وقلنا إنه الأفضل في هذه المرحلة إنه سكرتارية الخماسية هي تواصل هذه المساعي، وأحسن الخماسية ذاتها تنتقل إلى داخل السودان لمقابلة أصحاب الشأن اللي هو جماهير الشعب السوداني بالكيفية اللي بيشوفوها عملية معقولة، إنه تلتقي بالقوى السياسية وتلتقي بجماهير الشعب السوداني وتأخذ الآراء بتاع أصحاب الشأن حول القضية بتاع تصميم العملية السياسية، وإنه هذه العملية إذا لم تتم بهذه الكيفية لن يجد القبول المطلوب من الجماهير. المحور الآخر برضو قلنا إنه التنسيق بين الخماسية والرباعية ضرورية حسب ما ورد في مباني برلين، لأنه لحد الرباعية والتصريح الصادر منهم في قبل عديد من الشهور لم تتخذ ولا اتجاه يعني مخاطبة الوضع الداخلي اللي هو وقف الحرب وإعلان الهدنة. في نفس الوقت الهدنة دي يعني لا يمكن أن تتم إلا ببارة طرفي الحرب على انصياع لمطالب المجتمع الدولي في ضرورة الجلوس مع بعض والتوصل إلى وقف إطلاق نار، ودي عملية يعني مسؤولة عنها طرفي الحرب.
6: ما مرحبا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث أعلنت حكومة تأسيس تأجيل امتحانات الشهادة السودانية في مناطق سيطرتها، والذي كان مقرر لها اليوم الخميس إلى يوم الأحد المقبل، حيث أعلن ذلك الأستاذ خالد دناع الناطق باسم حكومة تأسيس ووزير الإعلام في مؤتمر صحفي، وحيث أشار في نفس المؤتمر الأستاذ حافظ عمر رئيس لجنة امتحانات الشهادة السودانية بمناطق تأسيس إلى جاهزية اللجنة لقيام الامتحانات في موعدها الجديد. مزيد من التفاصيل نستمع لحديث من الناطق باسم حكومة تأسيس ووزير الإعلام الأستاذ خالد دناع، ومن بعده نستمع للأستاذ حافظ عمر رئيس لجنة امتحانات الشهادة السودانية بمناطق تأسيس.
11: كنا قد قررنا بداية امتحانات الشهادة السودانية يوم 4/6/2026، ولكن لسببين رئيسيين، هما إنه وصلتنا يعني نداءات كثيرة من أولياء الأمور والطلاب أنفسهم، طلاب خارج السودان في يوغندا وفي تشاد وفي أفريقيا الوسطى وفي العديد من الدول، إنه يعني هذا الزمن يعني لن يمكنهم من الحضور حتى يسجلوا ويجلسوا لامتحانات الشهادة السودانية. ولذلك تم تمديد أجل هذه الامتحانات لثلاثة أيام 72 ساعة. وسبب آخر هو حرص حكومة السلام وزارة التربية واللجنة العليا على أن يجلس العدد الأكبر من الطلاب والطالبات لهذه الامتحانات. نحن على قول الأخ رئيس الوزراء لو في طالب واحد يعني نحن ممكن ننتظره يجي ويجلس لهذه الامتحانات لفعلنا، لكن العدد كبير، اللجنة الفنية رأت أنه هذا عدد كبير ويستحق أن يتم تمديد هذه الـ 72 ساعة له. ونعتذر للطلاب الذين لن يتمكنوا حتى بعد فرصة هذا التمديد لل 72 ساعة، فإن شاء الله تتاح لهم الفرصة في العام القادم بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وعليه نعلن رسميا بأن بداية امتحانات الشهادة السودانية ستكون يوم 7/6/2026 بدلا من 4/6/2026، وهو تأجيل لثلاثة أيام للأسباب السالفة الذكر، مع خالص أمنياتنا للطلاب والطالبات بأن يوفقوا في تحقيق نتائج مرضية.
9: الآن في اللجنة الفنية كل الإجراءات الفنية جاهزة تماما، ابتداء من وضع الامتحانات تأليفه ومراجعته ونسخه مراجعته للمرة الثانية، ثم بعد ذلك تم تطريد هذه الامتحانات، والآن هي جاهزة منذ فترة أكثر من 3 أسابيع. امتحاناتنا جاهزة ومظرفة ومغلفة ومنتظرين فقط المواقيت الزمنية. إحنا حقيقة نؤكد للجميع إن طلابنا الممتحنين لهذا العام في المجال الأكاديمي حوالي 9551 طالب وطالبة. دي الآن تم استخراج أرقام الجلوس بالنسبة لهؤلاء الطلبة والطالبات، وحددنا أكثر من 8 مركز للطوارئ في رئاسات الولايات. هذه المراكز الآن بتستقبل طلاب، ودي إن شاء الله إحصائياتهم بتأتي فور جلوس أول ورقة لامتحانات الشهادة السودانية، ثم بارك بيتم عملية حصر طلاب الطوارئ، لأنه بنفتكر إنه أي طالب حضر قبل يوم من إجراء الامتحان يحق له أن يجلس هذا الامتحان. فلولا إجراء هذه المراكز للطوارئ لدخلنا في إشكال حقيقي في الطلاب الآن اللي آتين سواء كان من إقليم الأوسط أو من شمال كردفان، مناطق بارة والمزروب والمناطق دي كلها الآن لأنهم طلاب ممتحنين معانا، وكذلك في جنوب كردفان وكذلك جنوب النيل الأزرق، كل هذه المناطق وسنار طلابهم الآن كلهم توافروا لإجراء أو للحضور للامتحانات أكثر من 50 من الطلبة وهم جايين من مناطق كانوا دارين تون في تشات وما توفقوا فيها وواحدين ماشيين بيمتهنوا في مناطق الشمال برضو ما توفقوا فيها والآن هم قاعدين في وزارة التربية الآن بيسجلوا أساس إنه يمتهنوا ويواصل امتهنوا إحنا هنوفر لهم هذه الامتحانات بصورة كويسة وبصورة ممتازة بإذن الله. إحنا على المراكز اللي بيمتهنوا فيها الطلاب حتى هذه اللحظة 77 مركز ما زلنا نكرر على جميع المنظمات سواء كان اليونيسيف أو سيف ذا تشيلدرن أو NRC أو المنظمات المهتمة بأمر الأطفال والتعليم عليهم الحضور لمراقبة هذه الامتحانات في أي مكان وإحنا مكاتبنا وأبنا مفتوحة تماما لأساس أنه كلنا لنأكد أنه هذه الامتحانات هي جرت في جو مأمون وفيها قياس دون أي تحيز ودون أي تحيز وبالتالي فيها من السرية الكاملة لهذه الامتحانات سنتساوى فيها شنو الجميع.
6: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم ونبقى في مجال التعليم. في ظل تصاعد إضرابات المعلمين السودانيين وجه مجلس الوزراء ببورد سوداني يوم الثلاثاء بتشكيل لجنة قومية لمعالجة قضايا التعليم بصورة جذرية. من جهتها كللت لجنة المعلمين السودانيين من هذا القرار واعتبرت تلك التصريحات محاولة جديدة للقفز فوق جوهر الأزمة التعليمية الحقيقية ومحاولة لامتصاص غضب المعلمين. مزيد من التفاصيل مع الأستاذ سامي الباغر الناطق باسم لجنة المعلمين السودانيين.
12: تابعنا نحن في لجنة المعلمين السودانيين ما ورد من تصريح صحفي صادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 2 يونيو 2026، ناقش فيه قضايا التعليم وتوجيه بتشكيل لجنة قومية لمعالجة مشكلات التعليم. في لجنة المعلمين السودانيين بننظر إلى هذا التصريح باعتباره محاولة جديدة للقفز فوق جوهر الأزمة التعليمية الحقيقية وانشغال بعناوين عامة ولجان ومؤتمرات وخطط مستقبلية في وقت بتتفاقم فيه معاناة المعلمين وبتدهور الأوضاع في العملية التعليمية بصورة غير مسبوقة. وبنفتكر أنه ده محاولة لامتصاص غضب المعلمين وما قدم حلول حقيقية. تحدث مجلس الوزراء عن مؤتمر للنهوض بالتعليم ولجان لمعالجة قضايا التعليم وتوطين صناعة الأثاث المدرسي وإعادة مؤسسات الطباعة والنشر وتوفير التغذية المدرسية، وهي قضايا مهمة بلا شك، لكن بنفتكر إنه الأزمة الراهنة بيعرفها كل سوداني وبيعيش آثارها يوميا. أزمة التعليم ما أزمة كراسي ولا كتب ولا مؤتمرات فقط، هي دي فيها أزمة، لكن الأزمة الحقيقية هي أزمة إرادة سياسية وعجز عن الوفاء بالحد الأدنى من الالتزامات تجاه المعلمين والتعليم بصورة عامة. المعلمين ما تقاضوا مرتباتهم وحقوقهم لفترة طويلة، بيعيشوا تحت وطأة الغلاء وتدهور الأوضاع الاقتصادية اللي بتقود أحيانا حتى للموت. ما في معالجة حقيقية لمشكلة بتتم بلجنة جديدة. تجاهل مجلس الوزراء القضايا الأساسية اللي خلت آلاف المعلمين يدخلوا في إضراب، وهي رفع الحد الأدنى من 12,000 جنيه ما يعادل $3 إلى 216,000 جنيه، وإنه تتسدد جميع المتأخرات ويكون في التزام بصرف المرتبات في أو قبل اليوم الخامس من كل شهر، وتلتزم الدولة بالإنفاق على التعليم وخف كافة الإجراءات العقابية والقسرية ضد المعلمين وعدم فرض أجسام نقابية فاقدة للشرعية. الحديث عن معالجة جذرية لقضايا التعليم بنفتكر إنه ما في تجاهل قضية التعليم، كما إنه ما بيستقيم مع تأخر المرتبات وتراجع الإنفاق على التعليم واستمرار السياسات الدفعة المعلمين حتى لمغادرة المهنة والبحث عن مصادر دخل أخرى. بنأكد إنه أي إصلاح حقيقي للتعليم لا بد إنه يبدأ بإنصاف المعلمين وتحسين أوضاعهم المعيشية والمهنية، وأي حديث عن نهضة التعليم دون أن يكون فيه استصحاب لقضايا المعلمين بصورة عامة افتكروا أن الكلام مكرر ما عنده معنى. عشان كده بندعو المعلمين والمعلمات إنهم يتمسكوا بالإضراب باعتباره حق مشروع ووسيلة للدفاع عن الحقوق، وما ينشغلوا بالوعود والمسكنات والحلول المؤجلة بيجري طرحها كل ما تصاعدت حالة الغضب لهدف وحيد وهو امتصاص هذا القضب. الحلول معروفة، ما تحتاج إلى لجان جديدة بقدر ما تحتاج إلى سياسة أو إرادة سياسية وقرارات عملية يجري التنفيذ فورا وتضع حد للمعاناة. الطريق اللي بنفتكر أنه هو الطريق الأقصر لاستقرار العملية التعليمية ليس في المؤتمرات ولا التصريحات ولا في اللجان التي تشكل، بيكمن في أنه كيف الدولة تكون جادة في الاستجابة الفورية للمطالب العادلة والمشروعة، ودي بتبدأ بزيادة الحد الأدنى والتوجيه الفوري بصرف مداخلات المعلمين وإيقاف الإجراءات العقابية اللي جرت في حق المعلمين. دي قرارات ما محتاجة للجان، دي محتاجة لإرادة ورغبة، فإن توفرت الإرادة والرغبة يمكن أن تصدر هذه القرارات بعيدا عن تكوين اللجان. أما تكوين اللجان والسعي لإطالة أمد المعاناة فبفتكر أنه ده كلام ما عنده معنى، والمعلمين أذكى من أنهم ينساقوا وراء مثل هذه المسكنات اللي ما بتضع حد للمشكلة بل بتفاقم المشكلة وبتحاول تحتوي المشكلة وما تقدم أي حلول.
6: مرحبا مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، وعلى خلفية التوترات التي شهدتها مدينة كسلا منذ يوم الثلاثاء الماضي على خلفية التصريحات التي أدلى بها ناظر للهدندة والناظر سيد أحمد محمد الأمين تريك، حذر الناطق الرسمي باسم تحالف القوى المدنية لشرق السودان محذر من تكرار الأحداث التاريخية في الإقليم، مشيد بالقيادات التي وقفت حائط صد خطاب الكراهية لمنع تكرار أحداث 2019.
3: أولا تحية طيبة إلى مستمعي راديو دبنجا، ومن بعد فاللي بيحصل في شرق السودان ده هو تكرار لتاريخ قريب، ومعلوم إنه تكرار التاريخ بيتحول من مأساة لمهزلة، والبيحدث اليوم في الشرق هو مهزلة. أنا على ثقة إنه أهل الإقليم وغادتهم أكبر من إنه يقعوا فيها، وأنا أحيي كل غادة الشرق وفئاته المستنيرة الهبت لقفل الباب أمام رموز خطاب الكراهية، والأرسلت رسالة قوية إنه ما حدث من أخطاء في العام 2019 ما حيتكرر تاني من جديد. وبكرر ما ظللنا نقوله من سنوات إنه مشكلة الشرق بتصنع صناعة بتمويل ورعاية من ميليشيا على كارت الإرهابية وحلفاء في سلطة البرهان، وده أمر بيعرفوه ناس الشرق وما بيحتاجوا لتنبيه وتذكير بكل ما يحدث، وأنا بدعوهم لأنه يزحفوا ويتوجهوا للمكاتب بتاع سلطة البرهان في كل المدن، وإنذار بوقف رعاية الكراهية، ونفتكر ده هو الحل للمشكلة، والحل لا يأتي من إنه المكونات تواجه بعضها البعض. وأنا عايز أذكر برضو إنه كل ما يجري الآن في الإقليم في الشرق من خطاب كراهية ومن استحضار لأشياء غير إيجابية ما بتودي الناس لقدام، كل ما يحدث ده تقود المجموعة بتاعت علي كرتي وحلفاء، والغرض هو إفراغ الشرق والإغليم من مجموعات الغبلية المتماسكة ومناطق والاستيلاء على المناطق الغنية لمصلحة شركات ولمصلحة دول أجنبية عندها ديون على السلطة بتاعت البرهان، والسلطة دي خزائن فارغة الآن، وكل ما عندها معلوم بتذهب لحرب. أهل الشرق ما بيعرفوا منو الأشعل الحرب دي وما هي فائدة لهم، وكل المخطط اللي يجري هو في السياق ده خلق صراعات غبلية، ومن ثم خلو الجو لهم لتنفيذ الأجندة اللي بيهدفوا لها واللي هي أجندة ضارة بإنسان الشركة.
6: مرحبا مستمعينا الكرام، وفي ختام جولتنا جولة السودان لليوم الخميس 4 من شهر 6 نقدم الأستاذ شمس الدين أحمد صالح، وهو مؤسس مجمع مدارس أكاديمية شمس الدين للحلول التعليمية المتكاملة، حيث تم إعلان نتيجة الشهادة المتوسطة والابتدائية بمناطق تأسيس قبل أسبوع. والأستاذ شمس الدين في هذا الحديث متناول تحليل نتيجة المرحلة الابتدائية لهذه الأكاديمية، أكاديمية شمس الدين أحمد صالح للحلول التعليمية المتكاملة، فلنستمع للأستاذ شمس الدين وهو يتناول هذه النتيجة التي أحرزتها الأكاديمية.
13: اليوم نحن في حدث مهم جدا، هو تحليل نتيجة المرحلة الابتدائية لمؤسسة أكاديمية شمس الدين للحلول التعليمية المتكاملة. أولا الواحد قدم الشكر للمعلمين الذين بذلوا الجهد الكبير وتحدوا كل الصعاب وحققوا هذا النجاح. في هذه المدرسة الابتدائية جلس 34 تلميذ وتلميذة، ونجح منها 33 بنسبة نجاح 97%، وشاركوا 3 من التلاميذ والتلميذات في 10 أوائل الولاية، واحدة احتلت المرتبة 5 في الولاية، والثانية المرتبة 8، والثالث المرتبة 10. وأنا بفتكر إنه النجاح ده يعني سببه المدرسين اللي ساهموا مساهمة كبيرة جدا في إنه ينجحوا العام الدراسي، بالإضافة لأسر التلاميذ والتلميذات اللي استجابوا على خطط المدرسة في تحقيق النجاح، وكذلك الطلاب نفسهم اللي استجابوا على نصائح أو المعلمين اليومية. وكان الناس لما فتحنا المدرسة في شهر أكتوبر الماضي أو أكتوبر 25، الناس كانت متوجزة وعجزانة بيقولوا إنه كيف يحدث دراسة في هذه الظروف، ولكن الناس أصرت، أول إدارة المدرسة والمعلمين أصروا على إنه لا بد أن يواصل المشوار، وفعلا تحدد الحتة دي. فده دلالة لأنه يعني ما في حرب ممكن يوقف الدراسة، لأنه التعليم هو مسألة ضرورية زي الأكل والشرب، يعني للعقل، العقل الغير متعلم هو هنا عقل جعان. وبالتالي أنا بفتكر إنه يعني الناس يحاولوا يكيفوا نفسهم، أو في الأول الواحد بتمنى إنه لازم يحدث السلام في البلد واستقرار الأمن، وإذا ما حدث إنه ما يستسلموا للحالة بتعذر. الحاجة الثانية أنا بوصل ثلاثة رسائل، رسالة الأولى ولأولياء الأمور إنه يعني مهما كانت الظروف يجب أن يهتموا بالتعليم، لأنه ما في حل غير أنه يعلم أولاده، زي ما قال بيت الشعر: العلم يرفع بيت لا عماد له، وجهل يهدم بيت العز والشرف. لذلك ما في بديل لكل المآسي اللي نحن فيها، سواء كان على المستوى الشخصي على الأسر، أو سواء كان على مستوى المجتمع السوداني ككل أو مجتمع دارفور بصفة أخص، إلا التعليم. لذلك يهتموا بتعليم أبنائهم. الحاجة الثانية برضو رسالتي للقائمين بأمر الواقع في السودان، سواء كان في نيال أو في بورسودان، إنه يعطوا الأولوية للتعليم، أولوية للتعليم، والتعليم الأولوية بيهتم باهتمام المعلم وباهتمام البنية الأساسية للمدارس والمعامل والمعدات والوسائل التعليمية اللازمة اللي ممكن توصل العلم للتلاميذ، لأنه العصر طورت، أصبح عصر الذكاء الاصطناعي، وده بيحتاج لوسائل تعليمية وإمكانيات تعليمية هائلة عشان ما تبقى المدرسة نفسها جذابة بالنسبة للطالب، نستطيع أن نوقف قضية التسرب من المدارس بيخلي الناس ما يخلصوا التعليم. فيجب عليهم أن يقوموا بهذا الدور، وقبل هذا وذاك أن يستجيبوا على إرادة الشعبية، إرادة الشعب في وقف الحرب، إرادة الشعب في وقف الحرب. كل الشعب السوداني الآن لا يريد الحرب، يريد أن الحرب يجيف، لأنه داخل ما داخل من ويلات وكوارث في هذا الحرب. ونتمنى أن يحدث السلام والأمن والاستقرار قريبا في كل ربوع السودان، ويتوحد السودان قوي مقتدر يستطيع أن يواكب التطور الهائل الحاصل على المستوى العالم.
6: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا في هذه الجولة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي وإياكم في جولة لاحقة. ليكم مني أطيب التحايا.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور،

0: راديو دبنجا.
1: بما انه في كوارث طبيعيه بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجه فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحاله النفسيه بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الاطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما انه الاطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا انه اي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي تعرض للكارثه. في حاجات اساسيه اي زول ممكن يعملها، اول حاجه التوفير بتاعه الامان. اي زول يتعرض لاي كارثه سواء كانت طبيعيه او كارثه بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجه اسمها الامان او تقديم الامان. الامان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحته الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان برضو بنقصد به في إنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في إنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها برضو. الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس برضو أن إحنا دايرين نستمع ليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة برضو مطلوب مننا إننا نستمع له جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له أنت ليه قال ليك تقعد هناك شنو أو كده، ما نلوم بقدر الإمكان نكون مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له إنه هو الثمن هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية إنه نقدم أو من تقديم الدعم النفسي الأولي للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الأرحام بين الناس. زول أي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه وهو مشي اتجاهه وزوجه مشي اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الإمكان نلم شملهم، يعني زول نوريه إنه أهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الإمكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر أي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بيكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بيكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية يعني احنا بنكونوا قدمنا لضحايا الكوارث اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بيكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بيكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لما نقوم برضه نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسيا.

0: احنا بنكون ضمن ضحايا الكوارث، سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما هتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا اليوم الخميس الموافق 4 يونيو شهر 6 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديدة من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. القوات المسلحة تعلن صد هجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة البركة بالنيل الأزرق، وأنباء عن فشل الجلسة الأولى في الاجتماع التحضيري بأديس أبابا. احتجاجات وحملات واسعة ضد الوجود الأجنبي في ليبيا، وإغلاق مقر مفوضية اللاجئين، والسفارة السودانية تعلق أعمالها. تأجيل امتحانات الشهادة الثانوية في مناطق تأسيس إلى يوم الأحد، والحكم بالسجن على متطوع في القضارف لمدة 5 سنوات. دعوات لإيقاف الصراع القبلي بين السلامات والبني هلبة بجنوب دارفور، وتمديد حالة الطوارئ في كسلة لمدة 3 أشهر وسط انتشار كثيف للشرطة. كانت تلك هي العناوين، تفاصيل النشرة مع إبراهيم جد كريم. أعلنت القوات المسلحة صد هجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة البركة بجنوب النيل الأزرق، نافية سيطرة الدعم السريع على المنطقة. وقال الرائد علي عوض علي المتحدث باسم الفرقة الرابعة مشاة إن القوات المسلحة صدت الهجوم وكبدت القوة المهاجمة خسائر فادحة في الأرواح، بجانب تدمير عدد كبير من المركبات القتالية والاستيلاء على أخرى. وأضاف ضباط في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: الحمد لله في منطقة البرقة كل الموجودين في منطقة البرقة دون زائل وزين. البرقة حرة، كل الشعب السوداني شعب النيل الأزرق خاصة، لأن البرقة خالية من الميليشيا المرتزقة.
2: طمر غريبة جدا، طمر غايدة الرئيس، طمر غايدة الفرقة الرابعة، الله أكبر، إنه البرقة حرة كما ينبغي.
0: أعلنت حكومة التأسيس تأجيل امتحانات الشهادة الثانوية في مناطق سيطرتها التي كان مقررا لها يوم الخميس إلى الأحد المقبل. وقال خالد دناع الناطق باسم حكومة التأسيس ووزير الإعلام في تصريحات صحفية أمس إن التأجيل جاء استجابة لنداءات كثيرة من أولياء الأمور والطلاب خارج السودان، بجانب حرص الحكومة على جلوس أكبر عدد من الطلاب. وأضاف في هذا الخصوص:
3: وعليه نعلن رسميا بأن بداية امتحانات الشهادة السودانية ستكون يوم 7/6/2026 بدلا من 4/6/2026، وهو تأجيل لثلاثة أيام.
0: من جانبه قال رئيس اللجنة العليا الإشرافية لامتحانات الشهادة الثانوية بحكومة السلام حافظ أحمد عمر إن عدد الطلاب الجالسين للقسم الأكاديمي في امتحانات الشهادة يبلغ 9551 طالبا وطالبة، وهم الذين تحصلوا على أرقام الجلوس فعليا. وأشار إلى تجهيز 8 مراكز للطوارئ في رئاسات الولايات حتى يتمكن الطلاب الذين لم يتحصلوا بعد على أرقام الجلوس من الجلوس للامتحانات، على أن تأتي الإحصاءات فور الجلوس لأول جلسة، فيما بلغ عدد جميع المراكز 77 مركز. وأضاف في هذا الخصوص:
4: طلابنا الممتحنين لهذا العام في المجال الأكاديمي حوالي 9551 طالب وطالبة. دي الآن تم استخراج أرقام الجلوس بالنسبة لهؤلاء الطلبة وطالبات، وحددنا أكثر من 8 مركز للطوارئ في رئاسات الولايات.
0: شهدت مدن ليبية في شرق البلاد وغربها اليوم تصاعدا ملحوظا في الاحتجاجات والحملات المناهضة للوجود الأجنبي، عقب تصريحات منسوبة إلى مسؤولة بمفوضية اللاجئين في ليبيا بشأن توطين الأجانب، وهو ما نفته المفوضية. ونصب محتجون صباح اليوم خياما أمام مقر اللاجئين في منطقة السراج بطرابلس، معلنين إغلاق المقر ومطالبين بمغادرة المفوضية فورا. وفي ذات السياق أعلن مسؤول في جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية توقيف 800 من الأجانب في طبرق وترحيل نحو 300 مهاجر سوداني إلى بلادهم، مؤكدا أن عمليات الترحيل ستتواصل. وأضاف مسؤول ليبي في هذا الخصوص:

0: من جانبها أصدرت السفارة السودانية في طرابلس والقنصلية في بنغازي تحذيرا لرعاياها بضرورة توخي الحيطة والحذر، وأعلنت تعليق أعمالها يوم الخميس تحسبا لتطورات الأوضاع على أن تستأنف يوم الأحد المقبل. وفي سياق متصل، عبر عدد من السودانيين في ليبيا عن استيائهم مما وصفوه بالمعاملة القاسية من بعض الأجهزة الأمنية ومجموعات مدنية. وفي الأثناء أعلنت الحكومة الليبية في بيان اتخاذ إجراءات مشددة لمكافحة الهجرة غير النظامية والتصدي لأي محاولات لتوطين الأجانب داخل البلاد. وأضاف مسؤول ليبي في هذا الخصوص:
1: قمنا بحملة أمنية مكثفة لمكافحة الهجرة غير الشرعية وضبط الشارع العام، حيث أن هذه الحملة أسفرت عن ضبط عدد 811 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة، وتم إحالتهم إلى مركز لواء والترحيل لمكافحة الهجرة، حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وترحيلهم إلى بلادهم.
0: من جهتها، أعربت نقابة الصحفيين السودانيين عن قلقها البالغ إزاء الأوضاع الإنسانية والأمنية المتدهورة التي يواجهها الصحفيون السودانيون وأسرهم العالقون في ليبيا، مشيرة إلى تعرضهم لمضايقات وممارسات تمييزية وتهديدات تمس سلامتهم الشخصية، ما دفع بعضهم إلى النزوح الداخلي العاجل خوفا على أطفالهم. وناشدت النقابة السلطات الليبية والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحرية الصحافة وحقوق الإنسان بالتدخل الفوري لتوفير آليات حماية عاجلة ودعم قانوني وإنساني وتسهيل خيارات الإجلاء أو إعادة التوطين. كشفت مصادر عن فشل الجلسة الأولى للاجتماع التحضيري للحوار السوداني بعد رفض تحالف صمود حضور تنسيقية القوى الوطنية محمد سيد أحمد سر الختم الجكومي، حيث اعتبر ذلك إغراقا للعملية السياسية. وأشارت المصادر إلى أن وفد تأسيس سيصل إلى أديس أبابا غدا الجمعة، ومن المتوقع أن يلتقي بوفد من تحالف صمود. في الأثناء، أعلن رئيس الكتلة الديمقراطية جعفر الميراني عدم المشاركة في اجتماعات الآلية الخماسية المنعقدة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، فيما يواصل وفد آخر من الكتلة المشاركة في الاجتماعات ويرفض أي جلوس مع تحالف تأسيس. عقد الحزب الشيوعي السوداني اجتماعا تشاوريا منفردا مع اللجنة الخماسية بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا أمس، وسلمها مذكرة شملت رؤيته. وقال صالح محمود عضو الوفد لراديو دبنجا إن اجتماعات أديس أبابا هي مشاورات استكشافية وليست مفاوضات، مشددا على ضرورة حصر العملية السياسية في القوى التي أنجزت ثورة ديسمبر مع استبعاد طرفي حرب 15 أبريل وحلفائهم. وطالب الحزب اللجنة الخماسية بتوضيح طبيعة ما يجري والانتقال إلى الداخل، وأكد ضرورة التنسيق بين الرباعية والخماسية. وأضاف في هذا الخصوص:
2: الخماسية يجب أن توضح للجماهير، جماهير الشعب السوداني، عن طبيعة العملية اللي هم بيتكلموا عنها، وهي تصميم العملية السياسية. أبدينا ملاحظات، قلنا إنه الناس الموجودين هنا وبيحضروا اجتماعات الخماسية ما عندهم تفويض من الشعب، بيمثلوا فقط نفسهم أو الجهات اللي بينتموليها.
0: أعربت مجموعة محامي الطوارئ عن أسفها إزاء استمرار أعمال العنف في منطقة كبوم بولاية جنوب دارفور، والتي اندلعت في 30 مايو وأسفرت عن مقتل 28 مدنيا ونزوح آلاف المدنيين وتدمير المنازل ونهب الأسواق والممتلكات. وأدانت المجموعة الهجوم الذي استهدف المنطقة بطائرة مسيرة في 1 يونيو وأدى إلى مقتل 12 مدنيا وعشرات الجرحى. ودعت مجموعة محامي الطوارئ إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية وحماية المدنيين وتأمين وصول المساعدات الإنسانية. حذر الناطق الرسمي باسم تحالف القوى المدنية لشرق السودان من تكرار الصراعات القبلية في الإقليم، ووصف ما يجري حاليا بالمهزلة، مشيدا بالقيادات التي وقفت حائط منيع ضد خطاب الكراهية لمنع تكرار أحداث 2019. وأكد في حديثه لراديو دبنجا أن أزمة الشرق تصنع صناعة برعاية من الحركة الإسلامية وحلفائها، داعيا أهل الشرق للتوجه نحو مكاتب السلطة ومطالبتها بوقف خطاب الكراهية لإنهاء الأزمة. وأضاف عمار لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: بكرر ما ظللنا نقوله من سنوات، إنه مشكلة الشرق بتصنع صناعة بتمويل ورعاية من ميليشيا على كارتل إرهابية وحلفاء في سلطة البرهان، وده أمر بيعرفوه ناس الشرق، ما بيحتاجوا لتنبيه وتذكير بكل ما يحدث، وأنا بدعوهم لأنه يزحفوا ويتوجهوا للمكاتب بتاع سلطة البرهان في كل المدن، وإنذار بوقف رعاية الكراهية. ونفتكر ده هو الحل للمشكلة، والحل لا يأتي من إنه المكونات تواجه بعضها البعض.
0: في الأثناء أعلن والي ولاية كسلة تمديد حالة الطوارئ في الولاية اعتبارا من اليوم لمدة 3 أشهر، فيما شهدت المدينة انتشارا كثيفا لقوات الشرطة والقوات النظامية الأخرى. من جهتها طالبت جهات عديدة جميع الأطراف الرسمية والأهلية والسياسية بالعمل على تهدئة الأوضاع وتفويت الفرصة على كل ما من شأنه إثارة التوتر أو تعميق الخلافات بين مكونات المجتمع في ولاية كسلة. تواجه إدارية عيال بخيت التابعة لمحلية الخوي بولاية غرب كردفان أزمة مياه حادة في ظل ارتفاع غير مسبوق لأسعار مياه الشرب، حيث تخطى سعر البرميل حاجز 40,000 جنيه. وقال المتحدث باسم غرفة طوارئ دار حمر لراديو دبنجا إن المواطنين يواجهون كارثة إنسانية بسبب أزمة المياه، وانتقد عدم قيام الإدارة بمعالجة الأزمة وتوجيه الأموال التي تجنيها من الجبايات لصالح إصلاح محطات المياه. وأضاف في هذا الخصوص:
4: يواجه آلاف المواطنين في دارية عيال بخيت التابعة لمحلية الخوي بولاية غرب كردفان كارثة إنسانية طاحنة جراء العطش القاتل، بعد انخفض سعر برميل المياه إلى رقم قياسي تجاوز 40,000 جنيه سوداني، وفي الوقت الذي يتجرع فيه أهلنا المواطنين سكرات المعاناة في هذه المناطق وتعين فيه جراح الأسر تحت وطاء الجفاف، تقوم الإدارة المدنية اللي هي تابعة لحكومة التأسيس بالمحليات الشمالية لولاية غرب كردفان وبالتحديد في محلية النهود بفرض جبايات باهظة دون أن تقدم لهم أي حلول لهذه الأزمة، أو حتى أن تخصص جزء من هذه الأموال المنهوبة لصيانة الآبار المعطلة أو توفير الوقود لتشغيلها.
0: وجه رئيس الوزراء وزارة الطاقة بالإسراع في إعادة التيار الكهربائي إلى السوق المركزي بالخرطوم. وفي ذات السياق تعهد رئيس الوزراء بتهيئة الميناء بكافة الوسائل الحديثة بما في ذلك وسائل التحصيل الإلكتروني لراحة المواطنين، كما شدد على ضرورة إعادة تأهيل الصالات الأربعة بالمينا البري في عقاب التدمير الذي طالها جراء الحرب. سلم معلمو ولاية الجزيرة مذكرة مطلبية إلى وزارة التربية والتعليم وسط إجراءات مشددة بمقر الوزارة. وحاولت المذكرة مطالب عديدة من بينها دفع المستحقات المتأخرة وتعديل الحد الأدنى للأجور والصرف الفوري وتطبيق علاوة بدل السكن بأثر رجعي اعتبارا من الأول من يناير 2025 وإلغاء العام الدراسي المضغوط. وشدد المعلمون على أن استقرار العام الدراسي في الولاية رهين بالاستجابة لهذه المطالب وتنفيذها. أصدرت محكمة جنايات القضارف اليوم حكما في مواجهة الناشط وعضو لجان مقاومة القضارف على الدين الشريف، قضى بسجنه لمدة 5 سنوات. وقالت مجموعة محامي الطوارئ إن الحكم استند إلى المادة 51 ومواد أخرى ذات طابع سياسي من القانون الجنائي، وعلى خلفية اتهامات تتعلق بالتعاون مع قوات الدعم السريع. وأشارت المجموعة إلى أن القضية شابتها مخالفات قانونية وإجرائية جوهرية، من بينها مخالفة أحكام قانون الإجراءات الجنائية بما يمس صحة الدعوة ويؤدي إلى بطلانها. حذر تحالف مزارعي مشروع الجزيرة والمناجم من مخاطر كبيرة تتهدد العروة الصيفية، مشيرا إلى أن المشروع دخل الموسم دون استكمال أعمال الصيف، ما ينذر بفشل واسع في الإنتاج إذا لم تتدخل الدولة بصورة عاجلة. وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف عبدين برقاوي لراديو دبنجا إن المشروع دخل الموسم الزراعي دون تنفيذ أعمال الصيادة المتمثلة في إزالة الإطماء من القنوات والترع الرئيسية والفرعية المواجر وصيانة الكباري والهدارات ومعالجة الكسورات في عدد من الترع مع ارتفاع مدخلات الإنتاج. وأضاف في هذا الخصوص:
5: نحن في الرسالة دي بندق ناقوس الخطر وبنناشد الدولة في كل مستوياتها وعبرها المنظمات العالمية المهتمة بالشأن الزراعي، السيد رئيس مجلس السيادة، السيد رئيس مجلس الوزراء، السيد وزير المالية، السيد وزير الزراعة والري، السيد محافظ مشروع الجزيرة، وكذلك حكومة ولاية الجزيرة اللي بتمدد المشروع على أراضيها. نناشدهم بالتحرك السريع لإنغاز ما يمكن إنغازه وتكوين لجنة طوارئ بإمكانيات وصلاحيات واسعة وإلا خرج مشروع الجزيرة من دائرة الإنتاج بشكل شبه نهائي.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلنت وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية سنار بدء الاستعدادات للموسم الزراعي الجديد عبر تنفيذ حملة مبكرة لمكافحة الآفات وتوزيع 100 طن من تقاوي الذرة لصغار المزارعين. وأكدت الوزارة استهداف زراعة 5 ملايين فدان خلال الموسم الصيفي مع متابعة توفير الوقود والتقاوي والأسمدة والتمويل لضمان نجاح الموسم. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعونا.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 003120800470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنبا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنبا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. حلقة اليوم أعزائي المستمعين حنناقش فيها واحدة من أكثر الملفات الاقتصادية أهمية وتأثير على حياة المواطن أو المستهلك اليومية، وهو ملف التضخم وارتفاع الأسعار في السودان في ظل استمرار الحرب والتدهور الاقتصادي المتسارع والمتصاعد. فقد أعلن الجهاز المركزي للإحصاء مؤخرا أن معدل التضخم السنوي في السودان خلال شهر أبريل 2026 بلغ نحو 45.84%، وده بعد سنوات من مستويات تضخم قياسية تجاوزت 422% في يوليو 2021. لكن ورغم هذا الانخفاض السنوي في المعدلات، لا يزال المواطن السوداني يواجه واقع معيشي بالغ السوء مع استمرار الارتفاع اليومي في أسعار السلع والخدمات الأساسية. طيب، كثير من الخبراء الاقتصاديين بيروا أنه الأزمة الحالية ترتبط بجملة من العوامل، من بينها استمرار السياسات الاقتصادية بتنتهج الحكومة، طباعة النقود، تدهور سعر صرف الجنيه السوداني، إلى جانب تداعيات الحرب التي أدت إلى انكماش الناتج المحلي وفقدان قطاعات واسعة من الاقتصاد لقدرتها الانتاجية. وبرضو بعض الخبراء بيروا أنه وصول سعر الدولار في السوق الموازية إلى نحو 4300 جنيه أصبح عامل رئيسي في تغذية موجة الغلاء، خاصة مع اعتماد البلاد بشكل كبير على الواردات لتغطية الاحتياجات الأساسية والمجهود الحربي. للحديث حول دلالات أرقام التضخم الأخيرة وأسباب استمرار ارتفاع الأسعار رغم تراجع المعدلات السنوية وتأثير الحرب والسياسات الاقتصادية على معيشة المواطنين، يسعدنا في هذه الحلقة أن نستضيف الخبير الاقتصادي الدكتور وائل فهمي. أهلا ومرحبا بك دكتور وائل فهمي في راديو دبنجا وبرنامج حديث اليوم.
2: هلا راديو دبنجا، هلا رئيس سليمان، هلا بالسادة المستمعين، وشكرا جزيلا على الاستضافة الكريمة من قبلكم.
1: عايزينك بداية تدينا تعريف شامل عن التضخم، ما هو التضخم وأسباب حدوثه وما هي المعالجات اللازمة للحد من ظاهرة التضخم.
2: بالنسبة للتضخم، التضخم طبعا تم تعريفه بأنه مرض خطير ومدمر للمجتمعات واقتصاداتهم عبر العصور يعني. وطبعا الشعب السوداني للأسف الشديد أو لسوء حظه من الشعوب اللي عانت من هذا المرض التضخمي منذ أوائل السبعينات. طبعا يعني كان في صراع مستمر دائما بين الاقتصاديين وحكوماتهم ضد اعتماد هذه الحكومات على سياسة التضخم النقدي أو زيادة عرض النقود علشان يسدوا في العجوزات حقتهم باستمرار، لأنه ده بيدمر حاجة مهمة جدا جدا، هو يعني بيدمر النسيج الاقتصادي للمجتمع أو بيدمر التنظيم أو قدرة أصحاب القطاع الخاص والحكومات في تنظيم المجتمع للإنتاج عموما بمعدلات كبيرة جدا من ناحية، ومن ناحية تانية بيدهور في القوة الشرائية للجنيه أو للعملة الوطنية، بحيث أنه بتدمر قدرة أو القوة الدافعة في الاقتصاد واللي هو المستهلك عموما في دفع الإنتاج لأعلى باستمرار، باعتبار أنه الغاية من الإنتاج هو الاستهلاك، وأيضا أنه أصلا بدون استهلاك لا معنى للإنتاج، لأنه في سؤال مهم جدا، لمن تنتج يعني؟ فأنت هتنتج لمنه؟ هو المستهلك في النهاية، إذن المستهلك هو العمود الفقري في الاقتصاد، بتاع أي دولة. فقوة الشرائية زي ما كانت مستقرة ومرتفعة كمان، وده بينعكس في مستواه المعيشي، معناته إنه الإنتاج بتاعك لازم ينكمش في نفس الوقت مع انكماش القدرات الشرائية للمواطنين. إذن التضخم لازم تنظر له بأنه في غياب الموافقة الشعبية أو البرلمان بأنه ضريبة خفية بتفرض السياسات المالية وتفرض أيضا السياسات النقدية إلى جانب الأجهزة الضريبية والجمركية والرسومية للحكومات المختلفة. تعريفات التضخم هي دائما يعني إنه ارتفاع مستمر في الأسعار نتيجة لزيادة في معروض من النقد بأعلى من زيادة الإنتاج القومي، باختصار بما يؤدي إلى تدهور القوة الشرائية بتاعت هذه العملة عن طريق رفع الأسعار، لأن في فرق بين القوش بين العملة لدى الجمهور والإنتاج، وده حينعكس في القوة الشرائية للعملة بالمقارنة مع العملات الأخرى بالعملات القوة الشرائية للعملات الأجنبية، بما يؤدي إلى انهيار في سعر الصرف أو تدهور في سعر الصرف بالمقارنة. فبتلقى عليه إنه طباعة النقود ما بس بتأثر في إنه ترفع الأسعار في الداخل، ولكن أيضا بترفع أسعار العملات الأجنبية. باختصار ده التعريف بتاع التضخم. لو جينا للتضخم في إبريل بنلقى عليه إنه السياسات الاقتصادية المتبناة منذ أواخر السبعينات كانت ما بتعرف بسياسات النيوليبرالية التضخمية، وأهم حاجة كلمة تضخمية لأنه من مواصفاتها التضخم في أي حاجة، وبتخلق سياسة مرنة متصاعدة لفوق ما لا تهد أبدا، لا تهد ما شهدناه في السودان. فبتلقى لأنه يعني ملخصة مثلا يقول لك أرفع أسعار العملات الأجنبية اللي هو بسموه تخفيض سعر الصرف، حرر الأسعار بتاعت الأسواق خليها تطلع لفوق، أرفع الدعم عشان برضو بترفع الأسعار، جمد الأجور، خصخص القطاع العام وإلى آخره، بما يؤدي إلى كله رفع في الأسعار. دي سياسات النيوليبرالية التضخمية. لكن السودان طبعا عارف التضخم في الواقع قبل هذه السياسات في عام 1972، يعني أول ما بدأ انطلق التضخم بشكل بشع جدا جدا في بداية السبعينات إلى يومنا هذا، يعني جاءت دعمتها كمان السياسات النيوليبرالية في أواخر السبعينات. فده التعريف، ارتفاع مستمر في الأسعار الفترة طويلة قصيرة، دي ما مشكلة، المشكلة في إنه الفترة الزمنية اللي تتواصل فيها الأسعار بتاعت السلع والخدمات في الارتفاع هي دي المقصودة.
1: طيب بالنظر للتقرير الصادر من الجهاز المركزي للإحصاء عن التضخم في الشهر ده، ما هي قراءتك أو تعليقك على هذا التقرير، وما هي أهم العوامل اللي ساهمت في ارتفاع مؤشر التضخم؟
2: أنا بالنسبة لي أهم حاجة المستويات بتاعت الأسعار في الفترة دي ما بين بيهمني أكثر، قصدي مارس إبريل 26، ما بيهمني التفاصيل القديمة دي. ليه؟ لسبب بسيط جدا جدا، يعني مثلا المستوى العام للأسعار، وبكرر ما بقول التضخم، المستوى العام للأسعار في يوليو 2021 اللي كان فيه معدل التضخم 422 دية، المستوى العام للأسعار بتاعه أقل بكثير جدا جدا جدا من المستوى العام للأسعار بتاع إبريل 25 اللي كان فيه معدل التضخم 156، أقل بكثير جدا جدا من مارس 26 اللي كان فيه معدل التضخم 156، ومارس 56 مستوى العام للأسعار فيه أقل من المستوى العام للأسعار في إبريل 26 اللي هو 45%. فده ما بيخلينا نفرح بالحكاية دي، ولا المواطن نفسه بيهمه هذه الأرقام بتاعت معدلات التضخم بقدر ما هو بتهمه الأسعار اليومية اللي بيمشي بيشتري بها البضائع، لأنه بيحس بالأسعار ويفهم لغة الأسعار أكثر من ما بيفهم لغة التضخم، لأنه الأسعار قدامه ملموسة وليست سرعة ارتفاع. سرعة ارتفاع دي مصطلحات فنية يفهموها الاقتصاديين أكثر في شغلهم يعني. السبب العام بالنسبة للحكاية دي رغم عدم توفر يعني التقرير، لكن يعني ما ننسى انه بجانب البنك المركزي في طباعة النقود لتمويل المجهود الحربي عبر الموازنة العامة، بنجد انه الذهابة برضو لهم دور كبير جدا جدا في تغذية السوق بال زيادة عرض النقود، لأنه الذهب ده أصلا ما بيشتريه أي زول في السوق في الغالب، وبيشتريه يمكن الذهابة وبيشتريه البنك المركزي وتشتريه الشركات، وده ما بيتوفر في السوق عشان يقدر يخفض الأسعار، فبتخلق طلب لمنتج غير منتج لسلع مستهلك استهلاكية، فدي في حد ذاتها زيادة في عرض النقود يعني بطريقة أو بأخرى، أو خلق فئة مستهلكة للسلع دون أن تساهم في توفير هذه السلع التي يستهلكها بالأسواق أو التي يستهلكها غيره من المواطنين يعني. هو يعني المواطنين ما هيستهلكوا ذهب وما هيشتروا ذهب عشان يأكلوا يعني، أو يشربوه أو يركبوها أو يطيروا بيها أو يمشي أو تعالجهم كمكنة ولا هتقريهم في المدارس يجي تجيف الذهب كدي تجيف كدي تدرسوا يعني معلش آسف يعني. فدي مشكلة كبيرة جدا عملية الذهب اللي بتحول بعض المواطنين إلى مستهلكين ضاغطين على الأسعار إلى أعلى. الخلاف ديل نتيجة لتدهور القوى الشرائية للعملة بسبب هذا التضخم أو بهذه الارتفاعات في الأسعار، تدهور سعر الصرف اللي بنلقاه لأنه زاد بسرعة رهيبة جدا إلى 4200 4300 للدولار جنيه سوداني، يعني ضخمة يعني. ده كان كلام أنا توقعته قبل في آخر السنة اللي فاتت بأنه سعر الصرف قد يصل إلى 5000 جنيه إذا استمرت الحكاية دي، ومتوقع طبعا إذا استمرت الأوضاع دي بالطريقة دي قد يصل إلى 10000 جنيه كما قال أحد القادة في الحكومة الحالية يعني. أما الأسباب الأخرى فهو طبعا ارتفاع أسعار الوقود عالميا وداخليا، أيضا رفع الدولار الجمركي بنسبة 5% على ما أظن خلال هذا العام، وأيضا مختلف الرسوم اللي صاحبت عودة اللاجئين والنازحين، ده خلاف الرسوم في الطرق، تكثيف العمليات العسكرية برضو دي برضو لها دور كبير في إنه تضخ كمية هائلة من النقود في الاقتصاد، بالتأكيد تنعكس في تدهور في القوى الشرائية للجنيه السوداني، وتنعكس في ارتفاعات الأسعار بالداخل، ارتفاع أسعار برضو رسوم التعليم رسوم الصحة الحاجات الزيدية كلها، وهذا طبعا واضحة جدا في أسعار الأضاحي اللي بيشتكي منها الناس دي، في ناس كثيرة جدا اللي يتخلوا منها. ده بالإضافة لطبعا محاولة المصارف في إنها تغطي الفجوة في سعر الصرف ما بين وما بين السوق الموازي المهيمن الآن على التجارة الخارجية في السودان، أو على أسعار التجارة الخارجية في السودان. فدي كلها لابد إنه تنعكس في المستوى العام للأسعار وتزيد بسرعة كبيرة، خصوصا في هذا الشهر الذي طرأت عليه هذه الزيادات الكبيرة في يعني في أسعار العامة، يعني أسعار السلع والخدمات الموجودة في السوق، يعني بغض النظر عن الاجتهادات أو القرارات العديدة التي تهدف إلى تخفيض الأسعار. وكما هو واضح من معدل التضخم ب 45% في أنه هذه القرارات لم تؤتي أكلها، وبالمستوى الذي يمكن المواطنين من تلبية احتياجاتهم اليومية.
1: دكتور وائل فهمي، وانت لازلت تتحدث لراديو دبنجة عبر برنامج حديث اليوم، عايزينك يعني تضع لنا زي روشتة علاجية تقترح فيها الحلول والمعالجات للحد من ظاهرة ارتفاع مؤشرات التضخم.
2: بالنسبة للحلول الممكنة، دي ما بتقدر تتحدد إلا لما تنتهي هذه الحرب المستمرة، ويتم البدء فورا في إعادة إحياء النشاط الإنتاجي للمواطن. يعني إذا كان عايزين نبدأ الإعمار يبدأ بالنشاط الإنتاجي للمواطنين الموفر أو بيزيد من عرض السلع والخدمات بأسعار يعني تقوي من القوة الشرائية للمواطنين نفسهم، وتحد برضو من معدلات نمو الكتلة النقدية بتحويل. يعني عادة بعد ما تنتهي الحروب بيتم تحويل الأموال كانت مخصصة للمجهود الحربي للمجهود الإنتاجي للشعوب، فده شيء أساسي يعني. ودائما يتم الحد برضو عبر حد من الزيادة في كل النقدية عبر التحسين الجذري في السياسات المالية والنقدية اللي موجودة اللا تضخمية، يعني يكون السياسات المالية والنقدية تكون لا تضخمية، وده بعكس السياسات السائدة حسة اللي هي في ظل السياسات النيوليبرالية التضخمية الموجودة حسة. يعني تاني حاجة القضاء على السوق الموازية المهيمنة على قرار تحديد أسعار صرف العملات الأجنبية في التجارة الخارجية، برضو محاربة المضاربين والمهربين للسلع خصوصا في ظل تفشي الفساد المالي الموجود حاليا، بالإضافة إلى ضبط حركة أسعار الخدمات الأساسية على الأقل، يعني حتى يعني يستقر الاقتصاد على الأقل. يعني فمن غير المحتمل أن يتم على هذا المرض الاقتصادي أو الضريبي للمواطن وللممرض للاقتصاد، بقصد الضريبة هذه ضريبة التضخم الممرضة للأداء الاقتصادي العام سواء كان من جانب المستهلك أو من جانب المنتج.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم اللي ناقشنا فيها ارتفاع مؤشرات التضخم في السودان لهذا الشهر في أبريل، بصحبة ضيفنا الكريم الدكتور وائل فهمي الخبير الاقتصادي. إلى أن نواصل في حلقة قادمة من شاءة الله، تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
0: حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم. و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
4: نحن ونحن التبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، ما انتيانا راني في التراب ذاته.
3: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
5: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
3: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
6: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
3: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
7: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
8: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حمات حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة، يعني والظاهرة موجودة وبكسرة، يعني خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة، وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي، ما فيه اي حق، يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها ما نشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب، مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يا هو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الاكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهن، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكتر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال هي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير، يعني فبيكون هم دير الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي. يعني والسبب طبعا معروف، يعني النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع انتهي يكون خش مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس، يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم، ومن بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين اصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل، ما عارفين يعمل شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار، يعني بتظهر خاصه يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشي معه لفتره كبيره جدا، ويمكن تسبب له صدمه نفسيه وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام ان شاء الله، وربنا يحمي كل الاطفال. واذا كانت فتاه يمكن برضو في بيظهر من جراء الحيض، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعامل مع الحاجات دي بصورة غلط، يعني فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة، لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني وافترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي، لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه، وعندنا كثير شديد يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي، وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله ليه، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني، يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قصبا عنه، تم به التحرش أو تم الاعتداء عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر وعندها تفاصيل اخرى وعندها عقوبات اخرى، لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي انتهاك، يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه، ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة، زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الثقة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا، الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك نحن لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك وبيحولوك للطبيب وكل الإجراءات بتمشي، لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع عليها كل الحاجات دي، ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مش يعني انتهك حق زول وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تقيف وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول له انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب، لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل الأسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول، لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي، يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلين القانون يجري مجراه عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ذا الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والظاهرة دي نحاول نحصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
2: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات من المنظمات إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دارة تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا عشان إحنا نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها، وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته انه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي انا شايفها كويسة ما كعبة، انه الناس لازم يعني تاخد اجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الاجراءات يا اخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر أنه للحارب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان نحن نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر منصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده يأخذوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أول وقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف، فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو، فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم.

0: عشان كده احنا لازم ناخذ الاجراءات القانونيه القانونيه، ما نسمح لاي زول يعني يرتكب لنا جريمه ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كانه حصلت حاجه.
1: طيب نتعامل كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
0: المساءله دي طبعا دي المحاسبه، المحاسبه بدي تديم كيف اذا انت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الاجراءات وما وصلت الجهات العدليه، فانت بتكون خايف وما بالوصمه بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبه كيف؟ اكيد يعني ما في محاسبه لانه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لانه انت عارف انك انت بتخاف من بتشرع عيبك وهو واصل في جرائمه وانت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده اذا احنا وصلنا لمرحله انه ده حق، فانت لو وصلت للجهات العدليه الهسي بيه الموجوده بيها شاشتها دي انت بتلقى حقك، ان احنا ما قاعدين نصل يعني. فقط ان احنا دارين عبر الحلقه دي يعني الناس تفهم انه ده حق، وانه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونيه رغم الهشاشه الموجوده عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ ونحن دايرين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة، يكون في عدالة، عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
0: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستقلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات، فأنا شايفة إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه وزي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة، وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 4 يونيو شهر 6 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديدة من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. القوات المسلحة تعلن صد هجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة البركة بالنيل الأزرق، وأنباء عن فشل الجلسة الأولى في الاجتماع التحضيري بأديس أبابا. احتجاجات وحملات واسعة ضد الوجود الأجنبي في ليبيا، وإغلاق مقر مفوضية اللاجئين، والسفارة السودانية تعلق أعمالها. تأجيل امتحانات الشهادة الثانوية في مناطق تأسيس إلى يوم الأحد، والحكم بالسجن على متطوع في القضارف لمدة 5 سنوات. دعوات لإيقاف الصراع القبلي بين السلامات والبني هلبة بجنوب دارفور، وتمديد حالة الطوارئ في كسلة لمدة 3 أشهر وسط انتشار كثيف للشرطة. كانت تلك هي العناوين، تفاصيل النشرة مع إبراهيم جد كريم. أعلنت القوات المسلحة صد هجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة البركة بجنوب النيل الأزرق، نافية سيطرة الدعم السريع على المنطقة. وقال الرائد علي عوض علي المتحدث باسم الفرقة الرابعة مشاة إن القوات المسلحة صدت الهجوم وكبدت القوة المهاجمة خسائر فادحة في الأرواح، بجانب تدمير عدد كبير من المركبات القتالية والاستيلاء على أخرى. وأضاف ضباط في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: الحمد لله في منطقة البرقة كل الموجودين في منطقة البرقة دون زائل أو زائل. البرقة حرة، كير الشعب السوداني شعب النيل الأزرق خاصة، لأن البرقة خالية من الميليشيا المرتزقة.
2: مطمئن غريبة جدا، مطمئن غايدة الفرقة الرابعة، الله أكبر، إنه البرقة حرة كما ينبغي.
0: أعلنت حكومة التأسيس تأجيل امتحانات الشهادة الثانوية في مناطق سيطرتها التي كان مقررا لها يوم الخميس إلى الأحد المقبل. وقال خالد دناع الناطق باسم حكومة التأسيس ووزير الإعلام في تصريحات صحفية أمس إن التأجيل جاء استجابة لنداءات كثيرة من أولياء الأمور والطلاب خارج السودان، بجانب حرص الحكومة على جلوس أكبر عدد من الطلاب. وأضاف في هذا الخصوص:
3: وعليه نعلن رسميا بأن بداية امتحانات الشهادة السودانية ستكون يوم 7/6/2026 بدلا من 4/6/2026، وهو تأجيل لثلاثة أيام.
0: من جانبه قال رئيس اللجنة العليا الإشرافية لامتحانات الشهادة الثانوية بحكومة السلام حافظ أحمد عمر إن عدد الطلاب الجالسين للقسم الأكاديمي في امتحانات الشهادة يبلغ 9551 طالبا وطالبة، وهم الذين تحصلوا على أرقام الجلوس فعليا. وأشار إلى تجهيز 8 مراكز للطوارئ في رئاسات الولايات حتى يتمكن الطلاب الذين لم يتحصلوا بعد على أرقام الجلوس من الجلوس للامتحانات، على أن تأتي الإحصاءات فور الجلوس لأول جلسة، فيما بلغ عدد جميع المراكز 77 مركز. وأضاف في هذا الخصوص:
4: طلابنا الممتحنين لهذا العام في المجال الأكاديمي حوالي 9551 طالب وطالبة. دي الآن تم استخراج أرقام الجلوس بالنسبة لهؤلاء الطلبة وطالبات، وحددنا أكثر من 8 مركز للطوارئ في رئاسات الولايات.
0: شهدت مدن ليبية في شرق البلاد وغربها اليوم تصاعدا ملحوظا في الاحتجاجات والحملات المناهضة للوجود الأجنبي، عقب تصريحات منسوبة إلى مسؤولة بمفوضية اللاجئين في ليبيا بشأن توطين الأجانب، وهو ما نفته المفوضية. ونصب محتجون صباح اليوم خياما أمام مقر اللاجئين في منطقة السراج بطرابلس، معلنين إغلاق المقر ومطالبين بمغادرة المفوضية فورا. وفي ذات السياق أعلن مسؤول في جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية توقيف 800 من الأجانب في طبرق وترحيل نحو 300 مهاجر سوداني إلى بلادهم، مؤكدا أن عمليات الترحيل ستتواصل. وأضاف مسؤول ليبي في هذا الخصوص:

0: من جانبها أصدرت السفارة السودانية في طرابلس والقنصلية في بنغازي تحذيرا لرعاياها بضرورة توخي الحيطة والحذر، وأعلنت تعليق أعمالها يوم الخميس تحسبا لتطورات الأوضاع على أن تستأنف يوم الأحد المقبل. وفي سياق متصل، عبر عدد من السودانيين في ليبيا عن استيائهم مما وصفوه بالمعاملة القاسية من بعض الأجهزة الأمنية ومجموعات مدنية. وفي الأثناء أعلنت الحكومة الليبية في بيان اتخاذ إجراءات مشددة لمكافحة الهجرة غير النظامية والتصدي لأي محاولات لتوطين الأجانب داخل البلاد. وأضاف مسؤول ليبي في هذا الخصوص:
1: قمنا بحملة أمنية مكثفة لمكافحة الهجرة غير الشرعية وضبط الشارع العام، حيث أن هذه الحملة أسفرت عن ضبط عدد 811 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة، وتم إحالتهم إلى مركز لواء والترحيل لمكافحة الهجرة، حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وترحيلهم إلى بلادهم.
0: من جهتها، أعربت نقابة الصحفيين السودانيين عن قلقها البالغ إزاء الأوضاع الإنسانية والأمنية المتدهورة التي يواجهها الصحفيون السودانيون وأسرهم العالقون في ليبيا، مشيرة إلى تعرضهم لمضايقات وممارسات تمييزية وتهديدات تمس سلامتهم الشخصية، ما دفع بعضهم إلى النزوح الداخلي العاجل خوفا على أطفالهم. وناشدت النقابة السلطات الليبية والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحرية الصحافة وحقوق الإنسان بالتدخل الفوري لتوفير آليات حماية عاجلة ودعم قانوني وإنساني وتسهيل خيارات الإجلاء أو إعادة التوطين. كشفت مصادر عن فشل الجلسة الأولى للاجتماع التحضيري للحوار السوداني بعد رفض تحالف صمود حضور تنسيقية القوى الوطنية محمد سيد أحمد سر الختم الجكومي، حيث اعتبر ذلك إغراقا للعملية السياسية. وأشارت المصادر إلى أن وفد تأسيس سيصل إلى أديس أبابا غدا الجمعة، ومن المتوقع أن يلتقي بوفد من تحالف صمود. في الأثناء، أعلن رئيس الكتلة الديمقراطية جعفر الميراني عدم المشاركة في اجتماعات الآلية الخماسية المنعقدة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، فيما يواصل وفد آخر من الكتلة المشاركة في الاجتماعات ويرفض أي جلوس مع تحالف تأسيس. عقد الحزب الشيوعي السوداني اجتماعا تشاوريا منفردا مع اللجنة الخماسية بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا أمس، وسلمها مذكرة شملت رؤيته. وقال صالح محمود عضو الوفد لراديو دبنجا إن اجتماعات أديس أبابا هي مشاورات استكشافية وليست مفاوضات، مشددا على ضرورة حصر العملية السياسية في القوى التي أنجزت ثورة ديسمبر مع استبعاد طرفي حرب 15 أبريل وحلفائهم. وطالب الحزب اللجنة الخماسية بتوضيح طبيعة ما يجري والانتقال إلى الداخل، وأكد ضرورة التنسيق بين الرباعية والخماسية. وأضاف في هذا الخصوص:
2: الخماسية يجب أن توضح للجماهير، جماهير الشعب السوداني، عن طبيعة العملية اللي هم بيتكلموا عنها وهي تصميم العملية السياسية. أبدينا ملاحظات، قلنا إنه الناس الموجودين هنا وبيحضروا اجتماعات الخماسية ما عندهم تفويض من الشعب، بيمثلوا فقط نفسهم أو الجهات اللي بينتموا لها.
0: أعربت مجموعة محامي الطوارئ عن أسفها إزاء استمرار أعمال العنف في منطقة كبوم بولاية جنوب دارفور، والتي اندلعت في 30 مايو وأسفرت عن مقتل 28 مدنيا ونزوح آلاف المدنيين وتدمير المنازل ونهب الأسواق والممتلكات. وأدانت المجموعة الهجوم الذي استهدف المنطقة بطائرة مسيرة في 1 يونيو وأدى إلى مقتل 12 مدنيا وعشرات الجرحى. ودعت مجموعة محامي الطوارئ إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية وحماية المدنيين وتأمين وصول المساعدات الإنسانية. حذر الناطق الرسمي باسم تحالف القوى المدنية لشرق السودان من تكرار الصراعات القبلية في الإقليم، ووصف ما يجري حاليا بالمهزلة، مشيدا بالقيادات التي وقفت حائط منيع ضد خطاب الكراهية لمنع تكرار أحداث 2019. وأكد في حديثه لراديو دبنجا أن أزمة الشرق تصنع صناعة برعاية من الحركة الإسلامية وحلفائها، داعيا أهل الشرق للتوجه نحو مكاتب السلطة ومطالبتها بوقف خطاب الكراهية لإنهاء الأزمة. وأضاف عمار لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: بكرر ما ظللنا نقوله من سنوات، إنه مشكلة الشرق بتصنع صناعة بتمويل ورعاية من ميليشيا على كارتل إرهابية وحلفاء في سلطة البرهان، وده أمر بيعرفوه ناس الشرق ما بيحتاجوا لتنبيه وتذكير بكل ما يحدث، وأنا بدعوهم لأنه يزحفوا ويتوجهوا للمكاتب بتاع سلطة البرهان في كل المدن، وإنذار بوقف رعاية الكراهية. ونفتكر ده هو الحل للمشكلة، والحل لا يأتي من إنه المكونات تواجه بعضها البعض.
0: في الأثناء أعلن والي ولاية كسلة تمديد حالة الطوارئ في الولاية اعتبارا من اليوم لمدة 3 أشهر، فيما شهدت المدينة انتشارا كثيفا لقوات الشرطة والقوات النظامية الأخرى. من جهتها طالبت جهات عديدة جميع الأطراف الرسمية والأهلية والسياسية بالعمل على تهدئة الأوضاع وتفويت الفرصة على كل ما من شأنه إثارة التوتر أو تعميق الخلافات بين مكونات المجتمع في ولاية كسلة. تواجه إدارية عيال بخيت التابعة لمحلية الخويبي ولاية غرب كردفان أزمة مياه حادة في ظل ارتفاع غير مسبوق لأسعار مياه الشرب، حيث تخطى سعر البرميل حاجز 40,000 جنيه. وقال المتحدث باسم غرفة طوارئ دار حمر لراديو دبنجا إن المواطنين يواجهون كارثة إنسانية بسبب أزمة المياه، وانتقد عدم قيام الإدارة بمعالجة الأزمة وتوجيه الأموال التي تجنيها من الجبايات لصالح إصلاح محطات المياه. وأضاف في هذا الخصوص:
4: يواجه آلاف المواطنين في إدارية عيال بخيت التابعة لمحلية الخوي بولاية غرب كردفان كارثة إنسانية طاحنة جراء العطش القاتل، بعد انخفض سعر برميل المياه إلى رقم قياسي تجاوز 40,000 جنيه سوداني. وفي الوقت الذي يتجرع فيه أهلنا المواطنين سكرات المعاناة في هذه المناطق وتئن فيه جراح الأسر تحت وطاء الجفاف، تقوم الإدارة المدنية اللي هي تابعة لحكومة التأسيس بالمحليات الشمالية لولاية غرب كردفان وبالتحديد في محلية النهود بفرض جبايات باهظة دون أن تقدم لهم أي حلول لهذه الأزمة، أو حتى أن تخصص جزء من هذه الأموال المنهوبة لصيانة الآبار المعطلة أو توفير الوقود لتشغيلها.
0: وجه رئيس الوزراء وزارة الطاقة بالإسراع في إعادة التيار الكهربائي إلى السوق المركزي بالخرطوم. وفي ذات السياق تعهد رئيس الوزراء بتهيئة الميناء بكافة الوسائل الحديثة بما في ذلك وسائل التحصيل الإلكتروني لراحة المواطنين، كما شدد على ضرورة إعادة تأهيل الصالات الأربعة بالمينا البري في عقاب التدمير الذي طالها جراء الحرب. سلم معلمو ولاية الجزيرة مذكرة مطلبية إلى وزارة التربية والتعليم وسط إجراءات مشددة بمقر الوزارة. وحاولت المذكرة مطالب عديدة من بينها دفع المستحقات المتأخرة وتعديل الحد الأدنى للأجور والصرف الفوري وتطبيق علاوة بدل السكن بأثر رجعي اعتبارا من الأول من يناير 2025 وإلغاء العام الدراسي المضغوط. وشدد المعلمون على أن استقرار العام الدراسي في الولاية رهين بالاستجابة لهذه المطالب وتنفيذها. أصدرت محكمة جنايات القضارف اليوم حكما في مواجهة الناشط وعضو لجان مقاومة القضارف علاء الدين الشريف، قضى بسجنه لمدة 5 سنوات. وقالت مجموعة محامي الطوارئ إن الحكم استند إلى المادة 51 ومواد أخرى ذات طابع سياسي من القانون الجنائي، وعلى خلفية اتهامات تتعلق بالتعاون مع قوات الدعم السريع. وأشارت المجموعة إلى أن القضية شابتها مخالفات قانونية وإجرائية جوهرية، من بينها مخالفة أحكام قانون الإجراءات الجنائية بما يمس صحة الدعوة ويؤدي إلى بطلانها. حذر تحالف مزارعي مشروع الجزيرة والمناجم من مخاطر كبيرة تتهدد العروة الصيفية، مشيرا إلى أن المشروع دخل الموسم دون استكمال أعمال الصيف، ما ينذر بفشل واسع في الإنتاج إذا لم تتدخل الدولة بصورة عاجلة. وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف عبدين برقاوي لراديو دبنجا إن المشروع دخل الموسم الزراعي دون تنفيذ أعمال الصيادة المتمثلة في إزالة الإطماء من القنوات والترع الرئيسية والفرعية المواجر وصيانة الكباري والهدارات ومعالجة الكسورات في عدد من الترع مع ارتفاع مدخلات الإنتاج. وأضاف في هذا الخصوص:
5: نحن في الرسالة دي بندق ناقوس الخطر وبنناشد الدولة في كل مستوياتها وعبرها المنظمات العالمية المهتمة بالشأن الزراعي، السيد رئيس مجلس السيادة، السيد رئيس مجلس الوزراء، السيد وزير المالية، السيد وزير الزراعة والري، السيد محافظ شرع الجزيرة، وكذلك حكومة ولاية الجزيرة اللي بتمدد المشروع على أراضيها. نناشدهم بالتحرك السريع لإنغاذ ما يمكن إنغازه وتكوين لجنة طوارئ بإمكانيات وصلاحيات واسعة وإلا خرج مشروع الجزيرة من دائرة الإنتاج بشكل شبه نهائي.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلنت وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية سنار بدء الاستعدادات للموسم الزراعي الجديد عبر تنفيذ حملة مبكرة لمكافحة الآفات وتوزيع 100 طن من تقاوي الذرة لصغار المزارعين. وأكدت الوزارة استهداف زراعة 5 ملايين فدان خلال الموسم الصيفي مع متابعة توفير الوقود والتقاوي والأسمدة والتمويل لضمان نجاح الموسم. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعونا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
6: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم الخميس 4 من شهر 6 لسنة 2026، وتتابعون فيها: الحزب الشيوعي السوداني يقدم عبر وفده في أديس أبابا مذكرة إلى الخماسية.
7: وفقا للدعوة اللي قدمتها الخماسية للحزب الشيوعي السوداني، تم أمس لقاء منفرد بين وفد الحزب واللجنة الخماسية اللي هو أمس طبعا يوم 3/6/2026. المذكرة عبارة عن امتدادات لموقف الحزب ورؤيته في القضايا اللي وردت في خطاب الدعوة.
6: سلطات تأسيس تعلن تأجيل امتحانات الشهادة السودانية ليوم 7 من شهر 6 الجاري، ولجنة الامتحانات تعلن جاهزيتها لقيام الامتحانات في موعدها الجديد.
8: نعلن رسميا بأن بداية امتحانات الشهادة السودانية ستكون يوم 7/6/2026 بدلا من 4/6/2026، وهو تأجيل لثلاثة أيام.
9: طلابنا الممتحنين بهذا العام في المجال الأكاديمي حوالي 9551 طالب وطالبة.
6: لجنة المعلمين السودانيين تصف توصية مجلس وزراء بور السودان بتكوين لجنة قومية لمعالجة مشكلات التعليم بمحاولة للقفز فوق جوهر مشاكل الأزمة التعليمية.
10: هذا التصريح محاولة جديدة للقفز فوق جوهر الأزمة التعليمية الحقيقية، وانشغال بعناوين عامة ولجان ومؤتمرات وخطط مستقبلية في وقت بتتفاقم فيه معاناة المعلمين وبتدهور الأوضاع في العملية التعليمية بصورة غير مسبوقة.
6: الناطق الرسمي لتحالف القوى المدنية بشرق السودان يحذر من مخططات الفتنة وخطاب الكراهية في الإقليم.
3: اللي بيحصل في شرق السودان ده تكرار لتاريخ قريب، معلوم إنه تكرار التاريخ بيتحول من مأساة لمهزلة.
6: مرحبا مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهلها بالاجتماعات الجارية بأديس أبابا تحت رعاية الخماسية، حيث قدم وفد الحزب الشيوعي السوداني يوم أمس مذكرة تحوي رؤية الحزب لحل الأزمة السودانية. مزيد من التفاصيل حول هذه المذكرة مع الأستاذ صالح محمود، عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوداني و عضو وفد الحزب لاجتماعات أديس أبابا، فلنستمع.
7: شكرا جزيلا أستاذ صادق. وفد الحزب الشيوعي وفد مصغر بتكون من الزميل آدم شريف عضو اللجنة المركزية، صالح محمود عضو المكتب السياسي. بالتكليف من قيادة الحزب حضرنا لأديس أبابا لحضور اجتماعات اللجنة الخماسية وفقا للدعوة اللي قدمتها الخماسية للحزب الشيوعي السوداني. تم أمس لقاء منفرد بين وفد الحزب واللجنة الخماسية اللي هو أمس طبعا يوم 3 6 2026. المذكرة عبارة عن امتدادات لموقف الحزب ورؤيته في القضايا اللي وردت في خطاب الدعوة، ويعني هي عبارة عن امتداد للورقة اللي قدمناها في الاجتماع الكثير المشترك مع الخماسية بتاريخ 16 مارس 2026. مذكرة هي عبارة عن ورقة من فقرات اللي في المقدمة فيه شكر للخماسية وللدول الساعية والمؤسسات الإقليمية والدولية التي تسعى لمخاطبة الأزمة السودانية بكل جوانبها المتمثلة طبعا في الكارثة الإنسانية وفي الانتهاكات. لا طبعا ما بيتم إلا عن طريق وقف الحرب في البداية. أداء وقف الحرب سيؤدي بالتأكيد إلى يعني خلق مناخ جديد حتى للتصميم العملية السياسية وخلافة، لكن الأهم طبعا هو حماية المدنيين وتقديم أو وصول ضمان تقديم وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين سواء كانوا في يعني مخيمات النازحين حول المدن وخلافة اللي هم الدين الناسين الداخلين، وبرضو اهتمام بأوضاع اللاجئين في دول الجوار وفي مناطق مختلفة. طبعا نحن بدينا بأنه الخماسية يجب أن توضح للجماهير جماهير الشعب السوداني عن طبيعة العملية اللي هم بيتكلموا عنها وهي تصميم العملية السياسية. أبدينا ملاحظات، قلنا إنه الناس الموجودين هنا وبيحضروا اجتماعات الخماسية ما عندهم تفويض من الشعب، بيمثلوا فقط نفسهم أو الجهات اللي بينتموا ليها سواء كان في يعني الأحزاب السياسية أو منظمات المجتمع المدني، وبالتالي لا يحق لهم طبعا إنه يقرروا في قضايا العملية السياسية يعني بعيدا عن الشعب، أو إنه الحاجات دي لا تتم من وراء ظهر الجماهير. نبهنا الخماسية إنه تطلع بيان وتوضيحات للجماهير توضح لها بالضبط الفكرة شنو، لأنه في جهات بتسعى إنه وتروج لموضوع بتاع إنه هذه الاجتماعات الغرض منها تكوين حكومة انتقالية من الحضور، وده طبعا مسألة يعني غير واقعية ولا تمت للحقيقة بالصلة. يعني لو رجعنا وشفنا خطاب الدعوة هي بدت إنه السودانيين هم أصحاب الشأن، وإنه السودانيين عن طريق منظماتهم الجماهيرية وغيرها هم اللي بيحددوا المعايير بتاع المشاركين وبيحددوا أيضا مسار هذه العملية. بالتالي الحزب رفض الفكرة في إنه الخماسية تشرع في أو تبدأ وتفكر في تكوين لجنة للمتابعة، وقلنا إنه الأفضل في هذه المرحلة إنه سكرتارية الخماسية هي تواصل هذه المساعي، وأحسن الخماسية ذاتها تنتقل إلى داخل السودان لمقابلة أصحاب الشأن اللي هو جماهير الشعب السوداني بالكيفية اللي بيشوفوها عملية معقولة، إنه تلتقي بالقوى السياسية وتلتقي بجماهير الشعب السوداني وتأخذ الآراء بتاع أصحاب الشأن حول القضية بتاع تصميم العملية السياسية، وإنه هذه العملية إذا لم تتم بهذه الكيفية لن يجد القبول المطلوب من الجماهير. المحور الآخر برضو قلنا إنه التنسيق بين الخماسية والرباعية ضرورية حسب ما ورد في مباني برلين، لأنه لحد الرباعية والتصريح الصادر منهم في قبل عديد من الشهور لم تتخذ ولا اتجاه يعني مخاطبة الوضع الداخلي اللي هو وقف الحرب وإعلان الهدنة. في نفس الوقت الهدنة دي يعني لا يمكن أن تتم إلا ببارة طرفي الحرب على انصياع لمطالب المجتمع الدولي في ضرورة الجلوس مع بعض والتوصل إلى وقف إطلاق نار، ودي عملية يعني مسؤولة عنها طرفي الحرب.
6: مرحبا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث أعلنت حكومة تأسيس تأجيل امتحانات الشهادة السودانية في مناطق سيطرتها، والذي كان مقرر لها اليوم الخميس إلى يوم الأحد المقبل، حيث أعلن ذلك الأستاذ خالد دناع الناطق باسم حكومة تأسيس ووزير الإعلام في مؤتمر صحفي، وحيث أشار في نفس المؤتمر الأستاذ حافظ عمر رئيس لجنة امتحانات الشهادة السودانية بمناطق تأسيس إلى جاهزية اللجنة لقيام الامتحانات في موعدها الجديد. مزيد من التفاصيل نستمع لحديث من الناطق باسم حكومة تأسيس ووزير الإعلام الأستاذ خالد دناع، ومن بعده نستمع للأستاذ حافظ عمر رئيس لجنة امتحانات الشهادة السودانية بمناطق تأسيس.
11: كنا قد قررنا بداية امتحانات الشهادة السودانية يوم 4/6/2026، ولكن لسببين رئيسيين، هما إنه وصلتنا يعني نداءات كثيرة من أولياء الأمور والطلاب أنفسهم، طلاب خارج السودان في يوغندا وفي تشاد وفي أفريقيا الوسطى وفي العديد من الدول، إنه يعني هذا الزمن يعني لن يمكنهم من الحضور حتى يسجلوا ويجلسوا لامتحانات الشهادة السودانية. ولذلك تم تمديد أجل هذه الامتحانات لثلاثة أيام 72 ساعة. وسبب آخر هو حرص حكومة السلام وزارة التربية واللجنة العليا على أن يجلس العدد الأكبر من الطلاب والطالبات لهذه الامتحانات. نحن على قول الأخ رئيس الوزراء لو في طالب واحد يعني نحن ممكن ننتظره يجي ويجلس لهذه الامتحانات لفعلنا، لكن العدد كبير، اللجنة الفنية رأت أنه هذا عدد كبير ويستحق أن يتم تمديد هذه الـ 72 ساعة له. ونعتذر للطلاب الذين لن يتمكنوا حتى بعد فرصة هذا التمديد للـ 72 ساعة، فإن شاء الله تتاح لهم الفرصة في العام القادم بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وعليه نعلن رسميا بأن بداية امتحانات الشهادة السودانية ستكون يوم 7/6/2026 بدلا من 4/6/2026، وهو تأجيل لثلاثة أيام للأسباب السالفة الذكر، مع خالص أمنياتنا للطلاب والطالبات بأن يوفقوا في تحقيق نتائج مرضية.
9: الآن في اللجنة الفنية كل الإجراءات الفنية جاهزة تماما، ابتداء من وضع الامتحانات تأليفه ومراجعته ونسخه مراجعته للمرة الثانية، ثم بعد ذلك تم تطريد هذه الامتحانات، والآن هي جاهزة منذ فترة أكثر من 3 أسابيع. امتحاناتنا جاهزة ومظرفة ومغلفة ومنتظرين فقط المواقيت الزمنية. إحنا حقيقة نؤكد للجميع إن طلابنا الممتحنين لهذا العام في المجال الأكاديمي حوالي 9551 طالب وطالبة. دي الآن تم استخراج أرقام الجلوس بالنسبة لهؤلاء الطلبة والطالبات، وحددنا أكثر من 8 مراكز للطوارئ في رئاسات الولايات. هذه المراكز الآن بتستقبل طلاب، ودي إن شاء الله إحصائياتهم بتأتي فورا جلوس أول ورقة لامتحانات الشهادة السودانية، ثم بارك بيتم عملية حصر طلاب الطوارئ، لأنه بنفتكر إنه أي طالب حضر قبل يوم من إجراء الامتحان يحق له أن يجد هذا الامتحان. فلولا إجراء هذه المراكز للطوارئ لدخلنا في إشكال حقيقي في الطلاب الآن اللي آتين، سواء كان من إقليم الأوسط أو من شمال كردفان، مناطق بارا والمزروب والمناطق دي كلها الآن لأنهم طلاب ممتحنين معانا، وكذلك في جنوب كردفان وكذلك جنوب النيل الأزرق، كل هذه المناطق وسنار طلابهم الآن كلهم توافروا لإجراء أو للحضور للامتحانات أكثر من 50 من الطلبة وهم جايين من مناطق كانوا دارين تون في تشات وما توفقوا فيها وواحدين ماشيين بيمتهنوا فيه في مناطق الشمال برضو ما توفقوا فيها والآن هم قاعدين في وزارة التربية الآن بيسجلوا أساس إنه يمتهنوا ويواصل امتهنوا إحنا هنوفر لهم هذه الامتحانات بصورة كويسة وبصورة ممتازة بإذن الله. إحنا على المراكز اللي بيمتهنوا فيها الطلاب حتى هذه اللحظة 77 مركز ما زلنا نكرر على جميع المنظمات سواء كان اليونيسيف أو سيف ذا تشيلدرن أو NRC أو المنظمات المهتمة بأمر الأطفال والتعليم عليهم الحضور لمراقبة هذه الامتحانات في أي مكان وإحنا مكاتبنا وأبنا مفتوحة تماما بس إنه كلنا لنأكد إنه هذه الامتحانات هي جرت في جو مأمون وفيها قياس دون أي تحيز ودون أي تحيز وبالتالي فيها من السرية الكاملة لهذه الامتحانات سنتساوى فيها شنو الجميع.
6: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم ونبقى في مجال التعليم. في ظل تصاعد إضرابات المعلمين السودانيين وجه مجلس الوزراء ببورد سوداني يوم الثلاثاء بتشكيل لجنة قومية لمعالجة قضايا التعليم بصورة جذرية. من جهتها كللت لجنة المعلمين السودانيين من هذا القرار واعتبرت تلك التصريحات محاولة جديدة للقفز فوق جوهر الأزمة التعليمية الحقيقية ومحاولة لامتصاص غضب المعلمين. مزيد من التفاصيل مع الأستاذ سامي الباغر الناطق باسم لجنة المعلمين السودانيين.
12: تابعنا نحن في لجنة المعلمين السودانيين ما ورد من تصريح صحفي صادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 2 يونيو 2026 ناقش فيه قضايا التعليم وتوجيه بتشكيل لجنة قومية لمعالجة مشكلات التعليم في لجنة المعلمين السودانيين. بننظر إلى هذا التصريح باعتباره محاولة جديدة للقفز فوق جوهر الأزمة التعليمية الحقيقية وانشغال بعناوين عامة ولجان ومؤتمرات وخطط مستقبلية في وقت بتتفاقم فيه معاناة المعلمين وبتدهور الأوضاع في العملية التعليمية بصورة غير مسبوقة. وبنفتكر أنه ده محاولة لامتصاص غضب المعلمين وما قدم حلول حقيقية. تحدث مجلس الوزراء عن مؤتمر للنهوض بالتعليم ولجان لمعالجة قضايا التعليم وتوطين صناعة الأثاث المدرسي وإعادة مؤسسات الطباعة والنشر وتوفير التغذية المدرسية وهي قضايا مهمة بلا شك، لكن بنفتكر إنه الأزمة الراهنة بيعرفها كل سوداني وبيعيش آثارها يوميا. أزمة التعليم ما أزمة كراسي ولا كتب ولا مؤتمرات فقط، هي دي فيها أزمة، لكن الأزمة الحقيقية هي أزمة إرادة سياسية وعجز عن الوفاء بالحد الأدنى من الالتزامات تجاه المعلمين والتعليم بصورة عامة. المعلمين ما تقاضوا مرتباتهم وحقوقهم لفترة طويلة، بيعيشوا تحت وطأة الغلاء وتدهور الأوضاع الاقتصادية اللي بتقود أحيانا حتى للموت. ما في معالجة حقيقية لمشكلة بتتم بلجنة جديدة. تجاهل مجلس الوزراء القضايا الأساسية اللي خلت آلاف المعلمين يدخلوا في إضراب وهي رفع الحد الأدنى من 12,000 جنيه ما يعادل 3 دولارات إلى 216,000 جنيه، وإنه تتسدد جميع المتأخرات ويكون في التزام بصرف المرتبات في أو قبل اليوم الخامس من كل شهر وتلتزم الدولة بالإنفاق على التعليم وقف كافة الإجراءات العقابية والقسرية ضد المعلمين وعدم فرض أجسام نقابية فاقدة للشرعية. الحديث عن معالجة جذرية لقضايا التعليم بنفتكر إنه ما في تجاهل قضية التعليم، كما إنه ما بيستقيم مع تأخر المرتبات وتراجع الإنفاق على التعليم واستمرار السياسات دفعت المعلمين حتى لمغادرة المهنة والبحث عن مصادر دخل أخرى. بنأكد إنه أي إصلاح حقيقي للتعليم لا بد إنه يبدأ بإنصاف المعلمين وتحسين أوضاعهم المعيشية والمهنية، وأي حديث عن نهضة التعليم دون أن يكون فيه استصحاب لقضايا المعلمين بصورة عامة افتكروا أن الكلام مكرر ما عنده معنى. عشان كده بندعو المعلمين والمعلمات أنهم يتمسكوا بالإضراب باعتباره حق مشروع ووسيلة للدفاع عن الحقوق وما ينشغلوا بالوعود والمسكنات والحلول المؤجلة اللي بيجري طرحها كل ما تصاعدت حالة الغضب لهدف وحيد وهو امتصاص
10: هذا القضب. الحلول معروفة وتحتاج إلى لجان جديدة، بقدر ما تحتاج إلى سياسة أو إرادة سياسية وقرارات عملية يجري التنفيذ فورا وتضع حد للمعاناة. الطريق اللي بنفتكر أنه هو الطريق الأقصر لاستقرار العملية التعليمية ليس في المؤتمرات ولا التصريحات ولا في اللجان التي تشكل، بيكمن في أنه كيف الدولة تكون جادة في الاستجابة الفورية للمطالب العادلة والمشروعة، ودي بتبدأ بزيادة الحد الأدنى والتوجيه الفوري بصرف مداخلات المعلمين وإيقاف الإجراءات العقابية اللي جرت في حق المعلمين. دي قرارات ما محتاجة للجان، دي محتاجة لإرادة ورغبة، فإن توفرت الإرادة والرغبة يمكن أن تصدر هذه القرارات بعيدا عن تكوين اللجان. أما تكوين اللجان والسعي لإطالة أمد المعاناة فبفتكر أنه ده كلام ما عنده معنى، والمعلمين أذكى من أنهم ينساقوا وراء مثل هذه المسكنات اللي ما بتضع حد للمشكلة بل بتفاقم المشكلة وبتحاول تحتوي المشكلة وما تقدم أي حلول.
6: مرحبا مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، وعلى خلفية التوترات التي شهدتها مدينة كسلا منذ يوم الثلاثاء الماضي، على خلفية التصريحات التي أدلى بها ناظر للهدندة والناظر سيد أحمد محمد الأمين تريك، حذر الناطق الرسمي باسم تحالف القوى المدنية لشرق السودان حذر من تكرار الأحداث التاريخية في الإقليم، مشيد بالقيادات التي وقفت حائط صد خطاب الكراهية لمنع تكرار أحداث 2019.
3: أولا تحية طيبة إلى مستمعي راديو دبنجا، ومن بعد فاللي بيحصل في شرق السودان ده هو تكرار لتاريخ قريب، ومعلوم إنه تكرار التاريخ بيتحول من مأساة لمهزلة، والبيحدث اليوم في الشرق هو مهزلة. أنا على ثقة إنه أهل الإقليم وغادتهم أكبر من إنه يقعوا فيها، وأنا أحيي كل غادة الشرق وفئات المستنيرة الهبت لقفل الباب أمام رموز خطاب الكراهية، والأرسلت رسالة قوية إنه ما حدث من أخطاء في العام 2019 ما حيتكرر تاني من جديد. وبكرر ما ظللنا نقوله من سنوات إنه مشكلة الشرق بتصنع صناعة بتمويل ورعاية من ميليشيا على كارت الإرهابية وحلفاء في سلطة البرهان، وده أمر بيعرفوه ناس الشرق وما بيحتاجوا لتنبيه وتذكير بكل ما يحدث، وأنا بدعوهم لأنه يزحفوا ويتوجهوا للمكاتب بتاع سلطة البرهان في كل المدن، وإنذار بوقف رعاية الكراهية، ونفتكر ده هو الحل للمشكلة، والحل لا يأتي من إنه المكونات تواجه بعضها البعض. وأنا عايز أذكر برضو إنه كل ما يجري الآن في الإقليم في الشرق من خطاب كراهية ومن استحضار لأشياء غير إيجابية ما بتودي الناس لقدام، كل ما يحدث ده تقود المجموعة بتاعت علي كرتي وحلفاء، والغرض هو إفراغ الشرق والإغليم من مجموعات الغبلية المتماسكة ومناطق والاستيلاء على المناطق الغنية لمصلحة شركات ولمصلحة دول أجنبية عندها ديون على السلطة بتاعت البرهان، والسلطة دي خزائنها فارغة الآن، وكل ما عندها معلوم بتذهب لحرب. أهل الشرق ما بيعرفوا منو الأشعل الحرب دي وما هي فائدة لهم، وكل المخطط اللي يجري هو في السياق ده خلق صراعات غبلية، ومن ثم خلو الجو لهم لتنفيذ الأجندة اللي بيهدفوا لها واللي هي أجندة ضارة بإنسان الشركة.
6: مرحبا مستمعينا الكرام، وفي ختام جولتنا جولة السودان لليوم الخميس 4 من شهر 6 نقدم الأستاذ شمس الدين أحمد صالح، وهو مؤسس مجمع مدارس أكاديمية شمس الدين للحلول التعليمية المتكاملة، حيث تم إعلان نتيجة الشهادة المتوسطة والابتدائية بمناطق تأسيس قبل أسبوع. والأستاذ شمس الدين في هذا الحديث متناول تحليل نتيجة المرحلة الابتدائية لهذه الأكاديمية، أكاديمية شمس الدين أحمد صالح للحلول التعليمية المتكاملة، فلنستمع للأستاذ شمس الدين وهو يتناول هذه النتيجة التي أحرزتها الأكاديمية.
13: اليوم نحن في حدث مهم جدا، هو تحليل نتيجة المرحلة الابتدائية لمؤسسة أكاديمية شمس الدين للحلول التعليمية المتكاملة. أولا الواحد قدم الشكر للمعلمين الذين بذلوا الجهد الكبير وتحدوا كل الصعاب وحققوا هذا النجاح. في هذه المدرسة الابتدائية جلس 34 تلميذ وتلميذة، ونجح منها 33 بنسبة نجاح 97%، وشاركوا 3 من التلاميذ والتلميذات في 10 أوائل الولاية، واحدة احتلت المرتبة 5 في الولاية، والثانية المرتبة 8، والثالث المرتبة 10. وأنا بفتكر إنه النجاح ده يعني سببه المدرسين اللي ساهموا مساهمة كبيرة جدا في انه ينجحوا العام الدراسي، بالإضافة لأسر التلاميذ والتلميذات اللي استجابوا على خطط المدرسة في تحقيق النجاح، وكذلك الطلاب نفسهم اللي استجابوا على نصائح او المعلمين اليومية. وكان الناس لما فتحنا المدرسة في شهر أكتوبر الماضي أو أكتوبر 25، الناس كانت متوجزة وعايزانا بيقولوا إنه كيف يحدث دراسة في هذه الظروف، ولكن الناس أصرت، أول إدارة المدرسة والمعلمين أصروا على إنه لا بد أن يواصل المشوار، وفعلا تحدد الحتة دي. فده دلالة لأنه يعني ما في حرب ممكن يوقف الدراسة، لأنه التعليم هو مسألة ضرورية زي الأكل والشرب يعني للعقل. العقل الغير متعلم هو هنا عقل جعان، وبالتالي أنا بفتكر إنه يعني الناس يحاولوا يكيفوا نفسهم، أو في الأول الواحد بتمنى إنه لازم يحدث السلام في البلد واستقرار الأمن، وإذا ما حدث إنه ما يستسلموا للحالة بتعذر. الحاجة الثانية أنا بوصل ثلاثة رسائل. رسالة الأولى ولأولياء الأمور إنه يعني مهما كانت الظروف يجب أن يهتموا بالتعليم، لأنه ما في حل غير أنه يعلم أولاده، زي ما قال بيت الشعر: العلم يرفع بيت لا عماد له، وجهل يهدم بيت العز والشرف. لذلك ما في بديل لكل المآسي اللي نحن فيها، سواء كان المستوى الشخصي على الأسر، أو سواء كان على مستوى المجتمع السوداني ككل، أو مجتمع دارفور بصفة أخص، إلا التعليم. لذلك يهتموا بتعليم أبنائهم. الحاجة الثانية برضو رسالتي للقائمين بأمر الواقع في السودان، سواء كان في نيال أو في بورسودان، إنه يعطوا الأولوية للتعليم، أولوية للتعليم، والتعليم الأولوية بيهتم باهتمام المعلم وباهتمام البنية الأساسية للمدارس والمعامل والمعدات والوسائل التعليمية اللازمة اللي ممكن توصل العلم للتلاميذ، لأنه العصر طورت، أصبح عصر الذكاء الاصطناعي، وده بيحتاج لوسائل تعليمية وإمكانيات تعليمية هائلة عشان ما تبقى المدرسة نفسها جذابة بالنسبة للطالب، نستطيع أن نوقف قضية التسرب من المدارس بيخلي الناس ما يخلصوا التعليم. فيجب عليهم أن يقوموا بهذا الدور، وقبل هذا وذاك أن يستجيبوا على إرادة الشعبية، إرادة الشعب في وقف الحرب، إرادة الشعب في وقف الحرب. كل الشعب السوداني الآن لا يريد الحرب، يريد أن الحرب يجيف، لأنه داخل ما داخل من ويلات وكوارث في هذا الحرب. ونتمنى أن يحدث السلام والأمن والاستقرار قريبا في كل ربوع السودان، ويتوحد السودان قوي مقتدر يستطيع أن يواكب التطور الهائل الحاصل على المستوى العالمي.
6: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا في هذه الجولة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي وإياكم في جولة لاحقة. ليكم مني أطيب التحية.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
2: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحته الخطره، سواء كان منطقه حرب نشيله من الحته بتاعه الحرب نوديه حته امنه، سواء كان حته بتاعه فيضان نشيله من الحته بتاعه الفيضان نوديه الحته البعيده الامنه. دي حاجه واحده. الحاجه الثانيه برضو توفير الامن.

0: ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضروريه للانسان او الخدمات الضروريه لحياه البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على المويه، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمه صحيه. دي برضو واحده من الخدمات بتاعت الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة، سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول التفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع ليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب إننا نستمع له جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول، نقول له انت ليه قال ليك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان، نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاولي للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه، هو مشي اتجاهه، زوجه مشي اتجاهه، وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني الزول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء، نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته، بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بيكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم، دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت، مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بيكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم، نربط بيناتهم تاني من جديد، هي خدمة كبيرة جدا نفسية أن احنا بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث، سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو أننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 4 يونيو شهر 6 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديدة من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. القوات المسلحة تعلن صد هجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة البركة بالنيل الأزرق، وأنباء عن فشل الجلسة الأولى في الاجتماع التحضيري بأديس أبابا. احتجاجات وحملات واسعة ضد الوجود الأجنبي في ليبيا وإغلاق مقر مفوضية اللاجئين، والسفارة السودانية تعلق أعمالها. تأجيل امتحانات الشهادة الثانوية في مناطق تأسيس إلى يوم الأحد، والحكم بالسجن على متطوع في القضارف لمدة 5 سنوات. دعوات لإيقاف الصراع القبلي بين السلامات والبني هلبة بجنوب دارفور، وتمديد حالة الطوارئ في كسلة لمدة 3 أشهر وسط انتشار كثيف للشرطة. كانت تلك هي العناوين، تفاصيل النشرة مع إبراهيم جد كريم. أعلنت القوات المسلحة صد هجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة البركة بجنوب النيل الأزرق، نافية سيطرة الدعم السريع على المنطقة. وقال الرائد علي عوض علي المتحدث باسم الفرقة الرابعة مشاة إن القوات المسلحة صدت الهجوم وكبدت القوة المهاجمة خسائر فادحة في الأرواح، بجانب تدمير عدد كبير من المركبات القتالية والاستيلاء على أخرى. وأضاف ضباط في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: الحمد لله في منطقة البرقة كل الموجودين في منطقة البرقة دون زائل أو زائل.
2: الله أكبر.
1: البرقة حرة.
2: الله أكبر.
1: كل الشعب السوداني شعب النيل الأزرق خاصة لأنه البرقة خالية من الميليشيا المرتزقة.
2: الله أكبر.
1: غريبة جدا.
2: وطمن غايدة الرئيس. وطمن غايدة الفرقة الرابعة.
1: الله أكبر.
2: إنه البرقة حرة كما ينبغي.
0: أعلنت حكومة التأسيس تأجيل امتحانات الشهادة الثانوية في مناطق سيطرتها التي كان مقررا لها يوم الخميس إلى الأحد المقبل. وقال خالد دناع الناطق باسم حكومة التأسيس ووزير الإعلام في تصريحات صحفية أمس إن التأجيل جاء استجابة لنداءات كثيرة من أولياء الأمور والطلاب خارج السودان، بجانب حرص الحكومة على جلوس أكبر عدد من الطلاب. وأضاف في هذا الخصوص:
3: وعليه نعلن رسميا بأن بداية امتحانات الشهادة السودانية ستكون يوم 7/6/2026 بدلا من 4/6/2026، وهو تأجيل لثلاثة أيام.
0: من جانبه قال رئيس اللجنة العليا الإشرافية لامتحانات الشهادة الثانوية بحكومة السلام حافظ أحمد عمر إن عدد الطلاب الجالسين للقسم الأكاديمي في امتحانات الشهادة يبلغ 9551 طالبا وطالبة، وهم الذين تحصلوا على أرقام الجلوس فعليا. وأشار إلى تجهيز 8 مراكز للطوارئ في رئاسات الولايات حتى يتمكن الطلاب الذين لم يتحصلوا بعد على أرقام الجلوس من الجلوس للامتحانات، على أن تأتي الإحصاءات فور الجلوس لأول جلسة، فيما بلغ عدد جميع المراكز 77 مركز. وأضاف في هذا الخصوص:
4: طلابنا الممتحنين لهذا العام في المجال الأكاديمي حوالي 9551 طالب وطالبة. دي الآن تم استخراج أرقام الجلوس بالنسبة لهؤلاء الطلبة وطالبات، وحددنا أكثر من 8 مركز للطوارئ في رئاسات الولايات.
0: شهدت مدن ليبية في شرق البلاد وغربها اليوم تصاعدا ملحوظا في الاحتجاجات والحملات المناهضة للوجود الأجنبي عقب تصريحات منسوبة إلى مسؤولة بمفوضية اللاجئين في ليبيا بشأن توطين الأجانب، وهو ما نفته المفوضية. ونصب محتجون صباح اليوم خياما أمام مقر اللاجئين في منطقة السراج بطرابلس، معلنين إغلاق المقر ومطالبين بمغادرة المفوضية فورا. وفي ذات السياق أعلن مسؤول في جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية توقيف 800 من الأجانب في طبرق وترحيل نحو 300 مهاجر سوداني إلى بلادهم، مؤكدا أن عمليات الترحيل ستتواصل. وأضاف مسؤول ليبي في هذا الخصوص:

0: من جانبها أصدرت السفارة السودانية في طرابلس والقنصلية في بنغازي تحذيرا لرعاياها بضرورة توخي الحيطة والحذر، وأعلنت تعليق أعمالها يوم الخميس تحسبا لتطورات الأوضاع على أن تستأنف يوم الأحد المقبل. وفي سياق متصل، عبر عدد من السودانيين في ليبيا عن استيائهم مما وصفوه بالمعاملة القاسية من بعض الأجهزة الأمنية ومجموعات مدنية. وفي الأثناء أعلنت الحكومة الليبية في بيان اتخاذ إجراءات مشددة لمكافحة الهجرة غير النظامية والتصدي لأي محاولات لتوطين الأجانب داخل البلاد. وأضاف مسؤول ليبي في هذا الخصوص:
1: قمنا بحملة أمنية مكثفة لمكافحة الهجرة غير الشرعية وضبط الشارع العام، حيث أن هذه الحملة أسفرت عن ضبط عدد 811 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة، وتم إحالتهم إلى مركز لواء والترحيل لمكافحة الهجرة، حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وترحيلهم إلى بلادهم.
0: من جهتها، أعربت نقابة الصحفيين السودانيين عن قلقها البالغ إزاء الأوضاع الإنسانية والأمنية المتدهورة التي يواجهها الصحفيون السودانيون وأسرهم العالقون في ليبيا، مشيرة إلى تعرضهم لمضايقات وممارسات تمييزية وتهديدات تمس سلامتهم الشخصية، ما دفع بعضهم إلى النزوح الداخلي العاجل خوفا على أطفالهم. وناشدت النقابة السلطات الليبية والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحرية الصحافة وحقوق الإنسان بالتدخل الفوري لتوفير آليات حماية عاجلة ودعم قانوني وإنساني وتسهيل خيارات الإجلاء أو إعادة التوطين. كشفت مصادر عن فشل الجلسة الأولى للاجتماع التحضيري للحوار السوداني بعد رفض تحالف صمود حضور تنسيقية القوى الوطنية محمد سيد أحمد سر الختم الجكومي، حيث اعتبر ذلك إغراقا للعملية السياسية. وأشارت المصادر إلى أن وفد تأسيس سيصل إلى أديس أبابا غدا الجمعة، ومن المتوقع أن يلتقي بوفد من تحالف صمود. في الأثناء، أعلن رئيس الكتلة الديمقراطية جعفر الميراني عدم المشاركة في اجتماعات الآلية الخماسية المنعقدة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، فيما يواصل وفد آخر من الكتلة المشاركة في الاجتماعات ويرفض أي جلوس مع تحالف تأسيس. عقد الحزب الشيوعي السوداني اجتماعا تشاوريا منفردا مع اللجنة الخماسية بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا أمس، وسلمها مذكرة شملت رؤيته. وقال صالح محمود عضو الوفد لراديو دبنجا إن اجتماعات أديس أبابا هي مشاورات استكشافية وليست مفاوضات، مشددا على ضرورة حصر العملية السياسية في القوى التي أنجزت ثورة ديسمبر مع استبعاد طرفي حرب 15 أبريل وحلفائهم. وطالب الحزب اللجنة الخماسية بتوضيح طبيعة ما يجري والانتقال إلى الداخل، وأكد ضرورة التنسيق بين الرباعية والخماسية. وأضاف في هذا الخصوص:
2: الخماسية يجب أن توضح للجماهير، جماهير الشعب السوداني، عن طبيعة العملية اللي هم بيتكلموا عنها وهي تصميم العملية السياسية. أبدينا ملاحظات، قلنا إنه الناس الموجودين هنا وبيحضروا اجتماعات الخماسية ما عندهم تفويض من الشعب، بيمثلوا فقط نفسهم أو الجهات اللي بينتموا لها.
0: أعربت مجموعة محامي الطوارئ عن أسفها إزاء استمرار أعمال العنف في منطقة كبوم بولاية جنوب دارفور، والتي اندلعت في 30 مايو وأسفرت عن مقتل 28 مدنيا ونزوح آلاف المدنيين وتدمير المنازل ونهب الأسواق والممتلكات. وأدانت المجموعة الهجوم الذي استهدف المنطقة بطائرة مسيرة في 1 يونيو وأدى إلى مقتل 12 مدنيا وعشرات الجرحى. ودعت مجموعة محامي الطوارئ إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية وحماية المدنيين وتأمين وصول المساعدات الإنسانية. حذر الناطق الرسمي باسم تحالف القوى المدنية لشرق السودان من تكرار الصراعات القبلية في الإقليم، ووصف ما يجري حاليا بالمهزلة، مشيدا بالقيادات التي وقفت حائط منيع ضد خطاب الكراهية لمنع تكرار أحداث 2019. وأكد في حديثه لراديو دبنجا أن أزمة الشرق تصنع صناعة برعاية من الحركة الإسلامية وحلفائها، داعيا أهل الشرق للتوجه نحو مكاتب السلطة ومطالبتها بوقف خطاب الكراهية لإنهاء الأزمة. وأضاف عمار لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: بكرر ما ظللنا نقوله من سنوات، إنه مشكلة الشرق بتصنع صناعة بتمويل ورعاية من ميليشيا على كارتل إرهابية وحلفاء في سلطة البرهان، وده أمر بيعرفوه ناس الشرق، ما بيحتاجوا لتنبيه وتذكير بكل ما يحدث، وأنا بدعوهم لأنه يزحفوا ويتوجهوا للمكاتب بتاع سلطة البرهان في كل المدن، وإنذار بوقف رعاية الكراهية. ونفتكر ده هو الحل للمشكلة، والحل لا يأتي من إنه المكونات تواجه بعضها البعض.
0: في الأثناء أعلن والي ولاية كسلة تمديد حالة الطوارئ في الولاية اعتبارا من اليوم لمدة 3 أشهر، فيما شهدت المدينة انتشارا كثيفا لقوات الشرطة والقوات النظامية الأخرى. من جهتها طالبت جهات عديدة جميع الأطراف الرسمية والأهلية والسياسية بالعمل على تهدئة الأوضاع وتفويت الفرصة على كل ما من شأنه إثارة التوتر أو تعميق الخلافات بين مكونات المجتمع في ولاية كسلة. تواجه إدارية عيال بخيت التابعة لمحلية الخويبي ولاية غرب كردفان أزمة مياه حادة في ظل ارتفاع غير مسبوق لأسعار مياه الشرب، حيث تخطى سعر البرميل حاجز 40,000 جنيه. وقال المتحدث باسم غرفة طوارئ دار حمر لراديو دبنجا إن المواطنين يواجهون كارثة إنسانية بسبب أزمة المياه، وانتقد عدم قيام الإدارة بمعالجة الأزمة وتوجيه الأموال التي تجنيها من الجبايات لصالح إصلاح محطات المياه. وأضاف في هذا الخصوص:
4: يواجه آلاف المواطنين في دارية عيال بخيت التابعة لمحلية الخوي بولاية غرب كردفان كارثة إنسانية طاحنة جراء العطش القاتل، بعد أن قفز سعر برميل المياه إلى رغم قياسي تجاوز 40,000 جنيه سوداني، وفي الوقت الذي يتجرح فيه أهلنا المواطنين سكرات المعاناة في هذه المناطق وتعين فيه جراح الأسر تحت وطاء الجفاف، تقوم الإدارة المدنية اللي هي تابعة لحكومة التأسيس بالمحليات الشمالية لولاية غرب كردفان وبالتحديد في محلية النهود بفرض جبايات باهظة دون أن تقدم لهم أي حلول لهذه الأزمة، أو حتى أن تخصص جزء من هذه الأموال المنهوبة لصيانة الآبار المعطلة أو توفير الوقود لتشغيلها.
0: وجه رئيس الوزراء وزارة الطاقة بالإسراع في إعادة التيار الكهربائي إلى السوق المركزي بالخرطوم. وفي ذات السياق تعهد رئيس الوزراء بتهيئة الميناء بكافة الوسائل الحديثة بما في ذلك وسائل التحصيل الإلكتروني لراحة المواطنين، كما شدد على ضرورة إعادة تأهيل الصالات 4 بالميناء البري في عقاب التدمير الذي طالها جراء الحرب. سلم معلمو ولاية الجزيرة مذكرة مطلبية إلى وزارة التربية والتعليم وسط إجراءات مشددة بمقر الوزارة. وحاولت المذكرة مطالب عديدة من بينها دفع المستحقات المتأخرة وتعديل الحد الأدنى للأجور والصرف الفوري وتطبيق علاوة بدل السكن بأثر رجعي اعتبارا من الأول من يناير 2025 وإلغاء العام الدراسي المضغوط. وشدد المعلمون على أن استقرار العام الدراسي في الولاية رهين بالاستجابة لهذه المطالب وتنفيذها. أصدرت محكمة جنايات القضارف اليوم حكما في مواجهة الناشط وعضو لجان مقاومة القضارف على الدين الشريف، قضى بسجنه لمدة 5 سنوات. وقالت مجموعة محامي الطوارئ إن الحكم استند إلى المادة 51 ومواد أخرى ذات طابع سياسي من القانون الجنائي، وعلى خلفية اتهامات تتعلق بالتعاون مع قوات الدعم السريع. وأشارت المجموعة إلى أن القضية شابتها مخالفات قانونية وإجرائية جوهرية، من بينها مخالفة أحكام قانون الإجراءات الجنائية بما يمس صحة الدعوة ويؤدي إلى بطلانها. حذر تحالف مزارعي مشروع الجزيرة والمناجل من مخاطر كبيرة تتهدد العروة الصيفية، مشيرا إلى أن المشروع دخل الموسم دون استكمال أعمال الصيف، ما ينذر بفشل واسع في الإنتاج إذا لم تتدخل الدولة بصورة عاجلة. وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف عبدين برقاوي لراديو دبنجا إن المشروع دخل الموسم الزراعي دون تنفيذ أعمال الصيانة المتمثلة في إزالة الإطماء من القنوات والترع الرئيسية والفرعية المواجر وصيانة الكباري والهدارات ومعالجة الكسورات في عدد من الترع مع ارتفاع مدخلات الإنتاج. وأضاف في هذا الخصوص:
5: نحن في الرسالة دي بندق ناقوس الخطر وبنناشد الدولة في كل مستوياتها وعبرها المنظمات العالمية المهتمة بشأن الزراعي، السيد رئيس مجلس السيادة، السيد رئيس مجلس الوزراء، السيد وزير المالية، السيد وزير الزراعة والري، السيد محافظ مشروع الجزيرة، وكذلك حكومة ولاية الجزيرة اللي بتمدد المشروع على أراضيها. نناشدهم بالتحرك السريع لإنغاذ ما يمكن إنغاذه وتكوين لجنة طوارئ بإمكانيات وصلاحيات واسعة وإلا خرج مشروع الجزيرة من دائرة الإنتاج بشكل شبه نهائي.
0: الخبر الأخير في المشروع: أعلنت وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية سنار بدء الاستعدادات للموسم الزراعي الجديد عبر تنفيذ حملة مبكرة لمكافحة الآفات وتوزيع 100 طن من تقاوي الذرة لصغار المزارعين. وأكدت الوزارة استهداف زراعة 5 ملايين فدان خلال الموسم الصيفي مع متابعة توفير الوقود والتقاوي والأسمدة والتمويل لضمان نجاح الموسم. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعونا.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 003120800470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: مرحبا بك الأستاذ الصادق عمر المحامي والمستشار، صديقك في راديو دبنجا على خلفية صدور اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء المصري لسنة 2024. المعلومة العامة الآن عارفة أن القانون ده أجيز ونشر في الجريدة الرسمية، لكن اللائحة التنفيذية هي اللي بتحدد أو بتوضح أنه القانون يطبق كيف. فالناس يعني من خلال متابعتي للسوشيال ميديا، السودانيين هناك يعني تعبانين شديد ومتخوفين وكده. فكده انت باختصار يعني الجديد شنو وحيحصل شنو اللي قدام؟
3: مرحب بك ومرحب بالمستمعين الكرام وجميع المتابعين للبرنامج ولراديو دبنجا بالاخص. اول حاجه طبعا لازم نعرف انه القرار ده هو نشر في الجريده الرسميه المصريه، يعني هو حاليا كده في مرحله بتاعت حيز التنفيذ. والقرار بتاع القانون بتاع اللجوء الجديد طبعا هو من 2024، صادر من 2024، لكن تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 مايو 2026. تمام، يعني حيدخل حيز التنفيذ الفعلي في أغسطس 2026.
2: نعم، يعني هسه يعني في كم شهر لسه قبل ما يخش حيز التنفيذ؟
3: أيوة، حاليا كده لسه في شهرين، حاليا احنا في شهر 6، هذا 6 حاليا كده، في شهرين لحد ما يخش حيز التنفيذ الفعلي.
2: نعم، واضح.
3: بالنسبه للتحول، يعني التحول الاساسي في القانون ده هو انتقال السياده الاداريه في وملف اللجوء بالكامل للدوله المصريه. يعني نقدر نقول في السابق كانت المفوضيه الساميه للامم المتحده UNHCR هي الجهه الاولى المسؤوله عن التسجيل ومنح البطاقات وتحديد صفة اللاجئ والتفاصيل اللي احنا عارفينها. الآن بموجب القرار ده تحل اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين التابعة للحكومة المصرية، تمام، بدلا من المفوضية لتكون هي المسؤولة الأولى والأخيرة عن إدارة هذا الملف. تمام،
2: نعم.
3: ذلك اللاجئ يعني ألزمت اللجنة بالتنسيق مع المفوضية لاستلام كافة بيانات اللاجئين المسجلين لديها خلال فترة أقصاها 6 أشهر من بدء العمل بهذا القرار. يعني بعد شهر 8 هيكون هناك 6 أشهر لتسليم جميع الملفات والداتا فولو بتاعت اللاجئين كلها للحكومة المصرية.
2: نعم، طيب الصادق، أستاذ الصادق، يعني من هنا لغاية الشهرين الجايات الناس مفروض يسوي شنو؟
3: طيب طبعا القرار ده لا ما حيطبق فجأة كده. اللائحة طبعا حددت فترة زمنية يعني واضح، وهي أن القرار ده سيدخل حيز التنفيذ الفعلي بعد 3 أشهر بعد نشره في الجريدة الرسمية. يعني المدة المتاحة حاليا للناس عشان يتصرفوا هي 3 أشهر، هي فرصة ممتازة جدا ونحتها الدولة يعني لكي يستعد إداريا ونفسيا للوضع الجديد.
2: نعم،
3: يكون مستعد.
2: نعم،
3: تمام. الحاجة الممكن يعملوها اللاجئين يعني في الفترة ذات 6 أشهر دي لحد ما يوفقوا أوضاعهم، أول حاجة اللجنة الدائمة اللي حتحل محل المفوضية لسه ما تكون.
2: نعم،
3: يعني لسه في مرحلة بتاعت انتقال. المرحلة دي اللاجئين حيكونوا منتظرين فقط، ما حيعملوا حاجة لأنه لسه اللجنة ما اتكونت، ما نشر لها أي مكان مخصص لاستقبال اللاجئين، ما نشر لها أي أرقام. حتى هناك يعني إنه الداتا بتاعت اللجنة اللي بيستقبلوا على بيانات اللاجئين لسه ما تم إنشائها. حاليا كده ما عليهم إلا الانتظار لحين صدور يعني منشور من الحكومة يوضح كل التفاصيل اللي هم بيتساءلوا بها الآن.
2: طيب اللجنة دي مؤكد يعني بعد ذلك بيكون عندها نوافذ ولا يعني مقرات في كم حتة، ولا احتمال مقر واحد أنا ما عارف، لكن يعني الناس اللي جايين جداد، الناس القدام ذاتهم يعني كيف ممكن يتابعوا عشان يعرفوا هم يمشوا وين بعد ذاك عشان يعني يجروا المعاملات اللازمة؟
3: تمام. اللجنة طبعا هي حتكون موزعة على جميع المحافظات، عكس المفوضية إنها هي كانت في مدينة 6 أكتوبر فقط، وكانت في الإسكندرية، حتى إنه مكتب الإسكندرية تم يعني إغلاقه حاليا بسبب ضعف التمويل يعني. لكن اللجنة الحكومية اللي حتحل محل المفوضية هي حتتوزع على جميع المحافظات، وخاصة حتركز على المحافظات الكبرى زي الإسكندرية، القاهرة، كذلك أسوان، والحتات اللي بتتركز فيها أكبر نسبة من الجالية يعني، الجاليات المختلفة سواء السودانية أو الصومالية، جنوب السودان، السوريين، اليمنيين، العراقيين، تفاصيل دي.
2: نعم
3: تمام.
2: طيب
3: بالنسبة لل
2: أيوة تفضل واصل.
3: بالنسبة للأشخاص يعني أنت ذكرت إنه الأشخاص اللي حيدخلوا مصر يعني
2: أيوة.
3: الفترة دي فترة ما بين صدور القانون الجديد بتاع اللائحة التنفيذية وبين العمل بالقانون وكده، البند ده بالذات يعني حاسم وصارم جدا في اللائحة، وركزت عليه والحكومة بشكل كبير جدا. أي شخص يدخل البلاد بطريقة غير شرعية وتتوفر فيه شروط اللجوء ملزم قانونا بالذهاب والتقدم طواعية للجنة الحكومية لتسجيل نفسه خلال 45 يوما فقط من تاريخ دخوله للبلد. المهلة طبعا للناس القادمين الجدد ادوهم مهلة قصيرة جدا يعني، عشان كده نحن يعني بنوصي انه يزول الخشة يشوف مكان اللجنة دي وين ويمشي يتقدم، لانه بعد ذاك اذا انت جيت دخلت في الفترة دي وقعدت اكثر من 45 يوما يعني حتتعرض للترحيل مباشرة.
2: نعم نعم. طيب الأستاذ الصادق عمر المحامي، بالنسبة للناس اللي أقول دخلوا يعني بشكل غير نظامي خلاص وجايين يطلبوا الحماية وكده، يعني في نظر القانون هل الدولة المصرية هتتعاون معاهم؟ افترض انه انت جاي من منطقة حرب خلاص كافي انه يكون عندك يعني قضية ويقبلوك، ولا مفروض انت يكون عندك يعني قضية شخصية في انه انا معرض للخطر للأسباب واحد اثنين ثلاثة وبالتالي هربته؟ فتفتكر يعني بشكل عام هيتعاملوا كيف مع الكيسات دي او مع الحالات دي؟
3: سؤالك ده جميل جدا يعني، وبيطرحوا كثيرا من الناس والمتخوفين على ملفاتهم وللكيس يجيبوهم من البلد يعني، فهو ده مربط الفرس هنا بالنسبة للفرق بين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والفرق بين الحكومة اللي حتحل المحل المفوضية. فانت المفوضية كان عندها يعني أخصائيين اجتماعيين ومسؤولين حماية، وبيعرفوا إنه يدرسوا كيف الكيسات، وبيعرفوا يستخلصوا المعلومات وطريقة الاستجواب ذاته اللي بتكون فيها نوع من الرفق ونوع من الطمأنة، وما تشبه بتاعت الحكومة أو بتاعت الشرطة أو كده يعني، بس الطمأنينة لنفس اللاجئ وبتخلي إنه يتكلم بأريحية. فالفريق حيظهر هنا في الجمود بتاع الحكومة، إن هي حتختار الملفات وحتختار منو اللي حيقدم ومنو اللي ما حيقدم، منو اللي حيعتبروا لاجئ ومنو اللي ما حيعتبروا لاجئ. يعني إذا أنت بتختلف مع الحكومة في أجنداتها وتختلف في مع الحكومة في السبب اللي أنت جيت به من بلدك وهي شايفاه إنه هو ممكن يعرضها للخطر حيرفضوك طوال مباشرة، وده حاجة صعبة جدا جدا يعني. فمفترض الدولة تكون هي محل استقبال ومحل ترحيب لأي زول أتى يعني طلبا للحماية، فهي حتفتش حتشوف انه الزول ده جاي مثلا بمشكله كبيره مع الحكومه او بمشكله يعني بتسبب يعني حلع وبتسبب ممكن
2: اخلال بالامن الامن البلد يعني المستضيف. ايوه
3: البلد، فبالتالي حتقوم ترفضه. على عكس المفوضيه انها قاعد تقبل جميع الملفات يعني، هي زول طالب للحمايه حتقبل، فده حيكون سبب يعني انه الناس ما حتكون مصر بالنسبه لهم قبله بعد ذلك يعني، خصوصا اصحاب الملفات السياسيه والملفات الانسانيه اللي فيها انه بتاع المدافعين هو الانسان عموما يعني.
2: نعم نعم. طيب احنا عشان نستفيد من الوقت بتاعنا عندي تاني زي سؤالين، وبعدك بديك فرصة تقول الحاجة الأخيرة. البطاقات المنتهية، يعني في ناس أوردي هسه خلاص عندهم بطاقات منتهية ومفروض ينتظروا كم شهر، فوضعهم حيكون كيف؟
3: تمام. نحن قبل ما نتكلم عن البطاقات المنتهية، إحنا نشوف البطاقات السارية، لأنه هي برضو نزل فيها قرار. البطاقات السارية قالوا إنها هي هتظل سارية ومقبولة قانونيا ومعترف بها تماما لحين انتهاء مدتها، أو حتى تقوم اللجنة الحكومية باستبدالها بالوثائق المصرية.
2: نعم
3: الجديدة طبعا. أما البطاقات التي ستنتهي مثلا بعد 6 أشهر من تطبيق القانون ده، يعني بعد شهر 8، وإنت بطاقتك هتنتهي بعد 6 أشهر، اعتبرها القانون سارية يعني تلغائيا طوال تلك الفترة الانتقالية.
2: أيوه.
3: ما لم اللجنة يحدد محلها، أنت بطاقتك إذا كانت هتنتهي بعد 6 أشهر وقبل الانتهاء وقبل تنفيذ اللجنة مكانها ووضع الأرقام ووضع التفاصيل، أنت بطاقتك سارية، دي فترة انتقالية لك، ما حتمشي تجددها وما حتمشي، يعني يكون بالنسبة لك هي مشكلة. تمام. أما البطاقات المنتهية بالفعل، الناس الحالية بطاقات منتهية، اللجنة منحتهم مهلة يعني بتاعت سماح واضحة، يعني هي 6 أشهر.
2: نعم.
3: 6 أشهر كاملة لتسوية الأوضاع، تسوية موقفهم. لكن هتسوي أوضاعهم ومواقفهم وين؟ ما عند المفوضية، لدى اللجنة الحكومية.
2: أيوة، اللي هي لسه المغار حقتها والكده يعني ما تحددت.
3: انت تاني بطاقتك منتهية بالفعل، ما حتمشي المفوضية عشان تقوم تجددها ولا كده، انت حتنتظر اللجنة.
2: نعم.
3: الحكومية، واللجنة الحكومية وعدتهم يعني انه هي زول جاها ما حيتعرض لأي مساءلة قانونية او ما حيتعرض لحاجة.
2: نعم. طيب سؤال حول انا شايفهم برضو ذاكرين يعني كلام عن البيانات الشخصية، اللي هو الاسم والعنوان محل السكن والتلفون وكده، ويعني قادر اتخيل نتيجة ظروف الناس الزول ممكن يغير سكنه بين فترة والتانية يطلعوا من هنا يمشي هنا، فاللاجئ ملزم بانه اي تغييرات تحصل يقوم يوصلها، فدي يعني هل هتشكل مشكلة بالنسبة للناس؟
3: نعم. بالنسبة للبيانات اللي انت ذكرت عليه دي، طبعا شروط تنظيمية مهمة جدا يعني، طبعا ضبط البيانات. يعني هي بتشمل مثلا محل الإقامة الثابت ورقم التلفون وعنوان البريد الإلكتروني. فمحل الإقامة الثابت ده ألزمت اللائحة كل لاجئ يعني انه يقوم بتحديد محل سكن ثابت ووسائل اتصالات معتمدة يعني كالهاتف. اعتبرت هذه البيانات هي الموطن القانوني لأي إعلانات أو إخطارات رسمية، يعني هي حتعتبر عنوانك بتاع السكن ده يعني عنوان دائم لك وموطن قانوني لك، عشان لو جاتك هي إخطارات من لجنة أو جاتك هي إعلان إنك بالحضور حيجيوا لك لحد بيتك. تمام؟
2: نعم.
3: في حال مثلا قام اللاجئ بتغيير محل سكنه أو رقم هاتفه، أو حتى حدث تغيير في حالته الشخصية مثلا كالزواج والطلاق والولادة، مثلا جبت لك طفل جديد، فأنت ملزم إنك أنت تخبر اللجنة الحكومية خلال 7 أيام فقط من تاريخ حدوث التغيير ده.
2: أيوة. يعني بأنه أنا حالتي الاجتماعية تغيرت، بقى عندي فرد جديد في الأسرة مثلا، ولا
3: عنوان سكنك، غيرت رقم تلفونك، حدث تغيير في حالتك الشخصية، اتزوجت، طلقت، جبت مولود جديد، فانت ملزم انك انت تخطر اللجنة.
2: نعم. الأستاذ صادق عمر المحامي، يعني انا بسرعة طرحت عليك يعني الأسئلة اللي اعتقد انها يعني مهمة، لكن اذا في حاجة انت شايفها انا يعني ما سألت منها ولا شايفها مهمة دار توضيحها للناس برضو، مرحبا.
3: والله حاليا كده يعني الأسئلة اللي انت ذكرتها هي أسئلة يعني غطت كل التفاصيل المحتاجة الزول انه يعرفها، فنحن بس هنقدم نصيحة يعني للمتابعين والناس اللي بيشملهم هذا القرار. فنحن هنقول بس انه الزول يقنن وضعه ويلتزم بالمهل الرسمية اللي منحتها الحكومة في عشان هذا الغرض، يهدف طبعا لترتيب الاوضاع اداريا وبسط سياده الدوله المصريه، وهو يعني ليس منعا للجوء بل اعاده بتاعت هيكله للجوء نفسه. الإيقاع الحكومي طبعا والروتين بتاع الموظفين معروف إنه قد يكون مختلفا أو أبطأ في البداية مقارنة بالمفوضية الدولية، لأن الناس معتمدين كانوا على أو يعني كانوا متعودين مثلا على إجراءات المفوضية وسرعة تنفيذ الإجراءات وكده. فالانتقال من المفوضية للحكومة قد يكون يسبب بطء وبيروقراطية في الإجراءات، الناس تشيل الصبر يعني، وبعد ذاك إن شاء الله كل التفاصيل دي حيتم ترتيبها وتنظيمها إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
3: فنحن نقول لهم ما ينتظروا يعني اللحظة الأخيرة عشان أنت تعمل الإجراء، لا، أبدأ بتجهيز أوراقك ويلتزم بالمدة المحددة 45 يوم للقادمين الجدد وشهر قبل انتهاء البطاقة، وتحتفظ دائما بنسخ مصورة من كافة وثائقك وإيصالاتك، التزم بالقوانين والتعليمات الأمنية، فهذا هو الضامن الأول لأمانك واستقرارك داخل بلدك الثاني مصر إن شاء الله.
2: نعم، شكرا لك الأستاذ الصادق عمر المحامي، كنت ضيفنا في راديو دبنجا حول اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء ودخول حيز التنفيذ والمهلة الحاصلة. أنا شاكر لك كثير، ومؤكد بنتكلم معك تاني إذا ظهرت مستجدات.
4: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

من قلب الشارع ولغاية مسامعك. راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

مرحبا بكم مستمعي دبنجا في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جيناكم في مشوار جديد ومحطة جديدة من دبنجا راب. ابتدى المشوار. تشكل فن الراب مساحة مهمة جدا للتعبير النسائي، حيث كسر النمط الذكوري لتقديم قضايا الذات والمجتمع. انخرطت النساء في هذا المجال كأداة للبوح وإثبات الوجود، محققات نجاحات عالمية وعربية أثبتت من خلالها الرابرات قدرتهن على منافسة الرجال وتغيير قواعد اللعبة الموسيقية. فن الراب مساحة حيوية للبوح والنجاة، حيث استخدمت النساء الإيقاع والتلاعب بالألفاظ للتعبير عن الذات وتحدي الأعراف المجتمعية ومناقشة القضايا السياسية والقانونية.

0: وفي السودان اتخذت النساء من الراب وسيلة للنجاة والتعبير خلال الأزمات وتوثيق المعاناة، ليصبح دخولهن المجال بمثابة فعل تمرد بيكسر الصورة النمطية. حلقة جديدة مع الفنانة سلافة عز الدين. مرحب بك سلافة في دبنج راب.
1: السلام عليكم، مساء الخير. أنا سلافة عز الدين، معروفة بسول.
0: بداية كلمينا عن ملامح الرحلة، البدايات، التحولات وكمان المحطات المختلفة.
1: وطبعا أنا أدوب باقي الرحلة، يعني ما طولت فيها شديد، لكن البدايات كالعادة بتكون صعبة وفي تحولات. طبعا في تحولات حتى في التعاطي مع الأشياء في البداية وفي الوقت الحالي أو في الوقت الراهن. يعني المحطات، هو في محطة السودان، في محطة مصر، وفي حاجات كتير، في تقلبات كتيرة حصلت، لكن الواحد بيحاول إن هو يتماشى مع التقلبات دي. وزي ما بيقولوا الفن بيجي من رحم المعاناة يعني.
0: وكيف شايفة دور الفن تحديدا في نقل قصص نساء السودان للعالم؟
1: مع الأسف لحد الآن الفن ما قدر ينقل قصصنا الحقيقية أو الواقعية أو واقع المرأة السودانية للعالم، والعالم ما عارف عندنا حاجة مع الأسف الشديد.
0: وهل بتحسي أنه الفن قدر ينصف المرأة السودانية ويحكز قوتها الحقيقية؟
1: للآن الفن برضو ما قدر ينصف المرأة لحد الآن، ولا قاعد يعكس قوتها الحقيقية، ولا قاعد يعكس مدى تواجدها أو بعد تأثيرها في الحياة يعني، ولا مديها حقها.
0: وهل نجحت المرأة السودانية في تحويل الراب من مجرد موسيقى إلى قضية؟
1: ما نجحت في إنها تستخدم الراب لأنه غير متاح لها بإنها هي تستخدمه أو تعبر عن نفسها عن طريق الراب، لأنه محتكر للذكور أكتر شيء مع الأسف الشديد. وأي بيت بتطلع بتغني راب بيتم تصنيفها تصنيفات غير لائقة مع الأسف الشديد. ولحد الآن ما قاعد يتم التعامل مع الفنانات أو الفتيات اللي بيغنوا راب على إنهم فنانات، يعني تعمل معهم على إنهم حاجة تانية خالص.
0: وكيف بتقيم تجربة النساء في الراب حاليا؟
1: تجربة النساء في الراب حاليا تجربة مليانة بالصعوبات والعوائق وبس. وشكرا لكم على الاستضافة الجميلة راديو دبنجة.

0: لا تغاز عظمة المرأة بما تحققه لنفسها، بل بما تزرعه من حب في نفوس الآخرين. انتهى المشوار، شكرا لحسن المتابعة.
1: راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: افتح المايك.
1: صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: و بنوزا. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحبينا ونحن التابعين ويقول نحن دايرين حاجة نأكله، ما يمدينا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: قل لكم خلي بالكم،
6: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السوق. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
7: والله يا اخي انا شايف الحاصل هسه حاليا الدائر في السودان ده عبارة عن استهبال وليب وفوضى، فوضى على الفارق صحيح. بالمناسبة نحن هنا في السودان عايشين والله في في في جحيم. بالمناسبة والله خليك من النرقبة وخليك من السابنة وخليك من ده، والله عايشين في جحيم. تصدق بالله الحكومة مضيقة علينا من كل الاتجاهات. علي الدين إيمان أن يودي فرضين علينا ضرائب في السوق، فرضين علينا ضرائب تقيلة كله كلها. سمع علي ما مريحننا ولا ناس الكهرباء وزادة مريحننا. علي الدين إيمان عايشين عيشة بس الحمد لله. بس والله العظيم وضع صعب صعب صعب صعب. لكن والله أقول لك حاجة، أنا ما أقول لنا واحد سودانيين، لكن والله لأنه القبة بحل مشكلة، ولا السابن بحل مشكلة، ولا البرهان بحل مشكلة، ولا ياسر عطا بحل مشكلة. إحنا ده لازم نقعد، الشعب السوداني ده كله لازم يقعد يشوف المشكلة وين ويحلها. إحنا لازم نقعد نسامح، لو بقى قحاتي، لو بقى إسلامي، لو بقى جن أحمر زاد، إحنا لازم شنو نقعد نسامح. علي الدين ما قاعدين في السودان هنا عيشة بتاع الزلة وإهانة وبتاع، يعني الوضع ذاته صعب صعب صعب صعب. واحد قدر ما يحاول يقول لي ذكر ساكت يمرق برا السودان بلقى الوضع مقفل. لو في مصر، لو في ليبيا، لو بقى في الدول العربية الخليجية دي، يعني الوضع زاد وصعب والله بجد كده صعب. أنا ما قادر أوصل لك الرسالة، أنا أصلا عايز أوصل لك، لكن بجد وضع صعب شديد. لأن الرقبة بحل مشكلة ولا السفن بحل مشكلة، يعني لازم نقعد نستامح كشعب سوداني. دي نقطة، لازم احنا نقعد نستامح كشعب سوداني. لكن علي الدين إيماني هسه الحكومة بتقول للناس البرة تعالوا تعالوا، لكن والله الوضع هنا في السودان وضع صعب عزيز، صعب صعب صعب، يعني وضع بتاع جحيم. تعرف الجحيم؟ أوصل لك الرسالة دي، وضع جحيم عزيز صعب صعب. نحن ما عارف نحن ذاتنا عايشين كيف، عايشين كيف وبرنامجنا كيف زادوا ما عارفين. والله مستقبل ضايع بجد كده. ربنا وقف الحرب ويجيب السلام إن شاء الله. والله يعني الأمن يستتب من نيالة ليبر السودان.

0: ان احنا الشعب السوداني نعيش في عيشه بتاعتها يا اخي. احنا حسونا احنا شعب سوداني شويه يا جماعه. احنا من الناس تعبانين والله، والله تعبانين بجد كده. تعبنا يا البرهان وتعبنا يا حميدتي وتعبنا يا اخي والله بدرنا بجد كده يا جماعه. عايزين نرتاح هنا. الشعب السوداني ده والله تعب يا اخي. بالراحه لي يا اخي، بالراحه لي يا اخي. والله انا ما عارف اوصل لك رسالتي دي، لكن بقوم بجد كده وصلت لك. السلام عليكم، ونتمنى يا اخي السلام يا عم من السودان لين يالا. انا كلنا شعب واحد، لو بقى السافنا، لو بقى القبه، لو بقى غيره كيكا، لو قلنا نحن لازم نسامح، لازم نسامح.
1: صوتك امانه ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك. مساحه حره لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
2: راديو دبنجا دبوا جرامبل لفونا ودمانا قنبلي يم وصلني زرات وصلني وهاش قصان أصلي بك هداب ننقدي ايه انتتك بدأسني. راديو دبنجا قصان هداب ننقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك. قول رأيك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 4 يونيو شهر 6 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديدة من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. القوات المسلحة تعلن صد هجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة البركة بالنيل الأزرق، وأنباء عن فشل الجلسة الأولى في الاجتماع التحضيري بأديس أبابا. احتجاجات وحملات واسعة ضد الوجود الأجنبي في ليبيا وإغلاق مقر مفوضية اللاجئين، والسفارة السودانية تعلق أعمالها. تأجيل امتحانات الشهادة الثانوية في مناطق تأسيس إلى يوم الأحد، والحكم بالسجن على متطوع في القضارف لمدة 5 سنوات. دعوات لإيقاف الصراع القبلي بين السلامات والبني هلبة بجنوب دارفور، وتمديد حالة الطوارئ في كسلة لمدة 3 أشهر وسط انتشار كثيف للشرطة. كانت تلك هي العناوين، تفاصيل النشرة مع إبراهيم جد كريم. أعلنت القوات المسلحة صد هجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة البركة بجنوب النيل الأزرق، نافية سيطرة الدعم السريع على المنطقة. وقال الرائد علي عوض علي المتحدث باسم الفرقة الرابعة مشاة إن القوات المسلحة صدت الهجوم وكبدت القوة المهاجمة خسائر فادحة في الأرواح، بجانب تدمير عدد كبير من المركبات القتالية والاستيلاء على أخرى. وأضاف ضباط في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: الحمد لله في منطقة البرقة كل الموجودين في منطقة البرقة دون زائل أو زائل.
2: الله أكبر.
1: البرقة حرة.
2: الله أكبر.
1: الشعب السوداني شعب النيل الأزرق خاصة لأنه البرقة خالية من الميليشيا المرتزقة.
2: الله أكبر.
1: طمر غريبة جدا.
2: طمر غايدة. طمر غايدة الفرقة الرابعة.
1: الله أكبر.
2: إنه البرقة حرة كما ينبغي.
0: أعلنت حكومة التأسيس تأجيل امتحانات الشهادة الثانوية في مناطق سيطرتها التي كان مقررا لها يوم الخميس إلى الأحد المقبل. وقال خالد دناع الناطق باسم حكومة التأسيس ووزير الإعلام في تصريحات صحفية أمس إن التأجيل جاء استجابة لنداءات كثيرة من أولياء الأمور والطلاب خارج السودان، بجانب حرص الحكومة على جلوس أكبر عدد من الطلاب. وأضاف في هذا الخصوص:
3: وعليه نعلن رسميا بأن بداية امتحانات الشهادة السودانية ستكون يوم 7/6/2026 بدلا من 4/6/2026، وهو تأجيل لثلاثة أيام.
0: من جانبه قال رئيس اللجنة العليا الإشرافية لامتحانات الشهادة الثانوية بحكومة السلام حافظ أحمد عمر إن عدد الطلاب الجالسين للقسم الأكاديمي في امتحانات الشهادة يبلغ 9551 طالبا وطالبة، وهم الذين تحصلوا على أرقام الجلوس فعليا. وأشار إلى تجهيز 8 مراكز للطوارئ في رئاسات الولايات حتى يتمكن الطلاب الذين لم يتحصلوا بعد على أرقام الجلوس من الجلوس للامتحانات، على أن تأتي الإحصاءات فور الجلوس لأول جلسة، فيما بلغ عدد جميع المراكز 77 مركز. وأضاف في هذا الخصوص:
4: طلابنا الممتحنين لهذا العام في المجال الأكاديمي حوالي 9551 طالب وطالبة. دي الآن تم استخراج أرقام الجلوس بالنسبة لهؤلاء الطلبة وطالبات، وحددنا أكثر من 8 مركز للطوارئ في رئاسات الولايات.
0: شهدت مدن ليبية في شرق البلاد وغربها اليوم تصاعدا ملحوظا في الاحتجاجات والحملات المناهضة للوجود الأجنبي عقب تصريحات منسوبة إلى مسؤولة بمفوضية اللاجئين في ليبيا بشأن توطين الأجانب، وهو ما نفته المفوضية. ونصب محتجون صباح اليوم خياما أمام مقر اللاجئين في منطقة السراج بطرابلس، معلنين إغلاق المقر ومطالبين بمغادرة المفوضية فورا. وفي ذات السياق أعلن مسؤول في جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية توقيف 800 من الأجانب في طبرق وترحيل نحو 300 مهاجر سوداني إلى بلادهم، مؤكدا أن عمليات الترحيل ستتواصل. وأضاف مسؤول ليبي في هذا الخصوص:

0: من جانبها أصدرت السفارة السودانية في طرابلس والقنصلية في بنغازي تحذيرا لرعاياها بضرورة توخي الحيطة والحذر، وأعلنت تعليق أعمالها يوم الخميس تحسبا لتطورات الأوضاع على أن تستأنف في يوم الأحد المقبل. وفي سياق متصل، عبر عدد من السودانيين في ليبيا عن استيائهم مما وصفوه بالمعاملة القاسية من بعض الأجهزة الأمنية ومجموعات مدنية. وفي الأثناء أعلنت الحكومة الليبية في بيان اتخاذ إجراءات مشددة لمكافحة الهجرة غير النظامية والتصدي لأي محاولات لتوطين الأجانب داخل البلاد. وأضاف مسؤول ليبي في هذا الخصوص:
1: قمنا بحملة أمنية مكثفة لمكافحة الهجرة غير الشرعية وضبط الشارع العام، حيث أن هذه الحملة أسفرت عن ضبط عدد 811 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة، وتم إحالتهم إلى مركز لواء والترحيل لمكافحة الهجرة، حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وترحيلهم إلى بلادهم.
0: من جهتها، أعربت نقابة الصحفيين السودانيين عن قلقها البالغ إزاء الأوضاع الإنسانية والأمنية المتدهورة التي يواجهها الصحفيون السودانيون وأسرهم العالقون في ليبيا، مشيرة إلى تعرضهم لمضايقات وممارسات تمييزية وتهديدات تمس سلامتهم الشخصية، ما دفع بعضهم إلى النزوح الداخلي العاجل خوفا على أطفالهم. وناشدت النقابة السلطات الليبية والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحرية الصحافة وحقوق الإنسان بالتدخل الفوري لتوفير آليات حماية عاجلة ودعم قانوني وإنساني وتسهيل خيارات الإجلاء أو إعادة التوطين. كشفت مصادر عن فشل الجلسة الأولى للاجتماع التحضيري للحوار السوداني بعد رفض تحالف صمود حضور تنسيقية القوى الوطنية محمد سيد أحمد سر الختم الجكومي، حيث اعتبر ذلك إغراقا للعملية السياسية. وأشارت المصادر إلى أن وفد تأسيس سيصل إلى أديس أبابا غدا الجمعة، ومن المتوقع أن يلتقي بوفد من تحالف صمود. في الأثناء، أعلن رئيس الكتلة الديمقراطية جعفر الميراني عدم المشاركة في اجتماعات الآلية الخماسية المنعقدة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، فيما يواصل وفد آخر من الكتلة المشاركة في الاجتماعات ويرفض أي جلوس مع تحالف تأسيس. عقد الحزب الشيوعي السوداني اجتماعا تشاوريا منفردا مع اللجنة الخماسية بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا أمس، وسلمها مذكرة شملت رؤيته. وقال صالح محمود عضو الوفد لراديو دبنجا إن اجتماعات أديس أبابا هي مشاورات استكشافية وليست مفاوضات، مشددا على ضرورة حصر العملية السياسية في القوى التي أنجزت ثورة ديسمبر مع استبعاد طرفي حرب 15 أبريل وحلفائهم. وطالب الحزب اللجنة الخماسية بتوضيح طبيعة ما يجري والانتقال إلى الداخل، وأكد ضرورة التنسيق بين الرباعية والخماسية. وأضاف في هذا الخصوص:
2: الخماسية يجب أن توضح للجماهير، جماهير الشعب السوداني، عن طبيعة العملية اللي هم بيتكلموا عنها وهي تصميم العملية السياسية. أبدينا ملاحظات، قلنا إنه الناس الموجودين هنا وبيحضروا اجتماعات الخماسية ما عندهم تفويض من الشعب، بيمثلوا فقط نفسهم أو الجهات اللي بينتموا لها.
0: أعربت مجموعة محامي الطوارئ عن أسفها إزاء استمرار أعمال العنف في منطقة كبوم بولاية جنوب دارفور، والتي اندلعت في 30 مايو وأسفرت عن مقتل 28 مدنيا ونزوح آلاف المدنيين وتدمير المنازل ونهب الأسواق والممتلكات. وأدانت المجموعة الهجوم الذي استهدف المنطقة بطائرة مسيرة في 1 يونيو وأدى إلى مقتل 12 مدنيا وعشرات الجرحى. ودعت مجموعة محامي الطوارئ إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية وحماية المدنيين وتأمين وصول المساعدات الإنسانية. حذر الناطق الرسمي باسم تحالف القوى المدنية لشرق السودان من تكرار الصراعات القبلية في الإقليم، ووصف ما يجري حاليا بالمهزلة، مشيدا بالقيادات التي وقفت حائط منيع ضد خطاب الكراهية لمنع تكرار أحداث 2019. وأكد في حديثه لراديو دبنجا أن أزمة الشرق تصنع صناعة برعاية من الحركة الإسلامية وحلفائها، داعيا أهل الشرق للتوجه نحو مكاتب السلطة ومطالبتها بوقف خطاب الكراهية لإنهاء الأزمة. وأضاف عمار لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: بكرر ما ظللنا نقوله من سنوات، إنه مشكلة الشرق بتصنع صناعة بتمويل ورعاية من ميليشيا على كارتل إرهابية وحلفاء في سلطة البرهان، وده أمر بيعرفوه ناس الشرق، ما بيحتاجوا لتنبيه وتذكير بكل ما يحدث، وأنا بدعوهم لأنه يزحفوا ويتوجهوا للمكاتب بتاع سلطة البرهان في كل المدن، وإنذار بوقف رعاية الكراهية. ونفتكر ده هو الحل للمشكلة، والحل لا يأتي من إنه المكونات تواجه بعضها البعض.
0: في الأثناء أعلن والي ولاية كسلة تمديد حالة الطوارئ في الولاية اعتبارا من اليوم لمدة 3 أشهر، فيما شهدت المدينة انتشارا كثيفا لقوات الشرطة والقوات النظامية الأخرى. من جهتها طالبت جهات عديدة جميع الأطراف الرسمية والأهلية والسياسية بالعمل على تهدئة الأوضاع وتفويت الفرصة على كل ما من شأنه إثارة التوتر أو تعميق الخلافات بين مكونات المجتمع في ولاية كسلة. تواجه إدارية عيال بخيت التابعة لمحلية الخويبي ولاية غرب كردفان أزمة مياه حادة في ظل ارتفاع غير مسبوق لأسعار مياه الشرب، حيث تخطى سعر البرميل حاجز 40,000 جنيه. وقال المتحدث باسم غرفة طوارئ دار حمر لراديو دبنجا إن المواطنين يواجهون كارثة إنسانية بسبب أزمة المياه، وانتقد عدم قيام الإدارة بمعالجة الأزمة وتوجيه الأموال التي تجنيها من الجبايات لصالح إصلاح محطات المياه. وأضاف في هذا الخصوص:
4: يواجه آلاف المواطنين في إدارية عيال بخيت التابعة لمحلية الخوي بولاية غرب كردفان كارثة إنسانية طاحنة جراء العطش القاتل، بعد انخفض سعر برميل المياه إلى رقم قياسي تجاوز 40,000 جنيه سوداني. وفي الوقت الذي يتجرع فيه أهلنا المواطنين سكرات المعاناة في هذه المناطق وتئن فيه جراح الأسر تحت وطاء الجفاف، تقوم الإدارة المدنية اللي هي تابعة لحكومة التأسيس بالمحليات الشمالية لولاية غرب كردفان وبالتحديد في محلية النهود بفرض جبايات باهظة دون أن تقدم لهم أي حلول لهذه الأزمة، أو حتى أن تخصص جزء من هذه الأموال المنهوبة لصيانة الآبار المعطلة أو توفير الوقود لتشغيلها.
0: وجه رئيس الوزراء وزارة الطاقة بالإسراع في إعادة التيار الكهربائي إلى السوق المركزي بالخرطوم. وفي ذات السياق تعهد رئيس الوزراء بتهيئة الميناء بكافة الوسائل الحديثة بما في ذلك وسائل التحصيل الإلكتروني لراحة المواطنين، كما شدد على ضرورة إعادة تأهيل الصالات الأربعة بالمينا البري في عقاب التدمير الذي طالها جراء الحرب. سلم معلمو ولاية الجزيرة مذكرة مطلبية إلى وزارة التربية والتعليم وسط إجراءات مشددة بمقر الوزارة. وحاولت المذكرة مطالب عديدة من بينها دفع المستحقات المتأخرة وتعديل الحد الأدنى للأجور والصرف الفوري وتطبيق علاوة بدل السكن بأثر رجعي اعتبارا من الأول من يناير 2025 وإلغاء العام الدراسي المضغوط. وشدد المعلمون على أن استقرار العام الدراسي في الولاية رهين بالاستجابة لهذه المطالب وتنفيذها. أصدرت محكمة جنايات القضارف اليوم حكما في مواجهة الناشط وعضو لجان مقاومة القضارف على الدين الشريف، قضى بسجنه لمدة 5 سنوات. وقالت مجموعة محامي الطوارئ إن الحكم استند إلى المادة 51 ومواد أخرى ذات طابع سياسي من القانون الجنائي، وعلى خلفية اتهامات تتعلق بالتعاون مع قوات الدعم السريع. وأشارت المجموعة إلى أن القضية شابتها مخالفات قانونية وإجرائية جوهرية، من بينها مخالفة أحكام قانون الإجراءات الجنائية بما يمس صحة الدعوة ويؤدي إلى بطلانها. حذر تحالف مزارعي مشروع الجزيرة والمناجر من مخاطر كبيرة تتهدد العروة الصيفية، مشيرا إلى أن المشروع دخل الموسم دون استكمال أعمال الصيف، ما ينذر بفشل واسع في الإنتاج إذا لم تتدخل الدولة بصورة عاجلة. وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف عبدين برقاوي لراديو دبنجا إن المشروع دخل الموسم الزراعي دون تنفيذ أعمال الصيانة المتمثلة في إزالة الإطماء من القنوات والترع الرئيسية والفرعية المواجر وصيانة الكباري والهدارات ومعالجة الكسورات في عدد من الترع مع ارتفاع مدخلات الإنتاج. وأضاف في هذا الخصوص:
5: نحن في الرسالة دي بندق ناقوس الخطر وبنناشد الدولة في كل مستوياتها وعبرها المنظمات العالمية المهتمة بالشأن الزراعي، السيد رئيس مجلس السيادة، السيد رئيس مجلس الوزراء، السيد وزير المالية، السيد وزير الزراعة والري، السيد محافظ شرع الجزيرة، وكذلك حكومة ولاية الجزيرة اللي بتمدد المشروع على أراضيها. نناشدهم بالتحرك السريع لإنغاز ما يمكن إنغازه وتكوين لجنة طوارئ بإمكانيات وصلاحيات واسعة وإلا خرج مشروع الجزيرة من داية الإنتاج بشكل شبه نهائي.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلنت وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية سنار بدء الاستعدادات للموسم الزراعي الجديد عبر تنفيذ حملة مبكرة لمكافحة الآفات وتوزيع 100 طن من تقاوي الذرة لصغار المزارعين. وأكدت الوزارة استهداف زراعة 5 ملايين فدان خلال الموسم الصيفي، مع متابعة توفير الوقود والتقاوي والأسمدة والتمويل لضمان نجاح الموسم. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجة. برنامجنا يتواصل فتابعونا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.
6: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجة الأعزاء في جولة السودان لليوم الخميس 4 من شهر 6 لسنة 2026، وتتابعون فيها: الحزب الشيوعي السوداني يقدم عبر وفده في أديس أبابا مذكرة إلى الخماسية.
7: وفقا للدعوة اللي قدمتها الخماسية للحزب الشيوعي السوداني، تم أمس لقاء منفرد بين وفد الحزب واللجنة الخماسية اللي هو أمس طبعا يوم 3/6/2026. المذكرة عبارة عن امتدادات لموقف الحزب ورؤيته في القضايا اللي وردت في خطاب الدعوة.
6: سلطات تأسيس تعلن تأجيل امتحانات الشهادة السودانية ليوم 7 من شهر 6 الجاري، ولجنة الامتحانات تعلن جاهزيتها لقيام الامتحانات في موعدها الجديد.
8: نعلن رسميا بأن بداية امتحانات الشهادة السودانية ستكون يوم 7/6/2026 بدلا من 4/6/2026، وهو تأجيل لثلاثة أيام.
9: طلابنا الممتحنين بهذا العام في المجال الأكاديمي حوالي 9551 طالب وطالبة.
6: لجنة المعلمين السودانيين تصف توصية مجلس وزراء بور السودان بتكوين لجنة قومية لمعالجة مشكلات التعليم بمحاولة للقفز فوق جوهر مشاكل الأزمة التعليمية.
10: هذا التصريح محاولة جديدة للقفز فوق جوهر الأزمة التعليمية الحقيقية، وانشغال بعناوين عامة ولجان ومؤتمرات وخطط مستقبلية في وقت بتتفاقم فيه معاناة المعلمين وبتدهور الأوضاع في العملية التعليمية بصورة غير مسبوقة.
6: الناطق الرسمي لتحالف القوى المدنية بشرق السودان يحذر من مخططات الفتنة وخطاب الكراهية في الإقليم.
3: اللي بيحصل في شرق السودان ده تكرار لتاريخ قريب، معلوم إنه تكرار التاريخ بيتحول من مأساة لمهزلة.
6: مرحبا مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهلها بالاجتماعات الجارية بأديس أبابا تحت رعاية الخماسية، حيث قدم وفد الحزب الشيوعي السوداني يوم أمس مذكرة تحوي رؤية الحزب لحل الأزمة السودانية. مزيد من التفاصيل حول هذه المذكرة مع الأستاذ صالح محمود، عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوداني و عضو وفد الحزب لاجتماعات أديس أبابا، فلنستمع.
7: شكرا جزيلا أستاذ صادق. وفد الحزب الشيوعي وفد مصغر بتكون من الزميل آدم شريف عضو اللجنة المركزية، صالح محمود عضو المكتب السياسي. بالتكليف من قيادة الحزب حضرنا لأديس أبابا لحضور اجتماعات اللجنة الخماسية وفقا للدعوة اللي قدمتها الخماسية للحزب الشيوعي السوداني. تم أمس لقاء منفرد بين وفد الحزب واللجنة الخماسية اللي هو أمس طبعا يوم 3 6
2: 2026. المذكرة عبارة عن امتدادات لموقف الحزب ورؤيته في القضايا اللي وردت في خطاب الدعوة، ويعني هي عبارة عن امتداد للورقة اللي قدمناها في الاجتماع الكبير المشترك مع الخماسية بتاريخ 16 مارس 2026. مذكرة هي عبارة عن ورقة من فقرات اللي في المقدمة فيه شكر للخماسية وللدول الساعية والمؤسسات الإقليمية والدولية التي تسعى لمخاطبة الأزمة السودانية بكل جوانبها المتمثلة طبعا في الكارثة الإنسانية وفي الانتهاكات. لا طبعا ما بيتم إلا عن طريق وقف الحرب في البداية. أداء وقف الحرب سيؤدي بالتأكيد إلى يعني خلق مناخ جديد حتى للتصميم العملية السياسية وخلافة، لكن الأهم طبعا هو حماية المدنيين وتقديم أو وصول ضمان تقديم وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين سواء كانوا في يعني مخيمات النازحين حول المدن وخلافة اللي هم الدين الناسين الداخلين، وبرضو اهتمام بأوضاع اللاجئين في دول الجوار وفي مناطق مختلفة. طبعا نحن بدينا بأنه الخماسية يجب أن توضح للجماهير جماهير الشعب السوداني عن طبيعة العملية اللي هم بيتكلموا عنها وهي تصميم العملية السياسية. أبدينا ملاحظات، قلنا إنه الناس الموجودين هنا وبيحضروا اجتماعات الخماسية ما عندهم تفويض من الشعب، بيمثلوا فقط نفسهم أو الجهات اللي بينتموا لها سواء كان في يعني الأحزاب السياسية أو منظمات المجتمع المدني، وبالتالي لا يحق لهم طبعا إنه يقرروا في قضايا العملية السياسية يعني بعيدا عن الشعب، أو إنه الحاجات دي لا تتم من وراء ظهر الجماهير. نبهنا الخماسية إنه تطلع بيان وتوضيحات للجماهير توضح لها بالضبط الفكرة شنو، لأنه في جهات بتسعى إنه وتروج لموضوع بتاع إنه هذه الاجتماعات الغرض منها تكوين حكومة انتقالية من الحضور، وده طبعا مسألة يعني غير واقعية ولا تمت للحقيقة بالصلة. يعني لو رجعنا وشفنا خطاب الدعوة هي بدت إنه السودانيين هم أصحاب الشأن، وإنه السودانيين عن طريق منظماتهم الجماهيرية وغيرها هم اللي بيحددوا المعايير بتاع المشاركين وبيحددوا أيضا مسار هذه العملية. بالتالي الحزب رفض الفكرة في إنه الخماسية تشرع في أو تبدأ وتفكر في تكوين لجنة للمتابعة، وقلنا إنه الأفضل في هذه المرحلة إنه سكرتارية الخماسية هي تواصل هذه المساعي، وأحسن الخماسية ذاتها تنتقل إلى داخل السودان لمقابلة أصحاب الشأن اللي هو جماهير الشعب السوداني بالكيفية اللي بيشوفوها عملية معقولة، إنه تلتقي بالقوى السياسية وتلتقي بجماهير الشعب السوداني وتأخذ الآراء أصحاب الشأن حول القضية بتاع تصميم العملية السياسية، وإنه هذه العملية إذا لم تتم بهذه الكيفية لن يجد القبول المطلوب من الجماهير. المحور الآخر برضو قلنا إنه التنسيق بين الخماسية والرباعية ضرورية حسب ما ورد في مباني برلين، لأنه لحد الرباعية والتصريح الصادر منهم في قبل عديد من الشهور لم تتخذ ولا اتجاه يعني مخاطبة الوضع الداخلي اللي هو وقف الحرب وإعلان الهدنة. في نفس الوقت الهدنة دي يعني لا يمكن أن تتم إلا ببارة طرفي الحرب على انصياع لمطالب المجتمع الدولي في ضرورة الجلوس مع بعض والتوصل إلى وقف إطلاق نار، ودي عملية يعني مسؤولة عنها طرفي الحرب.
6: مرحبا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث أعلنت حكومة تأسيس تأجيل امتحانات الشهادة السودانية في مناطق سيطرتها، والذي كان مقرر لها اليوم الخميس إلى يوم الأحد المقبل، حيث أعلن ذلك الأستاذ خالد دناع الناطق باسم حكومة تأسيس ووزير الإعلام في مؤتمر صحفي، وحيث أشار في نفس المؤتمر الأستاذ حافظ عمر رئيس لجنة امتحانات الشهادة السودانية بمناطق تأسيس إلى جاهزية اللجنة لقيام الامتحانات في موعدها الجديد. مزيد من التفاصيل نستمع لحديث من الناطق باسم حكومة تأسيس ووزير الإعلام الأستاذ خالد دناع، ومن بعده نستمع للأستاذ حافظ عمر رئيس لجنة امتحانات الشهادة السودانية بمناطق تأسيس.
11: كنا قد قررنا بداية امتحانات الشهادة السودانية يوم 4/6/2026، ولكن لسببين رئيسيين، هما إنه وصلتنا يعني نداءات كثيرة من أولياء الأمور والطلاب أنفسهم، طلاب خارج السودان في يوغندا وفي تشاد وفي أفريقيا الوسطى وفي العديد من الدول، إنه يعني هذا الزمن يعني لن يمكنوا من الحضور حتى يسجلوا ويجلسوا لامتحانات الشهادة السودانية. ولذلك تم تمديد أجل هذه الامتحانات لثلاثة أيام 72 ساعة. وسبب آخر هو حرص حكومة السلام وزارة التربية واللجنة العليا على أن يجلس العدد الأكبر من الطلاب والطالبات لهذه الامتحانات. نحن على قول الأخ رئيس الوزراء لو في طالب واحد يعني نحن ممكن ننتظره ويجي ويجلس لهذه الامتحانات لفعلنا، لكن العدد كبير، اللجنة الفنية رأت أنه هذا عدد كبير ويستحق أن يتم تمديد هذه الـ 72 ساعة له. ونعتذر للطلاب الذين لن يتمكنوا حتى بعد فرصة هذا التمديد للـ 72 ساعة، فإن شاء الله تتاح لهم الفرصة في العام القادم بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وعليه نعلن رسميا بأن بداية امتحانات الشهادة السودانية ستكون يوم 7/6/2026 بدلا من 4/6/2026، وهو تأجيل لثلاثة أيام للأسباب السالفة الذكر، مع خالص أمنياتنا للطلاب والطالبات بأن يوفقوا في تحقيق نتائج مرضية.
9: الآن في اللجنة الفنية كل الإجراءات الفنية جاهزة تماما، ابتداء من وضع الامتحانات تأليفه ومراجعته ونسخه مراجعته للمرة الثانية، ثم بعد ذلك تم تطريد هذه الامتحانات، والآن هي جاهزة منذ فترة أكثر من 3 أسابيع. امتحاناتنا جاهزة ومظرفة ومغلفة ومنتظرين فقط المواقيت الزمنية. إحنا حقيقة نؤكد للجميع إن طلابنا الممتحنين لهذا العام في المجال الأكاديمي حوالي 9551 طالب وطالبة. دي الآن تم استخراج أرقام الجلوس بالنسبة لهؤلاء الطلبة والطالبات، وحددنا أكثر من 8 مراكز للطوارئ في رئاسات الولايات. هذه المراكز الآن بتستقبل طلاب، ودي إن شاء الله إحصائياتهم بتأتي فورا جلوس أول ورقة لامتحانات الشهادة السودانية، ثم بارك بيتم عملية حصر طلاب الطوارئ، لأنه بنفتكر إنه أي طالب حضر قبل يوم من إجراء الامتحان يحق له أن يجلس هذا الامتحان. فلولا إجراء هذه المراكز للطوارئ لدخلنا في إشكال حقيقي في الطلاب الآن اللي آتين، سواء كان من إقليم الأوسط أو من شمال كردفان، مناطق بارا والمزروب والمناطق دي كلها الآن لأنهم طلاب ممتحنين معانا، وكذلك في جنوب كردفان وكذلك جنوب النيل الأزرق، كل هذه المناطق وسنار طلابهم الآن كلهم توافروا لإجراء أو للحضور للامتحانات أكثر من 50 من الطلبة وهم جايين من مناطق كانوا دارين تون في تشات وما توفقوا فيها وواحدين ماشيين بيمتهنوا في مناطق الشمال برضو ما توفقوا فيها والآن هم قاعدين في وزارة التربية الآن بيسجلوا أساس إنه يمتهنوا ويواصل امتهنوا وإحنا هنوفر لهم هذه الامتحانات بصورة كويسة وبصورة ممتازة بإذن الله. إحنا على المراكز اللي بيمتهنوا فيها الطلاب حتى هذه اللحظة 77 مركز ما زلنا نكرر على جميع المنظمات سواء كان اليونيسيف أو سيف ذا تشيلدرن أو NRC أو المنظمات المهتمة بأمر الأطفال والتعليم عليهم الحضور لمراقبة هذه الامتحانات في أي مكان وإحنا مكاتبنا وأبنا مفتوحة تماما بس إنه كلنا لنأكد إنه هذه الامتحانات هي جرت في جو مأمون وفيها قياس دون أي تحيز ودون أي تحيز وبالتالي فيها من السرية الكاملة لهذه الامتحانات سنتساوى فيها شنو الجميع.
6: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم ونبقى في مجال التعليم. في ظل تصاعد إضرابات المعلمين السودانيين وجه مجلس الوزراء ببورد سوداني يوم الثلاثاء بتشكيل لجنة قومية لمعالجة قضايا التعليم بصورة جذرية. من جهتها كللت لجنة المعلمين السودانيين من هذا القرار واعتبرت تلك التصريحات محاولة جديدة للقفز فوق جوهر الأزمة التعليمية الحقيقية ومحاولة لامتصاص غضب المعلمين. مزيد من التفاصيل مع الأستاذ سامي الباغر الناطق باسم لجنة المعلمين السودانيين.
12: تابعنا نحن في لجنة المعلمين السودانيين ما ورد من تصريح صحفي صادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 2 يونيو 2026 ناقش فيه قضايا التعليم وتوجيه بتشكيل لجنة قومية لمعالجة مشكلات التعليم. في لجنة المعلمين السودانيين بننظر إلى هذا التصريح باعتباره محاولة جديدة للقفز فوق جوهر الأزمة التعليمية الحقيقية وانشغال بعناوين عامة ولجان ومؤتمرات وخطط مستقبلية في وقت بتتفاقم فيه معاناة المعلمين وبتدهور الأوضاع في العملية التعليمية بصورة غير مسبوقة. وبنفتكر أنه ده محاولة لامتصاص غضب المعلمين وما قدم حلول حقيقية. تحدث مجلس الوزراء عن مؤتمر للنهوض بالتعليم ولجان لمعالجة قضايا التعليم وتوطين صناعة الأثاث المدرسي وإعادة مؤسسات الطباعة والنشر وتوفير التغذية المدرسية وهي قضايا مهمة بلا شك، لكن بنفتكر إنه الأزمة الراهنة بيعرفها كل سوداني وبيعيش آثارها يوميا. أزمة التعليم ما أزمة كراسي ولا كتب ولا مؤتمرات فقط، هي دي فيها أزمة، لكن الأزمة الحقيقية هي أزمة إرادة سياسية وعجز عن الوفاء بالحد الأدنى من الالتزامات تجاه المعلمين والتعليم بصورة عامة. المعلمين ما تقاضوا مرتباتهم وحقوقهم لفترة طويلة، بيعيشوا تحت وطأة الغلاء وتدهور الأوضاع الاقتصادية اللي بتقود أحيانا حتى للموت. ما في معالجة حقيقية لمشكلة بتتم بلجنة جديدة. تجاهل مجلس الوزراء القضايا الأساسية اللي خلت آلاف المعلمين يدخلوا في إضراب وهي رفع الحد الأدنى من 12,000 جنيه ما يعادل $3 إلى 216,000 جنيه، وإنه تتسدد جميع المتأخرات ويكون في التزام بصرف المرتبات في أو قبل اليوم الخامس من كل شهر وتلتزم الدولة بالإنفاق على التعليم وأخف كافة الإجراءات العقابية والقسرية ضد المعلمين وعدم فرض أجسام نقابية فاقدة للشرعية. الحديث عن معالجة جذرية لقضايا التعليم بنفتكر إنه ما في تجاهل قضية التعليم، كما إنه ما بيستقيم مع تأخر المرتبات وتراجع الإنفاق على التعليم واستمرار السياسات دفعت المعلمين حتى لمغادرة المهنة والبحث عن مصادر دخل أخرى. بنأكد إنه أي إصلاح حقيقي للتعليم لا بد إنه يبدأ بإنصاف المعلمين وتحسين أوضاعهم المعيشية والمهنية، وأي حديث عن نهضة التعليم دون أن يكون فيه استصحاب لقضايا المعلمين بصورة عامة افتكروا أن الكلام مكرر ما عنده معنى. عشان كده بندعو المعلمين والمعلمات أنهم يتمسكوا بالإضراب باعتباره حق مشروع ووسيلة للدفاع عن الحقوق وما ينشغلوا بالوعود والمسكنات والحلول المؤجلة اللي بيجري طرحها كل ما تصاعدت حالة الغضب لهدف وحيد وهو امتصاص هذا الغضب.
10: الحلول معروفة وتحتاج إلى لجان جديدة بقدر ما تحتاج إلى سياسة أو إرادة سياسية وقرارات عملية يجري التنفيذ فورا وتضع حد للمعاناة. الطريق اللي بنفتكر أنه هو الطريق الأقصر لاستقرار العملية التعليمية ليس في المؤتمرات ولا التصريحات ولا في اللجان التي تشكل، بيكمن في أنه كيف الدولة تكون جادة في الاستجابة الفورية للمطالب العادلة والمشروعة، ودي بتبدأ بزيادة الحد الأدنى والتوجيه الفوري بصرف مداخلات المعلمين وإيقاف الإجراءات العقابية اللي جرت في حق المعلمين. دي قرارات ما محتاجة للجان، دي محتاجة لإرادة ورغبة، فإن توفرت الإرادة والرغبة يمكن أن تصدر هذه القرارات بعيدا عن تكوين اللجان. أما تكوين اللجان والسعي لإطالة أمد المعاناة فبفتكر أنه ده كلام ما عنده معنى، والمعلمين أذكى من أنهم ينساقوا وراء مثل هذه المسكنات اللي ما بتضع حد للمشكلة بل بتفاقم المشكلة وبتحاول تحتوي المشكلة وما تقدم أي حلول.
6: مرحبا مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، وعلى خلفية التوترات التي شهدتها مدينة كسلا منذ يوم الثلاثاء الماضي على خلفية التصريحات التي أدلى بها ناظر للهدندة والناظر سيد أحمد محمد الأمين تريك، حذر الناطق الرسمي باسم تحالف القوى المدنية لشرق السودان حذر من تكرار الأحداث التاريخية في الإقليم، مشيد بالقيادات التي وقفت حائط صد خطاب الكراهية لمنع تكرار أحداث 2019.
3: أولا تحية طيبة إلى مستمعي راديو دبنجا، ومن بعد فاللي بيحصل في شرق السودان ده هو تكرار لتاريخ قريب، ومعلوم إنه تكرار التاريخ بيتحول من مأساة لمهزلة، والبيحدث اليوم في الشرق هو مهزلة. أنا على ثقة إنه أهل الإقليم وغادتهم أكبر من إنه يقعوا فيها، وأنا أحيي كل غادة الشرق وفئات المستنيرة الهبت لقفل الباب أمام رموز خطاب الكراهية، والأرسلت رسالة قوية إنه ما حدث من أخطاء في العام 2019 ما حيتكرر تاني من جديد. وبكرر ما ظللنا نقوله من سنوات إنه مشكلة الشرق بتصنع صناعة بتمويل ورعاية من ميليشيا على كارت الإرهابية وحلفاء في سلطة البرهان، وده أمر بيعرفوه ناس الشرق وما بيحتاجوا لتنبيه وتذكير بكل ما يحدث، وأنا بدعوهم لأنه يزحفوا ويتوجهوا للمكاتب بتاع سلطة البرهان في كل المدن، وإنذار بوقف رعاية الكراهية، ونفتكر ده هو الحل للمشكلة، والحل لا يأتي من إنه المكونات تواجه بعضها البعض. وأنا عايز أذكر برضو إنه كل ما يجري الآن في الإقليم في الشرق من خطاب كراهية ومن استحضار لأشياء غير إيجابية ما بتودي الناس لقدام، كل ما يحدث ده تقود المجموعة بتاعت علي كرتي وحلفاء، والغرض هو إفراغ الشرق والإغليم من مجموعاته الغبلية المتماسكة ومناطق والاستيلاء على المناطق الغنية لمصلحة شركات ولمصلحة دول أجنبية عندها ديون على السلطة بتاعت البرهان، والسلطة دي خزائنها فارغة الآن، وكل ما عندها معلوم بتذهب لحرب. أهل الشرك ما بيعرفوا منو الأشعل الحرب دي وما هي فائدة لهم، وكل المخطط اللي يجري هو في السياق ده خلق صراعات غبلية ومن سم خلو الجو لهم لتنفيذ الأجندة اللي بيهدفوا لها واللي هي أجندة ضارة بإنسان الشركة.
6: مرحبا مستمعينا الكرام، وفي ختام جولتنا جولة السودان لليوم الخميس 4 من شهر 6 نقدم الأستاذ شمس الدين أحمد صالح، وهو مؤسس مجمع مدارس أكاديمية شمس الدين للحلول التعليمية المتكاملة، حيث تم إعلان نتيجة الشهادة المتوسطة والابتدائية بمناطق تأسيس قبل أسبوع. والأستاذ شمس الدين في هذا الحديث متناول تحليل نتيجة المرحلة الابتدائية لهذه الأكاديمية، أكاديمية شمس الدين أحمد صالح للحلول التعليمية المتكاملة، فلنستمع للأستاذ شمس الدين وهو يتناول هذه النتيجة التي أحرزتها الأكاديمية.
13: اليوم نحن في حدث مهم جدا، هو تحليل نتيجة المرحلة الابتدائية لمؤسسة أكاديمية شمس الدين للحلول التعليمية المتكاملة. أولا الواحد قدم الشكر للمعلمين الذين بذلوا الجهد الكبير وتحدوا كل الصعاب وحققوا هذا النجاح. في هذه المدرسة الابتدائية جلس 34 تلميذ وتلميذة، ونجح منها 33 بنسبة نجاح 97%، وشاركوا 3 من التلاميذ والتلميذات في 10 أوائل الولاية، واحدة احتلت المرتبة 5 في الولاية، والثانية المرتبة 8، والثالث المرتبة 10. وأنا بفتكر إنه النجاح ده يعني سببه المدرسين اللي ساهموا مساهمة كبيرة جدا في إنه ينجحوا العام الدراسي، بالإضافة لأسر التلاميذ والتلميذات اللي استجابوا على خطط المدرسة في تحقيق النجاح، وكذلك الطلاب نفسهم اللي استجابوا على نصائح أو المعلمين اليومية. وكان الناس لما فتحنا المدرسة في شهر أكتوبر الماضي أو أكتوبر 25، الناس كانت متوجزة وعايزانا بيقولوا إنه كيف يحدث دراسة في هذه الظروف، ولكن الناس أصرت، أول إدارة المدرسة والمعلمين أصروا على إنه لا بد أن يواصل المشوار، وفعلا تحدد الحتة دي. فده دلالة لأنه يعني ما في حرب ممكن يوقف الدراسة، لأنه التعليم هو مسألة ضرورية زي الأكل والشرب، يعني للعقل، العقل الغير متعلم هو هنا عقل جعان. وبالتالي أنا بفتكر إنه يعني الناس يحاولوا يكيفوا نفسهم، أو في الأول الواحد بتمنى إنه لازم يحدث السلام في البلد واستقرار الأمن، وإذا ما حدث إنه ما يستسلموا للحالة بتعذر. الحاجة الثانية أنا بوصل ثلاث رسائل، رسالة الأولى ولأولياء الأمور إنه يعني مهما كانت الظروف يجب أن يهتموا بالتعليم، لأنه ما في حل غير أنه يعلم أولاده، زي ما قال بيت الشعر: العلم يرفع بيت لا عماد له، وجهل يهدم بيت العز والشرف. لذلك ما في بديل لكل المآسي اللي نحن فيها، سواء كان المستوى الشخصي على الأسر، أو سواء كان على مستوى المجتمع السوداني ككل، أو مجتمع دارفور بصفة أخص، إلا التعليم. لذلك يهتموا بتعليم أبنائهم. الحاجة الثانية برضو رسالتي للقائمين بأمر الواقع في السودان، سواء كان في نيال أو في بور السودان، إنه يعطوا الأولوية للتعليم، أولوية للتعليم، والتعليم الأولوية بيهتم باهتمام المعلم وباهتمام البنية الأساسية للمدارس والمعامل والمعدات والوسائل التعليمية اللازمة اللي ممكن توصل العلم للتلاميذ، لأنه العصر طورت، أصبح عصر الذكاء الاصطناعي، وده بيحتاج لوسائل تعليمية وإمكانيات تعليمية هائلة عشان ما تبقى المدرسة نفسها جذابة بالنسبة للطالب، نستطيع أن نوقف قضية التسرب من المدارس بيخلي الناس ما يخلصوا التعليم. فيجب عليهم أن يقوموا بهذا الدور، وقبل هذا وذاك أن يستجيبوا على إرادة الشعبية، إرادة الشعب في وقف الحرب، إرادة الشعب في وقف الحرب. كل الشعب السوداني الآن لا يريد الحرب، يريد أن الحرب يجيف، لأنه داخل ما داخل من ويلات وكوارث في هذا الحرب. ونتمنى أن يحدث السلام والأمن والاستقرار قريبا في كل ربوع السودان، ويتوحد السودان قوي مقتدر يستطيع أن يواكب التطور الهائل الحاصل على المستوى العالمي.
6: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا في هذه الجولة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي وإياكم في جولة لاحقة. ليكم مني أطيب التحايا.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
2: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به أنه الزول بقدر الإمكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في أنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في أنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الأمان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول التفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني

0: بحاول إني أضحك حكاويها للناس برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة برضو مطلوب مننا إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال ليك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاولي للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه وهو مشي اتجاهه وزوجه مشي اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني الزول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده بيكون سنين ما بيكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذلك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة بعد ذلك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد في خدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا اليوم الخميس الموافق 4 يونيو شهر 6 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديدة من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. القوات المسلحة تعلن صد هجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة البركة بالنيل الأزرق، وأنباء عن فشل الجلسة الأولى في الاجتماع التحضيري بأديس أبابا. احتجاجات وحملات واسعة ضد الوجود الأجنبي في ليبيا وإغلاق مقر مفوضية اللاجئين، والسفارة السودانية تعلق أعمالها. تأجيل امتحانات الشهادة الثانوية في مناطق تأسيس إلى يوم الأحد، والحكم بالسجن على متطوع في القضارف لمدة 5 سنوات. دعوات لإيقاف الصراع القبلي بين السلامات والبني هلبة بجنوب دارفور، وتمديد حالة الطوارئ في كسلة لمدة 3 أشهر وسط انتشار كثيف للشرطة. كانت تلك هي العناوين، تفاصيل النشرة مع إبراهيم جد كريم. أعلنت القوات المسلحة صد هجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة البركة بجنوب النيل الأزرق، نافية سيطرة الدعم السريع على المنطقة. وقال الرائد علي عوض علي المتحدث باسم الفرقة الرابعة مشاة إن القوات المسلحة صدت الهجوم وكبدت القوة المهاجمة خسائر فادحة في الأرواح، بجانب تدمير عدد كبير من المركبات القتالية والاستيلاء على أخرى. وأضاف ضباط في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: الحمد لله في منطقة البرقة كل الموجودين في منطقة البرقة دون زائل وزين.
2: الله أكبر.
1: البرقة حرة.
2: الله أكبر.
1: الشعب السوداني شعب النيل الأزرق خاصة، لأن البرقة خالية من الميليشيا المرتزقة.
2: الله أكبر. طمريبة جدا.
3: وطمر غايدة الرئيس.
2: وطمر غايدة الفرقة الرابعة.
3: الله أكبر.
2: إنه البرقة حرة
3: كما يزعم.
0: أعلنت حكومة التأسيس تأجيل امتحانات الشهادة الثانوية في مناطق سيطرتها التي كان مقررا لها يوم الخميس إلى الأحد المقبل. وقال خالد دناع الناطق باسم حكومة التأسيس ووزير الإعلام في تصريحات صحفية أمس إن التأجيل جاء استجابة لنداءات كثيرة من أولياء الأمور والطلاب خارج السودان، بجانب حرص الحكومة على جلوس أكبر عدد من الطلاب. وأضاف في هذا الخصوص:
4: وعليه نعلن رسميا بأن بداية امتحانات الشهادة السودانية ستكون يوم 7/6/2026 بدلا من 4/6/2026، وهو تأجيل لثلاثة أيام.
0: من جانبه قال رئيس اللجنة العليا الإشرافية لامتحانات الشهادة الثانوية بحكومة السلام حافظ أحمد عمر إن عدد الطلاب الجالسين للقسم الأكاديمي في امتحانات الشهادة يبلغ 9551 طالبا وطالبة، وهم الذين تحصلوا على أرقام الجلوس فعليا. وأشار إلى تجهيز 8 مراكز للطوارئ في رئاسات الولايات حتى يتمكن الطلاب الذين لم يتحصلوا بعد على أرقام الجلوس من الجلوس للامتحانات، على أن تأتي الإحصاءات فور الجلوس لأول جلسة، فيما بلغ عدد جميع المراكز 77 مركز. وأضاف في هذا الخصوص:
5: طلابنا الممتحنين لهذا العام في المجال الأكاديمي حوالي 9551 طالب وطالبة. دي الآن تم استخراج أرقام الجلوس بالنسبة لهؤلاء الطلبة وطالبات، وحددنا أكثر من 8 مركز للطوارئ في رئاسات الولايات.
0: شهدت مدن ليبية في شرق البلاد وغربها اليوم تصاعدا ملحوظا في الاحتجاجات والحملات المناهضة للوجود الأجنبي، عقب تصريحات منسوبة إلى مسؤولة بمفوضية اللاجئين في ليبيا بشأن توطين الأجانب، وهو ما نفته المفوضية. ونصب محتجون صباح اليوم خياما أمام مقر اللاجئين في منطقة السراج بطرابلس، معلنين إغلاق المقر ومطالبين بمغادرة المفوضية فورا. وفي ذات السياق أعلن مسؤول في جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية توقيف 800 من الأجانب في طبرق وترحيل نحو 300 مهاجر سوداني إلى بلادهم، مؤكدا أن عمليات الترحيل ستتواصل. وأضاف مسؤول ليبي في هذا الخصوص:

0: من جانبها أصدرت السفارة السودانية في طرابلس والقنصلية في بنغازي تحذيرا لرعاياها بضرورة توخي الحيطة والحذر، وأعلنت تعليق أعمالها يوم الخميس تحسبا لتطورات الأوضاع على أن تستأنف يوم الأحد المقبل. وفي سياق متصل، عبر عدد من السودانيين في ليبيا عن استيائهم مما وصفوه بالمعاملة القاسية من بعض الأجهزة الأمنية ومجموعات مدنية. وفي الأثناء أعلنت الحكومة الليبية في بيان اتخاذ إجراءات مشددة لمكافحة الهجرة غير النظامية والتصدي لأي محاولات لتوطين الأجانب داخل البلاد. وأضاف مسؤول ليبي في هذا الخصوص:
1: قمنا بحملة أمنية مكثفة لمكافحة الهجرة غير الشرعية وضبط الشارع العام، حيث أن هذه الحملة أسفرت عن ضبط عدد 811 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة، وتم إحالتهم إلى مركز لواء والترحيل لمكافحة الهجرة، حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وترحيلهم إلى بلادهم.
0: من جهتها، أعربت نقابة الصحفيين السودانيين عن قلقها البالغ إزاء الأوضاع الإنسانية والأمنية المتدهورة التي يواجهها الصحفيون السودانيون وأسرهم العالقون في ليبيا، مشيرة إلى تعرضهم لمضايقات وممارسات تمييزية وتهديدات تمس سلامتهم الشخصية، ما دفع بعضهم إلى النزوح الداخلي العاجل خوفا على أطفالهم. وناشدت النقابة السلطات الليبية والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحرية الصحافة وحقوق الإنسان بالتدخل الفوري لتوفير آليات حماية عاجلة ودعم قانوني وإنساني وتسهيل خيارات الإجلاء أو إعادة التوطين. كشفت مصادر عن فشل الجلسة الأولى للاجتماع التحضيري للحوار السوداني بعد رفض تحالف صمود حضور تنسيقية القوى الوطنية محمد سيد أحمد سر الختم الجكومي، حيث اعتبر ذلك إغراقا للعملية السياسية. وأشارت المصادر إلى أن وفد تأسيس سيصل إلى أديس أبابا غدا الجمعة، ومن المتوقع أن يلتقي بوفد من تحالف صمود. في الأثناء، أعلن رئيس الكتلة الديمقراطية جعفر الميراني عدم المشاركة في اجتماعات الآلية الخماسية المنعقدة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، فيما يواصل وفد آخر من الكتلة المشاركة في الاجتماعات ويرفض أي جلوس مع تحالف تأسيس. عقد الحزب الشيوعي السوداني اجتماعا تشاوريا منفردا مع اللجنة الخماسية بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا أمس، وسلمها مذكرة شملت رؤيته. وقال صالح محمود عضو الوفد لراديو دبنجا إن اجتماعات أديس أبابا هي مشاورات استكشافية وليست مفاوضات، مشددا على ضرورة حصر العملية السياسية في القوى التي أنجزت ثورة ديسمبر مع استبعاد طرفي حرب 15 أبريل وحلفائهم. وطالب الحزب اللجنة الخماسية بتوضيح طبيعة ما يجري والانتقال إلى الداخل، وأكد ضرورة التنسيق بين الرباعية والخماسية. وأضاف في هذا الخصوص:
2: الخماسية يجب أن توضح للجماهير، جماهير الشعب السوداني، عن طبيعة العملية اللي هم بيتكلموا عنها وهي تصميم العملية السياسية. أبدينا ملاحظات، قلنا إنه الناس الموجودين هنا وبيحضروا اجتماعات الخماسية ما عندهم تفويض من الشعب، بيمثلوا فقط نفسهم أو الجهات اللي بينتموا لها.
0: أعربت مجموعة محامي الطوارئ عن أسفها إزاء استمرار أعمال العنف في منطقة كبوم بولاية جنوب دارفور، والتي اندلعت في 30 مايو وأسفرت عن مقتل 28 مدنيا ونزوح آلاف المدنيين وتدمير المنازل ونهب الأسواق والممتلكات. وأدانت المجموعة الهجوم الذي استهدف المنطقة بطائرة مسيرة في 1 يونيو وأدى إلى مقتل 12 مدنيا وعشرات الجرحى. ودعت مجموعة محامي الطوارئ إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية وحماية المدنيين وتأمين وصول المساعدات الإنسانية. حذر الناطق الرسمي باسم تحالف القوى المدنية لشرق السودان من تكرار الصراعات القبلية في الإقليم، ووصف ما يجري حاليا بالمهزلة، مشيدا بالقيادات التي وقفت حائط منيع ضد خطاب الكراهية لمنع تكرار أحداث 2019. وأكد في حديثه لراديو دبنجا أن أزمة الشرق تصنع صناعة برعاية من الحركة الإسلامية وحلفائها، داعيا أهل الشرق للتوجه نحو مكاتب السلطة ومطالبتها بوقف خطاب الكراهية لإنهاء الأزمة. وأضاف عمار لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: بكرر ما ظللنا نقوله من سنوات، إنه مشكلة الشرق بتصنع صناعة بتمويل ورعاية من ميليشيا على كارتل إرهابية وحلفاء في سلطة البرهان، وده أمر بيعرفوه ناس الشرق. ما بيحتاجوا لتنبيه وتذكير بكل ما يحدث، وأنا بدعوهم لأنه يزحفوا ويتوجهوا للمكاتب بتاع سلطة البرهان في كل المدن، وإنذار بوقف رعاية الكراهية. ونفتكر ده هو الحل للمشكلة، والحل لا يأتي من إنه المكونات تواجه بعضها البعض.
0: في الأثناء أعلن والي ولاية كسلة تمديد حالة الطوارئ في الولاية اعتبارا من اليوم لمدة 3 أشهر، فيما شهدت المدينة انتشارا كثيفا لقوات الشرطة والقوات النظامية الأخرى. من جهتها طالبت جهات عديدة جميع الأطراف الرسمية والأهلية والسياسية بالعمل على تهدئة الأوضاع وتفويت الفرصة على كل ما من شأنه إثارة التوتر أو تعميق الخلافات بين مكونات المجتمع في ولاية كسلة. تواجه إدارية عيال بخيت التابعة لمحلية الخوي بولاية غرب كردفان أزمة مياه حادة في ظل ارتفاع غير مسبوق لأسعار مياه الشرب، حيث تخطى سعر البرميل حاجز 40,000 جنيه. وقال المتحدث باسم غرفة طوارئ دار حمر لراديو دبنجا إن المواطنين يواجهون كارثة إنسانية بسبب أزمة المياه، وانتقد عدم قيام الإدارة بمعالجة الأزمة وتوجيه الأموال التي تجنيها من الجبايات لصالح إصلاح محطات المياه. وأضاف في هذا الخصوص:
4: يواجه آلاف المواطنين في دارية عيال بخيت التابعة لمحلية الخوي بولاية غرب كردفان كارثة إنسانية طاحنة جراء العطش القاتل، بعد انخفض سعر برميل المياه إلى رقم قياسي تجاوز 40,000 جنيه سوداني، وفي الوقت الذي يتجرح فيه أهلنا المواطنين سكرات المعاناة في هذه المناطق وتئن فيه جراح الأسر تحت وطاء الجفاف، تقوم الإدارة المدنية اللي هي تابعة لحكومة التأسيس بالمحليات الشمالية لولاية غرب كردفان وبالتحديد في محلية النهود بفرض جبايات باهظة دون أن تقدم لهم أي حلول لهذه الأزمة، أو حتى أن تخصص جزء من هذه الأموال المنهوبة لصيانة الآبار المعطلة أو توفير الوقود لتشغيلها.
0: وجه رئيس الوزراء وزارة الطاقة بالإسراع في إعادة التيار الكهربائي إلى السوق المركزي بالخرطوم. وفي ذات السياق تعهد رئيس الوزراء بتهيئة الميناء بكافة الوسائل الحديثة بما في ذلك وسائل التحصيل الإلكتروني لراحة المواطنين، كما شدد على ضرورة إعادة تأهيل الصالات 4 بالمينا البري في عقاب التدمير الذي طالها جراء الحرب. سلم معلمو ولاية الجزيرة مذكرة مطلبية إلى وزارة التربية والتعليم وسط إجراءات مشددة بمقر الوزارة. وحاولت المذكرة مطالب عديدة من بينها دفع المستحقات المتأخرة وتعديل الحد الأدنى للأجور والصرف الفوري وتطبيق علاوة بدل السكن بأثر رجعي اعتبارا من الأول من يناير 2025 وإلغاء العام الدراسي المضغوط. وشدد المعلمون على أن استقرار العام الدراسي في الولاية رهين بالاستجابة لهذه المطالب وتنفيذها. أصدرت محكمة جنايات القضارف اليوم حكما في مواجهة الناشط وعضو لجان مقاومة القضارف على الدين الشريف، قضى بسجنه لمدة 5 سنوات. وقالت مجموعة محامي الطوارئ إن الحكم استند إلى المادة 51 ومواد أخرى ذات طابع سياسي من القانون الجنائي، وعلى خلفية اتهامات تتعلق بالتعاون مع قوات الدعم السريع. وأشارت المجموعة إلى أن القضية شابتها مخالفات قانونية وإجرائية جوهرية، من بينها مخالفة أحكام قانون الإجراءات الجنائية بما يمس صحة الدعوة ويؤدي إلى بطلانها. حذر تحالف مزارعي مشروع الجزيرة والمناجل من مخاطر كبيرة تتهدد العروة الصيفية، مشيرا إلى أن المشروع دخل الموسم دون استكمال أعمال الصيف، ما ينذر بفشل واسع في الإنتاج إذا لم تتدخل الدولة بصورة عاجلة. وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف عبدين برقاوي لراديو دبنجا إن المشروع دخل الموسم الزراعي دون تنفيذ أعمال الصيادة المتمثلة في إزالة الإطماء من القنوات والترع الرئيسية والفرعية المواجر وصيانة الكباري والهدارات ومعالجة الكسورات في عدد من الترع مع ارتفاع مدخلات الإنتاج. وأضاف في هذا الخصوص:
5: نحن في الرسالة دي بندق ناقوس الخطر وبنناشد الدولة في كل مستوياتها وعبرها المنظمات العالمية المهتمة بشأن الزراعي، السيد رئيس مجلس السيادة، السيد رئيس مجلس الوزراء، السيد وزير المالية، السيد وزير الزراعة والري، السيد محافظ شرع الجزيرة، وكذلك حكومة ولاية الجزيرة اللي بتمدد المشروع على أراضيها. نناشدهم بالتحرك السريع لإنغاذ ما يمكن إنغازه وتكوين لجنة طوارئ بإمكانيات وصلاحيات واسعة وإلا خرج مشروع الجزيرة من دائرة الإنتاج بشكل شبه نهائي.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلنت وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية سنار بدء الاستعدادات للموسم الزراعي الجديد عبر تنفيذ حملة مبكرة لمكافحة الآفات وتوزيع 100 طن من تقاوي الذرة لصغار المزارعين. وأكدت الوزارة استهداف زراعة 5 ملايين فدان خلال الموسم الصيفي مع متابعة توفير الوقود والتقاوي والأسمدة والتمويل لضمان نجاح الموسم. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعونا.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
1: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
2: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
1: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
3: على راديو دبنجا حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
4: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. حلقة اليوم أعزائي المستمعين حنناقش فيها واحدة من أكثر الملفات الاقتصادية أهمية وتأثير على حياة المواطن أو المستهلك اليومية، وهو ملف التضخم وارتفاع الأسعار في السودان في ظل استمرار الحرب والتدهور الاقتصادي المتسارع والمتصاعد. فقد أعلن الجهاز المركزي للإحصاء مؤخرا أن معدل التضخم السنوي في السودان خلال شهر أبريل 2026 بلغ نحو 45.84%، وده بعد سنوات من مستويات تضخم قياسية تجاوزت 422% في يوليو 2021. لكن ورغم هذا الانخفاض السنوي في المعدلات، لا يزال المواطن السوداني يواجه واقع معيشي بالغ السوء مع استمرار الارتفاع اليومي في أسعار السلع والخدمات الأساسية. طيب، كثير من الخبراء الاقتصاديين بيروا أنه الأزمة الحالية ترتبط بجملة من العوامل، من بينها استمرار السياسات الاقتصادية بتنتهج الحكومة، طباعة النقود، تدهور سعر صرف الجنيه السوداني، إلى جانب تداعيات الحرب التي أدت إلى انكماش الناتج المحلي وفقدان قطاعات واسعة من الاقتصاد لقدرتها الانتاجية. وبرضو بعض الخبراء بيروا أنه وصول سعر الدولار في السوق الموازية إلى نحو 4300 جنيه أصبح عامل رئيسي في تغذية موجة الغلاء، خاصة مع اعتماد البلاد بشكل كبير على الواردات لتغطية الاحتياجات الأساسية والمجهود الحربي. للحديث حول دلالات أرقام التضخم الأخيرة وأسباب استمرار ارتفاع الأسعار رغم تراجع المعدلات السنوية وتأثير الحرب والسياسات الاقتصادية على معيشة المواطنين، يسعدنا في هذه الحلقة أن نستضيف الخبير الاقتصادي الدكتور وائل فهمي. أهلا ومرحبا بك دكتور وائل فهمي في راديو دبنجا وبرنامج حديث اليوم.
5: هلا راديو دبنجا، هلا رئيس سليمان، هلا بالسادة المستمعين، وشكرا جزيلا على الاستضافة الكريمة من قبلكم.
4: عايزينك بداية تدينا تعريف شامل عن التضخم، ما هو التضخم وأسباب حدوثه وما هي المعالجات اللازمة للحد من ظاهرة التضخم.
5: بالنسبة للتضخم، التضخم طبعا تم تعريفه بأنه مرض خطير ومدمر للمجتمعات واقتصاداتهم عبر العصور يعني. وطبعا الشعب السوداني للأسف الشديد أو لسوء حظه من الشعوب اللي عانت من هذا المرض التضخمي منذ أوائل السبعينات. طبعا يعني كان في صراع مستمر دائما بين الاقتصاديين وحكوماتهم ضد اعتماد هذه الحكومات على سياسة التضخم النقدي أو زيادة عرض النقود علشان يسدوا في العجوزات حقتهم باستمرار، لأنه ده بيدمر حاجة مهمة جدا جدا، هو يعني بيدمر النسيج الاقتصادي للمجتمع أو بيدمر التنظيم أو قدرة أصحاب القطاع الخاص والحكومات في تنظيم المجتمع للإنتاج عموما بمعدلات كبيرة جدا من ناحية، ومن ناحية تانية بيدهور في القوة الشرائية للجنيه أو للعملة الوطنية، بحيث أنه بتدمر قدرة أو القوة الدافعة في الاقتصاد واللي هو المستهلك عموما في دفع الإنتاج لأعلى باستمرار، باعتبار أنه الغاية من الإنتاج هو الاستهلاك، وأيضا أنه أصلا بدون استهلاك لا معنى للإنتاج، لأنه في سؤال مهم جدا لمن تنتج، يعني فأنت هتنتج لمنه؟ هو المستهلك في النهاية، إذن المستهلك هو العمود الفقري في الاقتصاد بتاع أي دولة. فقوة الشرائية زي ما كانت مستقرة ومرتفعة كمان، وده بينعكس في مستواه المعيشي، معناته إنه الإنتاج بتاعك لازم ينكمش في نفس الوقت مع انكماش القدرات الشرائية للمواطنين. إذن التضخم لازم تنظر له بأنه في غياب الموافقة الشعبية أو البرلمان، بأنه ضريبة خفية بتفرض السياسات المالية وتفرض أيضا السياسات النقدية إلى جانب الأجهزة الضريبية والجمركية والرسومية للحكومات المختلفة. تعريفات التضخم هي دائما يعني إنه ارتفاع مستمر في الأسعار نتيجة لزيادة في معروض من النقد بأعلى من زيادة الإنتاج القومي، باختصار بما يؤدي إلى تدهور القوة الشرائية بتاعت هذه العملة عن طريق رفع الأسعار، لأنه في فرق بين القوش بين العملة لدى الجمهور والإنتاج، وده حينعكس في القوة الشرائية للعملة بالمقارنة مع العملات الأخرى، بالعملات القوة الشرائية للعملات الأجنبية، بما يؤدي إلى انهيار في سعر الصرف أو تدهور في سعر الصرف بالمقارنة. فبتلقى عليه أنه طباعة النقود ما بس بتأثر في أنه ترفع الأسعار في الداخل، ولكن أيضا بترفع أسعار العملات الأجنبية. باختصار ده التعريف بتاع التضخم. لو جينا للتضخم في إبريل بنلقى عليه أنه السياسات الاقتصادية المتبناة منذ أواخر السبعينات كانت ما بتعرف بسياسات النيوليبرالية التضخمية، وأهم حاجة كلمة تضخمية لأنه من مواصفاتها التضخم في أي حاجة، وبتخلق سياسة مرنة متصاعدة لفوق ما لا تهد أبدا، لا تهد ما شهدناه في السودان. فبتلقى عليه إنه يعني ملخصة مثلا يقول لك أرفع أسعار العملات الأجنبية اللي هو بسموه تخفيض سعر الصرف، حرر الأسعار بتاعت الأسواق خليها تطلع لفوق، أرفع الدعم عشان برضو بترفع الأسعار، جمد الأجور، خصص القطاع العام، وإلى آخره، بما يؤدي إلى كله رفع في الأسعار. دي سياسات النيوليبرالية التضخمية. لكن السودان طبعا عارف التضخم في الواقع قبل هذه السياسات، في عام 1972 يعني أول ما بدأ انطلق التضخم بشكل بشع جدا جدا في بداية السبعينات إلى يومنا هذا، يعني جاء دعمتها كمان السياسات النيوليبرالية في أواخر السبعينات. فده التعريف، ارتفاع مستمر في الأسعار الفترة طويلة قصيرة، دي ما مشكلة، المشكلة في إنه الفترة الزمنية اللي تتواصل فيها الأسعار بتاعت السلع والخدمات في الارتفاع هي دي المقصودة.
4: طيب بالنظر للتقرير الصادر من الجهاز المركزي للإحصاء عن التضخم في الشهر ده، ما هي قراءتك أو تعليقك على هذا التقرير، وما هي أهم العوامل اللي ساهمت في ارتفاع مؤشر التضخم؟
5: أنا بالنسبة لي أهم حاجة المستويات بتاعت الأسعار في الفترة دي ما بيهمني أكثر، قصدي مارس إبريل 26، ما بيهمني التفاصيل القديمة دي. ليه؟ لسبب بسيط جدا جدا، يعني مثلا المستوى العام للأسعار، وبكرر ما بقول التضخم، المستوى العام للأسعار في يوليو 2021 اللي كان فيه معدل التضخم 422 دي، المستوى العام للأسعار بتاعه أقل بكثير جدا جدا جدا من المستوى العام للأسعار بتاع إبريل 25 اللي كان فيه معدل التضخم 156، أقل بكثير جدا جدا من مارس 26 اللي كان فيه معدل التضخم 156، ومارس 56 المستوى العام للأسعار فيه أقل من المستوى العام للأسعار في إبريل 26 اللي هو 45%. فده ما بيخلينا نفرح بالحكاية دي، ولا المواطن نفسه بيهمه هذه الأرقام بتاعت معدلات التضخم بقدر ما هو بتهمه الأسعار اليومية اللي بيمشي بيشتري بها البضائع، لأنه بيحسب الأسعار ويفهم لغة الأسعار أكثر من ما بيفهم لغة التضخم، لأنه الأسعار قدامه ملموسة وليست سرعة ارتفاع. سرعة ارتفاع دي مصطلحات فنية يفهموها الاقتصاديين أكثر في شغلهم يعني. السبب العام بالنسبة للحكاية دي رغم عدم توفر يعني التقرير، لكن يعني ما ننسى انه بجانب البنك المركزي في طباعة النقود لتمويل المجهود الحربي عبر الموازنة العامة، بنجد انه الدهابة برضو لهم دور كبير جدا جدا في تغذية السوق بال زيادة عرض النقود، لانه الذهب ده اصلا ما بيشتريه اي زول في السوق في الغالب، وبيشتريه يمكن الذهب ويشتريه البنك المركزي وتشتريه الشركات، وده ما بتوفر في السوق عشان يقدر يخفض الاسعار، فبتخلق طلب لمنتج غير منتج لسلع مستهلكة استهلاكية، فدي في حد ذاتها زيادة في عرض النقود يعني بطريقة أو بأخرى، أو خلق فئة مستهلكة للسلع دون أن تساهم في توفير هذه السلع التي يستهلكها بالأسواق أو التي يستهلكها غيره من المواطنين يعني. هو يعني المواطنين ما حيستهلكوا ذهب وما حيشتروا ذهب عشان ياكلوا يعني، او يشربوه او يركبوها او يطيروا بيها او يمشي او تعالجهم كمكنه ولا حتقريهم في المدارس يجي تجيف الذهب كدي تجيف كدي تدرسوا يعني معلش اسف يعني. فدي مشكله كبيره جدا عمليه الذهب اللي بتحول بعض المواطنين الى مستهلكين ضاغطين على الاسعار الى اعلى. الخلاف ديل نتيجه لتدهور القوى الشرائيه للعمله بسبب هذا التضخم او بهذه الارتفاعات في الاسعار، تدهور سعر الصرف اللي بنلقاه لانه زاد بسرعه رهيبه جدا الى 4200 4300 للدولار جنيه سوداني، يعني ضخمة يعني. ده كان كلام أنا توقعته قبل في آخر السنة اللي فاتت بأنه سعر الصرف قد يصل إلى 5000 جنيه إذا استمرت الحكاية دي، ومتوقع طبعا إذا استمرت الأوضاع دي بالطريقة دي قد يصل إلى 10000 جنيه كما قال أحد القادة في الحكومة الحالية يعني. أما الأسباب الأخرى فهو طبعا ارتفاع أسعار الوقود عالميا وداخليا، أيضا رفع الدولار الجمركي بنسبة 5% على ما أظن خلال هذا العام، وأيضا مختلف الرسوم اللي صاحبت عودة اللاجئين والنازحين، ده خلاف الرسوم في الطرق، تكثيف العمليات العسكرية برضو دي برضو لها دور كبير في انه تضخ كمية هائلة من النقود في الاقتصاد، بالتأكيد تنعكس في تدهور في القوة الشرائية للجنيه السوداني، وتنعكس في ارتفاعات الأسعار بالداخل، ارتفاع أسعار برضو رسوم التعليم، رسوم الصحة، الحاجات الزيدية كلها. وهذا طبعا واضحة جدا في أسعار الأضاحي اللي بيشتكي منها الناس دي، في ناس كثيرة جدا اللي يتخلوا منها. ده بالإضافة لطبعا محاولة المصارف في إنها تغطي الفجوة في سعر الصرف ما بين وما بين السوق الموازي المهيمن الآن على التجارة الخارجية في السودان، أو على أسعار التجارة الخارجية في السودان. فدي كلها لابد إنه تنعكس في المستوى العام للأسعار وتزيد بسرعة كبيرة، خصوصا في هذا الشهر الذي طرأت عليه هذه الزيادات الكبيرة في يعني في أسعار العامة، يعني أسعار السلع والخدمات الموجودة في السوق، يعني بغض النظر عن الاجتهادات أو القرارات العديدة التي تهدف إلى تخفيض الأسعار. وكما هو واضح من معدل التضخم ب 45% في أنه هذه القرارات لم تؤتي أكلها، وبالمستوى الذي يمكن المواطنين من تلبية احتياجاتهم اليومية.
4: دكتور وائل فهمي، وانت لازلت تتحدث لراديو دبنجة عبر برنامج حديث اليوم، عايزينك يعني تضع لنا زي روشتة علاجية تقترح فيها الحلول والمعالجات للحد من ظاهرة ارتفاع مؤشرات التضخم.
5: بالنسبة للحلول الممكنة، دي ما بتقدر تتحدد إلا لما تنتهي هذه الحرب المستمرة، ويتم البدء فورا في إعادة إحياء النشاط الإنتاجي للمواطن. يعني إذا كان عايزين نبدأ الإعمار يبدأ بالنشاط الإنتاجي للمواطنين، الموفر أو المزيد اللي بيزيد من عرض السلع والخدمات بأسعار يعني تقوي من القوة الشرائية للمواطنين نفسهم، وتحد برضو من معدلات نمو الكتلة النقدية بتحويل. يعني عادة بعد ما تنتهي الحروب بيتم تحويل الأموال الكاد مخصصة للمجهود الحربي للمجهود الإنتاجي للشعوب، فده شيء أساسي يعني. ودائما يتم الحد برضو عبر حد من الزيادة في كل النقدية عبر التحسين الجذري في السياسات المالية والنقدية اللي موجودة اللا تضخمية، يعني يكون السياسات المالية والنقدية تكون لا تضخمية، وده بعكس السياسات السائدة حسة اللي هي في ظل السياسات النيوليبرالية التضخمية الموجودة حسة. يعني تاني حاجة القضاء على السوق الموازية المهيمنة على قرار تحديد أسعار صرف العملات الأجنبية في التجارة الخارجية، برضو محاربة المضاربين والمهربين للسلع، خصوصا في ظل تفشي الفساد المالي الموجود حاليا، بالإضافة إلى ضبط حركة أسعار الخدمات الأساسية على الأقل، يعني حتى يعني يستقر الاقتصاد على الأقل يعني. فمن غير المحتمل أن يتم على هذا المرض الاقتصادي أو الضريبي للمواطن وللممرض للاقتصاد، بقصد الضريبة هذه ضريبة التضخم الممرضة للأداء الاقتصادي العام، سواء كان من جانب المستهلك أو من جانب المنتج.
4: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم اللي ناقشنا فيها ارتفاع مؤشرات التضخم في السودان لهذا الشهر في أبريل، بصحبة ضيفنا الكريم الدكتور وائل فهمي الخبير الاقتصادي. إلى أن نواصل في حلقة قادمة من شاءة الله. تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
3: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
6: بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
7: نحبينا ونحن التابعين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
6: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يصبحون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
8: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
6: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
9: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
6: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
10: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
6: راديو دبنجا يقدم

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: مستمعو راديو دبنجا الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم كنتاكات وميارم. في حلقة الليلة بنسلط الضوء على واحدة من أكثر القضايا إلحاحا في المشهد السوداني اليوم، اللي هي كيف يتعامل الإعلام مع قضايا النساء في زمن الحرب والانتهاكات، وهل بتقوم الصحافة بدور الحقيقي في كشف الحقيقة والانتصار للعدالة، أم لا تزال أسيرة الصور النمطية والخطاب الترويجي. بالمفاعليات حملة العدالة النسوية ناقشت ناشطات وصحفيات سودانيات العلاقة بين الإعلام وقضايا النساء، ودعت المشاركات لبناء خطاب إعلامي أكثر حساسية وإنصافا وشراكة حقيقية بين المؤسسات الإعلامية والمبادرات النسوية، من أجل صحافة لا تكتفي بنقل الألم بل تسهم بفعالية في صناعة التغيير. هنستمع في هذه الحلقة لأصوات نسائية اتحدثت عن معاناة النساء خلال الحرب، وعن أخلاقيات التغطية الصحفية واللغة الحساسة، وضرورة كسر حاجز الصمت حول الانتهاكات المسكوت عنها. نبدأ أولاً بالترحيب بضيفة الحلقة الناشطة الحقوقية الأستاذة ياسمين أبو عوف. مرحبا بك في برنامج كنداكات وميارم عبر راديو دبنجا.
2: شكرا ليلى. الندوة غاية في الأهمية وفي التأثير، وهي الإعلام وقضايا النساء، من التغطية إلى التأثير وصناعة التغيير. الندوة ضمن السلسلة بتاعت الفعاليات الفكرية والحقوقية والإعلامية التي تنظم حملة عدالة نسوية، والحملة ذاتها هي حملة بتسعى إلى بناء منصة مدنية حقوقية وإعلامية مناصرة لقضايا النساء ومدافعة عن الحقوق والكرامة والعدالة، ومواجهة برضو كافة أشكال التمييز والعنف والتهميش. انطلقت الحملة لتكون مساحة جامعة للأصوات النسائية والحقوقية والإعلامية والمجتمعية الساعية لترسيخ العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية. خلونا نقول إنه الكلام عن الإعلام إنه هو ما وسيلة نمطية لنقل الأخبار فقط، وإنما هو قوة بتصنع الوعي، بتشكل الصورة الذهنية، وبتأثر في السياسات العامة، وبتسمع صوت التهميش. كذلك قضايا النساء يعني من منظور إعلامي هي قضايا مهمة ومفروض نطرحها بصورة مسؤولة أكثر، وهي بتمثل ضرورة أخلاقية ومهنية ومجتمعية في ظل التصاعد بتاع الحروب والأزمات والعنف الموجود حاليا. مرحبا بكم مرة تانية، وبنتطلع لنقاش سر ومثمر مع بعض.
1: نواصل معاكم في كنداكات وميارم، وننتقل لزاوية أخرى من هذا النقاش، حيث نستمع لمداخلة الصحفية والناشطة الأستاذة صباح آدم، اللي تناولت آليات بناء خطاب إعلامي بديل ينصف المرأة السودانية في هذه الظروف الاستثنائية.
3: المبادرة عدالة نسوية دائرة تكون شريكة مع الصحفيين، بحيث ما تكتفي فقط بس بالهنا، وإنما هي تتطلب جلوس مع الناس اللي بيقودوا المنصات دي، يعني مع رؤساء التحرير، القيادات ذاتهم في المؤسسة. هسه نحن ذاتنا رغم ان نحن كصحفيين عندنا يعني جروبات من الصحفيين الشباب، هم جزء من المركز الألغ، يعني دربناهم نحن وأهلناهم، ممتازين جدا جدا يعني، ومو بيشتغلوا اي قضايا بنطرحها بيتناولوها في الصحف وبيكتبوها يعني. لكن لما نحتاجني عشان نعمل حملة لميثاق شرف صحفي نعمل له زي بروموشن. مشينا قعدنا مع القيادات ذاتها، يعني قعدنا معاهم مع رؤساء التحرير لكل صحيفة لكل مؤسسة إعلامية، قعدنا مع رئيس المجلس القومي للصحافة والمطبوعات كده. مشينا فلقى اهتمام كبير جدا، وبعد ذلك بقت الحاجة يعني قدرت تنجح، يعني نجحت بشكل كبير، يعني انهم قبلوا الميثاق، وبالعكس يعني كمان قالوا انه هم حيتبنوه يعني. فدي من الحاجات اللي ما تعتمد على الشخصيات الموجوده في المؤسسات كشخصيات، حتى لو كانوا هم ناس ليدر في مثلا زي قيادات يعني مثلا، لانه هم ذاتهم مشغولين. يعني مشغول هو مثلا زول صحفي وين كان سينير، لكن برضه هو مشغول، عنده ديسك وعنده مواد كثيره بتجي ودار حريره وداير كده ما فاضي. الحاجه الثانيه، القضايا اللي اميره تكلمت عنها حقيقه تم تناولها. نحن عندنا المنتدى الاعلامي السوداني، نحن كشركاء في المنتدى ملينا المنتدى ده كل القضايا. المنتدى ده تناول القضايا الخاصة بالفقر والخاصة بالاغتصابات اللي حصلت للنساء وبالعنف، وتناول قضايا بتاعت الأسر وما تعرض له، وتناولنا القضايا بتاعت الصحة الإنجابية وما تعرضت للنساء، وما ما يعني كل القضايا دي تم طرحها في المنتدى الإعلامي، وتداولتها منصات إعلامية كثيرة. يعني اللي هو المنتدى ده فيه حكاية بتاعت كم 20 منصة إعلامية صحفية يعني بروفيشنال. في إشكالية أنا بتخيل إنه في بالنسبة لنا نحن عانينا منها حقيقة. يعني نحن عملنا صفحة أجندة حواء، أجندة حواء دي كنا شغالين 16 سنة في جريدة الأيام، كنا بنشحت شحدة النساء يكتبوا فيها، ما كان بيكتبوا، ما كان بيتحمسوا للكتابة، ما كان هم ذاتهم بيشاركوا في يجي ويقول لنا أي والله تعالوا احضروا ورشة الفلانية بتاعهم، لكن هم عشان يكتبوا يتحولوا هم ذاتهم نفسهم لأنه نكتبوا كتابات ويكونوا يعني القضايا بتاعتهم دي هم ذاتهم نزلوها هم براهم بأقلامهم وكده. كنا يعني حقيقة بنعاني معانا كبيرة جدا، كانت قلة بسيطة جدا هي كانت هنا. فده برضو بيحتاج برضو لأنه الناس عاين، يعني لأنه نحن القضايا دارين مطرحها، نحن كمبادرات نسوية نحن ذاتنا نكتب فيها، بتلقى ناس يساعدوك في الكتابة إذا أنت عايز عندك مشكلة في الكتابة الصحفية كده، بتلقى ناس يساعدوا في الحتة دي. فده واحدة من الحاجات المهمة. منال ذكرت الحتة بتاعت الحدث، ما أعرف زول قال الحدث، ما أعرف منو نسيت السا، لكن طبعا الحدث مهم بالنسبة للصحفي، لأنه أصلا هو الصحفي بيزعور الخبر دي أصلا حاجة يعني. بتبقى بعد ذاك الموضوعات التحليلية والصحافة الاستقصائية كلها حاجات هي بتتابع الأخبار وبتبحث في قضايا مثلا زي الفساد زي شنو حياة زي دي، ودي من الحاجات اللي هسه بدأ الناس يهتموا بها. يعني الصحافة الاستقصائية بالذات ما كانت موجودة من زمان، كان في التحقيقات الصحفية اللي كنا احنا قاعدين نشتغلها يعني، لكن الصحفي بيهتم بالحدث. عشان كده انا بقول انه النساء ذاته هم يخلقوا الاحداث. ما ناس عندي حدث، يعني عندي حدث معين، عندي مبادرة دي انا اكتب فيها واظل اكتب واظل انا اطلع بيانات واظل كده، فبتلقى الحدث لما يحصل هو اللي بيفرض نفسه، هو اللي بيخلي الصحفيين يجوا وسألوك وكده. انا متأكد انه بعد الندوه دي في ناس كتار بتطلب لك والله يا اخي عملت ندوه كده ومثلا انا عايز تديني الورقه تديني كده، ده ما يعني برضو وجهد المغير، لكن برضو احسن من انه هو ما استجيب يعني.
1: واخيرا نستمع لمداخله الاستاذه أميرة عثمان، وهي رئيسة مبادرة لا لغير النساء، وهي بتحدثنا عن الربط الضروري بين العمل الإعلامي والحراك الحقوقي في الميدان.
4: شكرا للحضور. أنا صراحة دار أتكلم شوية، مش شوية والله، شوية كتير، دار أنتقد الإعلام ودور الإعلاميين والإعلاميات والصحفيين والصحفيات في إنه يعني مثلا زي الحملة بتاعت عدالة نسوية أو أي عمل نسوي بيتعاملوا مع المجهودات اللي بتبذل كمصادر للأخبار، وما قاعدين يكونوا شركاء حقيقيين في صنع الحدث ذات نفسه. يعني مثلا نحن في الحملة بتاعت عدالة النسوية لقينا مثلا دعم محترم جدا من دبنجة مثلا ومن عاين، وانتظموا معانا بالمشاركة، لكن اكتفوا بالخط بتاعنا هم احنا نكون مصدر للخبر او نديهم الحاجه ونعملوا ليها تغطيه. لكن في حين انه نحن لما نكون بنتناقش في العمل بتاع الحمل ذاته وفي اخراج ادواته مثلا زي عمل الندوه دي او عندنا مواضيع دارين ننشرها للاعلام, نلاقي مشكله في انه كيف نحن نمرق الحاجه دي للاعلام. بنكون محتاجين ناس معانا جوا المطبخ عندهم الخبره والمعرفه والقدره الاعلاميه لاخراج الحاجه دي. يعني مثلا في الموضوع بتاع الاطفال نتائج الاغتصابات والحرب الحاصله دي, والثاني بنلقى في صفحه او في حاجه في الفيسبوك يقول لك في شافعي تلاقى مرمي بالحته والناس تقعد تشيل وتكيل الهناية على النساء وعلى الفساد الحاصل والناس بتعمل كده ليه؟ وهل الناس مغيبه من الحقيقه من انه هو نتائج للحرب وده نتائج للواقع الراهن؟ يعني المشكلة الثانية مثلا من المسكوت عنه, يعني بقت ما مشكلتنا بس في تشويه الأعضاء الجنسية للنساء مثلا أو التناسلية للنساء, لا يعني النساء مثلا أصبحت عليه الحرب دي بفقد الأسرة, بفقد العائل, بفقد الأمان المجتمعي, بالنزوح, بالانتهاك, بالاغتصاب, في النهاية برضوخة للعمالة حقة الجنس عشان تعيش, عشان تظل حية. والحاجة دي ممكن تكون موجودة في أماكن النزول, في أماكن الليو. وين الصحافة الاستقصائية البدعاية للحاجة دي بالمنظور النسوي, بما إن هو ليه النساء وليه الواقع ده الراهن خلاهم إنه يكونوا في المكان المهين للكرامة على مهين لحياتهم ذاته وخطر جدا لحياتهم. يعني أنا يعني صراحة يعني بتكلم عن إنه دور الصحافة شنو في العدالة النسوية ذات نفسها, في إنك أنت كصحافة كيف تكوني شريكة في صنع التفاصيل دي. إحنا لما نتكلم عنها تورينا نحن نخرجها كيف, نعمل ندوات تساعدونا في عمل تحقيقات, نساعدكم في كده, لكن ما تكونوا قاعدين مثلا. وأنا شايفين في ناس يعني صحفيين وصحفيات ممكن يكونوا حضور للحاجة دي بينتظروا إنه نحن لما نطلع مثلاً الخبر. أو أول سؤال أنا قاعد أحس بالمناسبة بأمانة إنه مستفز جداً, بيقول أنا قاعد أي حاجة يقول لك عندك إحصاءات الأرقية. خلنا في زمن لا فيه وزارة صحة, لا فيه شرطة, لا فيه أمان, لإنه المنظمات مثلاً يعني هجيبلك إحصاء من إحصاءات من وين يعني؟ فبيكون في الحاجة اللي هي العقلية بقت مسيطرة بتاعت الفكرة بتاعت إنك أنت عشان تكون ترند, عشان تخاطب المجتمع الدولي, عشان تخاطب المنظمات الدولية, لازم يكون عندك إحصاء بتاع إنه في 300 مرة تم اغتصابه و15 ماتوا. أنا دايرة أتكلم عن إنه نحن يا جماعة فكرة العدالة النسوية مفروض تكون حاجة يتبناها كل المجتمع السوداني, ونكون في صنع التفاصيل من أجل العدالة النسوية. شكرا.
1: بهذا نصل لختام حلقة الليلة, ناقشنا فيها دور الإعلام في إنصاف قضايا النساء السودانيات وسط تحديات الحرب. شكرا لضيفاتنا الكريمات, وشكرا لكم على طيب المتابعة. حتى نلتقي في حلقة جديدة, تقبلوا تحيات فريق البرنامج وتحياتي.

كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجة

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 4 يونيو شهر 6 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. القوات المسلحة تعلن صد هجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة البركة بالنيل الأزرق، وأنباء عن فشل الجلسة الأولى في الاجتماع التحضيري بأديس أبابا. احتجاجات وحملات واسعة ضد الوجود الأجنبي في ليبيا، وإغلاق مقر مفوضية اللاجئين، والسفارة السودانية تعلق أعمالها. تأجيل امتحانات الشهادة الثانوية في مناطق تأسيس إلى يوم الأحد، والحكم بالسجن على متطوع في القضارف لمدة 5 سنوات. دعوات لإيقاف الصراع القبلي بين السلامات والبني هلبة بجنوب دارفور، وتمديد حالة الطوارئ في كسلة لمدة 3 أشهر وسط انتشار كثيف للشرطة. كانت تلك هي العناوين، تفاصيل النشرة مع إبراهيم جد كريم. أعلنت القوات المسلحة صد هجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة البركة بجنوب النيل الأزرق، نافية سيطرة الدعم السريع على المنطقة. وقال الرائد علي عوض علي المتحدث باسم الفرقة الرابعة مشاة إن القوات المسلحة صدت الهجوم وكبدت القوة المهاجمة خسائر فادحة في الأرواح، بجانب تدمير عدد كبير من المركبات القتالية والاستيلاء على أخرى. وأضاف ضباط في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: الحمد لله في منطقة البرقة كل الموجودين في منطقة البرقة دون زائل أو زائل. البرقة حرة، كل الشعب السوداني شعب النيل الأزرق خاصة، لأن البرقة خالية من الميليشيا المرتزقة.
2: مطمئن جدا، مطمئن غايدة الفرقة الرابعة، إنه البرقة حرة كما ينبغي.
0: أعلنت حكومة التأسيس تأجيل امتحانات الشهادة الثانوية في مناطق سيطرتها التي كان مقررا لها يوم الخميس إلى الأحد المقبل. وقال خالد دناع الناطق باسم حكومة التأسيس ووزير الإعلام في تصريحات صحفية أمس إن التأجيل جاء استجابة لنداءات كثيرة من أولياء الأمور والطلاب خارج السودان، بجانب حرص الحكومة على جلوس أكبر عدد من الطلاب. وأضاف في هذا الخصوص:
3: وعليه نعلن رسميا بأن بداية امتحانات الشهادة السودانية ستكون يوم 7/6/2026 بدلا من 4/6/2026، وهو تأجيل لثلاثة أيام.
0: من جانبه قال رئيس اللجنة العليا الإشرافية لامتحانات الشهادة الثانوية بحكومة السلام حافظ أحمد عمر إن عدد الطلاب الجالسين للقسم الأكاديمي في امتحانات الشهادة يبلغ 9551 طالبا وطالبة، وهم الذين تحصلوا على أرقام الجلوس فعليا. وأشار إلى تجهيز 8 مراكز للطوارئ في رئاسات الولايات حتى يتمكن الطلاب الذين لم يتحصلوا بعد على أرقام الجلوس من الجلوس للامتحانات، على أن تأتي الإحصاءات فور الجلوس لأول جلسة، فيما بلغ عدد جميع المراكز 77 مركز. وأضاف في هذا الخصوص:
4: طلابنا الممتحنين لهذا العام في المجال الأكاديمي حوالي 9551 طالب وطالبة. دي الآن تم استخراج أرقام الجلوس بالنسبة لهؤلاء الطلبة وطالبات، وحددنا أكثر من 8 مركز للطوارئ في رئاسات الولايات.
0: شهدت مدن ليبية في شرق البلاد وغربها اليوم تصاعدا ملحوظا في الاحتجاجات والحملات المناهضة للوجود الأجنبي، عقب تصريحات منسوبة إلى مسؤولة بمفوضية اللاجئين في ليبيا بشأن توطين الأجانب، وهو ما نفته المفوضية. ونصب محتجون صباح اليوم خياما أمام مقر اللاجئين في منطقة السراج بطرابلس، معلنين إغلاق المقر ومطالبين بمغادرة المفوضية فورا. وفي ذات السياق أعلن مسؤول في جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية توقيف 800 من الأجانب في طبرق وترحيل نحو 300 مهاجر سوداني إلى بلادهم، مؤكدا أن عمليات الترحيل ستتواصل. وأضاف مسؤول ليبي في هذا الخصوص:

0: من جانبها أصدرت السفارة السودانية في طرابلس والقنصلية في بنغازي تحذيرا لرعاياها بضرورة توخي الحيطة والحذر، وأعلنت تعليق أعمالها يوم الخميس تحسبا لتطورات الأوضاع على أن تستأنف يوم الأحد المقبل. وفي سياق متصل، عبر عدد من السودانيين في ليبيا عن استيائهم مما وصفوه بالمعاملة القاسية من بعض الأجهزة الأمنية ومجموعات مدنية. وفي الأثناء أعلنت الحكومة الليبية في بيان اتخاذ إجراءات مشددة لمكافحة الهجرة غير النظامية والتصدي لأي محاولات لتوطين الأجانب داخل البلاد. وأضاف مسؤول ليبي في هذا الخصوص:
1: قمنا بحملة أمنية مكثفة لمكافحة الهجرة غير الشرعية وضبط الشارع العام، حيث أن هذه الحملة أسفرت عن ضبط عدد 811 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة، وتم إحالتهم إلى مركز لواء والترحيل لمكافحة الهجرة، حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وترحيلهم إلى بلادهم.
0: من جهتها، أعربت نقابة الصحفيين السودانيين عن قلقها البالغ إزاء الأوضاع الإنسانية والأمنية المتدهورة التي يواجهها الصحفيون السودانيون وأسرهم العالقون في ليبيا، مشيرة إلى تعرضهم لمضايقات وممارسات تمييزية وتهديدات تمس سلامتهم الشخصية، ما دفع بعضهم إلى النزوح الداخلي العاجل خوفا على أطفالهم. وناشدت النقابة السلطات الليبية والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحرية الصحافة وحقوق الإنسان بالتدخل الفوري لتوفير آليات حماية عاجلة ودعم قانوني وإنساني وتسهيل خيارات الإجلاء أو إعادة التوطين. كشفت مصادر عن فشل الجلسة الأولى للاجتماع التحضيري للحوار السوداني بعد رفض تحالف صمود حضور تنسيقية القوى الوطنية محمد سيد أحمد سر الختم الجكومي، حيث اعتبر ذلك إغراقا للعملية السياسية. وأشارت المصادر إلى أن وفد تأسيس سيصل إلى أديس أبابا غدا الجمعة، ومن المتوقع أن يلتقي بوفد من تحالف صمود. في الأثناء أعلن رئيس الكتلة الديمقراطية جعفر الميراني عدم المشاركة في اجتماعات الآلية الخماسية المنعقدة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، فيما يواصل وفد آخر من الكتلة المشاركة في الاجتماعات ويرفض أي جلوس مع تحالف تأسيس. عقد الحزب الشيوعي السوداني اجتماعا تشاوريا منفردا مع اللجنة الخماسية بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا أمس، وسلمها مذكرة شملت رؤيته. وقال صالح محمود عضو الوفد براديو دبنجا إن اجتماعات أديس أبابا هي مشاورات استكشافية وليست مفاوضات، مشددا على ضرورة حصر العملية السياسية في القوى التي أنجزت ثورة ديسمبر مع استبعاد طرفي حرب 15 أبريل وحلفائهم. وطالب الحزب اللجنة الخماسية بتوضيح طبيعة ما يجري والانتقال إلى الداخل، وأكد ضرورة التنسيق بين الرباعية والخماسية. وأضاف في هذا الخصوص:
2: الخماسية يجب أن توضح للجماهير، جماهير الشعب السوداني، عن طبيعة العملية اللي هم بيتكلموا عنها وهي تصميم العملية السياسية. أبدينا ملاحظات، قلنا إنه الناس الموجودين هنا وبيحضروا اجتماعات الخماسية ما عندهم تفويض من الشعب، بيمثلوا فقط نفسهم أو الجهات اللي بينتموا لها.
0: أعربت مجموعة محامي الطوارئ عن أسفها إزاء استمرار أعمال العنف في منطقة كبوم بولاية جنوب دارفور، والتي اندلعت في 30 مايو وأسفرت عن مقتل 28 مدنيا ونزوح آلاف المدنيين وتدمير المنازل ونهب الأسواق والممتلكات. وأدانت المجموعة الهجوم الذي استهدف المنطقة بطائرة مسيرة في 1 يونيو وأدى إلى مقتل 12 مدنيا وعشرات الجرحى. ودعت مجموعة محامي الطوارئ إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية وحماية المدنيين وتأمين وصول المساعدات الإنسانية. حذر الناطق الرسمي باسم تحالف القوى المدنية لشرق السودان من تكرار الصراعات القبلية في الإقليم، ووصف ما يجري حاليا بالمهزلة، مشيدا بالقيادات التي وقفت حائط منيع ضد خطاب الكراهية لمنع تكرار أحداث 2019. وأكد في حديثه لراديو دبنجا أن أزمة الشرق تصنع صناعة برعاية من الحركة الإسلامية وحلفائها، داعيا أهل الشرق للتوجه نحو مكاتب السلطة ومطالبتها بوقف خطاب الكراهية لإنهاء الأزمة. وأضاف عمار لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: بكرر ما ظللنا نقوله من سنوات، إنه مشكلة الشرق بتصنع صناعة بتمويل ورعاية من ميليشيا على كارتل إرهابية وحلفاء في سلطة البرهان، وده أمر بيعرفوه ناس الشرق، ما بيحتاجوا لتنبيه وتذكير بكل ما يحدث، وأنا بدعوهم لأنه يزحفوا ويتوجهوا للمكاتب بتاع سلطة البرهان في كل المدن، وإنذار بوقف رعاية الكراهية. ونفتكر ده هو الحل للمشكلة، والحل لا يأتي من إنه المكونات تواجه بعضها البعض.
0: في الأثناء أعلن والي ولاية كسلة تمديد حالة الطوارئ في الولاية اعتبارا من اليوم لمدة 3 أشهر، فيما شهدت المدينة انتشارا كثيفا لقوات الشرطة والقوات النظامية الأخرى. من جهتها طالبت جهات عديدة جميع الأطراف الرسمية والأهلية والسياسية بالعمل على تهدئة الأوضاع وتفويت الفرصة على كل ما من شأنه إثارة التوتر أو تعميق الخلافات بين مكونات المجتمع في ولاية كسلة. تواجه إدارية عيال بخيت التابعة لمحلية الخويبي ولاية غرب كردفان أزمة مياه حادة في ظل ارتفاع غير مسبوق لأسعار مياه الشرب، حيث تخطى سعر البرميل حاجز 40,000 جنيه. وقال المتحدث باسم غرفة طوارئ دار حمر لراديو دبنجا إن المواطنين يواجهون كارثة إنسانية بسبب أزمة المياه، وانتقد عدم قيام الإدارة بمعالجة الأزمة وتوجيه الأموال التي تجنيها من الجبايات لصالح إصلاح محطات المياه. وأضاف في هذا الخصوص:
4: يواجه آلاف المواطنين في إدارية عيال بخيت التابعة لمحلية الخوي بولاية غرب كردفان كارثة إنسانية طاحنة جراء العطش القاتل، بعد أن قفز سعر برميل المياه إلى رغم قياسي تجاوز 40,000 جنيه سوداني، وفي الوقت الذي يتجرع فيه أهلنا المواطنين سكرات المعاناة في هذه المناطق وتعين فيه جراح الأسر تحت وطاء الجفاف، تقوم الإدارة المدنية اللي هي تابعة لحكومة التأسيس بالمحليات الشمالية لولاية غرب كردفان وبالتحديد في محلية النهود بفرض جبايات باهظة دون أن تقدم لهم أي حلول لهذه الأزمة، أو حتى أن تخصص جزء من هذه الأموال المنهوبة لصيانة الآبار المعطلة أو توفير الوقود لتشغيلها.
0: وجه رئيس الوزراء وزارة الطاقة بالإسراع في إعادة التيار الكهربائي إلى السوق المركزي بالخرطوم. وفي ذات السياق تعهد رئيس الوزراء بتهيئة الميناء بكافة الوسائل الحديثة بما في ذلك وسائل التحصيل الإلكتروني لراحة المواطنين، كما شدد على ضرورة إعادة تأهيل الصالات 4 بالميناء البري في عقاب التدمير الذي طالها جراء الحرب. سلم معلمو ولاية الجزيرة مذكرة مطلبية إلى وزارة التربية والتعليم وسط إجراءات مشددة بمقر الوزارة. وحاولت المذكرة مطالب عديدة من بينها دفع المستحقات المتأخرة وتعديل الحد الأدنى للأجور والصرف الفوري وتطبيق علاوة بدل السكن بأثر رجعي اعتبارا من الأول من يناير 2025 وإلغاء العام الدراسي المضغوط. وشدد المعلمون على أن استقرار العام الدراسي في الولاية رهين بالاستجابة لهذه المطالب وتنفيذها. أصدرت محكمة جنايات القضارف اليوم حكما في مواجهة الناشط وعضو لجان مقاومة القضارف على الدين الشريف، قضى بسجنه لمدة 5 سنوات. وقالت مجموعة محامي الطوارئ إن الحكم استند إلى المادة 51 ومواد أخرى ذات طابع سياسي من القانون الجنائي، وعلى خلفية اتهامات تتعلق بالتعاون مع قوات الدعم السريع. وأشارت المجموعة إلى أن القضية شابتها مخالفات قانونية وإجرائية جوهرية، من بينها مخالفة أحكام قانون الإجراءات الجنائية بما يمس صحة الدعوة ويؤدي إلى بطلانها. حذر تحالف مزارعي مشروع الجزيرة والمناجل من مخاطر كبيرة تتهدد العروة الصيفية، مشيرا إلى أن المشروع دخل الموسم دون استكمال أعمال الصيف، ما ينذر بفشل واسع في الإنتاج إذا لم تتدخل الدولة بصورة عاجلة. وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف عبدين برقاوي لراديو دبنجا إن المشروع دخل الموسم الزراعي دون تنفيذ أعمال الصيادة المتمثلة في إزالة الإطماء من القنوات والترع الرئيسية والفرعية المواجر وصيانة الكباري والهدارات ومعالجة الكسورات في عدد من الترع مع ارتفاع مدخلات الإنتاج. وأضاف في هذا الخصوص:
5: نحن في الرسالة دي بندق ناقوس الخطر وبنناشد الدولة في كل مستوياتها وعبرها المنظمات العالمية المهتمة بشأن الزراعي، السيد رئيس مجلس السيادة، السيد رئيس مجلس الوزراء، السيد وزير المالية، السيد وزير الزراعة والري، السيد محافظ شرع الجزيرة، وكذلك حكومة ولاية الجزيرة اللي بتمدد المشروع على أراضيها. نناشدهم بالتحرك السريع لإنغاذ ما يمكن إنغاذه وتكوين لجنة طوارئ بإمكانيات وصلاحيات واسعة وإلا خرج مشروع الجزيرة من دائرة الإنتاج بشكل شبه نهائي.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلنت وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية سنار بدء الاستعدادات للموسم الزراعي الجديد عبر تنفيذ حملة مبكرة لمكافحة الآفات وتوزيع 100 طن من تقاوي الذرة لصغار المزارعين. وأكدت الوزارة استهداف زراعة 5 ملايين فدان خلال الموسم الصيفي مع متابعة توفير الوقود والتقاوي والأسمدة والتمويل لضمان نجاح الموسم. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجة. برنامجنا يتواصل فتابعونا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.
6: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجة الأعزاء في جولة السودان لليوم الخميس 4 من شهر 6 لسنة 2026، وتتابعون فيها: الحزب الشيوعي السوداني يقدم عبر وفده في أديس أبابا مذكرة إلى الخماسية.
7: وفقا للدعوة اللي قدمتها الخماسية للحزب الشيوعي السوداني، تم أمس لقاء منفرد بين وفد الحزب واللجنة الخماسية اللي هو أمس طبعا يوم 3/6/2026. المذكرة عبارة عن امتدادات لموقف الحزب ورؤيته في القضايا اللي وردت في خطاب الدعوة.
6: سلطات تأسيس تعلن تأجيل امتحانات الشهادة السودانية ليوم 7 من شهر 6 الجاري، ولجنة الامتحانات تعلن جاهزيتها لقيام الامتحانات في موعدها الجديد.
8: نعلن رسميا بأن بداية امتحانات الشهادة السودانية ستكون يوم 7/6/2026 بدلا من 4/6/2026، وهو تأجيل لثلاثة أيام.
9: طلابنا الممتحنين بهذا العام في المجال الأكاديمي حوالي 9551 طالب وطالبة.
6: لجنة المعلمين السودانيين تصف توصية مجلس وزراء بور السودان بتكوين لجنة قومية لمعالجة مشكلات التعليم بمحاولة للقفز فوق جوهر مشاكل الأزمة التعليمية.
10: هذا التصريح محاولة جديدة للقفز فوق جوهر الأزمة التعليمية الحقيقية، وانشغال بعناوين عامة ولجان ومؤتمرات وخطط مستقبلية في وقت بتتفاقم فيه معاناة المعلمين وبتدهور الأوضاع في العملية التعليمية بصورة غير مسبوقة.
6: الناطق الرسمي لتحالف القوى المدنية بشرق السودان يحذر من مخططات الفتنة وخطاب الكراهية في الإقليم.
3: لا بيحصل في شرق السودان ده تكرار لتاريخ قريب، معلوم إنه تكرار التاريخ بيتحول من مأساة لمهزلة.
6: مرحبا مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهلها بالاجتماعات الجارية بأديس أبابا تحت رعاية الخماسية، حيث قدم وفد الحزب الشيوعي السوداني يوم أمس مذكرة تحوي رؤية الحزب لحل الأزمة السودانية. مزيد من التفاصيل حول هذه المذكرة مع الأستاذ صالح محمود، عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوداني و عضو وفد الحزب لاجتماعات أديس أبابا، فلنستمع.
7: شكرا جزيلا أستاذ صادق. وفد الحزب الشيوعي وفد مصغر بتكون من الزميل آدم شريف عضو اللجنة المركزية، صالح محمود عضو المكتب السياسي، بالتكليف من قيادة الحزب حضرنا لأديس أبابا لحضور اجتماعات اللجنة الخماسية وفقا للدعوة اللي قدمتها الخماسية للحزب الشيوعي السوداني. تم أمس لقاء منفرد بين وفد الحزب واللجنة الخماسية اللي هو أمس طبعا يوم 3 6 2026. المذكرة عبارة عن امتداد لموقف الحزب ورؤيته في القضايا اللي وردت في خطاب الدعوة، ويعني هي عبارة عن امتداد للورقة اللي قدمناها في الاجتماع الكبير المشترك مع الخماسية بتاريخ 16 مارس 2026. مذكرة هي عبارة عن ورقة من فقرات اللي في المقدمة فيه شكر للخماسية وللدول الساعية والمؤسسات الإقليمية والدولية التي تسعى لمخاطبة الأزمة السودانية بكل جوانبها المتمثلة طبعا في الكارثة الإنسانية وفي الانتهاكات. لا طبعا ما بيتم إلا عن طريق وقف الحرب في البداية. أداء وقف الحرب سيؤدي بالتأكيد إلى يعني خلق مناخ جديد حتى للتصميم العملية السياسية وخلافة، لكن الأهم طبعا هو حماية المدنيين وتقديم أو وصول ضمان تقديم وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين سواء كانوا في يعني مخيمات النازحين حول المدن وخلافة اللي هم الدين الناسين الداخلين، وبرضو اهتمام بأوضاع اللاجئين في دول الجوار وفي مناطق مختلفة. طبعا نحن بدينا بأنه الخماسية يجب أن توضح للجماهير جماهير الشعب السوداني عن طبيعة العملية اللي هم بيتكلموا عنها وهي تصميم العملية السياسية. أبدينا ملاحظات، قلنا أنه الناس الموجودين هنا وبيحضروا اجتماعات الخماسية ما عندهم تفويض من الشعب، بيمثلوا فقط نفسهم أو الجهات اللي بينتموا ليها سواء كان في يعني الأحزاب السياسية أو منظمات المجتمع المدني، وبالتالي لا يحق لهم طبعا أنه يقرروا في قضايا العملية السياسية يعني بعيدا عن الشعب، أو أنه الحاجات دي لا تتم من وراء ظهر الجماهير. نبهنا الخماسية أنه تطلع بيان وتوضيحات للجماهير توضح لها بالضبط الفكرة شنو، لأنه في جهات بتسعى أنه وتروج لموضوع بتاع أنه هذه الاجتماعات الغرض منها تكوين حكومة انتقالية من الحضور، وده طبعا مسألة يعني غير واقعية ولا تمت للحقيقة بالصلة. يعني لو رجعنا وشفنا خطاب الدعوة هي بدت أنه السودانيين هم أصحاب الشأن، وأنه السودانيين عن طريق منظماتهم الجماهيرية وغيرها هم اللي بيحددوا المعايير بتاع المشاركين وبيحددوا أيضا مسار هذه العملية. بالتالي الحزب رفض الفكرة في أنه الخماسية تشرع في أو تبدأ وتفكر في تكوين لجنة للمتابعة، وقلنا أنه الأفضل في هذه المرحلة أنه سكرتارية الخماسية هي تواصل هذه المساعي، وأحسن الخماسية ذاتها تنتقل إلى داخل السودان لمقابلة أصحاب الشأن اللي هو جماهير الشعب السوداني بالكيفية اللي بيشوفوها عملية معقولة، لأنه تلتقي بالقوى السياسية وتلتقي بجماهير الشعب السوداني وتأخذ الآراء بتاع أصحاب الشأن حول القضية بتاع تصميم العملية السياسية، وإنه هذه العملية إذا لم تتم بهذه الكيفية لن يجد القبول المطلوب من الجماهير. المحور الآخر برضو قلنا إنه التنسيق بين الخماسية والرباعية ضرورية حسب ما ورد في مباني برلين، لأنه لحد الرباعية والتصريح الصادر منهم في قبل عديد من الشهور لم تتخذ ولا اتجاه يعني مخاطبة الوضع الداخلي اللي هو وقف الحرب وإعلان الهدنة. في نفس الوقت الهدنة دي يعني لا يمكن أن تتم إلا ببارة طرفي الحرب على انصياع لمطالب المجتمع الدولي في ضرورة الجلوس مع بعض والتوصل إلى وقف إطلاق نار، ودي عملية يعني مسؤولة عنها طرفي الحرب.
6: مرحبا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث أعلنت حكومة تأسيس تأجيل امتحانات الشهادة السودانية في مناطق سيطرتها، والذي كان مقرر لها اليوم الخميس إلى يوم الأحد المقبل، حيث أعلن ذلك الأستاذ خالد دناع الناطق باسم حكومة التأسيس ووزير الإعلام في مؤتمر صحفي، وحيث أشار في نفس المؤتمر الأستاذ حافظ عمر رئيس لجنة امتحانات الشهادة السودانية بمناطق التأسيس إلى جاهزية اللجنة لقيام الامتحانات في موعدها الجديد. مزيد من التفاصيل نستمع لحديث من الناطق باسم حكومة التأسيس ووزير الإعلام الأستاذ خالد دناع، ومن بعده نستمع للأستاذ حافظ عمر رئيس لجنة امتحانات الشهادة السودانية بمناطق التأسيس.
11: كنا قد قررنا بداية امتحانات الشهادة السودانية يوم 4/6/2026، ولكن لسببين رئيسيين، هما إنه وصلتنا يعني نداءات كثيرة من أولياء الأمور والطلاب أنفسهم، طلاب خارج السودان في يوغندا وفي تشاد وفي أفريقيا الوسطى وفي العديد من الدول، إنه يعني هذا الزمن يعني لن يمكنهم من الحضور حتى يسجلوا ويجلسوا لامتحانات الشهادة السودانية. ولذلك تم تمديد أجل هذه الامتحانات لثلاثة أيام 72 ساعة. وسبب آخر هو حرص حكومة السلام وزارة التربية واللجنة العليا على أن يجلس العدد الأكبر من الطلاب والطالبات لهذه الامتحانات. نحن على قول الأخ رئيس الوزراء لو في طالب واحد يعني نحن ممكن ننتظره يجي ويجلس لهذه الامتحانات لفعلنا، لكن العدد كبير، اللجنة الفنية رأت أنه هذا عدد كبير ويستحق أن يتم تمديد هذه الـ 72 ساعة له. ونعتذر للطلاب الذين لن يتمكنوا حتى بعد فرصة هذا التمديد لل 72 ساعة، فإن شاء الله تتاح لهم الفرصة في العام القادم بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وعليه نعلن رسميا بأن بداية امتحانات الشهادة السودانية ستكون يوم 7/6/2026 بدلا من 4/6/2026، وهو تأجيل لثلاثة أيام للأسباب السالفة الذكر، مع خالص أمنياتنا للطلاب والطالبات بأن يوفقوا في تحقيق نتائج مرضية.
9: الآن في اللجنة الفنية كل الإجراءات الفنية جاهزة تماما، ابتداء من وضع الامتحانات تأليفه ومراجعته ونسخه مراجعته للمرة الثانية، ثم بعد ذلك تم تطريد هذه الامتحانات، والآن هي جاهزة منذ فترة أكثر من 3 أسابيع. امتحاناتنا جاهزة ومظرفة ومغلفة ومنتظرين فقط المواقيت الزمنية. إحنا حقيقة نؤكد للجميع إن طلابنا الممتحنين لهذا العام في المجال الأكاديمي حوالي 9551 طالب وطالبة. دي الآن تم استخراج أرقام الجلوس بالنسبة لهؤلاء الطلبة والطالبات، وحددنا أكثر من 8 مركز للطوارئ في رئاسات الولايات. هذه المراكز الآن بتستقبل طلاب، ودي إن شاء الله إحصائياتهم بتأتي فور جلوس أول ورقة لامتحانات الشهادة السودانية، ثم بارك بيتم عملية حصر طلاب الطوارئ، لأنه بنفتكر إنه أي طالب حضر قبل يوم من إجراء الامتحان يحق له أن يجلس هذا الامتحان. فلولا إجراء هذه المراكز للطوارئ لدخلنا في إشكال حقيقي في الطلاب الآن اللي آتين سواء كان من إقليم الأوسط أو من شمال كردفان، مناطق بارة والمزروب والمناطق دي كلها الآن لأنهم طلاب ممتحنين معانا، وكذلك في جنوب كردفان وكذلك جنوب النيل الأزرق، كل هذه المناطق وسنار طلابهم الآن كلهم توافروا لإجراء أو للحضور للامتحانات أكثر من 50 من الطلبة وهم جايين من مناطق كانوا دارين يمتهنوا في التشات وما توفقوا فيها وواحدين ماشيين بيمتهنوا في مناطق الشمال برضو ما توفقوا فيها والآن هم قاعدين في وزارة التربية الآن بيسجلوا أساس إنه يمتهنوا ويواصل إمتهنوا وإحنا هنوفر لهم هذه الامتحانات بصورة كويسة وبصورة ممتازة بإذن الله. إحنا على المراكز اللي بيمتهنوا فيها الطلاب حتى هذه اللحظة 77 مركز ما زلنا نكرر على جميع المنظمات سواء كان اليونيسيف أو سيف ذا تشيلدرن أو NRC أو المنظمات المهتمة بأمر الأطفال والتعليم عليهم الحضور لمراقبة هذه الامتحانات في أي مكان وإحنا مكاتبنا وأبنا مفتوحة تماما لأساس إنه كلنا لنأكد إنه هذه الامتحانات هي جرت في جو مأمون وفيها قياس دون أي تحيز ودون أي تحيز وبالتالي فيها من السرية الكاملة لهذه الامتحانات سنتساوى فيها شنو الجميع.
6: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم ونبقى في مجال التعليم. في ظل تصاعد إضرابات المعلمين السودانيين وجه مجلس الوزراء ببورد سوداني يوم الثلاثاء بتشكيل لجنة قومية لمعالجة قضايا التعليم بصورة جذرية. من جهتها كللت لجنة المعلمين السودانيين من هذا القرار واعتبرت تلك التصريحات محاولة جديدة للقفز فوق جوهر الأزمة التعليمية الحقيقية ومحاولة لامتصاص غضب المعلمين. مزيد من التفاصيل مع الأستاذ سامي الباغر الناطق باسم لجنة المعلمين السودانيين.
12: تابعنا نحن في لجنة المعلمين السودانيين ما ورد من تصريح صحفي صادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 2 يونيو 2026 ناقش فيه قضايا التعليم وتوجيه بتشكيل لجنة قومية لمعالجة مشكلات التعليم في لجنة المعلمين السودانيين. بننظر إلى هذا التصريح باعتباره محاولة جديدة للقفز فوق جوهر الأزمة التعليمية الحقيقية وانشغال بعناوين عامة ولجان ومؤتمرات وخطط مستقبلية في وقت بتتفاقم فيه معاناة المعلمين وبتدهور الأوضاع في العملية التعليمية بصورة غير مسبوقة. وبنفتكر أنه ده محاولة لامتصاص غضب المعلمين وما قدم حلول حقيقية. تحدث مجلس الوزراء عن مؤتمر للنهوض بالتعليم ولجان لمعالجة قضايا التعليم وتوطين صناعة الأثاث المدرسي وإعادة مؤسسات الطباعة والنشر وتوفير التغذية المدرسية وهي قضايا مهمة بلا شك، لكن بنفتكر إنه الأزمة الراهنة بيعرفها كل سوداني وبيعيش آثارها يوميا. أزمة التعليم ما أزمة كراسي ولا كتب ولا مؤتمرات فقط، هي دي فيها أزمة، لكن الأزمة الحقيقية هي أزمة إرادة سياسية وعجز عن الوفاء بالحد الأدنى من الالتزامات تجاه المعلمين والتعليم بصورة عامة. المعلمين ما تقاضوا مرتباتهم وحقوقهم لفترة طويلة، بيعيشوا تحت وطأة الغلاء وتدهور الأوضاع الاقتصادية اللي بتقود أحيانا حتى للموت. ما في معالجة حقيقية لمشكلة بتتم بلجنة جديدة. تجاهل مجلس الوزراء القضايا الأساسية اللي خلت آلاف المعلمين يدخلوا في إضراب وهي رفع الحد الأدنى من 12,000 جنيه ما يعادل 3 دولارات إلى 216,000 جنيه، وإنه تتسدد جميع المتأخرات ويكون في التزام بصرف المرتبات في أو قبل اليوم الخامس من كل شهر، وتلتزم الدولة بالإنفاق على التعليم وخفي كافة الإجراءات العقابية والقسرية ضد المعلمين وعدم فرض أجسام نقابية فاقدة للشرعية. الحديث عن معالجة جذرية لقضايا التعليم بنفتكر إنه ما في تجاهل قضية التعليم، كما إنه ما بيستقيم مع تأخر المرتبات وتراجع الإنفاق على التعليم واستمرار السياسات الدفعة المعلمين حتى لمغادرة المهنة والبحث عن مصادر دخل أخرى. بنأكد إنه أي إصلاح حقيقي للتعليم لا بد إنه يبدأ بإنصاف المعلمين وتحسين أوضاعهم المعيشية والمهنية، وأي حديث عن نهضة التعليم دون أن يكون فيه استصحاب لقضايا المعلمين بصورة عامة افتكروا أن الكلام مكرر ما عنده معنى. عشان كده بندعو المعلمين والمعلمات انهم يتمسكوا بالإضراب باعتباره حق مشروع ووسيلة للدفاع عن الحقوق، وما ينشغلوا بالوعود والمسكنات والحلول المؤجلة اللي بيجري طرحها كل ما تصاعدت حالة الغضب لهدف وحيد وهو امتصاص هذا القضب. الحلول معروفة، ما تحتاج إلى لجان جديدة بقدر ما تحتاج إلى سياسة أو إرادة سياسية وقرارات عملية يجري التنفيذ فورا وتضع حد للمعاناة. الطريق اللي بنفتكر أنه هو الطريق الأقصر لاستقرار العملية التعليمية ليس في المؤتمرات ولا التصريحات ولا في اللجان التي تشكل، بيكمن في أنه كيف الدولة تكون جادة في الاستجابة الفورية للمطالب العادلة والمشروعة، ودي بتبدأ بزيادة الحد الأدنى والتوجيه الفوري بصرف مداخلات المعلمين وإيقاف الإجراءات العقابية اللي جرت في حق المعلمين. دي قرارات ما محتاجة للجان، دي محتاجة لإرادة ورغبة، فإن توفرت الإرادة والرغبة يمكن أن تصدر هذه القرارات بعيدا عن تكوين اللجان. أما تكوين اللجان والسعي لإطالة أمد المعاناة فبفتكر أنه ده كلام ما عنده معنى، والمعلمين أذكى من أنهم ينساقوا وراء مثل هذه المسكنات اللي ما بتضع حد للمشكلة بل بتفاقم المشكلة وبتحاول تحتوي المشكلة وما تقدم أي حلول.
6: مرحبا مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، وعلى خلفية التوترات التي شهدتها مدينة كسلا منذ يوم الثلاثاء الماضي على خلفية التصريحات التي أدلى بها ناظر للهدندة والناظر سيد أحمد محمد الأمين تريك، حذر الناطق الرسمي باسم تحالف القوى المدنية لشرق السودان محذر من تكرار الأحداث التاريخية في الإقليم، مشيد بالقيادات التي وقفت حائط صد خطاب الكراهية لمنع تكرار أحداث 2019.
3: أولا تحية طيبة إلى مستمعي راديو دبنجا، ومن بعد فاللي بيحصل في شرق السودان ده هو تكرار لتاريخ قريب، ومعلوم إنه تكرار التاريخ بيتحول من مأساة لمهزلة، والبيحدث اليوم في الشرق هو مهزلة. أنا على ثقة إنه أهل الإقليم وغادتهم أكبر من إنه يقعوا فيها، وأنا أحيي كل غادة الشرق وفئاته المستنيرة الهبت لقفل الباب أمام رموز خطاب الكراهية، والأرسلت رسالة قوية إنه ما حدث من أخطاء في العام 2019 ما حيتكرر تاني من جديد. وبكرر ما ظللنا نقوله من سنوات إنه مشكلة الشرق بتصنع صناعة بتمويل ورعاية من ميليشيا على كارت الإرهابية وحلفاء في سلطة البرهان، وده أمر بيعرفوه ناس الشرق وما بيحتاجوا لتنبيه وتذكير بكل ما يحدث، وأنا بدعوهم لأنه يزحفوا ويتوجهوا للمكاتب بتاع سلطة البرهان في كل المدن، وإنذار بوقف رعاية الكراهية، ونفتكر ده هو الحل للمشكلة، والحل لا يأتي من إنه المكونات تواجه بعضها البعض. وأنا عايز أذكر برضو إنه كل ما يجري الآن في الإقليم في الشرق من خطاب كراهية ومن استحضار لأشياء غير إيجابية ما بتودي الناس لقدام، كل ما يحدث ده تقود المجموعة بتاعت علي كرتي وحلفاء، والغرض هو إفراغ الشرق والإغليم من مجموعاته الغبلية المتماسكة ومناطق والاستيلاء على المناطق الغنية لمصلحة شركات ولمصلحة دول أجنبية عندها ديون على السلطة بتاعت البرهان، والسلطة دي خزائنها فارغة الآن، وكل ما عندها معلوم بتذهب لحرب. أهل الشرق ما بيعرفوا منو الأشعل الحرب دي وما هي فائدة لهم، وكل المخطط اللي يجري هو في السياق ده خلق صراعات غبلية، ومن ثم خلو الجو لهم لتنفيذ الأجندة اللي بيهدفوا لها واللي هي أجندة ضارة بإنسان الشركة.
6: مرحبا مستمعينا الكرام، وفي ختام جولتنا جولة السودان لليوم الخميس 4 من شهر 6 نقدم الأستاذ شمس الدين أحمد صالح، وهو مؤسس مجمع مدارس أكاديمية شمس الدين للحلول التعليمية المتكاملة، حيث تم إعلان نتيجة الشهادة المتوسطة والابتدائية بمناطق تأسيس قبل أسبوع. والأستاذ شمس الدين في هذا الحديث متناول تحليل نتيجة المرحلة الابتدائية لهذه الأكاديمية، أكاديمية شمس الدين أحمد صالح للحلول التعليمية المتكاملة، فلنستمع للأستاذ شمس الدين وهو يتناول هذه النتيجة التي أحرزتها الأكاديمية.
13: اليوم نحن في حدث مهم جدا، هو تحليل نتيجة المرحلة الابتدائية لمؤسسة أكاديمية شمس الدين للحلول التعليمية المتكاملة. أولا الواحد قدم الشكر للمعلمين الذين بذلوا الجهد الكبير وتحدوا كل الصعاب وحققوا هذا النجاح. في هذه المدرسة الابتدائية جلس 34 تلميذ وتلميذة، ونجح منها 33 بنسبة نجاح 97%، وشاركوا 3 من التلاميذ والتلميذات في 10 أوائل الولاية، واحدة احتلت المرتبة 5 في الولاية، والثانية المرتبة 8، والثالث المرتبة 10. وأنا بفتكر إنه النجاح ده يعني سببه المدرسين اللي ساهموا مساهمة كبيرة جدا في إنه ينجحوا العام الدراسي، بالإضافة لأسر التلاميذ والتلميذات اللي استجابوا على خطط المدرسة في تحقيق النجاح، وكذلك الطلاب نفسهم اللي استجابوا على نصائح أو المعلمين اليومية. وكان الناس لما فتحنا المدرسة في شهر أكتوبر الماضي أو أكتوبر 25، الناس كانت متوجزة وعجزانة بيقولوا إنه كيف يحدث دراسة في هذه الظروف، ولكن الناس أصرت، أول إدارة المدرسة والمعلمين أصروا على إنه لابد أن يواصل المشوار، وفعلا تحدد الحتة دي. فده دلالة لأنه يعني ما في حرب ممكن يوقف الدراسة، لأنه التعليم هو مسألة ضرورية زي الأكل والشرب، يعني للعقل، العقل الغير متعلم هو هنا عقل جعان. وبالتالي أنا بفتكر إنه يعني الناس يحاولوا يكيفوا نفسهم، أو في الأول الواحد بتمنى إنه لازم يحدث السلام في البلد واستقرار الأمن، وإذا ما حدث إنه ما يستسلموا للحالة بتعذر. الحاجة الثانية أنا بوصل ثلاثة رسائل، رسالة الأولى هو لأولياء الأمور إنه يعني مهما كانت الظروف يجب أن يهتموا بالتعليم، لأنه ما في حل غير أنه يعلم أولاده، زي ما قال بيت الشعر: العلم يرفع بيت لا عماد له، وجهل يهدم بيت العز والشرف. لذلك ما في بديل لكل المآسي اللي نحن فيها، سواء كان على المستوى الشخصي على الأسر، أو سواء كان على مستوى المجتمع السوداني ككل أو مجتمع دارفور بصفة أخص، إلا التعليم. لذلك يهتموا بتعليم أبنائهم. الحاجة الثانية برضو رسالتي للقائمين بأمر الواقع في السودان، سواء كان في نيالة أو في بورسودان، إنه يعطوا الأولوية للتعليم، أولوية للتعليم، والتعليم الأولوية بيهتم باهتمام المعلم وباهتمام البنية الأساسية للمدارس والمعامل والمعدات والوسائل التعليمية اللازمة اللي ممكن توصل العلم للتلاميذ، لأنه العصر طورت، أصبح عصر الذكاء الاصطناعي، وده بيحتاج لوسائل تعليمية وإمكانيات تعليمية هائلة عشان ما تبقى المدرسة نفسها جذابة بالنسبة للطالب، و نستطيع أن نوقف قضية التسرب من المدارس بيخلي الناس ما يخلصوا التعليم. فيجب عليهم أن يقوموا بهذا الدور، وقبل هذا وذاك أن يستجيبوا على إرادة الشعبية، إرادة الشعب في وقف الحرب، إرادة الشعب في وقف الحرب. كل الشعب السوداني الآن لا يريد الحرب، يريد أن الحرب يجيف، لأنه داخل ما داخل من ويلات وكوارث في هذا الحرب. ونتمنى أن يحدث السلام والأمن والاستقرار قريبا في كل ربوع السودان، ويتوحد السودان قوي مقتدر يستطيع أن يواكب التطور الهائل الحاصل على المستوى العالم.
6: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا في هذه الجولة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي وإياكم في جولة لاحقة. ليكم مني أطيب التحايا.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
2: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به أنه الزول بقدر الإمكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في أنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في أنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني يطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب مننا إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال ليك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. زول اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشى اتجاهه، هو مشى اتجاهه، زوجه مشى اتجاهه، وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني زول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في اننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية.

0: الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه اسرته بتمشي اتجاه وكده بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه. لما نوصل بيناتهم او نحاول نربط بيناتهم دي واحده من الخدمه الضروريه اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول مثلا كوارث طبيعيه حصلت في سونامي مثلا الناس جرد مثلا الراجل بيجري وبيخلي الام على الاطفال وغيره وغيره وكده بعد ذاك لما يمشي يطلع لحته بعيده بعد ذاك بيكونوا افراد الاسره الواحده ما بيكونوا عارفين يعني وين بقيه الاسره. لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد في خدمة كبيرة جدا نفسية نحن نكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده الحياة لازم تتغير يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده لازم تتبدل يعني بكرة بيكون أفضل نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم نوفر لهم المساعدة يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا اليوم الخميس الموافق 4 يونيو شهر 6 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. القوات المسلحة تعلن صد هجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة البركة بالنيل الأزرق، وأنباء عن فشل الجلسة الأولى في الاجتماع التحضيري بأديس أبابا. احتجاجات وحملات واسعة ضد الوجود الأجنبي في ليبيا، وإغلاق مقر مفوضية اللاجئين، والسفارة السودانية تعلق أعمالها. تأجيل امتحانات الشهادة الثانوية في مناطق تأسيس إلى يوم الأحد، والحكم بالسجن على متطوع في القضارف لمدة 5 سنوات. دعوات لإيقاف الصراع القبلي بين السلامات والبني هلبة بجنوب دارفور، وتمديد حالة الطوارئ في كسلة لمدة 3 أشهر وسط انتشار كثيف للشرطة. كانت تلك هي العناوين، تفاصيل النشرة مع إبراهيم جد كريم. أعلنت القوات المسلحة صد هجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة البركة بجنوب النيل الأزرق، نافية سيطرة الدعم السريع على المنطقة. وقال الرائد علي عوض علي المتحدث باسم الفرقة الرابعة مشاة إن القوات المسلحة صدت الهجوم وكبدت القوة المهاجمة خسائر فادحة في الأرواح، بجانب تدمير عدد كبير من المركبات القتالية والاستيلاء على أخرى. وأضاف ضباط في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: الحمد لله في منطقة البرقة كل الموجودين في منطقة البرقة دون زائل وزين.
2: الله أكبر.
1: البرقة حرة.
2: الله أكبر.
1: الشعب السوداني شعب النيل الأزرق خاصة، لأنه البرقة خالية من الميليشيا المرتزقة.
3: غريبة جدا.
4: وطمن غايدة الرئيس، وطمن غايدة الفرقة الرابعة.
3: الله أكبر.
4: إنه البرقة حرة
0: كما ينبغي. أعلنت حكومة التأسيس تأجيل امتحانات الشهادة الثانوية في مناطق سيطرتها التي كان مقررا لها يوم الخميس إلى الأحد المقبل. وقال خالد دناع الناطق باسم حكومة التأسيس ووزير الإعلام في تصريحات صحفية أمس إن التأجيل جاء استجابة لنداءات كثيرة من أولياء الأمور والطلاب خارج السودان، بجانب حرص الحكومة على جلوس أكبر عدد من الطلاب. وأضاف في هذا الخصوص:
5: وعليه نعلن رسميا بأن بداية امتحانات الشهادة السودانية ستكون يوم 7/6/2026 بدلا من 4/6/2026، وهو تأجيل لثلاثة أيام.
0: من جانبه قال رئيس اللجنة العليا الإشرافية لامتحانات الشهادة الثانوية بحكومة السلام حافظ أحمد عمر إن عدد الطلاب الجالسين للقسم الأكاديمي في امتحانات الشهادة يبلغ 9551 طالبا وطالبة، وهم الذين تحصلوا على أرقام الجلوس فعليا. وأشار إلى تجهيز 8 مراكز للطوارئ في رئاسات الولايات حتى يتمكن الطلاب الذين لم يتحصلوا بعد على أرقام الجلوس من الجلوس للامتحانات، على أن تأتي الإحصاءات فور الجلوس لأول جلسة، فيما بلغ عدد جميع المراكز 77 مركز. وأضاف في هذا الخصوص:
6: طلابنا الممتحنين لهذا العام في المجال الأكاديمي حوالي 9551 طالب وطالبة. دي الآن تم استخراج أرقام الجلوس بالنسبة لهؤلاء الطلبة وطالبات، وحددنا أكثر من 8 مركز للطوارئ في رئاسات الولايات.
0: شهدت مدن ليبية في شرق البلاد وغربها اليوم تصاعدا ملحوظا في الاحتجاجات والحملات المناهضة للوجود الأجنبي، عقب تصريحات منسوبة إلى مسؤولة بمفوضية اللاجئين في ليبيا بشأن توطين الأجانب، وهو ما نفته المفوضية. ونصب محتجون صباح اليوم خياما أمام مقر اللاجئين في منطقة السراج بطرابلس، معلنين إغلاق المقر ومطالبين بمغادرة المفوضية فورا. وفي ذات السياق أعلن مسؤول في جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية توقيف 800 من الأجانب في طبرق وترحيل نحو 300 مهاجر سوداني إلى بلادهم، مؤكدا أن عمليات الترحيل ستتواصل. وأضاف مسؤول ليبي في هذا الخصوص:

0: من جانبها أصدرت السفارة السودانية في طرابلس والقنصلية في بنغازي تحذيرا لرعاياها بضرورة توخي الحيطة والحذر، وأعلنت تعليق أعمالها يوم الخميس تحسبا لتطورات الأوضاع على أن تستأنف يوم الأحد المقبل. وفي سياق متصل، عبر عدد من السودانيين في ليبيا عن استيائهم مما وصفوه بالمعاملة القاسية من بعض الأجهزة الأمنية ومجموعات مدنية. وفي الأثناء أعلنت الحكومة الليبية في بيان اتخاذ إجراءات مشددة لمكافحة الهجرة غير النظامية والتصدي لأي محاولات لتوطين الأجانب داخل البلاد. وأضاف مسؤول ليبي في هذا الخصوص:
1: قمنا بحملة أمنية مكثفة لمكافحة الهجرة غير الشرعية وضبط الشارع العام، حيث أن هذه الحملة أسفرت عن ضبط عدد 811 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة، وتم إحالتهم إلى مركز لواء والترحيل لمكافحة الهجرة، حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وترحيلهم إلى بلادهم.
0: من جهتها، أعربت نقابة الصحفيين السودانيين عن قلقها البالغ إزاء الأوضاع الإنسانية والأمنية المتدهورة التي يواجهها الصحفيون السودانيون وأسرهم العالقون في ليبيا، مشيرة إلى تعرضهم لمضايقات وممارسات تمييزية وتهديدات تمس سلامتهم الشخصية، ما دفع بعضهم إلى النزوح الداخلي العاجل خوفا على أطفالهم. وناشدت النقابة السلطات الليبية والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحرية الصحافة وحقوق الإنسان بالتدخل الفوري لتوفير آليات حماية عاجلة ودعم قانوني وإنساني وتسهيل خيارات الإجلاء أو إعادة التوطين. كشفت مصادر عن فشل الجلسة الأولى للاجتماع التحضيري للحوار السوداني بعد رفض تحالف صمود حضور تنسيقية القوى الوطنية محمد سيد أحمد سر الختم الجكومي، حيث اعتبر ذلك إغراقا للعملية السياسية. وأشارت المصادر إلى أن وفد تأسيس سيصل إلى أديس أبابا غدا الجمعة، ومن المتوقع أن يلتقي بوفد من تحالف صمود. في الأثناء، أعلن رئيس الكتلة الديمقراطية جعفر الميراني عدم المشاركة في اجتماعات الآلية الخماسية المنعقدة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، فيما يواصل وفد آخر من الكتلة المشاركة في الاجتماعات ويرفض أي جلوس مع تحالف تأسيس. عقد الحزب الشيوعي السوداني اجتماعا تشاوريا منفردا مع اللجنة الخماسية بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا أمس، وسلمها مذكرة شملت رؤيته. وقال صالح محمود عضو الوفد لراديو دبنجا إن اجتماعات أديس أبابا هي مشاورات استكشافية وليست مفاوضات، مشددا على ضرورة حصر العملية السياسية في القوى التي أنجزت ثورة ديسمبر مع استبعاد طرفي حرب 15 أبريل وحلفائهم. وطالب الحزب اللجنة الخماسية بتوضيح طبيعة ما يجري والانتقال إلى الداخل، وأكد ضرورة التنسيق بين الرباعية والخماسية. وأضاف في هذا الخصوص:
2: الخماسية يجب أن توضح للجماهير، جماهير الشعب السوداني، عن طبيعة العملية اللي هم بيتكلموا عنها وهي تصميم العملية السياسية. أبدينا ملاحظات، قلنا إنه الناس الموجودين هنا وبيحضروا اجتماعات الخماسية ما عندهم تفويض من الشعب، بيمثلوا فقط نفسهم أو الجهات اللي بينتموا لها.
0: أعربت مجموعة محامي الطوارئ عن أسفها إزاء استمرار أعمال العنف في منطقة كبوم بولاية جنوب دارفور، والتي اندلعت في 30 مايو وأسفرت عن مقتل 28 مدنيا ونزوح آلاف المدنيين وتدمير المنازل ونهب الأسواق والممتلكات. وأدانت المجموعة الهجوم الذي استهدف المنطقة بطائرة مسيرة في 1 يونيو وأدى إلى مقتل 12 مدنيا وعشرات الجرحى. ودعت مجموعة محامي الطوارئ إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية وحماية المدنيين وتأمين وصول المساعدات الإنسانية. حذر الناطق الرسمي باسم تحالف القوى المدنية لشرق السودان من تكرار الصراعات القبلية في الإقليم، ووصف ما يجري حاليا بالمهزلة، مشيدا بالقيادات التي وقفت حائط منيع ضد خطاب الكراهية لمنع تكرار أحداث 2019. وأكد في حديثه لراديو دبنجا أن أزمة الشرق تصنع صناعة برعاية من الحركة الإسلامية وحلفائها، داعيا أهل الشرق للتوجه نحو مكاتب السلطة ومطالبتها بوقف خطاب الكراهية لإنهاء الأزمة. وأضاف عمار لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: بكرر ما ظللنا نقوله من سنوات، إنه مشكلة الشرق بتصنع صناعة بتمويل ورعاية من ميليشيا على كارتل إرهابية وحلفاء في سلطة البرهان، وده أمر بيعرفوه ناس الشرق ما بيحتاجوا لتنبيه وتذكير بكل ما يحدث، وأنا بدعوهم لأنه يزحفوا ويتوجهوا للمكاتب بتاع سلطة البرهان في كل المدن، وإنذار بوقف رعاية الكراهية. ونفتكر ده هو الحل للمشكلة، والحل لا يأتي من إنه المكونات تواجه بعضها البعض.
0: في الأثناء أعلن والي ولاية كسلة تمديد حالة الطوارئ في الولاية اعتبارا من اليوم لمدة 3 أشهر، فيما شهدت المدينة انتشارا كثيفا لقوات الشرطة والقوات النظامية الأخرى. من جهتها طالبت جهات عديدة جميع الأطراف الرسمية والأهلية والسياسية بالعمل على تهدئة الأوضاع وتفويت الفرصة على كل ما من شأنه إثارة التوتر أو تعميق الخلافات بين مكونات المجتمع في ولاية كسلة. تواجه إدارية عيال بخيت التابعة لمحلية الخويبي ولاية غرب كردفان أزمة مياه حادة في ظل ارتفاع غير مسبوق لأسعار مياه الشرب، حيث تخطى سعر البرميل حاجز 40,000 جنيه. وقال المتحدث باسم غرفة طوارئ دار حمر لراديو دبنجا إن المواطنين يواجهون كارثة إنسانية بسبب أزمة المياه، وانتقد عدم قيام الإدارة بمعالجة الأزمة وتوجيه الأموال التي تجنيها من الجبايات لصالح إصلاح محطات المياه. وأضاف في هذا الخصوص:
4: يواجه آلاف المواطنين في إدارية عيال بخيت التابعة لمحلية الخوي بولاية غرب كردفان كارثة إنسانية طاحنة جراء العطش القاتل، بعد انخفض سعر برميل المياه إلى رغم قياسي تجاوز 40,000 جنيه سوداني، وفي الوقت الذي يتجرع فيه أهلنا المواطنين سكرات المعاناة في هذه المناطق وتعين فيه جراح الأسر تحت وطاء الجفاف، تقوم الإدارة المدنية اللي هي تابعة لحكومة التأسيس بالمحليات الشمالية لولاية غرب كردفان وبالتحديد في محلية النهود بفرض جبايات باهظة دون أن تقدم لهم أي حلول لهذه الأزمة، أو حتى أن تخصص جزء من هذه الأموال المنهوبة لصيانة الآبار المعطلة أو توفير الوقود لتشغيلها.
0: وجه رئيس الوزراء وزارة الطاقة بالإسراع في إعادة التيار الكهربائي إلى السوق المركزي بالخرطوم. وفي ذات السياق تعهد رئيس الوزراء بتهيئة الميناء بكافة الوسائل الحديثة بما في ذلك وسائل التحصيل الإلكتروني لراحة المواطنين، كما شدد على ضرورة إعادة تأهيل الصالات 4 بالميناء البري في عقاب التدمير الذي طالها جراء الحرب. سلم معلمو ولاية الجزيرة مذكرة مطلبية إلى وزارة التربية والتعليم وسط إجراءات مشددة بمقر الوزارة. وحاوت المذكرة مطالب عديدة من بينها دفع المستحقات المتأخرة وتعديل الحد الأدنى للأجور والصرف الفوري وتطبيق علاوة بدل السكن بأثر رجعي اعتبارا من الأول من يناير 2025 وإلغاء العام الدراسي المضغوط. وشدد المعلمون على أن استقرار العام الدراسي في الولاية رهين بالاستجابة لهذه المطالب وتنفيذها. أصدرت محكمة جنايات القضارف اليوم حكما في مواجهة الناشط وعضو لجان مقاومة القضارف على الدين الشريف، قضى بسجنه لمدة 5 سنوات. وقالت مجموعة محامي الطوارئ إن الحكم استند إلى المادة 51 ومواد أخرى ذات طابع سياسي من القانون الجنائي، وعلى خلفية اتهامات تتعلق بالتعاون مع قوات الدعم السريع. وأشارت المجموعة إلى أن القضية شابتها مخالفات قانونية وإجرائية جوهرية، من بينها مخالفة أحكام قانون الإجراءات الجنائية بما يمس صحة الدعوة ويؤدي إلى بطلانها. حذر تحالف مزارعي مشروع الجزيرة والمناجم من مخاطر كبيرة تتهدد العروة الصيفية، مشيرا إلى أن المشروع دخل الموسم دون استكمال أعمال الصيف، ما ينذر بفشل واسع في الإنتاج إذا لم تتدخل الدولة بصورة عاجلة. وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف عبدين برقاوي لراديو دبنجا إن المشروع دخل الموسم الزراعي دون تنفيذ أعمال الصيادة المتمثلة في إزالة الإطماء من القنوات والترع الرئيسية والفرعية المواجر وصيانة الكباري والهدارات ومعالجة الكسورات في عدد من الترع مع ارتفاع مدخلات الإنتاج. وأضاف في هذا الخصوص:
5: نحن في الرسالة دي بندق ناقوس الخطر وبنناشد الدولة في كل مستوياتها وعبرها المنظمات العالمية المهتمة بشأن الزراعي، السيد رئيس مجلس السيادة، السيد رئيس مجلس الوزراء، السيد وزير المالية، السيد وزير الزراعة والري، السيد محافظ شرع الجزيرة، وكذلك حكومة ولاية الجزيرة اللي بتمدد المشروع على أراضيها. نناشدهم بالتحرك السريع لإنغاذ ما يمكن إنغاذه وتكوين لجنة طوارئ بإمكانيات وصلاحيات واسعة وإلا خرج مشروع الجزيرة من دائرة الإنتاج بشكل شبه نهائي.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلنت وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية سنار بدء الاستعدادات للموسم الزراعي الجديد عبر تنفيذ حملة مبكرة لمكافحة الآفات وتوزيع 100 طن من تقاوي الذرة لصغار المزارعين. وأكدت الوزارة استهداف زراعة 5 ملايين فدان خلال الموسم الصيفي مع متابعة توفير الوقود والتقاوي والأسمدة والتمويل لضمان نجاح الموسم. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعونا.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 003-12-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. حلقة اليوم أعزائي المستمعين حنناقش فيها واحدة من أكثر الملفات الاقتصادية أهمية وتأثير على حياة المواطن أو المستهلك اليومية، وهو ملف التضخم وارتفاع الأسعار في السودان في ظل استمرار الحرب والتدهور الاقتصادي المتسارع والمتصاعد. فقد أعلن الجهاز المركزي للإحصاء مؤخرا أن معدل التضخم السنوي في السودان خلال شهر أبريل 2026 بلغ نحو 45.84%، وده بعد سنوات من مستويات تضخم قياسية تجاوزت 422% في يوليو 2021. لكن ورغم هذا الانخفاض السنوي في المعدلات، لا يزال المواطن السوداني يواجه واقع معيشي بالغ السوء مع استمرار الارتفاع اليومي في أسعار السلع والخدمات الأساسية. طيب، كثير من الخبراء الاقتصاديين بيروا أنه الأزمة الحالية ترتبط بجملة من العوامل، من بينها استمرار السياسات الاقتصادية بتنتهج الحكومة، طباعة النقود، تدهور سعر صرف الجنيه السوداني، إلى جانب تداعيات الحرب التي أدت إلى انكماش الناتج المحلي وفقدان قطاعات واسعة من الاقتصاد لقدرتها الانتاجية. وبرضو بعض الخبراء بيروا أنه وصول سعر الدولار في السوق الموازية إلى نحو 4300 جنيه أصبح عامل رئيسي في تغذية موجة الغلاء، خاصة مع اعتماد البلاد بشكل كبير على الواردات لتغطية الاحتياجات الأساسية والمجهود الحربي. للحديث حول دلالات أرقام التضخم الأخيرة وأسباب استمرار ارتفاع الأسعار رغم تراجع المعدلات السنوية وتأثير الحرب والسياسات الاقتصادية على معيشة المواطنين، يسعدنا في هذه الحلقة أن نستضيف الخبير الاقتصادي الدكتور وائل فهمي. أهلا ومرحبا بك دكتور وائل فهمي في راديو دبنجا وبرنامج حديث اليوم.
2: هلا راديو دبنجا، هلا رئيس سليمان، هلا بالسادة المستمعين، وشكرا جزيلا على الاستضافة الكريمة من قبلكم.
1: عايزينك بداية تدينا تعريف شامل عن التضخم، ما هو التضخم وأسباب حدوثه وما هي المعالجات اللازمة للحد من ظاهرة التضخم.
2: بالنسبة للتضخم، التضخم طبعا تم تعريفه بأنه مرض خطير ومدمر للمجتمعات واقتصاداتهم عبر العصور يعني. وطبعا الشعب السوداني للأسف الشديد أو لسوء حظه من الشعوب اللي عانت من هذا المرض التضخمي منذ أوائل السبعينات. طبعا يعني كان في صراع مستمر دائما بين الاقتصاديين وحكوماتهم ضد اعتماد هذه الحكومات على سياسة التضخم النقدي أو زيادة عرض النقود علشان يسدوا في العجوزات حقتهم باستمرار، لأنه ده بيدمر حاجة مهمة جدا جدا، هو يعني بيدمر النسيج الاقتصادي للمجتمع أو بيدمر التنظيم أو قدرة أصحاب القطاع الخاص والحكومات في تنظيم المجتمع للإنتاج عموما بمعدلات كبيرة جدا من ناحية، ومن ناحية تانية بيدهور في القوة الشرائية للجنيه أو للعملة الوطنية، بحيث أنه بتدمر قدرة أو القوة الدافعة في الاقتصاد واللي هو المستهلك عموما في دفع الإنتاج لأعلى باستمرار، باعتبار أنه الغاية من الإنتاج هو الاستهلاك، وأيضا أنه أصلا بدون استهلاك لا معنى للإنتاج، لأنه في سؤال مهم جدا، لمن تنتج يعني؟ فأنت هتنتج لمنه؟ هو المستهلك في النهاية، إذن المستهلك هو العمود الفقري في الاقتصاد، بتاع أي دولة. فقوة الشرائية زي ما كانت مستقرة ومرتفعة كمان، وده بينعكس في مستواه المعيشي، معناته إنه الإنتاج بتاعك لازم ينكمش في نفس الوقت مع انكماش القدرات الشرائية للمواطنين. إذن التضخم لازم تنظر له بأنه في غياب الموافقة الشعبية أو البرلمان بأنه ضريبة خفية بتفريض السياسات المالية وتفريض أيضا السياسات النقدية إلى جانب الأجهزة الضريبية والجمركية والرسومية للحكومات المختلفة. تعريفات التضخم هي دائما يعني إنه ارتفاع مستمر في الأسعار نتيجة لزيادة في معروض من النقد بأعلى من زيادة الإنتاج القومي، باختصار بما يؤدي إلى تدهور القوة الشرائية بتاعت هذه العملة عن طريق رفع الأسعار، لأن في فرق بين القوش بين العملة لدى الجمهور والإنتاج، وده حينعكس في القوة الشرائية للعملة بالمقارنة مع العملات الأخرى بالعملات القوة الشرائية للعملات الأجنبية، بما يؤدي إلى انهيار في سعر الصرف أو تدهور في سعر الصرف بالمقارنة. فبتلقى عليه إنه طباعة النقود ما بس بتأثر في إنه ترفع الأسعار في الداخل، ولكن أيضا بترفع أسعار العملات الأجنبية. باختصار ده التعريف بتاع التضخم. لو جينا للتضخم في إبريل بنلقى عليه إنه السياسات الاقتصادية المتبناة منذ أواخر السبعينات كانت ما بتعرف بسياسات النيوليبرالية التضخمية، وأهم حاجة كلمة تضخمية لأنه من مواصفاتها التضخم في أي حاجة، وبتخلق سياسة مرنة متصاعدة لفوق ما لا تهد أبدا، لا تهد ما شهدناه في السودان. فبتلقى لأنه يعني ملخصة مثلا يقول لك أرفع سعر العملات الأجنبية اللي هو بسموه تخفيض سعر الصرف، حرر الأسعار بتاعت الأسواق خليها تطلع لفوق، أرفع الدعم عشان برضو بترفع الأسعار، جمد الأجور، خصص القطاع العام وإلى آخره، بما يؤدي إلى كله رفع في الأسعار. دي سياسات النيوليبرالية التضخمية. لكن السودان طبعا عارف التضخم في الواقع قبل هذه السياسات في عام 1972، يعني أول ما بدأ انطلق التضخم بشكل بشع جدا جدا في بداية السبعينات إلى يومنا هذا، يعني جاءت دعمتها كمان السياسات النيوليبرالية في أواخر السبعينات. فده التعريف، ارتفاع مستمر في الأسعار الفترة طويلة قصيرة دي ما مشكلة، المشكلة في إنه الفترة الزمنية اللي تتواصل فيها الأسعار بتاعت السلع والخدمات في الارتفاع هي دي المقصودة.
1: طيب بالنظر للتقرير الصادر من الجهاز المركزي للإحصاء عن التضخم في الشهر ده، ما هي قراءتك أو تعليقك على هذا التقرير، وما هي أهم العوامل اللي ساهمت في ارتفاع مؤشر التضخم؟
2: أنا بالنسبة لي أهم حاجة المستويات بتاعت الأسعار في الفترة دي ما بيهمني أكثر، قصدي مارس إبريل 26، ما بيهمني التفاصيل القديمة دي. ليه؟ لسبب بسيط جدا جدا، يعني مثلا المستوى العام للأسعار، وبكرر ما بقول التضخم، المستوى العام للأسعار في يوليو 2021 اللي كان فيه معدل التضخم 422 دية، المستوى العام للأسعار بتاعه أقل بكثير جدا جدا جدا من المستوى العام للأسعار بتاع إبريل 25 اللي كان فيه معدل التضخم 156، أقل بكثير جدا جدا من مارس 26 اللي كان فيه معدل التضخم 156، ومارس 56 المستوى العام للأسعار فيه أقل من المستوى العام للأسعار في إبريل 26 اللي هو 45%. فده ما بيخلينا نفرح بالحكايه دي، ولا المواطن نفسه بيهمه هذه الارقام بتاعت معدلات التضخم بقدر ما هو بتهمه الاسعار اليوميه اللي بيمشي بيشتري بها البضائع، لانه بيحس بالاسعار ويفهم لغه الاسعار اكثر من ما بيفهم لغه التضخم، لانه الاسعار قدامه ملموسه وليست سرعه ارتفاع. سرعه ارتفاع دي مصطلحات فنيه يفهموها الاقتصاديين اكثر في شغلهم. يعني السبب العام بالنسبه لي الحكايه دي رغم عدم توفر يعني التقرير، لكن يعني ما ننسى انه بجانب البنك المركزي في طباعه النقود لتمويل المجهود الحربي عبر الموازنه العامه، بنجد انه الذهابه برضو لهم دور كبير جدا جدا في تغذيه السوق بال زياده عرض النقود، لانه الذهب ده اصلا ما بيشتريه اي زول في السوق في الغالب، وبيشتريه يمكن الذهابه وبيشتريه البنك المركزي وتشتريه الشركات، وده ما بتوفر في السوق عشان يقدر يخفض الاسعار، فبتخلق طلب لمنتج غير منتج لسلع مستهلك استهلاكيه، فدي في حد ذاتها زياده في عرض النقود يعني بطريقه او باخرى، او خلق فئه مستهلكه للسلع دون ان تساهم في توفير هذه السلع التي يستهلكها بالاسواق او التي يستهلكها غيره من المواطنين. يعني هو يعني المواطنين ما حيستهلكوا ذهب وما حيشتروا ذهب عشان ياكلوه يعني او يشربوه او يركبوها او يطيروا بها او يمشي او تعالجهم كمكنه ولا حتقريهم في المدارس يجي تقيف الذهب كده تقيف كده تدرسه يعني معلش اسف يعني. فدي مشكله كبيره جدا عمليه الذهب اللي بتحول بعض المواطنين الى مستهلكين ضاغطين على الاسعار الى اعلى. الخلاف ديل نتيجه لتدهور القوى الشرائيه للعمله بسبب هذا التضخم او بهذه الارتفاعات في الاسعار، تدهور سعر الصرف اللي بنلقاه لانه زاد بسرعه رهيبه جدا الى 4200 4300 للدولار جنيه سوداني، يعني ضخمه يعني. ده كان كلام انا توقعته قبل في اخر السنه اللي فاتت بانه سعر الصرف قد يصل الى 5000 جنيه اذا استمرت الحكايه دي، ومتوقع طبعا اذا استمرت الاوضاع دي بالطريقه دي قد يصل الى 10000 جنيه كما قال احد القاده في الحكومه الحاليه يعني. اما الاسباب الاخرى فهو طبعا ارتفاع اسعار الوقود عالميا وداخليا، ايضا رفع الدولار الجمركي بنسبه 5% على ما اظن خلال هذا العام، وايضا مختلف الرسوم اللي صاحبت عودة اللاجئين والنازحين، ده خلاف الرسوم في الطرق، تكثيف العمليات العسكرية برضو دي برضو لها دور كبير في انه تضخ كمية هائلة من النقود في الاقتصاد، بالتأكيد تنعكس في التدهور في القوى الشرائية للجنيه السوداني وتنعكس في ارتفاعات الأسعار بالداخل، ارتفاع أسعار برضو رسوم التعليم رسوم الصحة الحاجات الزيدية كلها، وهذا طبعا واضحة جدا في أسعار الأضاحي اللي بيشتكي منها الناس دي، اللي في ناس كثيرة جدا اللي يتخلوا منها. ده بالإضافة لطبعا محاولة المصارف في انها افتقدت الفجوة في سعر الصرف ما بين وما بين السوق الموازي المهيمن الآن على التجارة الخارجية في السودان أو على أسعار التجارة الخارجية في السودان. فدي كلها لابد إنه تنعكس في المستوى العام للأسعار وتزيد بسرعة كبيرة، خصوصا في هذا الشهر الذي طرأت عليه هذه الزيادات الكبيرة في يعني في أسعار العامة، يعني أسعار السلع والخدمات الموجودة في السوق، يعني بغض النظر عن الاجتهادات أو القرارات العديدة التي تهدف إلى تخفيض الأسعار. وكما هو واضح من معدل التضخم ب 45% في أنه هذه القرارات لم تؤتي أكلها، وبالمستوى الذي يمكن المواطنين من تلبية احتياجاتهم اليومية.
1: دكتور وائل فهمي، وانت لازلت تتحدث لراديو دبنجة عبر برنامج حديث اليوم، عايزينك يعني تضع لنا زي روشتة علاجية تقترح فيها الحلول والمعالجات للحد من ظاهرة ارتفاع مؤشرات التضخم.
2: بالنسبة للحلول الممكنة، دي ما بتقدر تتحدد إلا لما تنتهي هذه الحرب المستمرة ويتم البدء فورا في إعادة إحياء النشاط الإنتاجي للمواطن. يعني إذا كان عايزين نبدأ الإعمار يبدأ بالنشاط الإنتاجي للمواطنين الموفر أو المزيد بيزيد من عرض السلع والخدمات بأسعار يعني تقوي من القوة الشرائية للمواطنين نفسهم، وتحد برضو من معدلات نمو الكتلة النقدية بتحويل. يعني عادة بعد ما تنتهي الحروب بيتم تحويل الأموال كانت مخصصة للمجهود الحربي للمجهود الإنتاجي للشعوب، فده شيء أساسي يعني. ودائما يتم الحد برضو عبر حد من الزيادة في الكتلة النقدية عبر التحسين الجذري في السياسات المالية والنقدية اللي موجودة اللا تضخمية. يعني يكون السياسات المالية والنقدية تكون لا تضخمية، وده بعكس السياسات السائدة حسة اللي هي في ظل السياسات النيوليبرالية التضخمية الموجودة حسة. يعني تاني حاجة القضاء على السوق الموازية المهيمنة على قرار تحديد أسعار صرف العملات الأجنبية في التجارة الخارجية، برضو محاربة المضاربين والمهربين للسلع خصوصا في ظل تفشي الفساد المالي الموجود حاليا، بالإضافة إلى ضبط حركة أسعار الخدمات الأساسية على الأقل يعني حتى يعني يستقر الاقتصاد على الأقل. يعني فمن غير المحتمل أن يتم على هذا المرض الاقتصادي أو الضريبي للمواطن وللممرض للاقتصاد، بقصد الضريبة هذه ضريبة التضخم الممرضة للأداء الاقتصادي العام سواء كان من جانب المستهلك أو من جانب المنتج.
1: بهذا نصل بكم مستمعين راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم اللي ناقشنا فيها ارتفاع مؤشرات التضخم في السودان لهذا الشهر في أبريل، بصحبة ضيفنا الكريم الدكتور وائل فهمي الخبير الاقتصادي. إلى أن نواصل في حلقة قادمة من شاء الله، تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
0: حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: بابا نوسى 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم. 35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
4: نحنين ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
3: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
5: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
3: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
6: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
3: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
7: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
8: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
9: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا. عناوين الأخبار ليوم الخميس الموافق 4 يونيو 2026. قوات الدعم السريع تعلن السيطرة على منطقة البركة قرب مدينة الكرموك، والقوات المسلحة تعلن صد الهجوم على المنطقة. تأجيل امتحانات الشهادة الثانوية في مناطق تأسيس إلى الأحد المقبل بدلا عن اليوم الخميس. فشل انعقاد المشاورات السودانية في أديس أبابا بسبب اعتراض تحالف صمود على مشاركة التحالف الوطني بقيادة محمد الجاكومي. الكتلة الديمقراطية ترفض الجلوس مع تحالف تأسيس وسط انقسام بين مكوناتها بشأن المشاركة. رئيس الوزراء دكتور كامل إدريس يوجه وزارة الطاقة بالإسراع في إعادة التيار الكهربائي إلى السوق المركزي بالخرطوم. القنصلية العامة والجالية في بنغازي تدعوان الرعاية السودانيين لتوخي الحيطة والحذر في ظل الحملات المتواصلة ضد الوجود الأجنبي. السفارة السودانية في طرابلس تعلق نشاطها اليوم بسبب المظاهرات والحملات المرتقبة ضد الأجانب، وأعلنت أنها ستستأنف نشاطها يوم الأحد. حملات واسعة ضد الوجود الأجنبي تشنها السلطات الليبية تتزامن مع تظاهرات شعبية ضد الأجانب في معظم المدن الليبية. الحكومة الليبية تشدد إجراءات مكافحة الهجرة غير النظامية وتؤكد رفض توطين الأجانب. الجيش السوداني يتسلم مدرعات قتالية تركية متطورة وصلت إلى ميناء بور سودان قادمة من تركيا. قرار من التعليم العالي بإلزام الجامعات السودانية بالعودة إلى مقارها الأصلية قبل أغسطس المقبل. ولاية سنار تفرض حظرا شاملا على حركة وتداول الحديد الخردة، وعقوبات تصل إلى الغرامة والسجن للمخالفين. تصعيد في وادي حلفة وإعلان بإغلاق المعابر اليوم لرفض استقبال المبعدين من السجون المصرية مع شكاوى من ارتفاع في معدل الجريمة. دعوات لمسار جديد ومستقل للعدالة ومحاسبة المسؤولين في الذكرى 7 لمجزرة القيادة. انتشار قوات حكومية للفصل ما بين مقاتلي قبيلتي بني هلبة والسلامات وسط هدوء حذر في كبوم. اندلاع النيران في مزارع النخيل بمنطقة القرير بالولاية الشمالية. حملة أمنية بالخرطوم لإغلاق مكاتب عسكرية داخل الأحياء في بحري وشرق النيل بعد شكاوى من السكان. غرفة طوارئ طويلة بشمال دارفور تعلن عن إطلاق مطابخ إطعام النازحين بمخيم دبنايرا تشكتشكو. ولجنوب دارفور 300 قتيل جراء الصراع المسلح الحالي بين قبيلتي السلامات والبني هلبة. بشير مرسال، معسكرات النزوح بولاية جنوب دارفور تضم أكثر من 1,300,000 نازح. حريق ضخم يلتهم منازل ويتسبب في نفوق ماشية بمنطقة همشكوريب شرقي السودان. منظمات حقوقية 300 حالة اشتباه بجدري القردة في دائرة ديرة في جبل مرة بوسط دارفور. تأجيل المؤتمر الصحفي للناظر محمد الأمين تريك المقرر اليوم إلى أجل غير محدد. انتقادات واسعة لدعوات ترسيم الحدود بين القبائل في شرق السودان وسط مخاوف من تفجر الصراعات القبلية. ولاية سنار تعلن بدء الاستعدادات للموسم الزراعي الجديد عبر تنفيذ حملة مبكرة لمكافحة الآفات وتوزيع 100 طن من تقاوى الذرة لصغار المزارعين. معدنون يشتكون من إقامة نقطة تحصيل غير قانونية لمجموعات مسلحة على الطريق المؤدي لسوقي الأنصاري والعلاقي شمال البحر الأحمر. تنتهي بذلك العناوين، شكرا لكم على المتابعة.
10: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
11: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
12: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
11: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
13: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينا حماد حمدان، ولاية غربي كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت الشقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كانوا بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة يعني، والظاهرة موجودة وبكسرة يعني، خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة، وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي، ما فيه اي حق يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها منشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب، مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يا هو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الأكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهم، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكثر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير يعني، فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي يعني. والسبب طبعا معروف يا هو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جوا من وين أصلا يعني، بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها آثار يعني بتظهر، خاصة يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشى معه لفترة كبيرة جدا، ويمكن تسبب له صدمة نفسية وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام إن شاء الله، وربنا يحمي كل الأطفال. وإذا كانت فتاة يمكن برضو في بيظهر من جراء الحيض، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعاملوا مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم ليك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة، لكن عدم الوصول إليها من غير الناس بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه وعندنا كثير شديد، يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي. وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البنت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله له، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني، يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم به التحرش وتم الاعتداء عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر وعندها تفاصيل اخرى وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي، انتهاك يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه، ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة، زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الصغة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك إن إحنا لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك وبيحولوك للطبيب وكل الإجراءات بتمشي، لكن نحن كيف الناس دي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع على كل الحاجات دي، ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تقيف وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول لهم انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب. لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول، لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجه زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلين القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ده الحاجه دي ما حتكون كبيره، والظاهره دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهره؟
2: بخصوص الشراكات القاعده تيم، نعم في شراكات بين المنظمات، اذا كانت عالميه او منظمات وطنيه او مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دارة تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا إخواننا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها، وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصر، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بيتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته إنه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي أنا شايفها كويسة ما كعبة، إنه الناس لازم يعني تاخد إجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الإجراءات يا إخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي، فنقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحرب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي، يعني الناس بتعمل

0: بتصل مناطق اقرب للمحليات، لكن عشان احنا نصل لابعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل. لكن في ترتيبات وخطط موضوعة، لانه الناس ان شاء الله حتصل لكل الناس، والناس تتكلم عبر الاذاعة عبر المنصات انه الحماية دي يعني مطلوبة، ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذة بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
0: الوقاية من الظاهرة دي، أو الوقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة. عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه في وقاية حقيقية، والناس بتعرف حقوقها، والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين، والناس تتعامل معاها كيف. فقط الناس توعي يعني، وننشر الوعي وانه ده حق من حقوقك، انه لازم تعرف انه اي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر انه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الاطفال، لانه الاطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا، لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم. عشان كده احنا لازم ناخد الاجراءات القانونية القانونية، ما نسمح لاي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب نتعامل كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
0: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة، المحاسبة بدي تديم كيف اذا انت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الاجراءات وما وصلت الجهات العدلية. فانت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة، لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه أنت عارف إنك أنت بتخاف من بتشرع عيبك، وهو واصل في جرائمه وأنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا إحنا وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فأنت لو وصلت للجهات العدلية الهسي بيه الموجودة بيها شاشتها دي أنت بتلقى حقك. إن إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق، وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا. ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ نحن دايرين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة، يكون في عدالة، عشان نحن نطلع من دائرة الخوف. فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
0: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستقلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات. فأنا شايفة إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشط الحقوقي بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة، وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 4 يونيو شهر 6 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديدة من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. القوات المسلحة تعلن صد هجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة البركة بالنيل الأزرق، وأنباء عن فشل الجلسة الأولى في الاجتماع التحضيري بأديس أبابا. احتجاجات وحملات واسعة ضد الوجود الأجنبي في ليبيا وإغلاق مقر مفوضية اللاجئين، والسفارة السودانية تعلق أعمالها. تأجيل امتحانات الشهادة الثانوية في مناطق تأسيس إلى يوم الأحد، والحكم بالسجن على متطوع في القضارف لمدة 5 سنوات. دعوات لإيقاف الصراع القبلي بين السلامات والبني هلبة بجنوب دارفور، وتمديد حالة الطوارئ في كسلة لمدة 3 أشهر وسط انتشار كثيف للشرطة. كانت تلك هي العناوين، تفاصيل النشرة مع إبراهيم جد كريم. أعلنت القوات المسلحة صد هجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة البركة بجنوب النيل الأزرق، نافية سيطرة الدعم السريع على المنطقة. وقال الرائد علي عوض علي المتحدث باسم الفرقة الرابعة مشاة إن القوات المسلحة صدت الهجوم وكبدت القوة المهاجمة خسائر فادحة في الأرواح، بجانب تدمير عدد كبير من المركبات القتالية والاستيلاء على أخرى. وأضاف ضباط في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: الحمد لله في منطقة البرقة كل الموجودين في منطقة البرقة دون زائل أو زائل.
2: الله أكبر.
1: البرقة حرة.
2: الله أكبر.
1: الشعب السوداني شعب النيل الأزرق خاصة، لأنه البرقة خالية من الميليشيا المرتزقة.
2: الله أكبر.
1: الطمير غريبة جدا.
2: الطمير غايدة. الطمير غايدة الفرقة الرابعة.
1: الله أكبر.
2: إنه البرقة حرة كما ينبغي.
0: أعلنت حكومة التأسيس تأجيل امتحانات الشهادة الثانوية في مناطق سيطرتها التي كان مقررا لها يوم الخميس إلى الأحد المقبل. وقال خالد دناع الناطق باسم حكومة التأسيس ووزير الإعلام في تصريحات صحفية أمس إن التأجيل جاء استجابة لنداءات كثيرة من أولياء الأمور والطلاب خارج السودان، بجانب حرص الحكومة على جلوس أكبر عدد من الطلاب. وأضاف في هذا الخصوص:
3: وعليه نعلن رسميا بأن بداية امتحانات الشهادة السودانية ستكون يوم 7/6/2026 بدلا من 4/6/2026، وهو تأجيل لثلاثة أيام.
0: من جانبه قال رئيس اللجنة العليا الإشرافية لامتحانات الشهادة الثانوية بحكومة السلام حافظ أحمد عمر إن عدد الطلاب الجالسين للقسم الأكاديمي في امتحانات الشهادة يبلغ 9551 طالبا وطالبة، وهم الذين تحصلوا على أرقام الجلوس فعليا. وأشار إلى تجهيز 8 مراكز للطوارئ في رئاسات الولايات حتى يتمكن الطلاب الذين لم يتحصلوا بعد على أرقام الجلوس من الجلوس للامتحانات، على أن تأتي الإحصاءات فور الجلوس لأول جلسة، فيما بلغ عدد جميع المراكز 77 مركز. وأضاف في هذا الخصوص:
4: طلابنا الممتحنين لهذا العام في المجال الأكاديمي حوالي 9551 طالب وطالبة. دي الآن تم استخراج أرقام الجلوس بالنسبة لهؤلاء الطلبة وطالبات، وحددنا أكثر من 8 مركز للطوارئ في رئاسات الولايات.
0: شهدت مدن ليبية في شرق البلاد وغربها اليوم تصاعدا ملحوظا في الاحتجاجات والحملات المناهضة للوجود الأجنبي، عقب تصريحات منسوبة إلى مسؤولة بمفوضية اللاجئين في ليبيا بشأن توطين الأجانب، وهو ما نفته المفوضية. ونصب محتجون صباح اليوم خياما أمام مقر اللاجئين في منطقة السراج بطرابلس، معلنين إغلاق المقر ومطالبين بمغادرة المفوضية فورا. وفي ذات السياق أعلن مسؤول في جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية توقيف 800 من الأجانب في طبرق وترحيل نحو 300 مهاجر سوداني إلى بلادهم، مؤكدا أن عمليات الترحيل ستتواصل. وأضاف مسؤول ليبي في هذا الخصوص:

0: من جانبها أصدرت السفارة السودانية في طرابلس والقنصلية في بنغازي تحذيرا لرعاياها بضرورة توخي الحيطة والحذر، وأعلنت تعليق أعمالها يوم الخميس تحسبا لتطورات الأوضاع على أن تستأنف يوم الأحد المقبل. وفي سياق متصل، عبر عدد من السودانيين في ليبيا عن استيائهم مما وصفوه بالمعاملة القاسية من بعض الأجهزة الأمنية ومجموعات مدنية. وفي الأثناء أعلنت الحكومة الليبية في بيان اتخاذ إجراءات مشددة لمكافحة الهجرة غير النظامية والتصدي لأي محاولات لتوطين الأجانب داخل البلاد. وأضاف مسؤول ليبي في هذا الخصوص:
1: قمنا بحملة أمنية مكثفة لمكافحة الهجرة غير الشرعية وضبط الشارع العام، حيث أن هذه الحملة أسفرت عن ضبط عدد 811 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة، وتم إحالتهم إلى مركز لواء والترحيل لمكافحة الهجرة، حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وترحيلهم إلى بلادهم.
0: من جهتها، أعربت نقابة الصحفيين السودانيين عن قلقها البالغ إزاء الأوضاع الإنسانية والأمنية المتدهورة التي يواجهها الصحفيون السودانيون وأسرهم العالقون في ليبيا، مشيرة إلى تعرضهم لمضايقات وممارسات تمييزية وتهديدات تمس سلامتهم الشخصية، ما دفع بعضهم إلى النزوح الداخلي العاجل خوفا على أطفالهم. وناشدت النقابة السلطات الليبية والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحرية الصحافة وحقوق الإنسان بالتدخل الفوري لتوفير آليات حماية عاجلة ودعم قانوني وإنساني وتسهيل خيارات الإجلاء أو إعادة التوطين. كشفت مصادر عن فشل الجلسة الأولى للاجتماع التحضيري للحوار السوداني بعد رفض تحالف صمود حضور تنسيقية القوى الوطنية محمد سيد أحمد سر الختم الجكومي، حيث اعتبر ذلك إغراقا للعملية السياسية. وأشارت المصادر إلى أن وفد تأسيس سيصل إلى أديس أبابا غدا الجمعة، ومن المتوقع أن يلتقي بوفد من تحالف صمود. في الأثناء، أعلن رئيس الكتلة الديمقراطية جعفر الميراني عدم المشاركة في اجتماعات الآلية الخماسية المنعقدة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، فيما يواصل وفد آخر من الكتلة المشاركة في الاجتماعات ويرفض أي جلوس مع تحالف تأسيس. عقد الحزب الشيوعي السوداني اجتماعا تشاوريا منفردا مع اللجنة الخماسية بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا أمس، وسلمها مذكرة شملت رؤيته. وقال صالح محمود عضو الوفد لراديو دبنجا إن اجتماعات أديس أبابا هي مشاورات استكشافية وليست مفاوضات، مشددا على ضرورة حصر العملية السياسية في القوى التي أنجزت ثورة ديسمبر مع استبعاد طرفي حرب 15 أبريل وحلفائهم. وطالب الحزب اللجنة الخماسية بتوضيح طبيعة ما يجري والانتقال إلى الداخل، وأكد ضرورة التنسيق بين الرباعية والخماسية. وأضاف في هذا الخصوص:
2: الخماسية يجب أن توضح للجماهير، جماهير الشعب السوداني، عن طبيعة العملية اللي هم بيتكلموا عنها وهي تصميم العملية السياسية. أبدينا ملاحظات، قلنا إنه الناس الموجودين هنا وبيحضروا اجتماعات الخماسية ما عندهم تفويض من الشعب، بيمثلوا فقط نفسهم أو الجهات اللي بينتموا لها.
0: أعربت مجموعة محامي الطوارئ عن أسفها إزاء استمرار أعمال العنف في منطقة كبوم بولاية جنوب دارفور، والتي اندلعت في 30 مايو وأسفرت عن مقتل 28 مدنيا ونزوح آلاف المدنيين وتدمير المنازل ونهب الأسواق والممتلكات. وأدانت المجموعة الهجوم الذي استهدف المنطقة بطائرة مسيرة في 1 يونيو وأدى إلى مقتل 12 مدنيا وعشرات الجرحى. ودعت مجموعة محامي الطوارئ إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية وحماية المدنيين وتأمين وصول المساعدات الإنسانية. حذر الناطق الرسمي باسم تحالف القوى المدنية لشرق السودان من تكرار الصراعات القبلية في الإقليم، ووصف ما يجري حاليا بالمهزلة، مشيدا بالقيادات التي وقفت حائط منيع ضد خطاب الكراهية لمنع تكرار أحداث 2019. وأكد في حديثه لراديو دبنجا أن أزمة الشرق تصنع صناعة برعاية من الحركة الإسلامية وحلفائها، داعيا أهل الشرق للتوجه نحو مكاتب السلطة ومطالبتها بوقف خطاب الكراهية لإنهاء الأزمة. وأضاف عمار لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: بكرر ما ظللنا نقوله من سنوات، إنه مشكلة الشرق بتصنع صناعة بتمويل ورعاية من ميليشيا على كارتل إرهابية وحلفاء في سلطة البرهان، وده أمر بيعرفوه ناس الشرق ما بيحتاجوا لتنبيه وتذكير بكل ما يحدث، وأنا بدعوهم لأنه يزحفوا ويتوجهوا للمكاتب بتاع سلطة البرهان في كل المدن، وإنذار بوقف رعاية الكراهية. ونفتكر ده هو الحل للمشكلة، والحل لا يأتي من إنه المكونات تواجه بعضها البعض.
0: في الأثناء أعلن والي ولاية كسلة تمديد حالة الطوارئ في الولاية اعتبارا من اليوم لمدة 3 أشهر، فيما شهدت المدينة انتشارا كثيفا لقوات الشرطة والقوات النظامية الأخرى. من جهتها طالبت جهات عديدة جميع الأطراف الرسمية والأهلية والسياسية بالعمل على تهدئة الأوضاع وتفويت الفرصة على كل ما من شأنه إثارة التوتر أو تعميق الخلافات بين مكونات المجتمع في ولاية كسلة. تواجه إدارية عيال بخيت التابعة لمحلية الخويبي ولاية غرب كردفان أزمة مياه حادة في ظل ارتفاع غير مسبوق لأسعار مياه الشرب، حيث تخطى سعر البرميل حاجز 40,000 جنيه. وقال المتحدث باسم غرفة طوارئ دار حمر لراديو دبنجا إن المواطنين يواجهون كارثة إنسانية بسبب أزمة المياه، وانتقد عدم قيام الإدارة بمعالجة الأزمة وتوجيه الأموال التي تجنيها من الجبايات لصالح إصلاح محطات المياه. وأضاف في هذا الخصوص:
4: يواجه آلاف المواطنين في إدارية عيال بخيت التابعة لمحلية الخوي بولاية غرب كردفان كارثة إنسانية طاحنة جراء العطش القاتل، بعد أن قفز سعر برميل المياه إلى رغم قياسي تجاوز 40,000 جنيه سوداني، وفي الوقت الذي يتجرع فيه أهلنا المواطنين سكرات المعاناة في هذه المناطق وتئن فيه جراح الأسر تحت وطاء الجفاف، تقوم الإدارة المدنية اللي هي تابعة لحكومة التأسيس بالمحليات الشمالية لولاية غرب كردفان وبالتحديد في محلية النهود بفرض جبايات باهظة دون أن تقدم لهم أي حلول لهذه الأزمة، أو حتى أن تخصص جزء من هذه الأموال المنهوبة لصيانة الآبار المعطلة أو توفير الوقود لتشغيلها.
0: وجه رئيس الوزراء وزارة الطاقة بالإسراع في إعادة التيار الكهربائي إلى السوق المركزي بالخرطوم. وفي ذات السياق تعهد رئيس الوزراء بتهيئة الميناء بكافة الوسائل الحديثة بما في ذلك وسائل التحصيل الإلكتروني لراحة المواطنين، كما شدد على ضرورة إعادة تأهيل الأصالات 4 بالمينا البري في عقاب التدمير الذي طالها جراء الحرب. سلم معلمو ولاية الجزيرة مذكرة مطلبية إلى وزارة التربية والتعليم وسط إجراءات مشددة بمقر الوزارة. وحاولت المذكرة مطالب عديدة من بينها دفع المستحقات المتأخرة وتعديل الحد الأدنى للأجور والصرف الفوري وتطبيق علاوة بدل السكن بأثر رجعي اعتبارا من الأول من يناير 2025 وإلغاء العام الدراسي المضغوط. وشدد المعلمون على أن استقرار العام الدراسي في الولاية رهين بالاستجابة لهذه المطالب وتنفيذها. أصدرت محكمة جنايات القضارف اليوم حكما في مواجهة الناشط وعضو لجان مقاومة القضارف على الدين الشريف، قضى بسجنه لمدة 5 سنوات. وقالت مجموعة محامي الطوارئ إن الحكم استند إلى المادة 51 ومواد أخرى ذات طابع سياسي من القانون الجنائي، وعلى خلفية اتهامات تتعلق بالتعاون مع قوات الدعم السريع. وأشارت المجموعة إلى أن القضية شابتها مخالفات قانونية وإجرائية جوهرية، من بينها مخالفة أحكام قانون الإجراءات الجنائية بما يمس صحة الدعوة ويؤدي إلى بطلانها. حذر تحالف مزارعي مشروع الجزيرة والمناجم من مخاطر كبيرة تتهدد العروة الصيفية، مشيرا إلى أن المشروع دخل الموسم دون استكمال أعمال الصيف، ما ينذر بفشل واسع في الإنتاج إذا لم تتدخل الدولة بصورة عاجلة. وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف عبدين برقاوي لراديو دبنجا إن المشروع دخل الموسم الزراعي دون تنفيذ أعمال الصيانة المتمثلة في إزالة الإطماء من القنوات والترع الرئيسية والفرعية المواجر وصيانة الكباري والهدارات ومعالجة الكسورات في عدد من الترع مع ارتفاع مدخلات الإنتاج. وأضاف في هذا الخصوص:
5: نحن في الرسالة دي بندق ناقوس الخطر وبنناشد الدولة في كل مستوياتها وعبرها المنظمات العالمية المهتمة بشأن الزراعي، السيد رئيس مجلس السيادة، السيد رئيس مجلس الوزراء، السيد وزير المالية، السيد وزير الزراعة والري، السيد محافظ شرع الجزيرة، وكذلك حكومة ولاية الجزيرة اللي بتمدد المشروع على أراضيها. نناشدهم بالتحرك السريع لإنغاز ما يمكن إنغازه وتكوين لجنة طوارئ بإمكانيات وصلاحيات واسعة وإلا خرج مشروع الجزيرة من دائرة الإنتاج بشكل شبه نهائي.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلنت وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية سنار بدء الاستعدادات للموسم الزراعي الجديد عبر تنفيذ حملة مبكرة لمكافحة الآفات وتوزيع 100 طن من تقاوي الذرة لصغار المزارعين. وأكدت الوزارة استهداف زراعة 5 ملايين فدان خلال الموسم الصيفي مع متابعة توفير الوقود والتقاوي والأسمدة والتمويل لضمان نجاح الموسم. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعونا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
6: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم الخميس 4 من شهر 6 لسنة 2026، وتتابعون فيها: الحزب الشيوعي السوداني يقدم عبر وفده في أديس أبابا مذكرة إلى الخماسية.
7: وفقا للدعوة اللي قدمتها الخماسية للحزب الشيوعي السوداني، تم أمس لقاء منفرد بين وفد الحزب واللجنة الخماسية اللي هو أمس طبعا يوم 3/6/2026. المذكرة عبارة عن امتدادات لموقف الحزب ورؤيته في القضايا اللي وردت في خطاب الدعوة.
6: سلطات تأسيس تعلن تأجيل امتحانات الشهادة السودانية ليوم 7 من شهر 6 الجاري، ولجنة الامتحانات تعلن جاهزيتها لقيام الامتحانات في موعدها الجديد.
8: نعلن رسميا بأن بداية امتحانات الشهادة السودانية ستكون يوم 7/6/2026 بدلا من 4/6/2026، وهو تأجيل لثلاثة أيام.
9: طلابنا الممتحنين بهذا العام في المجال الأكاديمي حوالي 9551 طالب وطالبة.
6: لجنة المعلمين السودانيين تصف توصية مجلس وزراء بور السودان بتكوين لجنة قومية لمعالجة مشكلات التعليم بمحاولة للقفز فوق جوهر مشاكل الأزمة التعليمية.
10: هذا التصريح محاولة جديدة للقفز فوق جوهر الأزمة التعليمية الحقيقية، وانشغال بعناوين عامة ولجان ومؤتمرات وخطط مستقبلية في وقت بتتفاقم فيه معاناة المعلمين وبتدهور الأوضاع في العملية التعليمية بصورة غير مسبوقة.
6: الناطق الرسمي لتحالف القوى المدنية بشرق السودان يحذر من مخططات الفتنة وخطاب الكراهية في الإقليم.
3: لا بيحصل في شرق السودان ده تكرار لتاريخ قريب، معلوم إنه تكرار التاريخ بيتحول من مأساة لمهزلة.
6: مرحبا مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهلها بالاجتماعات الجارية بأديس أبابا تحت رعاية الخماسية، حيث قدم وفد الحزب الشيوعي السوداني يوم أمس مذكرة تحوي رؤية الحزب لحل الأزمة السودانية. مزيد من التفاصيل حول هذه المذكرة مع الأستاذ صالح محمود، عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوداني و عضو وفد الحزب لاجتماعات أديس أبابا، فلنستمع.
7: شكرا جزيلا أستاذ صادق. وفد الحزب الشيوعي وفد مصغر بتكون من الزميل آدم شريف عضو اللجنة المركزية، صالح محمود عضو المكتب السياسي. بالتكليف من قيادة الحزب حضرنا لأديس أبابا لحضور اجتماعات اللجنة الخماسية وفقا للدعوة اللي قدمتها الخماسية للحزب الشيوعي السوداني. تم أمس لقاء منفرد بين وفد الحزب واللجنة الخماسية اللي هو أمس طبعا يوم 3 6
2: 2026. المذكرة عبارة عن امتدادات لموقف الحزب ورؤيته في القضايا اللي وردت في خطاب الدعوة، ويعني هي عبارة عن امتداد للورقة اللي قدمناها في الاجتماع الكبير المشترك مع الخماسية بتاريخ 16 مارس 2026. مذكرة هي عبارة عن ورقة من فقرات اللي في المقدمة فيه شكر للخماسية وللدول الساعية والمؤسسات الإقليمية والدولية التي تسعى لمخاطبة الأزمة السودانية بكل جوانبها المتمثلة طبعا في الكارثة الإنسانية وفي الانتهاكات. لا طبعا ما بيتم إلا عن طريق وقف الحرب في البداية. أداء وقف الحرب سيؤدي بالتأكيد إلى يعني خلق مناخ جديد حتى للتصميم العملية السياسية وخلافة، لكن الأهم طبعا هو حماية المدنيين وتقديم أو وصول ضمان تقديم وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين سواء كانوا في يعني مخيمات النازحين حول المدن وخلافة اللي هم الدين الناسين الداخلين، وبرضو اهتمام بأوضاع اللاجئين في دول الجوار وفي مناطق مختلفة. طبعا نحن بدينا بأنه الخماسية يجب أن توضح للجماهير جماهير الشعب السوداني عن طبيعة العملية اللي هم بيتكلموا عنها وهي تصميم العملية السياسية. أبدينا ملاحظات، قلنا أنه الناس الموجودين هنا وبيحضروا اجتماعات الخماسية ما عندهم تفويض من الشعب، بيمثلوا فقط نفسهم أو الجهات اللي بينتموها سواء كان في يعني الأحزاب السياسية أو منظمات المجتمع المدني، وبالتالي لا يحق لهم طبعا أنه يقرروا في قضايا العملية السياسية يعني بعيدا عن الشعب، أو أنه الحاجات دي لا تتم من وراء ظهر الجماهير. نبهنا الخماسية أنه تطلع بيان وتوضيحات للجماهير توضح لها بالضبط الفكرة شنو، لأنه في جهات بتسعى أنه وتروج لموضوع بتاع أنه هذه الاجتماعات الغرض منها تكوين حكومة انتقالية من الحضور، وده طبعا مسألة يعني غير واقعية ولا تمت للحقيقة بالصلة. يعني لو رجعنا وشفنا خطاب الدعوة هي بدت إنه السودانيين هم أصحاب الشأن، وإنه السودانيين عن طريق منظماتهم الجماهيرية وغيرها هم اللي بيحددوا المعايير بتاع المشاركين وبيحددوا أيضا مسار هذه العملية. بالتالي الحزب رفض الفكرة في إنه الخماسية تشرع في أو تبدأ وتفكر في تكوين لجنة للمتابعة، وقلنا إنه الأفضل في هذه المرحلة إنه سكرتارية الخماسية هي تواصل هذه المساعي، وأحسن الخماسية ذاتها تنتقل إلى داخل السودان لمقابلة أصحاب الشأن اللي هو جماهير الشعب السوداني بالكيفية اللي بيشوفوها عملية معقولة، بأنه تلتقي بالقوى السياسية وتلتقي بجماهير الشعب السوداني وتأخذ الآراء بتاع أصحاب الشأن حول القضية بتاع تصميم العملية السياسية، وأنه هذه العملية إذا لم تتم بهذه الكيفية لن يجد القبول المطلوب من الجماهير. المحور الآخر برضو قلنا أنه التنسيق بين الخماسية والرباعية ضرورية حسب ما ورد في مباني برلين، لأنه لحد الرباعية والتصريح الصادر منه في قبل عديد من الشهور لم تتخذ ولا اتجاه يعني مخاطبة الوضع الداخلي اللي هو وقف الحرب وإعلان الهدنة. في نفس الوقت الهدنة دي يعني لا يمكن أن تتم إلا ببارة طرفي الحرب على انصياع لمطالب المجتمع الدولي في ضرورة الجلوس مع بعض والتوصل إلى وقف إطلاق نار، ودي عملية يعني مسؤولة عنها طرفي الحرب.
6: مرحبا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث أعلنت حكومة تأسيس تأجيل امتحانات الشهادة السودانية في مناطق سيطرتها، والذي كان مقرر لها اليوم الخميس إلى يوم الأحد المقبل، حيث أعلن ذلك الأستاذ خالد دناع الناطق باسم حكومة التأسيس ووزير الإعلام في مؤتمر صحفي، وحيث أشار في نفس المؤتمر الأستاذ حافظ عمر رئيس لجنة امتحانات الشهادة السودانية بمناطق التأسيس إلى جاهزية اللجنة لقيام الامتحانات في موعدها الجديد. مزيد من التفاصيل نستمع لحديث من الناطق باسم حكومة التأسيس ووزير الإعلام الأستاذ خالد دناع، ومن بعده نستمع للأستاذ حافظ عمر رئيس لجنة امتحانات الشهادة السودانية بمناطق التأسيس.
8: كنا قد قررنا بداية امتحانات الشهادة السودانية يوم 4/6/2026، ولكن لسببين رئيسيين، هما إنه وصلتنا يعني نداءات كثيرة من أولياء الأمور والطلاب أنفسهم، طلاب خارج السودان في يوغندا وفي تشاد وفي أفريقيا الوسطى وفي العديد من الدول، إنه يعني هذا الزمن يعني لن يمكنهم من الحضور حتى يسجلوا ويجلسوا لامتحانات الشهادة السودانية. ولذلك ولذلك تم تمديد أجل هذه الامتحانات لثلاثة أيام 72 ساعة. وسبب آخر هو حرص حكومة السلام وزارة التربية واللجنة العليا على أن يجلس العدد الأكبر من الطلاب والطالبات لهذه الامتحانات. نحن على قول الأخ رئيس الوزراء لو في طالب واحد يعني نحن ممكن ننتظره يجي ويجلس لهذه الامتحانات لفعلنا، لكن العدد كبير، اللجنة الفنية رأت أنه هذا عدد كبير ويستحق أن يتم تمديد هذه الـ 72 ساعة له. ونعتذر للطلاب الذين لن يتمكنوا حتى بعد فرصة هذا التمديد لل 72 ساعة، فإن شاء الله تتاح لهم الفرصة في العام القادم بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وعليه نعلن رسميا بأن بداية امتحانات الشهادة السودانية ستكون يوم 7/6/2026 بدلا من 4/6/2026، وهو تأجيل لثلاثة أيام للأسباب السالفة الذكر، مع خالص أمنياتنا للطلاب والطالبات بأن يوفقوا في تحقيق نتائج مرضية.
9: الآن في اللجنة الفنية كل الإجراءات الفنية جاهزة تماما، ابتداء من وضع الامتحانات تأليفه ومراجعته ونسخه مراجعته للمرة الثانية، ثم بعد ذلك تم تطريد هذه الامتحانات، والآن هي جاهزة منذ فترة أكثر من 3 أسابيع. امتحاناتنا جاهزة ومظرفة ومغلفة ومنتظرين فقط المواقيت الزمنية. إحنا حقيقة نؤكد للجميع إن طلابنا الممتحنين بهذا العام في المجال الأكاديمي حوالي 9551 طالب وطالبة. دي الآن تم استخراج أرقام الجلوس بالنسبة لهؤلاء الطلبة والطالبات، وحددنا أكثر من 8 مراكز للطوارئ في رئاسات الولايات. هذه المراكز الآن بتستقبل طلاب، ودي إن شاء الله إحصائياتهم بتأتي فورا جلوس أول ورقة لامتحانات الشهادة السودانية، ثم بارك بيتم عملية حصر طلاب الطوارئ، لأنه بنفتكر إنه أي طالب حضر قبل يوم من إجراء الامتحان يحق له أن يجلس هذا الامتحان. فلولا إجراء هذه المراكز للطوارئ لدخلنا في إشكال حقيقي في الطلاب الآن اللي آتين، سواء كان من إقليم الأوسط أو من شمال كردفان، مناطق بارا والمزروب والمناطق دي كلها الآن لأنهم طلاب ممتحنين معانا، وكذلك في جنوب كردفان وكذلك جنوب النيل الأزرق، كل هذه المناطق كوسنار طلابهم الآن كلهم توافروا لإجراء أو للحضور للامتحانات. أكثر من 50 من الطلبة وهم جايين من مناطق كانوا دارين تون في تشات وما توفقوا فيها، وواحدين ماشيين بيمتهنوا في مناطق الشمال برضو ما توفقوا فيها، والآن هم قاعدين في وزارة التربية الآن بيسجلوا أساس إنه يمتهنوا ويواصل امتهنوا، وإحنا هنوفر لهم هذه الامتحانات بصورة كويسة وبصورة ممتازة بإذن الله. إحنا على المراكز اللي بيمتهنوا فيها الطلاب حتى هذه اللحظة 77 مركز، ما زلنا نكرر على جميع المنظمات سواء كان اليونيسيف أو سيف ذا تشيلدرن أو NRC أو المنظمات المهتمة بأمر الأطفال والتعليم، عليهم الحضور لمراقبة هذه الامتحانات في أي مكان، وإحنا مكاتبنا وأبنا مفتوحة تماما لأساس أنه كلنا لنأكد أنه هذه الامتحانات هي جرت في جو مأمون وفيها قياس دون أي تحيز ودون أي تحيز، وبالتالي فيها من السرية الكاملة لهذه الامتحانات سنتساوى فيها شنو الجميع.
6: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونبقى في مجال التعليم. في ظل تصاعد إضرابات المعلمين السودانيين وجه مجلس الوزراء ببورد سوداني يوم الثلاثاء بتشكيل لجنة قومية لمعالجة قضايا التعليم بصورة جذرية. من جهتها كللت لجنة المعلمين السودانيين من هذا القرار، واعتبرت تلك التصريحات محاولة جديدة للقفز فوق جوهر الأزمة التعليمية الحقيقية ومحاولة لامتصاص غضب المعلمين. مزيد من التفاصيل مع الأستاذ سامي الباغر الناطق باسم لجنة المعلمين السودانيين.
11: تابعنا نحن في لجنة المعلمين السودانيين ما ورد من تصريح صحفي صادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 2 يونيو 2026 ناقش فيه قضايا التعليم وتوجيه بتشكيل لجنة قومية لمعالجة مشكلات التعليم. في لجنة المعلمين السودانيين بننظر إلى هذا التصريح باعتباره محاولة جديدة للقفز فوق جوهر الأزمة التعليمية الحقيقية وانشغال بعناوين عامة ولجان ومؤتمرات وخطط مستقبلية في وقت بتتفاقم فيه معاناة المعلمين وبتدهور الأوضاع في العملية التعليمية بصورة غير مسبوقة، وبنفتكر أنه ده محاولة لامتصاص غضب المعلمين وما قدم حلول حقيقية. تحدث مجلس الوزراء عن مؤتمر للنهوض بالتعليم ولجان لمعالجة قضايا التعليم وتوطين صناعة الأثاث المدرسي وإعادة مؤسسات الطباعة والنشر وتوفير التغذية المدرسية، وهي قضايا مهمة بلا شك، لكن بنفتكر إنه الأزمة الراهنة بيعرفها كل سوداني وبيعيش آثارها يوميا. أزمة التعليم ما أزمة كراسي ولا كتب ولا مؤتمرات فقط، هي دي فيها أزمة، لكن الأزمة الحقيقية هي أزمة إرادة سياسية وعجز عن الوفاء بالحد الأدنى من الالتزامات تجاه المعلمين والتعليم بصورة عامة. المعلمين ما تقاضوا مرتباتهم وحقوقهم لفترة طويلة، بيعيشوا تحت وطأة الغلاء وتدهور الأوضاع الاقتصادية اللي بتقود أحيانا حتى للموت. ما في معالجة حقيقية لمشكلة بتتم بلجنة جديدة. تجاهل مجلس الوزراء القضايا الأساسية اللي خلت آلاف المعلمين يدخلوا في إضراب، وهي رفع الحد الأدنى من 12,000 جنيه ما يعادل 3 دولارات إلى 216,000 جنيه، وإنه تتسدد جميع المتأخرات ويكون في التزام بصرف المرتبات في أو قبل اليوم الخامس من كل شهر، وتلتزم الدولة بالإنفاق على التعليم وخفي كافة الإجراءات العقابية والقسرية ضد المعلمين وعدم فرض أجسام نقابية فاقدة للشرعية. الحديث عن معالجة جذرية لقضايا التعليم بنفتكر إنه ما في تجاهل قضية التعليم، كما إنه ما بيستقيم مع تأخر المرتبات وتراجع الإنفاق على التعليم واستمرار السياسات الدفعة المعلمين حتى لمغادرة المهنة والبحث عن مصادر دخل أخرى. بنأكد إنه أي إصلاح حقيقي للتعليم لا بد إنه يبدأ بإنصاف المعلمين وتحسين أوضاعهم المعيشية والمهنية، وأي حديث عن نهضة التعليم دون أن يكون فيه استصحاب لقضايا المعلمين بصورة عامة افتكروا أن الكلام مكرر ما عنده معنى. عشان كده بندعو المعلمين والمعلمات أنهم يتمسكوا بالإضراب باعتباره حق مشروع ووسيلة للدفاع عن الحقوق، وما ينشغلوا بالوعود والمسكنات والحلول المؤجلة بيجري طرحها كل ما تصاعدت حالة الغضب لهدف وحيد وهو امتصاص هذا القضب. الحلول معروفة، متحتاج إلى لجان جديدة بقدر ما تحتاج إلى سياسة أو إرادة سياسية وقرارات عملية يجري التنفيذ فورا وتضع حد للمعاناة. الطريق اللي بنفتكر أنه هو الطريق الأقصى لاستقرار العملية التعليمية ليس في المؤتمرات ولا التصريحات ولا في اللجان التي تشكل، بيكمن في أنه كيف الدولة تكون جادة في الاستجابة الفورية للمطالب العادلة والمشروعة، ودي بتبدأ بزيادة الحد الأدنى والتوجيه الفوري بصرف مداخلات المعلمين وإيقاف الإجراءات العقابية الجرت في حق المعلمين. دي قرارات ما محتاجة للجان، دي محتاجة لإرادة ورغبة، فإن توفرت الإرادة والرغبة يمكن أن تصدر هذه القرارات بعيدا عن تكوين اللجان. أما تكوين اللجان والسعي لإطالة أمد المعاناة فبفتكر أنه ده كلام ما عنده معنى، والمعلمين أذكى من أنهم ينساق وراء مثل هذه المسكنات ما بتضع حد للمشكلة بل بتفاقم المشكلة وبتحاول تحتوي المشكلة وما تقدم أي حلول.
6: مرحبا مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، وعلى خلفية التوترات التي شهدتها مدينة كسلا منذ يوم الثلاثاء الماضي، على خلفية التصريحات التي أدلى بها ناظر للهدندة والناظر السيد أحمد محمد الأمين تريك، حذر الناطق الرسمي باسم تحالف القوى المدنية لشرق السودان، حذر من تكرار الأحداث التاريخية في الإقليم، مشيد بالقيادات التي وقفت حائط صد خطاب الكراهية لمنع تكرار أحداث 2019.
3: أولا تحية طيبة إلى مستمعي راديو دبنجا، ومن بعد فاللي بيحصل في شرق السودان ده هو تكرار لتاريخ قريب، ومعلوم إنه تكرار التاريخ بيتحول من مأساة لمهزلة، والبيحدث اليوم في الشرق هو مهزلة. أنا على ثقة إنه أهل الإقليم وغادتهم أكبر من إنه يقعوا فيها، وأنا أحيي كل غادة الشرق وفياته المستنيرة الهبت لقفل الباب أمام رموز خطاب الكراهية، والأرسلت رسالة قوية إنه ما حدث من أخطاء في العام 2019 ما حيتكرر تاني من جديد. وبكرر ما ظللنا نقوله من سنوات إنه مشكلة الشرق بتصنع صناعة بتمويل ورعاية من ميليشيا على كارتل إرهابية وحلفاء في سلطة البرهان، وده أمر بيعرفوه ناس الشرق وما بيحتاجوا لتنبيه وتذكير بكل ما يحدث، وأنا بدعوهم لأنه يزحفوا ويتوجهوا للمكاتب بتاع سلطة البرهان في كل المدن، وإنذار بوقف رعاية الكراهية، ونفتكر ده هو الحل للمشكلة، والحل لا يأتي من إنه المكونات تواجه بعضها البعض. وأنا عايز أذكر برضو إنه كل ما يجري الآن في الإقليم في الشرق من خطاب كراهية ومن استحضار لأشياء غير إيجابية ما بتودي الناس لقدام، كل ما يحدث ده تقود المجموعة بتاعت علي كرتي وحلفاء، والغرض هو إفراغ الشرق والإغليم من مجموعاته الغبلية المتماسكة ومناطق والاستيلاء على المناطق الغنية لمصلحة شركات ولمصلحة دول أجنبية عندها ديون على السلطة بتاعت البرهان، والسلطة دي خزائنها فارغة الآن، وكل ما عندها معلوم بتذهب لحرب. أهل الشرق ما بيعرفوا منو الأشعل الحرب دي وما هي فائدة لهم، وكل المخطط اللي يجري هو في السياق ده خلق صراعات غبلية، ومن ثم خلو الجو لهم لتنفيذ الأجندة اللي بيهدفوا لها واللي هي أجندة ضارة بإنسان الشركة.
6: مرحبا مستمعينا الكرام، وفي ختام جولتنا جولة السودان لليوم الخميس 4 من شهر 6 نقدم الأستاذ شمس الدين أحمد صالح، وهو مؤسس مجمع مدارس أكاديمية شمس الدين للحلول التعليمية المتكاملة، حيث تم إعلان نتيجة الشهادة المتوسطة والابتدائية بمناطق تأسيس قبل أسبوع. والأستاذ شمس الدين في هذا الحديث متناول تحليل نتيجة المرحلة الابتدائية لهذه الأكاديمية، أكاديمية شمس الدين أحمد صالح للحلول التعليمية المتكاملة، فنستمع للأستاذ شمس الدين وهو يتناول هذه النتيجة التي أحرزتها الأكاديمية.
12: اليوم نحن في حدث مهم جدا، هو تحليل نتيجة المرحلة الابتدائية لمؤسسة أكاديمية شمس الدين للحلول التعليمية المتكاملة. أولا الواحد قدم الشكر للمعلمين الذين بذلوا الجهد الكبير وتحدوا كل الصعاب وحققوا هذا النجاح. في هذه المدرسة الابتدائية جلس 34 تلميذ وتلميذة، ونجح منها 33 بنسبة نجاح 97%، وشاركوا 3 من التلاميذ والتلميذات في 10 أوائل الولاية، واحدة احتلت المرتبة 5 في الولاية، والثانية المرتبة 8، والثالث المرتبة 10. وأنا بفتكر إنه النجاح ده يعني سببه المدرسين اللي ساهموا مساهمة كبيرة جدا في إنه ينجحوا العام الدراسي، بالإضافة لأسر التلاميذ والتلميذات اللي استجابوا على خطط المدرسة في تحقيق النجاح، وكذلك الطلاب نفسهم اللي استجابوا على نصائح أو المعلمين اليومية. وكان الناس لما فتحنا المدرسة في شهر أكتوبر الماضي أو أكتوبر 25، الناس كانت متوجزة وعجزانة بيقولوا إنه كيف يحدث دراسة في هذه الظروف، ولكن الناس أصرت، أول إدارة المدرسة والمعلمين أصروا على إنه لابد أن يواصل المشوار، وفعلا تحدد الحتة دي. فده دلالة لأنه يعني ما في حرب ممكن يوقف الدراسة، لأنه التعليم هو مسألة ضرورية زي الأكل والشرب، يعني للعقل، العقل الغير متعلم هو هنا عقل جعان. وبالتالي أنا بفتكر إنه يعني الناس يحاولوا يكيفوا نفسهم، أو في الأول الواحد بتمنى إنه لازم يحدث السلام في البلد واستقرار الأمن، وإذا ما حدث إنه ما يستسلموا للحالة بتعذر. الحاجة الثانية أنا بوصل ثلاثة رسائل. رسالة الأولى هو لأولياء الأمور إنه يعني مهما كانت الظروف يجب أن يهتموا بالتعليم، لأنه ما في حل غير أنه يعلم أولاده، زي ما قال بيت الشعر: العلم يرفع بيت لا عماد له، وجهل يهدم بيت العز والشرف. لذلك ما في بديل لكل المآسي اللي احنا فيها، سواء كان المستوى الشخصي على الأسر، أو سواء كان على مستوى المجتمع السوداني ككل أو مجتمع دارفور بصفة أخص، إلا التعليم. لذلك يهتموا بتعليم أبنائهم. الحاجة الثانية برضو رسالتي للقائمين بأمر الواقع في السودان، سواء كان في نيالة أو في بورسودان، إنه يعطوا الأولوية للتعليم، أولوية للتعليم، والتعليم الأولوية بيهتم باهتمام المعلم وباهتمام البنية الأساسية للمدارس والمعامل والمعدات والوسائل التعليمية اللازمة اللي ممكن توصل العلم للتلاميذ، لأنه العصر طورت، أصبح عصر الذكاء الاصطناعي، وده بيحتاج لوسائل تعليمية وإمكانيات تعليمية هائلة عشان ما تبقى المدرسة نفسها جذابة بالنسبة للطالب، نستطيع أن نوقف قضية التسرب من المدارس بيخلي الناس ما يخلصوا التعليم. فيجب عليهم أن يقوموا بهذا الدور، وقبل هذا وذاك أن يستجيبوا على إرادة الشعبية، إرادة الشعب في وقف الحرب، إرادة الشعب في وقف الحرب. كل الشعب السوداني الآن لا يريد الحرب، يريد أن الحرب يجيف، لأنه داخل ما داخل من ويلات وكوارث في هذا الحرب. ونتمنى أن يحدث السلام والأمن والاستقرار قريبا في كل ربوع السودان، ويتوحد السودان قوي مقتدر يستطيع أن يواكب التطور الهائل الحاصل على المستوى العالم.
6: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا في هذه الجولة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي وإياكم في جولة لاحقة. ليكم مني أطيب التحايا.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
2: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به أنه الزول بقدر الإمكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في أنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في أنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي نحن ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الأمان، يعني تأمن الزول من الخوف وتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي نحن نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي يكون بالطريقة دي، يعني يطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب مننا إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الأرحام بين الناس. زول أي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه، هو مشي اتجاهه، زوجه مشي اتجاهه، وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الإمكان نلم شملهم، يعني زول نوريه إنه أهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الإمكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر أي شيء، نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بيكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرد مثلا، الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بيكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا لضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية.

0: اسعاف نفسي اولا احنا بنكون قدمنا للزول اول ضحيه بتاعت الكارثه. برضو احنا من الحاجات اللي بنقدمه اننا نساعدهم نوفر لهم المساعده، يعني اذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجه ياكلها او مثلا ما بيعرف، يعني اكيد الزول اللي تعرض لكارثه بيكون يعني قام من منطقته الاصليه مشت ثانيه جدا، احنا لازم نساعده في انه الزول يتحصل على الخدمات الضروريه لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمه أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، سلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 4 يونيو شهر 6 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديدة من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. القوات المسلحة تعلن صد هجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة البركة بالنيل الأزرق، وأنباء عن فشل الجلسة الأولى في الاجتماع التحضيري بأديس أبابا. احتجاجات وحملات واسعة ضد الوجود الأجنبي في ليبيا، وإغلاق مقر مفوضية اللاجئين، والسفارة السودانية تعلق أعمالها. تأجيل امتحانات الشهادة الثانوية في مناطق تأسيس إلى يوم الأحد، والحكم بالسجن على متطوع في القضارف لمدة 5 سنوات. دعوات لإيقاف الصراع القبلي بين السلامات والبني هلبة بجنوب دارفور، وتمديد حالة الطوارئ في كسلة لمدة 3 أشهر وسط انتشار كثيف للشرطة. كانت تلك هي العناوين، تفاصيل النشرة مع إبراهيم جد كريم. أعلنت القوات المسلحة صد هجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة البركة بجنوب النيل الأزرق، نافية سيطرة الدعم السريع على المنطقة. وقال الرائد علي عوض علي المتحدث باسم الفرقة الرابعة مشاة إن القوات المسلحة صدت الهجوم وكبدت القوة المهاجمة خسائر فادحة في الأرواح، بجانب تدمير عدد كبير من المركبات القتالية والاستيلاء على أخرى. وأضاف ضباط في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: الحمد لله في منطقة البرقة كل الموجودين في منطقة البرقة دون زائل أو زائل. البرقة حرة، كل الشعب السوداني شعب النيل الأزرق خاصة، لأن البرقة خالية من الميليشيا المرتزقة.
2: مطمئن جدا، مطمئن غايدة الفرقة الرابعة، الله أكبر، إنه البرقة حرة كما ينبغي.
0: أعلنت حكومة التأسيس تأجيل امتحانات الشهادة الثانوية في مناطق سيطرتها التي كان مقررا لها يوم الخميس إلى الأحد المقبل. وقال خالد دناع الناطق باسم حكومة التأسيس ووزير الإعلام في تصريحات صحفية أمس إن التأجيل جاء استجابة لنداءات كثيرة من أولياء الأمور والطلاب خارج السودان، بجانب حرص الحكومة على جلوس أكبر عدد من الطلاب. وأضاف في هذا الخصوص:
3: وعليه نعلن رسميا بأن بداية امتحانات الشهادة السودانية ستكون يوم 7/6/2026 بدلا من 4/6/2026، وهو تأجيل لثلاثة أيام.
0: من جانبه قال رئيس اللجنة العليا الإشرافية لامتحانات الشهادة الثانوية بحكومة السلام حافظ أحمد عمر إن عدد الطلاب الجالسين للقسم الأكاديمي في امتحانات الشهادة يبلغ 9551 طالبا وطالبة، وهم الذين تحصلوا على أرقام الجلوس فعليا. وأشار إلى تجهيز 8 مراكز للطوارئ في رئاسات الولايات حتى يتمكن الطلاب الذين لم يتحصلوا بعد على أرقام الجلوس من الجلوس للامتحانات، على أن تأتي الإحصاءات فور الجلوس لأول جلسة، فيما بلغ عدد جميع المراكز 77 مركز. وأضاف في هذا الخصوص:
4: طلابنا الممتحنين لهذا العام في المجال الأكاديمي حوالي 9551 طالب وطالبة. دي الآن تم استخراج أرقام الجلوس بالنسبة لهؤلاء الطلبة وطالبات، وحددنا أكثر من 8 مركز للطوارئ في رئاسات الولايات.
0: شهدت مدن ليبية في شرق البلاد وغربها اليوم تصاعدا ملحوظا في الاحتجاجات والحملات المناهضة للوجود الأجنبي، عقب تصريحات منسوبة إلى مسؤولة بمفوضية اللاجئين في ليبيا بشأن توطين الأجانب، وهو ما نفته المفوضية. ونصب محتجون صباح اليوم خياما أمام مقر اللاجئين في منطقة السراج بطرابلس، معلنين إغلاق المقر ومطالبين بمغادرة المفوضية فورا. وفي ذات السياق أعلن مسؤول في جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية توقيف 800 من الأجانب في طبرق وترحيل نحو 300 مهاجر سوداني إلى بلادهم، مؤكدا أن عمليات الترحيل ستتواصل. وأضاف مسؤول ليبي في هذا الخصوص:

0: من جانبها أصدرت السفارة السودانية في طرابلس والقنصلية في بنغازي تحذيرا لرعاياها بضرورة توخي الحيطة والحذر، وأعلنت تعليق أعمالها يوم الخميس تحسبا لتطورات الأوضاع على أن تستأنف في يوم الأحد المقبل. وفي سياق متصل، عبر عدد من السودانيين في ليبيا عن استيائهم مما وصفوه بالمعاملة القاسية من بعض الأجهزة الأمنية ومجموعات مدنية. وفي الأثناء أعلنت الحكومة الليبية في بيان اتخاذ إجراءات مشددة لمكافحة الهجرة غير النظامية والتصدي لأي محاولات لتوطين الأجانب داخل البلاد. وأضاف مسؤول ليبي في هذا الخصوص:
1: قمنا بحملة أمنية مكثفة لمكافحة الهجرة غير الشرعية وضبط الشارع العام، حيث أن هذه الحملة أسفرت عن ضبط عدد 811 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة، وتم إحالتهم إلى مركز لواء والترحيل لمكافحة الهجرة، حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وترحيلهم إلى بلادهم.
0: من جهتها، أعربت نقابة الصحفيين السودانيين عن قلقها البالغ إزاء الأوضاع الإنسانية والأمنية المتدهورة التي يواجهها الصحفيون السودانيون وأسرهم العالقون في ليبيا، مشيرة إلى تعرضهم لمضايقات وممارسات تمييزية وتهديدات تمس سلامتهم الشخصية، ما دفع بعضهم إلى النزوح الداخلي العاجل خوفا على أطفالهم. وناشدت النقابة السلطات الليبية والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحرية الصحافة وحقوق الإنسان بالتدخل الفوري لتوفير آليات حماية عاجلة ودعم قانوني وإنساني وتسهيل خيارات الإجلاء أو إعادة التوطين. كشفت مصادر عن فشل الجلسة الأولى للاجتماع التحضيري للحوار السوداني بعد رفض تحالف صمود حضور تنسيقية القوى الوطنية محمد سيد أحمد سر الختم الجكومي، حيث اعتبر ذلك إغراقا للعملية السياسية. وأشارت المصادر إلى أن وفد تأسيس سيصل إلى أديس أبابا غدا الجمعة، ومن المتوقع أن يلتقي بوفد من تحالف صمود. في الأثناء، أعلن رئيس الكتلة الديمقراطية جعفر الميراني عدم المشاركة في اجتماعات الآلية الخماسية المنعقدة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، فيما يواصل وفد آخر من الكتلة المشاركة في الاجتماعات ويرفض أي جلوس مع تحالف تأسيس. عقد الحزب الشيوعي السوداني اجتماعا تشاوريا منفردا مع اللجنة الخماسية بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا أمس، وسلمها مذكرة شملت رؤيته. وقال صالح محمود عضو الوفد لراديو دبنجا إن اجتماعات أديس أبابا هي مشاورات استكشافية وليست مفاوضات، مشددا على ضرورة حصر العملية السياسية في القوى التي أنجزت ثورة ديسمبر مع استبعاد طرفي حرب 15 أبريل وحلفائهم. وطالب الحزب اللجنة الخماسية بتوضيح طبيعة ما يجري والانتقال إلى الداخل، وأكد ضرورة التنسيق بين الرباعية والخماسية. وأضاف في هذا الخصوص:
2: الخماسية يجب أن توضح للجماهير، جماهير الشعب السوداني، عن طبيعة العملية اللي هم بيتكلموا عنها، وهي تصميم العملية السياسية. أبدينا ملاحظات، قلنا إنه الناس الموجودين هنا وبيحضروا اجتماعات الخماسية ما عندهم تفويض من الشعب، بيمثلوا فقط نفسهم أو الجهات اللي بينتموا لها.
0: أعربت مجموعة محامي الطوارئ عن أسفها إزاء استمرار أعمال العنف في منطقة كبوم بولاية جنوب دارفور، والتي اندلعت في 30 مايو وأسفرت عن مقتل 28 مدنيا ونزوح آلاف المدنيين وتدمير المنازل ونهب الأسواق والممتلكات. وأدانت المجموعة الهجوم الذي استهدف المنطقة بطائرة مسيرة في 1 يونيو وأدى إلى مقتل 12 مدنيا وعشرات الجرحى. ودعت مجموعة محامي الطوارئ إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية وحماية المدنيين وتأمين وصول المساعدات الإنسانية. حذر الناطق الرسمي باسم تحالف القوى المدنية لشرق السودان من تكرار الصراعات القبلية في الإقليم، ووصف ما يجري حاليا بالمهزلة، مشيدا بالقيادات التي وقفت حائط منيع ضد خطاب الكراهية لمنع تكرار أحداث 2019. وأكد في حديثه لراديو دبنجا أن أزمة الشرق تصنع صناعة برعاية من الحركة الإسلامية وحلفائها، داعيا أهل الشرق للتوجه نحو مكاتب السلطة ومطالبتها بوقف خطاب الكراهية لإنهاء الأزمة. وأضاف عمار لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: بكرر ما ظللنا نقوله من سنوات، إنه مشكلة الشرق بتصنع صناعة بتمويل ورعاية من ميليشيا على كارت الإرهابية وحلفاء في سلطة البرهان، وده أمر بيعرفوه ناس الشرق ما بيحتاجوا لتنبيه وتذكير بكل ما يحدث، وأنا بدعوهم لأنه يزحفوا ويتوجهوا للمكاتب بتاع سلطة البرهان في كل المدن، وإنذار بوقف رعاية الكراهية. ونفتكر ده هو الحل للمشكلة، والحل لا يأتي من إنه المكونات تواجه بعضها البعض.
0: في الأثناء أعلن والي ولاية كسلة تمديد حالة الطوارئ في الولاية اعتبارا من اليوم لمدة 3 أشهر، فيما شهدت المدينة انتشارا كثيفا لقوات الشرطة والقوات النظامية الأخرى. من جهتها طالبت جهات عديدة جميع الأطراف الرسمية والأهلية والسياسية بالعمل على تهدئة الأوضاع وتفويت الفرصة على كل ما من شأنه إثارة التوتر أو تعميق الخلافات بين مكونات المجتمع في ولاية كسلة. تواجه إدارية عيال بخيت التابعة لمحلية الخويبي ولاية غرب كردفان أزمة مياه حادة في ظل ارتفاع غير مسبوق لأسعار مياه الشرب، حيث تخطى سعر البرميل حاجز 40,000 جنيه. وقال المتحدث باسم غرفة طوارئ دار حمر لراديو دبنجا إن المواطنين يواجهون كارثة إنسانية بسبب أزمة المياه، وانتقد عدم قيام الإدارة بمعالجة الأزمة وتوجيه الأموال التي تجنيها من الجبايات لصالح إصلاح محطات المياه. وأضاف في هذا الخصوص:
4: يواجه آلاف المواطنين في إدارية عيال بخيت التابعة لمحلية الخوي بولاية غرب كردفان كارثة إنسانية طاحنة جراء العطش القاتل، بعد أن انخفض سعر برميل المياه إلى رغم قياسي تجاوز 40,000 جنيه سوداني، وفي الوقت الذي يتجرح فيه أهلنا المواطنين سكرات المعاناة في هذه المناطق وتئن فيه جراح الأسر تحت وطأة الجفاف، تقوم الإدارة المدنية اللي هي تابعة لحكومة التأسيس بالمحليات الشمالية لولاية غرب كردفان وبالتحديد في محلية النهود بفرض جبايات باهظة دون أن تقدم لهم أي حلول لهذه الأزمة، أو حتى أن تخصص جزء من هذه الأموال المنهوبة لصيانة الآبار المعطلة أو توفير الوقود لتشغيلها.
0: وجه رئيس الوزراء وزارة الطاقة بالإسراع في إعادة التيار الكهربائي إلى السوق المركزي بالخرطوم. وفي ذات السياق تعهد رئيس الوزراء بتهيئة الميناء بكافة الوسائل الحديثة بما في ذلك وسائل التحصيل الإلكتروني لراحة المواطنين، كما شدد على ضرورة إعادة تأهيل الصالات 4 بالمينا البري في عقاب التدمير الذي طالها جراء الحرب. سلم معلمو ولاية الجزيرة مذكرة مطلبية إلى وزارة التربية والتعليم وسط إجراءات مشددة بمقر الوزارة. وحاوت المذكرة مطالب عديدة من بينها دفع المستحقات المتأخرة وتعديل الحد الأدنى للأجور والصرف الفوري وتطبيق علاوة بدل السكن بأثر رجعي اعتبارا من الأول من يناير 2025 وإلغاء العام الدراسي المضغوط. وشدد المعلمون على أن استقرار العام الدراسي في الولاية رهين بالاستجابة لهذه المطالب وتنفيذها. أصدرت محكمة جنايات القضارف اليوم حكما في مواجهة الناشط وعضو لجان مقاومة القضارف علاء الدين الشريف، قضى بسجنه لمدة 5 سنوات. وقالت مجموعة محامي الطوارئ إن الحكم استند إلى المادة 51 ومواد أخرى ذات طابع سياسي من القانون الجنائي، وعلى خلفية اتهامات تتعلق بالتعاون مع قوات الدعم السريع. وأشارت المجموعة إلى أن القضية شابتها مخالفات قانونية وإجرائية جوهرية، من بينها مخالفة أحكام قانون الإجراءات الجنائية بما يمس صحة الدعوة ويؤدي إلى بطلانها. حذر تحالف مزارعي مشروع الجزيرة والمناجم من مخاطر كبيرة تتهدد العروة الصيفية، مشيرا إلى أن المشروع دخل الموسم دون استكمال أعمال الصيف، ما ينذر بفشل واسع في الإنتاج إذا لم تتدخل الدولة بصورة عاجلة. وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف عبدين برقاوي لراديو دبنجا إن المشروع دخل الموسم الزراعي دون تنفيذ أعمال الصيانة المتمثلة في إزالة الإطماء من القنوات والترع الرئيسية والفرعية المواجر وصيانة الكباري والهدارات ومعالجة الكسورات في عدد من الترع مع ارتفاع مدخلات الإنتاج. وأضاف في هذا الخصوص:
5: نحن في الرسالة دي بندق ناقوس الخطر وبنناشد الدولة في كل مستوياتها وعبرها المنظمات العالمية المهتمة بالشأن الزراعي، السيد رئيس مجلس السيادة، السيد رئيس مجلس الوزراء، السيد وزير المالية، السيد وزير الزراعة والري، السيد محافظ شرع الجزيرة، وكذلك حكومة ولاية الجزيرة اللي بتمدد المشروع على أراضيها. نناشدهم بالتحرك السريع لإنغاذ ما يمكن إنغازه وتكوين لجنة طوارئ بإمكانيات وصلاحيات واسعة وإلا خرج مشروع الجزيرة من دائرة الإنتاج بشكل شبه نهائي.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلنت وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية سنار بدء الاستعدادات للموسم الزراعي الجديد عبر تنفيذ حملة مبكرة لمكافحة الآفات وتوزيع 100 طن من تقاوي الذرة لصغار المزارعين. وأكدت الوزارة استهداف زراعة 5 ملايين فدان خلال الموسم الصيفي، مع متابعة توفير الوقود والتقاوي والأسمدة والتمويل لضمان نجاح الموسم. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعونا
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 003120800470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: راديو دبنة. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنة الاعزاء في حلقه جديده من برنامج حديث اليوم. حلقه اليوم اعزائي المستمعين حنناقش فيها واحده من اكثر الملفات الاقتصاديه أهمية وتأثير على حياة المواطن أو المستهلك اليومية، وهو ملف التضخم وارتفاع الأسعار في السودان في ظل استمرار الحرب والتدهور الاقتصادي المتسارع والمتصاعد. فقد أعلن الجهاز المركزي للإحصاء مؤخرا أن معدل التضخم السنوي في السودان خلال شهر أبريل 2026 بلغ نحو 45.84%، وده بعد سنوات من مستويات تضخم قياسية تجاوزت 422% في يوليو 2021. لكن ورغم هذا الانخفاض السنوي في المعدلات، لا يزال المواطن السوداني يواجه واقع معيشي بالغ السوء مع استمرار الارتفاع اليومي في أسعار السلع والخدمات الأساسية. طيب، كثير من الخبراء الاقتصاديين بيروا أنه الأزمة الحالية ترتبط بجملة من العوامل، من بين استمرار السياسات الاقتصادية بتنتهج الحكومة، طباعة النقود، تدهور سعر صرف الجنيه السوداني، إلى جانب تداعيات الحرب التي أدت إلى انكماش الناتج المحلي وفقدان قطاعات واسعة من الاقتصاد لقدرتها الانتاجية. وبرضو بعض الخبراء بيروا أنه وصول سعر الدولار في السوق الموازية إلى نحو 4300 جنيه أصبح عامل رئيسي في تغذية موجة الغلاء، خاصة مع اعتماد البلاد بشكل كبير على الواردات لتغطية الاحتياجات الأساسية والمجهود الحربي. للحديث حول دلالات أرقام التضخم الأخيرة وأسباب استمرار ارتفاع الأسعار رغم تراجع المعدلات السنوية وتأثير الحرب والسياسات الاقتصادية على معيشة المواطنين، يسعدنا في هذه الحلقة أن نستضيف الخبير الاقتصادي الدكتور وائل فهمي. أهلا ومرحبا بك دكتور وائل فهمي في راديو دبنجا وبرنامج حديث اليوم.
2: هلا راديو دبنجا، هلا رئيس سليمان، هلا بالسادة المستمعين، وشكرا جزيلا على الاستضافة الكريمة من قبلكم.
1: عايزين لك بداية تدينا تعريف شامل عن التضخم، ما هو التضخم وأسباب حدوثه وما هي المعالجات اللازمة للحد من ظاهرة التضخم.
2: بالنسبة للتضخم، التضخم طبعا تم تعريفه بأنه مرض خطير ومدمر للمجتمعات واقتصاداتهم عبر العصور يعني. وطبعا الشعب السوداني للأسف الشديد أو لسوء حظه من الشعوب اللي عانت من هذا المرض التضخمي منذ أوائل السبعينات. طبعا يعني كان في صراع مستمر دائما بين الاقتصاديين وحكوماتهم ضد اعتماد هذه الحكومات على سياسة التضخم النقدي أو زيادة عرض النقود علشان يسدوا في العجوزات حقتهم باستمرار، لأنه ده بيدمر حاجة مهمة جدا جدا، هو يعني بيدمر النسيج الاقتصادي للمجتمع، أو بيدمر التنظيم أو قدرة أصحاب القطاع الخاص والحكومات في تنظيم المجتمع للإنتاج عموما بمعدلات كبيرة جدا من ناحية، ومن ناحية تانية بيدهور في القوة الشرائية للجنيه أو للعملة الوطنية، بحيث أنه بتدمر قدرة أو القوة الدافعة في الاقتصاد واللي هو المستهلك عموما في دفع الإنتاج لأعلى باستمرار، باعتبار أنه الغاية من الإنتاج هو الاستهلاك، وأيضا أنه أصلا بدون استهلاك لا معنى للإنتاج، لأنه في سؤال مهم جدا، لمن تنتج يعني؟ فأنت حتنتج لمنه؟ هو المستهلك في النهاية، إذن المستهلك هو العمود الفقري في الاقتصاد، بتاع أي دولة. فقوة الشرائية زي ما كانت مستقرة ومرتفعة كمان، وده بينعكس في مستوى المعيشي، معناته إنه الإنتاج بتاعك لازم ينكمش في نفس الوقت مع انكماش القدرات الشرائية للمواطنين. إذن التضخم لازم تنظر له بأنه في غياب الموافقة الشعبية أو البرلمان بأنه ضريبة خفية بتفرضها السياسات المالية وتفرض أيضا السياسات النقدية إلى جانب الأجهزة الضريبية والجمركية والرسومية للحكومات المختلفة. تعريفات التضخم هي دائما يعني إنه ارتفاع مستمر في الأسعار نتيجة لزيادة في معروض من النقد بأعلى من زيادة الإنتاج القومي، باختصار بما يؤدي إلى تدهور القوة الشرائية بتاعت هذه العملة عن طريق رفع الأسعار، لأن في فرق بين القوش بين العملة لدى الجمهور والإنتاج، وده حينعكس في القوة الشرائية للعملة بالمقارنة مع العملات الأخرى بالعملات القوة الشرائية للعملات الأجنبية، بما يؤدي إلى انهيار في سعر الصرف أو تدهور في سعر الصرف بالمقارنة. فبتلقى عليه إنه طباعة النقود ما بس بتأثر في إنه ترفع الأسعار في الداخل، ولكن أيضا بترفع أسعار العملات الأجنبية. باختصار ده التعريف بتاع التضخم. لو جينا للتضخم في إبريل بنلقى عليه إنه السياسات الاقتصادية المتبناة منذ أواخر السبعينات كانت ما بتعرف بسياسات النيوليبرالية التضخمية، وأهم حاجة كلمة تضخمية لأنه من مواصفاتها التضخم في أي حاجة، وبتخلق سياسة مرنة متصاعدة لفوق ما لتحت أبدا، لتحت ما شهدناه في السودان. فبتلقى لأنه يعني ملخصة مثلا يقول لك أرفع أسعار العملات الأجنبية اللي هو بسموه تخفيض سعر الصرف، حرر الأسعار بتاعت الأسواق خليها تطلع لفوق، أرفع الدعم عشان برضو بترفع الأسعار، جمد الأجور، خصص القطاع العام وإلى آخره، بما يؤدي إلى كل رفع في الأسعار. دي سياسات النيوليبرالية التضخمية. لكن السودان طبعا عارف التضخم في الواقع قبل هذه السياسات في عام 1972، يعني أول ما بدأ انطلق التضخم بشكل بشع جدا جدا في بداية السبعينات إلى يومنا هذا، يعني جاء دعمتها كمان السياسات النيوليبرالية في أواخر السبعينات. فده التعريف، ارتفاع مستمر في الأسعار الفترة طويلة قصيرة دي ما مشكلة، المشكلة في إنه الفترة الزمنية اللي تتواصل فيها الأسعار بتاعت السلع والخدمات في الارتفاع هي دي المقصودة.
1: طيب بالنظر للتقرير الصادر من الجهاز المركزي للإحصاء عن التضخم في الشهر ده، ما هي قراءتك أو تعليقك على هذا التقرير، وما هي أهم العوامل اللي ساهمت في ارتفاع مؤشر التضخم؟
2: أنا بالنسبة لي أهم حاجة المستويات بتاعت الأسعار في الفترة دي ما بين بيهمني أكثر، قصدي مارس إبريل 26، ما بيهمني التفاصيل القديمة دي. ليه؟ لسبب بسيط جدا جدا. يعني مثلا المستوى العام للأسعار، وبكرر ما بقول التضخم، المستوى العام للأسعار في يوليو 2021 اللي كان فيه معدل التضخم 422 دية، المستوى العام للأسعار بتاعه أقل بكثير جدا جدا جدا من المستوى العام للأسعار بتاع إبريل 25 اللي كان فيه معدل التضخم 156، أقل بكثير جدا جدا من مارس 26 اللي كان فيه معدل التضخم 156، ومارس 56 مستوى العام للأسعار فيه أقل من المستوى العام للأسعار في إبريل 26 اللي هو 45%. فده ما بيخلينا نفرح بالحكايه دي، ولا المواطن نفسه بيهمه هذه الارقام بتاعت معدلات التضخم بقدر ما هو بتهمه الاسعار اليوميه اللي بيمشي بيشتري بها البضائع، لانه بيحس بالاسعار ويفهم لغه الاسعار اكثر من ما بيفهم لغه التضخم، لانه الاسعار قدامه ملموسه وليست سرعه ارتفاع. سرعه ارتفاع دي مصطلحات فنيه يفهموها الاقتصاديين اكثر في شغلهم يعني. السبب العام بالنسبة للحكاية دي رغم عدم توفر يعني التقرير، لكن يعني ما ننسى انه بجانب البنك المركزي في طباعة النقود لتمويل المجهود الحربي عبر الموازنة العامة، بنجد انه الذهابة برضو لهم دور كبير جدا جدا في تغذية السوق زيادة عرض النقود، لأنه الذهب ده أصلا ما بيشتريه أي زول في السوق في الغالب، وبيشتريه يمكن الذهابة ويشتريه البنك المركزي وتشتريه الشركات، وده ما بتوفر في السوق عشان يقدر يخفض الأسعار، فبتخلق طلب لمنتج غير منتج لسلع مستهلكة استهلاكية، فدي في حد ذاتها زيادة في عرض النقود يعني بطريقة أو بأخرى، أو خلق فئة مستهلكة للسلع دون أن تساهم في توفير هذه السلع التي يستهلكها بالأسواق أو التي يستهلكها غيره من المواطنين يعني. هو يعني المواطنين ما حيستهلكوا ذهب وما حيشتروا ذهب عشان يأكلوا يعني، أو يشربوه أو يركبوها أو يطيروا بيها أو يمشي أو تعالجهم كمكنة ولا حتقريهم في المدارس يجي تقيف الذهب كدي تقيف كدي تدرسوا يعني معلش آسف يعني. فدي مشكلة كبيرة جدا عملية الذهب اللي بتحول بعض المواطنين إلى مستهلكين ضاغطين على الأسعار إلى أعلى. الخلاف ديل نتيجة لتدهور القوى الشرائية للعملة بسبب هذا التضخم أو بهذه الارتفاعات في الأسعار، تدهور سعر الصرف اللي بنلقاه لأنه زاد بسرعة رهيبة جدا إلى 4200 4300 للدولار جنيه سوداني، يعني ضخمة يعني. ده كان كلام أنا توقعته قبل في آخر السنة اللي فاتت بأنه سعر الصرف قد يصل إلى 5000 جنيه إذا استمرت الحكاية دي، ومتوقع طبعا إذا استمرت الأوضاع دي بالطريقة دي قد يصل إلى 10000 جنيه كما قال أحد القادة في الحكومة الحالية يعني. أما الأسباب الأخرى فهو طبعا ارتفاع اسعار الوقود عالميا وداخليا، ايضا رفع الدولار الجمركي بنسبه 5% على ما اظن خلال هذا العام، وايضا مختلف الرسوم اللي صاحبت عوده اللاجئين والنازحين، ده خلاف الرسوم في الطرق، تكثيف العمليات العسكرية برضو دي برضو لها دور كبير في انه تضخ كمية هائلة من النقود في الاقتصاد، بالتأكيد تنعكس في تدهور في القوة الشرائية للجنيه السوداني وتنعكس في ارتفاعات الأسعار بالداخل، ارتفاع أسعار برضو رسوم التعليم رسوم الصحة الحاجات الزيدية كلها، وهسه طبعا واضحة جدا في أسعار الأضاحي اللي بيشتكي منها الناس دي، في ناس كثيرة جدا اللي يتخلوا منها. ده بالإضافة لطبعا محاولة المصارف في إنها استغلت الفجوة في سعر الصرف ما بينه وما بين السوق الموازي المهيمن الآن على التجارة الخارجية في السودان، أو على أسعار التجارة الخارجية في السودان. فهذه كلها لابد أن تنعكس في المستوى العام للأسعار وتزيد بسرعة كبيرة، خصوصا في هذا الشهر الذي طرد عليه هذه الزيادات الكبيرة في يعني في أسعار العامة، يعني أسعار السلع والخدمات الموجودة في السوق، يعني بغض النظر عن الاجتهادات أو القرارات العديدة التي تهدف إلى تخفيض الأسعار. وكما هو واضح من معدل التضخم ب 45% في أنه هذه القرارات لم تؤتي أكلها، وبالمستوى الذي يمكن المواطنين من تلبية احتياجاتهم اليومية.
1: دكتور وائل فهمي، وانت لازلت تتحدث لراديو دبنجة عبر برنامج حديث اليوم، عايزينك يعني تضع لنا زي روشتة علاجية تقترح فيها الحلول المعالجات للحد من ظاهرة ارتفاع مؤشرات التضخم.
2: بالنسبة للحلول الممكنة، دي ما بتقدر تتحدد إلا لما تنتهي هذه الحرب المستمرة ويتم البدء فورا في إعادة إحياء النشاط الإنتاجي للمواطن. يعني إذا كان عايزين نبدأ الإعمار يبدأ بالنشاط الإنتاجي للمواطنين الموفر أو بيزيد من عرض السلع والخدمات بأسعار يعني تقوي من القوة الشرائية للمواطنين نفسهم، وتحد برضو من معدلات نمو الكتلة النقدية بتحويل، يعني عادة بعد ما تنتهي الحروب بيتم تحويل الأموال كانت مخصصة للمجهود الحربي للمجهود الإنتاجي للشعوب، فده شيء أساسي يعني. ودائما يتم الحد برضو عبر حد من زيادة في كل النقدية عبر التحسين الجذري في السياسات المالية والنقدية اللي موجودة اللا تضخمية، يعني يكون السياسات المالية والنقدية تكون لا تضخمية، وده بعكس السياسات السائدة حسة اللي هي في ظل السياسات النيوليبرالية التضخمية الموجودة حسة. يعني تاني حاجة القضاء على السوق الموازية المهيمنة على قرار تحديد أسعار صرف العملات الأجنبية في التجارة الخارجية، برضو محاربة المضاربين والمهربين للسلع خصوصا في ظل تفشي الفساد المالي الموجود حاليا، بالإضافة إلى ضبط حركة أسعار الخدمات الأساسية على الأقل، يعني حتى يعني يستقر الاقتصاد على الأقل يعني. فمن غير المحتمل أن يتم على هذا المرض الاقتصادي أو الضريبي للمواطن وللممرض للاقتصاد، بقصد الضريبة هذه ضريبة التضخم الممرضة للأداء الاقتصادي العام سواء كان من جانب المستهلك أو من جانب المنتج.
1: بهذا نصل بكم مستمعين راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم اللي ناقشنا فيها ارتفاع مؤشرات التضخم في السودان لهذا الشهر في أبريل، بصحبة ضيفنا الكريم الدكتور وائل فهمي الخبير الاقتصادي. إلى أن نواصل في حلقة قادمة من شاء الله، تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
0: حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: راديو دبنجة.
4: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة. عناوين الأخبار ليوم الخميس الموافق 4 يونيو 2026. قوات الدعم السريع تعلن السيطرة على منطقة البركة قرب مدينة الكرموك، والقوات المسلحة تعلن صد الهجوم على المنطقة. تأجيل امتحانات الشهادة الثانوية في مناطق تأسيس إلى الأحد المقبل بدلا عن اليوم الخميس. فشل انعقاد المشاورات السودانية في أديس أبابا بسبب اعتراض تحالف صمود على مشاركة التحالف الوطني بقيادة محمد الجاكومي. الكتلة الديمقراطية ترفض الجلوس مع تحالف تأسيس وسط انقسام بين مكوناتها بشأن المشاركة. رئيس الوزراء دكتور كامل إدريس يوجه وزارة الطاقة بالإسراع في إعادة التيار الكهربائي إلى السوق المركزي بالخرطوم. القنصلية العامة والجالية في بنغازي تدعوان الرعاية السودانيين لتوخي الحيطة والحذر في ظل الحملات المتواصلة ضد الوجود الأجنبي. السفارة السودانية في طرابلس تعلق نشاطها اليوم بسبب المظاهرات والحملات المرتقبة ضد الأجانب، وأعلنت أنها ستستأنف نشاطها يوم الأحد. حملات واسعة ضد الوجود الأجنبي تشنها السلطات الليبية تتزامن مع تظاهرات شعبية ضد الأجانب في معظم المدن الليبية. الحكومة الليبية تشدد إجراءات مكافحة الهجرة غير النظامية وتؤكد رفض توطين الأجانب. الجيش السوداني يتسلم مدرعات قتالية تركية متطورة وصلت إلى ميناء بور سودان قادمة من تركيا. قرار من التعليم العالي بإلزام الجامعات السودانية بالعودة إلى مقارها الأصلية قبل أغسطس المقبل. ولاية سنار تفرض حظرا شاملا على حركة وتداول الحديد الخردة، وعقوبات تصل إلى الغرامة والسجن للمخالفين. تصعيد في وادي حلفة وإعلان بإغلاق المعابر اليوم لرفض استقبال المبعدين من السجون المصرية مع شكاوى من ارتفاع في معدل الجريمة. دعوات لمسار جديد ومستقل للعدالة ومحاسبة المسؤولين في الذكرى السابعة لمجزرة القيادة. انتشار قوات حكومية للفصل ما بين مقاتلي قبيلتي بني هلبة والسلامات وسط هدوء حذر في كبوم. اندلاع النيران في مزارع النخيل بمنطقة القرير بالولاية الشمالية. حملة أمنية بالخرطوم لإغلاق مكاتب عسكرية داخل الأحياء في بحري وشرق النيل بعد شكاوى من السكان. غرفة طوارئ طويلة بشمال دارفور تعلن عن إطلاق مطابخ إطعام النازحين بمخيم دبنايرا تشكتشكو. ولجنوب دارفور 300 قتيل جراء الصراع المسلح الحالي بين قبيلتي السلامات والبني هلبة. بشير مرسال معسكرات النزوح بولاية جنوب دارفور تضم أكثر من 1,300,000 نازح. حريق ضخم يلتهم منازل ويتسبب في نفوق ماشية بمنطقة همشكوريب شرقي السودان. منظمات حقوقية 300 حالة اشتباه بجدري القردة في دائرة ديرة في جبل مرة بوسط دارفور. تأجيل المؤتمر الصحفي للناظر محمد الأمين تريك المقرر اليوم إلى أجل غير محدد. انتقادات واسعة لدعوات ترسيم الحدود بين القبائل في شرق السودان وسط مخاوف من تفجر الصراعات القبلية. ولاية سنار تعلن بدء الاستعدادات للموسم الزراعي الجديد عبر تنفيذ حملة مبكرة لمكافحة الآفات وتوزيع 100 طن من تقاوى الذرة لصغار المزارعين. معدنون يشتكون من إقامة نقطة تحصيل غير قانونية لمجموعات مسلحة على الطريق المؤدي لسوقي الأنصاري والعلاقي شمال البحر الأحمر. تنتهي بذلك العناوين، شكرا لكم على المتابعة.
3: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حمات حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بيقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة، يعني والظاهرة موجودة وبكسرة، يعني خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة، وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي، ما فيه اي حق، يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها ما نشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب، مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يا هو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الاكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهن، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكتر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال هي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير، يعني فبيكون هم دير الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي. يعني والسبب طبعا معروف، يعني النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع انتهي يكون خش مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس، يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجع والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين اصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار يعني بتظهر، خاصه يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشي معه لفتره كبيره جدا، ويمكن تسبب له صدمه نفسيه وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام ان شاء الله، وربنا يحمي كل الاطفال. واذا كانت فتاه يمكن برضو في بيظهر من جراء الحيض، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعامل مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة، لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسق ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه وعندنا كثير شديد، يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي، وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله ليه، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني، يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قصبا عنه، تم به التحرش أو تم الاعتداء عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر وعندها تفاصيل اخرى وعندها عقوبات اخرى، لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي انتهاك، يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه، ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة، زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الثقة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك نحن لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك وبيحولوك للطبيب وكل الإجراءات بتمشي، لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع عليها كل الحاجات دي، ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مش يعني انتهك حق زول وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تقيف وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول له انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب. لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل الأسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول، لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي، يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلين القانون يجري مجراه عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ذا الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والظاهرة دي نحاول نحصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
2: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات بين المنظمات، إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دارة تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا يعني إحنا نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها، وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته انه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي انا شايفها كويسة ما كعبة، انه الناس لازم يعني تاخد اجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الاجراءات يا اخواننا تتخذ، يعني فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي، فنقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر أنه للحارب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأيتام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان نحن نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر منصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أول وقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه في وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف، فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو، فعشان كده دي القصر والغاسر ده في رقبة الناس كلهم. عشان كده احنا لازم ناخد الإجراءات القانونية، ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب نتعامل كيف مع الجناة في حالة انه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة دي تديم كيف إذا إنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه إنت عارف إنك إنت بتخاف من بتشرع عيبة وهو بواصل في جرائم وإنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فإنت لو وصلت للجهات العدلية الهسي بيه الموجودة بيها شاشات دي تبتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ ونحن دارين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستغلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات، فأنا شايفة إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا اليوم الخميس الموافق 4 يونيو شهر 6 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديدة من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. القوات المسلحة تعلن صد هجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة البركة بالنيل الأزرق، وأنباء عن فشل الجلسة الأولى في الاجتماع التحضيري بأديس أبابا. احتجاجات وحملات واسعة ضد الوجود الأجنبي في ليبيا، وإغلاق مقر مفوضية اللاجئين، والسفارة السودانية تعلق أعمالها. تأجيل امتحانات الشهادة الثانوية في مناطق تأسيس إلى يوم الأحد، والحكم بالسجن على متطوع في القضارف

0: لمدة 5 سنوات. دعوات لإيقاف الصراع القبلي بين السلامات والبني هلبة بجنوب دارفور، وتمديد حالة الطوارئ في كسلة لمدة 3 أشهر وسط انتشار كثيف للشرطة. كانت تلك هي العناوين، تفاصيل النشرة مع إبراهيم جد كريم. أعلنت القوات المسلحة صد هجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة البركة بجنوب النيل الأزرق، نافية سيطرة الدعم السريع على المنطقة. وقال الرائد علي عوض علي المتحدث باسم الفرقة الرابعة مشاة إن القوات المسلحة صدت الهجوم وكبدت القوة المهاجمة خسائر فادحة في الأرواح، بجانب تدمير عدد كبير من المركبات القتالية والاستيلاء على أخرى. وأضاف ضباط في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: الحمد لله في منطقة البرقة كل الموجودين في منطقة البرقة دون زائل أو زائل.
2: الله أكبر.
1: البرقة حرة.
2: الله أكبر.
1: الشعب السوداني شعب النيل الأزرق خاصة لأنه البرقة خالية من الميليشيا المرتزقة.
2: الله أكبر.
1: الطمير غريبة جدا.
2: الطمير غايدة. الطمير غايدة الفرقة الرابعة.
1: الله أكبر.
2: إنه البرقة حرة كما ينبغي.
0: أعلنت حكومة التأسيس تأجيل امتحانات الشهادة الثانوية في مناطق سيطرتها التي كان مقررا لها يوم الخميس إلى الأحد المقبل. وقال خالد دناع الناطق باسم حكومة التأسيس ووزير الإعلام في تصريحات صحفية أمس إن التأجيل جاء استجابة لنداءات كثيرة من أولياء الأمور والطلاب خارج السودان، بجانب حرص الحكومة على جلوس أكبر عدد من الطلاب. وأضاف في هذا الخصوص:
3: وعليه نعلن رسميا بأن بداية امتحانات الشهادة السودانية ستكون يوم 7/6/2026 بدلا من 4/6/2026، وهو تأجيل ل3 أيام.
0: من جانبه قال رئيس اللجنة العليا الإشرافية لامتحانات الشهادة الثانوية بحكومة السلام حافظ أحمد عمر إن عدد الطلاب الجالسين للقسم الأكاديمي في امتحانات الشهادة يبلغ 9551 طالبا وطالبة، وهم الذين تحصلوا على أرقام الجلوس فعليا. وأشار إلى تجهيز 8 مراكز للطوارئ في رئاسات الولايات حتى يتمكن الطلاب الذين لم يتحصلوا بعد على أرقام الجلوس من الجلوس للامتحانات، على أن تأتي الإحصاءات فور الجلوس لأول جلسة، فيما بلغ عدد جميع المراكز 77 مركز. وأضاف في هذا الخصوص:
4: طلابنا الممتحنين لهذا العام في المجال الأكاديمي حوالي 9551 طالب وطالبة. دي الآن تم استخراج أرقام الجلوس بالنسبة لهؤلاء الطلبة وطالبات، وحددنا أكثر من 8 مركز للطوارئ في رئاسات الولايات.
0: شهدت مدن ليبية في شرق البلاد وغربها اليوم تصاعدا ملحوظا في الاحتجاجات والحملات المناهضة للوجود الأجنبي، عقب تصريحات منسوبة إلى مسؤولة بمفوضية اللاجئين في ليبيا بشأن توطين الأجانب، وهو ما نفته المفوضية. ونصب محتجون صباح اليوم خياما أمام مقر اللاجئين في منطقة السراج بطرابلس، معلنين إغلاق المقر ومطالبين بمغادرة المفوضية فورا. وفي ذات السياق أعلن مسؤول في جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية توقيف 800 من الأجانب في طبرق وترحيل نحو 300 مهاجر سوداني إلى بلادهم، مؤكدا أن عمليات الترحيل ستتواصل. وأضاف مسؤول ليبي في هذا الخصوص:

0: من جانبها أصدرت السفارة السودانية في طرابلس والقنصلية في بنغازي تحذيرا لرعاياها بضرورة توخي الحيطة والحذر، وأعلنت تعليق أعمالها يوم الخميس تحسبا لتطورات الأوضاع على أن تستأنف في يوم الأحد المقبل. وفي سياق متصل، عبر عدد من السودانيين في ليبيا عن استيائهم مما وصفوه بالمعاملة القاسية من بعض الأجهزة الأمنية ومجموعات مدنية. وفي الأثناء أعلنت الحكومة الليبية في بيان اتخاذ إجراءات مشددة لمكافحة الهجرة غير النظامية والتصدي لأي محاولات لتوطين الأجانب داخل البلاد. وأضاف مسؤول ليبي في هذا الخصوص:
1: قمنا بحملة أمنية مكثفة لمكافحة الهجرة غير الشرعية وضبط الشارع العام، حيث أن هذه الحملة أسفرت عن ضبط عدد 811 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة، وتم إحالتهم إلى مركز لواء والترحيل لمكافحة الهجرة، حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وترحيلهم إلى بلادهم.
0: من جهتها، أعربت نقابة الصحفيين السودانيين عن قلقها البالغ إزاء الأوضاع الإنسانية والأمنية المتدهورة التي يواجهها الصحفيون السودانيون وأسرهم العالقون في ليبيا، مشيرة إلى تعرضهم لمضايقات وممارسات تمييزية وتهديدات تمس سلامتهم الشخصية، ما دفع بعضهم إلى النزوح الداخلي العاجل خوفا على أطفالهم. وناشدت النقابة السلطات الليبية والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحرية الصحافة وحقوق الإنسان بالتدخل الفوري لتوفير آليات حماية عاجلة ودعم قانوني وإنساني وتسهيل خيارات الإجلاء أو إعادة التوطين. كشفت مصادر عن فشل الجلسة الأولى للاجتماع التحضيري للحوار السوداني بعد رفض تحالف صمود حضور تنسيقية القوى الوطنية محمد سيد أحمد سر الختم الجكومي، حيث اعتبر ذلك إغراقا للعملية السياسية. وأشارت المصادر إلى أن وفد تأسيس سيصل إلى أديس أبابا غدا الجمعة، ومن المتوقع أن يلتقي بوفد من تحالف صمود. في الأثناء، أعلن رئيس الكتلة الديمقراطية جعفر الميراني عدم المشاركة في اجتماعات الآلية الخماسية المنعقدة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، فيما يواصل وفد آخر من الكتلة المشاركة في الاجتماعات ويرفض أي جلوس مع تحالف تأسيس. عقد الحزب الشيوعي السوداني اجتماعا تشاوريا منفردا مع اللجنة الخماسية بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا أمس، وسلمها مذكرة شملت رؤيته. وقال صالح محمود عضو الوفد لراديو دبنجا إن اجتماعات أديس أبابا هي مشاورات استكشافية وليست مفاوضات، مشددا على ضرورة حصر العملية السياسية في القوى التي أنجزت ثورة ديسمبر مع استبعاد طرفي حرب 15 أبريل وحلفائهم. وطالب الحزب اللجنة الخماسية بتوضيح طبيعة ما يجري والانتقال إلى الداخل، وأكد ضرورة التنسيق بين الرباعية والخماسية. وأضاف في هذا الخصوص:
2: الخماسية يجب أن توضح للجماهير، جماهير الشعب السوداني، عن طبيعة العملية اللي هم بيتكلموا عنها وهي تصميم العملية السياسية. أبدينا ملاحظات، قلنا إنه الناس الموجودين هنا وبيحضروا اجتماعات الخماسية ما عندهم تفويض من الشعب، بيمثلوا فقط نفسهم أو الجهات اللي بينتموا لها.
0: أعربت مجموعة محامي الطوارئ عن أسفها إزاء استمرار أعمال العنف في منطقة كبوم بولاية جنوب دارفور، والتي اندلعت في 30 مايو وأسفرت عن مقتل 28 مدنيا ونزوح آلاف المدنيين وتدمير المنازل ونهب الأسواق والممتلكات. وأدانت المجموعة الهجوم الذي استهدف المنطقة بطائرة مسيرة في 1 يونيو وأدى إلى مقتل 12 مدنيا وعشرات الجرحى. ودعت مجموعة محامي الطوارئ إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية وحماية المدنيين وتأمين وصول المساعدات الإنسانية. حذر الناطق الرسمي باسم تحالف القوى المدنية لشرق السودان من تكرار الصراعات القبلية في الإقليم، ووصف ما يجري حاليا بالمهزلة، مشيدا بالقيادات التي وقفت حائط منيع ضد خطاب الكراهية لمنع تكرار أحداث 2019. وأكد في حديثه لراديو دبنجا أن أزمة الشرق تصنع صناعة برعاية من الحركة الإسلامية وحلفائها، داعيا أهل الشرق للتوجه نحو مكاتب السلطة ومطالبتها بوقف خطاب الكراهية لإنهاء الأزمة. وأضاف عمار لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: بكرر ما ظللنا نقوله من سنوات، إنه مشكلة الشرق بتصنع صناعة بتمويل ورعاية من ميليشيا على كارت الإرهابية وحلفاء في سلطة البرهان، وده أمر بيعرفوه ناس الشرق ما بيحتاجوا لتنبيه وتذكير بكل ما يحدث، وأنا بدعوهم لأنه يزحفوا ويتوجهوا للمكاتب بتاع سلطة البرهان في كل المدن، وإنذار بوقف رعاية الكراهية. ونفتكر ده هو الحل للمشكلة، والحل لا يأتي من إنه المكونات تواجه بعضها البعض.
0: في الأثناء أعلن والي ولاية كسلة تمديد حالة الطوارئ في الولاية اعتبارا من اليوم لمدة 3 أشهر، فيما شهدت المدينة انتشارا كثيفا لقوات الشرطة والقوات النظامية الأخرى. من جهتها طالبت جهات عديدة جميع الأطراف الرسمية والأهلية والسياسية بالعمل على تهدئة الأوضاع وتفويت الفرصة على كل ما من شأنه إثارة التوتر أو تعميق الخلافات بين مكونات المجتمع في ولاية كسلة. تواجه إدارية عيال بخيت التابعة لمحلية الخويبي ولاية غرب كردفان أزمة مياه حادة في ظل ارتفاع غير مسبوق لأسعار مياه الشرب، حيث تخطى سعر البرميل حاجز 40,000 جنيه. وقال المتحدث باسم غرفة طوارئ دار حمر لراديو دبنجا إن المواطنين يواجهون كارثة إنسانية بسبب أزمة المياه، وانتقد عدم قيام الإدارة بمعالجة الأزمة وتوجيه الأموال التي تجنيها من الجبايات لصالح إصلاح محطات المياه. وأضاف في هذا الخصوص:
4: يواجه آلاف المواطنين في إدارية عيال بخيت التابعة لمحلية الخوي بولاية غرب كردفان كارثة إنسانية طاحنة جراء العطش القاتل، بعد انخفض سعر برميل المياه إلى رقم قياسي تجاوز 40,000 جنيه سوداني، وفي الوقت الذي يتجرع فيه أهلنا المواطنين سكرات المعاناة في هذه المناطق وتئن فيه جراح الأسر تحت وطأة الجفاف، تقوم الإدارة المدنية اللي هي تابعة لحكومة التأسيس بالمحليات الشمالية لولاية غرب كردفان وبالتحديد في محلية النهود بفرض جبايات باهظة دون أن تقدم لهم أي حلول لهذه الأزمة، أو حتى أن تخصص جزء من هذه الأموال المنهوبة لصيانة الآبار المعطلة أو توفير الوقود لتشغيلها.
0: وجه رئيس الوزراء وزارة الطاقة بالإسراع في إعادة التيار الكهربائي إلى السوق المركزي بالخرطوم. وفي ذات السياق تعهد رئيس الوزراء بتهيئة الميناء بكافة الوسائل الحديثة بما في ذلك وسائل التحصيل الإلكتروني لراحة المواطنين، كما شدد على ضرورة إعادة تأهيل الأصالات 4 بالمينا البري في عقاب التدمير الذي طالها جراء الحرب. سلم معلمو ولاية الجزيرة مذكرة مطلبية إلى وزارة التربية والتعليم وسط إجراءات مشددة بمقر الوزارة. وحاولت المذكرة مطالب عديدة من بينها دفع المستحقات المتأخرة وتعديل الحد الأدنى للأجور والصرف الفوري وتطبيق علاوة بدل السكن بأثر رجعي اعتبارا من الأول من يناير 2025 وإلغاء العام الدراسي المضغوط. وشدد المعلمون على أن استقرار العام الدراسي في الولاية رهين بالاستجابة لهذه المطالب وتنفيذها. أصدرت محكمة جنايات القذارف اليوم حكما في مواجهة الناشط وعضو لجان مقاومة القذارف على الدين الشريف، قضى بسجنه لمدة 5 سنوات. وقالت مجموعة محامي الطوارئ إن الحكم استند إلى المادة 51 ومواد أخرى ذات طابع سياسي من القانون الجنائي، وعلى خلفية اتهامات تتعلق بالتعاون مع قوات الدعم السريع. وأشارت المجموعة إلى أن القضية شابتها مخالفات قانونية وإجرائية جوهرية، من بينها مخالفة أحكام قانون الإجراءات الجنائية بما يمس صحة الدعوة ويؤدي إلى بطلانها. حذر تحالف مزارعي مشروع الجزيرة والمناجم من مخاطر كبيرة تتهدد العروة الصيفية، مشيرا إلى أن المشروع دخل الموسم دون استكمال أعمال الصيف، ما ينذر بفشل واسع في الإنتاج إذا لم تتدخل الدولة بصورة عاجلة. وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف عبدين برقاوي لراديو دبنجا إن المشروع دخل الموسم الزراعي دون تنفيذ أعمال الصيانة المتمثلة في إزالة الإطماء من القنوات والترع الرئيسية والفرعية المواجر وصيانة الكباري والهدارات ومعالجة الكسورات في عدد من الترع مع ارتفاع مدخلات الإنتاج. وأضاف في هذا الخصوص:
5: نحن في الرسالة دي بندق ناقوس الخطر وبنناشد الدولة في كل مستوياتها وعبرها المنظمات العالمية المهتمة بالشأن الزراعي، السيد رئيس مجلس السيادة، السيد رئيس مجلس الوزراء، السيد وزير المالية، السيد وزير الزراعة والري، السيد محافظ شرع الجزيرة، وكذلك حكومة ولاية الجزيرة اللي بتمدد المشروع على أراضيها. نناشدهم بالتحرك السريع لإنغاز ما يمكن إنغازه وتكوين لجنة طوارئ بإمكانيات وصلاحيات واسعة وإلا خرج مشروع الجزيرة من دائرة الإنتاج بشكل شبه نهائي.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلنت وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية سنار بدء الاستعدادات للموسم الزراعي الجديد عبر تنفيذ حملة مبكرة لمكافحة الآفات وتوزيع 100 طن من تقاوي الذرة لصغار المزارعين. وأكدت الوزارة استهداف زراعة 5 ملايين فدان خلال الموسم الصيفي، مع متابعة توفير الوقود والتقاوي والأسمدة والتمويل لضمان نجاح الموسم. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعونا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الإسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
6: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم الخميس 4 من شهر 6 لسنة 2026، وتتابعون فيها: الحزب الشيوعي السوداني يقدم عبر وفده في أديس أبابا مذكرة إلى الخماسية.
7: وفقا للدعوة اللي قدمتها الخماسية للحزب الشيوعي السوداني، تم أمس لقاء منفرد بين وفد الحزب واللجنة الخماسية اللي هو أمس طبعا يوم 3/6/2026. المذكرة عبارة عن امتدادات لموقف الحزب ورؤيته في القضايا اللي وردت في خطاب الدعوة.
6: سلطات تأسيس تعلن تأجيل امتحانات الشهادة السودانية ليوم 7 من شهر 6 الجاري، ولجنة الامتحانات تعلن جاهزيتها لقيام الامتحانات في موعدها الجديد.
8: نعلن رسميا بأن بداية امتحانات الشهادة السودانية ستكون يوم 7/6/2026 بدلا من 4/6/2026، وهو تأجيل لثلاثة أيام.
9: طلابنا الممتحنين بهذا العام في المجال الأكاديمي حوالي 9551 طالب وطالبة.
6: لجنة المعلمين السودانيين تصف توصية مجلس وزراء بور السودان بتكوين لجنة قومية لمعالجة مشكلات التعليم بمحاولة للقفز فوق جوهر مشاكل الأزمة التعليمية.
10: هذا التصريح محاولة جديدة للقفز فوق جوهر الأزمة التعليمية الحقيقية، وانشغال بعناوين عامة ولجان ومؤتمرات وخطط مستقبلية في وقت بتتفاقم فيه معاناة المعلمين وبتدهور الأوضاع في العملية التعليمية بصورة غير مسبوقة.
6: الناطق الرسمي لتحالف القوى المدنية بشرق السودان يحذر من مخططات الفتنة وخطاب الكراهية في الإقليم.
3: لا بيحصل في شرق السودان ده تكرار لتاريخ قريب، معلوم إنه تكرار التاريخ بيتحول من مأساة لمهزلة.
6: مرحبا مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهلها بالاجتماعات الجارية بأديس أبابا تحت رعاية الخماسية، حيث قدم وفد الحزب الشيوعي السوداني يوم أمس مذكرة تحوي رؤية الحزب لحل الأزمة السودانية. مزيد من التفاصيل حول هذه المذكرة مع الأستاذ صالح محمود، عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوداني و عضو وفد الحزب لاجتماعات أديس أبابا، فلنستمع.
7: شكرا جزيلا أستاذ صادق. وفد الحزب الشيوعي وفد مصغر بتكون من الزميل آدم شريف عضو اللجنة المركزية، وصالح محمود عضو المكتب السياسي. بالتكليف من قيادة الحزب حضرنا لأديس أبابا لحضور اجتماعات اللجنة الخماسية وفقا للدعوة اللي قدمتها الخماسية للحزب الشيوعي السوداني. تم أمس لقاء منفرد بين وفد الحزب واللجنة الخماسية اللي هو أمس طبعا يوم 3 6 2026. المذكرة عبارة عن امتداد لموقف الحزب ورؤيته في القضايا اللي وردت في خطاب الدعوة، ويعني هي عبارة عن امتداد للورقة اللي قدمناها في الاجتماع الكبير المشترك مع الخماسية بتاريخ 16 مارس 2026. مذكرة هي عبارة عن ورقة من فقرات اللي في المقدمة فيه شكر للخماسية وللدول الساعية والمؤسسات الإقليمية والدولية التي تسعى لمخاطبة الأزمة السودانية بكل جوانبها المتمثلة طبعا في الكارثة الإنسانية وفي الانتهاكات. لا طبعا ما بيتم إلا عن طريق وقف الحرب في البداية. أداء وقف الحرب سيؤدي بالتأكيد إلى يعني خلق مناخ جديد حتى للتصميم العملية السياسية وخلافة، لكن الأهم طبعا هو حماية المدنيين وتقديم أو وصول ضمان تقديم وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين سواء كانوا في يعني مخيمات النازحين حول المدن وخلافة اللي هم الدين الناسين الداخلين، وبرضو اهتمام بأوضاع اللاجئين في دول الجوار وفي مناطق مختلفة. طبعا نحن بدينا بأنه الخماسية يجب أن توضح للجماهير جماهير الشعب السوداني عن طبيعة العملية اللي هم بيتكلموا عنها وهي تصميم العملية السياسية. أبدينا ملاحظات، قلنا أنه الناس الموجودين هنا وبيحضروا اجتماعات الخماسية ما عندهم تفويض من الشعب، بيمثلوا فقط نفسهم أو الجهات اللي بينتموها سواء كان في يعني الأحزاب السياسية أو منظمات المجتمع المدني، وبالتالي لا يحق لهم طبعا أنه يقرروا في قضايا العملية السياسية يعني بعيدا عن الشعب، أو أنه الحاجات دي لا تتم من وراء ظهر الجماهير. نبهنا الخماسية أنه تطلع بيان وتوضيحات للجماهير توضح لها بالضبط الفكرة شنو، لأنه في جهات بتسعى أنه وتروج لموضوع بتاع أنه هذه الاجتماعات الغرض منها تكوين حكومة انتقالية من الحضور، وده طبعا مسألة يعني غير واقعية ولا تمت للحقيقة بالصلة. يعني لو رجعنا وشفنا خطاب الدعوة هي بدت إنه السودانيين هم أصحاب الشأن، وإنه السودانيين عن طريق منظماتهم الجماهيرية وغيرها هم اللي بيحددوا المعايير بتاع المشاركين وبيحددوا أيضا مسار هذه العملية. بالتالي الحزب رفض الفكرة في إنه الخماسية تشرع في أو تبدأ وتفكر في تكوين لجنة للمتابعة، وقلنا إنه الأفضل في هذه المرحلة إنه سكرتارية الخماسية هي تواصل هذه المساعي، وأحسن الخماسية ذاتها تنتقل إلى داخل السودان لمقابلة أصحاب الشأن اللي هو جماهير الشعب السوداني بالكيفية اللي بيشوفوها عملية معقولة، بأنه تلتقي بالقوى السياسية وتلتقي بجماهير الشعب السوداني وتأخذ الآراء بتاع أصحاب الشأن حول القضية بتاع تصميم العملية السياسية، وأنه هذه العملية إذا لم تتم بهذه الكيفية لن يجد القبول المطلوب من الجماهير. المحور الآخر برضو قلنا أنه التنسيق بين الخماسية والرباعية ضرورية حسب ما ورد في مباني برلين، لأنه لحد الرباعية والتصريح الصادر منه في قبل عديد من الشهور لم تتخذ ولا اتجاه يعني مخاطبة الوضع الداخلي اللي هو وقف الحرب وإعلان الهدنة. في نفس الوقت الهدنة دي يعني لا يمكن أن تتم إلا ببارة طرفي الحرب على انصياع لمطالب المجتمع الدولي في ضرورة الجلوس مع بعض والتوصل إلى وقف إطلاق نار، ودي عملية يعني مسؤولة عنها طرفي الحرب.
6: مرحبا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث أعلنت حكومة تأسيس تأجيل امتحانات الشهادة السودانية في مناطق سيطرتها، والذي كان مقرر لها اليوم الخميس إلى يوم الأحد المقبل، حيث أعلن ذلك الأستاذ خالد دناع الناطق باسم حكومة التأسيس ووزير الإعلام في مؤتمر صحفي، وحيث أشار في نفس المؤتمر الأستاذ حافظ عمر رئيس لجنة امتحانات الشهادة السودانية بمناطق التأسيس إلى جاهزية اللجنة لقيام الامتحانات في موعدها الجديد. مزيد من التفاصيل نستمع لحديث من الناطق باسم حكومة التأسيس ووزير الإعلام الأستاذ خالد دناع، ومن بعده نستمع للأستاذ حافظ عمر رئيس لجنة امتحانات الشهادة السودانية بمناطق التأسيس.
8: كنا قد قررنا بداية امتحانات الشهادة السودانية يوم 4/6/2026، ولكن لسببين رئيسيين، هما إنه وصلتنا يعني نداءات كثيرة من أولياء الأمور والطلاب أنفسهم، طلاب خارج السودان في يوغندا وفي تشاد وفي أفريقيا الوسطى وفي العديد من الدول، إنه يعني هذا الزمن يعني لن يمكنهم من الحضور حتى يسجلوا ويجلسوا لامتحانات الشهادة السودانية. ولذلك تم تمديد أجل هذه الامتحانات لثلاثة أيام 72 ساعة. وسبب آخر هو حرص حكومة السلام وزارة التربية واللجنة العليا على أن يجلس العدد الأكبر من الطلاب والطالبات لهذه الامتحانات. نحن على قول الأخ رئيس الوزراء لو في طالب واحد يعني نحن ممكن ننتظره يجي ويجلس لهذه الامتحانات لفعلنا، لكن العدد كبير، اللجنة الفنية رأت أنه هذا عدد كبير ويستحق أن يتم تمديد هذه الـ 72 ساعة له. ونعتذر للطلاب الذين لن يتمكنوا حتى بعد فرصة هذا التمديد للـ 72 ساعة، فإن شاء الله تتاح لهم الفرصة في العام القادم بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وعليه نعلن رسميا بأن بداية امتحانات الشهادة السودانية ستكون يوم 7/6/2026 بدلا من 4/6/2026، وهو تأجيل لثلاثة أيام للأسباب السالفة الذكر، مع خالص أمنياتنا للطلاب والطالبات بأن يوفقوا في تحقيق نتائج مرضية.
9: الآن في اللجنة الفنية كل الإجراءات الفنية جاهزة تماما، ابتداء من وضع الامتحانات تأليفه ومراجعته ونسخه مراجعته للمرة الثانية، ثم بعد ذلك تم تطريد هذه الامتحانات، والآن هي جاهزة منذ فترة أكثر من 3 أسابيع. امتحاناتنا جاهزة ومظرفة ومغلفة ومنتظرين فقط المواقيت الزمنية. إحنا حقيقة نؤكد للجميع إن طلابنا الممتحنين بهذا العام في المجال الأكاديمي حوالي 9551 طالب وطالبة. دي الآن تم استخراج أرقام الجلوس بالنسبة لهؤلاء الطلبة والطالبات، وحددنا أكثر من 8 مراكز للطوارئ في رئاسات الولايات. هذه المراكز الآن بتستقبل طلاب، ودي إن شاء الله إحصائياتهم بتأتي فورا جلوس أول ورقة لامتحانات الشهادة السودانية، ثم بارك بيتم عملية حصر طلاب الطوارئ، لأنه بنفتكر إنه أي طالب حضر قبل يوم من إجراء الامتحان يحق له أن يجلس هذا الامتحان. فلولا إجراء هذه المراكز للطوارئ لدخلنا في إشكال حقيقي في الطلاب الآن اللي آتين سواء كان من إقليم الأوسط أو من شمال كردفان، مناطق بارا والمزروب والمناطق دي كلها الآن لأنهم طلاب ممتحنين معانا، وكذلك في جنوب كردفان وكذلك جنوب النيل الأزرق، كل هذه المناطق كوسنار طلابهم الآن كلهم توافروا لإجراء أو للحضور للامتحانات. أكثر من 50 من الطلبة وهم جايين من مناطق كانوا دارين امتحان في تشات وما توفقوا فيها، واحدين ماشيين بيمتحنوا في مناطق الشمال برضو ما توفقوا فيها، والآن هم قاعدين في وزارة التربية الآن بيسجلوا أساس إنه يمتحنوا ويواصلوا امتحانوا، وإحنا هنوفر لهم هذه الامتحانات بصورة كويسة وبصورة ممتازة بإذن الله. إحنا على المراكز اللي بيمتحنوا فيها الطلاب حتى هذه اللحظة 77 مركز، ما زلنا نكرر على جميع المنظمات سواء كان اليونيسيف أو سيف ذا تشيلدرن أو NRC أو المنظمات المهتمة بأمر الأطفال والتعليم، عليهم الحضور لمراقبة هذه الامتحانات في أي مكان، وإحنا مكاتبنا وأبنائنا مفتوحة تماما، بس إنه كلنا لنأكد إنه هذه الامتحانات هي جرت في جو مأمون وفيها قياس دون أي تحيز ودون أي تحيز، وبالتالي فيها من السرية الكاملة لهذه الامتحانات سنتساوى فيها شنو الجميع.
6: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونبقى في مجال التعليم. في ظل تصاعد إضرابات المعلمين السودانيين وجه مجلس الوزراء ببورد سوداني يوم الثلاثاء بتشكيل لجنة قومية لمعالجة قضايا التعليم بصورة جذرية. من جهتها كللت لجنة المعلمين السودانيين من هذا القرار، واعتبرت تلك التصريحات محاولة جديدة للقفز فوق جوهر الأزمة التعليمية الحقيقية ومحاولة لامتصاص غضب المعلمين. مزيد من التفاصيل مع الأستاذ سامي الباغر الناطق باسم لجنة المعلمين السودانيين.
11: تابعنا نحن في لجنة المعلمين السودانيين ما ورد من تصريح صحفي صادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 2 يونيو 2026 ناقش فيه قضايا التعليم وتوجيه بتشكيل لجنة قومية لمعالجة مشكلات التعليم. في لجنة المعلمين السودانيين بننظر إلى هذا التصريح باعتباره محاولة جديدة للقفز فوق جوهر الأزمة التعليمية الحقيقية وانشغال بعناوين عامة ولجان ومؤتمرات وخطط مستقبلية في وقت بتتفاقم فيه معاناة المعلمين وبتدهور الأوضاع في العملية التعليمية بصورة غير مسبوقة، وبنفتكر أنه ده محاولة لامتصاص غضب المعلمين وما قدم حلول حقيقية. تحدث مجلس الوزراء عن مؤتمر للنهوض بالتعليم ولجان لمعالجة قضايا التعليم وتوطين صناعة الأثاث المدرسي وإعادة مؤسسات الطباعة والنشر وتوفير التغذية المدرسية، وهي قضايا مهمة بلا شك، لكن بنفتكر إنه الأزمة الراهنة بيعرفها كل سوداني وبيعيش آثارها يوميا. أزمة التعليم ما أزمة كراسي ولا كتب ولا مؤتمرات فقط، هي دي فيها أزمة، لكن الأزمة الحقيقية هي أزمة إرادة سياسية وعجز عن الوفاء بالحد الأدنى من الالتزامات تجاه المعلمين والتعليم بصورة عامة. المعلمين ما تقاضوا مرتباتهم وحقوقهم لفترة طويلة، بيعيشوا تحت وطأة الغلاء وتدهور الأوضاع الاقتصادية اللي بتقود أحيانا حتى للموت. ما في معالجة حقيقية لمشكلة بتتم بلجنة جديدة. تجاهل مجلس الوزراء القضايا الأساسية اللي خلت آلاف المعلمين يدخلوا في إضراب، وهي رفع الحد الأدنى من 12,000 جنيه ما يعادل 3 دولارات إلى 216,000 جنيه، وإنه تتسدد جميع المتأخرات ويكون في التزام بصرف المرتبات في أو قبل اليوم الخامس من كل شهر، وتلتزم الدولة بالإنفاق على التعليم وخفي كافة الإجراءات العقابية والقسرية ضد المعلمين وعدم فرض أجسام نقابية فاقدة للشرعية. الحديث عن معالجة جذرية لقضايا التعليم بنفتكر إنه ما في تجاهل قضية التعليم، كما إنه ما بيستقيم مع تأخر المرتبات وتراجع الإنفاق على التعليم واستمرار السياسات الدفعة المعلمين حتى لمغادرة المهنة والبحث عن مصادر دخل أخرى. بنأكد إنه أي إصلاح حقيقي للتعليم لا بد إنه يبدأ بإنصاف المعلمين وتحسين أوضاعهم المعيشية والمهنية، وأي حديث عن نهضة التعليم دون أن يكون فيه استصحاب لقضايا المعلمين بصورة عامة افتكروا أن الكلام مكرر ما عنده معنى. عشان كده بندعو المعلمين والمعلمات أنهم يتمسكوا بالإضراب باعتباره حق مشروع ووسيلة للدفاع عن الحقوق، وما ينشغلوا بالوعود والمسكنات والحلول المؤجلة
10: اللي بيجي لطرحها كل ما تصاعدت حالة الغضب لهدف وحيد وهو امتصاص هذا القضب. الحلول معروفة، ما تحتاج إلى لجان جديدة بقدر ما تحتاج إلى سياسة أو إرادة سياسية وقرارات عملية يجري التنفيذ فورا وتضع حد للمعاناة. الطريق اللي بنفتكر أنه هو الطريق الأقصى لاستقرار العملية التعليمية ليس في المؤتمرات ولا التصريحات ولا في اللجان التي تشكل، بيكمن في أنه كيف الدولة تكون جادة في الاستجابة الفورية للمطالب العادلة والمشروعة، ودي بتبدأ بزيادة الحد الأدنى والتوجيه الفوري بصرف مداخلات المعلمين وإيقاف الإجراءات العقابية اللي جرت في حق المعلمين. دي قرارات ما محتاجة للجان، دي محتاجة لإرادة ورغبة، فإن توفرت الإرادة والرغبة يمكن أن تصدر هذه القرارات بعيدا عن تكوين اللجان. أما تكوين اللجان والسعي لإطالة أمد المعاناة فبفتكر أنه ده كلام ما عنده معنى، والمعلمين أذكى من أنهم ينساقوا وراء مثل هذه المسكنات ما بتضع حد للمشكلة بل بتفاقم المشكلة وبتحاول تحتوي المشكلة وما تقدم أي حلول.
6: مرحبا مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، وعلى خلفية التوترات التي شهدتها مدينة كسلا منذ يوم الثلاثاء الماضي، على خلفية التصريحات التي أدلى بها ناظر للهدندة والناظر السيد أحمد محمد الأمين تريك، حذر الناطق الرسمي باسم تحالف القوى المدنية لشرق السودان، حذر من تكرار الأحداث التاريخية في الإقليم، مشيد بالقيادات التي وقفت حائط صد خطاب الكراهية لمنع تكرار أحداث 2019.
3: أولا تحية طيبة إلى مستمعي راديو دبنجا، ومن بعد فاللي بيحصل في شرق السودان ده هو تكرار لتاريخ قريب، ومعلوم إنه تكرار التاريخ بيتحول من مأساة لمهزلة، والبيحدث اليوم في الشرق هو مهزلة. أنا على ثقة إنه الأهل الإقليم وغادتهم أكبر من إنه يقعوا فيها، وأنا أحيي كل غادة الشرق وفياته المستنيرة الهبت لقفل الباب أمام رموز خطاب الكراهية، والأرسلت رسالة قوية إنه ما حدث من أخطاء في العام 2019 ما حيتكرر تاني من جديد. وبكرر ما ظللنا نقوله من سنوات إنه مشكلة الشرق بتصنع صناعة بتمويل ورعاية من ميليشيا على كارتل الإرهابية وحلفاء في سلطة البرهان، وده أمر بيعرفوه ناس الشرق وما بيحتاجوا لتنبيه وتذكير بكل ما يحدث، وأنا بدعوهم لأنه يزحفوا ويتوجهوا للمكاتب بتاع سلطة البرهان في كل المدن، وإنذار بوقف رعاية الكراهية، ونفتكر ده هو الحل للمشكلة، والحل لا يأتي من إنه المكونات تواجه بعضها البعض. وأنا عايز أذكر برضو إنه كل ما يجري الآن في الإقليم في الشرق من خطاب كراهية ومن استحضار لأشياء غير إيجابية ما بتودي الناس لقدام، كل ما يحدث ده تقود المجموعة بتاعت علي كرتي وحلفاء، والغرض هو إفراغ الشرق والإغليم من مجموعاته الغبلية المتماسكة ومناطق والاستيلاء على المناطق الغنية لمصلحة شركات ولمصلحة دول أجنبية عندها ديون على السلطة بتاعت البرهان، والسلطة دي خزائنها فارغة الآن، وكل ما عندها معلوم بتذهب لحرب. أهل الشرق ما بيعرفوا منو الأشعل الحرب دي وما هي فائدة لهم، وكل المخطط اللي يجري هو في السياق ده خلق صراعات غبلية، ومن ثم خلو الجو لهم لتنفيذ الأجندة اللي بيهدفوا لها واللي هي أجندة ضارة بإنسان الشركة.
6: مرحبا مستمعينا الكرام، وفي ختام جولتنا جولة السودان لليوم الخميس 4 من شهر 6 نقدم الأستاذ شمس الدين أحمد صالح، وهو مؤسس مجمع مدارس أكاديمية شمس الدين للحلول التعليمية المتكاملة، حيث تم إعلان نتيجة الشهادة المتوسطة والابتدائية بمناطق تأسيس قبل أسبوع. والأستاذ شمس الدين في هذا الحديث متناول تحليل نتيجة المرحلة الابتدائية لهذه الأكاديمية، أكاديمية شمس الدين أحمد صالح للحلول التعليمية المتكاملة، فلنستمع للأستاذ شمس الدين وهو يتناول هذه النتيجة التي أحرزتها الأكاديمية.
12: اليوم نحن في حدث مهم جدا، هو تحليل نتيجة المرحلة الابتدائية لمؤسسة أكاديمية شمس الدين للحلول التعليمية المتكاملة. أولا الواحد قدم الشكر للمعلمين الذين بذلوا الجهد الكبير وتحدوا كل الصعاب وحققوا هذا النجاح. في هذه المدرسة الابتدائية جلس 34 تلميذ وتلميذة، ونجح منها 33 بنسبة نجاح 97%، وشاركوا 3 من التلاميذ والتلميذات في 10 أوائل الولاية، واحدة احتلت المرتبة 5 في الولاية، والثانية المرتبة 8، والثالث المرتبة 10. وأنا بفتكر إنه النجاح ده يعني سببه المدرسين اللي ساهموا مساهمة كبيرة جدا في إنه ينجحوا العام الدراسي، بالإضافة لأسر التلاميذ والتلميذات اللي استجابوا على خطط المدرسة في تحقيق النجاح، وكذلك الطلاب نفسهم اللي استجابوا على نصائح أو المعلمين اليومية. وكان الناس لما فتحنا المدرسة في شهر أكتوبر الماضي أو أكتوبر 25، الناس كانت متوجزة وعجزانة بيقولوا إنه كيف يحدث دراسة في هذه الظروف، ولكن الناس أصرت، أول إدارة المدرسة والمعلمين أصروا على إنه لابد أن يواصل المشوار، وفعلا تحدد الحتة دي. فده دلالة لأنه يعني ما في حرب ممكن يوقف الدراسة، لأنه التعليم هو مسألة ضرورية زي الأكل والشرب، يعني للعقل، العقل الغير متعلم هو هنا عقل جعان. وبالتالي أنا بفتكر إنه يعني الناس يحاولوا يكيفوا نفسهم، أو في الأول الواحد بتمنى إنه لازم يحدث السلام في البلد واستقرار الأمن، وإذا ما حدث إنه ما يستسلموا للحالة بتعرضهم. الحاجة الثانية أنا بوصل ثلاثة رسائل. رسالة الأولى هو لأولياء الأمور إنه يعني مهما كانت الظروف يجب أن يهتموا بالتعليم، لأنه ما في حل غير أنه يعلم أولاده، زي ما قال بيت الشعر: العلم يرفع بيت لا عماد له، وجهل يهدم بيت العز والشرف. لذلك ما في بديل لكل المآسي اللي احنا فيها، سواء كان المستوى الشخصي على الأسر، أو سواء كان على مستوى المجتمع السوداني ككل أو مجتمع دارفور بصفة أخص، إلا التعليم. لذلك يهتموا بتعليم أبنائهم. الحاجة الثانية برضو رسالتي للقائمين بأمر الواقع في السودان، سواء كان في نيالة أو في بور السودان، إنه يعطوا الأولوية للتعليم، أولوية للتعليم، والتعليم الأولوية بيهتم باهتمام المعلم وباهتمام البنية الأساسية للمدارس والمعامل والمعدات والوسائل التعليمية اللازمة اللي ممكن توصل العلم للتلاميذ، لأنه العصر طورت، أصبح عصر الذكاء الاصطناعي، وده بيحتاج لوسائل تعليمية وإمكانيات تعليمية هائلة عشان ما تبقى المدرسة نفسها جذابة بالنسبة للطالب، نستطيع أن نوقف قضية التسرب من المدارس بيخلي الناس ما يخلصوا التعليم. فيجب عليهم أن يقوموا بهذا الدور، وقبل هذا وذاك أن يستجيبوا على إرادة الشعبية، إرادة الشعب في وقف الحرب، إرادة الشعب في وقف الحرب. كل الشعب السوداني الآن لا يريد الحرب، يريد أن الحرب يجيف، لأنه داخوا ما داخوا من ويلات وكوارث في هذا الحرب. ونتمنى أن يحدث السلام والأمن والاستقرار قريبا في كل ربوع السودان، ويتوحد السودان قوي مقتدر يستطيع أن يواكب التطور الهائل الحاصل على المستوى العالم.
6: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا في هذه الجولة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي وإياكم في جولة لاحقة. ليكم مني أطيب التحايا.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
2: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به أنه الزول بقدر الإمكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في أنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في أنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكونه مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاولي للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. زول اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشى اتجاهه وهو مشى اتجاهه وزوجه مشى اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني زول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء، نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بيكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم، دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت، مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بيكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، لخدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى

أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا اليوم الخميس الموافق 4 يونيو شهر 6 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. القوات المسلحة تعلن صد هجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة البركة بالنيل الأزرق، وأنباء عن فشل الجلسة الأولى في الاجتماع التحضيري بأديس أبابا. احتجاجات وحملات واسعة ضد الوجود الأجنبي في ليبيا، وإغلاق مقر مفوضية اللاجئين، والسفارة السودانية تعلق أعمالها.

0: تأجيل امتحانات الشهادة الثانوية في مناطق تأسيس إلى يوم الأحد، والحكم بالسجن على متطوع في القضارف لمدة 5 سنوات. دعوات لإيقاف الصراع القبلي بين السلامات والبني هلبة بجنوب دارفور، وتمديد حالة الطوارئ في كسلة لمدة 3 أشهر وسط انتشار كثيف للشرطة. كانت تلك هي العناوين. تفاصيل النشرة مع إبراهيم جد كريم. أعلنت القوات المسلحة صد هجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة البركة بجنوب النيل الأزرق، نافية سيطرة الدعم السريع على المنطقة. وقال الرائد علي عوض علي المتحدث باسم الفرقة الرابعة مشاة إن القوات المسلحة صدت الهجوم وكبدت القوة المهاجمة خسائر فادحة في الأرواح، بجانب تدمير عدد كبير من المركبات القتالية والاستيلاء على أخرى. وأضاف ضباط في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: الحمد لله في منطقة البرقة كل الموجودين في منطقة البرقة دون زائل أو زائل.
2: الله أكبر.
1: البرقة حرة.
2: الله أكبر.
1: كثير الشعب السوداني وشعب النيل الأزرق خاصة، لأن البرقة خالية من الميليشيا المرتزقة.
2: غريبة جدا. وطمن قائد الرئيس، وطمن قائد الفرقة الرابعة.
1: الله أكبر.
2: إنه البرقة حرة كما ينبغي.
0: أعلنت حكومة التأسيس تأجيل امتحانات الشهادة الثانوية في مناطق سيطرتها التي كان مقررا لها يوم الخميس إلى الأحد المقبل. وقال خالد دناع الناطق باسم حكومة التأسيس ووزير الإعلام في تصريحات صحفية أمس إن التأجيل جاء استجابة لنداءات كثيرة من أولياء الأمور والطلاب خارج السودان، بجانب حرص الحكومة على جلوس أكبر عدد من الطلاب. وأضاف في هذا الخصوص:
3: وعليه نعلن رسميا بأن بداية امتحانات الشهادة السودانية ستكون يوم 7/6/2026 بدلا من 4/6/2026، وهو تأجيل لثلاثة أيام.
0: من جانبه قال رئيس اللجنة العليا الإشرافية لامتحانات الشهادة الثانوية بحكومة السلام حافظ أحمد عمر إن عدد الطلاب الجالسين للقسم الأكاديمي في امتحانات الشهادة يبلغ 9551 طالبا وطالبة، وهم الذين تحصلوا على أرقام الجلوس فعليا. وأشار إلى تجهيز 8 مراكز للطوارئ في رئاسات الولايات حتى يتمكن الطلاب الذين لم يتحصلوا بعد على أرقام الجلوس من الجلوس للامتحانات، على أن تأتي الإحصاءات فور الجلوس لأول جلسة، فيما بلغ عدد جميع المراكز 77 مركز. وأضاف في هذا الخصوص:
4: طلابنا الممتحنين لهذا العام في المجال الأكاديمي حوالي 9551 طالب وطالبة. دي الآن تم استخراج أرقام الجلوس بالنسبة لهؤلاء الطلبة وطالبات، وحددنا أكثر من 8 مركز للطوارئ في رئاسات الولايات.
0: شهدت مدن ليبية في شرق البلاد وغربها اليوم تصاعدا ملحوظا في الاحتجاجات والحملات المناهضة للوجود الأجنبي، عقب تصريحات منسوبة إلى مسؤولة بمفوضية اللاجئين في ليبيا بشأن توطين الأجانب، وهو ما نفته المفوضية. ونصب محتجون صباح اليوم خياما أمام مقر اللاجئين في منطقة السراج بطرابلس، معلنين إغلاق المقر ومطالبين بمغادرة المفوضية فورا. وفي ذات السياق أعلن مسؤول في جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية توقيف 800 من الأجانب في طبرق وترحيل نحو 300 مهاجر سوداني إلى بلادهم، مؤكدا أن عمليات الترحيل ستتواصل. وأضاف مسؤول ليبي في هذا الخصوص:

0: من جانبها أصدرت السفارة السودانية في طرابلس والقنصلية في بنغازي تحذيرا لرعاياها بضرورة توخي الحيطة والحذر، وأعلنت تعليق أعمالها يوم الخميس تحسبا لتطورات الأوضاع على أن تستأنف يوم الأحد المقبل. وفي سياق متصل، عبر عدد من السودانيين في ليبيا عن استيائهم مما وصفوه بالمعاملة القاسية من بعض الأجهزة الأمنية ومجموعات مدنية. وفي الأثناء أعلنت الحكومة الليبية في بيان اتخاذ إجراءات مشددة لمكافحة الهجرة غير النظامية والتصدي لأي محاولات لتوطين الأجانب داخل البلاد. وأضاف مسؤول ليبي في هذا الخصوص:
1: قمنا بحملة أمنية مكثفة لمكافحة الهجرة غير الشرعية وضبط الشارع العام، حيث أن هذه الحملة أسفرت عن ضبط عدد 811 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة، وتم إحالتهم إلى مركز لواء والترحيل لمكافحة الهجرة، حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وترحيلهم إلى بلادهم.
0: من جهتها، أعربت نقابة الصحفيين السودانيين عن قلقها البالغ إزاء الأوضاع الإنسانية والأمنية المتدهورة التي يواجهها الصحفيون السودانيون وأسرهم العالقون في ليبيا، مشيرة إلى تعرضهم لمضايقات وممارسات تمييزية وتهديدات تمس سلامتهم الشخصية، ما دفع بعضهم إلى النزوح الداخلي العاجل خوفا على أطفالهم. وناشدت النقابة السلطات الليبية والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحرية الصحافة وحقوق الإنسان بالتدخل الفوري لتوفير آليات حماية عاجلة ودعم قانوني وإنساني وتسهيل خيارات الإجلاء أو إعادة التوطين. كشفت مصادر عن فشل الجلسة الأولى للاجتماع التحضيري للحوار السوداني بعد رفض تحالف صمود حضور تنسيقية القوى الوطنية محمد سيد أحمد سر الختم الجكومي، حيث اعتبر ذلك إغراقا للعملية السياسية. وأشارت المصادر إلى أن وفد تأسيس سيصل إلى أديس أبابا غدا الجمعة، ومن المتوقع أن يلتقي بوفد من تحالف صمود. في الأثناء، أعلن رئيس الكتلة الديمقراطية جعفر الميراني عدم المشاركة في اجتماعات الآلية الخماسية المنعقدة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، فيما يواصل وفد آخر من الكتلة المشاركة في الاجتماعات ويرفض أي جلوس مع تحالف تأسيس. عقد الحزب الشيوعي السوداني اجتماعا تشاوريا منفردا مع اللجنة الخماسية بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا أمس، وسلمها مذكرة شملت رؤيته. وقال صالح محمود عضو الوفد لراديو دبنجا إن اجتماعات أديس أبابا هي مشاورات استكشافية وليست مفاوضات، مشددا على ضرورة حصر العملية السياسية في القوى التي أنجزت ثورة ديسمبر مع استبعاد طرفي حرب 15 أبريل وحلفائهم. وطالب الحزب اللجنة الخماسية بتوضيح طبيعة ما يجري والانتقال إلى الداخل، وأكد ضرورة التنسيق بين الرباعية والخماسية. وأضاف في هذا الخصوص:
2: الخماسية يجب أن توضح للجماهير، جماهير الشعب السوداني، عن طبيعة العملية اللي هم بيتكلموا عنها، وهي تصميم العملية السياسية. أبدينا ملاحظات، قلنا إنه الناس الموجودين هنا وبيحضروا اجتماعات الخماسية ما عندهم تفويض من الشعب، بيمثلوا فقط نفسهم أو الجهات اللي بينتموا لها.
0: أعربت مجموعة محامي الطوارئ عن أسفها إزاء استمرار أعمال العنف في منطقة كبوم بولاية جنوب دارفور، والتي اندلعت في 30 مايو وأسفرت عن مقتل 28 مدنيا ونزوح آلاف المدنيين وتدمير المنازل ونهب الأسواق والممتلكات. وأدانت المجموعة الهجوم الذي استهدف المنطقة بطائرة مسيرة في 1 يونيو وأدى إلى مقتل 12 مدنيا وعشرات الجرحى. ودعت مجموعة محامي الطوارئ إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية وحماية المدنيين وتأمين وصول المساعدات الإنسانية. حذر الناطق الرسمي باسم تحالف القوى المدنية لشرق السودان من تكرار الصراعات القبلية في الإقليم، ووصف ما يجري حاليا بالمهزلة، مشيدا بالقيادات التي وقفت حائط منيع ضد خطاب الكراهية لمنع تكرار أحداث 2019. وأكد في حديثه لراديو دبنجا أن أزمة الشرق تصنع صناعة برعاية من الحركة الإسلامية وحلفائها، داعيا أهل الشرق للتوجه نحو مكاتب السلطة ومطالبتها بوقف خطاب الكراهية لإنهاء الأزمة. وأضاف عمار لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: بكرر ما ظللنا نقوله من سنوات، إنه مشكلة الشرق بتصنع صناعة بتمويل ورعاية من ميليشيا على كارتل إرهابية وحلفاء في سلطة البرهان، وده أمر بيعرفوه ناس الشرق، ما بيحتاجوا لتنبيه وتذكير بكل ما يحدث، وأنا بدعوهم لأنه يزحفوا ويتوجهوا للمكاتب بتاع سلطة البرهان في كل المدن، وإنذار بوقف رعاية الكراهية. ونفتكر ده هو الحل للمشكلة، والحل لا يأتي من إنه المكونات تواجه بعضها البعض.
0: في الأثناء أعلن والي ولاية كسلة تمديد حالة الطوارئ في الولاية اعتبارا من اليوم لمدة 3 أشهر، فيما شهدت المدينة انتشارا كثيفا لقوات الشرطة والقوات النظامية الأخرى. من جهتها طالبت جهات عديدة جميع الأطراف الرسمية والأهلية والسياسية بالعمل على تهدئة الأوضاع وتفويت الفرصة على كل ما من شأنه إثارة التوتر أو تعميق الخلافات بين مكونات المجتمع في ولاية كسلة. تواجه إدارية عيال بخيت التابعة لمحلية الخويبي ولاية غرب كردفان أزمة مياه حادة في ظل ارتفاع غير مسبوق لأسعار مياه الشرب، حيث تخطى سعر البرميل حاجز 40,000 جنيه. وقال المتحدث باسم غرفة طوارئ دار حمر لراديو دبنجا إن المواطنين يواجهون كارثة إنسانية بسبب أزمة المياه، وانتقد عدم قيام الإدارة بمعالجة الأزمة وتوجيه الأموال التي تجنيها من الجبايات لصالح إصلاح محطات المياه. وأضاف في هذا الخصوص:
4: يواجه آلاف المواطنين في إدارية عيال بخيت التابعة لمحلية الخوي بولاية غرب كردفان كارثة إنسانية طاحنة جراء العطش القاتل، بعد أن انخفض سعر برميل المياه إلى رغم قياسي تجاوز 40,000 جنيه سوداني، وفي الوقت الذي يتجرع فيه أهلنا المواطنين سكرات المعاناة في هذه المناطق وتعين فيه جراح الأسر تحت وطأة الجفاف، تقوم الإدارة المدنية اللي هي تابعة لحكومة التأسيس بالمحليات الشمالية لولاية غرب كردفان وبالتحديد في محلية النهود بفرض جبايات باهظة دون أن تقدم لهم أي حلول لهذه الأزمة، أو حتى أن تخصص جزء من هذه الأموال المنهوبة لصيانة الآبار المعطلة أو توفير الوقود لتشغيلها.
0: وجه رئيس الوزراء وزارة الطاقة بالإسراع في إعادة التيار الكهربائي إلى السوق المركزي بالخرطوم. وفي ذات السياق تعهد رئيس الوزراء بتهيئة الميناء بكافة الوسائل الحديثة بما في ذلك وسائل التحصيل الإلكتروني لراحة المواطنين، كما شدد على ضرورة إعادة تأهيل الصالات 4 بالمينا البري في عقاب التدمير الذي طالها جراء الحرب. سلم معلمو ولاية الجزيرة مذكرة مطلبية إلى وزارة التربية والتعليم وسط إجراءات مشددة بمقر الوزارة. وحاولت المذكرة مطالب عديدة من بينها دفع المستحقات المتأخرة وتعديل الحد الأدنى للأجور والصرف الفوري وتطبيق علاوة بدل السكن بأثر رجعي اعتبارا من الأول من يناير 2025 وإلغاء العام الدراسي المضغوط. وشدد المعلمون على أن استقرار العام الدراسي في الولاية رهين بالاستجابة لهذه المطالب وتنفيذها. أصدرت محكمة جنايات القضارف اليوم حكما في مواجهة الناشط وعضو لجان مقاومة القضارف علاء الدين الشريف، قضى بسجنه لمدة 5 سنوات. وقالت مجموعة محامي الطوارئ إن الحكم استند إلى المادة 51 ومواد أخرى ذات طابع سياسي من القانون الجنائي، وعلى خلفية اتهامات تتعلق بالتعاون مع قوات الدعم السريع. وأشارت المجموعة إلى أن القضية شابتها مخالفات قانونية وإجرائية جوهرية، من بينها مخالفة أحكام قانون الإجراءات الجنائية بما يمس صحة الدعوة ويؤدي إلى بطلانها. حذر تحالف مزارعي مشروع الجزيرة والمناجل من مخاطر كبيرة تتهدد العروة الصيفية، مشيرا إلى أن المشروع دخل الموسم دون استكمال أعمال الصيف، ما ينذر بفشل واسع في الإنتاج إذا لم تتدخل الدولة بصورة عاجلة. وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف عبدين برقاوي لراديو دبنجا إن المشروع دخل الموسم الزراعي دون تنفيذ أعمال الصيادة المتمثلة في إزالة الإطماء من القنوات والترع الرئيسية والفرعية المواجر وصيانة الكباري والهدارات ومعالجة الكسورات في عدد من الترع مع ارتفاع مدخلات الإنتاج. وأضاف في هذا الخصوص:
5: نحن في الرسالة دي بندق ناقوس الخطر وبنناشد الدولة في كل مستوياتها وعبرها المنظمات العالمية المهتمة بالشأن الزراعي، السيد رئيس مجلس السيادة، السيد رئيس مجلس الوزراء، السيد وزير المالية، السيد وزير الزراعة والري، السيد محافظ مشروع الجزيرة، وكذلك حكومة ولاية الجزيرة اللي بتمدد المشروع على أراضيها. نناشدهم بالتحرك السريع لإنغاز ما يمكن إنغازه وتكوين لجنة طوارئ بإمكانيات وصلاحيات واسعة وإلا خرج مشروع الجزيرة من دائرة الإنتاج بشكل شبه نهائي.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلنت وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية سنار بدء الاستعدادات للموسم الزراعي الجديد عبر تنفيذ حملة مبكرة لمكافحة الآفات وتوزيع 100 طن من تقاوي الذرة لصغار المزارعين. وأكدت الوزارة استهداف زراعة 5 ملايين فدان خلال الموسم الصيفي مع متابعة توفير الوقود والتقاوي والأسمدة والتمويل لضمان نجاح الموسم. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعونا
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 003120800470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: مستمعو راديو دبنجا الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم كنتاكات وميارم. في حلقة الليلة بنسلط الضوء على واحدة من أكثر القضايا إلحاحا في المشهد السوداني اليوم، اللي هي كيف يتعامل الإعلام مع قضايا النساء في زمن الحرب والانتهاكات، وهل بتقوم الصحافة بدور الحقيقي في كشف الحقيقة والانتصار للعدالة، أم لا تزال أسيرة الصور النمطية والخطاب الترقيمي؟ بالمفاعليات حملة العدالة النسوية ناقشت ناشطات وصحفيات سودانيات العلاقة بين الإعلام وقضايا النساء، ودعت المشاركات لبناء خطاب إعلامي أكثر حساسية وإنصافا وشراكة حقيقية بين المؤسسات الإعلامية والمبادرات النسوية، من أجل صحافة لا تكتفي بنقل الألم بل تسهم بفعالية في صناعة التغيير. هنستمع في هذه الحلقة لأصوات نسائية اتحدثت عن معاناة النساء خلال الحرب، وعن أخلاقيات التغطية الصحفية واللغة الحساسة، وضرورة كسر حاجز الصمت حول الانتهاكات المسكوت عنها. نبدأ أولا بالترحيب بضيفة الحلقة الناشطة الحقوقية الأستاذة ياسمين أبو عوف. مرحبا بك في برنامج كنداكات وميارم عبر راديو دبنجا.
2: شكرا ليلى. الندوة غاية في الأهمية وفي التأثير، وهي الإعلام وقضايا النساء من التغطية إلى التأثير وصناعة التغيير. الندوة ضمن السلسلة بتاعت الفعاليات الفكرية والحقوقية والإعلامية التي تنظم حملة عدالة نسوية، والحملة ذاتها هي حملة بتسعى إلى بناء منصة مدنية حقوقية وإعلامية مناصرة لقضايا النساء ومدافعة عن الحقوق والكرامة والعدالة، ومواجهة برضو كافة أشكال التمييز والعنف والتهميش. انطلقت الحملة لتكون مساحة جامعة للأصوات النسائية والحقوقية والإعلامية والمجتمعية الساعية لتحقيق العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية. خلونا نقول إنه الكلام عن الإعلام إنه هو ما وسيلة نمطية لنقل الأخبار فقط، وإنما هو قوة بتصنع الوعي، بتشكل الصورة الذهنية، وبتأثر في السياسات العامة، وبتسمع صوت التهميش. كذلك قضايا النساء يعني من منظور إعلامي هي قضايا مهمة ومفروض نطرحها بصورة مسؤولة أكثر، وهي بتمثل ضرورة أخلاقية ومهنية ومجتمعية في ظل التصاعد بتاع الحروب والأزمات والعنف الموجود حاليا. مرحبا بكم مرة تانية، وبنتطلع لنقاش سر ومثمر مع بعض.
1: نواصل معاكم في كنداكات وميارم، وننتقل لزاوية أخرى من هذا النقاش، حيث نستمع لمداخلة الصحفية والناشطة الأستاذة صباح آدم، اللي تناولت آليات بناء خطاب إعلامي بديل ينصف المرأة السودانية في هذه الظروف الاستثنائية.
3: المبادرة عدالة نسوية دائرة تكون شريكة مع الصحفيين، بحيث ما تكتفي فقط بس بالهنا، وإنما هي تتطلب جلوس مع الناس اللي بيقودوا المنصات دي، يعني مع رؤساء التحرير، القيادات ذاتهم في المؤسسة. بس نحن ذاتنا رغم أننا نحن كصحفيين عندنا يعني جروبات من الصحفيين الشباب، هم جزء من المركز، مركز الألغ يعني، دربناهم نحن وأهلناهم ممتازين جدا جدا يعني، ومو بيشتغلوا أي قضايا بنطرحها بيتناولوها في الصحف وبيكتبوها يعني. لكن لما نحتاجنا عشان نعمل حملة لميثاق شرف صحفي، نعمل له زي بروموشن. مشينا قعدنا مع القيادات ذاتها، يعني قعدنا معاهم مع رؤساء التحرير لكل صحيفة، لكل مؤسسة إعلامية، قعدنا مع رئيس المجلس العام للصحافة والمطبوعات كده. مشينا فلقى اهتمام كبير جدا، وبعد ذلك بقت الحاجة يعني قدرت تنجح، يعني نجحت بشكل كبير، يعني انه قبلوا الميثاق، وبالعكس يعني كمان قالوا انه هم حيتبنوه. يعني فدي من الحاجات اللي ما تعتمد على الشخصيات الموجودة في المؤسسات كشخصيات، حتى لو كانوا هم ناس ليدر في مثلا زي قيادات، يعني مثلا لانه هم ذاتهم مشغولين، يعني مشغول هو مثلا زول صحفي وين كان سينير، لكن برضه هو مشغول، عنده ديسك وعنده مواد كثيره بتجي ودار حريره وداير كده ما فاضي. الحاجه الثانيه، القضايا اللي اميره تكلمت عنها حقيقه تم تناولها. نحن عندنا المنتدى الاعلامي السوداني، نحن كشركاء في المنتدى ملينا المنتدى ده كل القضايا. المنتدى ده تناول القضايا الخاصة بالفقر والخاصة بالاغتصابات اللي حصلت للنساء وبالعنف، وتناول قضايا بتاعت الأسر وما تعرض له، وتناولنا القضايا بتاعت الصحة الإنجابية وما تعرضت للنساء، وما ما يعني كل القضايا دي تم طرحها في المنتدى الإعلامي، وتناولتها منصات إعلامية كثيرة. يعني الأول المنتدى ده فيه حكاية بتاعت كم من 20 منصة إعلامية صحفية يعني بروفيشنال. في إشكالية أنا بتخيل إنه في بالنسبة لنا نحن عانينا منها حقيقة. يعني نحن عملنا صفحة أجندة حواء، أجندة حواء دي كنا شغالين 16 سنة في جريدة الأيام، كنا بنشحت شحدة النساء يكتبوا فيها، ما كان بيكتبوا، ما كان بيتحمسوا للكتابة، ما كان هم ذاتهم بيشاركوا في يجي ويقول لنا والله تعالوا احضروا ورشة الفلانية وبتاعهم، لكن هم عشان يكتبوا يتحولوا هم ذاتهم نفسهم لأنه نكتبوا كتابات ويكونوا يعني القضايا بتاعتهم دي هم ذاتهم نزلوها هم براهم بأقلامهم كده، كنا يعني حقيقة بنعاني معاناة كبيرة جدا، كانت قلة بسيطة جدا هي كانت. فده برضو بيحتاج برضو لأنه ناس عاين، يعني لأنه نحنا القضايا دارين مطرحها، نحنا كمبادرات نسوية نحنا زعتنا نكتب فيها، بتلقى ناس يساعدوك في الكتابة إذا أنت عايز عندك مشكلة في كتابة صحفية بكده، بتلقى ناس يساعدوا في الحتة دي. فده واحدة من الحاجات المهمة. منال ذكرت الحتة بتاعت الحدث، ما أعرف زول قال الحدث، ما أعرف منو، نسيت الساعة، لكن طبعا الحدث مهم بالنسبه للصحفي، لانه اصلا هو الصحفي بيزعور الخبر دي اصلا حاجه يعني. بتبقى بعد ذاك الموضوعات التحليليه والصحافه الاستقصائيه دي كلها حاجات هي بتتابع الاخبار وبتبحث في قضايا مثلا زي الفساد، زي شنو حاجات زي دي، ودي من الحاجات اللي هسه بدوا الناس يهتموا بها. يعني الصحافه الاستقصائيه بالذات ما كانت موجوده من زمان، كان في التحقيقات الصحفية اللي كنا إحنا قاعدين نشتغلها يعني، لكن الصحفي بيهتم بالحدث. عشان كده أنا بقول إنه النساء ذاته هم يخلقوا الأحداث. ما أنا عندي حدث، يعني عندي حدث معين، عندي مبادرة دي أنا أكتب فيها وأظل أكتب وأظل أنا أطلع بيانات وأظل كده، فبتلقى الحدث لما يحصل هو اللي بيفرض نفسه، هو اللي بيخلي الصحفيين يجوا وسألوك وكده. أنا متأكد إنه بعد الندوة دي في ناس كتار يطلبوا لك والله يا أخي عملتوا ندوة كده، ومثلا أنا عايز تديني الورقة تديني كده، ده ما يعني برضو مجاهد المغل، لكن برضو أحسن منه إنه هو ما استجيب يعني.
1: وأخيرا شكرا. نستمع لمداخلة الأستاذة أميرة عثمان، وهي رئيسة مبادرة لألغاها للنساء، وهي بتحدثنا عن الربط الضروري بين العمل الإعلامي والحراك الحقوقي في الميدان.
4: شكرا للحضور. أنا صراحة دار أتكلم شوية، مش شوية والله، شوية كتير، دار أنتقد الإعلام ودور الإعلاميين والإعلاميات والصحفيين والصحفيات في إنه يعني مثلا زي الحملة بتاعت عدالة نسوية أو أي عمل نسوي بيتعاملوا مع المجهودات اللي بتبذل كمصادر للأخبار، وما قاعدين يكونوا شركاء حقيقيين في صنع الحدث ذات نفسه. يعني مثلا احنا في الحملة بتاعت عدالة نسوية لقينا مثلا دعم محترم جدا من دبنجة مثلا ومن عين، وجزموا معانا بالمشاركة، لكن اكتفوا بالخط بتاعنا هم احنا نكون مصدر للخبر او نديهم الحاجه ونعملوا ليها تغطيه. لكن في حين انه نحن لما نكون بنتناقش في العمل بتاع الحمل ذاته وفي اخراج ادواته مثلا زي عمل الندوه دي او عندنا مواضيع دارين ننشرها للاعلام نلاقي مشكله في انه كيف نحن نمرق الحاجه دي للاعلام. بنكون محتاجين ناس معانا في المطبخ عندهم الخبره والمعرفه والقدره الاعلاميه لاخراج الحاجه دي. يعني مثلا في الموضوع بتاع الاطفال نتائج الاغتصابات والحرب الحاصله دي والتاني بنلقى في صفحه او في حاجه في الفيسبوك يقول لك في شافعي تلاقى مرمي بالحته والناس تقعد تشيل وتكيل الهناية على النساء وعلى الفساد الحاصل والناس بتعمل كده. وهل الناس مغيبة من الحقيقة من إنه هو نتاج للحرب وده نتاج للواقع الراهن؟ يعني المشكلة الثانية مثلا من المسكوت عنه يعني بقت ما مشكلتنا بس في تشويه الأعضاء الجنسية للنساء مثلا أو التناسلية للنساء، لا يعني النساء مثلا أصبحت عليه الحرب دي بفقد الأسرة بفقد العائل بفقد الأمان المجتمعي بالنزوح بالانتهاك بالاغتصاب في النهاية برضوخة للعمالة حقة الجنس عشان تعيش عشان تظل حية. والحاجة دي ممكن تكون موجودة في أماكن النزوح في أماكن الليو. وين الصحافة الاستقصائية البدعاية للحاجة دي بالمنظور النسوي بما إن هو ليه النساء وليه الواقع ده الراهن خلاهم إنه يكونوا في المكان المهين للكرامة على مهين لحياتهم ذاته وخطر جدا لحياتهم. يعني أنا يعني صراحة يعني بتكلم عن إنه دور الصحافة شنو في العدالة النسوية ذات نفسها، في إنك أنت كصحافة كيف تكوني شريكة في صنع التفاصيل دي إحنا لما نتكلم عنها تورينا إحنا نخرجها كيف نعمل ندوات تساعدونا في عمل تحقيقات نساعدكم في كده، لكن ما تكونوا قاعدين مثلا وهنا شايفين في ناس يعني صحفيين وصحفيات ممكن يكونوا حضور للحاجة دي بينتظروا إنه إحنا لما نطلع مثلا الخبر أو أول سؤال أنا قاعد أحس بالمناسبة بأمانة إنه مستفز جدا بيقول أنا قاعد أي حاجة يقوم لك عندك إحصاءات الأرقام. أنا في زمن لا فيه وزارة صحة لا فيه شرطة لا فيه أمان لأنه المنظمات مثلا يعني هجيب لك إحصاء من إحصاءات من وين يعني؟ فبيكون في الحاجة اللي هي العقلية بقت مسيطرة بتاعت الفكرة بتاعت إنك أنت عشان تكون ترند عشان تخاطب المجتمع الدولي عشان تخاطب المنظمات الدولية لازم يكون عندك إحصاء بتاع إنه في 300 مرة تم اغتصابه و15 ماتوا. أنا دايرة أتكلم عن إنه نحن يا جماعة فكرة العدالة النسوية مفروض تكون حاجة يتبناها كل المجتمع السوداني ونكون في صنع التفاصيل من أجل العدالة النسوية. شكرا.
1: بهذا نصل لختام حلقة الليلة ناقشنا فيها دور الإعلام في إنصاف غذاء النساء السودانيات وسط تحديات الحرب. شكرا لضيافاتنا الكريمات وشكرا لكم على طيب المتابعة. حتى نلتقي في حلقة جديدة تقبلوا تحيات فريق البرنامج وتحياتي أنا سارة ياسر وفي أمان الله.
0: كندكات وميارم. كندكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كندكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
5: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية. إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
6: المستمعين الأعزاء مستمعي راديو دبنجا أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كانت تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
7: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجة، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوء في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي اتكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطاعة التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه كيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف، هو اللغة. هنا اللغة بنديه بثلاثة طرق. إننا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب يعني. دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي إحنا قاعدين نديبها التطعيم أو التحصين. نجي نشوف إحنا بندي شنو مع التطعيم أو التحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغة الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخد، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاة بتاع الشهر الاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم صغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر الاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنلقطها للطفل في خشمه. ده اللغاهين اللي بندوهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذ ده تاني الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي بيمشي باخد لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بندوه شكل حقنة بالعضل. مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو بتاعت التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم، ده البام الإرغان لطفل، لكن ما ده الإرغان البيجي بروح، ده إرغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضافات كثيرة. عشان كده أنا بوجه الأمهات إنه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا أطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لأنه كل الأمراض هسه أنا قاعد أتكلم فيها ده أمراض خطيرة جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تأثر في صحته وممكن بتعمل له مضافات في المستقبل بتؤدي للوفاة. في نفس 6 أسابيع برضو في لغاهات تانية، في شلل الأطفال بندي جرعة تانية. طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول، بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع دي اسمها جرعة رقم 1. بعد الطفل اليتيم 10 أسابيع لازم انت توديه مرة تانية عشان يدوه الجرعة التانية، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعة بتاعت الشلل، ياخذ الجرعة التانية ده لما الطفل يتيم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتيم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخذ الجرعة رقم 3، لأنه كل الجرعات دي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية، ممكن يدوه مناعة لمدة سنة سنتين شهرين لكن تاني برجع، لازم يكمل الجرعات المقررة. وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة، عشان كده لازم يكمل الجرعات المقررة عليه المسؤول بتاع التحصين. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه كل مرة، يقوم يرجع له تاني وبيجيب بطريقة أصعب من الطريقة الأولى وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كده أنا بنصح الأمهات أي أم بدأ التطعيم لازم تكمليه ولازم تطعيمه في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخد يعني حقنة واحدة بس اسمها حقنة بتاعت الحصبة، مرض الحصبة. مرض الحصبة طبعا كل الناس عارف الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزلة، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي إلى وفاة الطفل. يعني عشان إحنا نحمي نفسنا من الحصبة لازم ياخد الحقنة بتاعت الحصبة في شهر 9. بعد نهاية 9 شهور كده الطفل بيكون أخذ أجراءات الأساسية، يعني بيكون باقي له جرعات منشطة. جرعات المنشطة دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد 2 سنين، في جرعات بعد 1 سنة. لكن أهم حاجة في الموضوع إنه الطفل لازم يكمل الجرعات الأساسية حتى أن إحنا نقول هذه، لأنه لو ما كملت الجرعات الأساسية بيكون مناعته ناقصة وممكن هو بيكون معرض للأمراض. وبدك نيجي نتكلم عن المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل. وبعد مرات بتخلي الأم مثلا تقول يا أخ الله أنا ولذيذة وديته المركز وجات حمى وتاني أنا ما بوديه وكذا، لا الحياة في بعض الأشياء البسيطة بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عادية جدا يعني. من ضمنها مثلا الحمى يعني بيجي حمى خفيفة ممكن تستمر معه يوم يومين ثلاثة يوم وبتروح يعني ما محتاجة لحاجة كثيرة. من أسألهم إنه ما تغلق يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفة وكذا بيتطور إنه الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل إنه الجسم قاعد يكتفي مناعة فعل مع اللقاح للدولة عشان يقوم يكتفي مناعة عشان يحمي من الأمراض. ده مؤشر كويس. الحاجة الثانية بعض مرات بيكون في ورم مثلا بسيط يعني بيكون بعض مرات في ورم في المحل بتاع الحقنة وممكن يعمل جرح يعني مثلا بالذات في بتاعة السول بتاعة البي سي جي دي بعض مرات ممكن تعمل جرح والجرح بعض مرات ممكن يستمر لشهر أو بعض مرات يستمر لخمستاشر يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضو مؤشر كويس إنه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح للدولة وبالتالي مناعته كويسة والواحد ما يعني ما تغلق. علاجه بسيط جدا جات الحمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي الحمى بتروح بتاع الحقنة ممكن تعمل لهم مكملات عادي جدا مويه دافية مويه عادية. يمكن ده كان حاجة شاملة عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الأخيرة داري أقولها للأمهات أهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعيمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسة لأنه لو ما طعمته حسي ممكن اللي قدامه يقوم يحصل له أمراض والأمراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكلة توديه المستشفى والفحوصات دايرة قروش والعلاجات دايرة قروش كل الحاجات دي دايرة قروش. والتطعيم مجانا يعني أفضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور أو نوديه نمشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجة الثانية اللي أنا دايرة أقولها للأمهات لازم لو بدأتي التطعيم لازم تكملوه لازم تتغيري بالزمن. الحاجة الثالثة بعد أي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم أو هو إذا كان ممرض أو بيقوم بيديكي كرت الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم أخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الأطفال الصغار تحفظوه في حتة مناسبة لأنه الكرت ده بمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين بسأله أنت طعمت قبل كده ولا ما طعمت طعمت وين الكرت بتاعك. الكرت ده هو بثبت إنه الطفل ده أخذ تطعيم قبل كده ولا ما أخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم أتمنى إنه كل النسوان يودوا أطفالهم للتطعيم ونشوفهم كلهم نصيحين جدا والسلام عليكم ورحمة الله.
6: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية في بريطانيا. شكرا لمشاركتك معنا وإفاداتك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة. ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية بنقول لكم قيل وعافية.
5: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية. إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة. هنا راديو دبنجا حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان نستمع نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
8: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان وفيها نتناول بالتعليق مع الأستاذ المارس حضرة المحامي التعليق على المحاكمات التي جرت أخيرا في حق كل من الناشط منيب عبد العزيز والدكتور أحمد شفا بضنقلة وتأييد محكمة الاستئناف بسنجا حكم الإعدام الصادر بحق المحامي أبو بكر منصور. قضية الناشط منيب تتلخص في أنه بعد مخاطبة جماهيرية خاطب فيها الناس في إحدى المناسبات تم القبض عليه وتم فتح بلاغ في مواجهته تحت المواد 62 و66 و69 من القانون الجنائي بالإضافة للمادتين 24 و26 من قانون جرائم المعلوماتية وهي بتشمل تهم إثارة الكراهية ونشر الأخبار الكاذبة والتحريض على التمرد كلها بتستند على محتويات طلعها من تلفون منيب. أما بالنسبة للدكتور الصيدلي أحمد شفا في حديث داخل الصيدلية بينه وبين شخص آخر يتحدث حول موقفه من الحرب ومن فقد الشباب اللي استنفروا في الحرب حضر اللقاء شخص ثالث تدخل في هذا الحوار ومن ثم تفاجأ بأنه فتحوا فيه بلاغ ومعه أمر قبض، وتم توجيه تهم له تحت المادة 62 التسبب في إثارة شعور بالتذمر بين أفراد القوات النظامية والتحريض على أفرادها للامتناع أن تأدية واجبهم أو ارتكاب ما يخل بالنظام العام، والمادة 69 الإخلال بالسلامة العامة والقيام بفعل بقصد أو يحتمل يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة والطمأنينة العامة. أخيرا المحامي أبو بكر منصور، أعلنت مجموعة محمود طواري أن محكمة الاستئناف أيدت حكم الإعدام الصادر في حقه، وهو تم اعتقاله في شهر 11/2024 في مدينة سنجة، ووجه له اتهامات بموجب مواد في القانون الجنائي تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، بجانب تهم أخرى، وصدر الحكم الابتدائي في حقه في شهر 4/27. أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي. نشير لأنه المحاكم برأت كل من منيب عبد العزيز من التهم الموجهة إليه والدكتور أحمد شفا كذلك. قبل ما نعطي الفرصة للأستاذ المحامي المعز حضرة للتعليق، نستمع لمحامي الدفاع عن منيب عبد العزيز الأستاذ المحامي فخر الدين محمد زبير، يحدثنا عن جلسة النطق بالحكم أو جلسة شطب الاتهام في مواجهته، فنستمع له.
9: جلسة اليوم كانت محددة لمواصلة سماع شهود الاتهام، وبالفعل تم سماع شاهد واستجوبناه، وإفاداته كانت كويسة بالنسبة لنا في خدمة قضية الدفاع أكثر من الاتهام، واكتفوا قالوا تاني وما عندهم شاهد. المحكمة طوالي بعد ما قفلت قضية الاتهام انتقلت لاستجواب المتهم. كويس، المتهم قدم إفادات ممتازة في الاستجواب، كلام مرتب، كلام يعني مؤسس زي ما بيقولوا. طيب المحكمة عندها سلطة بموجب المادة 141 إذا رأت إنه الفعل المنسوب للمتهم ده ما بيشكل جريمة، أو البينات المقدمة من الاتهام ما كافية لتوجيه التهمة، عندها سلطة تشطب البلاغ بالمادة 141 إجراءات جنائية. قرار الصدر ده وفق المادة 141 قرار سليم، فالمحكمة يعني ما احتاجت إنها توجيه تهمة ونحن نرد على التهمة ونجيب شهودنا. توصلت لأنه الحاجة المنسوبة للمتهم ما بشكل جريمة، والبينة المقدمة ما كافية لتوجيه تهمة. ما في شك حول القرار أنه قرار صحيح وصدر وفقا للقانون.
8: مستمعين الكرام، ده كان المحامي فخر الدين محمد زبير ممثل الدفاع عن الناشط منيب عبد العزيز في البلاغ الذي فتح في مواجهته. في الفقرة القادمة نستمع للأستاذ المعيز حضر المحامي الذي طلبنا منه التعليق على حيثيات هذه المحاكمات التي جرت، وخصوصا فيما يخص محاكمة الطبيب الصيدلي أحمد الشفا، فنستمع للأستاذ المعيز حضرة.
10: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي ومستمعي راديو دبنجة. للتعليق على المحاكمات، محاكمة الصيدلي أحمد شفا ومحاكمة منيب، محاكمة أحد المحامين الموجودين في منطقة الدمازين أو سنجة، الملاحظ أن هذه مفارغات وترسل دلالات سالبة على أن القضاء أو العدالة في السودان قد فقدت الإرادة وقد فقدت المقدرة لتحقيق هدف العدالة الأسمى وهو مبدأ المحاكمة العادلة. فلو أخذنا بقضية أحمد شفا، تمثل قمة استغلال ما يسمى بميليشيا البراء ابن مالك الإرهابية التي صنفت مؤخرا من الولايات المتحدة كإرهابية، استغلالهم لأنهم يحملون السلاح يخوفون المواطنين. نقلوا جلسة خاصة شاكي استرق السمع لشخصين يتناقشين حول إيقاف الحرب، حول مقتل الشباب في مناطق العمليات. هذا رأي وهذا يجب أن يقال كأخف يعني أو أغلى ما يمكن أن يمارس في دولة تدعي أنها ديمقراطية. فهذا الشخص الذي ينتمي لهذه الكتائب نقل هذا الخبر لكتيبة البراء وقام بفتح بلاغ. يعني هذا البلاغ يدل على مدى ما وصلت إليه النيابة في السودان والغضاء أن يحاكم شخص لمجرد إبداء رأي. ولذلك هو كل المدنيين هم حقيقة حربهم هؤلاء الإسلامويين ليس مع الدعم السريع أو غيره، حربهم مع المدنيين لأنهم يخافون منهم وبالتالي يحاولون أن يكمموا الأفواه، لكن هذا تكميم الأفواه يعني للأسف يأتي عن طريق النيابة والغضاء، وهذا يدل على التسييس الكامل لهذه النيابة ولهذا الغضاء. المفارقة أن الشاكي والشاهد أيضا متهمين في أماكن عملهم في ما يسمى بكتيبة البراء، أنهم متهمين أحدهم يعني أحد الشهود الأساسيين متهم ببيع أو تسريب سلاح إلى الدعم السريع، والشاكي أيضا قالوا لديه سابق جريمة عندما كان طالب في الكلية الحربية وفصل. فهؤلاء هم من يقودون الآن مثل هذه الكتائب، هم متهمون سابقون ينتمون إلى هذه الكتائب لتغطية جرائمهم، بينما يأتي شاب مريض زي منيب لم يحمل سلاحا لم يحمل عصا وإنما نطق بصوته اللي هو صوت ثورة ديسمبر، اغتيد في البدء بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية وهذا هو جسم غير شرعي وغير قانوني، وتم فتح بلاغاته كالعادة تغويض النظام الدستوري التعاون وتم شطبها وتم فتح بلاغات أخرى. ويبدو أنه الغضاء لأنه كانت في حملة قوية ضد أحمد شيفا وضد منيب تم شطب هذه البلاغات، بينما نجد المحامي في الدمازين الذي أصدرت محكمة الاستئناف حكما بإعدامه لأنه اعتباره متعاون، يعني هذا الحكم مش انتهاك صارخ لكل القوانين السودانية. شخص موجود في منطقة ده منزله هو لم يأتي إليها، خرج الجيش ودخل الدعم السريع، كونه أنا لديه ظروف تمنعني من الخروج، ولديه والد كبير في السن ربما لا يملك الإمكانيات المادية ولا الجسدية للخروج، فشخص جلس في منزله فاتهمه بالتعاون كيف وهو أصلا لم يأتي من الخارج ولم يقم بحملة. لكن هذه كلها للأسف تصفيات لشخصيات لجان المقاومة، شخصيات التي كان لديها رأي أو موقف معارض من النظام السابق، هؤلاء جميعا فتح ضدهم مثل هذه البلاغات الكيدية، وبالتالي للأسف الشديد أصبحت النيابة والغضاء مقلب غط لتصفية الحسابات بواسطة فلول النظام السابق، وده طبعا يعني إهانة للغضاء وإهانة للنظام العدلي بكامله وإهانة لكل المبادئ القانونية المعترف بها في السودان أو التي نصت عليها القوانين السودانية. للأسف الشديد هذا ما ظهر للإعلام. نجد أيضا من المحاكمات الجائرة الآن هنالك يعني عند لدينا محامي زميل موجود في بورسودان لأكثر من سنة مغبوط بواسطة الخلية الأمنية، لم يقدم لمحاكمة لم يقدم إلى جهة ولا توجد جهة يعني تراقب هذا الغبط، لا توجد نيابة ولا غضاء، وده انتهاك آخر لهذه الحقوق للمحامين. ويبدو أن هنالك الكثيرين من أمثال هذا المحامي الزميل موجود أو موجودون في السجون في بورسودان أو في غيرها بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية. الخلية الأمنية دي جسم كما ذكرت غير شرعي غير قانوني غير منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية أو القانون الجنائي، وبالتالي هو جسم يقوم بالاحتغالات خارج مظلة القانون، وللأسف هذا الأمر كله يتم تحت سمع وبصر النيابة العامة والغضاء، لأنه حسب قانون إجراءات الجنائية سنة 91 الغبط لمدة يوم بواسطة الشرطة، ما النيابة لديها الحق في غبط حتى المتهم حدود 3 أيام، ما زاد من 3 أيام يجب أن يتم تجديد الحبس بواسطة القضاء. الآن كل القوانين تنتهك، يقبض الشخص لمدة عام أو أكثر بدون أن تجدد له النيابة أو الشرطة أو القضاء، وده انتهاك آخر يضاف إلى كمية الانتهاكات التي حدثت في الفترة السابقة. وبالتالي ما يحدث الآن لدينا في السودان هو حقيقة انتهاك شامل لكل مبادئ العدالة لكل مبادئ المحاكمة العادلة. إنما يحدث حقيقة إنه هنالك الآن جهات تستغل هذه الأجهزة العدلية لفتح البلاغات الكيدية، ومن ثم تلجأ إلى شطب هذه البلاغات ربما يعني في بلاغ أحمد شفا، لأنه الشاكي والشاهد اتضح أنهم متهمين، يعني الشاهد الأساسي بعد ما أن سمعت شهادته تم القبض عليه بأنه يقوم ببيع أسلحة تحت حمايته إلى الدعم السريع، وشاكي أيضا كما ذكرت كان متهما سابقا، وبالتالي هم يبدو أن هنالك مغايضات أدين في هذا البلاغ وأبرئ في هذا البلاغ. ويعني أنا أعتقد الآن ما يحدث من محاكمات لم يحدث في كل تاريخ السودان في كل العهود الدكتاتورية المظلمة لم يحدث أن انتهكت مبادئ العدالة بهذه الصورة التي لا خجل فيها. يعني حتى أيام الرئيس المخلوع عمر البشير يعني كانت هنالك رغم الانتهاكات الكثيرة للعدالة لكن كانت يتم إخراج مثل هذه الأشياء بإخراج أفضل مما هو يحدث الآن. الآن في سذاجة في الإخراج للأسف الشديد ويعني لا يوجد حتى حياء يعني في إخفاء الانتهاكات. يعني أصبحت الانتهاكات ترتكب جهارا نهارا لأنه لا توجد محاسبة للأسف الشديد ومن أمن العقاب أساء الأدب كما يقول المثل. وهذا هو ما يحدث الآن لأنه من هو شاك ومتهم هم الذين يجب أن يحاكموا. من يبيع السلاح خارج إطار الأطر القانوني يجب هو أن يحاكم ويعاقب ويحاكم بالإعدام لأنه في مثل القانون العسكري العسكري الذي يقوم ببيع الأسلحة وتهريبه من الحرس هذا يحاكم بالإعدام. فلماذا لم يحاكم الشاكي والشاهد الذين ظهروا في قضية الدكتور أحمد شيفة بالإعدام؟ لماذا؟ علمت أنهم بروا. فهذه هي العدالة الانتقائية، هذا انتقاء للعدالة، هذه هي العدالة المغلوبة التي سوف تفجر المظالم، سوف تفجر القهر. لأنه من يرى أنه يخر بواسطة الأجهزة العدلية ويبرأ الآخرين المجرمين الحقيقيين الذين يقومون بقطع البطون وقطع الرؤوس وسرقة السلاح، هذا تطور حتى لم يحدث فيما سبق يعني. لكن الآن أصبح هؤلاء الذين ينتمون لمثل هذه الكتائب الإرهابية يقومون ببيع السلاح وتهريبه، هذه يجب أن يعدموا، يجب أن يحاكموا. ولكن للأسف الشديد نجد أن الضعفاء هم الذين يحاكمون. بائعة الشاي والطعام يتهمون بالإعدام ويحاكمون بالتعاون بتهمة التعاون، بينما المتهم الأساسي والحقيقي الذي يبيع السلاح يبرأ ويترك ويطلق سراحه. فللأسف نجد الآن نحن أمام فوضى عدلية مؤلمة ومحزنة في نفس الوقت يعني. وهذه الهزة عندما تحدث في الأجهزة العدلية فهذا إشارات على أن الدولة كلها لا توجد فيها مؤسسات يمكن أن يلجأ لها، لأن القضاء هو صمام أمان أي دولة محترمة. النيابة يجب أن تكون محايدة، لكن عندما يحدث الخلل في مثل هذه الأجهزة العدلية يفقد المواطن الإحساس بالأمن والأمان وبالعدالة، لأن العدالة أصلا مبدأ سامي يجعل التوازن في المجتمع موجودا طالما هنالك جهة تحاكم أي شخص مهما على منصبه أو رتبته. لكن عندما نرى هذه الممارسات التي تحدث في قضية هؤلاء الشباب في دنقلة مثلا أو في الدمازين، هذه إشارات واضحة أن هذه الأجهزة غير راغبة ولا تملك الإرادة الحقيقية لمحاكمة أي شخص. وبالتالي ما يحدث الآن للأسف الشديد دي رسالة سالبة للغضاء السوداني، رسالة سالبة للعدالة. وبالتالي للأسف الشديد عندما يعني يحدث مثل هذا الأمر هذا هو الطريق إلى الفوضى. وبالعكس ما نعيشه الآن هو فوضى، فوضى يمكن أن تؤدي إلى الإفلات من العقاب، وهذا هو ما يحدث الآن. نحن الآن في مرحلة الإفلات الكامل من العقاب. وأنا أعتقد الآن ما يحدث في الأجهزة العدلية في السودان، ظلنا في الماضي نتحدث عن إصلاح، لكن الآن ما يحدث الإصلاح وحده لن يكون كافيا. نحن نحتاج إلى إعادة بناء من الصفر حتى نؤسس لقضاء عادل وشفاف وأمين.
11: بهذا مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا وبشكركم على حسن الاستماع والمتابعة.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 4 يونيو شهر 6 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديدة من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. القوات المسلحة تعلن صد هجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة البركة بالنيل الأزرق، وأنباء عن فشل الجلسة الأولى في الاجتماع التحضيري بأديس أبابا. احتجاجات وحملات واسعة ضد الوجود الأجنبي في ليبيا وإغلاق مقر مفوضية اللاجئين، والسفارة السودانية تعلق أعمالها. تأجيل امتحانات الشهادة الثانوية في مناطق تأسيس إلى يوم الأحد، والحكم بالسجن على متطوع في القضارف لمدة 5 سنوات. دعوات لإيقاف الصراع القبلي بين السلامات والبني هلبة بجنوب دارفور، وتمديد حالة الطوارئ في كسلة لمدة 3 أشهر وسط انتشار كثيف للشرطة. كانت تلك هي العناوين، تفاصيل النشرة مع إبراهيم جد كريم. أعلنت القوات المسلحة صد هجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة البركة بجنوب النيل الأزرق، نافية سيطرة الدعم السريع على المنطقة. وقال الرائد علي عوض علي المتحدث باسم الفرقة الرابعة مشاة إن القوات المسلحة صدت الهجوم وكبدت القوة المهاجمة خسائر فادحة في الأرواح، بجانب تدمير عدد كبير من المركبات القتالية والاستيلاء على أخرى. وأضاف ضباط في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: الحمد لله في منطقة البرقة كل الموجودين في منطقة البرقة دون زائل أو زائل. البرقة حرة، كل الشعب السوداني شعب النيل الأزرق خاصة، لأن البرقة خالية من الميليشيا المرتزقة.
2: طمر غايدة الرئيس، طمر غايدة الفرقة.

0: الله اكبر
1: انه البركه
0: ورا كما
2: ينبغي. اعلنت حكومه التاسيس تاجيل امتحانات الشهاده الثانويه في مناطق سيطرتها التي كان مقررا لها يوم الخميس الى الاحد المقبل. وقال خالد دناع الناطق باسم حكومة التأسيس ووزير الإعلام في تصريحات صحفية أمس إن التأجيل جاء استجابة لنداءات كثيرة من أولياء الأمور والطلاب خارج السودان بجانب حرص الحكومة على جلوس أكبر عدد من الطلاب. وأضاف في هذا الخصوص
3: وعليه نعلن رسميا بأن بداية امتحانات الشهادة السودانية ستكون يوم 7/6/2026 بدلا من 4/6/2026 وهو تأجيل لثلاثة أيام.
2: من جانبه قال رئيس اللجنة العليا الإشرافية لامتحانات الشهادة الثانوية بحكومة السلام حافظ أحمد عمر إن عدد الطلاب الجالسين للقسم الأكاديمي في امتحانات الشهادة يبلغ 9551 طالبا وطالبة، وهم الذين تحصلوا على أرقام الجلوس فعليا. وأشار إلى تجهيز 8 مراكز للطوارئ في رئاسات الولايات حتى يتمكن الطلاب الذين لم يتحصلوا بعد على أرقام الجلوس من الجلوس للامتحانات على أن تأتي الإحصاءات فور الجلوس لأول جلسة، فيما بلغ عدد جميع المراكز 77 مركز. وأضاف في هذا الخصوص
4: طلابنا الممتحنين لهذا العام في المجال الأكاديمي حوالي 9551 طالب وطالبة. دي الآن تم استخراج أرقام الجلوس بالنسبة لهؤلاء الطلبة وطالبات، وحددنا أكثر من 8 مركز للطوارئ في رئاسات الولايات.
2: شهدت مدن ليبية في شرق البلاد وغربها اليوم تصاعدا ملحوظا في الاحتجاجات والحملات المناهضة للوجود الأجنبي عقب تصريحات منسوبة إلى مسؤولة بمفوضية اللاجئين في ليبيا بشأن توطين الأجانب، وهو ما نفته المفوضية. ونصب محتجون صباح اليوم خياما أمام مقر اللاجئين في منطقة السراج بطرابلس معلنين إغلاق المقر ومطالبين بمغادرة المفوضية فورا. وفي ذات السياق أعلن مسؤول في جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية توقيف 800 من الأجانب في طبرق وترحيل نحو 300 مهاجر سوداني إلى بلادهم، مؤكدا أن عمليات الترحيل ستتواصل. وأضاف مسؤول ليبي في هذا الخصوص

0: من جانبها أصدرت السفارة السودانية في طرابلس والقنصلية في بنغازي تحذيرا لرعاياها بضرورة توخي الحيطة والحذر، وأعلنت تعليق أعمالها يوم الخميس تحسبا لتطورات الأوضاع على أن تستأنف في يوم الأحد المقبل. وفي سياق متصل، عبر عدد من السودانيين في ليبيا عن استيائهم مما وصفوه بالمعاملة القاسية من بعض الأجهزة الأمنية ومجموعات مدنية. وفي الأثناء أعلنت الحكومة الليبية في بيان اتخاذ إجراءات مشددة لمكافحة الهجرة غير النظامية والتصدي لأي محاولات لتوطين الأجانب داخل البلاد. وأضاف مسؤول ليبي في هذا الخصوص:
1: قمنا بحملة أمنية مكثفة لمكافحة الهجرة غير الشرعية وضبط الشارع العام، حيث أن هذه الحملة أسفرت عن ضبط عدد 811 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة، وتم إحالتهم إلى مركز لواء والترحيل لمكافحة الهجرة، حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وترحيلهم إلى بلادهم.
0: من جهتها، أعربت نقابة الصحفيين السودانيين عن قلقها البالغ إزاء الأوضاع الإنسانية والأمنية المتدهورة التي يواجهها الصحفيون السودانيون وأسرهم العالقون في ليبيا، مشيرة إلى تعرضهم لمضايقات وممارسات تمييزية وتهديدات تمس سلامتهم الشخصية، ما دفع بعضهم إلى النزوح الداخلي العاجل خوفا على أطفالهم. وناشدت النقابة السلطات الليبية والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحرية الصحافة وحقوق الإنسان بالتدخل الفوري لتوفير آليات حماية عاجلة ودعم قانوني وإنساني وتسهيل خيارات الإجلاء أو إعادة التوطين. كشفت مصادر عن فشل الجلسة الأولى للاجتماع التحضيري للحوار السوداني بعد رفض تحالف صمود حضور تنسيقية القوى الوطنية محمد سيد أحمد سر الختم الجكومي، حيث اعتبر ذلك إغراقا للعملية السياسية. وأشارت المصادر إلى أن وفد تأسيس سيصل إلى أديس أبابا غدا الجمعة، ومن المتوقع أن يلتقي بوفد من تحالف صمود. في الأثناء، أعلن رئيس الكتلة الديمقراطية جعفر الميراني عدم المشاركة في اجتماعات الآلية الخماسية المنعقدة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، فيما يواصل وفد آخر من الكتلة المشاركة في الاجتماعات ويرفض أي جلوس مع تحالف تأسيس. عقد الحزب الشيوعي السوداني اجتماعا تشاوريا منفردا مع اللجنة الخماسية بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا أمس، وسلمها مذكرة شملت رؤيته. وقال صالح محمود عضو الوفد لراديو دبنجا إن اجتماعات أديس أبابا هي مشاورات استكشافية وليست مفاوضات، مشددا على ضرورة حصر العملية السياسية في القوى التي أنجزت ثورة ديسمبر مع استبعاد طرفي حرب 15 أبريل وحلفائهم. وطالب الحزب اللجنة الخماسية بتوضيح طبيعة ما يجري والانتقال إلى الداخل، وأكد ضرورة التنسيق بين الرباعية والخماسية. وأضاف في هذا الخصوص:
2: الخماسية يجب أن توضح للجماهير، جماهير الشعب السوداني، عن طبيعة العملية اللي هم بيتكلموا عنها وهي تصميم العملية السياسية. أبدينا ملاحظات، قلنا إنه الناس الموجودين هنا وبيحضروا اجتماعات الخماسية ما عندهم تفويض من الشعب، بيمثلوا فقط نفسهم أو الجهات اللي بينتموا لها.
0: أعربت مجموعة محامي الطوارئ عن أسفها إزاء استمرار أعمال العنف في منطقة كبوم بولاية جنوب دارفور، والتي اندلعت في 30 مايو وأسفرت عن مقتل 28 مدنيا ونزوح آلاف المدنيين وتدمير المنازل ونهب الأسواق والممتلكات. وأدانت المجموعة الهجوم الذي استهدف المنطقة بطائرة مسيرة في 1 يونيو وأدى إلى مقتل 12 مدنيا وعشرات الجرحى. ودعت مجموعة محامي الطوارئ إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية وحماية المدنيين وتأمين وصول المساعدات الإنسانية. حذر الناطق الرسمي باسم تحالف القوى المدنية لشرق السودان من تكرار الصراعات القبلية في الإقليم، ووصف ما يجري حاليا بالمهزلة، مشيدا بالقيادات التي وقفت حائط منيع ضد خطاب الكراهية لمنع تكرار أحداث 2019. وأكد في حديثه لراديو دبنجا أن أزمة الشرق تصنع صناعة برعاية من الحركة الإسلامية وحلفائها، داعيا أهل الشرق للتوجه نحو مكاتب السلطة ومطالبتها بوقف خطاب الكراهية لإنهاء الأزمة. وأضاف عمار لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: بكرر ما ظللنا نقوله من سنوات، إنه مشكلة الشرق بتصنع صناعة بتمويل ورعاية من ميليشيا على كارتل إرهابية وحلفاء في سلطة البرهان، وده أمر بيعرفوه ناس الشرق ما بيحتاجوا لتنبيه وتذكير بكل ما يحدث، وأنا بدعوهم لأنه يزحفوا ويتوجهوا للمكاتب بتاع سلطة البرهان في كل المدن، وإنذار بوقف رعاية الكراهية. ونفتكر ده هو الحل للمشكلة، والحل لا يأتي من إنه المكونات تواجه بعضها البعض.
0: في الأثناء أعلن والي ولاية كسلة تمديد حالة الطوارئ في الولاية اعتبارا من اليوم لمدة 3 أشهر، فيما شهدت المدينة انتشارا كثيفا لقوات الشرطة والقوات النظامية الأخرى. من جهتها طالبت جهات عديدة جميع الأطراف الرسمية والأهلية والسياسية بالعمل على تهدئة الأوضاع وتفويت الفرصة على كل ما من شأنه إثارة التوتر أو تعميق الخلافات بين مكونات المجتمع في ولاية كسلة. تواجه إدارية عيال بخيت التابعة لمحلية الخويبي ولاية غرب كردفان أزمة مياه حادة في ظل ارتفاع غير مسبوق لأسعار مياه الشرب، حيث تخطى سعر البرميل حاجز 40,000 جنيه. وقال المتحدث باسم غرفة طوارئ دار حمر لراديو دبنجا إن المواطنين يواجهون كارثة إنسانية بسبب أزمة المياه، وانتقد عدم قيام الإدارة بمعالجة الأزمة وتوجيه الأموال التي تجنيها من الجبايات لصالح إصلاح محطات المياه. وأضاف في هذا الخصوص:
4: يواجه آلاف المواطنين في إدارية عيال بخيت التابعة لمحلية الخوي بولاية غرب كردفان كارثة إنسانية طاحنة جراء العطش القاتل، بعد انخفض سعر برميل المياه إلى رقم قياسي تجاوز 40,000 جنيه سوداني. وفي الوقت الذي يتجرع فيه أهلنا المواطنين سكرات المعاناة في هذه المناطق وتئن فيه جراح الأسر تحت وطاء الجفاف، تقوم الإدارة المدنية اللي هي تابعة لحكومة التأسيس بالمحليات الشمالية لولاية غرب كردفان وبالتحديد في محلية النهود بفرض جبايات باهظة دون أن تقدم لهم أي حلول لهذه الأزمة، أو حتى أن تخصص جزء من هذه الأموال المنهوبة لصيانة الآبار المعطلة أو توفير الوقود لتشغيلها.
0: وجه رئيس الوزراء وزارة الطاقة بالإسراع في إعادة التيار الكهربائي إلى السوق المركزي بالخرطوم. وفي ذات السياق تعهد رئيس الوزراء بتهيئة الميناء بكافة الوسائل الحديثة بما في ذلك وسائل التحصيل الإلكتروني لراحة المواطنين، كما شدد على ضرورة إعادة تأهيل الصالات الأربعة بالمينا البري في عقاب التدمير الذي طالها جراء الحرب. سلم معلمو ولاية الجزيرة مذكرة مطلبية إلى وزارة التربية والتعليم وسط إجراءات مشددة بمقر الوزارة. وحاولت المذكرة مطالب عديدة من بينها دفع المستحقات المتأخرة وتعديل الحد الأدنى للأجور والصرف الفوري وتطبيق علاوة بدل السكن بأثر رجعي اعتبارا من الأول من يناير 2025 وإلغاء العام الدراسي المضغوط. وشدد المعلمون على أن استقرار العام الدراسي في الولاية رهين بالاستجابة لهذه المطالب وتنفيذها. أصدرت محكمة جنايات القضارف اليوم حكما في مواجهة الناشط وعضو لجان مقاومة القضارف على الدين الشريف، قضى بسجنه لمدة 5 سنوات. وقالت مجموعة محامي الطوارئ إن الحكم استند إلى المادة 51 ومواد أخرى ذات طابع سياسي من القانون الجنائي، وعلى خلفية اتهامات تتعلق بالتعاون مع قوات الدعم السريع. وأشارت المجموعة إلى أن القضية شابتها مخالفات قانونية وإجرائية جوهرية، من بينها مخالفة أحكام قانون الإجراءات الجنائية بما يمس صحة الدعوة ويؤدي إلى بطلانها. حذر تحالف مزارعي مشروع الجزيرة والمناجر من مخاطر كبيرة تتهدد العروة الصيفية، مشيرا إلى أن المشروع دخل الموسم دون استكمال أعمال الصيف، ما ينذر بفشل واسع في الإنتاج إذا لم تتدخل الدولة بصورة عاجلة. وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف عبدين برقاوي لراديو دبنجا إن المشروع دخل الموسم الزراعي دون تنفيذ أعمال الصيانة المتمثلة في إزالة الإطماء من القنوات والترع الرئيسية والفرعية المواجر وصيانة الكباري والهدارات ومعالجة الكسورات في عدد من الترع مع ارتفاع مدخلات الإنتاج. وأضاف في هذا الخصوص:
5: نحن في الرسالة دي بندق ناقوس الخطر وبنناشد الدولة في كل مستوياتها وعبرها المنظمات العالمية المهتمة بالشأن الزراعي، السيد رئيس مجلس السيادة، السيد رئيس مجلس الوزراء، السيد وزير المالية، السيد وزير الزراعة والري، السيد محافظ شرع الجزيرة، وكذلك حكومة ولاية الجزيرة اللي بتمدد المشروع على أراضيها. نناشدهم بالتحرك السريع لإنغاز ما يمكن إنغازه وتكوين لجنة طوارئ بإمكانيات وصلاحيات واسعة وإلا خرج مشروع الجزيرة من دائرة الإنتاج بشكل شبه نهائي.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلنت وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية سنار بدء الاستعدادات للموسم الزراعي الجديد عبر تنفيذ حملة مبكرة لمكافحة الآفات وتوزيع 100 طن من تقاوي الذرة لصغار المزارعين. وأكدت الوزارة استهداف زراعة 5 ملايين فدان خلال الموسم الصيفي، مع متابعة توفير الوقود والتقاوي والأسمدة والتمويل لضمان نجاح الموسم. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعونا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
6: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم الخميس 4 من شهر 6 لسنة 2026، وتتابعون فيها: الحزب الشيوعي السوداني يقدم عبر وفده في أديس أبابا مذكرة إلى الخماسية.
7: وفقا للدعوة اللي قدمتها الخماسية للحزب الشيوعي السوداني، تم أمس لقاء منفرد بين وفد الحزب واللجنة الخماسية اللي هو أمس طبعا يوم 3/6/2026. المذكرة عبارة عن امتدادات لموقف الحزب ورؤيته في القضايا اللي وردت في خطاب الدعوة.
6: سلطات تأسيس تعلن تأجيل امتحانات الشهادة السودانية ليوم 7 من شهر 6 الجاري، ولجنة الامتحانات تعلن جاهزيتها لقيام الامتحانات في موعدها الجديد.
8: نعلن رسميا بأن بداية امتحانات الشهادة السودانية ستكون يوم 7/6/2026 بدلا من 4/6/2026، وهو تأجيل لثلاثة أيام.
9: طلابنا الممتحنين بهذا العام في المجال الأكاديمي حوالي 9551 طالب وطالبة.
6: لجنة المعلمين السودانيين تصف توصية مجلس وزراء بور السودان بتكوين لجنة قومية لمعالجة مشكلات التعليم بمحاولة للقفز فوق جوهر مشاكل الأزمة التعليمية.
10: هذا التصريح محاولة جديدة للقفز فوق جوهر الأزمة التعليمية الحقيقية، وانشغال بعناوين عامة ولجان ومؤتمرات وخطط مستقبلية في وقت بتتفاقم فيه معاناة المعلمين وبتدهور الأوضاع في العملية التعليمية بصورة غير مسبوقة.
6: الناطق الرسمي لتحالف القوى المدنية بشرق السودان يحذر من مخططات الفتنة وخطاب الكراهية في الإقليم.
3: لا بيحصل في شرق السودان ده تكرار لتاريخ قريب، معلوم إنه تكرار التاريخ بيتحول من مأساة لمهزلة.
6: مرحبا مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهلها بالاجتماعات الجارية بأديس أبابا تحت رعاية الخماسية، حيث قدم وفد الحزب الشيوعي السوداني يوم أمس مذكرة تحوي رؤية الحزب لحل الأزمة السودانية. مزيد من التفاصيل حول هذه المذكرة مع الأستاذ صالح محمود، عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوداني و عضو وفد الحزب لاجتماعات أديس أبابا، فلنستمع.
7: شكرا جزيلا أستاذ صادق. وفد الحزب الشيوعي وفد مصغر بتكون من الزميل آدم شريف عضو اللجنة المركزية، صالح محمود عضو المكتب السياسي. بالتكليف من قيادة الحزب حضرنا لأديس أبابا لحضور اجتماعات اللجنة الخماسية وفقا للدعوة اللي قدمتها الخماسية للحزب الشيوعي السوداني. تم أمس لقاء منفرد بين وفد الحزب واللجنة الخماسية اللي هو أمس طبعا يوم 3 6
2: 2026. المذكرة عبارة عن امتدادات لموقف الحزب ورؤيته في القضايا اللي وردت في خطاب الدعوة، ويعني هي عبارة عن امتداد للورقة اللي قدمناها في الاجتماع الكبير المشترك مع الخماسية بتاريخ 16 مارس 2026. مذكرة هي عبارة عن ورقة من فقرات اللي في المقدمة فيه شكر للخماسية وللدول الساعية والمؤسسات الإقليمية والدولية التي تسعى لمخاطبة الأزمة السودانية بكل جوانبها المتمثلة طبعا في الكارثة الإنسانية وفي الانتهاكات. لا طبعا ما بيتم إلا عن طريق وقف الحرب في البداية. أداء وقف الحرب سيؤدي بالتأكيد إلى يعني خلق مناخ جديد حتى للتصميم العملية السياسية وخلافة، لكن الأهم طبعا هو حماية المدنيين وتقديم أو وصول ضمان تقديم وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين سواء كانوا في يعني مخيمات النازحين حول المدن وخلافة اللي هم الدير الناسيين الداخليين، وبرضو اهتمام بأوضاع اللاجئين في دول الجوار وفي مناطق مختلفة. طبعا نحن بدينا بأنه الخماسية يجب أن توضح للجماهير جماهير الشعب السوداني عن طبيعة العملية اللي هم بيتكلموا عنها وهي تصميم العملية السياسية. أبدينا ملاحظات، قلنا إنه الناس الموجودين هنا وبيحضروا اجتماعات الخماسية ما عندهم تفويض من الشعب، بيمثلوا فقط نفسهم أو الجهات اللي بينتموا ليها سواء كان في يعني الأحزاب السياسية أو منظمات المجتمع المدني، وبالتالي لا يحق لهم طبعا إنه يقرروا في قضايا العملية السياسية يعني بعيدا عن الشعب، أو إنه الحاجات دي لا تتم من وراء ظهر الجماهير. نبهنا الخماسية إنه تطلع بيان وتوضيحات للجماهير توضح لها بالضبط الفكرة شنو، لأنه في جهات بتسعى إنه وتروج لموضوع بتاع إنه هذه الاجتماعات الغرض منها تكوين حكومة انتقالية من الحضور، وده طبعا مسألة يعني غير واقعية ولا تمت للحقيقة بالصلة. يعني لو رجعنا وشفنا خطاب الدعوة هي بدت إنه السودانيين هم أصحاب الشأن، وإنه السودانيين عن طريق منظماتهم الجماهيرية وغيرها هم اللي بيحددوا المعايير بتاع المشاركين وبيحددوا أيضا مسار هذه العملية. بالتالي الحزب رفض الفكرة في إنه الخماسية تشرع في أو تبدأ وتفكر في تكوين لجنة للمتابعة، وقلنا إنه الأفضل في هذه المرحلة إنه سكرتارية الخماسية هي تواصل هذه المساعي، وأحسن الخماسية ذاتها تنتقل إلى داخل السودان لمقابلة أصحاب الشأن اللي هو جماهير الشعب السوداني بالكيفية اللي بيشوفوها عملية معقولة، لأنه تلتقي بالقوى السياسية وتلتقي بجماهير الشعب السوداني وتأخذ الآراء بتاع أصحاب الشأن حول القضية بتاع تصميم العملية السياسية، وإنه هذه العملية إذا لم تتم بهذه الكيفية لن يجد القبول المطلوب من الجماهير. المحور الآخر برضو قلنا إنه التنسيق بين الخماسية والرباعية ضرورية حسب ما ورد في مباني برلين، لأنه لحد الرباعية والتصريح الصادر منه في قبل عديد من الشهور لم تتخذ ولا اتجاه يعني مخاطبة الوضع الداخلي اللي هو وقف الحرب وإعلان الهدنة. في نفس الوقت الهدنة دي يعني لا يمكن أن تتم إلا ببارة طرفي الحرب على انصياع لمطالب المجتمع الدولي في ضرورة الجلوس مع بعض والتوصل إلى وقف إطلاق نار، ودي عملية يعني مسؤولة عنها طرفي الحرب.
6: مرحبا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث أعلنت حكومة تأسيس تأجيل امتحانات الشهادة السودانية في مناطق سيطرتها، والذي كان مقرر لها اليوم الخميس إلى يوم الأحد المقبل، حيث أعلن ذلك الأستاذ خالد دناع الناطق باسم حكومة التأسيس ووزير الإعلام في مؤتمر صحفي، وحيث أشار في نفس المؤتمر الأستاذ حافظ عمر رئيس لجنة امتحانات الشهادة السودانية بمناطق التأسيس إلى جاهزية اللجنة لقيام الامتحانات في موعدها الجديد. مزيد من التفاصيل نستمع لحديث من الناطق باسم حكومة التأسيس ووزير الإعلام الأستاذ خالد دناع، ومن بعده نستمع للأستاذ حافظ عمر رئيس لجنة امتحانات الشهادة السودانية بمناطق التأسيس.
11: كنا قد قررنا بداية امتحانات الشهادة السودانية يوم 4/6/2026، ولكن لسببين رئيسيين، هما إنه وصلتنا يعني نداءات كثيرة من أولياء الأمور والطلاب أنفسهم، طلاب خارج السودان في يوغندا وفي تشاد وفي أفريقيا الوسطى وفي العديد من الدول، إنه يعني هذا الزمن يعني لن يمكنهم من الحضور حتى يسجلوا ويجلسوا لامتحانات الشهادة السودانية. ولذلك تم تمديد أجل هذه الامتحانات لثلاثة أيام 72 ساعة. وسبب آخر هو حرص حكومة السلام وزارة التربية واللجنة العليا على أن يجلس العدد الأكبر من الطلاب والطالبات لهذه الامتحانات. نحن على قول الأخ رئيس الوزراء لو في طالب واحد يعني نحن ممكن ننتظره يجي ويجلس لهذه الامتحانات لفعلنا، لكن العدد كبير، اللجنة الفنية رأت أنه هذا عدد كبير ويستحق أن يتم تمديد هذه الـ 72 ساعة له، ونعتذر للطلاب الذين لن يتمكنوا حتى بعد فرصة هذا التمديد للـ 72 ساعة، فإن شاء الله تتاح لهم الفرصة في العام القادم بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وعليه نعلن رسميا بأن بداية امتحانات الشهادة السودانية ستكون يوم 7/6/2026 بدلا من 4/6/2026، وهو تأجيل لثلاثة أيام للأسباب السالفة الذكر، مع خالص أمنياتنا للطلاب والطالبات بأن يوفقوا في تحقيق نتائج مرضية.
9: الآن في اللجنة الفنية كل الإجراءات الفنية جاهزة تماما، ابتداء من وضع الامتحانات تأليفه ومراجعته ونسخه مراجعته للمرة الثانية، ثم بعد ذلك تم تطريد هذه الامتحانات، والآن هي جاهزة منذ فترة أكثر من 3 أسابيع. امتحاناتنا جاهزة ومظرفة ومغلفة ومنتظرين فقط المواقيت الزمنية. إحنا حقيقة نؤكد للجميع إن طلابنا الممتحنين لهذا العام في المجال الأكاديمي حوالي 9551 طالب وطالبة. دي الآن تم استخراج أرقام الجلوس بالنسبة لهؤلاء الطلبة والطالبات، وحددنا أكثر من 8 مركز للطوارئ في رئاسات الولايات. هذه المراكز الآن بتستقبل طلاب، ودي إن شاء الله إحصائياتهم بتأتي فورا جلوس أول ورقة لامتحانات الشهادة السودانية، ثم بارك بيتم عملية حصر طلاب الطوارئ، لأنه بنفتكر إنه أي طالب حضر قبل يوم من إجراء الامتحان يحق له أن يجلس هذا الامتحان. فلولا إجراء هذه المراكز للطوارئ لدخلنا في إشكال حقيقي في الطلاب الآن اللي آتين، سواء كان من إقليم الأوسط أو من شمال كردفان، مناطق بارا والمزروب والمناطق دي كلها الآن لأنهم طلاب ممتحنين معانا، وكذلك في جنوب كردفان وكذلك جنوب النيل الأزرق، كل هذه المناطق كوسنار طلابهم الآن كلهم توافروا لإجراء أو للحضور للامتحانات. أكثر من 50 من الطلبة وهم جايين من مناطق كانوا دارين تون في تشات وما توفقوا فيها، وواحدين ماشيين بيمتهنوا في مناطق الشمال برضو ما توفقوا فيها، والآن هم قاعدين في وزارة التربية الآن بيسجلوا أساس إنه يمتهنوا ويواصل امتهانه، وإحنا هنوفر لهم هذه الامتحانات بصورة كويسة وبصورة ممتازة بإذن الله. إحنا على المراكز اللي بيمتهنوا فيها الطلاب حتى هذه اللحظة 77 مركز، ما زلنا نكرر على جميع المنظمات سواء كان اليونيسيف أو سيف ذا تشيلدرن أو NRC أو المنظمات المهتمة بأمر الأطفال والتعليم، عليهم الحضور لمراقبة هذه الامتحانات في أي مكان، وإحنا مكاتبنا وأبنا مفتوحة تماما، بس إنه كلنا لنأكد إنه هذه الامتحانات هي جرت في جو مأمون وفيها قياس دون أي تحيز ودون أي تحيز، وبالتالي فيها من السرية الكاملة لهذه الامتحانات سنتساوى فيها شنو الجميع.
6: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونبقى في مجال التعليم. في ظل تصاعد إضرابات المعلمين السودانيين وجه مجلس الوزراء ببورد سوداني يوم الثلاثاء بتشكيل لجنة قومية لمعالجة قضايا التعليم بصورة جذرية. من جهتها كللت لجنة المعلمين السودانيين من هذا القرار، واعتبرت تلك التصريحات محاولة جديدة للقفز فوق جوهر الأزمة التعليمية الحقيقية ومحاولة لامتصاص غضب المعلمين. مزيد من التفاصيل مع الأستاذ سامي الباغر الناطق باسم لجنة المعلمين السودانيين.
12: تابعنا نحن في لجنة المعلمين السودانيين ما ورد من تصريح صحفي صادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 2 يونيو 2026 ناقش فيه قضايا التعليم وتوجيه بتشكيل لجنة قومية لمعالجة مشكلات التعليم. في لجنة المعلمين السودانيين بننظر إلى هذا التصريح باعتباره محاولة جديدة للقفز فوق جوهر الأزمة التعليمية الحقيقية وانشغال بعناوين عامة ولجان ومؤتمرات وخطط مستقبلية في وقت بتتفاقم فيه معاناة المعلمين وبتدهور الأوضاع في العملية التعليمية بصورة غير مسبوقة، وبنفتكر أنه ده محاولة لامتصاص غضب المعلمين وما قدم حلول حقيقية. تحدث مجلس الوزراء عن مؤتمر للنهوض بالتعليم ولجان لمعالجة قضايا التعليم وتوطين صناعة الأثاث المدرسي وإعادة مؤسسات الطباعة والنشر وتوفير التغذية المدرسية، وهي قضايا مهمة بلا شك، لكن بنفتكر إنه الأزمة الراهنة بيعرفها كل سوداني وبيعيش آثارها يوميا. أزمة التعليم ما أزمة كراسي ولا كتب ولا مؤتمرات فقط، هي دي فيها أزمة، لكن الأزمة الحقيقية هي أزمة إرادة سياسية وعجز عن الوفاء بالحد الأدنى من الالتزامات تجاه المعلمين والتعليم بصورة عامة. المعلمين ما تقاضوا مرتباتهم وحقوقهم لفترة طويلة، بيعيشوا تحت وطأة الغلاء وتدهور الأوضاع الاقتصادية، بيدخلوا أحيانا حتى للموت. ما في معالجة حقيقية لمشكلة بتتم بلجنة جديدة. تجاهل مجلس الوزراء القضايا الأساسية اللي خلت آلاف المعلمين يدخلوا في إضراب، وهي رفع الحد الأدنى من 12,000 جنيه ما يعادل 3 دولارات إلى 216,000 جنيه، وإنه تتسدد جميع المتأخرات ويكون في التزام بصرف المرتبات في أو قبل اليوم الخامس من كل شهر، وتلتزم الدولة بالإنفاق على التعليم وخفي كافة الإجراءات العقابية والقسرية ضد المعلمين وعدم فرض أجسام نقابية فاقدة للشرعية. الحديث عن معالجة جذرية لقضايا التعليم بنفتكر إنه ما في تجاهل قضية التعليم، كما إنه ما بيستقيم مع تأخر المرتبات وتراجع الإنفاق على التعليم واستمرار السياسات الدفعة المعلمين حتى لمغادرة المهنة والبحث عن مصادر دخل أخرى. بنأكد إنه أي إصلاح حقيقي للتعليم لا بد إنه يبدأ بإنصاف المعلمين وتحسين أوضاعهم المعيشية والمهنية، وأي حديث عن نهضة التعليم دون أن يكون فيه استصحاب لقضايا المعلمين بصورة عامة افتكروا أن الكلام مكرر ما عنده معنى. عشان كده بندعو المعلمين والمعلمات إنهم يتمسكوا بالإضراب باعتباره حق مشروع ووسيلة للدفاع عن الحقوق، وما ينشغلوا بالوعود والمسكنات والحلول المؤجلة
10: بيجي لطرحها كل ما تصاعدت حالة الغضب لهدف وحيد وهو امتصاص هذا القضب. الحلول معروفة، ما تحتاج إلى لجان جديدة بقدر ما تحتاج إلى سياسة أو إرادة سياسية وقرارات عملية يجري التنفيذ فورا وتضع حد للمعاناة. الطريق اللي بنفتكر أنه هو الطريق الأقصى لاستقرار العملية التعليمية ليس في المؤتمرات ولا التصريحات ولا في اللجان التي تشكل، بيكمن في أنه كيف الدولة تكون جادة في الاستجابة الفورية للمطالب العادلة والمشروعة، ودي بتبدأ بزيادة الحد الأدنى والتوجيه الفوري بصرف مداخلات المعلمين وإيقاف الإجراءات العقابية اللي جرت في حق المعلمين. دي قرارات ما محتاجة للجان، دي محتاجة لإرادة ورغبة، فإن توفرت الإرادة والرغبة يمكن أن تصدر هذه القرارات بعيدا عن تكوين اللجان. أما تكوين اللجان والسعي لإطالة أمد المعاناة فبفتكر إنه ده كلام ما عنده معنى، والمعلمين أذكى من إنهم ينساق وراء مثل هذه المسكنات اللي ما بتضع حد للمشكلة بل بتفاقم المشكلة وبتحاول تحتوي المشكلة وما تقدم أي حلول.
6: مرحبا مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، وعلى خلفية التوترات التي شهدتها مدينة كسلا منذ يوم الثلاثاء الماضي على خلفية التصريحات التي أدلى بها ناظر للهدندة والناظر السيد أحمد محمد الأمين تريك، حذر الناطق الرسمي باسم تحالف القوى المدنية لشرق السودان حذر من تكرار الأحداث التاريخية في الإقليم، مشيد بالقيادات التي وقفت حائط صد خطاب الكراهية لمنع تكرار أحداث 2019.
3: أولا تحية طيبة إلى مستمعي راديو دبنجا، ومن بعد فاللي بيحصل في شرق السودان ده هو تكرار لتاريخ قريب، ومعلوم إنه تكرار التاريخ بيتحول من مأساة لمهزلة، والبيحدث اليوم في الشرق هو مهزلة. أنا على ثقة إنه أهل الإقليم وغادتهم أكبر من إنه يقعوا فيها، وأنا أحيي كل غادة الشرق وفياته المستنيرة الهبت لقفل الباب أمام رموز خطاب الكراهية، والأرسلت رسالة قوية إنه ما حدث من أخطاء في العام 2019 ما حيتكرر تاني من جديد. وبكرر ما ظللنا نقوله من سنوات إنه مشكلة الشرق بتصنع صناعة بتمويل ورعاية من ميليشيا على كارتل إرهابية وحلفاء في سلطة البرهان، وده أمر بيعرفوه ناس الشرق وما بيحتاجوا لتنبيه وتذكير بكل ما يحدث، وأنا بدعوهم لأنه يزحفوا ويتوجهوا للمكاتب بتاع سلطة البرهان في كل المدن، وإنذار بوقف رعاية الكراهية، ونفتكر ده هو الحل للمشكلة، والحل لا يأتي من إنه المكونات تواجه بعضها البعض. وأنا عايز أذكر برضو إنه كل ما يجري الآن في الإقليم في الشرق من خطاب كراهية ومن استحضار لأشياء غير إيجابية ما بتودي الناس لقدام، كل ما يحدث ده تقود المجموعة بتاعت علي كرتي وحلفاء، والغرض هو إفراغ الشرق والإغليم من مجموعاته الغبلية المتماسكة ومناطق والاستيلاء على المناطق الغنية لمصلحة شركات ولمصلحة دول أجنبية عندها ديون على السلطة بتاعت البرهان، والسلطة دي خزائنها فارغة الآن، وكل ما عندها معلوم بتذهب لحرب. أهل الشرق ما بيعرفوا منو الأشعل الحرب دي وما هي فائدة لهم، وكل المخطط اللي يجري هو في السياق ده خلق صراعات غبلية، ومن ثم خلو الجو لهم لتنفيذ الأجندة اللي بيهدفوا لها واللي هي أجندة ضارة بإنسان الشركة.
6: مرحبا مستمعينا الكرام، وفي ختام جولتنا جولة السودان لليوم الخميس 4 من شهر 6 نقدم الأستاذ شمس الدين أحمد صالح، وهو مؤسس مجمع مدارس أكاديمية شمس الدين للحلول التعليمية المتكاملة، حيث تم إعلان نتيجة الشهادة المتوسطة والابتدائية بمناطق تأسيس قبل أسبوع. والأستاذ شمس الدين في هذا الحديث متناول تحليل نتيجة المرحلة الابتدائية لهذه الأكاديمية، أكاديمية شمس الدين أحمد صالح للحلول التعليمية المتكاملة، فلنستمع للأستاذ شمس الدين وهو يتناول هذه النتيجة التي أحرزتها الأكاديمية.
13: اليوم نحن في حدث مهم جدا، هو تحليل نتيجة المرحلة الابتدائية لمؤسسة أكاديمية شمس الدين للحلول التعليمية المتكاملة. أولاً الواحد قدم الشكر للمعلمين الذين بذلوا الجهد الكبير وتحدوا كل الصعاب وحققوا هذا النجاح. في هذه المدرسة الابتدائية جلس 34 تلميذ وتلميذة، ونجح منها 33 بنسبة نجاح 97%، وشاركوا 3 من التلاميذ والتلميذات في 10 أوائل الولاية، واحدة احتلت المرتبة 5 في الولاية، والثانية المرتبة 8، والثالث المرتبة 10. وأنا بفتكر إنه النجاح ده يعني سببه المدرسين اللي ساهموا مساهمة كبيرة جدا في إنه ينجح العام الدراسي، بالإضافة لأسر التلاميذ والتلميذات اللي استجابوا على خطط المدرسة في تحقيق النجاح، وكذلك الطلاب نفسهم اللي استجابوا على نصائح أو المعلمين اليومية. وكان الناس لما فتحنا المدرسة في شهر أكتوبر الماضي أو أكتوبر 25، الناس كانت متوجزة وعايزانا بيقولوا إنه كيف يحدث دراسة في هذه الظروف، ولكن الناس أصرت، أول إدارة المدرسة والمعلمين أصروا على إنه لابد أن يواصل المشوار، وفعلا تحدد الحتة دي. فده دلالة لأنه يعني ما في حرب ممكن يوقف الدراسة، لأنه التعليم هو مسألة ضرورية زي الأكل والشرب، يعني للعقل، العقل الغير متعلم هو هنا عقل جعان. وبالتالي أنا بفتكر إنه يعني الناس يحاولوا يكيفوا نفسهم، أو في الأول الواحد بتمنى إنه لازم يحدث السلام في البلد واستقرار الأمن، وإذا ما حدث إنه ما يستسلموا للحالة بتعرضهم. الحاجة الثانية أنا بوصل ثلاثة رسائل. رسالة الأولى هو لأولياء الأمور إنه يعني مهما كانت الظروف يجب أن يهتموا بالتعليم، لأنه ما في حل غير أنه يعلم أولاده، زي ما قال بيت الشعر: العلم يرفع بيت لا عماد له، وجهل يهدم بيت العز والشرف. لذلك ما في بديل لكل المآسي اللي نحن فيها، سواء كان المستوى الشخصي على الأسر، أو سواء كان على مستوى المجتمع السوداني ككل أو مجتمع دارفور بصفة أخص، إلا التعليم. لذلك يهتموا بتعليم أبنائهم. الحاجة الثانية برضو رسالتي للقائمين بأمر الواقع في السودان، سواء كان في نيالة أو في بورسودان، إنه يعطوا الأولوية للتعليم، أولوية للتعليم، والتعليم الأولوية بيهتم باهتمام المعلم وباهتمام البنية الأساسية للمدارس والمعامل والمعدات والوسائل التعليمية اللازمة اللي ممكن توصل العلم للتلاميذ، لأنه العصر طورت، أصبح عصر الذكاء الاصطناعي، وده بيحتاج لوسائل تعليمية وإمكانيات تعليمية هائلة عشان ما تبقى المدرسة نفسها جذابة بالنسبة للطالب، نستطيع أن نوقف قضية التسرب من المدارس بيخلي الناس ما يخلصوا التعليم. فيجب عليهم أن يقوموا بهذا الدور، وقبل هذا وذاك أن يستجيبوا على إرادة الشعبية، إرادة الشعب في وقف الحرب، إرادة الشعب في وقف الحرب. كل الشعب السوداني الآن لا يريد الحرب، يريد أن الحرب يجيف، لأنه داخوا ما داخوا من ويلات وكوارث في هذا الحرب. ونتمنى أن يحدث السلام والأمن والاستقرار قريبا في كل ربوع السودان، ويتوحد السودان قوي مقتدر يستطيع أن يواكب التطور الهائل الحاصل على المستوى العالمي.
6: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا في هذه الجولة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي وإياكم في جولة لاحقة. ليكم مني أطيب التحايا.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
2: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي تعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به أنه الزول بقدر الإمكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في أنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في أنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الأمان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاولي للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. زول اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشى اتجاهه، هو مشى اتجاهه، زوجه مشى اتجاهه، وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني زول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بيكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم، دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت، مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بيكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لما نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية، نحن بنكونوا قدمنا لضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته، لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا اليوم الخميس الموافق 4 يونيو شهر 6 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. القوات المسلحة تعلن صد هجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة البركة بالنيل الأزرق، وأنباء عن فشل الجلسة الأولى في الاجتماع التحضيري بأديس أبابا. احتجاجات وحملات واسعة ضد الوجود الأجنبي في ليبيا وإغلاق مقر مفوضية اللاجئين، والسفارة السودانية تعلق أعمالها. تأجيل امتحانات الشهادة الثانوية في مناطق تأسيس إلى يوم الأحد، والحكم بالسجن على متطوع في القضارف لمدة 5 سنوات. دعوات لإيقاف الصراع القبلي بين السلامات والبني هلبة بجنوب دارفور، وتمديد حالة الطوارئ في كسلة لمدة 3 أشهر وسط انتشار كثيف للشرطة. كانت تلك هي العناوين، تفاصيل النشرة مع إبراهيم جد كريم. أعلنت القوات المسلحة صد هجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة البركة بجنوب النيل الأزرق، نافية سيطرة الدعم السريع على المنطقة. وقال الرائد علي عوض علي المتحدث باسم الفرق الرابعة مشاة إن القوات المسلحة صدت الهجوم وكبدت القوة المهاجمة خسائر فادحة في الأرواح، بجانب تدمير عدد كبير من المركبات القتالية والاستيلاء على أخرى. وأضاف ضباط في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: الحمد لله في منطقة البرقة كل الموجودين في منطقة البرقة دون زائل أو زائل.
2: الله أكبر.
1: البرقة حرة.
2: الله أكبر.
1: الشعب السوداني، شعب النيل الأزرق.

0: لانه الزرقاء خاليه من الميليشيا مرتضى.
1: مطمر غايده جدا، مطمر غايده الرئيس، مطمر غايده الفرقه الرابعه.
2: الله اكبر.
1: انه الفرقه مره كما ينبغي.
3: أعلنت حكومة التأسيس تأجيل امتحانات الشهادة الثانوية في مناطق سيطرتها التي كان مقررا لها يوم الخميس إلى الأحد المقبل. وقال خالد دناع الناطق باسم حكومة التأسيس ووزير الإعلام في تصريحات صحفية أمس إن التأجيل جاء استجابة لنداءات كثيرة من أولياء الأمور والطلاب خارج السودان، بجانب حرص الحكومة على جلوس أكبر عدد من الطلاب. وأضاف في هذا الخصوص:
4: وعليه نعلن رسميا بأن بداية امتحانات الشهادة السودانية ستكون يوم 7/6/2026 بدلا من 4/6/2026، وهو تأجيل لثلاثة أيام.
3: من جانبه قال رئيس اللجنة العليا الإشرافية لامتحانات الشهادة الثانوية بحكومة السلام حافظ أحمد عمر إن عدد الطلاب الجالسين للقسم الأكاديمي في امتحانات الشهادة يبلغ 9551 طالبا وطالبة، وهم الذين تحصلوا على أرقام الجلوس فعليا. وأشار إلى تجهيز 8 مراكز للطوارئ في رئاسات الولايات حتى يتمكن الطلاب الذين لم يتحصلوا بعد على أرقام الجلوس من الجلوس للامتحانات، على أن تأتي الإحصاءات فور الجلوس لأول جلسة، فيما بلغ عدد جميع المراكز 77 مركز. وأضاف في هذا الخصوص:
5: طلابنا الممتحنين لهذا العام في المجال الأكاديمي حوالي 9551 طالب وطالبة. دي الآن تم استخراج أرقام الجلوس بالنسبة لهؤلاء الطلبة وطالبات، وحددنا أكثر من 8 مركز للطوارئ في رئاسات الولايات.
3: شهدت مدن ليبية في شرق البلاد وغربها اليوم تصاعدا ملحوظا في الاحتجاجات والحملات المناهضة للوجود الأجنبي عقب تصريحات منسوبة إلى مسؤولة بمفوضية اللاجئين في ليبيا بشأن توطين الأجانب، وهو ما نفته المفوضية. ونصب محتجون صباح اليوم خياما أمام مقر اللاجئين في منطقة السراج بطرابلس، معلنين إغلاق المقر ومطالبين بمغادرة المفوضية فورا. وفي ذات السياق أعلن مسؤول في جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية توقيف 800 من الأجانب في طبرق وترحيل نحو 300 مهاجر سوداني إلى بلادهم، مؤكدا أن عمليات الترحيل ستتواصل. وأضاف مسؤول ليبي في هذا

0: من جانبها أصدرت السفارة السودانية في طرابلس والقنصلية في بنغازي تحذيرا لرعاياها بضرورة توخي الحيطة والحذر، وأعلنت تعليق أعمالها يوم الخميس تحسبا لتطورات الأوضاع على أن تستأنف يوم الأحد المقبل. وفي سياق متصل، عبر عدد من السودانيين في ليبيا عن استيائهم مما وصفوه بالمعاملة القاسية من بعض الأجهزة الأمنية ومجموعات مدنية. وفي الأثناء أعلنت الحكومة الليبية في بيان اتخاذ إجراءات مشددة لمكافحة الهجرة غير النظامية والتصدي لأي محاولات لتوطين الأجانب داخل البلاد. وأضاف مسؤول ليبي في هذا الخصوص:
1: قمنا بحملة أمنية مكثفة لمكافحة الهجرة غير الشرعية وضبط الشارع العام، حيث أن هذه الحملة أسفرت عن ضبط عدد 811 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة، وتم إحالتهم إلى مركز لواء والترحيل لمكافحة الهجرة، حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وترحيلهم إلى بلادهم.
0: من جهتها، أعربت نقابة الصحفيين السودانيين عن قلقها البالغ إزاء الأوضاع الإنسانية والأمنية المتدهورة التي يواجهها الصحفيون السودانيون وأسرهم العالقون في ليبيا، مشيرة إلى تعرضهم لمضايقات وممارسات تمييزية وتهديدات تمس سلامتهم الشخصية، ما دفع بعضهم إلى النزوح الداخلي العاجل خوفا على أطفالهم. وناشدت النقابة السلطات الليبية والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحرية الصحافة وحقوق الإنسان بالتدخل الفوري لتوفير آليات حماية عاجلة ودعم قانوني وإنساني وتسهيل خيارات الإجلاء أو إعادة التوطين. كشفت مصادر عن فشل الجلسة الأولى للاجتماع التحضيري للحوار السوداني بعد رفض تحالف صمود حضور تنسيقية القوى الوطنية محمد سيد أحمد سر الختم الجكومي، حيث اعتبر ذلك إغراقا للعملية السياسية. وأشارت المصادر إلى أن وفد تأسيس سيصل إلى أديس أبابا غدا الجمعة، ومن المتوقع أن يلتقي بوفد من تحالف صمود. في الأثناء، أعلن رئيس الكتلة الديمقراطية جعفر الميراني عدم المشاركة في اجتماعات الآلية الخماسية المنعقدة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، فيما يواصل وفد آخر من الكتلة المشاركة في الاجتماعات ويرفض أي جلوس مع تحالف تأسيس. عقد الحزب الشيوعي السوداني اجتماعا تشاوريا منفردا مع اللجنة الخماسية بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا أمس، وسلمها مذكرة شملت رؤيته. وقال صالح محمود عضو الوفد لراديو دبنجا إن اجتماعات أديس أبابا هي مشاورات استكشافية وليست مفاوضات، مشددا على ضرورة حصر العملية السياسية في القوى التي أنجزت ثورة ديسمبر مع استبعاد طرفي حرب 15 أبريل وحلفائهم. وطالب الحزب اللجنة الخماسية بتوضيح طبيعة ما يجري والانتقال إلى الداخل، وأكد ضرورة التنسيق بين الرباعية والخماسية. وأضاف في هذا الخصوص:
2: الخماسية يجب أن توضح للجماهير، جماهير الشعب السوداني، عن طبيعة العملية اللي هم بيتكلموا عنها وهي تصميم العملية السياسية. أبدينا ملاحظات، قلنا إنه الناس الموجودين هنا وبيحضروا اجتماعات الخماسية ما عندهم تفويض من الشعب، بيمثلوا فقط نفسهم أو الجهات اللي بينتموا لها.
0: أعربت مجموعة محامي الطوارئ عن أسفها إزاء استمرار أعمال العنف في منطقة كبوم بولاية جنوب دارفور، والتي اندلعت في 30 مايو وأسفرت عن مقتل 28 مدنيا ونزوح آلاف المدنيين وتدمير المنازل ونهب الأسواق والممتلكات. وأدانت المجموعة الهجوم الذي استهدف المنطقة بطائرة مسيرة في 1 يونيو وأدى إلى مقتل 12 مدنيا وعشرات الجرحى. ودعت مجموعة محامي الطوارئ إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية وحماية المدنيين وتأمين وصول المساعدات الإنسانية. حذر الناطق الرسمي باسم تحالف القوى المدنية لشرق السودان من تكرار الصراعات القبلية في الإقليم، ووصف ما يجري حاليا بالمهزلة، مشيدا بالقيادات التي وقفت حائط منيع ضد خطاب الكراهية لمنع تكرار أحداث 2019. وأكد في حديثه لراديو دبنجا أن أزمة الشرق تصنع صناعة برعاية من الحركة الإسلامية وحلفائها، داعيا أهل الشرق للتوجه نحو مكاتب السلطة ومطالبتها بوقف خطاب الكراهية لإنهاء الأزمة. وأضاف عمار لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: بكرر ما ظللنا نقوله من سنوات، إنه مشكلة الشرق بتصنع صناعة بتمويل ورعاية من ميليشيا على كارتل إرهابية وحلفاء في سلطة البرهان، وده أمر بيعرفوه ناس الشرق، ما بيحتاجوا لتنبيه وتذكير بكل ما يحدث، وأنا بدعوهم لأنه يزحفوا ويتوجهوا للمكاتب بتاع سلطة البرهان في كل المدن، وإنذار بوقف رعاية الكراهية. ونفتكر ده هو الحل للمشكلة، والحل لا يأتي من إنه المكونات تواجه بعضها البعض.
0: في الأثناء أعلن والي ولاية كسلة تمديد حالة الطوارئ في الولاية اعتبارا من اليوم لمدة 3 أشهر، فيما شهدت المدينة انتشارا كثيفا لقوات الشرطة والقوات النظامية الأخرى. من جهتها طالبت جهات عديدة جميع الأطراف الرسمية والأهلية والسياسية بالعمل على تهدئة الأوضاع وتفويت الفرصة على كل ما من شأنه إثارة التوتر أو تعميق الخلافات بين مكونات المجتمع في ولاية كسلة. تواجه إدارية عيال بخيت التابعة لمحلية الخويبي ولاية غرب كردفان أزمة مياه حادة في ظل ارتفاع غير مسبوق لأسعار مياه الشرب، حيث تخطى سعر البرميل حاجز 40,000 جنيه. وقال المتحدث باسم غرفة طوارئ دار حمر لراديو دبنجا إن المواطنين يواجهون كارثة إنسانية بسبب أزمة المياه، وانتقد عدم قيام الإدارة بمعالجة الأزمة وتوجيه الأموال التي تجنيها من الجبايات لصالح إصلاح محطات المياه. وأضاف في هذا الخصوص:
4: يواجه آلاف المواطنين في إدارية عيال بخيت التابعة لمحلية الخوي بولاية غرب كردفان كارثة إنسانية طاحنة جراء العطش القاتل، بعد أن قفز سعر برميل المياه إلى رغم قياسي تجاوز 40,000 جنيه سوداني، وفي الوقت الذي يتجرع فيه أهلنا المواطنين سكرات المعاناة في هذه المناطق وتئن فيه جراح الأسر تحت وطاء الجفاف، تقوم الإدارة المدنية اللي هي تابعة لحكومة التأسيس بالمحليات الشمالية لولاية غرب كردفان وبالتحديد في محلية النهود بفرض جبايات باهظة دون أن تقدم لهم أي حلول لهذه الأزمة، أو حتى أن تخصص جزء من هذه الأموال المنهوبة لصيانة الآبار المعطلة أو توفير الوقود لتشغيلها.
0: وجه رئيس الوزراء وزارة الطاقة بالإسراع في إعادة التيار الكهربائي إلى السوق المركزي بالخرطوم. وفي ذات السياق تعهد رئيس الوزراء بتهيئة الميناء بكافة الوسائل الحديثة بما في ذلك وسائل التحصيل الإلكتروني لراحة المواطنين، كما شدد على ضرورة إعادة تأهيل الصالات 4 بالميناء البري في عقاب التدمير الذي طالها جراء الحرب. سلم معلمو ولاية الجزيرة مذكرة مطلبية إلى وزارة التربية والتعليم وسط إجراءات مشددة بمقر الوزارة. وحاولت المذكرة مطالب عديدة من بينها دفع المستحقات المتأخرة وتعديل الحد الأدنى للأجور والصرف الفوري وتطبيق علاوة بدل السكن بأثر رجعي اعتبارا من الأول من يناير 2025 وإلغاء العام الدراسي المضغوط. وشدد المعلمون على أن استقرار العام الدراسي في الولاية رهين بالاستجابة لهذه المطالب وتنفيذها. أصدرت محكمة جنايات القضارف اليوم حكما في مواجهة الناشط وعضو لجان مقاومة القضارف على الدين الشريف، قضى بسجنه لمدة 5 سنوات. وقالت مجموعة محامي الطوارئ إن الحكم استند إلى المادة 51 ومواد أخرى ذات طابع سياسي من القانون الجنائي، وعلى خلفية اتهامات تتعلق بالتعاون مع قوات الدعم السريع. وأشارت المجموعة إلى أن القضية شابتها مخالفات قانونية وإجرائية جوهرية، من بينها مخالفة أحكام قانون الإجراءات الجنائية بما يمس صحة الدعوة ويؤدي إلى بطلانها. حذر تحالف مزارعي مشروع الجزيرة والمناجل من مخاطر كبيرة تتهدد العروة الصيفية، مشيرا إلى أن المشروع دخل الموسم دون استكمال أعمال الصيف، ما ينذر بفشل واسع في الإنتاج إذا لم تتدخل الدولة بصورة عاجلة. وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف عبدين برقاوي لراديو دبنجا إن المشروع دخل الموسم الزراعي دون تنفيذ أعمال الصيانة المتمثلة في إزالة الإطماء من القنوات والترع الرئيسية والفرعية المواجر وصيانة الكباري والهدارات ومعالجة الكسورات في عدد من الترع مع ارتفاع مدخلات الإنتاج. وأضاف في هذا الخصوص:
5: نحن في الرسالة دي بندق ناقوس الخطر وبنناشد الدولة في كل مستوياتها وعبرها المنظمات العالمية المهتمة بشأن الزراعي، السيد رئيس مجلس السيادة، السيد رئيس مجلس الوزراء، السيد وزير المالية، السيد وزير الزراعة والري، السيد محافظ مشروع الجزيرة، وكذلك حكومة ولاية الجزيرة اللي بتمدد المشروع على أراضيها. نناشدهم بالتحرك السريع لإنغاذ ما يمكن إنغاذه وتكوين لجنة طوارئ بإمكانيات وصلاحيات واسعة وإلا خرج مشروع الجزيرة من دائرة الإنتاج بشكل شبه نهائي.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلنت وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية سنار بدء الاستعدادات للموسم الزراعي الجديد عبر تنفيذ حملة مبكرة لمكافحة الآفات وتوزيع 100 طن من تقاوي الذرة لصغار المزارعين. وأكدت الوزارة استهداف زراعة 5 ملايين فدان خلال الموسم الصيفي مع متابعة توفير الوقود والتقاوي والأسمدة والتمويل لضمان نجاح الموسم. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعونا.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: مستمعو راديو دبنجا الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم كنتاكات وميارم. في حلقة الليلة بنسلط الضوء على واحدة من أكثر القضايا إلحاحا في المشهد السوداني اليوم، اللي هي كيف يتعامل الإعلام مع قضايا النساء في زمن الحرب والانتهاكات، وهل بتقوم الصحافة بدور الحقيقي في كشف الحقيقة والانتصار للعدالة، أم لا تزال أسيرة الصور النمطية والخطاب التقليدي؟ في المفاعلات حملة العدالة النسوية ناقشت ناشطات وصحفيات سودانيات العلاقة بين الإعلام وقضايا النساء، ودعت المشاركات لبناء خطاب إعلامي أكثر حساسية وإنصافا وشراكة حقيقية بين المؤسسات الإعلامية والمبادرات النسوية، من أجل صحافة لا تكتفي بنقل الألم بل تسهم بفعالية في صناعة التغيير. هنستمع في هذه الحلقة لأصوات نسائية اتحدثت عن معاناة النساء خلال الحرب، وعن أخلاقيات التغطية الصحفية واللغة الحساسة، وضرورة كسر حاجز الصمت حول الانتهاكات المسكوت عنها. نبدأ أولا بالترحيب بضيفة الحلقة الناشطة الحقوقية الأستاذة ياسمين أبعوف. مرحبا بك في برنامج كنداكات وميارم عبر راديو دبنجا.
2: شكرا ليلى. الندوة غاية في الأهمية وفي التأثير، وهي الإعلام وقضايا النساء من التغطية إلى التأثير وصناعة التغيير. الندوة ضمن السلسلة بتاعت الفعاليات الفكرية والحقوقية والإعلامية التي تنظم حملة عدالة نسوية، والحملة ذاتها هي حملة بتسعى إلى بناء منصة مدنية حقوقية وإعلامية مناصرة لقضايا النساء ومدافعة عن الحقوق والكرامة والعدالة، ومواجهة برضو كافة أشكال التمييز والعنف والتهميش. انطلقت الحملة لتكون مساحة جامعة للأصوات النسائية والحقوقية والإعلامية والمجتمعية، الساعية لتحقيق العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية. خلونا نقول إنه الكلام عن الإعلام إنه هو ما وسيلة نمطية لنقل الأخبار فقط، وإنما هو قوة بتصنع الوعي، بتشكل الصورة الذهنية، وبتأثر في السياسات العامة، وبتسمع صوت التهميش. كذلك قضايا النساء يعني من منظور إعلامي هي قضايا مهمة ومفروض نطرحها بصورة مسؤولة أكثر، وهي بتمثل ضرورة أخلاقية ومهنية ومجتمعية في ظل التصاعد بتاع الحروب والأزمات والعنف الموجود حاليا. مرحبا بكم مرة تانية، وبنتطلع لنقاش سر ومثمر مع بعض.
1: نواصل معاكم في كنداكات وميارم، وننتقل لزاوية أخرى من هذا النقاش، حيث نستمع لمداخلة الصحفية والناشطة الأستاذة صباح آدم، اللي تناولت آليات بناء خطاب إعلامي بديل ينصف المرأة السودانية في هذه الظروف الاستثنائية.
3: المبادرة عدالة نسوية دائرة تكون شريكة مع الصحفيين، بحيث ما تكتفي فقط بس بالهنا، وإنما هي تتطلب جلوس مع الناس اللي بيقودوا المنصات دي، يعني مع رؤساء التحرير، القيادات ذاتهم في المؤسسة. بس نحن ذاتنا رغم أننا نحن كصحفيين عندنا يعني جروبات من الصحفيين الشباب، هم جزء من المركز، مركز الألغ، يعني دربناهم نحن وأهلناهم وممتازين جدا جدا يعني، ومو بيشتغلوا أي قضايا بنطرحها بيتناولوها في الصحف وبيكتبوها يعني. لكن لما نحتاجنا عشان نعمل حملة لميثاق شرف صحفي نعمل له زي بروموشن. مشينا قعدنا مع القيادات ذاتها، يعني قعدنا معاهم مع رؤساء التحرير لكل صحيفة لكل مؤسسة إعلامية، قعدنا مع رئيس المجلس العام للصحافة والمطبوعات كده. مشينا فلقى اهتمام كبير جدا، وبعد ذلك بقت الحاجة يعني قدرت تنجح، يعني نجحت بشكل كبير، يعني انه قبلوا الميثاق، وبالعكس يعني كمان قالوا انه هم حيتبنوه. يعني فدي دي من الحاجات اللي ما تعتمد على الشخصيات الموجودة في المؤسسات كشخصيات، حتى لو كانوا هم ناس ليدر في مثلا زي قيادات، يعني مثلا لانه هم ذاتهم مشغولين، يعني مشغول هو مثلا زول صحفي وين كان سينير، لكن برضه هو مشغول، عنده ديسك وعنده مواد كثيره بتجي ودار حريره وداير كده ما فاضي. الحاجه الثانيه، القضايا اللي اميره اتكلمت عنها حقيقه تم تناولها. نحن عندنا المنتدى الاعلامي السوداني، نحن كشركاء في المنتدى ملينا المنتدى ده كل القضايا. المنتدى ده تناول القضايا الخاصة بالفقر والخاصة بالاغتصابات اللي حصلت للنساء وبالعنف، وتناول قضايا بتاعت الأسر وما تعرض له، وتناولنا القضايا بتاعت الصحة الإنجابية وما تعرضت للنساء، وما ما يعني كل القضايا دي تم طرحها في المنتدى الإعلامي، وتناولتها منصات إعلامية كثيرة. يعني الأول المنتدى ده فيه حكاية بتاعت كم من 20 منصة إعلامية صحفية يعني بروفيشنال. في إشكالية أنا بتخيل إنه في بالنسبة لنا نحن عانينا منها حقيقة. يعني نحن عملنا صفحة أجندة حواء، أجندة حواء دي كنا شغالين 16 سنة في جريدة الأيام، كنا بنشحت شحدة النساء يكتبوا فيها، ما كان بيكتبوا، ما كان بيتحمسوا للكتابة، ما كان هم ذاتهم بيشاركوا في يجي ويقولون أيوة ما يتعالوا يحضروا ورشة الفلانية بتاعهم، لكن هم عشان يكتبوا يتحولوا هم ذاتهم نفسهم لأنه يكتبوا كتابات ويكونوا يعني القضايا بتاعتهم دي هم ذاتهم نزلوها هم براهم بأقلامهم وكده. كنا يعني حقيقة بنعاني معانا كبيرة جدا، كانت قلة بسيطة جدا هي كانت فده برضو بيحتاج برضو لأنه ناس عاين، يعني لأنه نحنا القضايا دارين مطرحها، نحنا كمبادرات نسوية نحنا زعتنا نكتب فيها، بتلقى ناس يساعدوك في الكتابة إذا أنت عايز عندك مشكلة في كتابة صحفية بكده، بتلقى ناس يساعدوا في الحتة دي. فده واحدة من الحاجات المهمة. منال ذكرت الحتة بتاعت الحدث، ما أعرف زول قال الحدث، ما أعرف منو نسيت السا، لكن طبعا الحدث مهم بالنسبه للصحفي، لانه اصلا هو الصحفي بيسعى ورا الخبر، دي اصلا حاجه يعني بتبقى بعد ذاك الموضوعات التحليليه والصحافه الاستقصائيه دي كلها حاجات هي بتتابع الاخبار وبتبحث في قضايا مثلا زي الفساد زي شنو حاجات زي دي، ودي من الحاجات اللي هسه بدأ الناس يهتموا بها. يعني الصحافه الاستقصائيه بالذات ما كانت موجوده من زمان، كان في التحقيقات الصحفية اللي كنا إحنا قاعدين نشتغلها يعني، لكن الصحفي بيهتم بالحدث. عشان كده أنا بقول إنه النساء ذاته هم يخلقوا الأحداث. ما أنا عندي حدث، يعني عندي حدث معين، عندي مبادرة دي أنا أكتب فيها وأظل أكتب وأظل أنا أطلع بيانات وأظل كده، فبتلقى الحدث لما يحصل هو اللي بيفرض نفسه، هو اللي بيخلي الصحفيين يجوا وسألوك وكده. أنا متأكد إنه بعد الندوة دي في ناس كتار يقول لك والله يا أخي بتمنى ندوة كده، ومثلاً أنا عايز تديني الورقة تديني كده، ده ما يعني برضو مجاهد المغير، لكن برضو أحسن إنه هو ما استجيب يعني.
1: وأخيراً شكرا. نستمع لمداخلة الأستاذة أميرة عثمان، وهي رئيسة مبادرة لا إلغاء النساء، وهي بتحدثنا عن الربط الضروري بين العمل الإعلامي والحراك الحقوقي في الميدان.
4: شكراً للحضور. أنا صراحة دار أتكلم شوية، مش شوية والله، شوية كتير، دار أنتقد الإعلام ودور الإعلاميين والإعلاميات والصحفيين والصحفيات في إنه يعني مثلا زي الحملة بتاعت عدالة نسوية أو أي عمل نسوي بيتعاملوا مع المجهودات اللي بتبذل كمصادر للأخبار، وما قاعدين يكونوا شركاء حقيقيين في صنع الحدث ذات نفسه. يعني مثلا احنا في الحملة بتاعت عدالة نسوية لقينا مثلا دعم محترم جدا من دبنجة مثلا ومن عاين، وجزموا معانا بالمشاركة، لكن اكتفوا بالخط بتاعنا هم احنا نكون مصدر للخبر او نديهم الحاجه ونعملوا ليها تغطيه. لكن في حين انه نحن لما نكون بنتناقش في العمل بتاع الحمل ذاته وفي اخراج ادواته مثلا زي عمل الندوه دي او عندنا مواضيع دارين ننشرها للاعلام, نلاقي مشكله في انه كيف نحن نمرق الحاجه دي للاعلام. بنكون محتاجين ناس معانا جوا المطبخ عندهم الخبره والمعرفه والقدره الاعلاميه لاخراج الحاجه دي. يعني مثلا في الموضوع بتاع الاطفال نتائج الاغتصابات والحرب الحاصله دي, والثاني بنلقى في صفحه او في حاجه في الفيسبوك يقول لك في شارع تلاقى مرمي بالحته والناس تقعد تشيل وتكيل الهناية على النساء وعلى الفساد الحاصل والناس بتعمل كده. وهل الناس مغيبة من الحقيقة من إنه هو نتاج للحرب وده نتاج للواقع الراهن؟ يعني المشكلة الثانية مثلا من المسكوت عنه, يعني بقت ما مشكلتنا بس في تشويه الأعضاء الجنسية للنساء مثلا أو التناسلية للنساء, لا يعني الـ النساء مثلا أصبحت عليه الحرب دي بفقد الأسرة, بفقد العائل, بفقد الأمان المجتمعي, بالنزوح, بالانتهاك, بالاغتصاب, في النهاية برضوخة للعمالة حقة الجنس عشان تعيش, عشان تظل حية. والحاجة دي ممكن تكون موجودة في أماكن النزوح, في أماكن الليو. وين الصحافة الاستقصائية البدعاية للحاجة دي بالمنظور النسوي, بما إن هو ليه النساء وليه الواقع دار الراهن خلاهم إنهم يكونوا في المكان المهين للكرامة على مهين لحياتهم ذاته وخطر جدا لحياتهم. يعني أنا يعني صراحة يعني بتكلم عن إنه دور الصحافة شنو في العدالة النسوية ذات نفسها, في إنك أنت كصحافة كيف تكوني شريكة في صنع التفاصيل دي. إحنا لما نتكلم عنها تورينا نحن نخرجها كيف, نعمل ندوات تساعدونا في عمل تحقيقات, نساعدكم في كده. لكن ما تكونوا قاعدين مثلا, وهنا شايفين في ناس يعني صحفيين وصحفيات ممكن يكونوا حضور للحاجة دي, بينتظروا إنه نحن لما نطلع مثلا الخبر أو أول سؤال أنا قاعد أحس بالمناسبة بأمانة إنه مستفز جدا, بيقول أنا قاعد أي حاجة يقولك عندك إحصاءات الأرقية. خلنا في زمن لا فيه وزارة صحة, لا فيه شرطة, لا فيه أمان, لأنه المنظمات مثلا يعني هجيب لك إحصاء من إحصاءات من وين يعني. فبيكون في الحاجة اللي هي العقلية بقت مسيطرة بتاعة الفكرة بتاعت إنك أنت عشان تكون ترند, عشان تخاطب المجتمع الدولي, عشان تخاطب المنظمات الدولية لازم يكون عندك إحصاء بتاع إنه في 300 مرة تم اغتصابه و15 ماتوا. أنا دايرة أتكلم عن إنه نحن يا جماعة فكرة العدالة النسوية مفروض تكون حاجة يتبناها كل المجتمع السوداني, ونكون في صنع التفاصيل من أجل العدالة النسوية. شكرا.
1: بهذا نصل لختام حلقة الليلة, ناقشنا فيها دور الإعلام في إنصاف قضايا النساء السودانيات وسط تحديات الحرب. شكرا لضيافاتنا الكريمات, وشكرا لكم على طيب المتابعة. حتى نلتقي في حلقة جديدة, تقبلوا تحيات فريق البرنامج وتحياتي أنا سارة ياسر, وفي أمان الله.
0: كندكات وميارم. كندكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كندكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا. بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم, و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم, والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج, انهيار خدمات المياه والصحة, وانعدام الأدوية المنقذة للحياة, وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
5: هنا ونهنا التعبانين ويهون هنا دايرين حاجة ناكله, ما يمدي أنا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر, قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يصبحون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
6: المواد بقت قليلة. رأيت الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
7: هل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا؟
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
8: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
9: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
10: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الجمعة 5 من شهر 6 سنة 2026. تزعت قتلى في هجوم جديد بطائرة مسيرة على مدينة كوبونغ بولاية جنوب دارفور، والهجرة الدولية تعلن عن نزوح 1520 شخصا من المدينة. دوي انفجارات قوية تحيز مناطق غرب أم درمان فجر اليوم، وحالة من القلق والمخاوف تسود المدينة. معارك في النيل الأزرق، ومنظمة الهجرة الدولية تعلن عن نزوح 385 شخصا من ولاية جنوب كردفان في أسبوع واحد. قوى سياسية ومدنية تتوافق في أديس أبابا على رؤية مشتركة لإطلاق مسار سلام يقود إلى عملية سياسية شاملة تنهي الحرب. صموت والكتلة الديمقراطية والبعث والشعبي والأمة تتوافق على مسار سلام عبر لجنة تحضيرية تتولى إطلاق العملية السياسية. البيان الصحفي للقوى المشتركة في اجتماع أديس أبابا يشدد على مصالحة مجتمعية شاملة وعقد اجتماعي جديد يقوم على العدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية. حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد ترفض التوقيع على الرؤية المشتركة مع الكتلة الديمقراطية في أديس أبابا لرفضهم تضمين نص بإبعاد المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهتهما في العملية السياسية. الحركة تؤكد موقفها الثابت والمبدئي بالتعامل الإيجابي مع كافة المبادرات الوطنية والإقليمية والدولية ذات المصداقية والمستندة على بيان الرباعية وإعلام مبادئ نيروبي. الحركة الشعبية التيار الثوري الديمقراطي قيادة عرمان تقول أنها لم توافق على وثيقة اللجنة التحضيرية للعملية السياسية والبيان الصحفي الصادر عن اجتماع أديس أبابا. التيار الثوري يقول اجتماع العملية السياسية بأديس أبابا شابه قصور كبير ولم يلتزم بما تم الاتفاق عليه من قبل تحالف صمود وإعلام مبادئ نيروبي. في الذكرى السابعة لمجزرة فض اعتصام القيادة العامة، هيئة محامي دارفور تقول لا سقوط للحق بالتقادم ولا إفلات من العقاب. السودان يتصدر قائمة الدول الأكثر تأثرا بالأزمات المهملة على مستوى العالم. الناظر تريك يؤكد في مؤتمر صحفي نحن لسنا أهل فتنة والسودان لن يؤتى من الشرق. التجمع الاتحادي يحذر من تداعيات أحداث كسلة على السلم الاجتماعي ويدعو لضبط النفس. الهيئة القيادية لقبائل الأمرأر والعموديات المستقلة تحذر من تصاعد خطاب الكراهية وتدعو إلى تعزيز التعايش السلمي. وزارة التربية بولاية القضارف تلغي نظام الفصول الموازية في جميع المراحل التعليمية. السلطات الليبية تصر على ترحيل اللاجئين وتؤكد عدم اعترافها ببطاقات مفوضية اللاجئين. لجنة المعلمين بالنيل الأبيض ترفض نقل معلمين بسبب مشاركتهم في الإضراب عن العمل في الولاية. التحذيرات من فشل الموسم الزراعي الصيفي وخروج مشروع الجزيرة من دائرة الإنتاج. التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي يقول 14 منطقة في شمال وجنوب دارفور وجنوب كردفان تواجه خطر المجاعة. العطش يحاصر الآلاف في إدارية عيال بخيت التابعة لمحلية الخوي بغرب كردفان، وسعر البرميل يتجاوز 40,000 جنيه. الهلال ينازل هلال الفاشل في الجولة السادسة من دوري النخبة بملعب كوبر عصر اليوم الجمعة. وأخيرا مستمعينا الكرام، منتخب السودان الأولمبي للسيدات يتعرض لخسارة قاسية بالمغرب أمام منتخب جزر القمر بنتيجة 17 هدف دون مقابل.
11: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
12: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
13: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
12: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
14: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حمات حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة، يعني والظاهرة موجودة وبكسرة، يعني خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي ما فيه اي حق، يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما بحي سي ما نشور عيبنا، العيب انه انا لما اسكت عن جريمة زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفلة او بتحصل لفتى، فالحاجة دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب، مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهرة دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يهو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الأكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهم، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكثر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير، يعني فبيكون هم دير الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي. يعني والسبب طبعا معروف، يا هو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خش مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس، يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاع إن المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين أصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها آثار يعني بتظهر، خاصة يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشى معه لفترة كبيرة جدا، ويمكن تسبب له صدمة نفسية وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام إن شاء الله، وربنا يحمي كل الأطفال. وإذا كانت فتاة يمكن برضو في بيظهر من جراء الحي، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعامل مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسق ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه وعندنا كثير شديد، يعني يكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي. وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله ليه، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني، يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم بيه التحرش وتم الاعتداء ده عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر وعندها تفاصيل اخرى وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي، انتهاك يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه. ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يسأله، عشان بسبب انه الناس ما سألوه الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة، زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الثقة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك نحن لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، والخلط المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية. الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك وبيحولوك للطبيب وكل الإجراءات بتمشي، لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع عليها كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذوه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تقيف وتنبذ من المجتمع وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول له انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب. لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول. لكن أنا زي ما قلت لك، دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلي القانون يجري مجراه عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ذا الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والظاهرة دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
2: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات من المنظمات، إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم. لما يكون في كيس حاصل في المجتمع الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دارة تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا عسى نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها. وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بغرمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري. وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته انه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي انا شايفها كويسة ما كعبة، انه الناس لازم يعني تاخد اجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الاجراءات يا اخواننا تتخذ. يعني فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر أنه للحارب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان نحن نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل. لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده يأخذوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي، أول وقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة. عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف. فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم. فعشان كده احنا لازم ناخد الإجراءات القانونية، ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب ندعمل كيف مع الجناة في حالة انه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف اذا انت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فانت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه أنت عارف إنك أنت بتخاف من بتشرع عيبة وهو بواصل في جرائم وأنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فأنت لو وصلت للجهات العدلية الهسي بيل موجودة بيها شاشتها دي أنت بتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ ونحن دايرين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستقلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات. فأنا شايفة إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا اليوم الخميس الموافق 4 يونيو شهر 6 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. القوات المسلحة تعلن صد هجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة البركة بالنيل الأزرق، وأنباء عن فشل الجلسة الأولى في الاجتماع التحضيري بأديس أبابا. احتجاجات وحملات واسعة ضد الوجود الأجنبي في ليبيا وإغلاق مقر مفوضية اللاجئين، والسفارة السودانية تعلق أعمالها. تأجيل امتحانات الشهادة الثانوية في مناطق تأسيس إلى يوم الأحد، والحكم بالسجن على متطوع في القضارف لمدة 5 سنوات. دعوات لإيقاف الصراع القبلي بين السلامات والبني هلبة بجنوب دارفور، وتمديد حالة الطوارئ في كسلة لمدة 3 أشهر وسط انتشار كثيف للشرطة. كانت تلك هي العناوين، تفاصيل النشرة مع إبراهيم جد كريم. أعلنت القوات المسلحة صد هجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة البركة بجنوب النيل الأزرق، نافية سيطرة الدعم السريع على المنطقة. وقال الرائد علي عوض علي المتحدث باسم الفرقة الرابعة مشاة إن القوات المسلحة صدت الهجوم وكبدت القوة المهاجمة خسائر فادحة في الأرواح، بجانب تدمير عدد كبير من المركبات القتالية والاستيلاء على أخرى. وأضاف ضباط في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: الحمد لله في منطقة البرقة كل الموجودين في منطقة البرقة دون زائل أو زائل.
2: الله أكبر.
1: البرقة حرة.
2: الله أكبر.
1: الشعب السوداني شعب النيل الأزرق خاصة لأنه البرقة خالية من الميليشيا المرتزقة.
2: الله أكبر.
1: الطمي غريبة جدا.
2: الطمي الغايدة. الطمي الغايدة الفرقة الرابعة.
1: الله أكبر.
2: إنه البرقة حرة كما ينبغي.
0: أعلنت حكومة التأسيس تأجيل امتحانات الشهادة الثانوية في مناطق سيطرتها التي كان مقررا لها يوم الخميس إلى الأحد المقبل. وقال خالد دناع الناطق باسم حكومة التأسيس ووزير الإعلام في تصريحات صحفية أمس إن التأجيل جاء استجابة لنداءات كثيرة من أولياء الأمور والطلاب خارج السودان، بجانب حرص الحكومة على جلوس أكبر عدد من الطلاب.

0: وأضاف في هذا الخصوص:
1: عليه نعلن رسميا بأن بداية امتحانات الشهادة السودانية ستكون يوم 7/6/2026 بدلا من 4/6/2026، وهو تأجيل لثلاثة أيام.
0: من جانبه قال رئيس اللجنة العليا الإشرافية لامتحانات الشهادة الثانوية بحكومة السلام حافظ أحمد عمر إن عدد الطلاب الجالسين للقسم الأكاديمي في امتحانات الشهادة يبلغ 9551 طالبا وطالبة، وهم الذين تحصلوا على أرقام الجلوس فعليا. وأشار إلى تجهيز 8 مراكز للطوارئ في رئاسات الولايات حتى يتمكن الطلاب الذين لم يتحصلوا بعد على أرقام الجلوس من الجلوس للامتحانات، على أن تأتي الإحصاءات فور الجلوس لأول جلسة، فيما بلغ عدد جميع المراكز 77 مركز. وأضاف في هذا الخصوص:
2: طلابنا الممتحنين لهذا العام في المجال الأكاديمي حوالي 9551 طالب وطالبة. دي الآن تم استخراج أرقام الجلوس بالنسبة لهؤلاء الطلبة وطالبات، وحددنا أكثر من 8 مركز للطوارئ في رئاسات الولايات.
0: شهدت مدن ليبية في شرق البلاد وغربها اليوم تصاعدا ملحوظا في الاحتجاجات والحملات المناهضة للوجود الأجنبي عقب تصريحات منسوبة إلى مسؤولة بمفوضية اللاجئين في ليبيا بشأن توطين الأجانب، وهو ما نفته المفوضية. ونصب محتجون صباح اليوم خياما أمام مقر اللاجئين في منطقة السراج بطرابلس، معلنين إغلاق المقر ومطالبين بمغادرة المفوضية فورا. وفي ذات السياق أعلن مسؤول في جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية توقيف 800 من الأجانب في طبرق وترحيل نحو 300 مهاجر سوداني إلى بلادهم، مؤكدا أن عمليات الترحيل ستتواصل. وأضاف مسؤول ليبي في هذا الخصوص:

0: من جانبها أصدرت السفارة السودانية في طرابلس والقنصلية في بنغازي تحذيرا لرعاياها بضرورة توخي الحيطة والحذر، وأعلنت تعليق أعمالها يوم الخميس تحسبا لتطورات الأوضاع على أن تستأنف في يوم الأحد المقبل. وفي سياق متصل، عبر عدد من السودانيين في ليبيا عن استيائهم مما وصفوه بالمعاملة القاسية من بعض الأجهزة الأمنية ومجموعات مدنية. وفي الأثناء أعلنت الحكومة الليبية في بيان اتخاذ إجراءات مشددة لمكافحة الهجرة غير النظامية والتصدي لأي محاولات لتوطين الأجانب داخل البلاد. وأضاف مسؤول ليبي في هذا الخصوص:
1: قمنا بحملة أمنية مكثفة لمكافحة الهجرة غير الشرعية وضبط الشارع العام، حيث أن هذه الحملة أسفرت عن ضبط عدد 811 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة، وتم إحالتهم إلى مركز لواء والترحيل لمكافحة الهجرة، حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وترحيلهم إلى بلادهم.
0: من جهتها، أعربت نقابة الصحفيين السودانيين عن قلقها البالغ إزاء الأوضاع الإنسانية والأمنية المتدهورة التي يواجهها الصحفيون السودانيون وأسرهم العالقون في ليبيا، مشيرة إلى تعرضهم لمضايقات وممارسات تمييزية وتهديدات تمس سلامتهم الشخصية، ما دفع بعضهم إلى النزوح الداخلي العاجل خوفا على أطفالهم. وناشدت النقابة السلطات الليبية والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحرية الصحافة وحقوق الإنسان بالتدخل الفوري لتوفير آليات حماية عاجلة ودعم قانوني وإنساني وتسهيل خيارات الإجلاء أو إعادة التوطين. كشفت مصادر عن فشل الجلسة الأولى للاجتماع التحضيري للحوار السوداني بعد رفض تحالف صمود حضور تنسيقية القوى الوطنية محمد سيد أحمد سر الختم الجكومي، حيث اعتبر ذلك إغراقا للعملية السياسية. وأشارت المصادر إلى أن وفد تأسيس سيصل إلى أديس أبابا غدا الجمعة، ومن المتوقع أن يلتقي بوفد من تحالف صمود. في الأثناء، أعلن رئيس الكتلة الديمقراطية جعفر الميراني عدم المشاركة في اجتماعات الآلية الخماسية المنعقدة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، فيما يواصل وفد آخر من الكتلة المشاركة في الاجتماعات ويرفض أي جلوس مع تحالف تأسيس. عقد الحزب الشيوعي السوداني اجتماعا تشاوريا منفردا مع اللجنة الخماسية بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا أمس، وسلمها مذكرة شملت رؤيته. وقال صالح محمود عضو الوفد براديو دبنجا إن اجتماعات أديس أبابا هي مشاورات استكشافية وليست مفاوضات، مشددا على ضرورة حصر العملية السياسية في القوى التي أنجزت ثورة ديسمبر مع استبعاد طرفي حرب 15 أبريل وحلفائهم. وطالب الحزب اللجنة الخماسية بتوضيح طبيعة ما يجري والانتقال إلى الداخل، وأكد ضرورة التنسيق بين الرباعية والخماسية. وأضاف في هذا الخصوص:
2: الخماسية يجب أن توضح للجماهير، جماهير الشعب السوداني، عن طبيعة العملية اللي هم بيتكلموا عنها وهي تصميم العملية السياسية. أبدينا ملاحظات، قلنا إنه الناس الموجودين هنا وبيحضروا اجتماعات الخماسية ما عندهم تفويض من الشعب، بيمثلوا فقط نفسهم أو الجهات اللي بينتموا لها.
0: أعربت مجموعة محامي الطوارئ عن أسفها إزاء استمرار أعمال العنف في منطقة كبوم بولاية جنوب دارفور، والتي اندلعت في 30 مايو وأسفرت عن مقتل 28 مدنيا ونزوح آلاف المدنيين وتدمير المنازل ونهب الأسواق والممتلكات. وأدانت المجموعة الهجوم الذي استهدف المنطقة بطائرة مسيرة في 1 يونيو وأدى إلى مقتل 12 مدنيا وعشرات الجرحى. ودعت مجموعة محامي الطوارئ إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية وحماية المدنيين وتأمين وصول المساعدات الإنسانية. حذر الناطق الرسمي باسم تحالف القوى المدنية لشرق السودان من تكرار الصراعات القبلية في الإقليم، ووصف ما يجري حاليا بالمهزلة، مشيدا بالقيادات التي وقفت حائط منيع ضد خطاب الكراهية لمنع تكرار أحداث 2019. وأكد في حديثه لراديو دبنجا أن أزمة الشرق تصنع صناعة برعاية من الحركة الإسلامية وحلفائها، داعيا أهل الشرق للتوجه نحو مكاتب السلطة ومطالبتها بوقف خطاب الكراهية لإنهاء الأزمة. وأضاف عمار لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: بكرر ما ظللنا نقوله من سنوات، إنه مشكلة الشرق بتصنع صناعة بتمويل ورعاية من ميليشيا على كارتل إرهابية وحلفاء في سلطة البرهان، وده أمر بيعرفوه ناس الشرق، ما بيحتاجوا لتنبيه وتذكير بكل ما يحدث، وأنا بدعوهم لأنه يزحفوا ويتوجهوا للمكاتب بتاع سلطة البرهان في كل المدن، وإنذار بوقف رعاية الكراهية. ونفتكر ده هو الحل للمشكلة، والحل لا يأتي من إنه المكونات تواجه بعضها البعض.
0: في الأثناء أعلن والي ولاية كسلة تمديد حالة الطوارئ في الولاية اعتبارا من اليوم لمدة 3 أشهر، فيما شهدت المدينة انتشارا كثيفا لقوات الشرطة والقوات النظامية الأخرى. من جهتها طالبت جهات عديدة جميع الأطراف الرسمية والأهلية والسياسية بالعمل على تهدئة الأوضاع وتفويت الفرصة على كل ما من شأنه إثارة التوتر أو تعميق الخلافات بين مكونات المجتمع في ولاية كسلة. تواجه إدارية عيال بخيت التابعة لمحلية الخويبي ولاية غرب كردفان أزمة مياه حادة في ظل ارتفاع غير مسبوق لأسعار مياه الشرب، حيث تخطى سعر البرميل حاجز 40,000 جنيه. وقال المتحدث باسم غرفة طوارئ دار حمر لراديو دبنجا إن المواطنين يواجهون كارثة إنسانية بسبب أزمة المياه، وانتقد عدم قيام الإدارة بمعالجة الأزمة وتوجيه الأموال التي تجنيها من الجبايات لصالح إصلاح محطات المياه. وأضاف في هذا الخصوص:
4: يواجه آلاف المواطنين في إدارية عيال بخيت التابعة لمحلية الخوي بولاية غرب كردفان كارثة إنسانية طاحنة جراء العطش القاتل، بعد انخفض سعر برميل المياه إلى رقم قياسي تجاوز 40,000 جنيه سوداني، وفي الوقت الذي يتجرع فيه أهلنا المواطنين سكرات المعاناة في هذه المناطق وتئن فيه جراح الأسر تحت وطأة الجفاف، تقوم الإدارة المدنية اللي هي تابعة لحكومة التأسيس بالمحليات الشمالية لولاية غرب كردفان وبالتحديد في محلية النهود بفرض جبايات باهظة دون أن تقدم لهم أي حلول لهذه الأزمة، أو حتى أن تخصص جزء من هذه الأموال المنهوبة لصيانة الآبار المعطلة أو توفير الوقود لتشغيلها.
0: وجه رئيس الوزراء وزارة الطاقة بالإسراع في إعادة التيار الكهربائي إلى السوق المركزي بالخرطوم. وفي ذات السياق تعهد رئيس الوزراء بتهيئة الميناء بكافة الوسائل الحديثة بما في ذلك وسائل التحصيل الإلكتروني لراحة المواطنين، كما شدد على ضرورة إعادة تأهيل الأصالات الأربعة بالمينا البري في عقاب التدمير الذي طالها جراء الحرب. سلم معلمو ولاية الجزيرة مذكرة مطلبية إلى وزارة التربية والتعليم وسط إجراءات مشددة بمقر الوزارة. وحاولت المذكرة مطالب عديدة من بينها دفع المستحقات المتأخرة وتعديل الحد الأدنى للأجور والصرف الفوري وتطبيق علاوة بدل السكن بأثر رجعي اعتبارا من الأول من يناير 2025 وإلغاء العام الدراسي المضغوط. وشدد المعلمون على أن استقرار العام الدراسي في الولاية رهين بالاستجابة لهذه المطالب وتنفيذها. أصدرت محكمة جنايات القضارف اليوم حكما في مواجهة الناشط وعضو لجان مقاومة القضارف على الدين الشريف، قضى بسجنه لمدة 5 سنوات. وقالت مجموعة محامي الطوارئ إن الحكم استند إلى المادة 51 ومواد أخرى ذات طابع سياسي من القانون الجنائي، وعلى خلفية اتهامات تتعلق بالتعاون مع قوات الدعم السريع. وأشارت المجموعة إلى أن القضية شابتها مخالفات قانونية وإجرائية جوهرية، من بينها مخالفة أحكام قانون الإجراءات الجنائية بما يمس صحة الدعوة ويؤدي إلى بطلانها. حذر تحالف مزارعي مشروع الجزيرة والمناجم من مخاطر كبيرة تتهدد العروة الصيفية، مشيرا إلى أن المشروع دخل الموسم دون استكمال أعمال الصيف، ما ينذر بفشل واسع في الإنتاج إذا لم تتدخل الدولة بصورة عاجلة. وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف عبدين برقاوي لراديو دبنجا إن المشروع دخل الموسم الزراعي دون تنفيذ أعمال الصيانة المتمثلة في إزالة الإطماء من القنوات والترع الرئيسية والفرعية المواجر وصيانة الكباري والهدارات ومعالجة الكسورات في عدد من الترع مع ارتفاع مدخلات الإنتاج. وأضاف في هذا الخصوص:
5: نحن في الرسالة دي بندق ناقوس الخطر وبنناشد الدولة في كل مستوياتها وعبرها المنظمات العالمية المهتمة بشأن الزراعي، السيد رئيس مجلس السيادة، السيد رئيس مجلس الوزراء، السيد وزير المالية، السيد وزير الزراعة والري، السيد محافظ شرع الجزيرة، وكذلك حكومة ولاية الجزيرة اللي بتمدد المشروع على أراضيها. نناشدهم بالتحرك السريع لإنغاز ما يمكن إنغازه وتكوين لجنة طوارئ بإمكانيات وصلاحيات واسعة وإلا خرج مشروع الجزيرة من دائرة الإنتاج بشكل شبه نهائي.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلنت وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاة سنار بدء الاستعدادات للموسم الزراعي الجديد عبر تنفيذ حملة مبكرة لمكافحة الآفات وتوزيع 100 طن من تقاوي الذرة لصغار المزارعين. وأكدت الوزارة استهداف زراعة 5 ملايين فدان خلال الموسم الصيفي مع متابعة توفير الوقود والتقاوي والأسمدة والتمويل لضمان نجاح الموسم. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعونا.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 003120800470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: راديو دبندا. حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبندا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج حديث اليوم. حلقه اليوم اعزائي المستمعين حنناقش فيها واحده من اكثر الملفات الاقتصاديه أهمية وتأثير على حياة المواطن أو المستهلك اليومية، وهو ملف التضخم وارتفاع الأسعار في السودان في ظل استمرار الحرب والتدهور الاقتصادي المتسارع والمتصاعد. فقد أعلن الجهاز المركزي للإحصاء مؤخرا أن معدل التضخم السنوي في السودان خلال شهر أبريل 2026 بلغ نحو 45.84%، وده بعد سنوات من مستويات تضخم قياسية تجاوزت 422% في يوليو 2021. لكن ورغم هذا الانخفاض السنوي في المعدلات، لا يزال المواطن السوداني يواجه واقع معيشي بالغ السوء مع استمرار الارتفاع اليومي في أسعار السلع والخدمات الأساسية. طيب، كثير من الخبراء الاقتصاديين بيروا أنه الأزمة الحالية ترتبط بجملة من العوامل، من بينها استمرار السياسات الاقتصادية بتنتهجها الحكومة، طباعة النقود، تدهور سعر صرف الجنيه السوداني، إلى جانب تداعيات الحرب التي أدت إلى انكماش الناتج المحلي وفقدان قطاعات واسعة من الاقتصاد لقدرتها الانتاجية. وبرضو بعض الخبراء بيروا أنه وصول سعر الدولار في السوق الموازية إلى نحو 4300 جنيه أصبح عامل رئيسي في تغذية موجة الغلاء، خاصة مع اعتماد البلاد بشكل كبير على الواردات لتغطية الاحتياجات الأساسية والمجهود الحربي. للحديث حول دلالات أرقام التضخم الأخيرة وأسباب استمرار ارتفاع الأسعار رغم تراجع المعدلات السنوية وتأثير الحرب والسياسات الاقتصادية على معيشة المواطنين، يسعدنا في هذه الحلقة أن نستضيف الخبير الاقتصادي الدكتور وائل فهمي. أهلا ومرحبا بك دكتور وائل فهمي في راديو دبنجا وبرنامج حديث اليوم.
2: هلا هلا راديو دبنجا، هلا هلا رئيس سليمان، هلا بالسادة المستمعين، وشكرا جزيلا على الاستضافة الكريمة من قبلكم.
1: عايزين لك بداية تدينا تعريف شامل عن التضخم، ما هو التضخم وأسباب حدوثه وما هي المعالجات اللازمة للحد من ظاهرة التضخم.
2: بالنسبة للتضخم، التضخم طبعا تم تعريفه بأنه مرض خطير ومدمر للمجتمعات واقتصاداتهم عبر العصور يعني. وطبعا الشعب السوداني للأسف الشديد أو لسوء حظه من الشعوب اللي عانت من هذا المرض التضخمي منذ أوائل السبعينات. طبعا يعني كان في صراع مستمر دائما بين الاقتصاديين وحكوماتهم ضد اعتماد هذه الحكومات على سياسة التضخم النقدي أو زيادة عرض النقود علشان يسدوا في العجوزات حقتهم باستمرار، لأنه ده بيدمر حاجة مهمة جدا جدا، هو يعني بيدمر النسيج الاقتصادي للمجتمع أو بيدمر التنظيم أو قدرة أصحاب القطاع الخاص والحكومات في تنظيم المجتمع للإنتاج عموما بمعدلات كبيرة جدا من ناحية، ومن ناحية تانية بيدهور في القوة الشرائية للجنيه أو للعملة الوطنية، بحيث أنه بتدمر قدرة أو القوة الدافعة في الاقتصاد واللي هو المستهلك عموما في دفع الإنتاج لأعلى باستمرار، باعتبار أنه الغاية من الإنتاج هو الاستهلاك، وأيضا أنه أصلا بدون استهلاك لا معنى للإنتاج، لأنه في سؤال مهم جدا، لمن تنتج يعني؟ فأنت هتنتج لمنه؟ هو المستهلك في النهاية، إذن المستهلك هو العمود الفقري في الاقتصاد، بتاع أي دولة. فقوة الشرائية زي ما كانت مستقرة ومرتفعة كمان، وده بينعكس في مستواه المعيشي، معناته إنه الإنتاج بتاعك لازم ينكمش في نفس الوقت مع انكماش القدرات الشرائية للمواطنين. إذن التضخم لازم تنظر له بأنه في غياب الموافقة الشعبية أو البرلمان بأنه ضريبة خفية بتفرضها السياسات المالية وتفرضها أيضا السياسات النقدية إلى جانب الأجهزة الضريبية والجمركية والرسومية للحكومات المختلفة. تعريفات التضخم هي دائما يعني إنه ارتفاع مستمر في الأسعار نتيجة لزيادة في معروض من النقد بأعلى من زيادة الإنتاج القومي، باختصار بما يؤدي إلى تدهور القوة الشرائية بتاعت هذه العملة عن طريق رفع الأسعار، لأن في فرق بين القوش بين العملة لدى الجمهور والإنتاج، وده حينعكس في القوة الشرائية للعملة بالمقارنة مع العملات الأخرى بالعملات القوة الشرائية للعملات الأجنبية، بما يؤدي إلى انهيار في سعر الصرف أو تدهور في سعر الصرف بالمقارنة. فبتلقى عليه انه طباعة النقود ما بس بتأثر في انه ترفع الاسعار في الداخل، ولكن ايضا بترفع اسعار العملات الاجنبية. باختصار ده التعريف بتاع التضخم. لو جينا للتضخم في ابريل بنلقى عليه انه السياسات الاقتصادية المتبناة منذ اواخر السبعينات كانت ما بتعرف بسياسات النيوليبرالية التضخمية، وأهم حاجة كلمة التضخمية لأنه من مواصفاتها التضخم في أي حاجة، وبتخلق سياسة مرنة متصاعدة لفوق ما لتهد أبدا، لتهد ما شهدناه في السودان. فبتلقى لأنه يعني ملخصة مثلا يقول لك أرفع سعر العملات الأجنبية اللي هو بسموه تخفيض سعر الصرف، حرر الأسعار بتاعت الأسواق خليها تطلع لفوق، أرفع الدعم عشان برضو بترفع الأسعار، جمد الأجور، خصص القطاع العام وإلى آخره، بما يؤدي إلى كله رفع في الأسعار. دي سياسات النيوليبرالية التضخمية. لكن السودان طبعا عارف التضخم في الواقع قبل هذه السياسات في عام 1972، يعني أول ما بدأ انطلق التضخم بشكل بشع جدا جدا في بداية السبعينات إلى يومنا هذا، يعني جاءت دعمتها كمان السياسات النيوليبرالية في أواخر السبعينات. فده التعريف، ارتفاع مستمر في الأسعار الفترة طويلة قصيرة، دي ما مشكلة، المشكلة في انه الفترة الزمنية اللي تتواصل فيها الاسعار بتاعت السلع والخدمات في الارتفاع هي دي المقصودة.
1: طيب بالنظر للتقرير الصادر من الجهاز المركزي للإحصاء عن التضخم في الشهر ده، ما هي قراءتك او تعليقك على هذا التقرير، وما هي اهم العوامل اللي ساهمت في ارتفاع مؤشر التضخم؟
2: أنا بالنسبة لي أهم حاجة المستويات بتاعت الأسعار في الفترة دي ما بين بيهمني أكثر، قصدي مارس إبريل 26، ما بيهمني التفاصيل القديمة دي. ليه؟ لسبب بسيط جدا جدا. يعني مثلا المستوى العام للأسعار، وبكرر ما بقول التضخم، المستوى العام للأسعار في يوليو 2021 اللي كان فيه معدل التضخم 422 دية، المستوى العام للأسعار بتاعه أقل بكثير جدا جدا جدا من المستوى العام للأسعار بتاع إبريل 25 اللي كان فيه معدل التضخم 156، أقل بكثير جدا جدا من مارس 26 اللي كان فيه معدل التضخم 156، ومارس 56 مستوى العام للأسعار فيه أقل من المستوى العام للأسعار في إبريل 26 اللي هو 45%. فده ما بيخلينا نفرح بالحكايه دي، ولا المواطن نفسه بيهمه هذه الارقام بتاعت معدلات التضخم بقدر ما هو بتهمه الاسعار اليوميه اللي بيمشي بيشتري بها البضائع، لانه بيحس بالاسعار ويفهم لغه الاسعار اكثر من ما بيفهم لغه التضخم، لانه الاسعار قدامه ملموسه وليست سرعه ارتفاع. سرعة ارتفاع دي مصطلحات فنية يفهموها الاقتصاديين أكثر في شغلهم يعني. السبب العام بالنسبة للحكاية دي رغم عدم توفر يعني التقرير، لكن يعني ما ننسى أنه بجانب البنك المركزي في طباعة النقود لتمويل المجهود الحربي عبر الموازنة العامة، بنجد أن الدهابة برضو لهم دور كبير جدا جدا في تغذية السوق بزيادة عرض النقود، لأن الدهب ده أصلا ما بيشتريه أي زول في السوق في الغالب، وبيشتريه يمكن الدهابة وبيشتريه البنك المركزي وتشتريه الشركات، وده ما بتوفر في السوق عشان يقدر يخفض الأسعار، فبتخلق طلب لمنتج غير منتج لسلع مستهلك استهلاكية، فدي في حد ذاتها زيادة في عرض النقود يعني بطريقة أو بأخرى، أو خلق فئة مستهلكة للسلع دون أن تساهم في توفير هذه السلع التي يستهلكها بالأسواق أو الذي يستهلكها غيره من المواطنين. يعني هو يعني المواطنين ما حيستهلكوا ذهب وما حيشتروا ذهب عشان يأكلوا يعني أو يشربوه أو يركبوها أو يطيروا بها أو يمشي أو تعالجهم كمكنة ولا حتجريهم في المدارس يجي تجيف الذهب كذي تجيف كذي تدرسوا يعني معلش آسف يعني. فدي مشكلة كبيرة جدا عملية الذهب اللي بتحول بعض المواطنين إلى مستهلكين ضاغطين على الأسعار إلى أعلى. الخلاف ديل نتيجة لتدهور القوى الشرائية للعملة بسبب هذا التضخم أو بهذه الارتفاعات في الأسعار، تدهور سعر الصرف اللي بنلقاه لأنه زاد بسرعة رهيبة جدا إلى 4200-4300 للدولار جنيه سوداني، يعني ضخمة يعني. ده كان كلام أنا توقعته قبل في آخر السنة اللي فاتت بأنه سعر الصرف قد يصل إلى 5000 جنيه إذا استمرت الحكاية دي، ومتوقع طبعا إذا استمرت الأوضاع دي بالطريقة دي قد يصل إلى 10000 جنيه كما قال أحد القادة في الحكومة الحالية يعني. أما الأسباب الأخرى فهو طبعا ارتفاع أسعار الوقود عالميا وداخليا، أيضا رفع الدولار الجمركي بنسبة 5% على ما أظن خلال هذا العام، وأيضا مختلف الرسوم اللي صاحبت عودة اللاجئين والنازحين، ده خلاف الرسوم في الطرق، تكثيف العمليات العسكرية برضو دي برضو لها دور كبير في انه تضخ كمية هائلة من النقود في الاقتصاد، بالتأكيد تنعكس في تدهور في القوى الشرائية للجنيه السوداني وتنعكس في ارتفاعات الأسعار بالداخل، ارتفاع أسعار برضو رسوم التعليم رسوم الصحة الحاجات الزيدية كلها، وهذا طبعا واضحة جدا في أسعار الأضاحي اللي بيشتكي منها الناس دي، في ناس كثيرة جدا اللي يتخلوا منها. ده بالإضافة لطبعا محاولة المصارف في إنها تغطي الفجوة في سعر الصرف ما بينه وما بين السوق الموازي المهيمن الآن على التجارة الخارجية في السودان، أو على أسعار التجارة الخارجية في السودان. فهذه كلها لابد إنه تنعكس في المستوى العام للأسعار وتزيد بسرعة كبيرة، خصوصا في هذا الشهر الذي طرد عليه هذه الزيادات الكبيرة في يعني في أسعار العامة، يعني أسعار السلع والخدمات الموجودة في السوق، يعني بغض النظر عن الاجتهادات أو القرارات العديدة التي تهدف إلى تخفيض الأسعار. وكما هو واضح من معدل التضخم ب 45% في أنه هذه القرارات لم تؤتي أكلها، وبالمستوى الذي يمكن المواطنين من تلبية احتياجاتهم اليومية.
1: دكتور وائل فهمي، وانت لازلت تتحدث لراديو دبنجة عبر برنامج حديث اليوم، عايزينك يعني تضع لنا زي روشتة علاجية تقترح فيها الحلول والمعالجات للحد من ظاهرة ارتفاع مؤشرات التضخم.
2: بالنسبة للحلول الممكنة، دي ما بتقدر تتحدد إلا لما تنتهي هذه الحرب المستمرة ويتم البدء فورا في إعادة إحياء النشاط الإنتاجي للمواطن. يعني إذا كان عايزين نبدأ الإعمار يبدأ بالنشاط الإنتاجي للمواطنين الموفر أو بيزيد من عرض السلع والخدمات بأسعار يعني تقوي من القوة الشرائية للمواطنين نفسهم، وتحد برضو من معدلات نمو الكتلة النقدية بتحويل. يعني عادة بعد ما تنتهي الحروب بيتم تحويل الأموال كانت مخصصة للمجهود الحربي للمجهود الإنتاجي للشعوب، فده شيء أساسي يعني. ودائما يتم الحد برضو عبر حد من الزيادة في الكتلة النقدية عبر التحسين الجذري في السياسات المالية والنقدية اللي موجودة اللا تضخمية. يعني يكون السياسات المالية والنقدية تكون لا تضخمية، وده بعكس السياسات السائدة حسة اللي هي في ظل السياسات النيوليبرالية التضخمية الموجودة حسة. يعني تاني حاجة القضاء على السوق الموازية المهيمنة على قرار تحديد أسعار صرف العملات الأجنبية في التجارة الخارجية، برضو محاربة المضاربين والمهربين للسلع خصوصا في ظل تفشي الفساد المالي الموجود حاليا، بالإضافة إلى ضبط حركة أسعار الخدمات الأساسية على الأقل يعني حتى يعني يستقر الاقتصاد على الأقل. يعني فمن غير المحتمل أن يتم على هذا المرض الاقتصادي أو الضريبي للمواطن وللممرض للاقتصاد، بقصد الضريبة هذه ضريبة التضخم الممرضة للأداء الاقتصادي العام سواء كان من جانب المستهلك أو من جانب المنتج.
1: بهذا نصل بكم مستمعين راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم اللي ناقشنا فيها ارتفاع مؤشرات التضخم في السودان لهذا الشهر في أبريل، بصحبة ضيفنا الكريم الدكتور وائل فهمي الخبير الاقتصادي. إلى أن نواصل في حلقة قادمة من شاء الله، تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
0: حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجة على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجة. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان، راديو دبنجا منكم ولكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: مرحبا بك الأستاذ الصادق عمر المحامي والمستشار، صديقك في راديو دبنجا على خلفية صدور اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء المصري لسنة 2024. المعلومة العامة الآن عارفة إنه القانون ده أجيز ونشر في الجريدة الرسمية، لكن اللائحة التنفيذية هي اللي بتحدد أو بتوضح إنه القانون يطبق كيف. فالناس يعني من خلال متابعتين السوشيال ميديا، السودانيين هناك يعني تعبانين شديد ومتخوفين وكده. فكده انت باختصار يعني الجديد شنو وحيحصل شنو لقدام؟
3: مرحب بك ومرحب بالمستمعين الكرام والجميع المتابعين للبرنامج ولراديو دبنجا بالاخص. اول حاجه طبعا لازم نعرف انه القرار ده هو نشر في الجريده الرسميه المصريه، يعني هو حاليا كده في مرحله بتاعت حيز التنفيذ. والقرار بتاع القانون بتاع اللجوء الجديد طبعا هو من 2024، صادر من 2024، لكن تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 مايو 2026. تمام، يعني حيدخل حيز التنفيذ الفعلي في أغسطس 2026.
2: نعم، يعني هسه يعني في كم شهر لسه قبل ما يخش حيز التنفيذ؟
3: حاليا كده لسه في شهرين، حاليا احنا في شهر 6 3/6، حاليا كده في شهرين لحد ما يخش حيز التنفيذ الفعلي.
2: نعم، واضح.
3: قبل التحول، يعني التحول الأساسي في القانون ده هو انتقال السيادة الإدارية في وملف اللجوء بالكامل للدولة المصرية. يعني نقدر نقول في السابق كانت المفوضية السامية للأمم المتحدة UNHCR هي الجهة الأولى المسؤولة عن التسجيل ومنح البطاقات وتحديد صفة اللاجئ والتفاصيل اللي احنا عارفينها دي. الآن بموجب القرار ده تحل اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين التابعة للحكومة المصرية، تمام، بدلا من المفوضية لتكون هي المسؤولة الأولى والأخيرة عن إدارة هذا الملف. تمام،
2: نعم.
3: ذلك اللاجئ يعني ألزمت اللجنة بالتنسيق مع المفوضية لاستلام كافة بيانات اللاجئين المسجلين لديها خلال فترة أقصاها 6 أشهر من بدء العمل بهذا القرار. يعني بعد شهر 8 هيكون هناك 6 أشهر لتسليم جميع الملفات والداتا فولو بتاعت اللاجئين كلها للحكومة المصرية.
2: نعم، طيب الصادق أستاذ صادق، يعني من هنا لغاية الشهرين الجايات الناس مفروض يسوي شنو؟
3: طيب طبعا القرار ده ما حيطبق فجأة كده. اللائحة طبعا حددت فترة زمنية يعني واضح، وهي أن القرار ده سيدخل حيز التنفيذ الفعلي بعد 3 أشهر بعد نشره في الجريدة الرسمية. يعني المدة المتاحة حاليا للناس عشان يتصرفوا هي 3 أشهر، هي فرصة ممتازة جدا ومنحتها الدولة يعني لكي يستعد إداريا ونفسيا للوضع الجديد. هي
2: نعم،
3: تكون مستعد.
2: نعم،
3: تمام. الحاجة الممكن يعملوها اللاجئين في الفترة ذات 6 أشهر دي لحد ما يوفقوا أوضاعهم، أول حاجة اللجنة الدائمة اللي هتحل محل المفوضية لسه ما تكون.
2: نعم،
3: يعني لسه في مرحلة بتاعت انتقال. المرحلة دي اللاجئين حيكونوا منتظرين فقط، ما حيعملوا حاجة لأنه لسه اللجنة ما اتكونت، ما نشر لها أي مكان مخصص لاستقبال اللاجئين، ما نشر لها أي أرقام. حتى هناك يعني إنه الداتا بتاعت اللجنة اللي بيستقبلوا على بيانات اللاجئين لسه ما تم إنشاءها. حاليا كده ما عليهم إلا الانتظار لحين صدور يعني منشور من الحكومة يوضح كل التفاصيل اللي هم بتسألوا بها الآن دي.
2: طيب اللجنة دي مؤكد يعني بعدك بيكون عندها نوافذ ولا يعني مقرات في كم حتة، ولا احتمال مقر واحد أنا ما عارف، لكن يعني الناس اللي جايين جداد، الناس القدام ذاتهم يعني كيف ممكن يتابعوا عشان يعرفوا هم يمشوا وين بعد ذاك عشان يعني يجروا المعاملات اللازمة؟
3: تمام. اللجنة طبعا هي حتكون موزعة على جميع المحافظات، عكس المفوضية إنها هي كانت في مدينة 6 أكتوبر فقط، وكانت في الإسكندرية، حتى إنه مكتب الإسكندرية تم يعني إغلاقه حاليا بسبب ضعف التمويل يعني. لكن اللجنة الحكومية اللي حتحل محل المفوضية هي حتتوزع على جميع المحافظات، وخاصة حتركز على المحافظات الكبرى زي الإسكندرية، القاهرة، كذلك أسوان، والحتات اللي بتتركز فيها أكبر نسبة من الجال يعني، الجاليات المختلفة سواء السودانية أو الصومالية، جنوب السودان، السوريين، اليمنيين، العراقيين، تفاصيل دي.
2: نعم
3: تمام.
2: طيب
3: بالنسبة لل
2: أيوة تفضل واصل.
3: بالنسبة للأشخاص يعني أنت ذكرت إنه الأشخاص اللي حيدخل مصر يعني
2: أيوة.
3: الفترة دي، فترة ما بين صدور القانون الجديد بتاع اللائحة التنفيذية وبين العمل بالقانون وكده، البند ده بالذات يعني حاسم وصارم جدا في اللائحة، وركزت عليه والحكومة بشكل كبير جدا. أي شخص يدخل البلاد بطريقة غير شرعية وتتوفر فيه شروط اللجوء ملزم قانونا بالذهاب والتقدم طواعية للجنة الحكومية لتسجيل نفسه خلال 45 يوما فقط من تاريخ دخوله للبلد. المهنة طبعا للناس القادمين الجدد ادوهم مهلة قصيرة جدا يعني، عشان كده نحن يعني بنوصي انه هي زول خشة يشوف مكان اللجنة دي وين ويمشي يتقدم، لانه بعد ذاك اذا انت جيت دخلت في الفترة دي وقعدت اكثر من 45 يوما يعني حتتعرض للترحيل مباشرة.
2: نعم نعم. طيب الأستاذ الصادق عمر المحامي، بالنسبة للناس اللي أقول دخلوا يعني بشكل غير نظامي خلاص وجايين يطلبوا الحماية وكده، يعني في نظر القانون هل الدولة المصرية هتتعاون معاهم؟ افترض انه انت جاي من منطقة حرب خلاص كافي انه يكون عندك يعني قضية ويقبلوك، ولا مفروض انت يكون عندك يعني قضية شخصية في انه انا معرض للخطر للأسباب واحد اثنين ثلاثة وبالتالي هربته؟ فتفتكر يعني بشكل عام هيتعاملوا كيف مع الكيسات دي او مع الحالات دي؟
3: سؤالك ده جميل جدا يعني، وبيطرحوه كثيرا من الناس والمتخوفين على ملفاتهم وللكيس الجوبيو من البلد يعني. فهو ده مربط الفرس هنا بالنسبة للفرق بين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والفرق بين الحكومة اللي هتحل المحل المفوضية. فانت المفوضية كان عندها يعني أخصائيين اجتماعيين ومسؤولين حماية، وبيعرفوا إنه يدرسوا كيف الكيسات، وبيعرفوا يستخلصوا المعلومات، وطريقة الاستجواب ذاته اللي بتكون فيها نوع من الرفق ونوع من الطمأنة، وما تشبه بتاعت الحكومة أو بتاعت الشرطة أو كده يعني، بتبس الطمأنينة لنفس اللاجئ وبتخليه إنه يتكلم بأريحية. فالفريق حيظهر هنا في الجمود بتاع الحكومة، إن هي حتختار الملفات وحتختار منو اللي حيقدم ومنو اللي ما حيقدم، منو اللي حيعتبروا لاجئ ومنو اللي ما حيعتبروا لاجئ. يعني إذا أنت بتختلف مع الحكومة في أجنداتك أو بتختلف في مع الحكومة في السبب اللي أنت جيت به من بلدك وهي شايفاه إنه هو ممكن يعرضها للخطر، حيرفضوك طوال مباشرة، وده حاجة صعبة جدا جدا يعني. فمفترض الدولة تكون هي محل استقبال ومحل ترحيب لأي زول أتى يعني طلبا للحماية. فهي حتفتش، حتشوف انه الزول ده جاي مثلا بمشكله كبيره مع الحكومه او بمشكله يعني بتسبب يعني حلع وبتسبب ممكن
2: اخلال بالامن الامن البلد يعني المستضيف. ايوه
3: البلد، فبالتالي حتقوم ترفضه. على عكس المفوضيه انها قاعد تقبل جميع الملفات يعني، هي زول طالبه للحمايه حتقبله، فده حيكون سبب يعني انه الناس ما حتكون مصر بالنسبه لهم قبله بعد ذلك يعني، خصوصا اصحاب الملفات السياسيه والملفات الانسانيه اللي فيها انه بتاع المدافعين هو الانسان عموما يعني.
2: نعم نعم. طيب احنا عشان نستفيد من الوقت بتاعنا عندي تاني زي سؤالين، وبعدك بديك فرصة تقول الحاجة الأخيرة. البطاقات المنتهية، يعني في ناس أوردي هسه خلاص عندهم بطاقات منتهية ومفروض ينتظروا كم شهر، فوضعهم حيكون كيف؟
3: تمام. نحن قبل ما نتكلم عن البطاقات المنتهية، إحنا نشوف البطاقات السارية، لأنه هي برضو نزل فيها قرار. البطاقات السارية قالوا إنها هي هتظل سارية ومقبولة قانونيا ومعترف بها تماما لحين انتهاء مدتها، أو حتى تقوم اللجنة الحكومية باستبدالها بالوثائق المصرية.
2: نعم.
3: الجديدة طبعا. أما البطاقات التي ستنتهي مثلا بعد 6 أشهر من تطبيق القانون ده، يعني بعد شهر 8، وإنت بطاقتك هتنتهي بعد 6 أشهر، اعتبرها القانون سارية، يعني تلغائيا طوال تلك الفترة الانتقالية.
2: أيوة.
3: ما لم اللجنة يحدد محلها، أنت بطاقتك إذا كانت هتنتهي بعد 6 أشهر وقبل الانتهاء وقبل تنفيذ اللجنة مكانها ووضع الأرقام ووضع التفاصيل، أنت بطاقتك سارية، دي فترة انتقالية لك، ما حتمشي تجددها وما حتمشي، يعني يكون بالنسبة لك هي مشكلة. تمام. أما البطاقات المنتهية بالفعل، الناس الحالية بطاقات منتهية، اللجنة منحتهم مهلة يعني بتاعت سماح واضحة، يعني هي 6 أشهر.
2: نعم.
3: 6 أشهر كاملة لتسوية الأوضاع، تسوية موقفهم. لكن هتسوي أوضاعهم ومواقفهم وين؟ ما عند المفوضية، لدى اللجنة الحكومية.
2: أيوة، اللي هي لسه المغار حقتها والكده، يعني ما تحددت.
3: انت تاني بطاقتك منتهيه بالفعل، ما حتمشي المفوضيه عشان تقوم تجددها ولا كده، انت حتنتظر اللجنه.
2: نعم.
3: اللجنه الحكوميه، واللجنه الحكوميه وعدتهم يعني انه هي زول جاها ما حيتعرض لاي مساءله قانونيه او ما حيتعرض لحاجه.
2: نعم. طيب، سؤال حول انا شايفهم برضو ذاكرين يعني كلام عن البيانات الشخصيه، اللي هو الاسم والعنوان محل السكن والتلفون وكده. ويعني قادر اتخيل نتيجه ظروف الناس زي الزول ممكن يغير سكنه بين فتره والتانيه، يطلعوا من هنا يمشي هنا. فاللاجئ ملزم بانه اي تغييرات تحصل يقوم يوصلها. فدي يعني هل هتشكل مشكله بالنسبه للناس؟
3: نعم. بالنسبه للبيانات اللي انت ذكرتها دي طبعا شروط تنظيميه مهمه جدا، يعني طبعا ضبط البيانات، يعني هي بتشمل مثلا محل الاقامه الثابت ورقم التلفون وعنوان البريد الالكتروني. فمحل الاقامه الثابت ده الزمت اللائحه كل لاجئ يعني انه يقوم بتحديد محل سكن ثابت ووسائل اتصالات معتمده، يعني كالهاتف. اعتبرت هذه البيانات هي الموطن القانوني لاي اعلانات او اختارات رسميه، يعني هي حتعتبر عنوانك بتاع السكن ده يعني عنوان دائم لك وموطن قانوني لك، عشان لو جاتك اي اختارات من لجنه او جاتك اي اعلان انك بالحضور حيجي لك لحد بيتك. تمام.
2: نعم.
3: في حال مثلا قام اللاجئ بتغيير محل سكنه او رقم هاتفه، او حتى حدث تغيير في حالته الشخصيه مثلا كالزواج والطلاق والولاده مثلا، جبت لك طفل جديد، فانت ملزم انك انت تخبر اللجنه الحكوميه خلال 7 أيام فقط من تاريخ حدوث التغيير ده.
2: ايوه. يعني بانه انا حالتي الاجتماعيه تغيرت، بقى عندي فرد جديد في الاسره مثلا، ولا
3: عنوان سكنك، غيرت رقم تلفونك، حدث تغيير في حالتك الشخصيه، اتزوجت، طلقت، جبت مولود جديد، فانت ملزم انك انت تخبر اللجنه.
2: نعم. الأستاذ صادق عمر المحامي، يعني أنا بسرعة طرحت عليك يعني الأسئلة اللي أعتقد إنها يعني مهمة، لكن إذا في حاجة أنت شايفها أنا يعني ما سألت منها ولا شايفها مهمة دار توضيحها للناس برضو، مرحبا.
3: والله حاليا كده يعني الأسئلة اللي أنت ذكرتها هي أسئلة يعني غطت كل التفاصيل المحتاجة زول إنه يعرفها، فإحنا بس هنقدم نصيحة يعني للمتابعين والناس اللي بيشملهم هذا القرار. فإحنا حنقول بس إنه الزول يقنن وضعه ويلتزم بالمهل الرسمية اللي منحتها الحكومة في عشان هذا القرار يهدف طبعا لترتيب الأوضاع إداريا وبسط سيادة الدولة المصرية، وهو يعني ليس منعا للجوء بل إعادة بتاعت هيكلة للجوء نفسه. الإيغاع الحكومي طبعا والروتين بتاع الموظفين معروف إنه قد يكون مختلفا أو أبطأ في البداية مقارنة بالمفوضية الدولية، لأنه الناس معتمدين كانوا على أو يعني كانوا متعودين مثلا على إجراءات المفوضية وسرعة تنفيذ الإجراءات وكده. فالانتقال من المفوضية للحكومة قد يكون يسبب بطء وبيروقراطية في الإجراءات، الناس تشيل الصبر يعني، وبعد ذاك إن شاء الله كل التفاصيل دي حيتم ترتيبها وتنظيمها إن شاء الله.
2: الله.
3: فنحن نقول لهم إنه ما ينتظروا يعني اللحظة الأخيرة عشان أنت تعمل الإجراء، لا، أبدأ بتجهيز أوراقك والتزم بالمدة المحددة 45 يوم للقادمين الجدد وشهر قبل انتهاء البطاقة، وتحتفظ دائما بنسخ مصورة من كافة وثائقك وإيصالاتك، التزم بالقوانين والتعليمات الأمنية، فهذا هو الضامن الأول لأمانك واستقرارك داخل بلدك الثاني مصر إن شاء الله.
2: نعم، شكرا لك الأستاذ الصادق عمر المحامي، كنت ضيفنا في راديو دبنجا حول اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء ودخول حيز التنفيذ والمهلة الحاصلة. أنا شاكر لك كثير ومؤكد بنتكلم معك تاني إذا ظهرت مستجدات.
1: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
4: لتفادي الحوادث تحس دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
5: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
4: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الجمعة 5 من شهر 6 سنة 2026. ها عناوين الأخبار: قوى سياسية ومدنية تتوافق بأديس أبابا على رؤية مشتركة للعملية السياسية وحوار سوداني شامل عبر لجنة تحضيرية. عبد الواحد وعرمان يرفضان التوقيع على الرؤية المشتركة بسبب عدم نصها بإبعاد الحركة الإسلامية وواجهاتها من العملية السياسية. مقتل 9 أشخاص مدنيين على الأقل في هجوم جديد بطائرة مسيرة على مدينة كابون بولاية جنوب دارفور. معارك ونزوح في ولاية النيل الأزرق وسماع دوي انفجارات في أم درمان وسط مطالب واسعة من السودانيين بوقف الحرب. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت قوى سياسية ومدنية سودانية بعد اجتماع تشاوري استضافته العاصمة الأثيوبية أديس أبابا يومي الأربعاء والخميس، أعلنت التوصل إلى رؤية مشتركة لتدشين مسار سلام سوداني يهدف إلى إنهاء الحرب وإطلاق عملية سياسية شاملة عبر لجنة تحضيرية، تمهيدا للتوصل إلى حل سلمي مستدام يحافظ على وحدة السودان وسيادته ويعالج جذور الأزمة. وناشدت القوى المشاركة جميع السودانيين والسودانيات فضلا عن الأطراف الإقليمية والدولية الداعمة للسلام تكثيف الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب وفتح الطريق أمام مستقبل يقوم على السلام والاستقرار والحرية والعدالة والتنمية. وشارك في الاجتماع ممثلون عن تحالف صمود والكتلة الديمقراطية وحزب البعث العربي الاشتراكي والمؤتمر الشعبي وحزب الأمة مبارك الفاضل، إلى جانب شخصيات ومنظمات مدنية ونسوية وشبابية. رفضت حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد التوقيع على الرؤية المشتركة في أديس أبابا مع الكتلة الديمقراطية نسبة لرفض الكتلة تضمين نص بإبعاد المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما من العملية السياسية. وأكد الناطق الرسمي للحركة محمد الناير في بيان توضيحي أن الحركة متمسكة بالحلول الشاملة التي تقود لإيقاف وإنهاء الحرب بالسودان ومخاطبة الجذور التاريخية للأزمة وعدم مكافأة المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما على الحرب التي أشعلوها، بل تصنيفهم كمجموعات إرهابية ومنعهم من المشاركة أو لعب أي دور سياسي في الوقت الراهن أو المستقبل. وأضاف الناير في هذا الخصوص:
1: اتخذت الحركة موقفا بعدم التوقيع مع الكتلة الديمقراطية نسبة لرفضهم تضمين نص بإبعاد المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما في ورقة العملية السياسية.

0: 2. تم الاتفاق مع القوى المناهضة للحرب بإبعاد الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني وجهاتهما من العملية السياسية. 3. تظل حركة جيش تحرير السودان متمسكة بالحلول الشاملة التي تقود لإيقاف وإنهاء الحرب بالسودان ومخاطبة الجذور التاريخية للأزمة وعدم مكافأة المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وجهاتهما على الحرب التي أشعلوها، بل تصنيفهم كمجموعات إرهابية ومنعهم من المشاركة أو لعب أي دور سياسي في الوقت الراهن أو المستقبل.
1: من جانبها، أعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان التيار الثوري الديمقراطي بقيادة ياسر عمار رفضها وثيقة اللجنة التحضيرية والبيان الصحفي الصادر عن الاجتماع الأول للعملية السياسية السودانية المنعقدة في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا. وقالت نائبة رئيس الحركة بوسينة دينار في بيان، قالت أن العملية السياسية التي انطلقت في أديس أبابا شابها خسور كبير ولم تلتزم بما تم الاتفاق عليه مسبقا بين تحالف صمود وإعلان المبادئ السوداني رغم مشاركة الحركة في الاجتماع. وانتقدت رفض تضمين عبارة عدم مشاركة المؤتمر الوطني وواجهاته ضمن الوثيقة، معتبرة أن ذلك يلغي بالظلال من الشك حول الهدف النهائي للعملية السياسية، وقد يفهم باعتباره مكافأة للقوى السياسية التي ساهمت في إشعال الحرب. قتل 9 أشخاص مدنيين على الأقل في هجوم جديد وطائرة مسيرة على مدينة كوبونغ بولاية جنوب دارفور يوم الخميس. واستهدف الهجوم بحسب مصادر محلية عرب مدنية بحي منسي، ما أدى إلى مقتل سائق العرب في الحال. وبحسب المصادر، واصلت الطائرة تحليقها واتجهت نحو الناحية الغربية من المدينة، حيث نفذت ضربة أخرى أسفرت عن مقتل 8 أشخاص. وجاء الهجوم بالطائرة المسيرة الجديد على مدينة كوبونغ بعد 4 أيام من الهجوم الأول على المدينة بطائرة مسيرة صباح الاثنين الماضي، حيث أدى لمقتل 20 مدنيا بينهم طفلان وامرأتين وجرح 5 آخرين. ونشرت مجموعات أبناء وبنات دار بني هلبة بالمهاجر الخميس قائمة بأسماء القتلى 20 مع أسماء ل5 جرحى ضحايا الهجوم المسير على المدينة يوم الاثنين الماضي. أكد ناظر عموم قبائل الهدندوة محمد الأمين تريك على أن شرق السودان لن يكون ساحة للفتنة أو منطلقا لزعزعة استقرار البلاد، مشدد على أن الروابط الاجتماعية والتاريخية بين قبيلتي الهدندوة والبني عامر أقوى من أي خلافات. ودعا تريك في مؤتمر صحفي أمس إلى تأجيل النقاش حول القضايا والملفات الخلافية والصعبة بين المكونات القبلية إلى ما بعد انتهاء الحرب الحالية، مؤكدا الأولوية في المرحلة الراهنة يجب أن تتركز على حفظ الأمن وتعزيز وحدة الصف الوطني. أكد المجلس الأعلى لنظارات البيجة والعموديات المستقلة تمسكه بوحدة شعب البيجة ورفضه لأي محاولات تستهدف إثارة الفتن أو زرع الفرقة بين مكونات مجتمع شرق السودان، مشدد على أن قضايا الإقليم تمثل قضية شعب يسعى إلى انتزاع حقوقه المشروعة وليست قضايا أفراد وجماعات. وقال المجلس في تصريح صحفي صدر بعد اجتماع هيئته القيادية، قال أنه ناقش التطورات السياسية والمجتمعية الراهنة، مؤكد أن وحدة شعب البيجة تمثل ثابتا وطنيا ومجتمعيا راسخا لا يقبل المساومة أو التجزئة. حذر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن القضائي من أن 14 منطقة في شمال دارفور وجنوب دارفور وجنوب كردفان تواجه خطر المجاعة في حال تصاعدت الأعمال القتالية واستمرت القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية وحركة السلاح والأشخاص. وذكر التصنيف المرحلي، وهو مرصد دولي لقياس أزمات الجوع، أن مناطق الطينة وأنبرو وكورنوي والفاشر ومخيمات النازحين في الطينة وطويلة وأنبرو بشمال دارفور من المناطق المعرضة لخطر المجاعة، إضافة إلى الدلن وكادوغلي والبرام ومخيمات النازحين في كادوغلي وأمدورين بجنوب كردفان، فضلا عن محلية بليل بجنوب دارفور. أعلنت مبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق عن أوضاع إنسانية حرجة في مناطق الكرمك والباو وخيسان مع استمرار المواجهات العسكرية بين الجيش من جهة والحركة الشعبية وقوات الدعم السريع من جهة أخرى. وبحسب المبادرة فأن أكثر من 150 ألف شخص نزحوا من المحافظات الجنوبية بالنيل الأزرق إلى مدن الدمازين والروسيرز وقنيص شرق وود الماحي ومناطق أخرى نتيجة استمرار المعارك في تلك المناطق. ويواجه النازحون الفارون من محلية قيسان والقرى المجاورة إلى الحدود الأثيوبية ظروفا إنسانية صعبة مع غياب تام للمساعدات ونقص في الغذاء والمياه والرعاية الصحية. ناقشت اللجنة الأمنية لتأمين امتحانات الشهادة السودانية للعام 2026 بمدينة نيالا الترتيبات الأمنية والفنية الخاصة بانطلاق الامتحانات المقررة الأحد القادم 7 من شهر 6 الجاري. وبحث الاجتماع الذي ضم قيادات أمنية وتعليمية بولاية جنوب دارفور خطة تأمين مراكز الامتحانات وضمان سلامة الطلاب وسير الامتحانات في جميع مناطق سيطرة حكومة السلام. وقال رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور يوسف إدريس يوسف أن الولاية اكتملت ترتيباتها لعدد 33 مركزا للامتحانات بما يشمل تأمين المراكز وترحيل الطلاب والإعاشة وأعمال الكنترول. وفي ولاية النيل الأبيض قالت لجنة المعلمين أن إدارة المنطقة التعليمية بمحلية ربك أصدرت قرارات بنقل عدد من المعلمين والمعلمات إلى مدارس أخرى على خلفية مشاركتهم في الإضراب عن العمل الذي ينفذه المعلمون بالولاية للمطالبة بحقوقهم المهنية والمالية. وأثارت الخطوة انتقادات واسعة من لجنة المعلمين التي وصفتها بالإجراءات التعسفية. وذكرت لجنة المعلمين بالولاية في بيان أن قرارات النقل جاءت بتوجيه من وزير التربية والتعليم بالولاية، وطالت معلمين ومعلمات شاركوا في الإضراب للمطالبة بصرف مستحقات مالية متأخرة وإقرار هيكل راتبي عادل. وقع وزير المالية جبريل إبراهيم على اتفاقية ثلاثية مع بنك التنمية الأفريقي ومنظمة اليونيسف لإعادة هيكلة محفظة مشاريع المياه المتعثرة وتحويلها لمشروع طوارئ مياه وصرف صحي ببورت سودان وولايتي شمال وجنوب كردفان. وقالت وزارة المالية أن الاتفاقية تهدف لتوفير مياه شرب آمنة وشبكة صرف صحي لنحو 600 ألف شخص في بورت السودان، بجانب تأهيل مياه مدينة الأبيض بالطاقة الشمسية وإنشاء 8 ساحات للمياه بجنوب كردفان. قال الصحفي والمختص في قضايا البيئة ساري نوجد أن قضايا البيئة والتغيير المناخي في السودان لا تزال تعامل باعتبارها ملفات ثانوية، رغم أن البلاد تعد من أكثر الدول تأثرا بالتغيرات المناخية على مستوى العالم، مشير إلى أن السودان حل في المركز الرابع من بين 186 دولة في ضعف القدرة على الصمود والتكيف مع الآثار المناخية. وأضاف لراديو دابنغا بمناسبة اليوم العالمي للبيئة أن تكلفة التكيف مع التغييرات المناخية في السودان مرتفعة، مشير إلى تقديرات صادرة عن بنك التنمية الأفريقي تفيد بأن البلاد تحتاج إلى نحو 2.5 مليار دولار سنويا لتعزيز قدرتها على الصمود والتكيف مع الآثار المناخية. وأضاف في هذا الخصوص:
2: لك أن تتخيل أن السودان يصنف في المركز الرابع حول العالم من حيث التأثر السالب بالتغيرات المناخية، يعني من ضمن 186 دولة نحن نمرة 4 في عدم القدرة على الصمود والتكيف أمام التغيرات المناخية. الرقم ده مخيف، مخيف جدا، لأنه اعتمد على معايير كثيرة حساسة، يعني أذكر منها معيار تدهور الأراضي. وتدهور الأراضي هنا فيه إشارة لتقلص مساحات الغطاء النباتي والأراضي الزراعية لمصلحة الأراضي الجافة والزحف الصحراوي. التغير المناخي تأثيره كبير جدا على رطوبة التربة وعلى موارد المياه، وبالتالي بيزيد المساحة الجافة والمساحة الصحراوية في مقابل تقلص الغطاء النباتي والأراضي الزراعية.
1: الخبر الأخير في النشرة: مفتتح في العاصمة الأوغندية كامبالا معرض تشكيلي سوداني بعنوان كوشيات بمشاركة نخبة من التشكيليين السودانيين المقيمين في أوغندا وكينيا والسودان في محاولة لاستعادة الذاكرة الثقافية السودانية والتعبير عن تجارب المنفى والحنين إلى الوطن عبر الفن. وقال الفنان التشكيلي نصر الدين آدم الدومة أحد المشاركين في المعرض لراديو دبنجا أن فكرة المعرض جاءت تحت اسم كوشيات أو حكايات من كوش بمشاركة مجموعة من الفنانين، وأوضح أن المعرض يسعى إلى خلق مساحة يعبر من خلالها السودانيين عن أشواقهم وتجاربهم الإنسانية من خلال العمل التشكيلي. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. حلقة اليوم أعزائي المستمعين حنناقش فيها واحدة من أكثر الملفات الاقتصادية أهمية وتأثير على حياة المواطن أو المستهلك اليومية، وهو ملف التضخم وارتفاع الأسعار في السودان في ظل استمرار الحرب والتدهور الاقتصادي المتسارع والمتصاعد. فقد أعلن الجهاز المركزي للإحصاء مؤخرا أن معدل التضخم السنوي في السودان خلال شهر أبريل 2026 بلغ نحو 45.84%، وده بعد سنوات من مستويات تضخم قياسية تجاوزت 422% في يوليو 2021. لكن ورغم هذا الانخفاض السنوي في المعدلات، لا يزال المواطن السوداني يواجه واقع معيشي بالغ السوء مع استمرار الارتفاع اليومي في أسعار السلع والخدمات الأساسية. طيب، كثير من الخبراء الاقتصاديين بيروا أنه الأزمة الحالية ترتبط بجملة من العوامل، من بينها استمرار السياسات الاقتصادية بتنتهج الحكومة، طباعة النقود، تدهور سعر صرف الجنيه السوداني، إلى جانب تداعيات الحرب التي أدت إلى انكماش الناتج المحلي وفقدان قطاعات واسعة من الاقتصاد لقدرتها الانتاجية. وبرضو بعض الخبراء بيروا أنه وصول سعر الدولار في السوق الموازية إلى نحو 4300 جنيه أصبح عامل رئيسي في تغذية موجة الغلاء، خاصة مع اعتماد البلاد بشكل كبير على الواردات لتغطية الاحتياجات الأساسية والمجهود الحربي. للحديث حول دلالات أرقام التضخم الأخيرة وأسباب استمرار ارتفاع الأسعار رغم تراجع المعدلات السنوية وتأثير الحرب والسياسات الاقتصادية على معيشة المواطنين، يسعدنا في هذه الحلقة أن نستضيف الخبير الاقتصادي الدكتور وائل فهمي. أهلا ومرحبا بك دكتور وائل فهمي في راديو دبنجا وبرنامج حديث اليوم.
2: هلا راديو دبنجا، هلا رئيس سليمان، هلا بالسادة المستمعين، وشكرا جزيلا على الاستضافة الكريمة من قبلكم.
1: عايزينك بداية تدينا تعريف شامل عن التضخم، ما هو التضخم وأسباب حدوثه وما هي المعالجات اللازمة للحد من ظاهرة التضخم.
2: بالنسبة للتضخم، التضخم طبعا تم تعريفه بأنه مرض خطير ومدمر للمجتمعات واقتصاداتهم عبر العصور يعني. وطبعا الشعب السوداني للأسف الشديد أو لسوء حظه من الشعوب اللي عانت من هذا المرض التضخمي منذ أوائل السبعينات. طبعا يعني كان في صراع مستمر دائما بين الاقتصاديين وحكوماتهم ضد اعتماد هذه الحكومات على سياسة التضخم النقدي أو زيادة عرض النقود علشان يسدوا في العجوزات حقتهم باستمرار، لأنه ده بيدمر حاجة مهمة جدا جدا، هو يعني بيدمر النسيج الاقتصادي للمجتمع أو بيدمر التنظيم أو قدرة أصحاب القطاع الخاص والحكومات في تنظيم المجتمع للإنتاج عموما بمعدلات كبيرة جدا من ناحية، ومن ناحية تانية بيدهور في القوة الشرائية للجنيه أو للعملة الوطنية، بحيث أنه بتدمر قدرة أو القوة الدافعة في الاقتصاد واللي هو المستهلك عموما في دفع الإنتاج لأعلى باستمرار، باعتبار أنه الغاية من الإنتاج هو الاستهلاك، وأيضا أنه أصلا بدون استهلاك لا معنى للإنتاج، لأنه في سؤال مهم جدا، لمن تنتج يعني؟ فأنت هتنتج لمنه؟ هو المستهلك في النهاية، إذن المستهلك هو العمود الفقري في الاقتصاد، بتاع أي دولة. فقوة الشرائية زي ما كانت مستقرة ومرتفعة كمان، وده بينعكس في مستواه المعيشي، معناته إنه الإنتاج بتاعك لازم ينكمش في نفس الوقت مع انكماش القدرات الشرائية للمواطنين. إذن التضخم لازم تنظر له بأنه في غياب الموافقة الشعبية أو البرلمان، بأنه ضريبة خفية بتفرض السياسات المالية وتفرض أيضا السياسات النقدية إلى جانب الأجهزة الضريبية والجمركية والرسومية للحكومات المختلفة. تعريفات التضخم هي دائما يعني إنه ارتفاع مستمر في الأسعار نتيجة لزيادة في معروض من النقد بأعلى من زيادة الإنتاج القومي، باختصار بما يؤدي إلى تدهور القوة الشرائية بتاعت هذه العملة عن طريق رفع الأسعار، لأن في فرق بين القوش بين العملة لدى الجمهور والإنتاج، وده حينعكس في القوة الشرائية للعملة بالمقارنة مع العملات الأخرى بالعملات القوة الشرائية للعملات الأجنبية، بما يؤدي إلى انهيار في سعر الصرف أو تدهور في سعر الصرف بالمقارنة. فبتلقى عليه إنه طباعة النقود ما بس بتأثر في إنه ترفع الأسعار في الداخل، ولكن أيضا بترفع أسعار العملات الأجنبية. باختصار ده التعريف بتاع التضخم. لو جينا للتضخم في إبريل بنلقى عليه إنه السياسات الاقتصادية المتبناة منذ أواخر السبعينات كانت ما بتعرف بسياسات النيوليبرالية التضخمية، وأهم حاجة كلمة تضخمية لأنه من مواصفاتها التضخم في أي حاجة، وبتخلق سياسة مرنة متصاعدة لفوق ما لا تهد أبدا، لا تهد ما شهدناه في السودان. فبتلقى لأنه يعني ملخصة مثلا يقول لك أرفع أسعار العملات الأجنبية اللي هو بسموه تخفيض سعر الصرف، حرر الأسعار بتاعت الأسواق خليها تطلع لفوق، أرفع الدعم عشان برضو بترفع الأسعار، جمد الأجور، خصخص القطاع العام وإلى آخره، بما يؤدي إلى كله رفع في الأسعار. دي سياسات النيوليبرالية التضخمية. لكن السودان طبعا عارف التضخم في الواقع قبل هذه السياسات في عام 1972، يعني أول ما بدأ انطلق التضخم بشكل بشع جدا جدا في بداية السبعينات إلى يومنا هذا، يعني جاءت دعمتها كمان السياسات النيوليبرالية في أواخر السبعينات. فده التعريف، ارتفاع مستمر في الأسعار الفترة طويلة قصيرة، دي ما مشكلة، المشكلة في انه الفترة الزمنية اللي تتواصل فيها الاسعار بتاعت السلع والخدمات في الارتفاع هي دي المقصودة.
1: طيب بالنظر للتقرير الصادر من الجهاز المركزي للإحصاء عن التضخم في الشهر ده، ما هي قراءتك او تعليقك على هذا التقرير، وما هي اهم العوامل اللي ساهمت في ارتفاع مؤشر التضخم؟
2: أنا بالنسبة لي أهم حاجة المستويات بتاعت الأسعار في الفترة دي ما بين بهمني أكثر، قصدي مارس إبريل 26، ما بيهمني التفاصيل القديمة دي. ليه؟ لسبب بسيط جدا جدا، يعني مثلا المستوى العام للأسعار، وبكرر ما بقول التضخم، المستوى العام للأسعار في يوليو 2021 اللي كان فيه معدل التضخم 422 دية، المستوى العام للأسعار بتاعه أقل بكثير جدا جدا جدا من المستوى العام للأسعار بتاع إبريل 25 اللي كان فيه معدل التضخم 156، أقل بكثير جدا جدا من مارس 26 اللي كان فيه معدل التضخم 156، ومارس 56 مستوى العام للأسعار فيه أقل من المستوى العام للأسعار في إبريل 26 اللي هو 45%. فده ما بيخلينا نفرح بالحكاية دي، ولا المواطن نفسه بيهمه هذه الأرقام بتاعت معدلات التضخم بقدر ما هو بتهمه الأسعار اليومية اللي بيمشي بيشتري بها البضائع، لأنه بيحس بالأسعار ويفهم لغة الأسعار أكثر من ما بيفهم لغة التضخم، لأنه الأسعار قدامه ملموسة وليست سرعة ارتفاع. سرعة ارتفاع دي مصطلحات فنية يفهموها الاقتصاديين أكثر في شغلهم يعني. السبب العام بالنسبة للحكاية دي رغم عدم توفر يعني التقرير، لكن يعني ما ننسى انه بجانب البنك المركزي في طباعة النقود لتمويل المجهود الحربي عبر الموازنة العامة، بنجد انه الذهابة برضو لهم دور كبير جدا جدا في تغذية السوق زيادة عرض النقود، لأنه الذهب ده أصلا ما بيشتريه أي زول في السوق في الغالب، وبيشتريه يمكن الذهابة ويشتريه البنك المركزي وتشتريه الشركات، وده ما بيتوفر في السوق عشان يقدر يخفض الأسعار، فبتخلق طلب لمنتج غير منتج لسلع مستهلك استهلاكية، فدي في حد ذاتها زيادة في عرض النقود يعني بطريقة أو بأخرى، أو خلق فئة مستهلكة للسلع دون أن تساهم في توفير هذه السلع التي يستهلكها بالأسواق أو التي يستهلكها غيره من المواطنين يعني. هو يعني المواطنين ما هيستهلكوا ذهب وما هيشتروا ذهب عشان يأكلوا يعني، أو يشربوه أو يركبوها أو يطيروا بيها أو يمشي أو تعالجهم كمكنة ولا هتقريهم في المدارس يجي تقيف الذهب كده تقيف كده تدرسوا يعني معلش آسف يعني. فدي مشكلة كبيرة جدا عملية الذهب اللي بتحول بعض المواطنين إلى مستهلكين ضاغطين على الأسعار إلى أعلى. الخلاف ديل نتيجة لتدهور القوى الشرائية للعملة بسبب هذا التضخم أو بهذه الارتفاعات في الأسعار، تدهور سعر الصرف اللي بنلقاه لأنه زاد بسرعة رهيبة جدا إلى 4200 4300 للدولار جنيه سوداني، يعني ضخمة يعني. ده كان كلام أنا توقعته قبل في آخر السنة اللي فاتت بأنه سعر الصرف قد يصل إلى 5000 جنيه إذا استمرت الحكاية دي، ومتوقع طبعا إذا استمرت الأوضاع دي بالطريقة دي قد يصل إلى 10000 جنيه كما قال أحد القادة في الحكومة الحالية يعني. أما الأسباب الأخرى فهو طبعا ارتفاع أسعار الوقود عالميا وداخليا، أيضا رفع الدولار الجمركي بنسبة 5% على ما أظن خلال هذا العام، وأيضا مختلف الرسوم اللي صاحبت عودة اللاجئين والنازحين، ده خلاف الرسوم في الطرق، تكثيف العمليات العسكرية برضو دي برضو لها دور كبير في إنه تضخ كمية هائلة من النقود في الاقتصاد، بالتأكيد تنعكس في تدهور في القوى الشرائية للجنيه السوداني وتنعكس في ارتفاعات الأسعار بالداخل، ارتفاع أسعار برضو رسوم التعليم رسوم الصحة الحياة الزيدية كلها، وهذا طبعا واضحة جدا في أسعار الأضاحي اللي بيشتكي منها الناس دي، في ناس كثيرة جدا اللي يتخلوا منها. ده بالإضافة لطبعا محاولة المصارف في إنها تغطي الفجوة في سعر الصرف ما بين وما بين السوق الموازي المهيمن الآن على التجارة الخارجية في السودان أو على أسعار التجارة الخارجية في السودان. فهذه كلها لابد أنه تنعكس في المستوى العام للأسعار وتزيد بسرعة كبيرة، خصوصا في هذا الشهر الذي طرأت عليه هذه الزيادات الكبيرة في يعني في أسعار العامة، يعني أسعار السلع والخدمات الموجودة في السوق، يعني بغض النظر عن الاجتهادات أو القرارات العديدة التي تهدف إلى تخفيض الأسعار ده. وكما هو واضح من معدل التضخم ب 45% في أنه هذه القرارات لم تؤتي أكلها، وبالمستوى الذي يمكن المواطنين من تلبية احتياجاتهم اليومية.
1: دكتور وائل فهمي، وانت لازلت تتحدث لراديو دبنجة عبر برنامج حديث اليوم، عايزينك يعني تضع لنا زي روشتة علاجية تقترح فيها الحلول المعالجات للحد من ظاهرة ارتفاع مؤشرات التضخم.
2: بالنسبة للحلول الممكنة دي ما بتقدر تتحدد إلا لما تنتهي هذه الحرب المستمرة ويتم البدء فورا في إعادة إحياء النشاط الإنتاجي للمواطن. يعني إذا كان عايزين نبدأ الإعمار يبدأ بالنشاط الإنتاجي للمواطنين الموفر أو بيزيد من عرض السلع والخدمات بأسعار يعني تقوي من القوة الشرائية للمواطنين نفسهم، وتحد برضو من معدلات نمو الكتلة النقدية بتحويل. يعني عادة بعد ما تنتهي الحروب بيتم تحويل الأموال كانت مخصصة للمجهود الحربي للمجهود الإنتاجي للشعوب، فده شيء أساسي يعني. ودائما يتم الحد برضو عبر حد من الزيادة في الكتلة النقدية عبر التحسين الجذري في السياسات المالية والنقدية اللي موجودة اللا تضخمية، يعني يكون السياسات المالية والنقدية تكون لا تضخمية، وده بعكس السياسات السائدة حسة اللي هي في ظل السياسات النيوليبرالية التضخمية الموجودة حسة. يعني تاني حاجة القضاء على السوق الموازية المهيمنة على قرار تحديد أسعار صرف العملات الأجنبية في التجارة الخارجية، برضو محاربة المضاربين والمهربين للسلع خصوصا في ظل تفشي الفساد المالي الموجود حاليا، بالإضافة إلى ضبط حركة أسعار الخدمات الأساسية على الأقل يعني حتى يعني يستقر الاقتصاد على الأقل يعني. فمن غير المحتمل أن يتم على هذا المرض الاقتصادي أو الضريبي للمواطن وللممرض للاقتصاد، بقصد الضريبة هذه ضريبة التضخم الممرضة للأداء الاقتصادي العام سواء كان من جانب المستهلك أو من جانب المنتج.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم اللي ناقشنا فيها ارتفاع مؤشرات التضخم في السودان لهذا الشهر في أبريل، بصحبة ضيفنا الكريم الدكتور وائل فهمي الخبير الاقتصادي. إلى أن نواصل في حلقة قادمة من شاءة الله، تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
0: حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: كلكم خلي بالكم،
4: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجة يفتح لك المايك، عبر ووصل صوتك مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
5: الشكر والتخدير لراديو دبنجا لأنها فردت مساحة عبر برنامج سمعنا صوتك للمواطنين عشان يرسلوا أصواتهم وتكون لي عزان صاغية. أنا منال إبراهيم حسين، لاجئة في ليبيا، وصوتي برسلوا عايزاه يسمعوا كل الناس عشان يعرفوا يعني مدى المعاناة اللاجئين في ليبيا. فنحن سودانيين في ليبيا زينا وزي بقية السودانيين في دول الجوار، والمعاناة أكيد واحدة. السودانيين يعني ضاقت بهم والله الحال في المعيشة، الواحد ما لقي يعني شغل يأكل ويشرب ويتعالج، يتعالج منه ويدفع حق الإيجار. في تشرد وتسول يعني حاصل في ليبيا، حاصل العلاج صعب جدا جدا، والأدوية ما تتخيل غالية قد شنو. وللمدارس، المدارس والتعليم والإجراءات الطويلة والمملة والمهينة والمرهقة في ليبيا، يعني في أطفال من ما وصلوا ليبيا من بداية الحرب لليلة ما لاقين طريقة إنه يواصلوا تعليمهم بجد. يعني كمية من الذل والإهانة والتعب والشقة، فالناس عايزين يرجعوا السودان بالرغم إنه الحرب لسه ما انتهت، لكن عايزين يرجعوا. أفضل لهم من حياة اللجوء والذل، والإنسان يعني عزيز أكيد يعني في بلده. مئات الآلاف من السودانيين العالقين هنا في ليبيا عايزين يرجعوا رغم كل المعالات والظروف، عايزين يرجعوا. فأنا بتمنى إنه يكون في ترتيب جاد من الجهات المعنية في السودان والجهات المعنية هنا في ليبيا، كان السفارة السودانية في ليبيا والحكومة الليبية والمنظمات الأممية، يرتبوا للعودة الطوئية للسودانيين العالقين في ليبيا لكل ولايات السودان، لأنه الناس عانوا بما فيه الكفاية. وبتمنى عودة حميدة لكل اللاجئين السودانيين.
6: السلام عليكم أصدقاء، إن شاء الله كدلري دي أهل لي سكو راديو دبنجا أو كبالي سكو تهي سلام عليك إن شاء الله كدلري لي دو حسا حاليا ما أسكرتلهم بتشات داخل تشات ما أسكر لكوري ترغب ما أسكرتلهم ميري كبر ارتري. ما شاء الله يا جماعة راديو دبنجا جي. ما شاء الله ما شاء الله شديد ما شاء الله كل الإعلامين نغو يري وغو راديو دبنجا كدري ري سكو ما شاء الله أخبار كداري كتري. طبعا أخبار سكو كداري سكو أخبار مؤكد حقيقية 100% أخبار ما شاء الله كداري أخبار يعني او خبر قلت تعلير خلاصي خبر ضماناته مؤكدتي. وما شاء الله قدايا مجتمعي كيتو او سودان انتريسي ما شاء الله خاصة تو داخل تشاتي لورو كمان خاصة اللاجي ما اسكرتو لهم كتاريسي يعني راديو دبنجا جي أهم إعلام ما شاء الله إعلام سكر برامجر وكدار كتتيري كي راديو دبنجا دي او راديو دبنجا يا جماعة أهلق سكر راديو دبنجا كبلو راديو دبنجا كبابير استفيدية ببرس خفلشي ما شاء الله برامج شو قاعدة أخبار رواة سكون مؤكدة 100% كل الإعلامين داخل الراديو دبنجا ما شاء الله إعلامين لقوا يعني كدري جا سكون بريك دلوا خبر مؤكدة ورأي راديو دبنجا كبعيجي ما شاء الله يعني أو كبعلي سرة خلال أي جيجي استماعي راديو دبنجا سكون ما شاء الله أخبار كدا يستفيديجي أي حميد شخصيا يستفيديجي راديو دبنجا أخوانجي أخواتجي أهلجي أنيجي هلاجي سكو وسيلجي يا جماعة راديو دبنجا كبير استفيدلو خبر برجو كدوري خلاص فيه معناته مؤكدة وخاصة تو لاجي ما أذكرتلو مقدر تريسي يعني راديو دبنجا لورا كبير يا جماعة أخبار رارو سكو تبايرة أخبار رارو مؤكدة ما شاء الله أي برا استفيديجي حقيقة دي ولو سكو استفيديجي راديو دبنجا كبلو أخوانجي أخواتجي هلاجي.
4: راديو دبنجا وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00-31-20-80-2-470. راديو دبنجا معاك
7: ومنك ولي.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربوع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
9: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينا حمات حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كانوا بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها، بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة يعني، والظاهرة موجودة وبكسرة يعني، خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة، وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي، ما فيه اي حق يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها ما نشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب، مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يا هو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الاكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لانه بكون وضع الهشاشه بتاع الاسره وتغيير المكان وبيئه مختلفه عنهم، والام بتكون خلط الاطفال والاب ما فيش موجود في اي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمه العيش، بتخلي الاطفال براهم، وده بيخلي انه هم اكثر فئه متعرضه للظاهره دي. وايضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشه دي، بيكون يعني هي نازحه جات لواقع جديد ومعها اطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير يعني، فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي يعني. والسبب طبعا معروف، يعني النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خشى مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاع إن المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائمهم، ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين اصلا يعني، بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل، ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار يعني بتظهر، خاصه يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته ماشيه معه لفتره كبيره جدا، ويمكن تسبب له صدمه نفسيه وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام ان شاء الله، وربنا يحمي كل الاطفال. واذا كانت فتاه يمكن برضو في بيظهر من جراء الحي، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر انه احيانا يتعامل مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس قلتهم لك في الاكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الاطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة، لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ، ومفترض يأخذوا حقوقهم كاملة من الجاني، مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه وعندنا كثير شديد، يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي. وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله له، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني، يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم به التحرش وتم الاعتداء ده عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره الان قلت هذه انتهاك، يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه. ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الصغة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك إحنا لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحنا ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحنا بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، والخلط المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا عليك الورنيك، وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي. لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع على كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذوه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيب وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول له انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب. لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول. لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجه زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلي القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ذا الحاجه دي ما حتكون كبيره، والظاهره دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهره؟
2: بخصوص الشراكات القاعده تيم، نعم في شراكات من المنظمات، اذا كانت عالميه او منظمات وطنيه او مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دي تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخواننا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها. وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته إنه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي أنا شايفها كويسة ما كعبة، إنه الناس لازم يعني تاخد إجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الإجراءات يا إخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي، نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر أنه للحرب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان إحنا نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أول وقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف. فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغاسر ده في رقبة الناس كلهم، فعشان كده احنا لازم ناخد الإجراءات القانونية ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب ندعمل كيف مع الجناة في حالة انه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف إذا انت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه أنت عارف إنك أنت بتخاف من بتشرع عيبة وهو بواصل في جرائمه وأنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا إحنا وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فأنت لو وصلت للجهات العدلية الهسي بيه الموجودة بيها شاشتها دي أنت بتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ نحن دايرين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستقلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات، فأنا شايف إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الجمعة 5 من شهر 6 سنة 2026. ها عناوين الأخبار: قوى سياسية ومدنية تتوافق بأديس أبابا على رؤية مشتركة للعملية السياسية وحوار سوداني شامل عبر لجنة تحضيرية. عبد الواحد وعرمان يرفضان التوقيع على الرؤية المشتركة بسبب عدم نصها بإبعاد الحركة الإسلامية وواجهاتها من العملية السياسية. مقتل 9 أشخاص مدنيين على الأقل في هجوم جديد بطائرة مسيرة على مدينة كابون بولاية جنوب دارفور. معارك ونزوح في ولاية النيل الأزرق وسماع دوي انفجارات في أم درمان ووسط مطالب واسعة من السودانيين بوقف الحرب. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت قوى سياسية ومدنية سودانية بعد اجتماع تشاوري استضافته العاصمة الأثيوبية أديس أبابا يومي الأربعاء والخميس، أعلنت التوصل إلى رؤية مشتركة لتدشين مسار سلام سوداني يهدف إلى إنهاء الحرب وإطلاق عملية سياسية شاملة عبر لجنة تحضيرية، تمهيدا للتوصل إلى حل سلمي مستدام يحافظ على وحدة السودان وسيادته ويعالج جذور الأزمة. وناشدت القوى المشاركة جميع السودانيين والسودانيات فضلا عن الأطراف الإقليمية والدولية الداعمة للسلام تكثيف الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب وفتح الطريق أمام مستقبل يقوم على السلام والاستقرار والحرية والعدالة والتنمية. وشارك في الاجتماع ممثلون عن تحالف صمود والكتلة الديمقراطية وحزب البعث العربي الاشتراكي والمؤتمر الشعبي وحزب الأمة مبارك الفاضل، إلى جانب شخصيات ومنظمات مدنية ونسوية وشبابية. رفضت حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد التوقيع على الرؤية المشتركة في أديس أبابا مع الكتلة الديمقراطية نسبة لرفض الكتلة تضمين نص بإبعاد المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما من العملية السياسية. وأكد الناطق الرسمي للحركة محمد الناير في بيان توضيحي أن الحركة متمسكة بالحلول الشاملة التي تقود لإيقاف وإنهاء الحرب بالسودان ومخاطبة الجذور التاريخية للأزمة وعدم مكافأة المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما على الحرب التي أشعلوها، بل تصنيفهم كمجموعات إرهابية ومنعهم من المشاركة أو لعب أي دور سياسي في الوقت الراهن أو المستقبل. وأضاف الناير في هذا الخصوص:
1: اتخذت الحركة موقفا بعدم التوقيع مع الكتلة الديمقراطية نسبة لرفضهم تضمين نص بإبعاد المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما في ورقة العملية السياسية. 2، تم الاتفاق مع القوى المناهضة للحرب بإبعاد الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني وواجهاتهما من العملية السياسية. 3، تظل حركة جيش تحرير السودان متمسكة بالحلول الشاملة التي تقود لإيقاف وإنهاء الحرب بالسودان ومخاطبة الجذور التاريخية للأزمة وعدم مكافأة المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما على الحرب التي أشعلوها، بل تصنيفهم كمجموعات إرهابية ومنعهم من المشاركة أو لعب أي دور سياسي في الوقت الراهن أو المستقبل.
0: من جانبها أعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان التيار الثوري الديمقراطي بقيادة ياسر عرمان رفضها وثيقة اللجنة التحضيرية والبيان الصحفي الصادر عن الاجتماع الأول للعملية السياسية السودانية المنعقدة في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا. وقالت نائبة رئيس الحركة بوسينة دينار في بيان، قالت أن العملية السياسية التي انطلقت في أديس أبابا شابها خسور كبير ولم تلتزم بما تم الاتفاق عليه مسبقا بين تحالف صمود وإعلان المبادئ السوداني رغم مشاركة الحركة في الاجتماع. وانتقدت رفض تضمين عبارة عدم مشاركة المؤتمر الوطني وواجهاته

0: ضمن الوثيقة، معتبرة أن ذلك يلغي بظلال من الشك حول الهدف النهائي للعملية السياسية، وقد يفهم باعتباره مكافأة للقوى السياسية التي ساهمت في إشعال الحرب. قتل 9 أشخاص مدنيين على الأقل في هجوم جديد وطائرة مسيرة على مدينة كوبونغ بولاية جنوب دارفور يوم الخميس. واستهدف الهجوم بحسب مصادر محلية عرب مدنية بحي منسي، ما أدى إلى مقتل سائق العرب في الحال. وبحسب المصادر واصلت الطائرة تحليقها واتجهت نحو الناحية الغربية من المدينة، حيث نفذت ضربة أخرى أسفرت عن مقتل 8 أشخاص. وجاء الهجوم بالطائرة المسيرة الجديد على مدينة كوبونغ بعد 4 أيام من الهجوم الأول على المدينة بطائرة مسيرة صباح الاثنين الماضي، حيث أدى لمقتل 20 مدنيا بينهم طفلان وامرأتين وجرح 5 آخرين. ونشرت مجموعات أبناء وبنات دار بني هلبة بالمهاجر الخميس قائمة بأسماء القتلى 20 مع أسماء ل5 جرحى ضحايا الهجوم المسير على المدينة يوم الاثنين الماضي. أكد ناظر عموم قبائل الهدندة ومحمد الأمين تريك على أن شرق السودان لن يكون ساحة للفتنة أو منطلقا لزعزعة استقرار البلاد، مشدد على أن الروابط الاجتماعية والتاريخية بين قبيلتي الهدندة والبني عامر أقوى من أي خلافات. ودعا تريك في مؤتمر الصحفي أمس إلى تأجيل النقاش حول القضايا والملفات الخلافية والصعبة بين المكونات القبلية إلى ما بعد انتهاء الحرب الحالية، مؤكدا الأولوية في المرحلة الراهنة يجب أن تتركز على حفظ الأمن وتعزيز وحدة الصف الوطني. أكد المجلس الأعلى لنظارات البيجا والعموديات المستقلة تمسكه بوحدة شعب البيجا ورفضه لأي محاولات تستهدف إثارة الفتن أو زرع الفرقة بين مكونات مجتمع شرق السودان، مشدد على أن قضايا الإقليم تمثل قضية شعب يسعى إلى انتزاع حقوقه المشروعة وليست قضايا أفراد وجماعات. وقال المجلس في تصريح صحفي صدر بعد اجتماع هيئته القيادية، قال أنه ناقش التطورات السياسية والمجتمعية الراهنة، مؤكد أن وحدة شعب البيجا تمثل ثابتا وطنيا ومجتمعيا راسخا لا يقبل المساومة أو التجزئة. حذر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن القضائي من أن 14 منطقة في شمال دارفور وجنوب دارفور وجنوب كردفان تواجه خطر المجاعة في حال تصاعدت الأعمال القتالية واستمرت القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية وحركة السلاح والأشخاص. وذكر التصنيف المرحلي وهو مرصد دولي لقياس أزمات الجوع أن مناطق الطينة وأنبرو وكورنوي والفاشر ومخيمات النازحين في الطينة وطويلة وأنبرو بشمال دارفور من المناطق المعرضة لخطر المجاعة، إضافة إلى الدلن وكادوغلي والبرام ومخيمات النازحين في كادوغلي وأمدورين بجنوب كردفان، فضلا عن محلية بليل بجنوب دارفور. أعلنت مبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق عن أوضاع إنسانية حرجة في مناطق الكرمك والباو وخيسان مع استمرار المواجهات العسكرية بين الجيش من جهة والحركة الشعبية وقوات الدعم السريع من جهة أخرى. وبحسب المبادرة فأن أكثر من 150 ألف شخص نزحوا من المحافظات الجنوبية بالنيل الأزرق إلى مدن الدمازين والروسيرز وجنيس شرق وود الماحي ومناطق أخرى نتيجة استمرار المعارك في تلك المناطق، ويواجه النازحون الفارون من محلية قيسان والقرى المجاورة إلى الحدود الأثيوبية ظروفا إنسانية صعبة مع غياب تام للمساعدات ونقص في الغذاء والمياه والرعاية الصحية. ناقشت اللجنة الأمنية لتأمين امتحانات الشهادة السودانية للعام 2026 بمدينة نيالة الترتيبات الأمنية والفنية الخاصة بانطلاق الامتحانات المقررة الأحد القادم 7 من شهر 6 الجاري. وبحث الاجتماع الذي ضم قيادات أمنية وتعليمية بولاية جنوب دارفور خطة تأمين مراكز الامتحانات وضمان سلامة الطلاب وسير الامتحانات في جميع مناطق سيطرة حكومة السلام. وقال رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور يوسف إدريس يوسف أن الولاية اكتملت ترتيباتها لعدد 33 مركزا للامتحانات بما يشمل تأمين المراكز وترحيل الطلاب والإعاشة وأعمال الكنترول. وفي ولاية النيل الأبيض قالت لجنة المعلمين أن إدارة المنطقة التعليمية بمحلية ربك أصدرت قرارات بنقل عدد من المعلمين والمعلمات إلى مدارس أخرى على خلفية مشاركتهم في الإضراب عن العمل الذي ينفذه المعلمون بالولاية للمطالبة بحقوقهم المهنية والمالية. وأثارت الخطوة انتقادات واسعة من لجنة المعلمين التي وصفتها بالإجراءات التعسفية. وذكرت لجنة المعلمين بالولاية في بيان أن قرارات النقل جاءت بتوجيه من وزير التربية والتعليم بالولاية، وطالت معلمين ومعلمات شاركوا في الإضراب للمطالبة بصرف مستحقات مالية متأخرة وإقرار هيكل راتبي عادل. وقع وزير المالية جبريل إبراهيم على اتفاقية ثلاثية مع بنك التنمية الأفريقي ومنظمة اليونيسف لإعادة هيكلة محفظة مشاريع المياه المتعثرة وتحويلها لمشروع طوارئ مياه وصرف صحي ببورت سودان وولايتي شمال وجنوب كردفان. وقالت وزارة المالية أن الاتفاقية تهدف لتوفير مياه شرب آمنة وشبكة صرف صحي لنحو 600 ألف شخص في بورت السودان، بجانب تأهيل مياه مدينة الأبيض بالطاقة الشمسية وإنشاء 8 ساحات للمياه بجنوب كردفان. قال الصحفي والمختص في قضايا البيئة ساري نجد أن قضايا البيئة والتغيير المناخي في السودان لا تزال تعامل باعتبارها ملفات ثانوية، رغم أن البلاد تعد من أكثر الدول تأثرا بالتغيرات المناخية على مستوى العالم، مشير إلى أن السودان حل في المركز الرابع من بين 186 دولة في ضعف القدرة على الصمود والتكيف مع الآثار المناخية. وأضاف لراديو دابنغا بمناسبة اليوم العالمي للبيئة أن تكلفة التكيف مع التغييرات المناخية في السودان مرتفعة، مشير إلى تقديرات صادرة عن بنك التنمية الأفريقي تفيد فإن البلاد تحتاج إلى نحو 2.5 مليار دولار سنويا لتعزيز قدرتها على الصمود والتكيف مع الآثار المناخية. وأضاف في هذا الخصوص:
1: لك أن تتخيل أن السودان يصنف في المركز الرابع حول العالم من حيث التأثر السالب بالتغيرات المناخية، يعني من ضمن 186 دولة نحن نمرة أربعة في عدم القدرة على الصمود والتكيف أمام التغيرات المناخية. الرقم ده مخيف، مخيف جدا، لأنه اعتمد على معايير كثيرة حساسة، يعني أذكر منها معيار تدهور الأراضي. وتدهور الأراضي هنا فيه إشارة لتقلص مساحات الغطاء النباتي والأراضي الزراعية لمصلحة الأراضي الجافة والزحف الصحراوي. التغير المناخي تأثيره كبير جدا على رطوبة التربة وعلى موارد المياه، وبالتالي بيزيد المساحة الجافة والمساحة الصحراوية في مقابل تقلص الغطاء النباتي والأراضي الزراعية.
0: الخبر الأخير في النشرة: مفتتح في العاصمة الأوغندية كامبالا معرض تشكيلي سوداني بعنوان كوشيات بمشاركة نخبة من التشكيليين السودانيين المقيمين في أوغندا وكينيا والسودان في محاولة لاستعادة الذاكرة الثقافية السودانية والتعبير عن تجارب المنفى والحنين إلى الوطن عبر الفن. وقال الفنان التشكيلي نصر الدين آدم الدومة أحد المشاركين في المعرض لراديو دبنجا أن فكرة المعرض جاءت تحت اسم كوشيات أو حكايات من كوش بمشاركة مجموعة من الفنانين. وأوضح أن المعرض يسعى إلى خلق مساحة يعبر من خلالها السودانيين عن أشواقهم وتجاربهم الإنسانية من خلال العمل التشكيلي. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. الجمعة الموافق 5 يونيو شهر 6 2026. في الجولة دي حنستمع للمواد التالية: خبير عسكري يقول من الصعب أن يتحول الدعم السريع لقوة نظامية.
3: الجيش السوداني لغرب السودان، الجيش السوداني لتحرير غرب السودان، لتحرير السودان.
2: هل فقدت السلطات السودانية قاعدة بيانات البطاقة الشخصية؟
4: إذا في خطورة في وجود عملة جديدة وعملة قديمة عند أي زول، برضو حيكون في خطورة في إنه عندك بطاقة جديدة ولا قديمة.
2: والسودان من أكثر الدول تأثرا بالتغييرات المناخية.
1: يعني من ضمن 186 دولة نحن نمرة 4 في عدم القدرة على الصمود والتكيف أمام التغيرات المناخية.
2: لاجئون بمصر يشتكون من تسييس قضية اللاجئين.
5: المسألة هي تم تسييسها تماما، مسألة اللاجئين، باعتبار أنه أنت كلاجئ ما عندك علاقة أصلا بسفارة بلدك.
2: ولدينا مواد أخرى ضمن هذه الجولة. فاصل قصير ونعود.
6: دبنجا، أخبار لكل السودان.
2: أهلا بكم مرة أخرى. قال الخبير العسكري محمد نور إن إعلان قوات الدعم السريع عن ترتيبات تنظيمية جديدة لقواته المقاتلة خطوة ذات أبعاد سياسية، واصفا إياها بأنها قفزة في الظلام. المزيد في الحديث الذي أدلى به لراديو دبنجا.
3: المسألة بتاعت تكوين الجيش هي ما عدد من الأفراد ولا عدد من الضباط وكذا. فإذا جيش نظامي معروف يعني تنظيمه، معروف تأهيله، معروف مسألة العقيدة وكذا. ففي حالة مجموعة تأسيس أو الميليشيات المتحالفة مع الدعم السريع وبما فيها حركة تحرير السودان الحلو، فأنا بتخيل إنه دي غفزة في الظلام، لأنه حتى أفرادهم يعني من الصعب جدا تدخلهم في هيكل تنظيمي وتحاول تعيد انضباطهم، لأنهم يتعاملوا مع الغادة بتاعينهم ومع المواطنين في الحرب دي بعدم انضباط واضح جدا وعدم قيادة وسيطرة. فعشان انت تعيد صياغة الأفراد دي بتحتاج لأنه تأهلهم تعليميا، بتحتاج تشغيلهم عسكريا، بتحتاج يعني تجيب الضباط الممكن يكونوا قيادة وغدوة للقوات اللي حتتكون دي. فهي ممكن تكون تسميات، يعني الجيش السوداني لغرب السودان، الجيش السوداني لتحرير غرب السودان، لتحرير السودان، يعني حاجة ممكن اسم يكون اسم جيش أو قوات مسلحة، لكن عمليا أنا ما بعتقد أنها هي حتكون مسألة ممكنة. ضيف على ذلك الإمكانيات التدريب والتأهيل، والناس دي معظمة يعني ناس يعني ما في كل ما بيكتبوا أميين، يعني هي ما المسألة بس ضرب نار وسلاح وكذا، تجي انت في شكل قوات مسلحة نظامية. فأنا بتخيل إنها هي خطوة سياسية للضغط على حكومة بورسودان ومراوغة قبل تحقيق السلام، بأنه نحن عندنا جيش، ما عندنا ميليشيات وما عندنا أفراد. يعني هي مرحلة تحضيرية لمرحلة السلام، في أنه جيشهم ده كله يكون منطوي تحت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية. أضف على ذلك يعني هو بيتكلم عن جيش وطني. جيش وطني معناه بيعني كل الوطن، بشماله شرقه وسطه غربه جنوبه. فدي ما متوفر حاليا في قوات الدعم السريع وقوات الحلو، يعني ما بتلقى فيه نسبة كبيرة من قبائل من الشمالية ومن الشرق ومن الوسط ومن الجنوب الشرقي. فهو ما حيكون جيش وطني بمعنى جيش وطني أكثر من أنه هو يعني جيش ممكن يسموه جيش الدعم السريع، جيش تحرير السودان، جيش لكن ما ممكن يكون يعني قوات تقدر يقول عليها وطنية وقومية ومتعددة القبائل والأفراد وكده. فأنا ما بتخيل إنها حتنجح نفس القوات دي ذاتها بنفس تشكيلة وبنفس يعني اليونيفورم بتاع، بس بدها اسم قوات مسلحة أيا كان. يعني
2: تناقلت الأخبار الاختفاء الكامل لقاعدة بيانات البطاقة الشخصية بالخرطوم، رغم أن السلطات أعلنت في وقت سابق عن استعادة قاعدة بيانات الرقم الوطني. فهل اختفت قاعدة البيانات بالفعل؟ وما هو تأثير ذلك إذا حدث؟ الخبير في مجال الاتصالات الدولية وتقانة المعلومات عمار قاسم حمود اشرح لنا المزيد عن هذا الموضوع.
4: بخصوص موضوع البطاقة القومية، حق نفهم من ناحية تقنية إنه البطاقة القومية هي متفرع من أصل أو جذر واحد. الجذر هو شيء مرجعي بتستمد كل الأوراق الثبوتية لأي شخص وجوده انطلاقا منه، وهو الرقم الوطني. فإذا كان تم استعادة كاملة لقاعدة بيانات الرقم الوطني، فكل شيء بعد كده بيكون ضرره محدود، إذا كان في ضرر طبعا. وبالتالي ما في خوف كثير من هذه الجزئية. ربما نأتي لاحقا لتفصيل أنه ممكن يكون في خوف من شنو. البطاقة القومية زي ما ذكرت هي متفرع من الرقم الوطني، وهي زيها وزي الجواز اللي بيطبع في منافذ عدة، وتم الطباعة حتى مؤخرا، والناس في ناس حصلت على جوازات مؤخرا. وبالتالي هناك استعادة للسجل المدني، بل هناك نتائج فعلية للاستعادة دي. فده شيء مطمن إنه الأوراق الثبوتية للناس ممكن تكون موجودة ومحفوظة، والحمد لله. تأثير الحرب، يمكن في تأثيرات كبيرة حاصلة في الجانب الفيزيائي، بمعنى إنه المعدات نفسها يتم تحطيمها أو يتم إتلافها وتكون تعرضت للحرائق أو خلافه، وبالتالي الشيء المخزن فيها خلاص يعني في صعوبة، وفي إمكانيات فنية في استعادتها، لكن دي إلا لبيانات حساسة جدا وما فيش لها نسخ احتياطية وما فيش لها تخزين في أي من الأماكن. لكن في الحالة الطبيعية والعادية ولمثل هذه الأمور من الحساسية بيكون دائما في مش نسخة احتياطية، في نسخ احتياطية أحيانا في أماكن فيزيائية مختلفة، مدن مختلفة، وأحيانا في أماكن بيقولوا عليها محفوظة سحابيا، ودي طبعا بتكون مشفرة، لأنه في الغالب أنت لما تخزن سحابيا معناها في طرف ثالث ربما خارج الدولة، وتخزين البيانات فيه بيتم بعد التشفير واستعادتها بيتم فيها فك التشفير وبتستعيد بياناتك. فمن الواضح أنه الرقم الوطني سليم والحمد لله. والشيء الملتبس على الناس حاليا في مسألة البطاقة القومية، البطاقة القومية بالمناسبة لا تختلف في معلوماتها عن الرقم الوطني كثيرا، عندها فقط حاجتين يمكن إضافيات، لكن باقي المعلومات كلها موجودة بما فيها الاسم وبما فيها العمل أو مكان الميلاد والنوع وكل شيء. فقط هي تزيد بأنه فيها حاجة عن فصيلة الدم ومكان لرقم الهاتف، لكن خلاف كده اللي موجود على الرقم الوطني هو موجود عليه البطاقة الشخصية. فبالتالي زي ما ذكرت ما في إشكالية كبيرة. الإشكالية ظهرت في البطاقة ربما تكون نتيجة لآلات الطباعة اللي بتطبع البطاقة نفسها، بطاقة طبعا فيزيائيا حاجة كده بسيطة صغيرة سلموك ليها، ما زي الأوراق بتاعت الرقم الوطني أو الجوازات أو غيره، بطاقة صغيرة. فطباعتها ربما تكون المكنات أو المعدات اللي بتطبع البطاقات هذه تعرضت للتلف. فهل من الحكمة مثلا يطبعوا بآلات متطابقة تماما مع اللي كانت موجودة سابقا، ولا ممكن يكون في معدات جديدة للطباعة وبالتالي شكل مختلف للبطاقة نفسها. وأنا أعتقد أنه في اتجاه بأنه تكون في حاجة جديدة، بمعنى أنه زي ما حصل في تغيير العملة وخلافه حياة كثيرة، كذلك دي فرصة أنه يكون في نسخة جديدة من البطاقة القومية. طبعا دي ما فيها مشكلة، بس بالحاصل في البلد في الحرب دي ربما أنت شايل بطاقة قديمة لبطاقة جديدة، زي الحاصل بأنه أنت شايل عملة قديمة وعملة جديدة. إذا في خطورة في وجود عملة جديدة وعملة قديمة عند أي زول، برضو حيكون في خطورة في أنه عندك بطاقة جديدة ولا قديمة. بس دي إشكالية مربوطة بالحرب، مربوطة بتفسير نوع الوثائق اللي أنت بتشيلها إذا كان عندها مدلول سياسي أو ربما خطورة أمنية. لكن غير كده ما فيها مشكلة، وممكن تظهر لاحقا بطاقات بواجهة جديدة وبشكل جديد وتكون عادية. كل البطاقات تكون يعني مبرية للذمة القديمة أو اللي محتفظين بها الناس يعني من قبل الحرب، والجديدة اللي بتطرح بعد الحرب. الحدث الأكبر في الجانب بتاع الأوراق الثبوتية هذه هو وجود عامل جديد وهو تطور رقمي والخاص بسودا باس، بمعنى أنه أنت لما تنزل هذا التطبيق عندك ده واجهة للمعاملات الرسمية والحكومية، بتحليك أنك تحصل على نسخة إلكترونية من جوازك، من الرقم الوطني بتاعك، من غيره من الأمور، وربما تكون مربوطة فيما بعد بالحصول على أي خدمات حكومية أو حتى خدمات مصرفية. دي يمكن إذا عندها خطورة وعندها حياة، دي حاجات تانية مرتبطة بسياقات زي ما ذكرنا، زي مسألة العملة القديمة والجديدة. لكن إجمالا أنا بقول إنه بما أن الرقم الوطني كجذر موجود، فبالتالي إمكانية طباعة بطاقة جديدة موجودة، أو يعني إمكانية كبيرة جدا ويمكن أن تتم. ليس بالضروري أنها تكون مشابهة للحاجة اللي كانت قبل الحرب، لكن هي بطاقة زي ما ذكرت شبيهة أو تؤدي نفس الغرض بتاع البطاقة القديمة، وربما نرى نسخ منها جديدة في الأيام الجاية. هذا إجمالا عن موضوع البطاقة القومية وما نشا حولها من حديث. شكرا لكم. عمار قاسم حمودة.
2: ما زالت وسائل التواصل الاجتماعي تشتعل بالحوار والجدل والأسئلة حول مصير اللاجئين السودانيين في مصر بعد دخول قانون اللجوء الجديد 2024 حيز التنفيذ بصدور لائحته التنفيذية. الناشطة نجدة منصور تقول بأن قضية اللاجئين تم إخراجها من المناخ الإنساني وتحويلها لقضية سياسية.
5: نحن يا جماعة ما ملفات، نحن بشر عندنا أسرارنا واللي اتمنى بها المفوضية، عندنا كيساتنا اللي اتمنى بها المفوضية، فلا يمكن أنه يتم إدارة ملف اللجوء كمسألة إدارية، وهي أصلا ما إدارية من بداية الحملات، لأنه المسألة هي تم تسييسها تماما، مسألة اللاجئين، باعتبار أنه أنت كلاجئ ما عندك علاقة أصلا بسفارة بلدك. ولكن نحن نعلم تماما أنه في واحدة من السلاسل المهمة شديد جدا في التحقيقات أنه بيتم عبر السفارة السودانية بالقاهرة، وهي دي مشكلة كبيرة شديد جدا بالنسبة لنا. إحنا أنا كناشطة سياسية لاجئة في مصر بعتبر أن السفارة السودانية بالنسبة لي مهدد، ما بقدر أعمل أي إجراء أنا في السفارة، نهيك عن أن أنا أمشي السفارة عشان هي تغرر في مصيري أنا كلاجئة. فبالتالي مسألة وجود ملف اللاجئين في يد جهة هي حكومية، وده تسييس بالنسبة لقضايا اللاجئين. إذا كانت المفوضية موجودة هي في داخل أي دولة، هي يعني جهة مستقلة. نحن بنتكلم عن إنه مسألة إدارة ملف اللاجئين في مصر هي بتتم عبر جهة بالتنسيقية، بالتنسيق مع المفوضية في قانون ولائحة، ولكن نحن اللي ما ممكن نغض عنه الطرف أبدا إنه تمت انتهاكات واسعة جدا للحق في الحياة حتى، وللحق في التحرك، وللحق في إنه أنت يعني تمارس حياتك بشكل طبيعي بكل تفاصيله. في مصر اللاجئين السودانيين ناس ماتت ما في زول عارف إنه ماتوا ليه، لأنه في معاملة سيئة جدا داخل السجون. عايزين نغض الطرف عن الحاجة دي. طيب اللي بيحصل شنو فيما بعد؟ يعني بناء على الحصل هل نحن أسي حاليا آمنين؟ لا، أي زول الليلة الصحة أو من أمس وكل اللاجئين السودانيين بيتساءلوا مصيرنا شنو، لأنه نحن بنتعامل مع المفوضية كجهة مستغلة، ولكن الحكومة المصرية جهة سياسية. بعدين مسألة إنه باسم الأمن الوطني، نحن باسم في السودان بيتم تلفيق تهم لنا باعتبارين إنه نحن جهة معادية للدولة، لمجرد إحنا بنقول إنه نحن ضد الحرب. فشنو التقدير بالنسبة لمسألة إنه أنت هتتعامل معينا كلاجئ؟ نحن ما أكثر من لاجئين، نحن ما عندنا حاجة تأسينا ولا عندنا أعمال بنقوم بها غير هي بصوف مصلحة الإنسانية وفي مصلحة الوطن حتى يعني. فنحن مهددين يعني حرفيا باسم تحويل ملفاتنا يعني تسييسة. ما في زول بيقدر يتكلم عن دولة، أنا ما بتكلم إطلاقا عن مصر ولا عن السياسة المصرية، أنا بتكلم ويعني ده واضح أصلا للعيان إنه في انتهاكات واسعة تمت من السلطات المصرية. ده اللي إحنا ممكن نتكلم عنه، إنه مصر تمارس السياسة كيف في دولتها يعني، دي ما حاجة إحنا نقدر نتكلم فيها، ما من حق إحنا نتكلم فيها. أنا بتكلم عنه واضح جدا إنه إحنا إحالة ملفاتنا لجهة غير مستقلة ده تسييس، وده بيمس بحقوقنا بشكل واضح. وشكرا.
2: بحسب الدراسات التي أجريت والتقارير الخاصة بالبيئة، فإن السودان يحتل المرتبة الرابعة عالميا بين الدول الأكثر تضررا من التغيرات المناخية، ومع ذلك يتعامل الناس مع قضايا البيئة باعتبارها أمرا ثانويا. الصحفي والمختص في قضايا البيئة ساري نقود يحدثنا بالمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع.
1: الحقيقة في المسألة السودانية هنا في مفارقة غريبة جدا، ليلة نحن لو جينا طرحنا أي نقاش حول البيئة في المجالس السودانية دائما التفاعل بيكون على شاكلة أنه يا أخي دي قضايا للمترفين، للبلدان الحلحلة مشاكلها، لكن إحنا أولوياتنا غير. المفارقة داير أقول هنا أنه في واقع الأمر السودان يعتبر من أكثر البلدان حول العالم تأثرا سلبيا بالتغيرات المناخية، والكلام ده ما إنشائي يعني ولا كلام اعتباطي يعني، لكن دي دراسات علمية منشورة وتقارير موثقة. وأخيرا كان تقرير نشرته جامعة نوتردام الأمريكية، ودي جامعة بتنشر تقرير سنوي فيه مؤشر لتأثر بلدان العالم بالتغيرات المناخية. المؤشر ده بيضم 186 دولة حول العالم. لك أن تتخيل أن السودان يصنف في المركز الرابع حول العالم من حيث التأثر السالب بالتغيرات المناخية، يعني من ضمن 186 دولة نحن نمر 4 في عدم القدرة على الصمود والتكيف أمام التغيرات المناخية. الرقم ده مخيف، مخيف جدا، لأنه اعتمد على معايير كثيرة حساسة. يعني أذكر منها معيار تدهور الأراضي، وتدهور الأراضي هنا فيه إشارة لتقلص مساحات الغطاء النباتي والأراضي الزراعية لمصلحة الأراضي الجافة والزحف الصحراوي. التغير المناخي تأثيره كبير جدا على رطوبة التربة وعلى موارد المياه، وبالتالي بيزيد المساحة الجافة والمساحة الصحراوية في مقابل تقلص الغطاء النباتي والأراضي الزراعية. وده هنا عنده انعكاس مباشر على الأمن القومي من ناحية الأمن الغذائي. وهلك أنت تتخيل يعني أنه الأراضي الزراعية لما تتقلص المحاصيل الزراعية حتفشل، بالتالي أسعار الغذاء حترتفع، تضطر الدولة لاستيراد أكثر الغذاء، ارتفاع في الفاتورة، ازدياد لسعر الصرف للدولار، وارتدادات كبيرة على الاقتصاد. كذلك من الناحية الأمنية، يعني لا زالت في الذاكرة الصراعات بين الرعاة والمزارعين، وتأثير أيضا على اندلاع النزاع في دارفور في 2003. يعني لأنه كثير من المؤسسات الدولية ذكرت أنه حرب دارفور في 2003 قد تكون أول حرب مناخية في القرن 21، اعتمادا على الصراع على الموارد الناتج عن التغيرات المناخية. والقائمة تطول، يعني اعتماد التصنيف من جامعة نوتردام أن السودان من أكثر البلدان المتضررة من التغير المناخي اعتمد أيضا على عوامل أخرى زي الفيضانات. ونحن في ذاكرتنا القريبة الفيضانات اللي حصلت في العام الماضي عام 2025 وفي عام 2024، وما ترتب عليها من أضرار كبيرة جدا في البنى التحتية، إضافة للأضرار الصحية. معروف جدا أن الفيضانات هي لاعب أساسي وبيئة مناسبة جدا لانتشار الوبائيات، مرحلة ما بعد الفيضان وتراكم المياه الراكدة اللي هي بتمثل بيئة خصبة لنمو الممرضات على رأسها البعوض الناقل للملاريا والناقل لحمى الضنك، بالإضافة للبكتيريا المسببة للكوليرا. دي كلها كانت ضمن الخسائر الكبرى اللي تضرر منها السودان خلال السنوات الماضية. ولو حولنا دي لأرقام حتكون في الحسبة بمليارات الدولارات. وهنا أنا أذكر برضو يعني أنه بنك التنمية الأفريقي ذكر أن السودان، والكلام ده التقرير ده في 2021 يعني ما قبل الحرب، أن السودان بيحتاج سنويا ل2 مليار ونص دولار 2.5 مليار دولار ليتمكن من الصمود والتكيف أمام التغيرات المناخية. وده ما دفع العالم يعني أيضا إلى أنه ينشئ صندوق ما يعرف بصندوق التعويضات والخسائر، واللي هو بيندرج تحت مفهوم العدالة البيئية أو العدالة المناخية، باعتبار أنه البلدان اللي تسببت في ظاهرة الاحتباس الحراري والتغير المناخي هي البلدان الصناعية زي البلدان الأوروبية وأمريكا والبرازيل واليابان والهند والصين وغيره. ودي بلدان أصلا لا تقع في المناطق الحارة، بالتالي تأثرها بالتغيرات المناخية كان أقلها، ما زي البلدان اللي بتقع في مناطق جنوب الصحراء زي السودان، واللي هو لم يسهم في خلال تاريخه كله بتلوث للكوكب، لكن هو بيدفع الثمن لأنه موقعه الجغرافي بيجعله أكثر تأثرا بالتغيرات المناخية. فنشأ من هنا مفهوم العدالة البيئية. أعتقد إحنا في السودان محتاجين أنه نرسخ هذه المفاهيم، الناس تكون عارفة أنها تعرضت لمظلمة مناخية وتعرف أنه هي عندها حقوق، وقبل كل شيء تعرف أنها هي متضررة بيئيا، وكثير من المآسي اللي بتعيش حاليا مرتبطة بالتغير المناخي. فده المدخل التوعوي أول شيء نمرة واحد، عشان نقدر بعد ذاك ننتقل لمحاور أخرى نعرف حقوقنا وين ونطالب بها. لكن في الأول محتاجين نعرف أنه نحن فعلا متضررين، والمسألة البيئية ليست رفاهية لكنها مرتبطة ارتباط وثيق كوننا رابع دولة في العالم متأثرة بالتغيرات المناخية.
2: شارك المستشار محمد مكاوي عضو مجلس تشريعي مدينة بريستول بالمملكة المتحدة، وللعام الثاني على التوالي في سباق ماراثون بريستول للجري من أجل السودان، وذلك في 10 مايو الماضي. نستمع إليه في هذا الحديث الذي أدنى به لراديو دبنجا بهذه المناسبة.
7: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم المستشار محمد مكاوي من مدينة بريستول، مجلس تشريع مدينة بريستول للمملكة المتحدة. السنة دي في 10 مايو وللعام الثاني على التوالي شاركت في ماراثون بريستول للجري عشان السودان. الحمد لله ربنا وفقنا وجمعنا مبلغ حوالي 2783 جنيه استرليني بتبرعات من بريطانيين وسودانيين وأبناء الجاليات الأخرى. المبلغ بإذن الله كله ماشي لمنظمة يسار الخيرية عبر حملة باسم سودان إن كرايسيس من العام الماضي. والمنظمة دي منظمة سار شغالة في العمل الإنساني والطوعي والتطوعي في السودان وشرق أفريقيا. الشكر لكل زول وقف معانا وما زال بيدعم. بعيدا عن ماراثون بنشارك في فعاليات تانية كثيرة هنا لدعم مجاليات والسودانيين بالخارج وحملات تبرع أنشطة توعوية وفعاليات جمع تبرعات موسمية. وجودنا في المهجر بخلينا جسر بين معاناة أهلنا في السودان وبين مؤسسات الدعم هنا في بريطانيا. ورسالتي لكل سوداني وسودانية في الخارج، حاول أنك تشارك في فعاليات زي دي أو أي فعالية أنت بتقدر تقدم فيها، لأن السودان حسيت فيه وأكبر كارثة إنسانية في القرن الحالي ويعني في منطقتنا وفي العالم. وكل مساهمة ولو بسيطة بتفرق مع زول محتاج. وختاما يعني أنا أتمنى من كل قلبي أن صوتنا ذا يوصل وأن السودان يرجع آمن مطمئن والناس تلقى العون والكرامة في وطنها ويعود الجميع لمدن وقراهم وأعمالهم ويعم الأمن والأمان والسلام ربوع السودان الحبيب قريبا بإذن الله تعالى. وشكرا لراديو دبنجا وشكرا لبرنامج سودانيين بالخارج وللأستاذ سليمان سري على المساحة، وربنا يجمعنا على خير. شكرا جزيلا.
2: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
2: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به أنه الزول بقدر الإمكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في أنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في أنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول التفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجه برضو الضروريه انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاولي للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. زول اي زول يتعرض لكارثه خاصه الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشى اتجاهه وهو مشى اتجاهه وزوجه مشى اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني زول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحته الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحده من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بيكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت، مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بيكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، لخدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما هتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته، لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى
3: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
4: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الجمعة 5 من شهر 6 سنة 2026. تزعت قتلى في هجوم جديد بطائرة مسيرة على مدينة كوبون بولاية جنوب دارفور، والهجرة الدولية تعلن عن نزوح 1520 شخصا من المدينة. دوي انفجارات قوية تحيز مناطق غرب أمدرمان فجر اليوم، وحالة من القلق والمخاوف تسود المدينة. معارك في النيل الأزرق، ومنظمة الهجرة الدولية تعلن عن نزوح 385 شخصا من ولاية جنوب كردفان في أسبوع واحد. قوى سياسية ومدنية تتوافق في أديس أبابا على رؤية مشتركة لإطلاق مسار سلام يقود إلى عملية سياسية شاملة تنهي الحرب. صمود والكتلة الديمقراطية والبعث والشعبي والأمة تتوافق على مسار سلام عبر لجنة تحضيرية تتولى إطلاق العملية السياسية. البيان الصحفي للقوى المشتركة في اجتماع أديس أبابا يشدد على مصالحة مجتمعية شاملة وعقد اجتماعي جديد يقوم على العدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية. حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد ترفض التوقيع على الرؤية المشتركة مع الكتلة الديمقراطية في أديس أبابا لرفضهم تضمين نص بإبعاد المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهتهما في العملية السياسية. الحركة تؤكد موقفها الثابت والمبدئي بالتعامل الإيجابي مع كافة المبادرات الوطنية والإقليمية والدولية ذات المصداقية والمستندة على بيان الرباعية وإعلام مبادئ نيروبي. الحركة الشعبية التيار الثوري الديمقراطي قيادة عرمان تقول أنها لم توافق على وثيقة اللجنة التحضيرية للعملية السياسية والبيان الصحفي الصادر عن اجتماع أديس أبابا. التيار الثوري يقول اجتماع العملية السياسية بأديس أبابا شابه قصور كبير ولم يلتزم بما تم الاتفاق عليه من قبل تحالف صمود وإعلام مبادئ نيروبي. في الذكرى السابعة لمجزرة فض اعتصام القيادة العامة، هيئة محامي دارفور تقول لا سقوط للحق بالتقادم ولا إفلات من العقاب. السودان يتصدر قائمة الدول الأكثر تأثرا بالأزمات المهملة على مستوى العالم. الناظر تريك يؤكد في مؤتمر صحفي نحن لسنا أهل فتنة والسودان لن يؤتى من الشرق. التجمع الاتحادي يحذر من تداعيات أحداث كسلة على السلم الاجتماعي ويدعو لضبط النفس. الهيئة القيادية لقبائل الأمرأر والعموديات المستقلة تحذر من تصاعد خطاب الكراهية وتدعو إلى تعزيز التعايش السلمي. وزارة التربية بولاية القضارف تلغي نظام الفصول الموازية في جميع المراحل التعليمية. السلطات الليبية تصر على ترحيل اللاجئين وتؤكد عدم اعترافها ببطاقات مفوضية اللاجئين. لجنة المعلمين بالنيل الأبيض ترفض نقل معلمين بسبب مشاركتهم في الإضراب عن العمل في الولاية. تحذيرات من فشل الموسم الزراعي الصيفي وخروج مشروع الجزيرة من دائرة الإنتاج. التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي يقول 14 منطقة في شمال وجنوب دارفور وجنوب كردفان تواجه خطر المجاعة. العطش يحاصر الآلاف في إدارية عيال بخيت التابع لمحلية الخوي بغرب كردفان، وسعر البرميل يتجاوز 40,000 جنيه. الهلال ينازل هلال الفاشل في الجولة السادسة من دوري النخبة بملعب كوبر عصر اليوم الجمعة. وأخيرا مستمعينا الكرام، منتخب السودان الأولمبي للسيدات يتعرض لخسارة قاسية بالمغرب أمام منتخب جزر القمر بنتيجة 17 هدف دون مقابل.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الجمعة 5 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: قوى سياسية ومدنية تتوافق بأديس أبابا على رؤية مشتركة للعملية السياسية وحوار سوداني شامل عبر لجنة تحضيرية. عبد الواحد وعرمان يرفضان التوقيع على الرؤية المشتركة بسبب عدم نصها بإبعاد الحركة الإسلامية وواجهاتها من العملية السياسية. مقتل 9 أشخاص مدنيين على الأقل في هجوم جديد بطائرة مسيرة على مدينة كابون بولاية جنوب دارفور. معارك ونزوح في ولاية النيل الأزرق وسماع دوي انفجارات في أم درمان وسط مطالب واسعة من السودانيين بوقف الحرب. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت قوى سياسية ومدنية سودانية بعد اجتماع تشاوري استضافته العاصمة الأثيوبية أديس أبابا يومي الأربعاء والخميس، أعلنت التوصل إلى رؤية مشتركة لتدشين مسار سلام سوداني يهدف إلى إنهاء الحرب وإطلاق عملية سياسية شاملة عبر لجنة تحضيرية تمهيدا للتوصل إلى حل سلمي مستدام يحافظ على وحدة السودان وسيادته ويعالج جذور الأزمة. وناشدت القوى المشاركة جميع السودانيين والسودانيات فضلا عن الأطراف الإقليمية والدولية الداعمة للسلام تكثيف الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب وفتح الطريق أمام مستقبل يقوم على السلام والاستقرار والحرية والعدالة والتنمية. وشارك في الاجتماع ممثلون عن تحالف صمود والكتلة الديمقراطية وحزب البعث العربي الاشتراكي والمؤتمر الشعبي وحزب الأمة مبارك الفاضل، إلى جانب شخصيات ومنظمات مدنية ونسبية وشبابية. رفضت حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد التوقيع على الرؤية المشتركة في أديس أبابا مع الكتلة الديمقراطية نسبة لرفض الكتلة تضمين نصب بعد المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما من العملية السياسية. وأكد الناطق الرسمي للحركة محمد الناير في بيان توضيحي أن الحركة متمسكة بالحلول الشاملة التي تقود لإيقاف وإنهاء الحرب بالسودان ومخاطبة الجذور التاريخية للأزمة وعدم مكافأة المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما على الحرب التي أشعلوها، بل تصنيفهم كمجموعات إرهابية ومنعهم من المشاركة أو لعب أي دور سياسي في الوقت الراهن أو المستقبل. وأضاف الناير في هذا الخصوص:
1: اتخذت الحركة موقفا بعدم التوقيع مع الكتلة الديمقراطية نسبة لرفضهم تضمين نص بإبعاد المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما في ورقة العملية السياسية. 2. تم الاتفاق مع القوى المناهضة للحرب بإبعاد الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني وواجهاتهما من العملية السياسية. 3. تظل حركة جيش تحرير السودان متمسكة بالحلول الشاملة التي تقود لإيقاف وإنهاء الحرب بالسودان ومخاطبة الجذور التاريخية للأزمة وعدم مكافأة المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما على الحرب التي أشعلوها، بل تصنيفهم كمجموعات إرهابية ومنعهم من المشاركة أو لعب أي دور سياسي في الوقت الراهن أو المستقبل.
0: من جانبها أعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان التيار الثوري الديمقراطي بقيادة ياسر عرمان رفضها وثيقة اللجنة التحضيرية والبيان الصحفي الصادر عن الاجتماع الأول للعملية السياسية السودانية المنعقدة في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا. وقالت نائبة رئيس الحركة بوسينة دينار في بيان، قالت أن العملية السياسية التي انطلقت في أديس أبابا شابها خسور كبير ولم تلتزم بما تم الاتفاق عليه مسبقا بين تحالف صمود وإعلان المبادئ السوداني

0: رغم مشاركة الحركة في الاجتماع، وانتقدت رفض تضمين عبارة عدم مشاركة المؤتمر الوطني وواجهاته ضمن الوثيقة، معتبرة أن ذلك يلغي بظلال من الشك حول الهدف النهائي للعملية السياسية، وقد يفهم باعتباره مكافأة للقوى السياسية التي ساهمت في إشعال الحرب. قتل 9 أشخاص مدنيين على الأقل في هجوم جديد بطائرة مسيرة على مدينة كوبونغ بولاية جنوب دارفور يوم الخميس. واستهدف الهجوم بحسب مصادر محلية عربة مدنية بحي منسي، ما أدى إلى مقتل سائق العرب في الحال. وبحسب المصادر واصلت الطائرة تحليقها واتجهت نحو الناحية الغربية من المدينة، حيث نفذت ضربة أخرى أسفرت عن مقتل 8 أشخاص. وجاء الهجوم بالطائرة المسيرة الجديد على مدينة كوبونغ بعد 4 أيام من الهجوم الأول على المدينة بطائرة مسيرة صباح الاثنين الماضي، حيث أدى لمقتل 20 مدنيين بينهم طفلان وامرأتين وجرح 5 آخرين. ونشرت مجموعات أبناء وبنات دار بني هلبة بالمهاجر الخميس قائمة بأسماء القتلى 20 مع أسماء ل5 جرحى ضحايا الهجوم المسير على المدينة يوم الاثنين الماضي. أكد ناظر عموم قبائل الهدندوة محمد الأمين تريك على أن شرق السودان لن يكون ساحل الفتنة أو منطلقا لزعزعة استقرار البلاد، مشدد على أن الروابط الاجتماعية والتاريخية بين قبيلتي الهدندوة والبني عامر أقوى من أي خلافات. ودعا تريك في مؤتمر الصحفي أمس إلى تأجيل النقاش حول القضايا والملفات الخلافية والصعبة بين المكونات القبلية إلى ما بعد انتهاء الحرب الحالية، مؤكدا أن الأولوية في المرحلة الراهنة يجب أن تتركز على حفظ الأمن وتعزيز وحدة الصف الوطني. أكد المجلس الأعلى لنظارات البيجا والعموديات المستقلة تمسكه بوحدة شعب البيجا ورفضه لأي محاولات تستهدف إثارة الفتن أو زرع الفرقة بين مكونات مجتمع شرق السودان، مشدد على أن قضايا الإقليم تمثل قضية شعب يسعى إلى انتزاع حقوقه المشروعة وليست قضايا أفراد وجماعات. وقال المجلس في تصريح صحفي صدر بعد اجتماع هيئته القيادية، قال أنه ناقش التطورات السياسية والمجتمعية الراهنة، مؤكدا أن وحدة شعب البيجا تمثل ثابتا وطنيا ومجتمعيا راسخا لا يقبل المساومة أو التجزئة. حذر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن القضائي من أن 14 منطقة في شمال دارفور وجنوب دارفور وجنوب كردفان تواجه خطر المجاعة في حال تصاعدت الأعمال القتالية واستمرت القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية وحركة السلع والأشخاص. وذكر التصنيف المرحلي وهو مرصد دولي لقياس أزمات الجوع أن مناطق الطينة وأنبرو وكورنوي والفاشر ومخيمات النازحين في الطينة وطويلة وأنبرو بشمال دارفور من المناطق المعرضة لخطر المجاعة، إضافة إلى الدلن وكادوغلي والبرام ومخيمات النازحين في كادوغلي وأمدورين بجنوب كردفان، فضلا عن محلية بليل بجنوب دارفور. أعلنت مبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق أن أوضاع إنسانية حرجة في مناطق الكرمك والباو وخيسان مع استمرار المواجهات العسكرية بين الجيش من جهة والحركة الشعبية وقوات الدعم السريع من جهة أخرى. وبحسب المبادرة فأن أكثر من 150 ألف شخص نزحوا من المحافظات الجنوبية بالنيل الأزرق إلى مدن الدمازين والروسيرز وجنيس شرق وود الماحي ومناطق أخرى نتيجة استمرار المعارك في تلك المناطق، ويواجه النازحون الفارون من محلية قيسان والقرى المجاورة إلى الحدود الأثيوبية ظروفا إنسانية صعبة مع غياب تام للمساعدات ونقص في الغذاء والمياه والرعاية الصحية. ناقشت اللجنة الأمنية لتأمين امتحانات الشهادة السودانية للعام 2026 بمدينة نيال الترتيبات الأمنية والفنية الخاصة بانطلاق الامتحانات المقررة الأحد القادم 7 من شهر 6 الجاري، وبحث الاجتماع الذي ضم قيادات أمنية وتعليمية بولاية جنوب دارفور خطة تأمين مراكز الامتحانات وضمان سلامة الطلاب وسير الامتحانات في جميع مناطق سيطرة حكومة السلام. وقال رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور يوسف إدريس يوسف أن الولاية اكتملت ترتيباتها لعدد 33 مركزا للامتحانات بما يشمل تأمين المراكز وترحيل الطلاب والإعاشة وأعمال الكنترول. وفي ولاية النيل الأبيض قالت لجنة المعلمين أن إدارة المنطقة التعليمية بمحلية ربك أصدرت قرارات بنقل عدد من المعلمين والمعلمات إلى مدارس أخرى على خلفية مشاركتهم في الإضراب عن العمل الذي ينفذه المعلمون بالولاية للمطالبة بحقوقهم المهنية والمالية. وأثارت الخطوة انتقادات واسعة من لجنة المعلمين التي وصفتها بالإجراءات التعسفية. وذكرت لجنة المعلمين بالولاية في بيان أن قرارات النقل جاءت بتوجيه من وزير التربية والتعليم بالولاية، وطالت معلمين ومعلمات شاركوا في الإضراب للمطالبة بصرف مستحقات مالية متأخرة وإقرار هيكل راتبي عادل. وقع وزير المالية جبريل إبراهيم على اتفاقية ثلاثية مع بنك التنمية الأفريقي ومنظمة اليونيسف لإعادة هيكلة محفظة مشاريع المياه المتعثرة وتحويلها لمشروع طوارئ مياه وصرف صحي ببورت سودان وولايتي شمال وجنوب كردفان. وقالت وزارة المالية أن الاتفاقية تهدف لتوفير مياه شرب آمنة وشبكة صرف صحي لنحو 600 ألف شخص في بورت السودان، بجانب تأهيل مياه مدينة الأبيض بالطاقة الشمسية وإنشاء 8 ساحات للمياه بجنوب كردفان. قال الصحفي والمختص في قضايا البيئة ساري نوجد أن قضايا البيئة والتغيير المناخي في السودان لا تزال تعامل باعتبارها ملفات ثانوية، رغم أن البلاد تعد من أكثر الدول تأثرا بالتغيرات المناخية على مستوى العالم، مشير إلى أن السودان حل في المركز الرابع من بين 186 دولة في ضعف القدرة على الصمود والتكيف مع الآثار المناخية. وأضاف لراديو دابنجا بمناسبة اليوم العالمي للبيئة أن تكلفة التكيف مع التغييرات المناخية في السودان مرتفعة، مشير إلى تقديرات صادرة عن بنك التنمية الأفريقي تفيد بأن البلاد تحتاج إلى نحو 2.5 مليار دولار سنويا لتعزيز قدرتها على الصمود والتكيف مع الآثار المناخية. وأضاف في هذا الخصوص:
1: لك أن تتخيل أن السودان يصنف في المركز الرابع حول العالم من حيث التأثر السالب بالتغيرات المناخية، يعني من ضمن 186 دولة نحن نمرة أربعة في عدم القدرة على الصمود والتكيف أمام التغيرات المناخية. الرقم ده مخيف، مخيف جدا، لأنه اعتمد على معايير كثيرة حساسة، يعني أذكر منها معيار تدهور الأراضي. وتدهور الأراضي هنا فيه إشارة لتقلص مساحات الغطاء النباتي والأراضي الزراعية لمصلحة الأراضي الجافة والزحف الصحراوي. التغير المناخي تأثيره كبير جدا على رطوبة التربة وعلى موارد المياه، وبالتالي بيزيد المساحة الجافة والمساحة الصحراوية في مقابل تقلص الغطاء النباتي والأراضي الزراعية.
0: الخبر الأخير في النشرة: مفتتح في العاصمة الأوغندية كامبالا معرض تشكيل سوداني بعنوان كوشيات بمشاركة نخبة من التشكيليين السودانيين المقيمين في أوغندا وكينيا والسودان في محاولة لاستعادة الذاكرة الثقافية السودانية والتعبير عن تجارب المنفى والحنين إلى الوطن عبر الفن. وقال الفنان التشكيلي نصر الدين آدم الدومة أحد المشاركين في المعرض لراديو دبنجا أن فكرة المعرض جاءت تحت اسم كوشيات أو حكايات من كوش بمشاركة مجموعة من الفنانين. وأوضح أن المعرض يسعى إلى خلق مساحة يعبر من خلالها السودانيين عن أشواقهم وتجاربهم الإنسانية من خلال العمل التشكيلي. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا. وتراسلنا عبر واتساب 003-12-08-00-470. راديو دابنغا منكم وليكم.

0: على راديو دبنبا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنبا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. حلقة اليوم أعزائي المستمعين حنناقش فيها واحدة من أكثر الملفات الاقتصادية أهمية وتأثير على حياة المواطن أو المستهلك اليومية، وهو ملف التضخم وارتفاع الأسعار في السودان في ظل استمرار الحرب والتدهور الاقتصادي المتسارع والمتصاعد. فقد أعلن الجهاز المركزي للإحصاء مؤخرا أن معدل التضخم السنوي في السودان خلال شهر أبريل 2026 بلغ نحو 45.84%، وده بعد سنوات من مستويات تضخم قياسية تجاوزت 422% في يوليو 2021. لكن ورغم هذا الانخفاض السنوي في المعدلات، لا يزال المواطن السوداني يواجه واقع معيشي بالغ السوء مع استمرار الارتفاع اليومي في أسعار السلع والخدمات الأساسية. طيب، كثير من الخبراء الاقتصاديين بيروا أنه الأزمة الحالية ترتبط بجملة من العوامل، من بينها استمرار السياسات الاقتصادية بتنتهج الحكومة، طباعة النقود، تدهور سعر صرف الجنيه السوداني، إلى جانب تداعيات الحرب التي أدت إلى انكماش الناتج المحلي وفقدان قطاعات واسعة من الاقتصاد لقدرتها الانتاجية. وبرضو بعض الخبراء بيروا أنه وصول سعر الدولار في السوق الموازية إلى نحو 4300 جنيه أصبح عامل رئيسي في تغذية موجة الغلاء، خاصة مع اعتماد البلاد بشكل كبير على الواردات لتغطية الاحتياجات الأساسية والمجهود الحربي. للحديث حول دلالات أرقام التضخم الأخيرة وأسباب استمرار ارتفاع الأسعار رغم تراجع المعدلات السنوية وتأثير الحرب والسياسات الاقتصادية على معيشة المواطنين، يسعدنا في هذه الحلقة أن نستضيف الخبير الاقتصادي الدكتور وائل فهمي. أهلا ومرحبا بك دكتور وائل فهمي في راديو دبنجا وبرنامج حديث اليوم.
2: هلا راديو دبنجا، هلا رئيس سليمان، هلا بالسادة المستمعين، وشكرا جزيلا على الاستضافة الكريمة من قبلكم.
1: عايزين لك بداية تدينا تعريف شامل عن التضخم، ما هو التضخم وأسباب حدوثه وما هي المعالجات اللازمة للحد من ظاهرة التضخم.
2: بالنسبة للتضخم، التضخم طبعا تم تعريفه بأنه مرض خطير ومدمر للمجتمعات واقتصاداتهم عبر العصور يعني. وطبعا الشعب السوداني للأسف الشديد أو لسوء حظه من الشعوب اللي عانت من هذا المرض التضخمي منذ أوائل السبعينات. طبعا يعني كان في صراع مستمر دائما بين الاقتصاديين وحكوماتهم ضد اعتماد هذه الحكومات على سياسة التضخم النقدي أو زيادة عرض النقود علشان يسدوا في العجوزات حقتهم باستمرار، لأنه ده بيدمر حاجة مهمة جدا جدا، هو يعني بيدمر النسيج الاقتصادي للمجتمع أو بيدمر التنظيم أو قدرة أصحاب القطاع الخاص والحكومات في تنظيم المجتمع للإنتاج عموما بمعدلات كبيرة جدا من ناحية، ومن ناحية تانية بيدهور في القوة الشرائية للجنيه أو للعملة الوطنية، بحيث أنه بتدمر قدرة أو القوة الدافعة في الاقتصاد واللي هو المستهلك عموما في دفع الإنتاج لأعلى باستمرار، باعتبار أنه الغاية من الإنتاج هو الاستهلاك، وأيضا أنه أصلا بدون استهلاك لا معنى للإنتاج، لأنه في سؤال مهم جدا، لمن تنتج يعني؟ فأنت حتنتج لمنه؟ هو المستهلك في النهاية، إذا المستهلك هو العمود الفقري في الاقتصاد، بتاع أي دولة. فقوة الشرائية زي ما كانت مستقرة ومرتفعة كمان، وده بينعكس في مستواه المعيشي، معناته إنه الإنتاج بتاعك لازم ينكمش في نفس الوقت مع انكماش القدرات الشرائية للمواطنين. إذن التضخم لازم تنظر له بأنه في غياب الموافقة الشعبية أو البرلمان بأنه ضريبة خفية بتفرض السياسات المالية وتفرض أيضا السياسات النقدية إلى جانب الأجهزة الضريبية والجمركية والرسومية للحكومات المختلفة. تعريفات التضخم هي دائما يعني إنه ارتفاع مستمر في الأسعار نتيجة لزيادة في معروض من النقد بأعلى من زيادة الإنتاج القومي، باختصار بما يؤدي إلى تدهور القوة الشرائية بتاعت هذه العملة عن طريق رفع الأسعار، لأن في فرق بين القوش بين العملة لدى الجمهور والإنتاج، وده حينعكس في القوة الشرائية للعملة بالمقارنة مع العملات الأخرى بالعملات القوة الشرائية للعملات الأجنبية، بما يؤدي إلى انهيار في سعر الصرف أو تدهور في سعر الصرف بالمقارنة. فبتلقى عليه أنه طباعة النقود ما بس بتأثر في أنه ترفع الأسعار في الداخل، ولكن أيضا بترفع أسعار العملات الأجنبية. باختصار ده التعريف بتاع التضخم. لو جينا للتضخم في إبريل بنلقى عليه أنه السياسات الاقتصادية المتبناة منذ أواخر السبعينات كانت ما بتعرف بسياسات النيوليبرالية التضخمية، وأهم حاجة كلمة تضخمية لأنه من مواصفاتها التضخم في أي حاجة، وبتخلق سياسة مرنة متصاعدة لفوق ما لتهد أبدا، لتهد ما شهدناه في السودان. فبتلقى لأنه يعني ملخصة مثلا يقول لك أرفع أسعار العملات الأجنبية اللي هو بسموه تخفيض سعر الصرف، حرر الأسعار بتاعت الأسواق خليها تطلع لفوق، أرفع الدعم عشان برضو بترفع الأسعار، جمد الأجور، خصخص القطاع العام وإلى آخره، بما يؤدي إلى كله رفع في الأسعار. دي سياسات النيوليبرالية التضخمية. لكن السودان طبعا عارف التضخم في الواقع قبل هذه السياسات في عام 1972، يعني أول ما بدأ انطلق التضخم بشكل بشع جدا جدا في بداية السبعينات إلى يومنا هذا، يعني جاءت دعمتها كمان السياسات النيوليبرالية في أواخر السبعينات. فده التعريف، ارتفاع مستمر في الأسعار الفترة طويلة قصيرة، دي ما مشكلة، المشكلة في إنه الفترة الزمنية اللي تتواصل فيها الأسعار بتاعت السلع والخدمات في الارتفاع هي دي المقصودة.
1: طيب بالنظر للتقرير الصادر من الجهاز المركزي للإحصاء عن التضخم في الشهر ده، ما هي قراءتك أو تعليقك على هذا التقرير، وما هي أهم العوامل اللي ساهمت في ارتفاع مؤشر التضخم؟
2: أنا بالنسبة لي أهم حاجة المستويات بتاعت الأسعار في الفترة دي ما بين بهمني أكثر، قصدي مارس إبريل 26، ما بيهمني التفاصيل القديمة دي. ليه؟ لسبب بسيط جدا جدا، يعني مثلا المستوى العام للأسعار، وبكرر ما بقول التضخم، المستوى العام للأسعار في يوليو 2021 اللي كان فيه معدل التضخم 422 دية، المستوى العام للأسعار بتاعه أقل بكثير جدا جدا جدا من المستوى العام للأسعار بتاع إبريل 25 اللي كان فيه معدل التضخم 156، أقل بكثير جدا جدا من مارس 26 اللي كان فيه معدل التضخم 156، ومارس 56 المستوى العام للأسعار فيه أقل من المستوى العام للأسعار في إبريل 26 اللي هو 45%. فده ما بيخلينا نفرح بالحكاية دي، ولا المواطن نفسه بيهمه هذه الأرقام بتاعت معدلات التضخم بقدر ما هو بتهمه الأسعار اليومية اللي بيمشي بيشتري بها البضائع، لأنه بيحس بالأسعار ويفهم لغة الأسعار أكثر من ما بيفهم لغة التضخم، لأنه الأسعار قدامه ملموسة وليست سرعة ارتفاع. سرعة ارتفاع دي مصطلحات فنية يفهموها الاقتصاديين أكثر في شغلهم يعني. السبب العام بالنسبة للحكاية دي رغم عدم توفر يعني التقرير، لكن يعني ما ننسى انه بجانب البنك المركزي في طباعة النقود لتمويل المجهود الحربي عبر الموازنة العامة، بنجد انه الدهابة برضو لهم دور كبير جدا جدا في تغذية السوق بال زيادة عرض النقود، لانه الذهب ده اصلا ما بيشتريه اي زول في السوق في الغالب، وبيشتريه يمكن الذهب وبيشتريه البنك المركزي وتشتريه الشركات، وده ما بتوفر في السوق عشان يقدر يخفض الاسعار، فبتخلق طلب لمنتج غير منتج لسلع مستهلك استهلاكية، فدي في حد ذاتها زيادة في عرض النقود يعني بطريقة أو بأخرى، أو خلق فئة مستهلكة للسلع دون أن تساهم في توفير هذه السلع التي يستهلكها بالأسواق أو التي يستهلكها غيره من المواطنين يعني. هو يعني المواطنين ما حيستهلكوا ذهب وما حيشتروا ذهب عشان ياكلوه يعني، او يشربوه او يركبوها او يطيروا بيها او يمشي او تعالجهم كمكنه ولا حتقريهم في المدارس يجي تقيف الذهب كده تقيف كده تدرسوا يعني معلش اسف يعني. فدي مشكله كبيره جدا عمليه الذهب اللي بتحول بعض المواطنين إلى مستهلكين ضاغطين على الأسعار إلى أعلى. الخلاف ديل نتيجة لتدهور القوى الشرائية للعملة بسبب هذا التضخم أو بهذه الارتفاعات في الأسعار، تدهور سعر الصرف اللي بنلقاه لأنه زاد بسرعة رهيبة جدا إلى 4200 4300 للدولار جنيه سوداني، يعني ضخمة يعني. ده كان كلام أنا توقعته قبل في آخر السنة اللي فاتت بأنه سعر الصرف قد يصل إلى 5000 جنيه إذا استمرت الحكاية دي، ومتوقع طبعا إذا استمرت الأوضاع دي بالطريقة دي قد يصل إلى 10000 جنيه كما قال أحد القادة في الحكومة الحالية يعني. أما الأسباب الأخرى فهو طبعا ارتفاع أسعار الوقود عالميا وداخليا، أيضا رفع الدولار الجمركي بنسبة 5% على ما أظن خلال هذا العام، وأيضا مختلف الرسوم اللي صاحبت عودة اللاجئين والنازحين، ده خلاف الرسوم في الطرق، تكثيف العمليات العسكرية برضو دي برضو لها دور كبير في إنه تضخ كمية هائلة من النقود في الاقتصاد، بالتأكيد تنعكس في تدهور في القوى الشرائية للجنيه السوداني وتنعكس في ارتفاعات الأسعار بالداخل، ارتفاع أسعار برضو رسوم التعليم رسوم الصحة الحياة الزيدية كلها، وهذا طبعا واضحة جدا في أسعار الأضاحي اللي بيشتكي منها الناس دي، في ناس كثيرة جدا اللي يتخلوا منها. ده بالإضافة لطبعا محاولة المصارف في إنها تغطي الفجوة في سعر الصرف ما بينه وما بين السوق الموازي المهيمن الآن على التجارة الخارجية في السودان، أو على أسعار التجارة الخارجية في السودان. فهذه كلها لابد أنه تنعكس في المستوى العام للأسعار وتزيد بسرعة كبيرة، خصوصا في هذا الشهر الذي طرأت عليه هذه الزيادات الكبيرة في يعني في أسعار العامة، يعني أسعار السلع والخدمات الموجودة في السوق، يعني بغض النظر عن الاجتهادات أو القرارات العديدة التي تهدف إلى تخفيض الأسعار. وكما هو واضح من معدل التضخم ب 45% في أنه هذه القرارات لم تؤتي أكلها، وبالمستوى الذي يمكن المواطنين من تلبية احتياجاتهم اليومية.
1: دكتور الفهمي، وانت لازلت تتحدث لراديو دبنجة عبر برنامج حديث اليوم، عايزينك يعني تضع لنا زي روشتة علاجية تقترح فيها الحلول المعالجات للحد من ظاهرة ارتفاع مؤشرات التضخم.
2: بالنسبة للحلول الممكنة، دي ما بتقدر تتحدد إلا لما تنتهي هذه الحرب المستمرة ويتم البدء فورا في إعادة إحياء النشاط الإنتاجي للمواطن. يعني إذا كان عايزين نبدأ الإعمار يبدأ بالنشاط الإنتاجي للمواطنين الموفر أو بيزيد من عرض السلع والخدمات بأسعار يعني تقوي من القوة الشرائية للمواطنين نفسهم، وتحد برضو من معدلات نمو الكتلة النقدية بتحويل، يعني عادة بعد ما تنتهي الحروب بيتم تحويل الأموال الكاد مخصصة للمجهود الحربي للمجهود الإنتاجي للشعوب. فده شيء أساسي يعني، ودائما يتم الحد برضو عبر حد من زيادة في كل النقدية عبر التحسين الجذري في السياسات المالية والنقدية اللي موجودة اللا تضخمية. يعني يكون السياسات المالية والنقدية تكون لا تضخمية، وده بعكس السياسات السائدة حسة اللي هي في ظل السياسات النيوليبرالية التضخمية الموجودة حسة. يعني تاني حاجة القضاء على السوق الموازية المهيمنة على قرار تحديد أسعار صرف العملات الأجنبية في التجارة الخارجية، برضو محاربة المضاربين والمهربين للسلع خصوصا في ظل تفشي الفساد المالي الموجود حاليا، بالإضافة إلى ضبط حركة أسعار الخدمات الأساسية على الأقل، يعني حتى يعني يستقر الاقتصاد على الأقل. يعني فمن غير المحتمل أن يتم على هذا المرض الاقتصادي أو الضريبي للمواطن وللممرض للاقتصاد، بقصد الضريبة هذه ضريبة التضخم الممرضة للأداء الاقتصادي العام، سواء كان من جانب المستهلك أو من جانب المنتج.
1: بهذا نصل بكم مستمعين راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم اللي ناقشنا فيها ارتفاع مؤشرات التضخم في السودان لهذا الشهر في أبريل، بصحبة ضيفنا الكريم الدكتور وائل فهمي الخبير الاقتصادي. إلى أن نواصل في حلقة قادمة من شاءة الله، تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
0: حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. بإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
4: راديو دبنجا، راديو
5: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
6: مرحبا بك الأستاذ الصادق عمر المحامي والمستشار، صديقك في راديو دبنجا على خلفية صدور اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء المصري لسنة 2024. المعلومة العامة أنا عارف أن القانون ده أجيز ونشر في الجريدة الرسمية، لكن اللائحة التنفيذية هي اللي بتحدد أو بتوضح أنه القانون يطبق كيف. فالناس يعني من خلال متابعتي للسوشيال ميديا، السودانيين هناك يعني تعبانين شديد ومتخوفين وكده. فكده انت باختصار يعني الجديد شنو وحيحصل شنو لقدام؟
7: مرحب بك ومرحب بالمستمعين الكرام والجميع المتابعين للبرنامج ولراديو دبنجا بالاخص. اول حاجة طبعا لازم نعرف انه القرار ده هو نشر في الجريدة الرسمية المصرية، يعني هو حاليا كده في مرحلة بتاعت حيز التنفيذ. والقرار بتاع القانون بتاع اللجوء الجديد طبعا هو من 2024، صادر من 2024، لكن تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 مايو 2026. تمام، يعني حيدخل حيز التنفيذ الفعلي في أغسطس 2026.
6: نعم، يعني هسه يعني في كم شهر لسه قبل ما يخش حيز التنفيذ؟
7: أيوة، حاليا كده لسه في شهرين، حاليا احنا في شهر 6، هذا 6 حاليا كده في شهرين لحد ما يخش حيز التنفيذ الفعلي.
6: نعم، واضح.
7: قبل التحول، يعني التحول الأساسي في القانون ده هو انتقال السيادة الإدارية في وملف اللجوء بالكامل للدولة المصرية. يعني نقدر نقول في السابق كانت المفوضية السامية للأمم المتحدة UNHCR هي الجهة الأولى المسؤولة عن التسجيل ومنح البطاقات وتحديد صفة اللاجئ والتفاصيل اللي احنا عارفينها دي. الآن بموجب القرار ده تحل اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين التابعة للحكومة المصرية، تمام، بدلا من المفوضية لتكون هي المسؤولة الأولى والأخيرة عن إدارة هذا الملف. تمام،
6: نعم.
7: ذلك اللاجئ يعني ألزمت اللجنة بالتنسيق مع المفوضية لاستلام كافة بيانات اللاجئين المسجلين لديها خلال فترة أقصاها 6 أشهر من بدء العمل بهذا القرار. يعني بعد شهر 8 هيكون هناك 6 أشهر لتسليم جميع الملفات والداتا فولو بتاعت اللاجئين كلها للحكومة المصرية.
6: نعم، طيب الصادق، أستاذ الصادق، يعني من هنا لغاية الشهرين الجايات الناس مفروض يسوي شنو؟
7: طيب طبعا القرار ده لا ما حيطبق فجأة كده. اللائحة طبعا حددت فترة زمنية يعني واضح، وهي أن القرار ده سيدخل حيز التنفيذ الفعلي بعد 3 أشهر بعد نشره في الجريدة الرسمية. يعني المدة المتاحة حاليا للناس عشان يتصرفوا هي 3 أشهر، هي فرصة ممتازة جدا ونحتها الدولة يعني لكي يستعد إداريا ونفسيا للوضع الجديد.
6: نعم،
7: يكون مستعد.
6: نعم،
7: تمام. الحاجة الممكن يعملوها اللاجئين في الفترة ذات 6 أشهر دي لحد ما يوفقوا أوضاعهم، أول حاجة اللجنة الدائمة اللي هتحل محل المفوضية لسه ما تكون.
6: نعم،
7: يعني لسه في مرحلة بتاعت انتقال. المرحلة دي اللاجئين حيكونوا منتظرين فقط، ما حيعملوا حاجة لأنه لسه اللجنة ما يتكونت، ما نشر لها أي مكان مخصص لاستقبال اللاجئين، ما نشر لها أي أرقام. حتى هناك يعني أنه الداتا بتاعت اللجنة اللي بيستقبلوا على بيانات اللاجئين لسه ما تم إنشاء. حاليا كده ما عليهم إلا الانتظار لحين صدور يعني منشور من الحكومة يوضح كل التفاصيل اللي هم بتسألوا بها الآن.
6: طيب اللجنة دي هم مؤكد يعني بعدك بيكون عندها نوافذ ولا يعني مقرات في كم حتة ولا احتمال مقر واحد؟ أنا ما عارف، لكن يعني الناس اللي جايين جداد، الناس القدام ذاتهم يعني كيف ممكن يتابعوا عشان يعرفوا هم يمشوا وين بعدك عشان يعني يجروا المعاملات اللازمة؟
7: تمام، اللجنة طبعا هي حتكون موزعة على جميع المحافظات عكس المفوضية إنها هي كانت في مدينة 6 أكتوبر فقط وكانت في الإسكندرية، حتى إنه مكتب الإسكندرية تم يعني إغلاقه حاليا بسبب ضعف التمويل يعني. لكن اللجنة الحكومية اللي حتحل محل المفوضية هي حتتوزع على جميع المحافظات، وخاصة حتركز على المحافظات الكبرى زي الإسكندرية، القاهرة، كذلك أسوان والحتات اللي بتتركز فيها أكبر نسبة من الجالية يعني الجاليات المختلفة سواء السودانية أو الصومالية، جنوب السودان، السوريين، اليمنيين، العراقيين، تفاصيل دي.
6: نعم
7: تمام.
6: طيب
7: بالنسبة لل
6: ايوه تفضل واصل.
7: بالنسبة للأشخاص يعني انت ذكرت انه الأشخاص اللي حيدخل مصر يعني
6: ايوه
7: الفترة دي فترة ما بين صدور القانون الجديد بتاع اللائحة التنفيذية وبين العمل بالقانون وكده، البند ده بالذات يعني حاسم وصارم جدا في اللائحة وركزت عليه والحكومة بشكل كبير جدا. أي شخص يدخل البلاد بطريقة غير شرعية وتتوفر فيه شروط اللجوء ملزم قانونا بالذهاب والتقدم طواعية للجنة الحكومية لتسجيل نفسه خلال 45 يوما فقط من تاريخ دخوله للبلد. المهلة طبعا للناس القادمين الجدد ادوهم مهلة قصيرة جدا يعني، عشان كده نحن يعني بنوصي انه هي زول خشة يشوف مكان اللجنة دي وين ويمشي يتقدم، لانه بعد ذاك اذا انت جيت دخلت في الفترة دي وقعدت اكثر من 45 يوما يعني حتتعرض للترحيل مباشرة.
6: نعم نعم. طيب الاستاذ الصادق عمر المحامي، بالنسبة للناس اللي أقول دخلوا يعني بشكل غير نظامي خلاص وجايين يطلبوا الحماية وكده، يعني في نظر القانون هل الدولة المصرية هتتعاون معاهم؟ افترض انه انت جاي من منطقة حرب خلاص كافي انه يكون عندك يعني قضية ويقبلوك، ولا مفروض انت يكون عندك يعني قضية شخصية في انه انا معرض للخطر للأسباب 1 2 3 وبالتالي هربته؟ فتفتكر يعني بشكل عام هيتعاملوا كيف مع الكيسات دي او مع الحالات دي؟
7: سؤالك ده جميل جدا يعني، وبيطرحوه كثيرا من الناس والمتخوفين على ملفاتهم وللكيس يجيبوه من البلد يعني، فهو ده مربط الفرس هنا بالنسبة للفرق بين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والفرق بين الحكومة اللي هتحل المحل المفوضية. فانت المفوضية كان عندها يعني أخصائيين اجتماعيين ومسؤولين حماية وبيعرفوا إنه يدرسوا كيف الكيسات وبيعرفوا يستخلصوا المعلومات وطريقة الاستجواب ذاته اللي بتكون فيها نوع من الرفق ونوع من الطمأنة وما تشبه بتاعت الحكومة أو بتاعت الشرطة أو كده يعني، بس الطمأنينة لنفس اللاجئ بتخلي إنه يتكلم بأريحية. فالفريق حيظهر هنا في الجمود بتاع الحكومة إن هي هتختار الملفات وهتختار منو اللي حيقدم ومنو اللي ما حيقدم، منو اللي حيعتبروا لايق ومنو اللي ما حيعتبروا لايق. يعني إذا أنت بتختلف مع الحكومة في أجنداتها أو بتختلف في الحق مع الحكومة في السبب اللي أنت جيت به من بلدك وهي شايفاه إنه هو ممكن يعرضها للخطر حيرفضوك طوال مباشرة، وده حاجة صعبة جدا جدا يعني. فمفترض الدولة تكون هي محل استقبال ومحل ترحيب لأي زول أتى يعني طلبا للحماية، فهي حتفتش حتشوف انه الزول ده جاي مثلا بمشكله كبيره مع الحكومه او بمشكله يعني بتسبب يعني حلا وبتسبب ممكن
6: اخلال بالامن الامن البلد يعني المستضيف. ايوه
7: البلد، فبالتالي حتقوم ترفضه. على عكس المفوضيه انها قاعد تقبل جميع الملفات يعني، هي زول طالب للحمايه حتقبله، فده حيكون سبب يعني انه الناس ما حتكون مصر بالنسبه لهم قبله بعد ذلك يعني، خصوصا أصحاب الملفات السياسية والملفات الإنسانية اللي فيها إنه المدافعين هو الإنسان عموما يعني.
6: نعم نعم. طيب احنا عشان نستفيد من الوقت بتاعنا عندي تاني زي سؤالين وبعدك بديك فرصة تقول الحاجة الأخيرة. البطاقات المنتهية يعني في ناس أوردي هسه خلاص عندهم بطاقات منتهية ومفروض ينتظروا كم شهر فوضعهم هيكون كيف؟
7: تمام. نحن قبل ما نتكلم عن البطاقات المنتهية احنا نشوف البطاقات السارية لأنه هي برضو نزل فيها قرار. البطاقات السارية قالوا إنها هي هتظل سارية ومقبولة قانونيا ومعترف بها تماما لحين انتهاء مدتها أو حتى تقوم اللجنة الحكومية باستبدالها بالوثائق المصرية.
6: نعم
7: الجديدة طبعا. أما البطاقات التي ستنتهي مثلا بعد 6 أشهر من تطبيق القانون ده يعني بعد شهر 8 وإنت بطاقتك هتنتهي بعد 6 أشهر اعتبرها القانون سارية يعني تلغائيا طوال تلك الفترة الانتقالية. أيوة. ما لم اللجنة يحدد محلة انت بطاقتك اذا كانت حتنتهي بعد 6 أشهر وقبل الانتهاء وقبل تنفيذ اللجنة مكانها ووضع الارقام ووضع التفاصيل انت بطاقتك سارية دي فترة انتقالية لك ما حتمشي تجددها وما حتمشي يعني يكون بالنسبة لك هي مشكلة. تمام. اما البطاقات المنتهيه بالفعل الناس الحاليه بطاقات منتهيه اللجنه منحتهم مهله يعني بتاعت سماح واضحه يعني هي 6 أشهر.
6: نعم
7: 6 أشهر كامله لتسويه الاوضاع تسويه موقفهم. لكن هتسوي اوضاعهم ومواقفهم وين؟ ما عند المفوضيه لدى اللجنه الحكوميه.
6: ايوه اللي هي لسه المغار حقتها والكده يعني ما تحددت.
7: انت تاني بطاقتك منتهيه بالفعل ما حتمشي المفوضيه عشان تقوم تجددها ولا كده انت حتنتظر اللجنه.
6: نعم
7: اللجنه الحكوميه واللجنه الحكوميه وعدتهم يعني انه هي زول جاها ما حيتعرض لاي مساءله قانونيه او ما حيتعرض لحاجه.
6: نعم. طيب سؤال حول انا شايفهم برضو ذاكرين يعني كلام عن البيانات الشخصيه اللي هو الاسم والعنوان محل السكن والتلفون وكده وانا يعني قادر اتخيل نتيجه ظروف الناس زي ممكن يغير سكنه بين فتره والتانيه يطلعوا من هنا يمشي هنا فاللاجئ ملزم بانه اي تغييرات تحصل يقوم يوصلها فدي يعني هل هتشكل مشكله بالنسبه للناس؟
7: نعم. بالنسبه للبيانات اللي انت ذكرت هذه دي طبعا شروط تنظيميه مهمه جدا يعني طبعا ضبط البيانات يعني هي بتشمل مثلا محل الاقامه الثابت ورقم التلفون وعنوان البريد الالكتروني. فمحل الاقامه الثابت ده الزمت اللائحه كل لاجئ يعني انه يقوم بتحديد محل سكن ثابت ووسائل اتصالات معتمده يعني كالهاتف. اعتبرت هذه البيانات هي الموطن القانوني لاي اعلانات او اختارات رسميه يعني هي حتعتبر عنوانك بتاع السكن ده يعني عنوان دائم لك وموطن قانوني لك عشان لو جاتك هي اختارات من لجنه او جاتك هي اعلان انك بالحضور حيجي لك لحد بيتك. تمام.
6: نعم.
7: في حال مثلا قام اللاجئ بتغيير محل سكنه او رقم هاتفه او حتى حدث تغيير في حالته الشخصيه مثلا كالزواج والطلاق والولاده مثلا جبت لك طفل جديد فانت ملزم انك انت تخبر اللجنه الحكوميه خلال 7 أيام فقط من تاريخ حدوث التغيير ده.
6: ايوه يعني بانه انا حالتي الاجتماعيه تغيرت بقى عندي فرد جديد في الاسره مثلا ولا
7: كده سكنك غيرت رقم تلفونك حدث تغيير في حالتك الشخصيه اتزوجت طلقت جبت مولود جديد فانت ملزم انك انت تخبر اللجنه.
6: نعم الأستاذ صادق عمر المحامي يعني أنا بسرعة طرحت عليك يعني الأسئلة اللي أعتقد إنها يعني مهمة لكن إذا في حاجة أنت شايفها أنا يعني ما سألت منها ولا شايفها مهمة دار توضيحها للناس برضو مرحب.
7: والله حاليا كده يعني الأسئلة اللي أنت ذكرتها هي أسئلة يعني غطت كل التفاصيل المحتاجة زول إنه يعرفها فإحنا بس حنقدم نصيحة يعني للمتابعين والناس اللي بيشملهم هذا القرار فإحنا حنقول بس إنه الزول يقنن وضعه ويلتزم بالمهل الرسمية اللي منحتها الحكومة في عشان هذا الغرض يحدث طبعا لترتيب الأوضاع إداريا وبسط سيادة الدولة المصرية، وهو يعني ليس منعا للجوء بل إعادة بتاعت هيكلة للجوء نفسه. الإيقاع الحكومي طبعا والروتين بتاع الموظفين معروف إنه قد يكون مختلفا أو أبطأ في البداية مقارنة بالمفوضية الدولية، لأنه الناس معتمدين كانوا على أو يعني كانوا متعودين مثلا على إجراءات المفوضية وسرعة تنفيذ الإجراءات وكده. فالانتقال من المفوضية للحكومة قد يكون يسبب بطء وبيروقراطية في الإجراءات، الناس تشيل الصبر يعني، وبعد ذلك إن شاء الله كل التفاصيل دي حيتم ترتيبها وتنظيمها إن شاء الله.
8: الله.
7: فنحن نقول لهم ما ينتظروا يعني اللحظة الأخيرة عشان أنت تعمل الإجراء، لا، أبدأ بتجهيز أوراقك ويلتزم بالمدة المحددة 45 يوم للغادمين الجدد وشهر قبل انتهاء البطاقة، وتحتفظ دائما بنسخ مصورة من كافة وسائغك وإيصالاتك، التزم بالقوانين والتعليمات الأمنية، فهذا هو الضامن الأول لأمانك واستقرارك داخل بلدك الثاني مصر إن شاء الله.
6: نعم، شكرا لك الأستاذ الصادق عمر المحامي، كنت ضيفنا في راديو دبنجا حول اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء ودخول حيز التنفيذ والمهلة الحاصلة. أنا شاكر لك كثير ومؤكد نتكلم معك تاني إذا ظهرت مستجدات.
3: أعداء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الجمعة 5 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: قوى سياسية ومدنية تتوافق بأديس أبابا على رؤية مشتركة للعملية السياسية وحوار سوداني شامل عبر لجنة تحضيرية. عبد الواحد وعرمان يرفضان التوقيع على الرؤية المشتركة بسبب عدم نصها بإبعاد الحركة الإسلامية وواجهاتها من العملية السياسية. مقتل

0: جديد بالظائرة مسيرة على مدينة كوبونغ بولاية جنوب دارفور. معارك ونزوح في ولاية النيل الأزرق وسماع دوي انفجارات في أم درمان ووسط مطالب واسعة من السودانيين بوقف الحرب. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت قوى سياسية ومدنية سودانية بعد اجتماع تشاوري استضافته العاصمة الأثيوبية أديس أبابا يومي الأربعاء والخميس، أعلنت التوصل إلى رؤية مشتركة لتدشين مسار سلام سوداني يهدف إلى إنهاء الحرب وإطلاق عملية سياسية شاملة عبر لجنة تحضيرية تمهيدا للتوصل إلى حل سلمي مستدام يحافظ على وحدة السودان وسيادته ويعالج جذور الأزمة. وناشدت القوى المشاركة جميع السودانيين والسودانيات فضلا عن الأطراف الإقليمية والدولية الداعمة للسلام تكثيف الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب وفتح الطريق أمام مستقبل يقوم على السلام والاستقرار والحرية والعدالة والتنمية. وشارك في الاجتماع ممثلون عن تحالف صمود والكتلة الديمقراطية وحزب البعث العربي الاشتراكي والمؤتمر الشعبي وحزب الأمة مبارك الفاضل، إلى جانب شخصيات ومنظمات مدنية ونسبية وشبابية. رفضت حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد التوقيع على الرؤية المشتركة في أديس أبابا مع الكتلة الديمقراطية نسبة لرفض الكتلة تضمين نصب بعد المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما من العملية السياسية. وأكد الناطق الرسمي للحركة محمد الناير في بيان توضيحي أن الحركة متمسكة بالحلول الشاملة التي تقود لإيقاف وإنهاء الحرب بالسودان ومخاطبة الجذور التاريخية للأزمة وعدم مكافأة المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما على الحرب التي أشعلوها، بل تصنيفهم كمجموعات إرهابية ومنعهم من المشاركة أو لعب أي دور سياسي في الوقت الراهن أو المستقبل. وأضاف الناير في هذا الخصوص:
1: اتخذت الحركة موقفا بعدم التوقيع مع الكتلة الديمقراطية نسبة لرفضهم تضمين نص بإبعاد المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما في ورقة العملية السياسية. 2- تم الاتفاق مع القوى المناهضة للحرب بإبعاد الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني وواجهاتهما من العملية السياسية. 3- تظل حركة جيش تحرير السودان متمسكة بالحلول الشاملة التي تقود لإيقاف وإنهاء الحرب بالسودان ومخاطبة الجذور التاريخية للأزمة وعدم مكافأة المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما على الحرب التي أشعلوها، بل تصنيفهم كمجموعات إرهابية ومنعهم من المشاركة أو لعب أي دور سياسي في الوقت الراهن أو المستقبل.
0: من جانبها أعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان التيار الثوري الديمقراطي بقيادة ياسر عمار رفضها وثيقة اللجنة التحضيرية والبيان الصحفي الصادر عن الاجتماع الأول للعملية السياسية السودانية المنعقدة في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا. وقالت نائبة رئيس الحركة بوسينة دينار في بيان، قالت أن العملية السياسية التي انطلقت في أديس أبابا شابها خسور كبير ولم تلتزم بما تم الاتفاق عليه مسبقا بين تحالف صمود وإعلان المبادئ السوداني رغم مشاركة الحركة في الاجتماع. وانتقدت رفض تضمين عبارة عدم مشاركة المؤتمر الوطني وواجهاته ضمن الوثيقة، معتبرة أن ذلك يلغي بظلال من الشك حول الهدف النهائي للعملية السياسية، وقد يفهم باعتباره مكافأة للقوى السياسية التي ساهمت في إشعال الحرب. قتل 9 أشخاص مدنيين على الأقل في هجوم جديد بطائرة مسيرة على مدينة كوبونغ بولاية جنوب دارفور يوم الخميس. واستهدف الهجوم بحسب مصادر محلية عرب مدنية بحي منسي، ما أدى إلى مقتل سائق العرب في الحال. وبحسب المصادر واصلت الطائرة تحليقها واتجهت نحو الناحية الغربية من المدينة، حيث نفذت ضربة أخرى أسفرت عن مقتل 8 أشخاص. وجاء الهجوم بالطائرة المسيرة الجديد على مدينة كوبونغ بعد 4 أيام من الهجوم الأول على المدينة بطائرة مسيرة صباح الاثنين الماضي، حيث أدى لمقتل 20 مدنيا بينهم طفلان وامرأتين وجرح 5 آخرين. ونشرت مجموعات أبناء وبنات دار بني هلبة بالمهاجر الخميس قائمة بأسماء القتلى 20، ما أسماء لـ5 جرحى ضحايا الهجوم المسير.

0: على المدينة يوم الاثنين الماضي. أكد ناظر عموم قبائل الهدندوة محمد الأمين تريك على أن شرق السودان لن يكون ساحل الفتنة أو منطلقا لزعزعة استقرار البلاد، مشدد على أن الروابط الاجتماعية والتاريخية بين قبيلتي الهدندوة والبني عامر أقوى من أي خلافات. ودعا تريك في مؤتمر صحفي أمس إلى تأجيل النقاش حول القضايا والملفات الخلافية والصعبة بين المكونات القبلية إلى ما بعد انتهاء الحرب الحالية، مؤكدا أن الأولوية في المرحلة الراهنة يجب أن تتركز على حفظ الأمن وتعزيز وحدة الصف الوطني. أكد المجلس الأعلى لنظارات البيجة والعموديات المستقلة تمسكه بوحدة شعب البيجة ورفضه لأي محاولات تستهدف إثارة الفتن أو زرع الفرقة بين مكونات مجتمع شرق السودان، مشدد على أن قضايا الإقليم تمثل قضية شعب يسعى إلى انتزاع حقوقه المشروعة وليست قضايا أفراد وجماعات. وقال المجلس في تصريح صحفي صدر بعد اجتماع هيئته القيادية، قال أنه ناقش التطورات السياسية والمجتمعية الراهنة، مؤكدا أن وحدة شعب البيجة تمثل ثابتا وطنيا ومجتمعيا راسخا لا يقبل المساومة أو التجزئة. حذر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي من أن 14 منطقة في شمال دارفور وجنوب دارفور وجنوب كردفان تواجه خطر المجاعة في حال تصاعدت الأعمال القتالية واستمرت القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية وحركة السلع والأشخاص. وذكر التصنيف المرحلي وهو مرصد دولي لقياس أزمات الجوع أن مناطق الطينة وأنبرو وكورنوي والفاشر ومخيمات النازحين في الطينة وطويلة وأنبرو بشمال دارفور من المناطق المعرضة لخطر المجاعة، إضافة إلى الدلن وكادوغلي والبرام ومخيمات النازحين في كادوغلي وأمدورين بجنوب كردفان، فضلاً عن محلية بليل بجنوب دارفور. أعلنت مبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق عن أوضاع إنسانية حرجة في مناطق الكرمك والباو وخيسان مع استمرار المواجهات العسكرية بين الجيش من جهة والحركة الشعبية وقوات الدعم السريع من جهة أخرى. وبحسب المبادرة فأن أكثر من 150 ألف شخص نزحوا من المحافظات الجنوبية بالنيل الأزرق إلى مدن الدمازين والروسيرز وجنيص شرق وود الماحي ومناطق أخرى نتيجة استمرار المعارك في تلك المناطق، ويواجه النازحون الفارون من محلية قيسان والقرى المجاورة إلى الحدود الأثيوبية ظروفا إنسانية صعبة مع غياب تام للمساعدات ونقص في الغذاء والمياه والرعاية الصحية. ناقشت اللجنة الأمنية لتأمين امتحانات الشهادة السودانية للعام 2026 بمدينة نيال الترتيبات الأمنية والفنية الخاصة بانطلاق الامتحانات المقررة الأحد القادم 7 من شهر 6 الجاري، وبحث الاجتماع الذي ضم قيادات أمنية وتعليمية بولاية جنوب دارفور خطة تأمين مراكز الامتحانات وضمان سلامة الطلاب وسير الامتحانات في جميع مناطق سيطرة حكومة السلام. وقال رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور يوسف إدريس يوسف أن الولاية اكتملت ترتيباتها لعدد 33 مركزا للامتحانات بما يشمل تأمين المراكز وترحيل الطلاب والإعاشة وأعمال الكنترول. وفي ولاية النيل الأبيض قالت لجنة المعلمين أن إدارة المنطقة التعليمية بمحلية ربك أصدرت قرارات بنقل عدد من المعلمين والمعلمات إلى مدارس أخرى على خلفية مشاركتهم في الإضراب عن العمل الذي ينفذه المعلمون بالولاية للمطالبة بحقوقهم المهنية والمالية. وأثارت الخطوة انتقادات واسعة من لجنة المعلمين التي وصفتها بالإجراءات التعسفية. وذكرت لجنة المعلمين بالولاية في بيان أن قرارات النقل جاءت بتوجيه من وزير التربية والتعليم بالولاية، وطالت معلمين ومعلمات شاركوا في الإضراب للمطالبة بصرف مستحقات مالية متأخرة وإقرار هيكل راتبي عادي. وقع وزير المالية جبريل إبراهيم على اتفاقية ثلاثية مع بنك التنمية الأفريقي ومنظمة اليونيسف لإعادة هيكلة محفظة مشاريع المياه المتعثرة وتحويلها لمشروع طوارئ مياه وصرف صحي ببورت سودان وولايتي شمال وجنوب كردفان. وقالت وزارة المالية أن الاتفاقية تهدف لتوفير مياه شرب آمنة وشبكة الصرف الصحي لنحو 600 ألف شخص في بورت السودان، بجانب تأهيل مياه مدينة الأبيض بالطاقة الشمسية وإنشاء 8 ساحات للمياه بجنوب كردفان. قال الصحفي والمختص في قضايا البيئة ساري نوجد أن قضايا البيئة والتغيير المناخي في السودان لا تزال تعامل باعتبارها ملفات ثانوية، رغم أن البلاد تعد من أكثر الدول تأثرا بالتغيرات المناخية على مستوى العالم، مشير إلى أن السودان حل في المركز الرابع من بين 186 دولة في ضعف القدرة على الصمود والتكيف مع الآثار المناخية. وأضاف لراديو دابنجا بمناسبة اليوم العالمي للبيئة أن تكلفة التكيف مع التغييرات المناخية في السودان مرتفعة، مشير إلى تقديرات صادرة عن بنك التنمية الأفريقي تفيد بأن البلاد تحتاج إلى نحو 2.5 مليار دولار سنويا لتعزيز قدرتها على الصمود والتكيف مع الآثار المناخية. وأضاف في هذا الخصوص:
1: لك أن تتخيل أن السودان يصنف في المركز الرابع حول العالم من حيث التأثر السالب بالتغيرات المناخية، يعني من ضمن 186 دولة نحن نمرة أربعة في عدم القدرة على الصمود والتكيف أمام التغيرات المناخية. الرقم ده مخيف، مخيف جدا، لأنه اعتمد على معايير كثيرة حساسة، يعني أذكر منها معيار تدهور الأراضي. وتدهور الأراضي هنا فيه إشارة لتقلص مساحات الغطاء النباتي والأراضي الزراعية لمصلحة الأراضي الجافة والزحف الصحراوي. التغير المناخي تأثيره كبير جدا على رطوبة التربة وعلى موارد المياه، وبالتالي بيزيد المساحة الجافة والمساحة الصحراوية في مقابل تقلص الغطاء النباتي والأراضي الزراعية.
0: الخبر الأخير في النشرة: مفتتح في العاصمة الأوغندية كامبالا معرض تشكيل سوداني بعنوان كوشيات، بمشاركة نخبة من التشكيليين السودانيين المقيمين في أوغندا وكينيا والسودان في محاولة لاستعادة الذاكرة الثقافية السودانية والتعبير عن تجارب المنفى والحنين إلى الوطن عبر الفن. وقال الفنان التشكيلي نصر الدين آدم الدومة أحد المشاركين في المعرض لراديو دبنجا أن فكرة المعرض جاءت تحت اسم كوشيات أو حكايات من كوش بمشاركة مجموعة من الفنانين، وأوضح أن المعرض يسعى إلى خلق مساحة يعبر من خلالها السودانيين عن أشواقهم وتجاربهم الإنسانية من خلال العمل التشكيلي. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 5 يونيو شهر 6 2026. في الجولة دي حنستمع للمواد التالية: خبير عسكري يقول من الصعب أن يتحول الدعم السريع لقوة نظامية.
3: الجيش السوداني لغرب السودان، الجيش السوداني لتحرير غرب السودان، لتحرير السودان.
2: هل فقدت السلطات السودانية قاعدة بيانات البطاقة الشخصية؟
4: إذا في خطورة في وجود عملة جديدة وعملة قديمة عند أي زول، برضو حيكون في خطورة في أنه عندك بطاقة جديدة ولا قديمة.
2: والسودان من أكثر الدول تأثرا بالتغيرات المناخية،
1: يعني من ضمن 186 دولة نحن نمرة أربعة في عدم القدرة على الصمود والتكيف أمام التغيرات المناخية.
2: لاجئون بمصر يشتكون من تسييس قضية اللاجئين.
5: المسألة هي تم تسييسها تماما، مسألة اللاجئين، باعتبار أنه أنت كلاجئ ما عندك علاقة أصلا بسفارة بلدك.
2: ولدينا مواد أخرى ضمن هذه الجولة: فاصل قصير ونعود.
6: دبنجا، أخبار لكل السودان.
2: أهلا بكم مرة أخرى. قال الخبير العسكري محمد نور إن إعلان قوات الدعم السريع عن ترتيبات تنظيمية جديدة لقواته المقاتلة خطوة ذات أبعاد سياسية، واصفا إياها بأنها قفزة في الظلام. المزيد في الحديث الذي أدلى به لراديو دبنجا.
3: المسألة بتاعت تكوين الجيش هي ما عدد من الأفراد ولا عدد من الضباط وكذا. فإذا جيش نظامي معروف يعني تنظيمه، معروف تأهيله، معروف مسألة العقيدة وكذا. ففي حالة مجموعة تأسيس أو الميليشيات المتحالفة مع الدعم السريع وبما فيها حركة تحرير السودان الحلو، فأنا بتخيل أنه دي غفزة في الظلام، لأنه حتى أفرادهم يعني من الصعب جدا تدخلهم في هيكل تنظيمي وتحاول تعيد انضباطهم، لأنهم يتعاملوا مع الغادة بتاعينهم ومع المواطنين في الحرب دي بعدم انضباط واضح جدا وعدم قيادة وسيطرة. فعشان انت تعيد صياغة الأفراد دي بتحتاج لأنه تأهلهم تعليميا، بتحتاج تشغيلهم عسكريا، بتحتاج يعني تجيب الضباط الممكن يكونوا قيادة وغدوة للقوات اللي هتتكون دي. فهي ممكن تكون تسميات يعني الجيش السوداني لغرب السودان، الجيش السوداني لتحرير غرب السودان، لتحرير السودان، يعني حاجة ممكن اسم يكون اسم جيش أو قوات مسلحة، لكن عمليا أنا ما بعتقد أنها هي حتكون مسألة ممكنة. ضيف على ذلك الإمكانيات التدريب والتأهيل، والناس دي معظمة يعني ناس يعني ما في كل ما بيكتبوا أميين، يعني هي ما المزالة بس ضرب نار وسلاح وكذا، تجي انت في شكل قوات مسلحة نظامية. فأنا بتخيل إنها هي خطوة سياسية للضغط على حكومة بور السودان ومراوغة قبل تحقيق السلام، بأنه نحن عندنا جيش، ما عندنا ميليشيات وما عندنا أفراد. يعني هي مرحلة تحضيرية لمرحلة السلام، في أنه جيشهم ده كله يكون منطوي تحت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية. أضف على ذلك يعني هو بيتكلم عن جيش وطني. جيش وطني معناه بيعني كل الوطن، بشماله شرقه وسطه غربه جنوبه. فدي ما متوفر حاليا في قوات الدعم السريع وقوات الحلو، يعني ما بتلقى فيه نسبة كبيرة من قبائل من الشمالية ومن الشرق ومن الوسط ومن الجنوب الشرقي. فهو ما حيكون جيش وطني بمعنى جيش وطني، أكثر من أنه هو يعني جيش ممكن يسموه جيش الدعم السريع، جيش تحرير السودان، جيش لكن ما ممكن يكون يعني قوات يقدر يقولوا عليها وطنية وقومية ومتعددة القبائل والأفراد وكذا. فأنا ما بتخيل إنها حتنجح نفس القوات دي ذاتها بنفس التشكيلة وبنفس يعني اليونيفورم بتاع، بس بدها اسم قوات مسلحة أيا كان. يعني
2: تناقلت الأخبار الاختفاء الكامل لقاعدة بيانات البطاقة الشخصية بالخرطوم، رغم أن السلطات أعلنت في وقت سابق عن استعادة قاعدة بيانات الرقم الوطني. فهل اختفت قاعدة البيانات بالفعل؟ وما هو تأثير ذلك إذا حدث؟ الخبير في مجال الاتصالات الدولية وتقانة المعلومات عمار قاسم حمود اشرح لنا المزيد عن هذا الموضوع.
7: بخصوص موضوع البطاقة القومية،
4: حقه نفهم من ناحية تقنية إنه البطاقة القومية هي متفرع من أصل أو جذر واحد. الجذر هو شيء مرجعي بتستمد كل الأوراق الثبوتية لأي شخص وجوده انطلاقا منه، وهو الرقم الوطني. فإذا كان تم استعادة كاملة لقاعدة بيانات الرقم الوطني، فكل شيء بعد كده بيكون ضرره محدود إذا كان في ضرر طبعا، وبالتالي ما في خوف كثير من هذه الجزئية. ربما نأتي لاحقا لتفصيل أنه ممكن يكون في خوف من شنو. البطاقة القومية زي ما ذكرت هي متفرع من الرقم الوطني، وهي زيها وزي الجواز اللي بيطبع في منافذ عدة، وتم الطباعة حتى مؤخرا، والناس في ناس حصلت على جوازات مؤخرا، وبالتالي هناك استعادة للسجل المدني، بل هناك نتائج فعلية للاستعادة دي. فده شيء مطمن إنه الأوراق الثبوتية للناس ممكن تكون موجودة ومحفوظة، والحمد لله. تأثير الحرب، يمكن في تأثيرات كبيرة حاصلة في الجانب الفيزيائي، بمعنى إنه المعدات نفسها يتم تحطيمها أو يتم إتلافها وتكون تعرضت للحرائق أو خلافه، وبالتالي الشيء المخزن فيها خلاص يعني في صعوبة، وفي إمكانيات فنية في استعادتها، لكن دي إلا لبيانات حساسة جدا وما فيش لها نسخ احتياطية وما فيش لها تخزين في أي من الأماكن. لكن في الحالة الطبيعية والعادية ولمثل هذه الأمور من الحساسية بيكون دائما في مش نسخة احتياطية، في نسخ احتياطية أحيانا في أماكن فيزيائية مختلفة، مدن مختلفة، وأحيانا في أماكن بيقولوا عليها محفوظة سحابيا، ودي طبعا بتكون مشفرة، لأنه في الغالب أنت لما تخزن سحابيا معناها في طرف ثالث ربما خارج الدولة، وتخزين البيانات فيه بيتم بعد التشفير واستعادتها بيتم فيها فك التشفير وبتستعيد بياناتك. فمن الواضح أنه الرقم الوطني سليم والحمد لله. والشيء الملتبس على الناس حاليا في مسألة البطاقة القومية، البطاقة القومية بالمناسبة لا تختلف في معلوماتها عن الرقم الوطني كثيرا، عندها فقط حاجتين يمكن إضافيات، لكن باقي المعلومات كلها موجودة بما فيها الاسم وبما فيها العمل أو مكان الميلاد والنوع وكل شيء. فقط هي تزيد بأنه فيها حاجة عن فصيلة الدم ومكان لرقم الهاتف، لكن خلاف كده اللي موجود على الرقم الوطني هو موجود عليه البطاقة الشخصية، فبالتالي زي ما ذكرت ما في إشكالية كبيرة. الإشكالية ظهرت في البطاقة ربما تكون نتيجة لآلات الطباعة اللي بتطبع البطاقة نفسها، بطاقة طبعا فيزيائيا حاجة كده بسيطة صغيرة سلموك ليها، ما زي الأوراق بتاعت الرقم الوطني أو الجوازات أو غيره، بطاقة صغيرة، فطباعتها ربما تكون المكنات أو المعدات اللي بتطبع البطاقات هذه تعرضت للتلف. فهل من الحكمة مثلا يطبعوا بآلات متطابقة تماما مع اللي كانت موجودة سابقا، ولا ممكن يكون في معدات جديدة للطباعة وبالتالي شكل مختلف للبطاقة نفسها؟ وأنا أعتقد أنه في اتجاه بأنه تكون في حاجة جديدة، بمعنى أنه زي ما حصل في تغيير العملة وخلافه حياة كثيرة، كذلك دي فرصة أنه يكون في نسخة جديدة من البطاقة القومية. طبعا دي ما فيها مشكلة، بس بالحاصل في البلد في الحرب دي ربما انت شايل بطاقة قديمة لبطاقة جديدة، زي الحاصل بانه انت شايل عملة قديمة وعملة جديدة. اذا في خطورة في وجود عملة جديدة وعملة قديمة عند اي زول، برضو حيكون في خطورة في انه عندك بطاقة جديدة ولا قديمة. بس دي اشكالية مربوطة بالحرب، مربوطة ب تفسير نوع الوثائق اللي انت بتشيلها اذا كان عندها مدلول سياسي او ربما خطوره امنيه، لكن غير كده ما فيها مشكله. وممكن تظهر لاحقا بطاقات بواجهه جديده وبشكل جديد وتكون عاديه، كل البطاقات تكون يعني مبرئه للذمه القديمه او اللي محتفظين بها الناس يعني من قبل الحرب، الجديدة اللي بتطرح بعد الحرب. الحدث الأكبر في الجانب بتاع الأوراق الثبوتية هذه هو وجود عامل جديد وهو تطور رقمي والخاص بسودا باس، بمعنى أنه أنت لما تنزل هذا التطبيق عندك ده واجهة للمعاملات الرسمية والحكومية بتحليك أنك تحصل على نسخة إلكترونية من جوازك، من الرقم الوطني بتاعك، من غيره من الأمور، وربما تكون مربوطة فيما بعد بالحصول على أي خدمات حكومية أو حتى خدمات مصرفية. دي يمكن إذا عندها خطورة وعندها حياة، دي حاجات تانية مرتبطة بسياقات اللي زي ما ذكرنا، زي مسألة العملة القديمة والجديدة. لكن إجمالا أنا بقول إنه بما أن الرقم الوطني كجذر موجود، فبالتالي إمكانية طباعة بطاقة جديدة موجودة، أو يعني إمكانيتها كبيرة جدا ويمكن أن تتم. ليس بالضروري أنها تكون مشابهة للحاجة اللي كانت قبل الحرب، لكن هي بطاقة زي ما ذكرت شبيهة أو تؤدي نفس الغرض بتاع البطاقة القديمة، وربما نرى نسخ منها جديدة في الأيام الجاية. هذا إجمالا عن موضوع البطاقة القومية وما نشأ حولها من حديث. شكرا لكم. عمار قاسم حمودة.
2: ما زالت وسائل التواصل الاجتماعي تشتعل بالحوار والجدل والأسئلة حول مصير اللاجئين السودانيين في مصر بعد دخول قانون اللجوء الجديد 2024 حيز التنفيذ بصدور لائحته التنفيذية. الناشطة نجدة منصور تقول بأن قضية اللاجئين تم إخراجها من المناخ الإنساني وتحويلها لقضية سياسية.
5: نحن يا جماعة ما ملفات، نحن بشر عندنا أسرارنا واللي اتمنى بها المفوضية، عندنا كيساتنا اللي اتمنى بها المفوضية، فلا يمكن أنه يتم إدارة ملف اللجوء كمسألة إدارية، وهي أصلا ما إدارية من بداية الحملات، لأنه المسألة هي تم تسييسها تماما، مسألة اللاجئين، باعتبار أنه أنت كلاجئ ما عندك علاقة أصلا بسفارة بلدك. ولكن نحن نعلم تماما أنه في واحدة من السلاسل المهمة شديد جدا في التحقيقات أنه بيتم عبر السفارة السودانية بالقاهرة، وهي دي مشكلة كبيرة شديد جدا بالنسبة لنا. إحنا أنا كناشطة سياسية لاجئة في مصر بعتبر أن السفارة السودانية بالنسبة لي مهدد، ما بقدر أعمل أي إجراء أنا في السفارة، نهيك عن أنه أنا أمشي السفارة عشان هي تغرر في مصيري أنا كلاجئة. فبالتالي مسألة وجود ملف اللاجئين في يد جهة هي حكومية، وده تسييس بالنسبة لقضايا اللاجئين. إذا كانت المفوضية موجودة هي في داخل أي دولة، هي يعني جهة مستقلة. نحن بنتكلم عن إنه مسألة إدارة ملف اللاجئين في مصر هي بتتم عبر جهة بالتنسيقية، بالتنسيق مع المفوضية وفي قانون ولائحة، ولكن نحن اللي ما ممكن نغض عنه الطرف أبدا إنه تمت انتهاكات واسعة جدا للحق في الحياة حتى، وللحق في التحرك، وللحق في إنه أنت يعني تمارس حياتك بشكل طبيعي بكل تفاصيله. في مصر اللاجئين السودانيين ناس ماتت، ما في زول عارف إنه ماتوا ليه، لأنه في معاملة سيئة جدا داخل السجون. عايزين نغض الطرف عن الحاجة دي. طيب اللي بيحصل شنو فيما بعد؟ يعني بناء على الحصل، هل نحن أسي حاليا آمنين؟ لا، أي زول الليلة الصحة أو من أمس وكل اللاجئين السودانيين بيتساءلوا مصيرنا شنو، لأنه نحن بنتعامل مع المفوضية كجهة مستغلة، ولكن الحكومة المصرية جهة سياسية. بعدين مسألة إنه باسم الأمن الوطني، نحن باسم في السودان بيتم تلفتهم لنا باعتبار إنه نحن جهة معادية للدولة، لمجرد إحنا بنقول إنه نحن ضد الحرب. فشنو التقدير بالنسبة لمسألة إنه أنت هتتعامل معينا كلاجئ؟ نحن ما أكثر من لاجئين، نحن ما عندنا حاجة تأسينا ولا عندنا أعمال بنقوم بها غير هي بصوف مصلحة الإنسانية وفي مصلحة الوطن حتى يعني. فنحن مهددين يعني حرفيا باسم تحويل ملفاتنا يعني تسييسة. ما في زول بيقدر يتكلم عن دولة، أنا ما بتكلم إطلاقا عن مصر ولا عن السياسة المصرية، أنا بتكلم ويعني ده واضح أصلا للعيان إنه في انتهاكات واسعة تمت من السلطات المصرية. ده اللي إحنا ممكن نتكلم عنه، إنه مصر تمارس سياسة كيف في دولتها، يعني دي ما حاجة إحنا نقدر نتكلم فيها، ما من حقنا إحنا نتكلم فيها. أنا بتكلم عنه واضح جدا إنه إحنا إحالة ملفاتنا لجهة غير مستقلة ده تسييس وده بيمس بحقوقنا بشكل واضح. وشكرا.
2: بحسب الدراسات التي أجريت والتقارير الخاصة بالبيئة، فإن السودان يحتل المرتبة الرابعة عالميا بين الدول الأكثر تضررا من التغيرات المناخية، ومع ذلك يتعامل الناس مع قضايا البيئة باعتبارها أمرا ثانويا. الصحفي والمختص في قضايا البيئة ساري نقود يحدثنا بالمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع.
1: الحقيقة في المسألة السودانية هنا في مفارقة غريبة جدا. الليلة نحن لو جينا طرحنا أي نقاش حول البيئة في المجالس السودانية دائما التفاعل بيكون على شاكلة أنه يا أخي دي قضايا للمترفين، للبلدان الحل حلت مشاكلها، لكن إحنا أولوياتنا غير. المفارقة داير أقولها هنا أنه في واقع الأمر السودان يعتبر من أكثر البلدان حول العالم تأثرا سلبيا بالتغيرات المناخية، والكلام ده ما إنشائي يعني ولا كلام اعتباطي يعني، لكن دي دراسات علمية منشورة وتقارير موثقة. وأخيرا كان تقرير نشرته جامعة نوتردام الأمريكية، ودي جامعة بتنشر تقرير سنوي فيه مؤشر لتأثر بلدان العالم بالتغيرات المناخية. المؤشر ده بيضم 186 دولة حول العالم. لك أن تتخيل أن السودان يصنف في المركز الرابع حول العالم من حيث التأثر السالب بالتغيرات المناخية، يعني من ضمن 186 دولة نحن نمر أربعة في عدم القدرة على الصمود والتكيف أمام التغيرات المناخية. الرقم ده مخيف، مخيف جدا، لأنه اعتمد على معايير كثيرة حساسة. يعني أذكر منها معيار تدهور الأراضي، وتدهور الأراضي هنا فيه إشارة لتقلص مساحات الغطاء النباتي والأراضي الزراعية لمصلحة الأراضي الجافة والزحف الصحراوي. التغير المناخي تأثيره كبير جدا على رطوبة التربة وعلى موارد المياه، وبالتالي بيزيد المساحة الجافة والمساحة الصحراوية في مقابل تقلص الغطاء النباتي والأراضي الزراعية. وده هنا عنده انعكاس مباشر على الأمن القومي من ناحية الأمن الغذائي. وهلك أنت تتخيل يعني أنه الأراضي الزراعية لما تتقلص المحاصيل الزراعية حتفشل، بالتالي أسعار الغذاء حترتفع، تضطر الدولة لاستيراد أكثر الغذاء، ارتفاع في الفاتورة، ازدياد لسعر الصرف للدولار، وارتدادات كبيرة على الاقتصاد. كذلك من الناحية الأمنية، يعني لا زالت في الذاكرة الصراعات بين الرعاة والمزارعين، وتأثير أيضا على اندلاع النزاع في دارفور في 2003، يعني لأنه كثير من المؤسسات الدولية ذكرت أنه حرب دارفور في 2003 قد تكون أول حرب مناخية في القرن 21 اعتمادا على الصراع على الموارد الناتجة عن التغيرات المناخية. والقائمة تطول، يعني اعتماد التصنيف من جامعة نوتردام أن السودان من أكثر البلدان المتضررة من التغير المناخي اعتمد أيضا على عوامل أخرى زي الفيضانات، ونحن في ذاكرتنا القريبة الفيضانات اللي حصلت في العام الماضي عام 2025 وفي عام 2024 وما ترتب عليها من أضرار كبيرة جدا في البنى التحتية، إضافة للأضرار الصحية. معروف جدا أن الفيضانات هي لاعب أساسي وبيئة مناسبة جدا لانتشار الوبائيات، مرحلة ما بعد الفيضان وتراكم المياه الراكدة اللي هي بتمثل بيئة خصبة لنمو الممرضات على رأسها البعوض الناقل للملاريا والناقل لحمى الضنك، بالإضافة البكتيريا المسببة للكوليرا، دي كلها كانت ضمن الخسائر الكبرى التضرر منها السودان خلال السنوات الماضية. ولو حولنا دي لأرقام حتكون في الحسبة بمليارات الدولارات. وهنا أنا أذكر برضو يعني أنه بنك التنمية الأفريقي ذكر أن السودان، والكلام ده التقرير ده في 2021 يعني ما قبل الحرب، أن السودان بيحتاج سنويا ل 2.5 مليار دولار 2.5 مليار دولار ليتمكن من الصمود والتكيف أمام التغيرات المناخية. وده ما دفع العالم يعني أيضا إلى أنه ينشئ صندوق ما يعرف بصندوق التعويضات والخسائر، واللي هو بيندرج تحت مفهوم العدالة البيئية أو العدالة المناخية، باعتبار أنه البلدان اللي تسببت في ظاهرة الاحتباس الحراري والتغير المناخي هي البلدان الصناعية زي البلدان الأوروبية وأمريكا والبرازيل واليابان والهند والصين وغيره، ودي بلدان أصلا لا تقع في المناطق الحارة، بالتالي تأثرها بالتغيرات المناخية كان أقل، ما زي البلدان اللي بتقع في مناطق جنوب الصحراء زي السودان، واللي هو لم يسهم في خلال تاريخه كله بتلوث للكوكب، لكن هو بيدفع الثمن لأنه موقع الجغرافي بيجعله أكثر تأثرا بالتغيرات المناخية. فنشأ من هنا مفهوم العدالة البيئية. أعتقد إحنا في السودان محتاجين أنه نرسخ هذه المفاهيم، الناس تكون عارفة أنها تعرضت لمظلمة مناخية وتعرف أنه هي عندها حقوق، وقبل كل شيء تعرف أنها هي متضررة بيئيا، وكثير من المآسي اللي بتعيش حاليا مرتبطة بالتغير المناخي. فده المدخل التوعوي أول شيء نمرة واحد، عشان نقدر بعد ذاك ننتقل لمحاور أخرى نعرف حقوقنا وين ونطالب بها. لكن في الأول محتاجين نعرف أنه نحن فعلا متضررين، والمسألة البيئية ليست رفاهية لكنها مرتبطة ارتباط وثيق كوننا رابع دولة في العالم متأثرة بالتغيرات المناخية.
2: شارك المستشار محمد مكاوي عضو مجلس تشريعي مدينة بريستول بالمملكة المتحدة وللعام الثاني على التوالي في سباق ماراثون بريستول للجري من أجل السودان، وذلك في 10 مايو الماضي. نستمع إليه في هذا الحديث الذي أدلى به لراديو دبنجا بهذه المناسبة.
7: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم المستشار محمد مكاوي من مدينة بريستول، مجلس تشريع مدينة بريستول المملكة المتحدة. السنة دي في 10 مايو وللعام الثاني على التوالي شاركت في ماراثون بريستول للجري عشان السودان. الحمد لله ربنا وفقنا وجمعنا مبلغ حوالي 2783 جنيه استرليني بتبرعات من بريطانيين وسودانيين وأبناء الجاريات الأخرى. المبلغ بإذن الله كله ماشي لمنظمة يسار الخيرية عبر حملة باسم سودان إن كرايسيس من العام الماضي. والمنظمة دي منظمة يسار شغالة في العمل الإنساني والتطوعي في السودان وشرق أفريقيا. الشكر لكل زول وقف معانا وما زال بيدعم. بعيدا عن ماراثون بنشارك في فعاليات تانية كثيرة هنا لدعم الجاليات والسودانيين بالخارج، وحملات تبرع، أنشطة توعوية، وفعاليات جمع تبرعات موسمية. وجودنا في المهجر بخلينا جسر بين معاناة أهلنا في السودان وبين مؤسسات الدعم هنا في بريطانيا. ورسالتي لكل سوداني وسودانية في الخارج، حاول إنك تشارك في فعاليات زي دي أو أي فعالية أنت بتقدر تقدم فيها، لأن السودان حسيت فيه أكبر كارثة إنسانية في القرن الحالي، ويعني في منطقتنا وفي العالم. وكل مساهمة ولو بسيطة بتفرق مع زول محتاج. وختاما يعني أنا أتمنى من كل قلبي إن صوتنا ذا يوصل، وإن السودان يرجع آمن مطمئن، والناس تلقى العون والكرامة في وطنها، ويعود الجميع لمدن وقراهم وأعمالهم، ويعم الأمن والأمان والسلام ربوع السودان الحبيب قريبا بإذن الله تعالى. وشكرا لراديو دبنجا، وشكرا لبرنامج سودانيين بالخارج، وللأستاذ سليمان سري على المساحة، وربنا يجمعنا على خير. شكرا جزيلا.
2: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
2: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحته الخطره، سواء كان منطقه حرب نشيله من الحته بتاعه الحرب نوديه حته امنه، سواء كان حته بتاعه فيضان نشيله من الحته بتاعه الفيضان نوديه الحته البعيده الامنه. دي حاجه واحده. الحاجه الثانيه برضه توفير الامان، برضه بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثه برضه ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضروريه للانسان او الخدمات الضروريه لحياه البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على المويه، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمه صحيه. دي برضه واحده من الخدمات بتاعت الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني يطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب مننا إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. زول اي زول يتعرض لكارثه خاصه الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشى اتجاهه، هو مشى اتجاهه، وزوجه مشى اتجاهه، وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني زول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحته الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحده من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، لخدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا لضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أول إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدم إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى
3: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
4: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الجمعة 5 من شهر 6 سنة 2026. تزعت قتلى في هجوم جديد بطائرة مسيرة على مدينة كوبون بولاية جنوب دارفور، والهجرة الدولية تعلن عن نزوح 1520 شخصا من المدينة. دوي انفجارات قوية تحيز مناطق غرب أمدرمان فجر اليوم، وحالة من القلق والمخاوف تسود المدينة. معارك في النيل الأزرق، ومنظمة الهجرة الدولية تعلن عن نزوح 385 شخصا من ولاية جنوب كردفان في أسبوع واحد. قوى سياسية ومدنية تتوافق في أديس أبابا على رؤية مشتركة لإطلاق مسار سلام يقود إلى عملية سياسية شاملة تنهي الحرب. صمود والكتلة الديمقراطية والبعث والشعبي والأمة تتوافق على مسار سلام عبر لجنة تحضيرية تتولى إطلاق العملية السياسية. البيان الصحفي للقوى المشتركة في اجتماع أديس أبابا يشدد على مصالحة مجتمعية شاملة وعقد اجتماعي جديد يقوم على العدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية. حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد ترفض التوقيع على الرؤية المشتركة مع الكتلة الديمقراطية في أديس أبابا لرفضهم تضمين نص بإبعاد المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهتهما في العملية السياسية. الحركة تؤكد موقفها الثابت والمبدئي بالتعامل الإيجابي مع كافة المبادرات الوطنية والإقليمية والدولية ذات المصداقية والمستندة على بيان الرباعية وإعلام مبادئ نيروبي. الحركة الشعبية التيار الثوري الديمقراطي قيادة عرمان تقول أنها لم توافق على وثيقة اللجنة التحضيرية للعملية السياسية والبيان الصحفي الصادر عن اجتماع أديس أبابا. التيار الثوري يقول اجتماع العملية السياسية بأديس أبابا شابه قصور كبير ولم يلتزم بما تم الاتفاق عليه من قبل تحالف صمود وإعلام مبادئ نيروبي. في الذكرى السابعة لمجزرة فض اعتصام القيادة العامة، هيئة محامي دارفور تقول لا سقوط للحق بالتقادم ولا إفلات من العقاب. السودان يتصدر قائمة الدول الأكثر تأثرا بالأزمات المهملة على مستوى العالم. الناظر تريك يؤكد في مؤتمر صحفي نحن لسنا أهل فتنة والسودان لن يؤتى من الشرق. التجمع الاتحادي يحذر من تداعيات أحداث كسلة على السلم الاجتماعي ويدعو لضبط النفس. الهيئة القيادية لقبائل الأمرأر والعموديات المستقلة تحذر من تصاعد خطاب الكراهية وتدعو إلى تعزيز التعايش السلمي. وزارة التربية بولاية القضارف تلغي نظام الفصول الموازية في جميع المراحل التعليمية. السلطات الليبية تصر على ترحيل اللاجئين وتؤكد عدم اعترافها ببطاقات مفوضية اللاجئين. لجنة المعلمين بالنيل الأبيض ترفض نقل معلمين بسبب مشاركتهم في الإضراب عن العمل في الولاية. تحذيرات من فشل الموسم الزراعي الصيفي وخروج مشروع الجزيرة من دائرة الإنتاج. التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي يقول 14 منطقة في شمال وجنوب دارفور وجنوب كردفان تواجه خطر المجاعة. العطش يحاصر الآلاف في إدارية عيال بخيت التابع لمحلية الخوي بغرب كردفان، وسعر البرميل يتجاوز 40,000 جنيه. الهلال ينازل هلال الفاشل في الجولة السادسة من دوري النخبة بملعب كوبر عصر اليوم الجمعة. وأخيرا مستمعينا الكرام، منتخب السودان الأولمبي للسيدات يتعرض لخسارة قاسية بالمغرب أمام منتخب جزر القمر بنتيجة 17 هدف دون مقابل.

أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الجمعة 5 من شهر 6 سنة 2026. ها عناوين الأخبار: قوى سياسية ومدنية تتوافق بأديس أبابا على رؤية مشتركة للعملية السياسية وحوار سوداني شامل عبر لجنة تحضيرية. عبد الواحد وعرمان يرفضان التوقيع على الرؤية المشتركة بسبب

0: مقتل 9 أشخاص مدنيين على الأقل في هجوم جديد بالطائرة مسيرة على مدينة كوبون بولاية جنوب دارفور. معارك ونزوح في ولاية النيل الأزرق وسمع دوي انفجارات في أم درمان وسط مطالب واسعة من السودانيين بوقف الحرب. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت قوى سياسية ومدنية سودانية بعد اجتماع تشاوري استضافته العاصمة الأثيوبية أديس أبابا يومي الأربعاء والخميس، أعلنت التوصل إلى رؤية مشتركة لتدشين مسار سلام سوداني يهدف إلى إنهاء الحرب وإطلاق عملية سياسية شاملة عبر لجنة تحضيرية تمهيدا للتوصل إلى حل سلمي مستدام يحافظ على وحدة السودان وسيادته ويعالج جذور الأزمة. وناشدت القوى المشاركة جميع السودانيين والسودانيات فضلا عن الأطراف الإقليمية والدولية الداعمة للسلام تكثيف الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب وفتح الطريق أمام مستقبل يقوم على السلام والاستقرار والحرية والعدالة والتنمية. وشارك في الاجتماع ممثلون عن تحالف صمود والكتلة الديمقراطية وحزب البعث العربي الاشتراكي والمؤتمر الشعبي وحزب الأمة مبارك الفاضل إلى جانب شخصيات ومنظمات مدنية ونسوية وشبابية. رفضت حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد التوقيع على الرؤية المشتركة في أديس أبابا مع الكتلة الديمقراطية نسبة لرفض الكتلة تضمين نصب بعد المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما من العملية السياسية. وأكد الناطق الرسمي للحركة محمد الناير في بيان توضيحي أن الحركة متمسكة بالحلول الشاملة التي تقود لإيقاف وإنهاء الحرب بالسودان ومخاطبة الجذور التاريخية للأزمة وعدم مكافأة المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما على الحرب التي أشعلوها، بل تصنيفهم كمجموعات إرهابية ومنعهم من المشاركة أو لعب أي دور سياسي في الوقت الراهن أو المستقبل. وأضاف الناير في هذا الخصوص:
1: اتخذت الحركة موقفا بعدم التوقيع مع الكتلة الديمقراطية نسبة لرفضهم تضمين نص بإبعاد المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما في ورقة العملية السياسية. 2. تم الاتفاق مع القوى المناهضة للحرب بإبعاد الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني وواجهاتهما من العملية السياسية. 3. تظل حركة جيش تحرير السودان متمسكة بالحلول الشاملة التي تقود لإيقاف وإنهاء الحرب بالسودان ومخاطبة الجذور التاريخية للأزمة وعدم مكافأة المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما على الحرب التي أشعلوها، بل تصنيفهم كمجموعات إرهابية ومنعهم من المشاركة أو لعب أي دور سياسي في الوقت الراهن أو المستقبل.
0: من جانبها أعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان التيار الثوري الديمقراطي بقيادة ياسر عمار رفضها وثيقة اللجنة التحضيرية والبيان الصحفي الصادر عن الاجتماع الأول للعملية السياسية السودانية المنعقدة في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا. وقالت نائبة رئيس الحركة بوسينة دينار في بيان، قالت أن العملية السياسية التي انطلقت في أديس أبابا شابها خسور كبير ولم تلتزم بما تم الاتفاق عليه مسبقا بين تحالف صمود وإعلان المبادئ السوداني رغم مشاركة الحركة في الاجتماع. وانتقدت رفض تضمين عبارة عدم مشاركة المؤتمر الوطني وواجهاته ضمن الوثيقة، معتبرة أن ذلك يلغي بالظلال من الشك حول الهدف النهائي للعملية السياسية، وقد يفهم باعتباره مكافأة للقوى السياسية التي ساهمت في إشعال الحرب. قتل 9 أشخاص مدنيين على الأقل في هجوم جديد بطائرة مسيرة على مدينة كوبونغ بولاية جنوب دارفور يوم الخميس. واستهدف الهجوم بحسب مصادر محلية عربة مدنية بحي منسي، ما أدى إلى مقتل سائق العرب في الحال. وبحسب المصادر واصلت الطائرة تحليقها واتجهت نحو الناحية الغربية من المدينة، حيث نفذت ضربة أخرى أسفرت عن مقتل 8 أشخاص. وجاء الهجوم بالطائرة المسيرة الجديد على مدينة كوبونغ بعد 4 أيام من الهجوم الأول على المدينة بطائرة مسيرة صباح الاثنين الماضي، حيث أدى لمقتل 20 مدنيين بينهم طفلان وامرأتين وجرح 5 آخرين. ونشرت مجموعات أبناء وبنات دار بني هلبة بالمهاجر الخميس قائمة بأسفل

0: القتلى العشرين ما أسماء لخمسة جرحى ضحايا الهجوم المسير على المدينة يوم الاثنين الماضي. أكد ناظر عموم قبائل الهدندوة محمد الأمين ترك على أن شرق السودان لن يكون ساحة للفتنة أو منطلقا لزعزعة استقرار البلاد، مشدد على أن الروابط الاجتماعية والتاريخية بين قبيلتي الهدندوة والبني عامر أقوى من أي خلافات. ودعا تيريك في مؤتمر صحفي أمس إلى تأجيل النقاش حول القضايا والملفات الخلافية والصعبة بين المكونات القبلية إلى ما بعد انتهاء الحرب الحالية، مؤكدا الأولوية في المرحلة الراهنة يجب أن تتركز على حفظ الأمن وتعزيز وحدة الصف الوطني. أكد المجلس الأعلى لنظارات البيجة والعموديات المستقلة تمسكه بوحدة شعب البيجة ورفضه لأي محاولات تستهدف إثارة الفتن أو زرع الفرقة بين مكونات مجتمع شرق السودان، مشدد على أن قضايا الإقليم تمثل قضية شعب يسعى إلى انتزاع حقوقه المشروعة وليست قضايا أفراد وجماعات. وقال المجلس في تصريح صحفي صدر بعد اجتماع هيئته القيادية، قال أنه ناقش التطورات السياسية والمجتمعية الراهنة، مؤكد أن وحدة شعب البيجة تمثل ثابتا وطنيا ومجتمعيا راسخا لا يقبل المساومة أو التجزئة. حذر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي من أن 14 منطقة في شمال دارفور وجنوب دارفور وجنوب كردفان تواجه خطر المجاعة في حال تصاعدت الأعمال القتالية واستمرت القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية وحركة السلع والأشخاص. وذكر التصنيف المرحلي وهو مرصد دولي لقياس أزمات الجوع أن مناطق الطينة وأنبرو وكورنوي والفاشر ومخيمات النازحين في الطينة وطويلة وأنبرو بشمال دارفور من المناطق المعرضة لخطر المجاعة، إضافة إلى الدلن وكادوغلي والبرام ومخيمات النازحين في كادوغلي وأم دورين بجنوب كردفان، فضلا عن محلية بليل بجنوب دارفور. أعلنت مبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق عن أوضاع إنسانية حرجة في مناطق الكرمك والباو وخيسان مع استمرار المواجهات العسكرية بين الجيش من جهة والحركة الشعبية وقوات الدعم السريع من جهة أخرى. وبحسب المبادرة فأن أكثر من 150 ألف شخص نزحوا من المحافظات الجنوبية بالنيل الأزرق إلى مدن الدمازين والروسيرز وجنيس شرق وود الماحي ومناطق أخرى نتيجة استمرار المعارك في تلك المناطق، ويواجه النازحون الفارون من محلية قيسان والقرى المجاورة إلى الحدود الأثيوبية ظروفا إنسانية صعبة مع غياب تام للمساعدات ونقص في الغذاء والمياه والرعاية الصحية. ناقشت اللجنة الأمنية لتأمين امتحانات الشهادة السودانية للعام 2026 بمدينة نيال الترتيبات الأمنية والفنية الخاصة بانطلاق الامتحانات المقررة الأحد القادم 7 من شهر 6 الجاري، وبحث الاجتماع الذي ضم قيادات أمنية وتعليمية بولاية جنوب دارفور خطة تأمين مراكز الامتحانات وضمان سلامة الطلاب وسير الامتحانات في جميع مناطق سيطرة حكومة السلام. وقال رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور يوسف إدريس يوسف أن الولاية اكتملت ترتيباتها لعدد 33 مركزا للامتحانات بما يشمل تأمين المراكز وترحيل الطلاب والإعاشة وأعمال الكنترول. وفي ولاية النيل الأبيض قالت لجنة المعلمين أن إدارة المنطقة التعليمية بمحلية ربك أصدرت قرارات بنقل عدد من المعلمين والمعلمات إلى مدارس أخرى على خلفية مشاركتهم في الإضراب عن العمل الذي ينفذه المعلمون بالولاية للمطالبة بحقوقهم المهنية والمالية. وأثارت الخطوة انتقادات واسعة من لجنة المعلمين التي وصفتها بالإجراءات التعسفية. وذكرت لجنة المعلمين بالولاية في بيان أن قرارات النقل جاءت بتوجيه من وزير التربية والتعليم بالولاية، وطالت معلمين ومعلمات شاركوا في الإضراب للمطالبة بصرف مستحقات مالية متأخرة وإقرار هيكل راتبي عادل. وقع وزير المالية جبريل إبراهيم على اتفاقية ثلاثية مع بنك التنمية الأفريقي ومنظمة اليونيسيف لإعادة هيكلة محفظة مشاريع المياه المتعثرة وتحويلها لمشروع طوارئ مياه وصرف صحي ببورت سودان وولايتي شمال وجنوب كردفان. وقالت وزارة المالية أن الاتفاقية تهدف لتوفير مياه شرب آمنة وشبكة صرف صحي لنحو 600 ألف شخص في بورت السودان، بجانب تأهيل مياه مدينة الأبيض بالطاقة الشمسية وإنشاء 8 ساحات للمياه بجنوب كردفان. قال الصحفي والمختص في قضايا البيئة ساري نوجد أن قضايا البيئة والتغيير المناخي في السودان لا تزال تعامل باعتبارها ملفات ثانوية، رغم أن البلاد تعد من أكثر الدول تأثرا بالتغيرات المناخية على مستوى العالم، مشير إلى أن السودان حل في المركز الرابع من بين 186 دولة في ضعف القدرة على الصمود والتكيف مع الآثار المناخية. وأضاف لراديو دابنغا بمناسبة اليوم العالمي للبيئة أن تكلفة التكيف مع التغييرات المناخية في السودان مرتفعة، مشير إلى تقديرات صادرة عن بنك التنمية الأفريقي تفيد فأن البلاد تحتاج إلى نحو 2.5 مليار دولار سنويا لتعزيز قدرتها على الصمود والتكيف مع الآثار المناخية. وأضاف في هذا الخصوص:
1: لك أن تتخيل أن السودان يصنف في المركز الرابع حول العالم من حيث التأثر السالب بالتغيرات المناخية، يعني من ضمن 186 دولة نحن نمرة أربعة في عدم القدرة على الصمود والتكيف أمام التغيرات المناخية. الرقم ده مخيف، مخيف جدا، لأنه اعتمد على معايير كثير حساسة، يعني أذكر منها معيار تدهور الأراضي. وتدهور الأراضي هنا فيه إشارة لتقلص مساحات الغطاء النباتي والأراضي الزراعية لمصلحة الأراضي الجافة والزحف الصحراوي. التغير المناخي تأثيره كبير جدا على رطوبة التربة وعلى موارد المياه، وبالتالي بيزيد المساحة الجافة والمساحة الصحراوية في مقابل تقلص الغطاء النباتي والأراضي الزراعية.
0: الخبر الأخير في النشرة: مفتتح في العاصمة الأوغندية كامبالا معرض تشكيلي سوداني بعنوان كوشيات بمشاركة نخبة من التشكيليين السودانيين المقيمين في أوغندا وكينيا والسودان في محاولة لاستعادة الذاكرة الثقافية السودانية والتعبير عن تجارب المنفى والحنين إلى الوطن عبر الفن. وقال الفنان التشكيلي نصر الدين آدم الدومة أحد المشاركين في المعرض لراديو دبنجا أن فكرة المعرض جاءت تحت اسم كوشيات أو حكايات من كوش بمشاركة مجموعة من الفنانين، وأوضح أن المعرض يسعى إلى خلق مساحة يعبر من خلالها السودانيين عن أشواقهم وتجاربهم الإنسانية من خلال العمل التشكيلي. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: مرحبا بك الأستاذ الصادق عمر المحامي والمستشار، صديقك في راديو دبنجا على خلفية صدور اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء المصري لسنة 2024. المعلومة العامة الآن عارفة أن القانون ده أجيز ونشر في الجريدة الرسمية، لكن اللائحة التنفيذية هي اللي بتحدد أو بتوضح أنه القانون يطبق كيف. فالناس يعني من خلال متابعتي للسوشيال ميديا، السودانيين هناك يعني تعبانين شديد ومتخوفين وكده. فكده انت باختصار يعني الجديد شنو وحيحصل شنو لقدام؟
3: مرحب بك ومرحب بالمستمعين الكرام والجميع المتابعين للبرنامج ولراديو دبنجا بالأخص. أول حاجة طبعا لازم نعرف انه القرار ده هو نشر في الجريدة الرسمية المصرية، يعني هو حاليا كده في مرحلة بتاعت حيز التنفيذ. والقرار بتاع القانون بتاع اللجوء الجديد طبعا هو من 2024، صادر من 2024، لكن تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 مايو 2026. تمام، يعني حيدخل حيز التنفيذ الفعلي في أغسطس 2026.
2: نعم، يعني هسه يعني في كم شهر لسه قبل ما يخش حيز التنفيذ؟
3: أيوة، حاليا كده لسه في شهرين، حاليا احنا في شهر 6 6 حاليا كده في شهرين لحد ما يخش حيز التنفيذ الفعلي.
2: نعم، واضح.
3: بالنسبه للتحول، يعني التحول الاساسي في القانون ده هو انتقال السياده الاداريه في وملف اللجوء بالكامل للدوله المصريه. يعني نقدر نقول في السابق كانت المفوضيه الساميه للامم المتحده UNHCR هي الجهه الاولى المسؤوله عن التسجيل ومنح البطاقات وتحديد صفة اللاجئ والتفاصيل اللي احنا عارفينها دي. الآن بموجب القرار ده تحل اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين التابعة للحكومة المصرية، تمام، بدلا من المفوضية لتكون هي المسؤولة الأولى والأخيرة عن إدارة هذا الملف. تمام،
2: نعم.
3: ذلك اللاجئ يعني ألزمت اللجنة بالتنسيق مع المفوضية لاستلام كافة بيانات اللاجئين المسجلين لديها خلال فترة أقصاها 6 أشهر من بدء العمل بهذا القرار. يعني بعد شهر 8 هيكون هناك 6 أشهر لتسليم جميع الملفات والداتا فولو بتاعت اللاجئين كلها للحكومة المصرية.
2: نعم، طيب الصادق أستاذ صادق، يعني من هنا لغاية الشهرين الجايات الناس مفروض يسوي شنو؟
3: طيب طبعا القرار ده لا ما حيطبق فجأة كده. اللائحة طبعا حددت فترة زمنية يعني واضح، وهي أن القرار ده سيدخل حيز التنفيذ الفعلي بعد 3 أشهر بعد نشره في الجريدة الرسمية. يعني المدة المتاحة حاليا للناس عشان يتصرفوا هي 3 أشهر، هي فرصة ممتازة جدا ومنحتها الدولة يعني لكي يستعد إداريا ونفسيا للوضع الجديد. هي نعم، تكون مستعد.
2: نعم،
3: تمام. الحاجة الممكن يعملوها اللاجئين في الفترة ذات 6 أشهر دي لحد ما يوفقوا أوضاعهم، أول حاجة اللجنة الدائمة اللي هتحل محل المفوضية لسه ما تكون.
2: نعم،
3: يعني لسه في مرحلة بتاعت انتقال. المرحلة دي اللاجئين حيكونوا منتظرين فقط، ما حيعملوا حاجة لأنه لسه اللجنة ما يتكونت، ما نشر لها أي مكان مخصص لاستقبال اللاجئين، ما نشر لها أي أرقام. حتى هناك يعني إنه الداتا بتاعت اللجنة اللي بيستقبلوا على بيانات اللاجئين لسه ما تم إنشاءها. حاليا كده ما عليهم إلا الانتظار لحين صدور يعني منشور من الحكومة يوضح كل التفاصيل اللي هم بيتساءلوا بها الآن.
2: طيب اللجنة دي مؤكد يعني بعد ذلك بيكون عندها نوافذ ولا يعني مقرات في كم حتة، ولا احتمال مقر واحد أنا ما عارف، لكن يعني الناس اللي جايين جداد، الناس القدام ذاتهم يعني كيف ممكن يتابعوا عشان يعرفوا هم يمشوا وين بعد ذاك عشان يعني يجروا المعاملات اللازمة؟
3: تمام. اللجنة طبعا هي حتكون موزعة على جميع المحافظات، عكس المفوضية إنها هي كانت في مدينة 6 أكتوبر فقط وكانت في الإسكندرية، حتى إنه مكتب الإسكندرية تم يعني إغلاقه حاليا بسبب ضعف التمويل يعني. لكن اللجنة الحكومية اللي حتحل محل المفوضية هي حتتوزع على جميع المحافظات، وخاصة حتركز على المحافظات الكبرى زي الإسكندرية، القاهرة، كذلك أسوان والحتات اللي بتتركز فيها أكبر نسبة من الجالية، يعني الجاليات المختلفة سواء السودانية أو الصومالية، جنوب السودان، السوريين، اليمنيين، العراقيين، تفاصيل دي.
2: نعم
3: تمام.
2: طيب
3: بالنسبة لل
2: ايوه تفضل واصل.
3: بالنسبة للأشخاص يعني أنت ذكرت إنه الأشخاص اللي حيدخل مصر يعني
2: ايوه
3: الفترة دي، فترة ما بين صدور القانون الجديد بتاع اللائحة التنفيذية وبين العمل بالقانون وكده، البند ده بالذات يعني حاسم وصارم جدا في اللائحة، وركزت عليه والحكومة بشكل كبير جدا. أي شخص يدخل البلاد بطريقة غير شرعية وتتوفر فيه شروط اللجوء ملزم قانونا بالذهاب والتقدم طواعية للجنة الحكومية لتسجيل نفسه خلال 45 يوما فقط من تاريخ دخوله للبلد. المهلة طبعا للناس القادمين الجدد ادوهم مهلة قصيرة جدا، يعني عشان كده نحن يعني بنوصي انه هي زول خشة يشوف مكان اللجنة دي وين ويمشي يتقدم، لانه بعد ذاك اذا انت جيت دخلت في الفترة دي وقعدت اكثر من 45 يوما يعني حتتعرض للترحيل مباشرة.
2: نعم نعم. طيب الأستاذ الصادق عمر المحامي، بالنسبة للناس اللي أقول دخلوا يعني بشكل غير نظامي خلاص وجايين يطلبوا الحماية وكده، يعني في نظر القانون هل الدولة المصرية هتتعاون معاهم؟ افترض انه انت جاي من منطقة حرب خلاص كافي انه يكون عندك يعني قضية ويقبلوك، ولا مفروض انت يكون عندك يعني قضية شخصية في انه انا معرض للخطر للأسباب 1 2 3 وبالتالي هربته؟ فتفتكر يعني بشكل عام هيتعاملوا كيف مع الكيسات دي او مع الحالات دي؟
3: سؤالك ده جميل جدا يعني، وبيطرحوه كثيرا من الناس والمتخوفين على ملفاتهم وللكيس يجيبوه من البلد يعني. فهو ده مربط الفرس هنا بالنسبة للفرق بين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والفرق بين الحكومة اللي هتحل محل المفوضية. فأنت المفوضية كان عندها يعني أخصائيين اجتماعيين ومسؤولين حماية وبيعرفوا إنه يدرسوا كيف الكيسات وبيعرفوا يستخلصوا المعلومات وطريقة الاستجواب ذاته اللي بتكون فيها نوع من الرفق ونوع من الطمأنة، وما تشبه بتاعت الحكومة أو بتاعت الشرطة أو كده يعني، بس الطمأنينة لنفس اللاجئ بتخليه إنه يتكلم بأريحية. فالفريق حيظهر هنا في الجمود بتاع الحكومة، إن هي حتختار الملفات وحتختار منو اللي حيقدم ومنو اللي ما حيقدم، منو اللي حيعتبروا لايق ومنو اللي ما حيعتبروا لايق. يعني إذا أنت بتختلف مع الحكومة في أجنداتها أو بتختلف في مع الحكومة في السبب اللي أنت جيت به من بلدك وهي شايفاه إنه هو ممكن يعرضها للخطر حيرفضوك طوال مباشرة، وده حاجة صعبة جدا جدا يعني. فمفترض الدولة تكون هي محل استقبال ومحل ترحيب لأي زول أتى يعني طلبا للحماية، فهي حتفتش حتشوف انه الزول ده جاي مثلا بمشكله كبيره مع الحكومه او بمشكله يعني بتسبب يعني حلع وبتسبب ممكن
2: اخلال بالامن الامن البلد يعني المستضيف. ايوه
3: البلد، فبالتالي حتقوم ترفضه. على عكس المفوضيه انها قاعد تقبل جميع الملفات يعني، هي زول طالبه للحمايه حتقبله، فده حيكون سبب يعني انه الناس ما حتكون مصر بالنسبه لهم قبله بعد ذلك يعني. خصوصا اصحاب الملفات السياسيه والملفات الانسانيه اللي فيها انه المدافعين هو الانسان عموما يعني.
2: نعم نعم. طيب احنا عشان نستفيد من الوقت بتاعنا عندي تاني زي سؤالين، وبعدك بديك فرصة تقول الحاجة الأخيرة. البطاقات المنتهية، يعني في ناس أوردي هسه خلاص عندهم بطاقات منتهية ومفروض ينتظروا كم شهر، فوضعهم هيكون كيف؟
3: تمام. نحن قبل ما نتكلم عن البطاقات المنتهية، إحنا نشوف البطاقات السارية، لأنه هي برضو نزل فيها قرار. البطاقات السارية قالوا إنها هي هتظل سارية ومقبولة قانونيا ومعترف بها تماما لحين انتهاء مدتها، أو حتى تقوم اللجنة الحكومية باستبدالها بالوثائق المصرية.
2: نعم.
3: الجديدة طبعا. أما البطاقات التي ستنتهي مثلا بعد 6 أشهر من تطبيق القانون ده، يعني بعد شهر 8، وإنت بطاقتك هتنتهي بعد 6 أشهر، اعتبرها القانون سارية، يعني تلغائيا طوال تلك الفترة الانتقالية.
2: أيوة.
3: ما لم اللجنة يحدد محلها، إنت بطاقتك إذا كانت هتنتهي بعد 6 أشهر وقبل الانتهاء وقبل تنفيذ اللجنة مكانها ووضع الأرقام ووضع التفاصيل، إنت بطاقتك سارية، دي فترة انتقالية لك، ما حتمشي تجددها وما حتمشي، يعني يكون بالنسبة لك هي مشكلة. تمام. أما البطاقات المنتهية بالفعل، الناس الحالية بطاقات منتهية، اللجنة منحتهم مهلة يعني بتاعت سماح واضحة، يعني هي 6 أشهر.
2: نعم.
3: 6 أشهر كاملة لتسوية الأوضاع، تسوية موقفهم، لكن هتسوي أوضاعهم ومواقفهم وين؟ ما عند المفوضية، لدى اللجنة الحكومية.
2: ايوه، اللي هي لسه المغار حقتها والكده، يعني ما تحددت.
3: انت تاني بطاقتك منتهيه بالفعل، ما حتمشي المفوضيه عشان تقوم تجددها ولا كده، انت حتنتظر اللجنه.
2: نعم.
3: الحكوميه، واللجنه الحكوميه وعدتهم يعني انه هي زول جاها ما حيتعرض لاي مساءله قانونيه او ما حيتعرض لحاجه.
2: نعم. طيب، سؤال حول انا شايفهم برضو ذاكرين يعني كلام عن البيانات الشخصيه، اللي هو الاسم والعنوان محل السكن والتلفون وكده. وانا يعني قادر اتخيل نتيجه ظروف الناس زي الزول ممكن يغير سكنه بين فتره والتانيه، يطلعوا من هنا يمشي هنا. فاللاجئ ملزم بانه اي تغييرات تحصل يقوم يوصلها. فدي يعني هل هتشكل مشكله بالنسبه للناس؟
3: نعم. بالنسبة للبيانات اللي انت ذكرت عليه دي، طبعا شروط تنظيمية مهمة جدا، يعني طبعا ضبط البيانات، يعني هي بتشمل مثلا محل الإقامة الثابت ورقم التلفون وعنوان البريد الإلكتروني. فمحل الإقامة الثابت ده ألزمت اللائحة كل لاجئ، يعني انه يقوم بتحديد محل سكن ثابت ووسائل اتصالات معتمدة، يعني كالهاتف. اعتبرت هذه البيانات هي الموطن القانوني لأي إعلانات أو إخطارات رسمية، يعني هي حتعتبر عنوانك بتاع السكن ده يعني عنوان دائم لك وموطن قانوني لك، عشان لو جاتك هي إخطارات من لجنة أو جاتك هي إعلان إنك بالحضور حيجي لك لحد بيتك. تمام.
2: نعم.
3: في حال مثلا قام اللاجئ بتغيير محل سكنه أو رقم هاتفه، أو حتى حدث تغيير في حالته الشخصية مثلا كالزواج والطلاق والولادة، مثلا جبت لك طفل جديد، فأنت ملزم إنك أنت تخبر اللجنة الحكومية خلال 7 أيام فقط من تاريخ حدوث التغيير ده.
2: أيوة. يعني بإنه أنا حالتي الاجتماعية تغيرت، بقى عندي فرد جديد في الأسرة مثلا، ولا
3: عنوان سكنك، غيرت رقم تلفونك، حدث تغيير في حالتك الشخصية، اتزوجت، طلقت، جبت مولود جديد، فانت ملزم انك انت تخطر اللجنه.
2: نعم. الاستاذ صادق عمر المحامي، يعني انا بسرعه طرحت عليك يعني الاسئله اللي اعتقد انها يعني مهمه، لكن اذا في حاجه انت شايفها انا يعني ما سالت منها ولا شايفها مهمه دار توضيحها للناس برضه، مرحبا.
3: والله حاليا كده يعني الاسئله اللي انت ذكرتها هي اسئله يعني غطت كل التفاصيل المحتاجه الزول انه يعرفها، فاحنا بس هنقدم نصيحه يعني للمتابعين والناس اللي بيشملهم هذا القرار. فاحنا هنقول بس انه الزول يقنن وضعه ويلتزم بالمهل الرسميه اللي منحتها الحكومه في عشان هذا الغرض، يحدث طبعا لترتيب الاوضاع اداريا وبسط سياده الدوله المصريه، وهو يعني ليس منعا للجوء بل اعاده بتاعت هيكله للجوء نفسه. الإيغاع الحكومي طبعا والروتين بتاع الموظفين معروف إنه قد يكون مختلفا أو أبطأ في البداية مقارنة بالمفوضية الدولية، لأن الناس معتمدين كانوا على أو يعني كانوا متعودين مثلا على إجراءات المفوضية وسرعة تنفيذ الإجراءات وكده. فالانتقال من المفوضية للحكومة قد يكون يسبب بطء وبيروقراطية في الإجراءات، الناس تشيل الصبر يعني، وبعد ذاك إن شاء الله كل التفاصيل دي حيتم ترتيبها وتنظيمها إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
3: فنحن نقول لهم إنه ما ينتظروا يعني اللحظة الأخيرة عشان أنت تعمل الإجراء، لا، أبدأ بتجهيز أوراقك والتزم بالمدة المحددة 45 يوم للقادمين الجدد وشهر قبل انتهاء البطاقة، وتحتفظ دائما بنسخ مصورة من كافة وثائقك وإيصالاتك، التزم بالقوانين والتعليمات الأمنية، فهذا هو الضامن الأول لأمانك واستقرارك داخل بلدك الثاني مصر إن شاء الله.
2: نعم، شكرا لك الأستاذ الصادق عمر المحامي، كنت ضيفنا في راديو دبنجا حول اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء ودخول حيز التنفيذ والمهلة الحاصلة. أنا شاكر لك كثير ومؤكد بنتكلم معك تاني إذا ظهرت مستجدات.
3: يديك العافية أستاذنا.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول بالتعليق مع الأستاذ المارس حضرة المحامي التعليق على المحاكمات التي جرت أخيرا في حق كل من الناشط منيب عبد العزيز والدكتور أحمد شفا بضنقلة، وتأييد محكمة الاستئناف بسنجر حكم الإعدام الصادر بحق المحامي أبو بكر منصور. قضية الناشط منيب تتلخص في أنه بعد مخاطبة جماهيرية خاطب فيها الناس في إحدى المناسبات، تم القبض عليه وتم فتح بلاغ في مواجهته تحت المواد 62 و66 و69 من القانون الجنائي، بالإضافة للمادتين 24 و26 من قانون جرائم المعلوماتية، وهي بتشمل تهم إثارة الكراهية ونشر الأخبار الكاذبة والتحريض على التمرد، كلها بتستند على محتويات طلعها من تلفون منيب. أما بالنسبة للدكتور الصيدلي أحمد شفا، في حديث داخل الصيدلية بينه وبين شخص آخر يتحدث حول موقفه من الحرب ومن فقد الشباب اللي استنفروا في الحرب، حضر اللقاء شخص ثالث تدخل في هذا الحوار، ومن ثم تفاجأ بأنه فتحوا فيه بلاغ ومعه أمر قبض، وتم توجيه تهم له تحت المادة 62 التسبب في إثارة شعور بالتذمر بين أفراد القوات النظامية والتحريض على أفرادها للامتناع أن تأدية واجبهم أو ارتكاب ما يخل بالنظام العام، والمادة 69 الإخلال بالسلامة العامة والقيام بفعل بقصد أو يحتمل يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة والطمأنينة العامة. أخيرا المحامي أبو بكر منصور أعلنت مجموعة محمود طواري أن محكمة الاستئناف أيدت حكم الإعدام الصادر في حقه، وهو تم اعتقاله في شهر 11/2024 في مدينة سنجة، ووجه له اتهامات بموجب مواد في القانون الجنائي تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، بجانب تهم أخرى، وصدر الحكم الابتدائي في حقه في شهر 4/27. أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي. نشير لأنه المحاكم برأت كل من منيب عبد العزيز من التهم الموجهة إليه والدكتور أحمد شفا كذلك. قبل ما نعطي الفرصة للأستاذ المحامي المعز حضرة للتعليق، نستمع لمحامي الدفاع عن منيب عبد العزيز الأستاذ المحامي فخر الدين محمد زبير، يحدثنا عن جلسة النطق بالحكم أو جلسة شطب الاتهام في مواجهته، فنستمع له.
2: جلسة اليوم كانت محددة لمواصلة سماع شهود الاتهام، وبالفعل تم سماع شاهد واستجوبناه، وإفاداته كانت كويسة بالنسبة لنا في خدمة قضية الدفاع أكثر من الاتهام، واكتفوا قالوا تاني وما عندهم شاهد. المحكمة طوالي بعد ما قفلت قضية الاتهام انتقلت لاستجواب المتهم. كويس، المتهم قدم إفادات ممتازة في الاستجواب، كلام مرتب، كلام يعني مؤسس زي ما بيقولوا. طيب، المحكمة عندها سلطة بموجب المادة 141 إذا رأت إنه الفعل المنسوب للمتهم ده ما بيشكل جريمة، أو البينات المقدمة من الاتهام ما كافية لتوجيه التهمة، عندها سلطة تشطب البلاغ بالمادة 141 إجراءات جناية. قرار الصدر ده وفق المادة 141 قرار سليم، فالمحكمة يعني ما احتاجت إنها توجيه تهمة ونحن نرد على التهمة ونجيب شهودنا. توصلت لأنه الحاجة المنسوبة للمتهم ما بشكل جريمة، والبينة المقدمة ما كافية لتوجيه تهمة. ما في شك حول القرار أنه قرار صحيح وصدر وفقا للقانون.
1: مستمعين الكرام، ده كان المحامي فخر الدين محمد زبير، ممثل الدفاع عن الناشط منيب عبد العزيز في البلاغ الذي فتح في مواجهته. في الفقرة القادمة نستمع للأستاذ المهندس حضر المحامي الذي طلبنا منه التعليق على حيثيات هذه المحاكمات التي جرت، وخصوصا فيما يخص محاكمة الطبيب الصيدلي أحمد الشفا، فنستمع للأستاذ المعيس حضرة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي ومستمعي راديو دبنجة. للتعليق على المحاكمات، محاكمة الصيدلي أحمد شيفا ومحاكمة منيب، محاكمة أحد المحامين الموجودين في منطقة الدمازين أو سينجا، الملاحظ أن هذه مفارغات وترسل دلالات سالبة على أن القضاء أو العدالة في السودان قد فقدت الإرادة وقد فقدت المقدرة لتحقيق هدف العدالة الأسمى وهو مبدأ المحاكمة العادلة. فلو أخذنا بقضية أحمد شيفا تمثل قمة استغلال ما يسمى بميليشيا البراء ابن مالك الإرهابية التي صنفت مؤخرا من الولايات المتحدة كإرهابية، استغلالهم لأنهم يحملون السلاح يخوفون المواطنين. نقلوا جلسة خاصة شاكي استرق السمع لشخصين يتناقشين حول إيقاف الحرب، حول مقتل الشباب في مناطق العمليات. هذا رأي وهذا يجب أن يقال كأخف يعني أو أقل ما يمكن أن يمارس في دولة تدعي أنها ديمقراطية. فهذا الشخص الذي ينتمي لهذه الكتائب نقل هذا الخبر لكتيبة البراء وقام بفتح بلاغ. يعني هذا البلاغ يدل على مدى ما وصلت إليه النيابة في السودان والغضاء أن يحاكم شخص لمجرد إبداء رأي. ولذلك هو كل المدنيين هم حقيقة حربهم هؤلاء الإسلامويين ليس مع الدعم السريع أو غيره، حربهم مع المدنيين لأنهم يخافون منهم وبالتالي يحاولون أن يكمموا الأفواه. لكن هذا تكميم الأفواه يعني للأسف يأتي عن طريق النيابة والغضاء، وهذا يدل على التسييس الكامل لهذه النيابة ولهذا الغضاء. المفارقة أن الشاكي والشاهد أيضا متهمين في أماكن عملهم في ما يسمى بكتيبة البراء، أنهم متهمين أحدهم يعني أحد الشهود الأساسيين متهم ببيع أو تسريب سلاح إلى الدعم السريع، والشاكي أيضا قالوا لديه سابق جريمة عندما كان طالب في الكلية الحربية وفصل. فهؤلاء هم من يقودون الآن مثل هذه الكتائب، هم متهمون سابقون ينتمون إلى هذه الكتائب لتغطية جرائمهم. بينما يأتي شاب مريض زي منيب لم يحمل سلاحا، لم يحمل عصا، وإنما نطق بصوته اللي هو صوت ثورة ديسمبر، اغتيد في البدء بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية وهذا هو جسم غير شرعي وغير قانوني، وتم فتح بلاغاته كالعادة تغويض النظام الدستوري التعاون وتم شطبها وتم فتح بلاغات أخرى. ويبدو أنه الغضاء لأنه كانت في حملة قوية ضد أحمد شيفا وضد منيب تم شطب هذه البلاغات، بينما نجد المحامي في الدمازين الذي أصدرت محكمة الاستئناف حكما بإعدامه لأنه اعتباره متعاون. يعني هذا الحكم مش فيه انتهاك صارخ لكل القوانين السودانية. شخص موجود في منطقة ده منزله، هو لم يأتي إليها، خرج الجيش ودخل الدعم السريع، كونه أنا لدي ظروف تمنعني من الخروج، ولديه والد كبير في السن ربما لا يملك الإمكانيات المادية ولا الجسدية للخروج، فشخص جلس في منزله تتهمه بالتعاون كيف وهو أصلا لم يأتي من الخارج ولم يقم بحملة. لكن هذه كلها للأسف تصفيات لشخصيات لجان المقاومة، شخصيات التي كان لديها رأي أو موقف معارض من النظام السابق. هؤلاء جميعا فتح ضدهم مثل هذه البلاغات الكيدية، وبالتالي للأسف الشديد أصبحت النيابة والغضاء مقلب غط لتصفية الحسابات بواسطة فلول النظام السابق. وده طبعا يعني إهانة للقضاء وإهانة للنظام العدلي بكامله وإهانة لكل المبادئ القانونية المعترف بها في السودان أو التي نصت عليها القوانين السودانية. للأسف الشديد هذا ما ظهر للإعلام. نجد أيضا من المحاكمات الجائرة الآن هنالك يعني عند لدينا محامي زميل موجود في بورسودان لأكثر من سنة مقبوض بواسطة الخلية الأمنية، لم يقدم لمحاكمة، لم يقدم إلى جهة، ولا توجد جهة يعني تراقب هذا الغبط، لا توجد نيابة ولا قضاء. وده انتهاك آخر لهذه الحقوق للمحامين. ويبدو أن هنالك الكثيرين من أمثال هذا المحامي الزميل موجود أو موجودون في السجون في بورسودان أو في غيرها بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية. الخلية الأمنية دي جسم كما ذكرت غير شرعي، غير قانوني، غير منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية أو القانون الجنائي، وبالتالي هو جسم يقوم بالاحتغالات خارج مظلة القانون. وللأسف هذا الأمر كله يتم تحت سمع وبصر النيابة العامة والقضاء، لأنه حسب قانون إجراءات الجنائية سنة 91 القبض لمدة يوم بواسطة الشرطة، ما النيابة لديها الحق في قبض حتى المتهم حدود 3 أيام، ما زاد من 3 أيام يجب أن يتم تجديد الحبس بواسطة القضاء. الآن كل القوانين تنتهك، يقبض الشخص لمدة عام أو أكثر بدون أن تجدد له النيابة أو الشرطة أو القضاء، وده انتهاك آخر يضاف إلى كمية الانتهاكات التي حدثت في الفترة السابقة. وبالتالي ما يحدث الآن لدينا في السودان هو حقيقة انتهاك شامل لكل مبادئ العدالة، لكل مبادئ المحاكمة العادلة. إنما يحدث حقيقة إنه هنالك الآن جهات تستغل هذه الأجهزة العدلية لفتح البلاغات الكيدية، ومن ثم تلجأ إلى شطب هذه البلاغات، ربما يعني في بلاغ أحمد شفا، لأنه الشاكي والشاهد اتضح أنهم متهمين، يعني الشاهد الأساسي بعد ما أن سمعت شهادته تم القبض عليه بأنه يقوم ببيع أسلحة تحت حمايته إلى الدعم السريع، وشاكي أيضا كما ذكرت كان متهما سابقا، وبالتالي هم يبدو أن هنالك مغايضات أدين في هذا البلاغ وأبرئ في هذا البلاغ. ويعني أنا أعتقد الآن ما يحدث من محاكمات لم يحدث في كل تاريخ السودان، في كل العهود الدكتاتورية المظلمة لم يحدث أن انتهكت مبادئ العدالة بهذه الصورة التي لا خجل فيها. يعني حتى أيام الرئيس المخلوع عمر البشير يعني كانت هنالك رغم الانتهاكات الكثيرة للعدالة، لكن كانت يتم إخراج مثل هذه الأشياء بإخراج أفضل مما هو يحدث الآن. الآن في سذاجة في الإخراج للأسف الشديد، ويعني لا يوجد حتى حياء يعني في إخفاء الانتهاكات، يعني أصبحت الانتهاكات ترتكب جهارا نهارا، لأنه لا توجد محاسبة للأسف الشديد، ومن أمن العقاب أساء الأدب كما يقول المثل. وهذا هو ما يحدث الآن، لأنه من هو شاك ومتهم هم الذين يجب أن يحاكموا، من يبيع السلاح خارج إطار الأطر القانوني يجب هو أن يحاكم ويعاقب ويحاكم بالإعدام، لأنه في مثل القانون العسكري العسكري الذي يقوم ببيع الأسلحة وتهريبه من الحرس هذا يحاكم بالإعدام. فلماذا لم يحاكم الشاكي والشاهد الذين ظهروا في قضية الدكتور أحمد شيفة بالإعدام؟ لماذا؟ علمت أنهم بروا. فهذه هي العدالة الانتقائية، هذا انتقاء للعدالة، هذه هي العدالة المغلوبة التي سوف تفجر المظالم، سوف تفجر القهر، لأنه من يرى أنه يخر بواسطة الأجهزة العدلية ويبرأ الآخرين المجرمين الحقيقيين الذين يقومون بقطع البطون وقطع الرؤوس وسرقة السلاح، هذا تطور حتى لم يحدث فيما سبق يعني، لكن الآن أصبح هؤلاء الذين ينتمون لمثل هذه الكتائب الإرهابية يقومون ببيع السلاح وتهريبه، هذه يجب أن يعدموا، يجب أن يحاكموا. ولكن للأسف الشديد نجد أن الضعفاء هم الذين يحاكمون، بائعة الشاي والطعام يتهمون بالإعدام ويحاكمون بالتعاون بتهمة التعاون، بينما المتهم الأساسي والحقيقي الذي يبيع السلاح يبرأ ويترك ويطلق سراحه. فللأسف نجد الآن نحن أمام فوضى عدلية مؤلمة ومحزنة في نفس الوقت يعني. وهذه الهزة عندما تحدث في الأجهزة العدلية فهذا إشارات على أن الدولة كلها لا توجد فيها مؤسسات يمكن أن يلجأ لها، لأن القضاء هو صمام أمان أي دولة محترمة. النيابة يجب أن تكون محايدة، لكن عندما يحدث الخلل في مثل هذه الأجهزة العدلية يفقد المواطن الإحساس بالأمن والأمان وبالعدالة، لأن العدالة أصلا مبدأ سامي يجعل التوازن في المجتمع موجودا طالما هنالك جهة تحاكم أي شخص مهما على منصبه أو رتبته. لكن عندما نرى هذه الممارسات التي تحدث في قضية هؤلاء الشباب في دنقلة مثلا أو في الدمازين، هذه إشارات واضحة أن هذه الأجهزة غير راغبة ولا تملك الإرادة الحقيقية لمحاكمة أي شخص. وبالتالي ما يحدث الآن للأسف الشديد دي رسالة سالبة للقضاء السوداني، رسالة سالبة للعدالة. وبالتالي للأسف الشديد عندما يعني يحدث مثل هذا الأمر، هذا هو الطريق إلى الفوضى، وبالعكس ما نعيشه الآن هو فوضى، فوضى يمكن أن تؤدي إلى الإفلات من العقاب، وهذا هو ما يحدث الآن. نحن الآن في مرحلة الإفلات الكامل من العقاب. وأنا أعتقد الآن ما يحدث في الأجهزة العدلية في السودان، ظللنا في الماضي نتحدث عن إصلاح، لكن الآن ما يحدث، الإصلاح وحده لن يكون كافيا، نحن نحتاج إلى إعادة بناء من الصفر حتى نؤسس لقضاء عادل وشفاف وأمين.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا وبشكركم أنتم على حسن الاستماع والمتابعة.
4: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
5: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
6: الرضاعة الطبيعية بنقصد بيها إن نرضع الطفل لبن أمه، يعني أو رضاعة الطفل من لبن أمه، دي اسمها الرضاعة الطبيعية. طيب الرضاعة الطبيعية دي يا جماعة من الحاجات الضرورية جدا للطفل. الضرورة بتاعت الرضاعة الطبيعية بتكمن في إنه بيخلي الطفل أول حاجة ينمو بطريقة صحية، لأنه اللبن الأم فيها كل العناصر الغذائية اللي بتحتاج لها الجسم بتاعة الطفل عشان ينمو. ثانيا إنه لبن الأم بتبني القدرة العقلية بتاعة الطفل بطريقة سليمة. نمرة ثلاثة إنه حتى الأم بتلقى فائدة من الرضاعة الطبيعية، أول حاجة بتنظم لها دورتها، برضو بتساعدها على إنه الكرش الكبير بتاع الحمل ده يرجع لجوة، وبرضو بيساعدها بإنها تكون خالية من الأمراض المزمنة. إذن دي حاجات مهمة جدا، أو الحاجات الضرورية بتاعت أو أهمية الرضاعة الطبيعية بالنسبة للأم والجنين. طيب الرضاعة الطبيعية دي الطفل أول ما يلدوه مباشرة، أول ما فتح خشمه كده من نصف الساعة الأولى طوالي بعد الولادة نبدأ له الرضاعة الطبيعية طوالي، ويستمر بدون إضافة أي حاجة، لا موية لا أي حاجة، لحد ما الطفل ده يتم 6 شهور ما يضيف له أي حاجة جديدة. بعد 6 شهور يبدأ الطفل يزيد له مواد غذائية جديدة، يعني ما طوال نقوم نضيف له كمية من المواد الغذائية وأكل وعصيدة وكذا ورغيف، هنقوم نبدأ له بمواد خفيفة. الليلة مثلا نبدأ له ببطاطس، نديه يوم يومين كذا لحد ما يتعود بطنه على المادة الغذائية الجديدة دي. بعد ذلك كمان نبدأ له مثلا رز، بعد ذلك نبدأ له كمان خضروات، بعد كده يعني بالتدريج، بعد ذلك لحد ما الطفل يوصل السنة بعد ذلك هنبدأ نأكله. بالإضافة إلى الرضاعة الطبيعية نقوم نأكل معاه الأكل العادي بتاعتنا بتاعت البيت. بعد ما يرضع من الشطر بتاعت أمه ويكمل اللبن، والي هنقوم نديه الأكل الإضافي 3 وجبات أو كده مع الناس سوا. بعد ما الطفل يتم السنتين خلاص بيجي في المرحلة بتاعت الفطام، بعد كده الطفل 100% بيبدأ بيعتمد على الغذاء العادي بتاعت الأسر. خير المراحل يعني 6 شهور الأولى ما نضيف له أي حاجة، دي واحدة حاجة مهمة جدا، لأنه في بعض الأمهات عندهم اعتقاد إنه والله لبن بسيط. لا يا ماما، لبنك ما بسيط، اللبن بيكفي الطفل إلا إذا كان الحالة دي يشخصها الدكتور إنه بيرسل اللبن مثلا أمه عندها لبن، وبعد ذلك الدكتور هو المخير في إنه يشوف الخيارات الممكن يشوف. لكن الأم ما تعتقد نفسها إنه لو شفارينها طوال إنه عندها لبن كافي للطفل، لا ده اعتقاد خاطئ جدا. أي أم عندها لبن كفاية جدا لطفلها لو في خلال 6 شهور الأولى، وكان موية وكان بروتينات وكان سكريات وكان الأملاح المعدنية، كل الحاجات دي موجودة، سواء كان المواد اللي بتدافع عن الطفل أو بتقوي الجهاز المناعي بتاعه، دي حاجة ضرورية جدا. برضو في الرضاعة الطبيعية برضو في حاجة ضرورية يفترض الأمهات يعرفوها، إنه عدم الرضاعة الطبيعية بيؤدي للطفل إلى حاجة اسمها سوء التغذية. سوء التغذية يعني طفل وزنه بيبدأ بيقل بيقل بيقل لحد ما يوصل مرحلة متأخرة اللي هو يسموها مرحلة بتاعة الكواش، أو يعني بتورم وكذا، ويسم بعد ما جسمه يبدأ ضعيف لحد ما يوصل مرحلة الورم، ده اسمه سوء التغذية، دي نتيجة بتاعة عدم إكمال الرضاعة الطبيعية. أو برضو في التغذية برضو بتجي نتيجة الفطام المفاجئ. الأم برضو لو دارت تفطم مجانا ما تفطم طوالي كده، بس كده بس طوالي بس تجي دمها كده وطوالي تفطم كده شهر وطوالي تفطم، لا كده ما صح. الفطام بتاع الطفل بيجي تدريجيا، يعني تزيد، يعني خلاص يعني الطفل يجي في المرحلة بتاعة الفطام قريب ل 24 شهر، تزيد من عدد الوجبات العادية بتاعة الأسرة وتقلل من الرضاعة بتاعة الأسرة. الطفل من شبر أمه حتى لحد ما يوم أقول له خلاص السلام. دي حاجة يعني آمنة جدا للطفل في الفطام. أما الفطام المفاجئ بيسبب مشاكل كبيرة جدا، مشاكل نفسية للطفل ويؤديه إلى سوء التغذية. أغلب الحالات سوء التغذية جاية نتيجة الفطام المفاجئ. برضو في أمهات بيعتقد إنه خلاص أول ما تبقى مثلا في بعض الأمهات تحصل لهم حمل قبل ما الطفل يتم السنتين، لأول ما خلاص عرفت إنه هي حامل طوال التفطيم الجينة مباشرة، فكلام خطأ. طفل يعني بيعتقد إنه والله يا أخي لو أنا حامل بتعمل إسهال للطفل وكذا، الكلام ده ما صح يا جماعة. لكن الصح إنه الأم لما يعني تبقى حامل القيمة الغذائية بتاعت اللبن بيقل أقل من الحوض بتاعت الطفل، بالتالي المناعة بتاعت الطفل بيكون ضعيف، عشان كده يجي إسهالات ويجي حاجات زي دي. يعني ما تقومي تفطميه طوال، تقومي تزيدي من الأكل العادي من المواد الغذائية العادية بتاعت البيت تزيديه، وتقللي من الرضاعة بنفس الطريقة تدريجيا لحد ما تفطميه. الفطام المفاجئ يا جماعة خطير جدا وبيؤدي إلى وفيات كتير جدا من الأطفال، لأنه ما بياكل وبعد كده بيدخل في حالة نفسية كعبة، وبعد كده يوصل لمرحلة بتاعت سوء تغذية. وسوء تغذية دي من الحياة الخطيرة جدا، احنا خصوص لها حلقة نتكلم عنها، يعني طول عدد كبير جدا من الأطفال. أنا بتمنى إنه الأمهات خاصة يسمعوا كلامي كويس، خاصة في مسألة بتاع الفطام المفاجئ، ما يفطموا عيالهم طوال مباشرة، بس طوال الليلة الطفل تشيل طوال بكرة توديه لحبيبته وخلاص عشان يفطموه وكده، لا لا، لازم يكون فطام تدريجي يعني. لحد الليلة حلقتنا عن الرضاعة الطبيعية، أهمية الرضاعة الطبيعية للأم وأهمية الرضاعة الطبيعية للطفل، وهي شنو ذات الرضاعة الطبيعية اتكلمنا عنها. في حاجة مهمة جدا برضو ركز عليها، عملوا دراسات وقارنوا ما بين الأطفال كملوا رضاعتهم الطبيعية وبين الأطفال اللي ما كملوا رضاعتهم الطبيعية في سهم في نسبة الذكاء. بيقولوا إنه الأطفال كملوا الرضاعة الطبيعية كان نسبة الذكاء عالي جدا، بينما الأطفال اللي ما كملوا الرضاعة الطبيعية نسبة الذكاء حقهم كان أقل. يبقى ما في أم أكيد دايرة جناها تمشي المدرسة وهي آخر الموسم المشكلة، عشان كده لازم تحرصي على إنك تكملي الرضاعة الطبيعية بالنسبة لطفلك، والفطام يكون فطام تدريجي ما يكون فطام مفاجئ.
5: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.

أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الجمعة 5 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: قوى سياسية ومدنية تتوافق بأديس أبابا على رؤية مشتركة للعملية السياسية وحوار سوداني شامل عبر لجنة تحضيرية. عبد الواحد وعرمان يرفضان التوقيع على الرؤية المشتركة بسبب عدم نصها بإبعاد الحركة الإسلامية وواجهاتها من العملية السياسية. مقتل 9 أشخاص مدنيين على الأقل في هجوم جديد بالطائرة مسيرة على مدينة كابون بولاية جنوب دارفور. معارك ونزوح في ولاية النيل الأزرق وسماع دوي انفجارات في أم درمان وسط مطالب واسعة من السودانيين بوقف الحرب. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت قوى سياسية ومدنية سودانية بعد اجتماع تشاوري استضافته العاصمة الأثيوبية أديس أبابا يومي الأربعاء والخميس، أعلنت التوصل إلى رؤية مشتركة لتدشين مسار سلام سوداني يهدف إلى إنهاء الحرب وإطلاق عملية سياسية شاملة عبر لجنة تحضيرية تمهيدا للتوصل إلى حل سلمي مستدام يحافظ على وحدة السودان وسيادته ويعالج جذور الأزمة. وناشدت القوى المشاركة جميع السودانيين والسودانيات فضلا عن الأطراف الإقليمية والدولية الداعمة للسلام تكثيف الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب وفتح الطريق أمام مستقبل

0: وشارك في الاجتماع ممثلون عن تحالف الصمود والكتلة الديمقراطية وحزب البعث العربي الاشتراكي والمؤتمر الشعبي وحزب الأمة مبارك الفاضل، إلى جانب شخصيات ومنظمات مدنية ونسبية وشبابية. رفضت حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد التوقيع على الرؤية المشتركة في أديس أبابا مع الكتلة الديمقراطية، نسبة لرفض الكتلة تضمين نصب بعد المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما من العملية السياسية. وأكد الناطق الرسمي للحركة محمد الناير في بيان توضيحي أن الحركة متمسكة بالحلول الشاملة التي تقود لإيقاف وإنهاء الحرب بالسودان ومخاطبة الجذور التاريخية للأزمة وعدم مكافأة المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما على الحرب التي أشعلوها، بل تصنيفهم كمجموعات إرهابية ومنعهم من المشاركة أو لعب أي دور سياسي في الوقت الراهن أو المستقبل. وأضاف الناير في هذا الخصوص:
1: اتخذت الحركة موقفا بعدم التوقيع مع الكتلة الديمقراطية نسبة لرفضهم تضمين نص بإبعاد المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما في ورقة العملية السياسية. 2، تم الاتفاق مع القوى المناهضة للحرب بإبعاد الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني وواجهاتهما من العملية السياسية. 3، تظل حركة جيش تحرير السودان متمسكة بالحلول الشاملة التي تقود لإيقاف وإنهاء الحرب بالسودان ومخاطبة الجذور التاريخية للأزمة وعدم مكافأة المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما على الحرب التي أشعلوها، بل تصنيفهم كمجموعات إرهابية ومنعهم من المشاركة أو لعب أي دور سياسي في الوقت الراهن أو المستقبل.
0: من جانبها، أعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان التيار الثوري الديمقراطي بقيادة ياسر عمار رفضها وثيقة اللجنة التحضيرية والبيان الصحفي الصادر عن الاجتماع الأول للعملية السياسية السودانية المنعقدة في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا. وقالت نائبة رئيس الحركة بوسينة دينار في بيان، قالت أن العملية السياسية التي انطلقت في أديس أبابا شابه خسور كبير ولم تلتزم بما تم الاتفاق عليه مسبقا بين تحالف صمود وإعلان المبادئ السوداني رغم مشاركة الحركة في الاجتماع. وانتقدت رفض تضمين عبارة عدم مشاركة المؤتمر الوطني وواجهاته ضمن الوثيقة، معتبرة أن ذلك يلغي بظلال من الشك حول الهدف النهائي للعملية السياسية، وقد يفهم باعتباره مكافأة للقوى السياسية التي ساهمت في إشعال الحرب. قتل 9 أشخاص مدنيين على الأقل في هجوم جديد وطائرة مسيرة على مدينة كوبونغ بولاية جنوب دارفور يوم الخميس. واستهدف الهجوم بحسب مصادر محلية عرب مدنية بحي منسي، ما أدى إلى مقتل سائق العرب في الحال. وبحسب المصادر، واصلت الطائرة تحليقها واتجهت نحو الناحية الغربية من المدينة، حيث نفذت ضربة أخرى أسفرت عن مقتل 8 أشخاص. وجاء الهجوم بالطائرة المسيرة الجديد على مدينة كوبونغ بعد 4 أيام من الهجوم الأول على المدينة بطائرة مسيرة صباح الاثنين الماضي، حيث أدى لمقتل 20 مدنيين بينهم طفلان وامرأتين وجرح 5 آخرين. ونشرت مجموعات أبناء وبنات دار بني هلبة بالمهاجر الخميس قائمة بأسماء القتلى 20 مع أسماء ل5 جرحى ضحايا الهجوم المسير على المدينة يوم الاثنين الماضي. أكد ناظر عموم قبائل الهدندا ومحمد الأمين تريك على أن شرق السودان لن يكون ساحة للفتنة أو منطلقا لزعزعة استقرار البلاد، مشدد على أن الروابط الاجتماعية والتاريخية بين قبيلتي الهدندا والبني عامر أقوى من أي خلافات. ودعا تريك في مؤتمر صحفي أمس إلى تأجيل النقاش حول القضايا والملفات الخلافية والصعبة بين المكونات القبلية إلى ما بعد انتهاء الحرب الحالية، مؤكد أن الأولوية في المرحلة الراهنة يجب أن تتركز على حفظ الأمن وتعزيز وحدة الصف الوطني. أكد المجلس الأعلى لنظارات البيجة والعموديات المستقلة تمسكه بوحدة شعب البيجة ورفضه لأي محاولات تستهدف إثارة الفتن أو زرع الفرقة بين مكونات مجتمع شرق السودان، مشدد على أن قضايا الإقليم تمثل قضية شعب يسعى إلى انتزاع حقوقه المشروعة وليست قضايا أفراد وجماعات. وقال المجلس في تصريح صحفي صدر بعد اجتماع هيئته القيادية، قال أنه ناقش التطورات السياسية والمجتمعية الراهنة

0: مؤكدا وحدة الشعب البيجا تمثل ثابتا وطنيا ومجتمعيا راسخا لا يقبل المساومة أو التجزئة. حذر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي من أن 14 منطقة في شمال دارفور وجنوب دارفور وجنوب كردفان تواجه خطر المجاعة في حال تصاعدت الأعمال القتالية واستمرت القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية وحركة السلع والأشخاص. وذكر التصنيف المرحلي وهو مرصد دولي لقياس أزمات الجوع أن مناطق الطينة وأنبرو وكورنوي والفاشر ومخيمات النازحين في الطينة وطويلة وأنبرو بشمال دارفور من المناطق المعرضة لخطر المجاعة، إضافة إلى الدلن وكادوغلي والبورام ومخيمات النازحين في كادوغلي وأم دورين بجنوب كردفان، فضلا عن محلية بليل بجنوب دارفور. أعلنت مبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق عن أوضاع إنسانية حرجة في مناطق الكرمك والباو وخيسان مع استمرار المواجهات العسكرية بين الجيش من جهة والحركة الشعبية وقوات الدعم السريع من جهة أخرى. وبحسب المبادرة فأن أكثر من 150 ألف شخص نزحوا من المحافظات الجنوبية بالنيل الأزرق إلى مدن الدمازين والروسيرز وجنيص الشرق وود الماحي ومناطق أخرى نتيجة استمرار المعارك في تلك المناطق، ويواجه النازحون الفارون من محلية قيسان والقرى المجاورة إلى الحدود الأثيوبية ظروفا إنسانية صعبة مع غياب تام للمساعدات ونقص في الغذاء والمياه والرعاية الصحية. ناقشت اللجنة الأمنية لتأمين امتحانات الشهادة السودانية للعام 2026 بمدينة نيالا الترتيبات الأمنية والفنية الخاصة بانطلاق الامتحانات المقررة الأحد القادم 7 من شهر 6 الجاري. وبحث الاجتماع الذي ضم قيادات أمنية وتعليمية بولاية جنوب دارفور خطة تأمين مراكز الامتحانات وضمان سلامة الطلاب وسير الامتحانات في جميع مناطق سيطرة حكومة السلام. وقال رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور يوسف إدريس يوسف أن الولاية اكتملت ترتيباتها لعدد 33 مركزا للامتحانات بما يشمل تأمين المراكز وترحيل الطلاب والإعاشة وأعمال الكنترول. وفي ولاية النيل الأبيض قالت لجنة المعلمين أن إدارة المنطقة التعليمية بمحلية ربك أصدرت قرارات بنقل عدد من المعلمين والمعلمات إلى مدارس أخرى على خلفية مشاركتهم في الإضراب عن العمل الذي ينفذه المعلمون بالولاية للمطالبة بحقوقهم المهنية والمالية. وأثارت الخطوة انتقادات واسعة من لجنة المعلمين التي وصفتها بالإجراءات التعسفية. وذكرت لجنة المعلمين بالولاية في بيان أن قرارات النقل جاءت بتوجيه من وزير التربية والتعليم بالولاية، وطالت معلمين ومعلمات شاركوا في الإضراب للمطالبة بصرف مستحقات مالية متأخرة وإقرار هيكل راتبي عادل. وقع وزير المالية جبريل إبراهيم على اتفاقية ثلاثية مع بنك التنمية الأفريقي ومنظمة اليونيسف لإعادة هيكلة محفظة مشاريع المياه المتعثرة وتحويلها لمشروع طوارئ مياه وصرف صحي ببورت سودان وولايتي شمال وجنوب كردفان. وقالت وزارة المالية أن الاتفاقية تهدف لتوفير مياه شرب آمنة وشبكة صرف صحي لنحو 600 ألف شخص في بورت السودان بجانب تأهيل مياه مدينة الأبيض بالطاقة الشمسية وإنشاء 8 ساحات للمياه بجنوب كردفان. قال الصحفي والمختص في قضايا البيئة ساري نوجد أن قضايا البيئة والتغيير المناخي في السودان لا تزال تعامل باعتبارها ملفات ثانوية، رغم أن البلاد تعد من أكثر الدول تأثرا بالتغيرات المناخية على مستوى العالم، مشير إلى أن السودان حل في المركز الرابع من بين 186 دولة في ضعف القدرة على الصمود والتكيف مع الآثار المناخية. وأضاف لراديو دابنغا بمناسبة اليوم العالمي للبيئة أن تكلفة التكيف مع التغييرات المناخية في السودان مرتفعة، مشير إلى تقديرات صادرة عن بنك التنمية الأفريقي تفيد فأن البلاد تحتاج إلى نحو 2.5 مليار دولار سنويا لتعزيز قدرتها على الصمود والتكيف مع الآثار المناخية. وأضاف في هذا الخصوص:
1: لك أن تتخيل أن السودان يصنف في المركز الرابع حول العالم من حيث التأثر السالب بالتغيرات المناخية، يعني من ضمن 186 دولة نحن نمرة أربعة في عدم القدرة على الصمود والتكيف أمام التغيرات المناخية. الرقم ده مخيف، مخيف جدا، لأنه اعتمد على معايير كثيرة حساسة. يعني أذكر منها معيار تدهور الأراضي، وتدهور الأراضي هنا فيه إشارة لتقلص مساحات الغطاء النباتي والأراضي الزراعية لمصلحة الأراضي الجافة والزحف الصحراوي. التغير المناخي تأثيره كبير جدا على رطوبة التربة وعلى موارد المياه، وبالتالي بيزيد المساحة الجافة والمساحة الصحراوية في مقابل تقلص الغطاء النباتي والأراضي الزراعية.
0: الخبر الأخير في النشرة، مفتتح في العاصمة الأوغندية كامبالا معرض تشكيلي سوداني بعنوان كوشيات بمشاركة نخبة من التشكيليين السودانيين المقيمين في أوغندا وكينيا والسودان في محاولة لاستعادة الذاكرة الثقافية السودانية والتعبير عن تجارب المنفى والحنين إلى الوطن عبر الفن. وقال الفنان التشكيلي نصر الدين آدم الدومة أحد المشاركين في المعرض لراديو دبنجا أن فكرة المعرض جاءت تحت اسم كوشيات أو حكايات من كوش بمشاركة مجموعة من الفنانين، وأوضح أن المعرض يسعى إلى خلق مساحة يعبر من خلالها السودانيين عن أشواقهم وتجاربهم الإنسانية من خلال العمل التشكيلي. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا، أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 5 يونيو شهر 6 2026. في الجولة دي حنستمع للمواد التالية: خبير عسكري يقول من الصعب أن يتحول الدعم السريع لقوة نظامية.
3: الجيش السوداني لغرب السودان، الجيش السوداني لتحرير غرب السودان، لتحرير السودان.
2: هل فقدت السلطات السودانية قاعدة بيانات البطاقة الشخصية؟
4: إذا في خطورة في وجود عملة جديدة وعملة قديمة عند أي زول، برضو حيكون في خطورة في إنه عندك بطاقة جديدة ولا قديمة.
2: والسودان من أكثر الدول تأثرا بالتغيرات المناخية.
1: يعني من ضمن 186 دولة نحن نمرة أربعة في عدم القدرة على الصمود والتكيف أمام التغيرات المناخية.
2: لاجئون بمصر يشتكون من تسييس قضية اللاجئين.
5: المسألة هي تم تسييسها تماما، مسألة اللاجئين، باعتبار أنه أنت كلاجئ ما عندك علاقة أصلا بسفارة بلدك.
2: ولدينا مواد أخرى ضمن هذه الجولة، فاصل قصير ونعود.
6: دبنجا، أخبار لكل السودان.
2: أهلا بكم مرة أخرى. قال الخبير العسكري محمد نور إن إعلان قوات الدعم السريع عن ترتيبات تنظيمية جديدة لقواته المقاتلة خطوة ذات أبعاد سياسية، واصفا إياها بأنها قفزة في الظلام. المزيد في الحديث الذي أدلى به لراديو دبنجا.
3: المسألة بتاع تكوين الجيش هي ما عدد من الأفراد ولا عدد من الضباط وكذا. فإذا جيش نظامي معروف يعني تنظيمه، معروف تأهيله، معروف مسألة العقيدة وكذا. ففي حالة مجموعة تأسيس أو الميليشيات المتحالفة مع الدعم السريع وبما فيها حركة تحرير السودان الحلو، فأنا بتخيل إنه دي غفزة في الظلام، لأنه حتى أفرادهم يعني من الصعب جدا تدخلهم في هيكل تنظيمي وتحاول تعيد انضباطهم، لأنهم يتعاملوا مع مع الغادة بتاعينهم ومع المواطنين في الحرب دي بعدم انضباط واضح جدا وعدم قيادة وسيطرة. فعشان انت تعيد صياغة الأفراد دي بتحتاج لأنه تأهلهم تعليميا، بتحتاج تشغيلهم عسكريا، بتحتاج يعني تجيب الضباط الممكن يكونوا قيادة وغدوة للقوات اللي حتتكون دي. فهي ممكن تكون تسميات يعني الجيش السوداني لغرب السودان، الجيش السوداني لتحرير غرب السودان، لتحرير السودان، يعني حاجة ممكن اسم يكون اسم جيش أو قوات مسلحة، لكن عمليا أنا ما بعتقد أنها هي حتكون مزال ممكنة. ضيف على ذلك الإمكانيات التدريب والتأهيل، والناس دي معظمة يعني ناس يعني ما في كل ما بيكتبوا أميين، يعني هي ما المزالة بس ضرب نار وسلاح وكذا، تجي إنت في شكل قوات مسلحة نظامية. فأنا بتخيل إنها هي خطوة سياسية للضغط على حكومة بورسودان ومراوغة تحقيق السلام، بأنه نحن عندنا جيش ما عندنا ميليشيات وما عندنا أفراد، يعني هي مرحلة تحضيرية لمرحلة السلام، في أنه جيشهم ده كله يكون منطوي تحت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية. أضف على ذلك يعني هو بيتكلم عن جيش وطني، جيش وطني معناه بيعني كل الوطن بشماله وشرقه ووسطه وغربه وجنوبه. فدي ما متوفر حاليا في قوات الدعم السريع وقوات الحلو، يعني ما بتلقى فيه نسبة كبيرة من قبائل من الشمالية ومن الشرق ومن الوسط ومن الجنوب الشرقي. فهو ما حيكون جيش وطني بمعنى جيش وطني، أكثر من أنه هو يعني جيش ممكن يسموه جيش الدعم السريع، جيش تحرير السودان، جيش لكن ما ممكن يكون يعني قوات يقدر يقولوا عليها وطنية وقومية ومتعددة القبائل والأفراد وكذا. فأنا ما بتخيل إنها حتنجح نفس القوات دي ذاتها بنفس تشكيلة وبنفس يعني اليونيفورم بتاع، بس بدها اسم قوات مسلحة أيا كان. يعني
2: تناقلت الأخبار الاختفاء الكامل لقاعدة بيانات البطاقة الشخصية بالخرطوم، رغم أن السلطات أعلنت في وقت سابق عن استعادة قاعدة بيانات الرقم الوطني. فهل اختفت قاعدة البيانات بالفعل؟ وما هو تأثير ذلك إذا حدث؟ الخبير في مجال الاتصالات الدولية وتقانة المعلومات عمار قاسم حمود اشرح لنا المزيد عن هذا الموضوع.
4: بخصوص موضوع البطاقة القومية، حقو نفهم من ناحية تقنية إنه البطاقة القومية هي متفرع من أصل أو جذر واحد. الجذر هو شيء مرجعي بتستمد كل الأوراق الثبوتية لأي شخص وجوده انطلاقا منه، وهو الرقم الوطني. فإذا كان تم استعادة كاملة لقاعدة بيانات الرقم الوطني، فكل شيء بعد كده بيكون ضرره محدود، إذا كان في ضرر طبعا. وبالتالي ما في خوف كثير من هذه الجزئية، ربما نأتي لاحقا لتفصيل أنه ممكن يكون في خوف من شنو. البطاقة القومية زي ما ذكرت هي متفرع من الرقم الوطني، وهي زيها وزي الجواز اللي بيطبع في منافذ عدة، وتم الطباعة حتى مؤخرا، والناس في ناس حصلت على جوازات مؤخرا، وبالتالي هناك استعادة للسجل المدني، بل هناك نتائج فعلية للاستعادة دي. فده شيء مطمن إنه الأوراق الثبوتية للناس ممكن تكون موجودة ومحفوظة، والحمد لله. تأثير الحرب يمكن في تأثيرات كبيرة حاصلة في الجانب الفيزيائي، بمعنى أنه المعدات نفسها يتم تحطيمها أو يتم إتلافها وتكون تعرضت للحرائق أو خلافه، وبالتالي الشيء المخزن فيها خلاص يعني في صعوبة، وفي إمكانيات فنية في استعادتها، لكن دي إلا لبيانات حساسة جدا وما فيش لها نسخ احتياطية وما فيش لها تخزين في أي من الأماكن. لكن في الحالة الطبيعية والعادية ولمثل هذه الأمور من الحساسية بيكون دائما في مش نسخة احتياطية، في نسخ احتياطية أحيانا في أماكن فيزيائية مختلفة، مدن مختلفة، وأحيانا في أماكن بيقولوا عليها محفوظة سحابيا، ودي طبعا بتكون مشفرة، لأنه في الغالب أنت لما تخزن سحابيا معناها في طرف ثالث ربما خارج الدولة، وتخزين البيانات فيه بيتم بعد التشفير واستعادتها بيتم فيها فك التشفير وبتستعيد بياناتك. فمن الواضح أنه الرقم الوطني سليم والحمد لله، والشيء الملتبس على الناس حاليا في مسألة البطاقة القومية، البطاقة القومية بالمناسبة لا تختلف في معلوماتها عن الرقم الوطني كثيرا، عندها فقط حاجتين يمكن إضافيات، لكن باقي المعلومات كلها موجودة بما فيها الاسم وبما فيها العمل أو مكان الميلاد والنوع وكل شيء، فقط هي تزيد بأنه فيها حاجة عن فصيلة الدم ومكان لرقم الهاتف، لكن خلاف كده اللي موجود على الرقم الوطني هو موجود عليه البطاقة الشخصية، فبالتالي زي ما ذكرت ما في إشكالية كبيرة. الإشكالية ظهرت في البطاقة ربما تكون نتيجة لآلات الطباعة اللي بتطبع البطاقة نفسها، بطاقة طبعا فيزيائيا حاجة كده بسيطة صغيرة سلموك ليها، ما زي الأوراق بتاعت الرقم الوطني أو الجوازات أو غيره، بطاقة صغيرة، فطباعتها ربما تكون المكنات أو المعدات اللي بتطبع البطاقات هذه تعرضت للتلف. فهل من الحكمة مثلا يطبعوا بآلات متطابقة تماما مع اللي كانت موجودة سابقا، ولا ممكن يكون في معدات جديدة للطباعة وبالتالي شكل مختلف للبطاقة نفسها؟ وأنا أعتقد أنه في اتجاه بأنه تكون في حية جديدة، بمعنى أنه زي ما حصل في تغيير العملة وخلافه حاجات كثيرة، كذلك دي فرصة أنه يكون في نسخة جديدة من البطاقة القومية. طبعا دي ما فيها مشكلة، بس بالحاصل في البلد في الحرب دي ربما أنت شايل بطاقة قديمة لبطاقة جديدة، زي الحاصل بأنه أنت شايل عملة قديمة وعملة جديدة، إذا في خطورة في وجود عملة جديدة وعملة قديمة عند أي زول برضو حيكون في خطورة في أنه عندك بطاقة جديدة ولا قديمة. بس دي إشكالية مربوطة بالحرب، مربوطة ب تفسير نوع الوثائق اللي انت بتشيله اذا كان عندها مدلول سياسي او ربما خطوره امنيه، لكن غير كده ما فيها مشكله. وممكن تظهر لاحقا بطاقات بواجهه جديده وبشكل جديد وتكون عاديه، كل البطاقات تكون يعني مبرئه للذمه القديمه او اللي محتفظين بها الناس يعني من قبل الحرب، والجديده اللي بتطرح بعد الحرب. الحدث الأكبر في الجانب بتاع الأوراق الثبوتية هذه هو وجود عامل جديد وهو تطور رقمي والخاص بسودا باس، بمعنى أنه أنت لما تنزل هذا التطبيق عندك ده واجهة للمعاملات الرسمية والحكومية، بتحليك أنك تحصل على نسخة إلكترونية من جوازك، من الرقم الوطني بتاعك، من غيره من الأمور، وربما تكون مربوطة فيما بعد بالحصول على أي خدمات حكومية أو حتى خدمات مصرفية. دي يمكن إذا عندها خطورة وعندها حياة دي حاجات تانية مرتبطة بسياقات زي ما ذكرنا، زي مسألة العملة القديمة والجديدة. لكن إجمالا أنا بقول إنه بما أن الرقم الوطني كجذر موجود، فبالتالي إمكانية طباعة بطاقة جديدة موجودة أو يعني إمكانيتها كبيرة جدا ويمكن أن تتم، ليس بالضروري أنها تكون مشابهة للحاجة اللي كانت قبل الحرب، لكن هي بطاقة زي ما ذكرت شبيهة أو تؤدي نفس الغرض بتاع البطاقة القديمة، وربما نرى نسخ منها جديدة في الأيام الجاية. هذا إجمالا عن موضوع البطاقة القومية وما نشأ حولها من حديث. شكرا لكم. عمار قاسم حمودة.
2: ما زالت وسائل التواصل الاجتماعي تشتعل بالحوار والجدل والأسئلة حول مصير اللاجئين السودانيين في مصر بعد دخول قانون اللجوء الجديد 2024 حيز التنفيذ بصدور لائحته التنفيذية. الناشطة نجدة منصور تقول بأن قضية اللاجئين تم إخراجها من المناخ الإنساني وتحويلها لقضية سياسية.
5: نحن يا جماعة ما ملفات، نحن بشر عندنا أسرارنا واللي تمنى بها المفوضية، عندنا كيساتنا اللي تمنى بها المفوضية، فلا يمكن أنه يتم إدارة ملف اللجوء كمسألة إدارية، وهي أصلا ما إدارية من بداية الحملات، لأنه المسألة هي تم تسييسها تماما، مسألة اللاجئين باعتبار أنه أنت كلاجئ ما عندك علاقة أصلا بسفارة بلدك. ولكن نحن نعلم تماما أنه في واحدة من السلاسل المهمة شديد جدا في التحقيقات أنه بيتم عبر السفارة السودانية بالقاهرة، وهي دي مشكلة كبيرة شديد جدا بالنسبة لنا. إحنا أنا كناشطة سياسية لاجئة في مصر بعتبر أن السفارة السودانية بالنسبة لي مهدد، ما بقدر أعمل أي إجراء أنا في السفارة، نهيك عن أن أنا أمشي السفارة عشان هي تغرر في مصيري أنا كلاجئة. فبالتالي مسألة وجود ملف اللاجئين في يد جهة هي حكومية، وده تسييس بالنسبة لقضايا اللاجئين. إذا كانت المفوضية موجودة هي في داخل أي دولة، هي يعني جهة مستقلة. نحن بنتكلم عن إنه مسألة إدارة ملف اللاجئين في مصر هي بتتم عبر جهة بالتنسيقية بالتنسيق مع المفوضية في قانون ولائحة، ولكن نحن اللي ما ممكن نغض عنه الطرف أبدا إنه تمت انتهاكات واسعة جدا للحق في الحياة حتى، وللحق في التحرك، وللحق في إنه أنت يعني تمارس حياتك بشكل طبيعي بكل تفاصيله. في مصر اللاجئين السودانيين ناس ماتت، ما في زول عارف إنه ماتوا ليه، لأنه في معاملة سيئة جدا داخل السجون. عايزين نغض الطرف عن الحاجة دي. طيب اللي بيحصل شنو فيما بعد؟ يعني بناء على الحصل، هل نحن أسي حاليا آمنين؟ لا، أي زول الليلة صحة أو من أمس وكل اللاجئين السودانيين بيتساءلوا مصيرنا شنو، لأنه نحن بنتعامل مع المفوضية كجهة مستغلة، ولكن الحكومة المصرية جهة سياسية. بعدين مسألة إنه باسم الأمن الوطني، نحن باسم في السودان بيتم تلفيق تهم لنا باعتبار إنه نحن جهة معادية للدولة، لمجرد إحنا بنقول إنه نحن ضد الحرب. فشنو التقدير بالنسبة لمسألة إنه أنت هتتعامل معينا كلاجئ؟ نحن ما أكثر من لاجئين، نحن ما عندنا حاجة تأسينا ولا عندنا أعمال بنقوم بها غير هي بصوف مصلحة الإنسانية وفي مصلحة الوطن حتى يعني. فنحن مهددين يعني حرفيا باسم تحويل ملفاتنا يعني تسييسة. ما في زول بيقدر يتكلم عن دولة، أنا ما بتكلم إطلاقا عن مصر ولا عن السياسة المصرية، أنا بتكلم ويعني ده واضح أصلا للعيان إنه في انتهاكات واسعة تمت من السلطات المصرية. ده اللي إحنا ممكن نتكلم عنه، إنه مصر تمارس سياسة كيف في دولتها، يعني دي ما حاجة إحنا نقدر نتكلم فيها، ما من حقنا إحنا نتكلم فيها. أنا بتكلم عنه واضح جدا إنه إحنا إحالة ملفاتنا لجهة غير مستقلة ده تسييس، وده بيمس بحقوقنا بشكل واضح. وشكرا.
2: بحسب الدراسات التي أجريت والتقارير الخاصة بالبيئة، فإن السودان يحتل المرتبة الرابعة عالميا بين الدول الأكثر تضررا من التغيرات المناخية، ومع ذلك يتعامل الناس مع قضايا البيئة باعتبارها أمرا ثانويا. الصحفي والمختص في قضايا البيئة ساري نقود يحدثنا بالمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع.
1: الحقيقة في المسألة السودانية هنا في مفارقة غريبة جدا، ليلة نحن لو جينا طرحنا أي نقاش حول البيئة في المجالس السودانية دائما التفاعل بيكون على شاكلة أنه يا أخي دي قضايا للمترفين، للبلدان الحلحلة مشاكلها، لكن إحنا أولوياتنا غير. المفارقة دائما أقول هنا أنه في واقع الأمر السودان يعتبر من أكثر البلدان حول العالم تأثرا سلبيا بالتغيرات المناخية. والكلام ده ما إنشائي يعني ولا كلام اعتباطي يعني، لكن دي دراسات علمية منشورة وتقارير موثقة. وآخر كان تقرير نشرته جامعة نوتردام الأمريكية، ودي جامعة بتنشر تقرير سنوي فيه مؤشر لتأثر بلدان العالم بالتغيرات المناخية. المؤشر ده بيضم 186 دولة حول العالم. لك أن تتخيل أن السودان يصنف في المركز الرابع حول العالم من حيث التأثر السالب بالتغيرات المناخية، يعني من ضمن 186 دولة نحن نمرة أربعة في عدم القدرة على الصمود والتكيف أمام التغيرات المناخية. الرقم ده مخيف، مخيف جدا، لأنه اعتمد على معايير كثيرة حساسة. يعني أذكر منها معيار تدهور الأراضي، وتدهور الأراضي هنا فيه إشارة لتقلص مساحات الغطاء النباتي والأراضي الزراعية لمصلحة الأراضي الجافة والزحف الصحراوي. التغير المناخي تأثيره كبير جدا على رطوبة التربة وعلى موارد المياه، وبالتالي بيزيد المساحة الجافة والمساحة الصحراوية في مقابل تقلص الغطاء النباتي والأراضي الزراعية. وده هنا عنده انعكاس مباشر على الأمن القومي من ناحية الأمن الغذائي. ولكن أنت تتخيل يعني أنه الأراضي الزراعية لما تتقلص المحاصيل الزراعية حتفشل، بالتالي أسعار الغذاء حترتفع، تضطر الدولة لاستيراد أكثر الغذاء، ارتفاع في الفاتورة، ازدياد لسعر الصرف للدولار، وارتدادات كبيرة على الاقتصاد. كذلك من الناحية الأمنية، يعني لا زالت في الذاكرة الصراعات بين الرعاة والمزارعين، وتأثير أيضا على اندلاع النزاع في دارفور في 2003. يعني لأنه كثير من المؤسسات الدولية ذكرت أنه حرب دارفور في 2003 قد تكون أول حرب مناخية في القرن 21 اعتمادا على الصراع على الموارد الناتجة عن التغيرات المناخية. والقائمة تطول، يعني اعتماد التصنيف من جامعة نوتردام أن السودان من أكثر البلدان المتضررة من التغير المناخي اعتمد أيضا على عوامل أخرى زي الفيضانات. ونحن في ذاكرتنا القريبة الفيضانات اللي حصلت في العام الماضي عام 2025 وفي عام 2024 وما ترتب عليها من أضرار كبيرة جدا في البنى التحتية، إضافة للأضرار الصحية. معروف جدا أن الفيضانات هي لاعب أساسي وبيئة مناسبة جدا لانتشار الوبائيات، مرحلة ما بعد الفيضان وتراكم المياه الراكدة اللي هي بتمثل بيئة خصبة لنمو الممرضات على رأسها البعوض الناقل للملاريا والناقل لحمى الضنك، بالإضافة للبكتيريا المسببة للكوليرا. دي كلها كانت ضمن الخسائر الكبرى التضرر منها السودان خلال السنوات الماضية. ولو حولنا دي لأرقام حتكون في الحسبة بمليارات الدولارات. وهنا أنا أذكر برضو يعني أنه بنك التنمية الأفريقي ذكر أن السودان، والكلام ده التقرير ده في 2021 يعني ما قبل الحرب، أن السودان بيحتاج سنويا لـ2 مليار ونصف دولار 2.5 مليار دولار ليتمكن من الصمود والتكيف أمام التغيرات المناخية. وده ما دفع العالم يعني أيضا إلى أنه ينشئ صندوق ما يعرف بصندوق التعويضات والخسائر، واللي هو بيندرج تحت مفهوم العدالة البيئية أو العدالة المناخية، باعتبار أنه البلدان اللي تسببت في ظاهرة الاحتباس الحراري والتغير المناخي هي البلدان الصناعية زي البلدان الأوروبية وأمريكا والبرازيل واليابان والهند والصين وغيره. ودي بلدان أصلا لا تقع في المناطق الحارة، بالتالي تأثرها بالتغيرات المناخية كان أقل، ما زي البلدان اللي بتقع في مناطق جنوب الصحراء زي السودان واللي هو لم يسهم في خلال تاريخه كله بتلوث للكوكب، لكن هو بيدفع الثمن لأنه موقعه الجغرافي بيجعله أكثر تأثرا بالتغيرات المناخية. فنشأ من هنا مفهوم العدالة البيئية. أعتقد إحنا في السودان محتاجين أنه نرسخ هذه المفاهيم، الناس تكون عارفة أنها تعرضت لمظلمة مناخية وتعرف أنه هي عندها حقوق، وقبل كل شيء تعرف أنها هي متضررة بيئيا، وكثير من المآسي اللي بتعيشها حاليا مرتبطة بالتغير المناخي. فده المدخل التوعوي أول شيء، نمرة واحد، عشان نقدر بعد ذاك ننتقل لمحاور أخرى، نعرف حقوقنا وين ونطالب بها. لكن في الأول محتاجين نعرف أنه نحن فعلا متضررين، والمسألة البيئية ليست رفاهية لكنها مرتبطة ارتباط وثيق كوننا رابع دولة في العالم متأثرة بالتغيرات المناخية.
2: شارك المستشار محمد مكاوي عضو مجلس تشريعي مدينة بريستول بالمملكة المتحدة وللعام الثاني على التوالي في سباق ماراثون بريستول للجري من أجل السودان، وذلك في 10 مايو الماضي. نستمع إليه في هذا الحديث الذي أدلى به لراديو دبنجا بهذه المناسبة.
7: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم المستشار محمد مكاوي من مدينة بريستول، مجلس تشريع مدينة بريستول للمملكة المتحدة. السنة دي في 10 مايو للعام الثاني على التوالي شاركت في ماراثون بريستول للجري عشان السودان. الحمد لله ربنا وفقنا وجمعنا مبلغ حوالي 2783 جنيه استرليني بتبرعات من بريطانيين وسودانيين وأبناء الجاليات الأخرى. المبلغ بإذن الله كله ماشي لمنظمة يسار الخيرية عبر حملة باسم سودان إن كرايسيس من العام الماضي. والمنظمة دي منظمة يسار شغالة في العمل الإنساني والطوعي والتطوعي في السودان وشرق أفريقيا. الشكر لكل زول وقف معانا وما زال بيدعم. بعيدا عن ماراثون بنشارك في فعاليات تانية كثيرة هنا لدعم الجاليات والسودانيين بالخارج، وحملات تبرع، أنشطة توعوية، وفعاليات جمع تبرعات موسمية. وجودنا في المهجر بخلينا جسر بين معاناة أهلنا في السودان وبين مؤسسات الدعم هنا في بريطانيا. ورسالتي لكل سوداني وسودانية في الخارج، حاول إنك تشارك في فعاليات زي دي أو أي فعالية أنت بتقدر تقدم فيها، لأن السودان حسيت فيه أكبر كارثة إنسانية في القرن الحالي، ويعني في منطقتنا وفي العالم. وكل مساهمة ولو بسيطة بتفرق مع زول محتاج. وختاما يعني أنا أتمنى من كل قلبي إن صوتنا ده يوصل، وإن السودان يرجع آمن مطمئن، والناس تلقى العون والكرامة في وطنها، ويعود الجميع لمدن وقراهم وأعمالهم، ويعم الأمن والأمان والسلام ربوع السودان الحبيب قريبا بإذن الله تعالى. وشكرا لراديو دبنجا، وشكرا لبرنامج سودانيين بالخارج، وللأستاذ سليمان سري على المساحة، وربنا يجمعنا على خير. شكرا جزيلا.
2: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.

0: راديو دابنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دابنجا.
2: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحته الخطره، سواء كان منطقه حرب نشيله من الحته بتاعه الحرب نوديه حته امنه، سواء كان حته بتاعه فيضان نشيله من الحته بتاعه الفيضان نوديه الحته البعيده الامنه. دي حاجه واحده. الحاجه الثانيه برضه توفير الامان، برضه بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثه برضه ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضروريه للانسان او الخدمات الضروريه لحياه البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على المويه، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمه صحيه. دي برضه واحده من الخدمات بتاعت الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أو التفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني يطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب مننا إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. زول اي زول يتعرض لكارثه خاصه الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشى اتجاهه، هو مشى اتجاهه، وزوجه مشى اتجاهه، وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني زول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحته الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضه واحده من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا لضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدم إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى
3: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
4: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الجمعة 5 من شهر 6 سنة 2026. تزعت قتلى في هجوم جديد بطائرة مسيرة على مدينة كوبون بولاية جنوب دارفور، والهجرة الدولية تعلن عن نزوح 1520 شخصا من المدينة. دوي انفجارات قوية تحيز مناطق غرب أمدرمان فجر اليوم، وحالة من القلق والمخاوف تسود المدينة. معارك في النيل الأزرق، ومنظمة الهجرة الدولية تعلن عن نزوح 385 شخصا من ولاية جنوب كردفان في أسبوع واحد. قوى سياسية ومدنية تتوافق في أديس أبابا على رؤية مشتركة لإطلاق مسار سلام يقود إلى عملية سياسية شاملة تنهي الحرب. صمود والكتلة الديمقراطية والبعث والشعبي والأمة تتوافق على مسار سلام عبر لجنة تحضيرية تتولى إطلاق العملية السياسية. البيان الصحفي للقوى المشتركة في اجتماع أديس أبابا يشدد على مصالحة مجتمعية شاملة وعقد اجتماعي جديد يقوم على العدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية. حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد ترفض التوقيع على الرؤية المشتركة مع الكتلة الديمقراطية في أديس أبابا لرفضهم تضمين نص بإبعاد المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهتهما في العملية السياسية. الحركة تؤكد موقفها الثابت والمبدئي بالتعامل الإيجابي مع كافة المبادرات الوطنية والإقليمية والدولية ذات المصداقية والمستندة على بيان الرباعية وإعلام مبادئ نيروبي. الحركة الشعبية التيار الثوري الديمقراطي قيادة عرمان تقول أنها لم توافق على وثيقة اللجنة التحضيرية للعملية السياسية والبيان الصحفي الصادر عن اجتماع أديس أبابا. التيار الثوري يقول اجتماع العملية السياسية بأديس أبابا شابه قصور كبير ولم يلتزم بما تم الاتفاق عليه من قبل تحالف صمود وإعلام مبادئ نيروبي. في الذكرى السابعة لمجزرة فض اعتصام القيادة العامة، هيئة محامي دارفور تقول لا سقوط للحق بالتقادم ولا إفلات من العقاب. السودان يتصدر قائمة الدول الأكثر تأثرا بالأزمات المهملة على مستوى العالم. الناظر تريك يؤكد في مؤتمر صحفي نحن لسنا أهل فتنة والسودان لن يؤتى من الشرق. التجمع الاتحادي يحذر من تداعيات أحداث كسلة على السلم الاجتماعي ويدعو لضبط النفس. الهيئة القيادية لقبائل الأمرأر والعموديات المستقلة تحذر من تصاعد خطاب الكراهية وتدعو إلى تعزيز التعايش السلمي. وزارة التربية بولاية القضارف تلغي نظام الفصول الموازية في جميع المراحل التعليمية. السلطات الليبية تصر على ترحيل اللاجئين وتؤكد عدم اعترافها ببطاقات مفوضية اللاجئين. لجنة المعلمين بالنيل الأبيض ترفض نقل معلمين بسبب مشاركتهم في الإضراب عن العمل في الولاية. تحذيرات من فشل الموسم الزراعي الصيفي وخروج مشروع الجزيرة من دائرة الإنتاج. التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي يقول 14 منطقة في شمال وجنوب دارفور وجنوب كردفان تواجه خطر المجاعة. العطش يحاصر الآلاف في إدارية عيال بخيت التابع لمحلية الخوي بغرب كردفان، وسعر البرميل يتجاوز 40,000 جنيه. الهلال ينازل الهلال الفاشل في الجولة السادسة من دوري النخبة بملعب كوبر عصر اليوم الجمعة. وأخيرا مستمعينا الكرام، منتخب السودان الأولمبي للسيدات يتعرض لخسارة قاسية بالمغرب أمام منتخب جزر القمر بنتيجة 17 هدف دون مقابل.

أهلاً ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجل أعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الجمعة 5 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: قوى سياسية ومدنية تتوافق بأديس أبابا على رؤية مشتركة للعملية السياسية وحوار سوداني شامل عبر لجنة تحضيرية. عبد الواحد وعرمان يرفضان التوقيع على الرؤية المشتركة بسبب عدم نصها بإبعاد الحركة الإسلامية وواجهاتها من العملية السياسية. مقتل 9 أشخاص مدنيين على الأقل في هجوم جديد بطائرة مسيرة على مدينة كابون بولاية جنوب دارفور. معارك ونزوح في ولاية النيل الأزرق وسماع دوي انفجارات في أم درمان وسط مطالب واسعة من السودانيين بوقف الحرب. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت قوى سياسية ومدنية سودانية بعد اجتماع تشاوري استضافته العاصمة الأثيوبية أديس أبابا يومي الأربعاء والخميس، أعلنت التوصل إلى رؤية مشتركة لتدشين مسار سلام سوداني يهدف إلى إنهاء الحرب وإطلاق عملية سياسية شاملة عبر لجنة تحضيرية تمهيدا للتوصل إلى حل سلمي مستدام يحافظ على وحدة السودان وسيادته ويعالج جذور الأزمة. وناشدت القوى المشاركة جميع السودانيين والسودانيات فضلا عن الأطراف الإقليمية والدولية الداعمة

0: إنهاء الحرب وفتح الطريق أمام مستقبل يقوم على السلام والاستقرار والحرية والعدالة والتنمية. وشارك في الاجتماع ممثلون عن تحالف الصمود والكتلة الديمقراطية وحزب البعث العربي الاشتراكي والمؤتمر الشعبي وحزب الأمة مبارك الفاضل، إلى جانب شخصيات ومنظمات مدنية ونسبية وشبابية. رفضت حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد التوقيع على الرؤية المشتركة في أديس أبابا مع الكتلة الديمقراطية، نسبة لرفض الكتلة تضمين نصب بعد المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما من العملية السياسية. وأكد الناطق الرسمي للحركة محمد الناير في بيان توضيحي أن الحركة متمسكة بالحلول الشاملة التي تقود لإيقاف وإنهاء الحرب بالسودان ومخاطبة الجذور التاريخية للأزمة وعدم مكافأة المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما على الحرب التي أشعلوها، بل تصنيفهم كمجموعات إرهابية ومنعهم من المشاركة أو لعب أي دور سياسي في الوقت الراهن أو المستقبل. وأضاف الناير في هذا الخصوص:
1: اتخذت الحركة موقفا بعدم التوقيع مع الكتلة الديمقراطية نسبة لرفضهم تضمين نص بإبعاد المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما في ورقة العملية السياسية. 2، تم الاتفاق مع القوى المناهضة للحرب بإبعاد الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني وواجهاتهما من العملية السياسية. 3، تظل حركة جيش تحرير السودان متمسكة بالحلول الشاملة التي تقود لإيقاف وإنهاء الحرب بالسودان ومخاطبة الجذور التاريخية للأزمة وعدم مكافأة المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما على الحرب التي أشعلوها، بل تصنيفهم كمجموعات إرهابية ومنعهم من المشاركة أو لعب أي دور سياسي في الوقت الراهن أو المستقبل.
0: من جانبها أعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان التيار الثوري الديمقراطي بقيادة ياسر عمار رفضها وثيقة اللجنة التحضيرية والبيان الصحفي الصادر عن الاجتماع الأول للعملية السياسية السودانية المنعقدة في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا. وقالت نائبة رئيس الحركة بوسينة دينار في بيان، قالت أن العملية السياسية التي انطلقت في أديس أبابا شابها خسور كبير ولم تلتزم بما تم الاتفاق عليه مسبقا بين تحالف صمود وإعلان المبادئ السوداني رغم مشاركة الحركة في الاجتماع. وانتقدت رفض تضمين عبارة عدم مشاركة المؤتمر الوطني وواجهاته ضمن الوثيقة، معتبرة أن ذلك يلغي بظلال من الشك حول الهدف النهائي للعملية السياسية، وقد يفهم باعتباره مكافأة للقوى السياسية التي ساهمت في إشعال الحرب. قتل 9 أشخاص مدنيين على الأقل في هجوم جديد بطائرة مسيرة على مدينة كوبونغ بولاية جنوب دارفور يوم الخميس. واستهدف الهجوم بحسب مصادر محلية عربة مدنية بحي منسي، ما أدى إلى مقتل سائق العرب في الحال. وبحسب المصادر واصلت الطائرة تحليقها واتجهت نحو الناحية الغربية من المدينة، حيث نفذت ضربة أخرى أسفرت عن مقتل 8 أشخاص. وجاء الهجوم بالطائرة المسيرة الجديد على مدينة كوبونغ بعد 4 أيام من الهجوم الأول على المدينة بطائرة مسيرة صباح الاثنين الماضي، حيث أدى لمقتل 20 مدنيا بينهم طفلان وامرأتين وجرح 5 آخرين. ونشرت مجموعات أبناء وبنات دار بني هلبة بالمهاجر الخميس قائمة بأسماء القتلى 20 مع أسماء ل5 جرحى ضحايا الهجوم المسير على المدينة يوم الاثنين الماضي. أكد ناظر عموم قبائل الهدندوة محمد الأمين تريك على أن شرق السودان لن يكون ساحة للفتنة أو منطلقا لزعزعة استقرار البلاد، مشدد على أن الروابط الاجتماعية والتاريخية بين قبيلتي الهدندوة والبني عامر أقوى من أي خلافات. ودعا تريك في مؤتمر الصحفي أمس إلى تأجيل النقاش حول القضايا والملفات الخلافية والصعبة بين المكونات القبلية إلى ما بعد انتهاء الحرب الحالية، مؤكد أن الأولوية في المرحلة الراهنة يجب أن تتركز على حفظ الأمن وتعزيز وحدة الصف الوطني. أكد المجلس الأعلى لنظارات البيجة والعموديات المستقلة تمسكه بوحدة شعب البيجة ورفضه لأي محاولات تستهدف إثارة الفتن أو زرع الفرقة بين مكونات مجتمع شرق السودان، مشدد على أن قضايا الإقليم تمثل قضية شعب يسعى إلى انتزاع حقوقه المشروعة وليست قضايا أفراد وجماعات. وقال المجلس في تصريح

0: صحفي صدر بعد اجتماع هيئته القيادية قال أنه ناقش التطورات السياسية والمجتمعية الراهنة، مؤكدا أن وحدة شعب البيجت تمثل ثابتا وطنيا ومجتمعيا راسخا لا يقبل المساومة أو التجزئة. حذر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي من أن 14 منطقة في شمال دارفور وجنوب دارفور وجنوب كردفان تواجه خطر المجاعة في حال تصاعدت الأعمال القتالية واستمرت القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية وحركة السلاح والأشخاص. وذكر التصنيف المرحلي وهو مرصد دولي لقياس أزمات الجوع أن مناطق الطينة وأنبرو وكورنوي والفاشر ومخيمات النازحين في الطينة وطويلة وأنبرو بشمال دارفور من المناطق المعرضة لخطر المجاعة، إضافة إلى الدلن وكادوغلي والبرام ومخيمات النازحين في كادوغلي وأمدورين بجنوب كردفان، فضلا عن محلية بليل بجنوب دارفور. أعلنت مبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق عن أوضاع إنسانية حرجة في مناطق الكرمك والباو وخيسان مع استمرار المواجهات العسكرية بين الجيش من جهة والحركة الشعبية وقوات الدعم السريع من جهة أخرى. وبحسب المبادرة فأن أكثر من 150 ألف شخص نزحوا من المحافظات الجنوبية بالنيل الأزرق إلى مدن الدمازين والروسيرز وقنيص شرق وود الماحي ومناطق أخرى نتيجة استمرار المعارك في تلك المناطق، ويواجه النازحون الفارون من محلية قيسان والقرى المجاورة إلى الحدود الأثيوبية ظروفا إنسانية صعبة مع غياب تام للمساعدات ونقص في الغذاء والمياه والرعاية الصحية. ناقشت اللجنة الأمنية لتأمين امتحانات الشهادة السودانية للعام 2026 بمدينة نيالة الترتيبات الأمنية والفنية الخاصة بانطلاق الامتحانات المقررة الأحد القادم 7 من شهر 6 الجاري، وبحث الاجتماع الذي ضم قيادات أمنية وتعليمية بولاية جنوب دارفور خطة تأمين مراكز الامتحانات وضمان سلامة الطلاب وسير الامتحانات في جميع مناطق سيطرة حكومة السلام. وقال رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور يوسف إدريس يوسف أن الولاية اكتملت ترتيباتها لعدد 33 مركزا للامتحانات بما يشمل تأمين المراكز وترحيل الطلاب والإعاشة وأعمال الكنترول. وفي ولاية النيل الأبيض قالت لجنة المعلمين أن إدارة المنطقة التعليمية بمحلية ربك أصدرت قرارات بنقل عدد من المعلمين والمعلمات إلى مدارس أخرى على خلفية مشاركتهم في الإضراب عن العمل الذي ينفذه المعلمون بالولاية للمطالبة بحقوقهم المهنية والمالية. وأثارت الخطوة انتقادات واسعة من لجنة المعلمين التي وصفتها بالإجراءات التعسفية. وذكرت لجنة المعلمين بالولاية في بيان أن قرارات النقل جاءت بتوجيه من وزير التربية والتعليم بالولاية، وطالت معلمين ومعلمات شاركوا في الإضراب للمطالبة بصرف مستحقات مالية متأخرة وإقرار هيكل راتبي عادل. وقع وزير المالية جبريل إبراهيم على اتفاقية ثلاثية مع بنك التنمية الأفريقي ومنظمة اليونيسف لإعادة هيكلة محفظة مشاريع المياه المتعثرة وتحويلها لمشروع طوارئ مياه وصرف صحي ببورت سودان وولايتي شمال وجنوب كردفان. وقالت وزارة المالية أن الاتفاقية تهدف لتوفير مياه شرب آمنة وشبكة صرف صحي لنحو 600 ألف شخص في بورت السودان، بجانب تأهيل مياه مدينة الأبيض بالطاقة الشمسية وإنشاء 8 ساحات للمياه بجنوب كردفان. قال الصحفي والمختص في قضايا البيئة ساري نوجد أن قضايا البيئة والتغيير المناخي في السودان لا تزال تعامل باعتبارها ملفات ثانوية، رغم أن البلاد تعد من أكثر الدول تأثراً بالتغيرات المناخية على مستوى العالم، مشير إلى أن السودان حل في المركز الرابع من بين 186 دولة في ضعف القدرة على الصمود والتكيف مع الآثار المناخية. وأضاف لراديو دابنغا بمناسبة اليوم العالمي للبيئة أن تكلفة التكيف مع التغييرات المناخية في السودان مرتفعة، مشير إلى تقديرات صادرة عن بنك التنمية الأفريقي تفيد فأن البلاد تحتاج إلى نحو 2.5 مليار دولار سنويا لتعزيز قدرتها على الصمود والتكيف مع الآثار المناخية. وأضاف في هذا الخصوص:
1: لك أن تتخيل أن السودان يصنف في المركز الرابع حول العالم من حيث التأثر السالب بالتغيرات المناخية. يعني من ضمن 186 دولة نحن نمرة 4 في عدم القدرة على الصمود والتكيف أمام التغيرات المناخية. الرقم ده مخيف، مخيف جدا، لأنه اعتمد على معايير كثير حساسة. يعني أذكر منها معيار تدهور الأراضي. وتدهور الأراضي هنا فيه إشارة لتقلص مساحات الغطاء النباتي والأراضي الزراعية لمصلحة الأراضي الجافة والزحف الصحراوي. التغير المناخي تأثيره كبير جدا على رطوبة التربة وعلى موارد المياه، وبالتالي بيزيد المساحة الجافة والمساحة الصحراوية في مقابل تقلص الغطاء النباتي والأراضي الزراعية.
0: الخبر الأخير في النشرة، مفتتح في العاصمة الأوغندية كمبالا معرض تشكيل سوداني بعنوان كوشيات بمشاركة نخبة من التشكيليين السودانيين المقيمين في أوغندا وكينيا والسودان في محاولة لاستعادة الذاكرة الثقافية السودانية والتعبير عن تجارب المنفى والحنين إلى الوطن عبر الفن. وقال الفنان التشكيلي نصر الدين آدم الدومة أحد المشاركين في المعرض لراديو دبنجا أن فكرة المعرض جاءت تحت اسم كوشيات أو حكايات من كوش بمشاركة مجموعة من الفنانين، وأوضح أن المعرض يسعى إلى خلق مساحة يعبر من خلالها السودانيين عن أشواقهم وتجاربهم الإنسانية من خلال العمل التشكيلي. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حمات حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج به. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة، يعني والظاهرة موجودة وبكسرة، يعني خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي ما فيه اي حق، يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما بحي يسمى منشور عيبنا، العيب انه انا لما اسكت عن جريمة زي دي بتحصل لي طفل او بتحصل لي طفلة او بتحصل لي فتى، فالحاجة دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب، مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهرة دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يهو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الأكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهم، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكثر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير، يعني فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي. يعني والسبب طبعا معروف، يهو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع انتهي يكون خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس، يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائمهم، ودي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين اصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار، يعني بتظهر خاصه يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشي معه لفتره كبيره جدا، ويمكن تسبب له صدمه نفسيه وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام ان شاء الله، وربنا يحمي كل الاطفال. واذا كانت فتاه يمكن برضو في بيظهر من جراء الحياة يمكن تكون حاملة لطفل، يعني فبتضطر إنه أحيانا يتعاملوا مع الحاجات دي بصورة غلط، يعني فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة، لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسق ويفتح فيها بلاغ، ومفترض يأخذوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه، وعندنا كثير شديد يعني يكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي. وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله له، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني. يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قصبا عنه، تم به التحرش وتم الاعتداء ده عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي، انتهاك يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه. ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك غصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه، الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة، زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الصغة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك نحن لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني هو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس. يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك، وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي. لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع عليها كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيب وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول له انه الحاجة اللي عملتها دي غلط. ده كل المطلوب، لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول. لكن أنا زي ما قلت لك، دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلين القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ذا الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والظاهرة دي نحاول نحصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
2: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات من المنظمات، إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم. لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دي تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا عشان نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها. وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا حصل الحاجة دي، بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته إنه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي أنا شايفها كويسة ما كعبة، إنه الناس لازم يعني تاخد إجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الإجراءات يا إخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي، نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحارب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان إحنا نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل. لكن في ترتيبات وخطط موضوعة، لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي، أو الوقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة. عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف. فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم. فعشان كده إحنا لازم ناخد الإجراءات القانونية، ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب ندعمه كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف إذا إنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة، لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه إنت عارف إنك إنت بتخاف من بتشرع عيبك وهو بواصل في جرائمه وإنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فإنت وصلت للجهات العدلية الهسي بيه الموجودة بيها شاشتها دي تبتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف. ونحن دارين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستغلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات. فأنا شايف إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه وزي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: مرحبا بك الأستاذ الصادق عمر المحامي والمستشار، صديقك في راديو دبنجا على خلفية صدور اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء المصري لسنة 2024. المعلومة العامة أنا عارف أن القانون ده أجيز ونشر في الجريدة الرسمية، لكن اللائحة التنفيذية هي اللي بتحدد أو بتوضح أنه القانون يطبق كيف. فالناس يعني من خلال متابعتي للسوشيال ميديا، السودانيين هناك يعني تعبانين شديد ومتخوفين وكده. فكده انت باختصار يعني الجديد شنو وحيحصل شنو لقدام؟
3: مرحب بك ومرحب بالمستمعين الكرام والجميع المتابعين للبرنامج ولراديو دبنجا بالاخص. اول حاجة طبعا لازم نعرف انه القرار ده هو نشر في الجريدة الرسمية المصرية، يعني هو حاليا كده في مرحلة بتاعت حيز التنفيذ. والقرار بتاع القانون بتاع اللجوء الجديد طبعا هو من 2024، صادر من 2024، لكن تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 مايو 2026. تمام، يعني حيدخل حيز التنفيذ الفعلي في أغسطس 2026.
2: نعم، يعني هسه يعني في كم شهر لسه قبل ما يخش حيز التنفيذ؟
3: أيوة، حاليا كده لسه في شهرين، حاليا احنا في شهر 6، هذا 6 حاليا كده في شهرين لحد ما يخش حيز التنفيذ الفعلي.
2: نعم، واضح.
3: بالنسبه للتحول، يعني التحول الاساسي في القانون ده هو انتقال السياده الاداريه في وملف اللجوء بالكامل للدوله المصريه. يعني نقدر نقول في السابق كانت المفوضيه الساميه للامم المتحده UNHCR هي الجهه الاولى المسؤوله عن التسجيل ومنح البطاقات وتحديد صفة اللاجئ والتفاصيل اللي احنا عارفينها دي. الآن بموجب القرار ده تحل اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين التابعة للحكومة المصرية، تمام، بدلا من المفوضية لتكون هي المسؤولة الأولى والأخيرة عن إدارة هذا الملف. تمام،
2: نعم.
3: ذلك اللاجئ يعني ألزمت اللجنة بالتنسيق مع المفوضية لاستلام كافة بيانات اللاجئين المسجلين لديها خلال فترة أقصاها 6 أشهر من بدء العمل بهذا القرار. يعني بعد شهر 8 هيكون هناك 6 أشهر لتسليم جميع الملفات والداتا فولو بتاعت اللاجئين كلها للحكومة المصرية.
2: نعم، طيب الصادق أستاذ صادق، يعني من هنا لغاية الشهرين الجايات الناس مفروض يسوي شنو؟
3: طيب طبعا القرار ده لا ما حيطبق فجأة كده. اللائحة طبعا حددت فترة زمنية يعني واضح، وهي أن القرار ده سيدخل حيز التنفيذ الفعلي بعد 3 أشهر بعد نشره في الجريدة الرسمية. يعني المدة المتاحة حاليا للناس عشان يتصرفوا هي 3 أشهر، هي فرصة ممتازة جدا ومنحتها الدولة يعني لكي يستعد إداريا ونفسيا للوضع الجديد. هي نعم، تكون مستعد.
2: نعم،
3: تمام. الحاجة الممكن يعملوها اللاجئين في الفترة ذات 6 أشهر دي لحد ما يوفقوا أوضاعهم، أول حاجة اللجنة الدائمة اللي هتحل محل المفوضية لسه ما تكون.
2: نعم،
3: يعني لسه في مرحلة بتاعت انتقال. المرحلة دي اللاجئين حيكونوا منتظرين فقط، ما حيعملوا حاجة لأنه لسه اللجنة ما يتكونت، ما نشر لها أي مكان مخصص لاستقبال اللاجئين، ما نشر لها أي أرقام. حتى هناك يعني إنه الداتا بتاعت اللجنة اللي بيستقبلوا على بيانات اللاجئين لسه ما تم إنشاءها. حاليا كده ما عليهم إلا الانتظار لحين صدور يعني منشور من الحكومة يوضح كل التفاصيل اللي هم بتساءلوا بها الآن.
2: طيب اللجنة دي مؤكد يعني بعد ذلك بيكون عندها نوافذ ولا يعني مقرات في كم حتة، ولا احتمال مقر واحد أنا ما عارف، لكن يعني الناس اللي جايين جداد، الناس القدام ذاتهم يعني كيف ممكن يتابعوا عشان يعرفوا هم يمشوا وين بعد ذاك عشان يعني يجروا المعاملات اللازمة؟
3: تمام. اللجنة طبعا هي حتكون موزعة على جميع المحافظات، عكس المفوضية إنها هي كانت في مدينة 6 أكتوبر فقط، وكانت في الإسكندرية، حتى إنه مكتب الإسكندرية تم يعني إغلاقه حاليا بسبب ضعف التمويل يعني. لكن اللجنة الحكومية اللي حتحل محل المفوضية هي حتتوزع على جميع المحافظات، وخاصة حتركز على المحافظات الكبرى زي الإسكندرية، القاهرة، كذلك أسوان، والحتات اللي بتتركز فيها أكبر نسبة من الجالية يعني، الجاليات المختلفة سواء السودانية أو الصومالية، جنوب السودان، السوريين، اليمنيين، العراقيين، تفاصيل دي.
2: نعم
3: تمام.
2: طيب
3: بالنسبة لل
2: ايوه تفضل واصل.
3: بالنسبة للأشخاص يعني، أنت ذكرت إنه الأشخاص اللي حيدخلوا مصر يعني
2: ايوه
3: الفترة دي، فترة ما بين صدور القانون الجديد بتاع اللائحة التنفيذية وبين العمل بالقانون وكده، البند ده بالذات يعني حاسم وصارم جدا في اللائحة، وركزت عليه والحكومة بشكل كبير جدا. أي شخص يدخل البلاد بطريقة غير شرعية وتتوفر فيه شروط اللجوء ملزم قانونا بالذهاب والتقدم طواعية للجنة الحكومية لتسجيل نفسه خلال 45 يوما فقط من تاريخ دخوله للبلد. المهلة طبعا للناس القادمين الجدد ادوهم مهلة قصيرة جدا يعني، عشان كده نحن يعني بنوصي انه هي زول خشة يشوف مكان اللجنة دي وين ويمشي يتقدم، لانه بعد ذاك اذا انت جيت دخلت في الفترة دي وقعدت اكثر من 45 يوما يعني حتتعرض للترحيل مباشرة.
2: نعم نعم. طيب الأستاذ الصادق عمر المحامي، بالنسبة للناس اللي أقول دخلوا يعني بشكل غير نظامي خلاص وجايين يطلبوا الحماية وكده، يعني في نظر القانون هل الدولة المصرية هتتعاون معاهم؟ افترض انه انت جاي من منطقة حرب خلاص كافي انه يكون عندك يعني قضية ويقبلوك، ولا مفروض انت يكون عندك يعني قضية شخصية في انه انا معرض للخطر للأسباب 1 2 3 وبالتالي هربته؟ فتفتكر يعني بشكل عام هيتعاملوا كيف مع الكيسات دي او مع الحالات دي؟
3: سؤالك ده جميل جدا يعني، وبيطرحوه كثيرا من الناس والمتخوفين على ملفاتهم وللكيس يجيبوه من البلد يعني، فهو ده مربط الفرس هنا بالنسبة للفرق بين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والفرق بين الحكومة اللي هتحل محل المفوضية. فأنت المفوضية كان عندها يعني أخصائيين اجتماعيين ومسؤولين حماية، وبيعرفوا إنه يدرسوا كيف الكيسات، وبيعرفوا يستخلصوا المعلومات وطريقة الاستجواب ذاته اللي بتكون فيها نوع من الرفق ونوع من الطمأنة، وما تشبه بتاعت الحكومة أو بتاعت الشرطة أو كده يعني، بس الطمأنينة لنفس اللاجئ بتخليه إنه يتكلم بأريحية. فالفريق حيظهر هنا في الجمود بتاع الحكومة، إن هي حتختار الملفات وحتختار منو اللي حيقدم ومنو اللي ما حيقدم، منو اللي حيعتبروا لايق ومنو اللي ما حيعتبروا لايق. يعني إذا أنت بتختلف مع الحكومة في أجنداتها أو بتختلف في الحق مع الحكومة في السبب اللي أنت جيت به من بلدك وهي شايفاه إنه هو ممكن يعرضها للخطر، حيرفضوك طوال مباشرة، وده حاجة صعبة جدا جدا يعني. فمفترض الدولة تكون هي محل استقبال ومحل ترحيب لأي زول أتى يعني طلبا للحماية، فهي حتفتش حتشوف انه الزول ده جاي مثلا بمشكله كبيره مع الحكومه او بمشكله يعني بتسبب يعني حلع وبتسبب ممكن
2: اخلال بالامن الامن البلد يعني المستضيف. ايوه
3: البلد، فبالتالي حتقوم ترفضه. على عكس المفوضيه انها قاعد تقبل جميع الملفات يعني، هي زول طالبه للحمايه حتقبله، فده حيكون سبب يعني انه الناس ما حتكون مصر بالنسبه لهم قبله بعد ذلك يعني، خصوصا اصحاب الملفات السياسيه والملفات الانسانيه اللي فيها انه المدافعين هو الانسان عموما يعني.
2: نعم نعم. طيب احنا عشان نستفيد من الوقت بتاعنا عندي تاني زي سؤالين، وبعدك بديك فرصة تقول الحاجة الأخيرة. البطاقات المنتهية، يعني في ناس أوردي هسه خلاص عندهم بطاقات منتهية ومفروض ينتظروا كم شهر، فوضعهم حيكون كيف؟
3: تمام. نحن قبل ما نتكلم عن البطاقات المنتهية، إحنا نشوف البطاقات السارية، لأنه هي برضو نزل فيها قرار. البطاقات السارية قالوا إنها هي هتظل سارية ومقبولة قانونيا ومعترف بها تماما لحين انتهاء مدتها، أو حتى تقوم اللجنة الحكومية باستبدالها بالوثائق المصرية.
2: نعم
3: الجديدة طبعا. أما البطاقات التي ستنتهي مثلا بعد 6 أشهر من تطبيق القانون ده، يعني بعد شهر 8، وإنت بطاقتك هتنتهي بعد 6 أشهر، اعتبرها القانون سارية يعني تلغائيا طوال تلك الفترة الانتقالية.
2: أيوة.
3: ما لم اللجنة يحدد محلها، أنت بطاقتك إذا كانت حتنتهي بعد 6 أشهر وقبل الانتهاء وقبل تنفيذ اللجنة مكانها ووضع الأرقام ووضع التفاصيل، أنت بطاقتك سارية، دي فترة انتقالية لك، ما حتمشي تجددها وما حتمشي، يعني يكون بالنسبة لك هي مشكلة. تمام. أما البطاقات المنتهية بالفعل، الناس الحالية بطاقات منتهية، اللجنة منحتهم مهلة يعني بتاعت سماح واضحة، يعني هي 6 أشهر.
2: نعم.
3: 6 أشهر كاملة لتسوية الأوضاع، تسوية موقفهم. لكن هتسوي أوضاعهم ومواقفهم وين؟ ما عند المفوضية، لدى اللجنة الحكومية.
2: ايوه، اللي هي لسه المغار حقتها والكده، يعني ما تحددت.
3: انت تاني بطاقتك منتهيه بالفعل، ما حتمشي المفوضيه عشان تقوم تجددها ولا كده، انت حتنتظر اللجنه.
2: نعم.
3: الحكوميه، واللجنه الحكوميه وعدتهم يعني انه هي زول جاها ما حيتعرض لاي مساءله قانونيه او ما حيتعرض لحاجه.
2: نعم. طيب، سؤال حول انا شايفهم برضو ذاكرين يعني كلام عن البيانات الشخصيه، اللي هو الاسم والعنوان محل السكن والتلفون وكده. وانا يعني قادر اتخيل نتيجه ظروف الناس زي الزول ممكن يغير سكنه بين فتره والتانيه، يطلعوا من هنا يمشي هنا. فاللاجئ ملزم بانه اي تغييرات تحصل يقوم يوصلها. فدي يعني هل هتشكل مشكله بالنسبه للناس؟
3: نعم. بالنسبة للبيانات اللي انت ذكرت عليه دي، طبعا شروط تنظيمية مهمة جدا يعني طبعا ضبط البيانات. يعني هي بتشمل مثلا محل الإقامة الثابت ورقم التلفون وعنوان البريد الإلكتروني. فمحل الإقامة الثابت ده ألزمت اللائحة كل لاجئ يعني انه يقوم بتحديد محل سكن ثابت ووسائل اتصالات معتمدة يعني كالهاتف. اعتبرت هذه البيانات هي الموطن القانوني لأي إعلانات أو إخطارات رسمية، يعني هي حتعتبر عنوانك بتاع السكن ده يعني عنوان دائم لك وموطن قانوني لك، عشان لو جاتك هي إخطارات من لجنة أو جاتك هي إعلان إنك بالحضور حيجي لك لحد بيتك. تمام.
2: نعم.
3: في حال مثلا قام اللاجئ بتغيير محل سكنه أو رقم هاتفه، أو حتى حدث تغيير في حالته الشخصية مثلا كالزواج والطلاق والولادة، مثلا جبت لك طفل جديد، فأنت ملزم إنك أنت تخبر اللجنة الحكومية خلال 7 أيام فقط من تاريخ حدوث التغيير ده.
2: أيوة. يعني بإنه أنا حالتي الاجتماعية تغيرت، بقى عندي فرد جديد في الأسرة مثلا، ولا
3: عنوان سكنك، غيرت رقم تلفونك، حدث تغيير في حالتك الشخصية، اتزوجت، طلقت، جبت مولود جديد، فانت ملزم انك انت تخطر اللجنه.
2: نعم. الاستاذ صادق عمر المحامي، يعني انا بسرعه طرحت عليك يعني الاسئله اللي اعتقد انها يعني مهمه، لكن اذا في حاجه انت شايفها انا يعني ما سالت منها ولا شايفها مهمه دار توضيحها للناس برضه، مرحبا.
3: والله حاليا كده يعني الاسئله اللي انت ذكرتها هي اسئله يعني غطت كل التفاصيل المحتاجه الزول انه يعرفها. فاحنا بس هنقدم نصيحه يعني للمتابعين والناس اللي بيشملهم هذا القرار. فاحنا هنقول بس انه الزول يقنن وضعه ويلتزم بالمهل الرسميه اللي منحتها الحكومه في عشان هذا الغرض، يحدث طبعا لترتيب الاوضاع اداريا وبسط سياده الدوله المصريه، وهو يعني ليس منعا للجوء بل اعاده بتاعت هيكله للجوء نفسه. الإيغاع الحكومي طبعا والروتين بتاع الموظفين معروف إنه قد يكون مختلفا أو أبطأ في البداية مقارنة بالمفوضية الدولية، لأن الناس معتمدين كانوا على أو يعني كانوا متعودين مثلا على إجراءات المفوضية وسرعة تنفيذ الإجراءات وكده. فالانتقال من المفوضية للحكومة قد يكون يسبب بطء وبيروقراطية في الإجراءات، الناس تشيل الصبر يعني، وبعد ذاك إن شاء الله كل التفاصيل دي حيتم ترتيبها وتنظيمها إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
3: فنحن نقول لهم إنه ما ينتظروا يعني اللحظة الأخيرة عشان أنت تعمل الإجراء، لا، أبدأ بتجهيز أوراقك والتزم بالمدة المحددة 45 يوم للقادمين الجدد وشهر قبل انتهاء البطاقة، وتحتفظ دائما بنسخ مصورة من كافة وثائقك وإيصالاتك، التزم بالقوانين والتعليمات الأمنية، فهذا هو الضامن الأول لأمانك واستقرارك داخل بلدك الثاني مصر إن شاء الله.
2: نعم، شكرا لك الأستاذ الصادق عمر المحامي، كنت ضيفنا في راديو دبنجا حول اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء ودخول حيز التنفيذ والمهلة الحاصلة. أنا شاكر لك كثير ومؤكد بنتكلم معك تاني إذا ظهرت مستجدات.
1: راديو دبنجا يقدم
2: صحتنا،
1: برنامج أسبوعي يعنى بالتوعية بخطر الأوبئة ومحاربتها وتفادي الإصابة بها وإيقاف انتشارها.
2: صحتنا للتعريف بالأوبئة وتبيان الإرشادات الصحية واتباعها عند حدوثها.
1: يركز على تأثير الأوبئة على حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، وذلك من خلال استضافة أهل الاختصاص. صحتنا من صحتك، صحتنا.

0: أثار ظهور مرض إيبولا بجمهورية الكونغو وبدولة جنوب السودان ويوغندا الكثير من المخاوف بشأن انتشار المرض وانتقاله لدول الجوار الأخرى واحتمال انتقاله للسودان، خاصة وأن هناك حركة بين هذه البلدان بسبب السودانيين الذين لجأوا ليوغندا في المعسكرات وفي المدن، والذين لجأوا أو لجأ جزء منهم لدولة جنوب السودان. من جانب آخر، أعلنت السلطات في المناطق التي تسيطر عليها حركة عبد الواحد النور ظهور حالات من جدري القرود. على هذه الخلفية تواصل راديو دبنجا مع الدكتورة أديبة إبراهيم السيد، عضو اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء، التي زودتنا بالنصائح والتوضيحات التالية حول فيروس إيبولا وفيروس جدري القرود. الإيبولا مرض فيروسي خطير ونادر، يسبب حمى نزفية ومعدل الوفيات فيه عالي ما لم يتعالج مبكرا. الأعراض: فترة الحضانة من يومين إلى 21 يوم غالبا بين 8 إلى 10 أيام. الشخص المصاب لا ينقل العدوى إلا بعد أن تظهر عليه الأعراض. طيب، الأعراض المبكرة تشبه الإنفلونزا: حمى مفاجئة عالية فوق 38.6، قشعريرة، صداع حاد، التهاب حلق، آلام عضلات ومفاصل، ضعف شديد، تعب، فقدان شهية. الأعراض المتقدمة: قيء وإسهال وأحيانا دموي، طفح جلدي، اختلال وظائف الكبد والكلى، نزيف داخلي وخارجي من اللثة، الأنف، العين المستقيم أو مع البراز والقيء اللي هو الطراش. في المراحل الأخيرة فشل الأعضاء، صدمة وغيبوبة. مهم جدا، الأعراض المبكرة تشابه أعراض الملاريا والتايفويد، والتشخيص يحتاج لفحص مخبري يسموه PCR. العلاج: لا يوجد علاج قاتل للفيروس نفسه، لكن هناك تقدم كبير في هذا المجال. الرعاية الداعمة هي الأساس: تعويض السوائل والأملاح بالفم أو الوريد لتقليل الجفاف، الحفاظ على الأكسجين وضغط الدم، أدوية للقيء والإسهال والألم والحمى، علاج العدوى المصاحبة مثل عدوى الملاريا. بعد الشفاء يمكن أن تبقى مضاعفات طويلة مثل التعب وآلام المفاصل، مشاكل في العين، فقدان الذاكرة، اكتئاب. التوعية والوقاية: الإيبولا لا ينتقل بالهواء، يحتاج تلامس مباشر مع سوائل الجسم المصاب. طيب، كيف تحمي نفسك؟ تجنب لمس دم، بول، براز، لعاب، عرق، قيء، مني، إفرازات بهبلية من مريض. لا تلمس ملابس أو فراش مريض. أبعد عن الخفافيش والقرود والحيوانات البرية، ولا تأكل لحومة. بالنسبة للعاملين في الرعاية الصحية، البس كمامة، قفازات، نظارات، والتزم بتعقيم الأدوات. تجنب الجنازات وطقوس الدفن التي يحدث فيها تلامس مع الجثة. لو سافرت منطقة فيها تفشي، راقب صحتك 21 يوم، ولو ظهرت أعراض زر الطبيب فورا. لو شكيت في إصابة، العزل السريع للمصاب واستخدام معدات الحماية الشخصية يقلل الانتشار. الإبكار في الرعاية الدائمة بيزيد فرص النجاة بشكل كبير. الإيبولا خطير، لكن الخطر العالمي محدود لأنه ما بينتقل بالهواء.
1: عزيزي المستمع، من المهم التفريق بين مرض الإيبولا وجدري القرود، فهما مرضان فيروسان يسببان الحمى والطفح الجلدي، لكن الفرق بينهما كبير من حيث الخطورة والأعراض وطريقة الانتقال. أولا، من ناحية الخطورة، فجدري القرود ينتمي إلى عائلة فيروسات الجدري، وغالبا ما تكون أعراضه أقل خطورة، إذ تتراوح نسبة الوفاة فيه ما بين 3 إلى 6%، ومعظم المصابين يتعافون خلال 2 إلى 4 أسابيع. أما إيبولا فهو من الفيروسات شديدة الخطورة، وتصل نسبة الوفاة فيه إلى ما بين 25 و90% بحسب نوع الفيروس وجودة الرعاية الصحية. أما الأعراض ففي جدري القرود تبدأ الإصابة بحمى وصداع وآلام في العضلات مع تورم واضح في الغدد الليمفاوية، وهي من العلامات المميزة للمرض. بعد ذلك يظهر طفح جلدي يتحول إلى بثور مملوءة بالسوائل، يبدأ قالبا في الوجه ثم ينتشر إلى بقية الجسم. أما إيبولا فتبدأ أعراضه أيضا بحمى مفاجئة وصداع وآلام شديدة في الجسم والتهاب بالحلق، لكن العلامة الأخطر هي حدوث نزيف داخلي أو خارجي قد يظهر في اللثة أو الأنف أو الجهاز الهضمي، إضافة إلى احتمال حدوث فشل في الأعضاء خلال فترة قصيرة. وفيما يتعلق بطرق العدوى، ينتقل جدري القرود عبر التلامس المباشر مع الطفح الجلدي أو سوائل الجسم، أو من خلال الاتصال القريب لفترات طويلة، وكذلك عبر الملابس أو الأدوات الملوثة، ولكنه لا ينتقل بسهولة كبيرة بين البشر. أما إيبولا فينتقل عبر التلامس المباشر مع دم المصاب أو سوائل جسمه، وتزداد خطورة العدوى في المستشفيات أو أثناء التعامل مع الجسامين في مراسم الدفن. وبالنسبة للعلاج فيعتمد علاج جدري القرود غالبا على الرعاية الداعمة مثل خفض الحرارة وتسكين الألم وتعويض السوائل مع استخدام مضادات فيروسية في بعض الحالات الشديدة. أما إيبولا فيحتاج إلى رعاية طبية مكثفة تشمل السوائل الوريدية ودعم التنفس وضغط الدم، إلى جانب أدوية متخصصة معتمدة لبعض السلالات. وفي الوقاية يشترك المرضان في أهمية غسل اليدين وتجنب مخالطة المصابين أو ملامسة أدواتهم واستخدام وسائل الحماية الشخصية، كما يتوفر لقاح معتمد لإيبولا يعرف باسم إيرفيبو، بينما توجد لقاحات لجدري القرود لكنها أقل انتشاراً. وباختصار جدري القرود يرتبط غالبا بطفح جلدي مؤلم وتورم في الغدد الليمفاوية مع خطورة أقل نسبيا، أما إيبولا فيرتبط بالنزيف وفشل الأعضاء ويعد من أخطر الأمراض الفيروسية المعروفة. وفي حال ظهور أعراض مثل الحمى مع طفح جلدي أو نزيف، يجب عدم محاولة التشخيص الذاتي والتوجه فورا إلى الطبيب أو أقرب مركز صحي لإجراء الفحوصات اللازمة، خاصة وأن بعض الأعراض قد تتشابه مع أمراض أخرى مثل الملاريا أو التايفويد.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الجمعة 5 من شهر 6 سنة 2026. ها عناوين الأخبار: قوى سياسية ومدنية تتوافق بأديس أبابا على رؤية مشتركة للعملية السياسية وحوار سوداني شامل عبر لجنة تحضيرية. عبد الواحد وعرمان يرفضان التوقيع على الرؤية المشتركة بسبب عدم نصها بإبعاد الحركة الإسلامية وواجهاتها من العملية السياسية. مقتل 9 أشخاص مدنيين على الأقل في هجوم جديد بطائرة مسيرة على مدينة كوبون بولاية جنوب دارفور. معارك ونزوح في ولاية النيل الأزرق وسماع دوي انفجارات في أم درمان وسط مطالب واسعة من السودانيين بوقف الحرب. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت قوى سياسية ومدنية سودانية بعد اجتماع تشاوري استضافته العاصمة الأثيوبية أديس أبابا يومي الأربعاء والخميس، أعلنت التوصل إلى رؤية مشتركة لتدشين مسار سلام سوداني يهدف إلى إنهاء الحرب وإطلاق عملية سياسية شاملة عبر لجنة تحضيرية تمهيدا للتوصل إلى حل سلمي مستدام يحافظ على وحدة السودان وسيادته ويعالج جذور الأزمة. وناشدت القوى المشاركة جميع السودانيين والسودانيات فضلا عن الأطراف الإقليمية والدولية الداعمة للسلام تكثيف الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب وفتح الطريق أمام مستقبل يقوم على السلام والاستقرار والحرية والعدالة والتنمية. وشارك في الاجتماع ممثلون عن تحالف صمود والكتلة الديمقراطية وحزب البعث العربي الاشتراكي والمؤتمر الشعبي وحزب الأمة مبارك الفاضل، إلى جانب شخصيات ومنظمات مدنية ونسبية وشبابية. رفضت حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد التوقيع على الرؤية المشتركة في أديس أبابا مع الكتلة الديمقراطية نسبة لرفض الكتلة تضمين نصب بعد المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما من العملية السياسية. وأكد الناطق الرسمي للحركة محمد الناير في بيان توضيحي أن الحركة متمسكة بالحلول الشاملة التي تقود لإيقاف وإنهاء الحرب بالسودان ومخاطبة الجذور التاريخية للأزمة وعدم مكافأة المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما على الحرب التي أشعلوها، بل تصنيفهم كمجموعات إرهابية ومنعهم من المشاركة أو لعب أي دور سياسي في الوقت الراهن أو المستقبل. وأضاف الناير في هذا الخصوص:
1: اتخذت الحركة موقفا بعدم التوقيع مع الكتلة الديمقراطية

0: بعاد الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني واجهتهما من العملية السياسية. 3. تظل حركة جيش تحرير السودان متمسكة بالحلول الشاملة التي تقود لإيقاف وإنهاء الحرب بالسودان ومخاطبة الجذور التاريخية للأزمة، وعدم مكافأة المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية واجهتهما على الحرب التي أشعلوها، بل تصنيفهم كمجموعات إرهابية ومنعهم من المشاركة أو لعب أي دور سياسي في الوقت الراهن أو المستقبل.
1: من جانبها، أعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان التيار الثوري الديمقراطي بقيادة ياسر عمار رفضها وثيقة اللجنة التحضيرية والبيان الصحفي الصادر عن الاجتماع الأول للعملية السياسية السودانية المنعقدة في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا. وقالت نائبة رئيس الحركة بوسينة دينار في بيان، قالت أن العملية السياسية التي انطلقت في أديس أبابا شابها خسور كبير ولم تلتزم بما تم الاتفاق عليه مسبقا بين تحالف صمود وإعلان المبادئ السوداني رغم مشاركة الحركة في الاجتماع. وانتقدت رفض تضمين عبارة عدم مشاركة المؤتمر الوطني وواجهاته ضمن الوثيقة، معتبرة أن ذلك يلغي بظلال من الشك حول الهدف النهائي للعملية السياسية، وقد يفهم باعتباره مكافأة للقوى السياسية التي ساهمت في إشعال الحرب. قتل 9 أشخاص مدنيين على الأقل في هجوم جديد بطائرة مسيرة على مدينة كوبونغ بولاية جنوب دارفور يوم الخميس. واستهدف الهجوم بحسب مصادر محلية عرب مدنية بحي منسي، ما أدى إلى مقتل سائق العرب في الحال. وبحسب المصادر، واصلت الطائرة تحليقها واتجهت نحو الناحية الغربية من المدينة، حيث نفذت ضربة أخرى أسفرت عن مقتل 8 أشخاص. وجاء الهجوم بالطائرة المسيرة الجديد على مدينة كوبونغ بعد 4 أيام من الهجوم الأول على المدينة بطائرة مسيرة صباح الاثنين الماضي، حيث أدى لمقتل 20 مدنيا بينهم طفلان وامرأتين وجرح 5 آخرين. ونشرت مجموعات أبناء وبنات دار بني هلبة بالمهاجر الخميس قائمة بأسماء القتلى 20 مع أسماء ل5 جرحى ضحايا الهجوم المسير على المدينة يوم الاثنين الماضي. أكد ناظر عموم قبائل الهدندوة محمد الأمين تريك على أن شرق السودان لن يكون ساحة للفتنة أو منطلقا لزعزعة استقرار البلاد، مشدد على أن الروابط الاجتماعية والتاريخية بين قبيلتي الهدندوة والبني عامر أقوى من أي خلافات. ودعا تريك في مؤتمر صحفي أمس إلى تأجيل النقاش حول القضايا والملفات الخلافية والصعبة بين المكونات القبلية إلى ما بعد انتهاء الحرب الحالية، مؤكدا أن الأولوية في المرحلة الراهنة يجب أن تتركز على حفظ الأمن وتعزيز وحدة الصف الوطني. أكد المجلس الأعلى لنظارات البيجا والعموديات المستقلة تمسكه بوحدة شعب البيجا ورفضه لأي محاولات تستهدف إثارة الفتن أو زرع الفرقة بين مكونات مجتمع شرق السودان، مشدد على أن قضايا الإقليم تمثل قضية شعب يسعى إلى انتزاع حقوقه المشروعة وليست قضايا أفراد وجماعات. وقال المجلس في تصريح صحفي صدر بعد اجتماع هيئته القيادية، قال أنه ناقش التطورات السياسية والمجتمعية الراهنة، مؤكد أن وحدة شعب البيجا تمثل ثابتا وطنيا ومجتمعيا راسخا لا يقبل المساومة أو التجزئة. حذر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي من أن 14 منطقة في شمال دارفور وجنوب دارفور وجنوب كردفان تواجه خطر المجاعة في حال تصاعدت الأعمال القتالية واستمرت القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية وحركة السلاح والأشخاص. وذكر التصنيف المرحلي، وهو مرصد دولي لقياس أزمات الجوع، أن مناطق الطينة وأنبرو وكورنوي والفاشر ومخيمات النازحين في الطينة وطويلة وأنبرو بشمال دارفور من المناطق المعرضة لخطر المجاعة، إضافة إلى الدلن وكادوغلي والبرام ومخيمات النازحين في كادوغلي وأمدورين بجنوب كردفان، فضلا عن محلية بليل بجنوب دارفور. أعلنت مبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق عن أوضاع إنسانية حرجة في مناطق الكرمك والباو وخيسان مع استمرار المواجهات العسكرية بين الجيش من جهة والحركة الشعبية وقوات الدعم السريع من جهة أخرى. وبحسب المبادرة، فأن أكثر من 150 ألف شخص نزحوا من المحافظات الجنوبية بالنيل الأزرق إلى مدن الدمازين والروسيرز وجنيس

0: شرق وود الماحي ومناطق أخرى نتيجة استمرار المعارك في تلك المناطق، ويواجه النازحون الفارون من محلية قيسان والقرى المجاورة إلى الحدود الأثيوبية ظروفا إنسانية صعبة مع غياب تام للمساعدات ونقص في الغذاء والمياه والرعاية الصحية. ناقشت اللجنة الأمنية لتأمين امتحانات الشهادة السودانية للعام 2026 بمدينة نيالا الترتيبات الأمنية والفنية الخاصة بانطلاق الامتحانات المقررة الأحد القادم 7 من شهر 6 الجاري، وبحث الاجتماع الذي ضم قيادات أمنية وتعليمية بولاية جنوب دارفور خطة تأمين مراكز الامتحانات وضمان سلامة الطلاب وسير الامتحانات في جميع مناطق سيطرة حكومة السلام. وقال رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور يوسف إدريس يوسف أن الولاية اكتملت ترتيباتها لعدد 33 مركزا للامتحانات بما يشمل تأمين المراكز وترحيل الطلاب والإعاشة وأعمال الكنترول. وفي ولاية النيل الأبيض قالت لجنة المعلمين أن إدارة المنطقة التعليمية بمحلية ربك أصدرت قرارات بنقل عدد من المعلمين والمعلمات إلى مدارس أخرى على خلفية مشاركتهم في الإضراب عن العمل الذي ينفذه المعلمون بالولاية للمطالبة بحقوقهم المهنية والمالية. وأثارت الخطوة انتقادات واسعة من لجنة المعلمين التي وصفتها بالإجراءات التعسفية. وذكرت لجنة المعلمين بالولاية في بيان أن قرارات النقل جاءت بتوجيه من وزير التربية والتعليم بالولاية، وطالت معلمين ومعلمات شاركوا في الإضراب للمطالبة بصرف مستحقات مالية متأخرة وإقرار هيكل راتبي عادل. وقع وزير المالية جبريل إبراهيم على اتفاقية ثلاثية مع بنك التنمية الأفريقي ومنظمة اليونيسف لإعادة هيكلة محفظة مشاريع المياه المتعثرة وتحويلها لمشروع طوارئ مياه وصرف صحي ببورت سودان وولايتي شمال وجنوب كردفان. وقالت وزارة المالية أن الاتفاقية تهدف لتوفير مياه شرب آمنة وشبكة صرف صحي لنحو 600 ألف شخص في بورت سودان، بجانب تأهيل مياه مدينة الأبيض بالطاقة الشمسية وإنشاء 8 ساحات للمياه بجنوب كردفان. قال الصحفي والمختص في قضايا البيئة ساري نوغت أن قضايا البيئة والتغيير المناخي في السودان لا تزال تعامل باعتبارها ملفات ثانوية، رغم أن البلاد تعد من أكثر الدول تأثرا بالتغيرات المناخية على مستوى العالم، مشير إلى أن السودان حل في المركز الرابع من بين 186 دولة في ضعف القدرة على الصمود والتكيف مع الآثار المناخية. وأضاف لراديو دابنغا بمناسبة اليوم العالمي للبيئة أن تكلفة التكيف مع التغييرات المناخية في السودان مرتفعة، مشير إلى تقديرات صادرة عن بنك التنمية الأفريقي تفيد فأن البلاد تحتاج إلى نحو 2.5 مليار دولار سنويا لتعزيز قدرتها على الصمود والتكيف مع الآثار المناخية. وأضاف في هذا الخصوص:
1: لك أن تتخيل أن السودان يصنف في المركز الرابع حول العالم من حيث التأثر السالب بالتغيرات المناخية، يعني من ضمن 186 دولة نحن نمرة 4 في عدم القدرة على الصمود والتكيف أمام التغيرات المناخية. الرقم ده مخيف، مخيف جدا، لأنه اعتمد على معايير كثيرة حساسة، يعني أذكر منها معيار تدهور الأراضي. وتدهور الأراضي هنا فيه إشارة لتقلص مساحات الغطاء النباتي والأراضي الزراعية لمصلحة الأراضي الجافة والزحف الصحراوي. التغير المناخي تأثيره كبير جدا على رطوبة التربة وعلى موارد المياه، وبالتالي بيزيد المساحة الجافة والمساحة الصحراوية في مقابل تقلص الغطاء النباتي والأراضي الزراعية.
0: الخبر الأخير في النشرة: مفتتح في العاصمة الأوغندية كامبالا معرض تشكيل سوداني بعنوان كوشيات بمشاركة نخبة من التشكيليين السودانيين المقيمين في أوغندا وكينيا والسودان في محاولة لاستعادة الذاكرة الثقافية السودانية والتعبير عن تجارب المنفى والحنين إلى الوطن عبر الفن. وقال الفنان التشكيلي نصر الدين آدم الدومة أحد المشاركين في المعرض لراديو دبنجا أن فكرة المعرض جاءت تحت اسم كوشيات أو حكايات من كوش بمشاركة مجموعة من الفنانين. وأوضح أن المعرض يسعى إلى خلق مساحة يعبر من خلالها السودانيين عن أشواقهم وتجاربهم الإنسانية من خلال العمل التشكيلي. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 5 يونيو شهر 6 2026. في الجولة دي حنستمع للمواد التالية: خبير عسكري يقول من الصعب أن يتحول الدعم السريع لقوة نظامية.
3: الجيش السوداني لغرب السودان، الجيش السوداني لتحرير غرب السودان، لتحرير السودان.
2: هل فقدت السلطات السودانية قاعدة بيانات البطاقة الشخصية؟
4: إذا في خطورة في وجود عملة جديدة وعملة قديمة عند أي زول، برضو حيكون في خطورة في إنه عندك بطاقة جديدة ولا قديمة.
2: والسودان من أكثر الدول تأثرا بالتغييرات المناخية.
1: يعني من ضمن 186 دولة نحن نمرة 4 في عدم القدرة على الصمود والتكيف أمام التغيرات المناخية.
2: لاجئون بمصر يشتكون من تسييس قضية اللاجئين.
5: المسألة هي تم تسييسها تماما، مسألة اللاجئين، باعتبار أنه أنت كلاجئ ما عندك علاقة أصلا بسفارة بلدك.
2: ولدينا مواد أخرى ضمن هذه الجولة، فاصل قصير ونعود.
6: دبنجة، أخبار لكل السودان.
2: أهلا بكم مرة أخرى. قال الخبير العسكري محمد نور إن إعلان قوات الدعم السريع عن ترتيبات تنظيمية جديدة لقواته المقاتلة خطوة ذات أبعاد سياسية، واصفا إياها بأنها قفزة في الظلام. المزيد في الحديث الذي أدلى به لراديو دبنجة.
3: المسألة بتاعت تكوين الجيش هي ما عدد من الأفراد ولا عدد من الضباط وكده. فإذا جيش نظامي معروف يعني تنظيمه، معروف تأهيله، معروف مسألة العقيدة وكذا. ففي حالة مجموعة تأسيس أو الميليشيات المتحالفة مع الدعم السريع وبما فيها حركة تحرير السودان الحلو، فأنا بتخيل إنه دي غفزة في الظلام، لأنه حتى أفرادهم يعني من الصعب جدا تدخلهم في هيكل تنظيمي وتحاول تعيد انضباطهم، لأنهم يتعاملوا مع الغادة بتاعينهم ومع المواطنين في الحرب دي بعدم انضباط واضح جدا وعدم قيادة وسيطرة. فعشان انت تعيد صياغة الأفراد دي بتحتاج لأنه تأهلهم تعليميا، بتحتاج تشغيلهم عسكريا، بتحتاج يعني تجيب الضباط الممكن يكونوا قيادة وغدوة للقوات اللي هتتكون دي. فهي ممكن تكون تسميات، يعني الجيش السوداني لغرب السودان، الجيش السوداني لتحرير غرب السودان، لتحرير السودان، يعني حاجة ممكن اسم يكون اسم جيش أو قوات مسلحة، لكن عمليا أنا ما بعتقد أنها هي حتكون مزال ممكنة. ضيف على ذلك الإمكانيات التدريب والتأهيل، والناس دي معظمة يعني ناس يعني ما في كل ما بيكتبوا أميين، يعني هي ما المزالة بس ضرب نار وسلاح وكذا، تجي انت في شكل قوات مسلحة نظامية. فأنا بتخيل إنها هي خطوة سياسية للضغط على حكومة بورسودان ومراوغة قبل تحقيق السلام، بأنه نحن عندنا جيش، ما عندنا ميليشيات وما عندنا أفراد. يعني هي مرحلة تحضيرية لمرحلة السلام، في أنه جيشهم ده كله يكون منطوي تحت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية. أضف على ذلك يعني هو بيتكلم عن جيش وطني. جيش وطني معناه بيعني كل الوطن، بشماله شرقه وسطه غربه جنوبه. فدي ما متوفر حاليا في قوات الدعم السريع وقوات الحلو، يعني ما بتلقى فيه نسبة كبيرة من قبائل من الشمالية ومن الشرق ومن الوسط ومن الجنوب الشرقي. فهو ما حيكون جيش وطني بمعنى جيش وطني، أكثر من أنه هو يعني جيش ممكن يسموه جيش الدعم السريع، جيش تحرير السودان، جيش لكن ما ممكن يكون يعني قوات يقدر يقولوا عليها وطنية وقومية ومتعددة القبائل والأفراد وكده. فأنا ما بتخيل إنها حتنجح نفس القوات دي ذاتها بنفس تشكيلة وبنفس يعني اليونيفورم بتاع، بس بدها اسم قوات مسلحة أيا كان. يعني
2: تناقلت الأخبار الاختفاء الكامل لقاعدة بيانات البطاقة الشخصية بالخرطوم، رغم أن السلطات أعلنت في وقت سابق عن استعادة قاعدة بيانات الرقم الوطني. فهل اختفت قاعدة البيانات بالفعل؟ وما هو تأثير ذلك إذا حدث؟ الخبير في مجال الاتصالات الدولية وتقانة المعلومات عمار قاسم حمود اشرح لنا المزيد عن هذا الموضوع.
4: بخصوص موضوع البطاقة القومية، حقه نفهم من ناحية تقنية إنه البطاقة القومية هي متفرع من أصل أو جذر واحد. الجذر هو شيء مرجعي بتستمد كل الأوراق الثبوتية لأي شخص وجوده انطلاقا منه، وهو الرقم الوطني. فإذا كان تم استعادة كاملة لقاعدة بيانات الرقم الوطني، فكل شيء بعد كده بيكون ضرره محدود، إذا كان في ضرر طبعا. وبالتالي ما في خوف كثير من هذه الجزئية. ربما نأتي لاحقا لتفصيل أنه ممكن يكون في خوف من شنو. البطاقة القومية زي ما ذكرت هي متفرع من الرقم الوطني، وهي زيها وزي الجواز اللي بيطبع في منافذ عدة، وتم طباعته حتى مؤخرا، والناس في ناس حصلت على الجوازات مؤخرا. وبالتالي هناك استعادة للسجل المدني، بل هناك نتائج فعلية للاستعادة دي. فده شيء مطمن إنه الأوراق الثبوتية للناس ممكن تكون موجودة ومحفوظة، والحمد لله. تأثير الحرب، يمكن في تأثيرات كبيرة حاصلة في الجانب الفيزيائي، بمعنى إنه المعدات نفسها يتم تحطيمها أو يتم إتلافها وتكون تعرضت للحرائق أو خلافه، وبالتالي الشيء المخزن فيها خلاص يعني في صعوبة. وفي إمكانيات فنية في استعادتها، لكن دي إلا لبيانات حساسة جدا وما فيش لها نسخ احتياطية وما فيش لها تخزين في أي من الأماكن. لكن في الحالة الطبيعية والعادية ولمثل هذه الأمور من الحساسية، بيكون دائما في مش نسخة احتياطية، في نسخ احتياطية أحيانا في أماكن فيزيائية مختلفة، مدن مختلفة، وأحيانا في أماكن بيقولوا عليها محفوظة سحابيا، ودي طبعا بتكون مشفرة، لأنه في الغالب أنت لما تخزن سحابيا معناها في طرف ثالث ربما خارج الدولة، وتخزين البيانات فيه بيتم بعد التشفير، واستعادتها بيتم فيها فك التشفير وبتستعيد بياناتك. فمن الواضح أنه الرقم الوطني سليم والحمد لله. والشيء الملتبس على الناس حاليا في مسألة البطاقة القومية، البطاقة القومية بالمناسبة لا تختلف في معلوماتها عن الرقم الوطني كثيرا، عندها فقط حاجتين يمكن إضافيات، لكن باقي المعلومات كلها موجودة بما فيها الاسم وبما فيها العمل أو مكان الميلاد والنوع وكل شيء. فقط هي تزيد بأنه فيها حاجة عن فصيلة الدم ومكان لرقم الهاتف، لكن خلاف كده اللي موجود على الرقم الوطني هو موجود عليه البطاقة الشخصية، فبالتالي زي ما ذكرت ما في إشكالية كبيرة. الإشكالية ظهرت في البطاقة ربما تكون نتيجة لآلات الطباعة اللي بتطبع البطاقة نفسها، بطاقة طبعا فيزيائيا حاجة كده بسيطة صغيرة سلموك ليها، ما زي الأوراق بتاعت الرقم الوطني أو الجوازات أو غيره، بطاقة صغيرة، فطباعتها ربما تكون المكنات أو المعدات اللي بتطبع البطاقات هذه تعرضت للتلف. فهل من الحكمة مثلا يطبعوا بآلات متطابقة تماما مع اللي كانت موجودة سابقا، ولا ممكن يكون في معدات جديدة للطباعة وبالتالي شكل مختلف للبطاقة نفسها؟ وأنا أعتقد أنه في اتجاه بأنه تكون في حاجة جديدة، بمعنى أنه زي ما حصل في تغيير العملة وخلافه حاجات كثيرة، كذلك دي فرصة أنه يكون في نسخة جديدة من البطاقة القومية. طبعا دي ما فيها مشكلة، بس بالحاصل في البلد في الحرب دي ربما أنت شايل بطاقة قديمة لبطاقة جديدة، زي الحاصل بأنه أنت شايل عملة قديمة وعملة جديدة، إذا في خطورة في وجود عملة جديدة وعملة قديمة عند أي زول برضو حيكون في خطورة في أنه عندك بطاقة جديدة ولا قديمة. بس دي إشكالية مربوطة بالحرب، مربوطة بتفسير نوع الوسائق اللي أنت بتشيلها إذا كان عندها مدلول سياسي أو ربما خطورة أمنية، لكن غير كده ما فيها مشكلة. وممكن تظهر لاحقا بطاقات بواجهة جديدة وبشكل جديد وتكون عادية، كل البطاقات تكون يعني مبرية للذمة، القديمة أو اللي محتفظين بها الناس يعني من قبل الحرب، والجديدة اللي بتطرح بعد الحرب. الحدث الأكبر في الجانب بتاع الأوراق الثبوتية هذه هو وجود عامل جديد وهو تطور رقمي والخاص بسودا باس، بمعنى أنه أنت لما تنزل هذا التطبيق عندك ده واجهة للمعاملات الرسمية والحكومية بتحليك أنك تحصل على نسخة إلكترونية من جوازك، من الرقم الوطني بتاعك، من غيره من الأمور، وربما تكون مربوطة فيما بعد بالحصول على أي خدمات حكومية أو حتى خدمات مصرفية. دي يمكن إذا عندها خطورة وعندها حياة، دي حاجات تانية مرتبطة بسياقات زي ما ذكرنا، زي مسألة العملة القديمة والجديدة. لكن إجمالا أنا بقول إنه بما أن الرقم الوطني كجذر موجود، فبالتالي إمكانية طباعة بطاقة جديدة موجودة، أو يعني إمكانيتها كبيرة جدا ويمكن أن تتم، ليس بالضروري أنها تكون مشابهة للحاجة اللي كانت قبل الحرب، لكن هي بطاقة زي ما ذكرت شبيهة أو تؤدي نفس الغرض بتاع البطاقة القديمة، وربما نرى نسخ منها جديدة في الأيام الجاية. هذا إجمالا عن موضوع البطاقة القومية وما نشأ حولها من حديث. شكرا لكم، عمار قاسم حمودة.
2: ما زالت وسائل التواصل الاجتماعي تشتعل بالحوار والجدل والأسئلة حول مصير اللاجئين السودانيين في مصر بعد دخول قانون اللجوء الجديد 2024 حيز التنفيذ بصدور لائحته التنفيذية. الناشطة نجدة منصور تقول بأن قضية اللاجئين تم إخراجها من المناخ الإنساني وتحويلها لقضية سياسية.
5: نحن يا جماعة ما ملفات، نحن بشر عندنا أسرارنا واللي اتمنى بها المفوضية، عندنا كيساتنا اللي اتمنى بها المفوضية، فلا يمكن أنه يتم إدارة ملف اللجوء كمسألة إدارية، وهي أصلا ما إدارية من بداية الحملات، لأنه المسألة هي تم تسييسها تماما، مسألة اللاجئين باعتبار أنه أنت كلاجئ ما عندك علاقة أصلا بسفارة بلدك، ولكن نحن نعلم تماما أنه في واحدة من السلاسل المهمة شديد جدا في التحقيقات أنه بيتم عبر السفارة السودانية بالقاهرة، وهي دي مشكلة كبيرة شديد جدا بالنسبة لنا إحنا. أنا كناشطة سياسية لاجئة في مصر بعتبر أنه السفارة السودانية بالنسبة لي مهدد، ما بقدر أعمل أي إجراء أنا في السفارة، نهي عن أنه أنا أمشي السفارة عشان هي تغرر في مصيري أنا كلاجئة. فبالتالي مسألة وجود ملف اللاجئين في يد جهة هي حكومية، وده تسييس بالنسبة لقضايا اللاجئين. إذا كانت المفوضية موجودة هي في داخل أي دولة، هي يعني جهة مستقلة. نحن بنتكلم عن إنه مسألة إدارة ملف اللاجئين في مصر هي بتتم عبر جهة بالتنسيقية بالتنسيق مع المفوضية في قانون ولائحة، ولكن نحن اللي ما ممكن نغض عنه الطرف أبدا إنه تمت انتهاكات واسعة جدا للحق في الحياة حتى، وللحق في التحرك، وللحق في إنه أنت يعني تمارس حياتك بشكل طبيعي بكل تفاصيله. في مصر اللاجئين السودانيين ناس ماتت، ما في زول عارف إنه ماتوا ليه، لأنه في معاملة سيئة جدا داخل السجون. عايزين نغض الطرف عن الحاجة دي. طيب اللي بيحصل شنو فيما بعد؟ يعني بناء على الحصل، هل نحن أسي حاليا آمنين؟ لا، أي زول الليلة صحة أو من أمس وكل اللاجئين السودانيين بيتساءلوا مصيرنا شنو، لأنه نحن بنتعامل مع المفوضية كجهة مستغلة، ولكن الحكومة المصرية جهة سياسية. بعدين مسألة إنه باسم الأمن الوطني، نحن باسم في السودان بيتم تلفيكتهم لنا باعتبارين إنه نحن جهة معادية للدولة، لمجرد إحنا بنقول إنه نحن ضد الحرب. فشنو التقدير بالنسبة لمسألة إنه أنت هتتعامل معينا كلاجئ؟ نحن ما أكثر من لاجئين، نحن ما عندنا حاجة تأسينا ولا عندنا أعمال بنقوم بها غير هي بصف مصلحة الإنسانية وفي مصلحة الوطن حتى يعني. فنحن مهددين يعني حرفيا باسم تحويل ملفاتنا يعني تسييسة. ما في زول بيقدر يتكلم عن دولة، أنا ما بتكلم إطلاقا عن مصر ولا عن السياسة المصرية، أنا بتكلم ويعني ده واضح أصلا للعيان إنه في انتهاكات واسعة تمت من السلطات المصرية. ده اللي إحنا ممكن نتكلم عنه، إنه مصر تمارس سياسة كيف في دولتها، يعني دي ما حاجة إحنا نقدر نتكلم فيها، ما من حقنا إحنا نتكلم فيها. أنا بتكلم عنه واضح جدا إنه إحنا إحالة ملفاتنا لجهة غير مستقلة ده تسييس، وده بيمس بحقوقنا بشكل واضح. وشكرا.
2: بحسب الدراسات التي أجريت والتقارير الخاصة بالبيئة، فإن السودان يحتل المرتبة الرابعة عالميا بين الدول الأكثر تضررا من التغيرات المناخية، ومع ذلك يتعامل الناس مع قضايا البيئة باعتبارها أمرا ثانويا. الصحفي والمختص في قضايا البيئة ساري نقود يحدثنا بالمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع.
1: الحقيقة في المسألة السودانية هنا في مفارقة غريبة جدا. الليلة نحن لو جينا طرحنا أي نقاش حول البيئة في المجالس السودانية، دائما التفاعل بيكون على شاكلة أنه يا أخي دي قضايا للمترفين، للبلدان اللي حلحلت مشاكلها، لكن إحنا أولوياتنا غير. المفارقة داير أقولها هنا أنه في واقع الأمر السودان يعتبر من أكثر البلدان حول العالم تأثرا سلبيا بالتغيرات المناخية، والكلام ده ما إنشائي يعني ولا كلام اعتباطي يعني، لكن دي دراسات علمية منشورة وتقارير موثقة. وأخيرا كان تقرير نشرته جامعة نوتردام الأمريكية، ودي جامعة بتنشر تقرير سنوي فيه مؤشر لتأثر بلدان العالم بالتغيرات المناخية. المؤشر ده بيضم 186 دولة حول العالم. لك أن تتخيل أن السودان يصنف في المركز الرابع حول العالم من حيث التأثر السالب بالتغيرات المناخية، يعني من ضمن 186 دولة نحن نمر أربعة في عدم القدرة على الصمود والتكيف أمام التغيرات المناخية. الرقم ده مخيف، مخيف جدا، لأنه اعتمد على معايير كثيرة حساسة. يعني أذكر منها معيار تدهور الأراضي، وتدهور الأراضي هنا فيه إشارة لتقلص مساحات الغطاء النباتي والأراضي الزراعية لمصلحة الأراضي الجافة والزحف الصحراوي. التغير المناخي تأثيره كبير جدا على رطوبة التربة وعلى موارد المياه، وبالتالي بيزيد المساحة الجافة والمساحة الصحراوية في مقابل تقلص الغطاء النباتي والأراضي الزراعية، وده هنا عنده انعكاس مباشر على الأمن القومي من ناحية الأمن الغذائي. وهلك أنت تتخيل يعني أنه الأراضي الزراعية لما تتقلص المحاصيل الزراعية هتفشل، بالتالي أسعار الغذاء هترتفع، تضطر الدولة لاستيراد أكثر الغذاء، ارتفاع في الفاتورة، ازدياد لسعر الصرف للدولار، وارتدادات كبيرة على الاقتصاد. كذلك من الناحية الأمنية، يعني لا زالت في الذاكرة الصراعات بين الرعاة والمزارعين، وتأثير أيضا على اندلاع النزاع في دارفور في 2003، يعني لأنه كثير من المؤسسات الدولية ذكرت أنه حرب دارفور في 2003 قد تكون أول حرب مناخية في القرن 21 اعتمادا على الصراع على الموارد الناتجة عن التغيرات المناخية. والقائمة تطول، يعني اعتماد التصنيف من جامعة نوتردام أن السودان من أكثر البلدان المتضررة من التغير المناخي يعتمد أيضا على عوامل أخرى زي الفيضانات، ونحن في ذاكرتنا القريبة الفيضانات اللي حصلت في العام الماضي عام 2025 وفي عام 2024 وما ترتب عليها من أضرار كبيرة جدا في البنى التحتية، إضافة للأضرار الصحية. معروف جدا أن الفيضانات هي لاعب أساسي وبيئة مناسبة جدا لانتشار الوبائيات، مرحلة ما بعد الفيضان وتراكم المياه الراكدة اللي هي بتمثل بيئة خصبة لنمو الممرضات على رأسها البعوض الناقل للملاريا والناقل لحمى الضنك، بالإضافة للبكتيريا المسببة للكوليرا. دي كلها كانت ضمن الخسائر الكبرى التضرر منها السودان خلال السنوات الماضية، ولو حولنا دي لأرقام حتكون في الحسبة بمليارات الدولارات. وهنا أنا أذكر برضو يعني أنه بنك التنمية الأفريقي ذكر أن السودان، والكلام ده التقرير ده في 2021 يعني ما قبل الحرب، أن السودان بيحتاج سنويا لـ2 مليار ونص دولار 2.5 مليار دولار ليتمكن من الصمود والتكيف أمام التغيرات المناخية. وده ما دفع العالم يعني أيضا إلى أنه ينشئ صندوق ما يعرف بصندوق التعويضات والخسائر، واللي هو بيندرج تحت مفهوم العدالة البيئية أو العدالة المناخية، باعتبار أنه البلدان اللي تسببت في ظاهرة الاحتباس الحراري والتغير المناخي هي البلدان الصناعية زي البلدان الأوروبية وأمريكا والبرازيل واليابان والهند والصين وغيره، ودي بلدان أصلا لا تقع في المناطق الحارة، بالتالي تأثرها بالتغيرات المناخية كان أقل، ما زي البلدان اللي بتقع في مناطق جنوب الصحراء زي السودان، واللي هو لم يسهم في خلال تاريخه كله بتلوث للكوكب، لكن هو بيدفع الثمن لأنه موقعه الجغرافي بيجعله أكثر تأثرا بالتغيرات المناخية. فنشأ من هنا مفهوم العدالة البيئية. أعتقد إحنا في السودان محتاجين أنه نرسخ هذه المفاهيم، الناس تكون عارفة أنها تعرضت لمظلمة مناخية وتعرف أنه هي عندها حقوق، وقبل كل شيء تعرف أنها هي متضررة بيئيا، وكثير من المآسي اللي بتعيشها حاليا مرتبطة بالتغير المناخي. فده المدخل التوعوي أول شيء نمرة واحد، عشان نقدر بعد ذاك ننتقل لمحاور أخرى نعرف حقوقنا وين ونطالب بها، لكن في الأول محتاجين نعرف أنه نحن فعلا متضررين، والمسألة البيئية ليست رفاهية لكنها مرتبطة ارتباط وثيق كوننا رابع دولة في العالم متأثرة بالتغيرات المناخية.
2: شارك المستشار محمد مكاوي عضو مجلس تشريعي مدينة بريستول بالمملكة المتحدة وللعام الثاني على التوالي في سباق ماراثون بريستول للجري من أجل السودان، وذلك في 10 مايو الماضي. نستمع إليه في هذا الحديث الذي أدلى به لراديو دبنجا بهذه المناسبة.
7: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم المستشار محمد مكاوي من مدينة بريستول، مجلس تشريع مدينة بريستول المملكة المتحدة. سنتي في 10 مايو للعام الثاني على التوالي شاركت في ماراثون بريستول لجري عشان السودان. الحمد لله ربنا وفقنا وجمعنا مبلغ حوالي 2783 جنيه استرليني بتبرعات من بريطانيين وسودانيين وأبناء الجاليات الأخرى. المبلغ بإذن الله كله ماشي لمنظمة يسار الخيرية عبر حملة باسم سودان إن كرايسيس من العام الماضي. والمنظمة دي منظمة يسار شغالة في العمل الإنساني والطوعي والتطوعي في السودان وشرق أفريقيا. الشكر لكل زول وقف معانا وما زال بيدعم. بعيدا عن ماراثون بنشارك في فعاليات تانية كثيرة هنا لدعم الجاليات والسودانيين بالخارج وحملات تبرع، أنشطة توعوية وفعاليات جمع تبرعات موسمية. وجودنا في المهجر بخلينا جسر بين معاناة أهلنا في السودان وبين مؤسسات الدعم هنا في بريطانيا. ورسالتي لكل سوداني وسودانية في الخارج، حاول أنك تشارك في فعاليات زي دي أو أي فعالية أنت بتقدر تقدم فيها، لأن السودان حسيت فيه وأكبر كارثة إنسانية في القرن الحالي ويعني في منطقتنا وفي العالم. وكل مساهمة ولو بسيطة بتفرق مع زول محتاج. وختاما يعني أنا أتمنى من كل قلبي إن صوتنا ده يوصل وإن السودان يرجع آمن مطمئن والناس تلقى العون والكرامة في وطنها ويعود الجميع لمدن وقراهم وأعمالهم ويأم الأمن والأمان والسلام ربوع السودان الحبيب قريبا بإذن الله تعالى. وشكرا لراديو دبنجا وشكرا لبرنامج سودانيين بالخارج وللأستاذ سليمان سري على المساحة، وربنا يجمعنا على خير. شكرا جزيلا.
2: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.

0: راديو دابنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دابنجا.
2: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما انه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا انه اي زول في حاجات افترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي تعرض للكارثة. في حاجات أساسية اي زول ممكن يعملها، اول حاجة التوفير بتاعة الأمان. اي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية او كارثة بفعل البشر زي الحروب افترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان او تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضرورية للانسان او الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكونه مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له انه هو الثمن هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاولي للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه وهو مشي اتجاهه وزوجه مشي اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني الزول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء، نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بيكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذلك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذلك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، هي خدمة كبيرة جدا نفسية، نحن بنكونوا قدمنا ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته، لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى
3: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
4: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الجمعة 5 من شهر 6 سنة 2026. تزعت قتلى في هجوم جديد بطائرة مسيرة على مدينة كوبونغ بولاية جنوب دارفور، والهجرة الدولية تعلن عن نزوح 1520 شخصا من المدينة. دوي انفجارات قوية تحيز مناطق غرب أم درمان فجر اليوم، وحالة من القلق والمخاوف تسود المدينة. معارك في النيل الأزرق، ومنظمة الهجرة الدولية تعلن عن نزوح 385 شخصا من ولاية جنوب كردفان في أسبوع واحد. قوى سياسية ومدنية تتوافق في أديس أبابا على رؤية مشتركة لإطلاق مسار سلام يقود إلى عملية سياسية شاملة تنهي الحرب. صموت والكتلة الديمقراطية والبعث والشعبي والأمة تتوافق على مسار سلام عبر لجنة تحضيرية تتولى إطلاق العملية السياسية. البيان الصحفي للقوى المشتركة في اجتماع أديس أبابا يشدد على مصالحة مجتمعية شاملة وعقد اجتماعي جديد يقوم على العدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية. حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد ترفض التوقيع على الرؤية المشتركة مع الكتلة الديمقراطية في أديس أبابا لرفضهم تضمين نص بإبعاد المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهتهما في العملية السياسية. الحركة تؤكد موقفها الثابت والمبدئي بالتعامل الإيجابي مع كافة المبادرات الوطنية والإقليمية والدولية ذات المصداقية والمستندة على بيان الرباعية وإعلام مبادئ نيروبي. الحركة الشعبية التيار الثوري الديمقراطي قيادة عرمان تقول أنها لم توافق على وثيقة اللجنة التحضيرية للعملية السياسية والبيان الصحفي الصادر عن اجتماع أديس أبابا. التيار الثوري يقول اجتماع العملية السياسية بأديس أبابا شابه قصور كبير ولم يلتزم بما تم الاتفاق عليه من قبل تحالف صمود وإعلام مبادئ نيروبي. في الذكرى السابعة لمجزرة فض اعتصام القيادة العامة، هيئة محامي دارفور تقول لا سقوط للحق بالتقادم ولا إفلات من العقاب. السودان يتصدر قائمة الدول الأكثر تأثرا بالأزمات المهملة على مستوى العالم. الناظر تيليك يؤكد في مؤتمر صحفي نحن لسنا أهل فتنة والسودان لن يؤتى من الشرق. التجمع الاتحادي يحذر من تداعيات أحداث كسلة على السلم الاجتماعي ويدعو لضبط النفس. الهيئة القيادية لقبائل الأمرأر والعموديات المستقلة تحذر من تصاعد خطاب الكراهية وتدعو إلى تعزيز التعايش السلمي. وزارة التربية بولاية القضارف تلغي نظام الفصول الموازية في جميع المراحل التعليمية. السلطات الليبية تصر على ترحيل اللاجئين وتؤكد عدم اعترافها ببطاقات مفوضية اللاجئين. لجنة المعلمين بالنيل الأبيض ترفض نقل معلمين بسبب مشاركتهم في الإضراب عن العمل في الولاية. تحذيرات من فشل الموسم الزراعي الصيفي وخروج مشروع الجزيرة من دائرة الإنتاج. التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي يقول 14 منطقة في شمال وجنوب دارفور وجنوب كردفان تواجه خطر المجاعة. العطش يحاصر الآلاف في إدارية عيال بخيت التابعة لمحلية الخوي بغرب كردفان، وسعر البرميل يتجاوز 40,000 جنيه. الهلال ينازل هلال الفاشل في الجولة السادسة من دوري النخبة بملعب كوبر عصر اليوم الجمعة. وأخيرا مستمعينا الكرام، منتخب السودان الأولمبي للسيدات يتعرض لخسارة قاسية بالمغرب أمام منتخب جزر القمر بنتيجة 17 هدف دون مقابل.

أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الجمعة 5 من شهر 6 سنة 2026. ها عناوين الأخبار: قوى سياسية ومدنية تتوافق بأديس أبابا على رؤية مشتركة للعملية السياسية وحوار سوداني شامل عبر لجنة تحضيرية. عبد الواحد وعرمان يرفضان التوقيع على الرؤية المشتركة بسبب عدم نصها بإبعاد الحركة الإسلامية وواجهاتها من العملية السياسية. مقتل 9 أشخاص مدنيين على الأقل في هجوم جديد بطائرة مسيرة على مدينة كابون بولاية جنوب دارفور. معارك ونزوح في ولاية النيل الأزرق وسماع دوي انفجارات في أم درمان وسط مطالب واسعة من السودانيين بوقف الحرب. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت قوى سياسية ومدنية سودانية بعد اجتماع تشاوري استضافته العاصمة الأثيوبية أديس أبابا يومي الأربعاء والخميس، أعلنت التوصل إلى رؤية مشتركة لتدشين مسار سلام سوداني يهدف إلى إنهاء الحرب وإطلاق عملية سياسية شاملة عبر لجنة تحضيرية تمهيدا للتوصل إلى حل سلمي مستدام يحافظ على وحدة السودان وسيادته ويعالج جذور الأزمة. وناشدت القوى المشاركة جميع السودانيين والسودانيات فضلا عن الأطراف الإقليمية والدولية الداعمة للسلام تكثيف الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب وفتح الطريق أمام مستقبل يقوم على السلام والاستقرار والحرية والعدالة والتنمية. وشارك في الاجتماع ممثلون عن تحالف صمود والكتلة الديمقراطية وحزب البعث العربي الاشتراكي والمؤتمر الشعبي وحزب الأمة مبارك الفاضل، إلى جانب شخصيات ومنظمات مدنية ونسوية وشبابية. رفضت حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد التوقيع على الرؤية المشتركة في أديس أبابا مع الكتلة الديمقراطية نسبة لرفض الكتلة تضمين نصب بعد المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما من العملية السياسية. وأكد الناطق الرسمي للحركة محمد الناير في بيان توضيح